0: احرار كفو. كان وقت يصير قصف بالشمال السوري، يطلعوا ويغنوا وينبسطوا ويمجدوا الاسد ويكونوا مناصرين بكلامهم واغانيهم الوسخه المثلن، التشبيح ماشي بدمهم. كانوا يرقصوا على قصف اخواننا واخواتكم بالشمال السوري هون وبادلب وبريفه وغيره وغيراته من القصف والاجرام اللي كانوا يسووه نظام الاسد. كانوا هدول يطلعوا يغنوا ويرقصوا على أنغام القصف. لا تسكتوا لهذول المطربين.
1: هذا ما قاله الناشط باسل الحمصي، واستعرض بهذا الفيديو الذي شاهدناه الآن مقاطع من حفل لشادي جميل كان قد يمجد فيها الأسد الذين فروا وفر رأس النظام. وللتنويه فقط قبل استكمال ما تداوله المستخدمون على وسائل التواصل الاجتماعي بعد قرار إلغاء الحفل يوم أمس، اليوم هناك حسابات تقول بأن هذا القرار ألغي مرة أخرى وسيقام حفل شادي جميل، ولكن تم التأكيد من حسابات موثوقة على وسائل التواصل الاجتماعي بأن قرار إلغاء حفل شادي جميل في دار الأوبرا هو قرار لم يتم تغييره، وما يتم تداوله هو فقط لعبة من قبل متعهدي الحفلات. قرار الإلغاء هذا أثار الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي بين من أيد القرار ورأى فيه موقفا مبدئيا، ومن تساءل عن الحدود الفاصلة بين المحاسبة والمنع الثقافي. مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي علقوا بشكل كبير على هذا الخبر. سحر مثلا قالت في حفلة بدها تصير بالقلعة لحمام خيري اللي كمان كان مؤيد للنظام، إذا كل فنان كان مؤيد للنظام بدنا نحاسبه، معناها أكثر من 90% من الفنانين بدهم حساب، لازم نحاسب فقط من له علاقة بسفك دم الشعب السوري. هذا رأي سهر. أما حساب آخر لعبد القادر على الفيسبوك قال كل فنان كان يشمت ويطعن الثورة أو يشمت ويطعم الثورة والثوار وينافق مع النظام البائد يجب أن يحاسب ويقدم للمحاكم. وأيضا يزن عثمان قال ما لازم ندخل الفن بالسياسة، يعني المطربين ما كانوا سائلين عن البلد ولا الشعب، ما بهمهم غير فنهم وجمهورهم وحفلاتهم. أما محمد عابد كتب على صفحته في فيسبوك قائلا كان يسكت لا يمدح ولا يذم إذا كان غير راضي عن النظام، ولازم يتم لازم فصله من نقابة الفنانين. أما جورج فنيا يستحق أن يغني على مسرح دار الأوبرا، فهو من الأصوات الرائعة التي برزت خلال 30 سنة الماضية وأثبتت حضوره في جميع المهرجانات المحلية والعالمية، وله جمهوره الخاص في الوطن والمغتربات. وإلى موسم الامتحان لا يشبه سواه، في كل بيت طالب يسهر وفي كل غرفة كتب مفتوحة وقلق لا ينام، الأهل يترقبون والطلاب يتأرجحون بين الخوف والأمل، وجميع هؤلاء يعلمون أن ما يجري في تلك القاعة الامتحانية قد يرسم ملامح سنوات قادمة. البكالوريا تحديدا ليست مجرد امتحان، إنها لحظة فارقة يحملها الطالب معه طويلا، سواء نجح أم لم ينجح، سواء أجاب على كل الأسئلة أم وقف أمام سؤال واحد لم يجد له جوابا. والضغط لا يقتصر على الطلاب وحدهم، فمراكز الامتحانات هذه تتحول إلى بيئة شديدة الحساسية يتشابك فيها التوتر والترقب. المراقبون يتحملون مسؤولية ثقيلة، وعناصر الشرطة أيضا. المنتشرون في المراكز يجدون أنفسهم أمام مهمة تتجاوز الحراسة الاعتيادية، إذ عليهم الموازنة بين ضبط النظام وإدارة المشاعر المشحونة لكل من في المكان. وفي ظل هذه الأجواء المتوترة تتصاعد أحيانا مواقف كان يمكن تفاديها في يوم عادي، لكنها في موسم الامتحانات تأخذ منحنى مختلفا تماما. هذا بالضبط ما جرى في مدينة العشارة بريف دير الزور الشرقي، حين تحول قرار إجرائي اعتيادي إلى مواجهة لم يتوقعها أحد. مركز امتحاني في العشارة بريف دير الزور شهد خلافا عقب منع عدد من الطلاب من إدخال هواتفهم المحمولة إلى قاعة الامتحان، وهذا أمر طبيعي حيث جرت مصادرتها وفق التعليمات المعتمدة. وبحسب المعلومات تطور الخلاف إلى اعتداء على أحد المراقبين، ما استدعى تدخل عناصر الشرطة الموجودين في المركز الذين أوقفوا أحد المعتدين، وأدى ذلك إلى تصاعد التوتر بين الطرفين، في حين باشرت الجهات المختصة بمتابعة الحادثة واتخاذ الإجراءات اللازمة. وكما ذكرنا مشاهدينا، شهد أحد مراكز امتحانات الثانوية العامة في مدينة العشارة بريفي دير الزور الشرقي خلافا حادا بعد منع عدد من الطلاب من إدخال هواتفهم المحمولة إلى قاعة الامتحان ومصادرتها وفق التعليمات المعتمدة. وتطور الخلاف إلى اعتداء على أحد المراقبين، ما استدعى تدخل الشرطة التي أوقفت أحد المعتدين قبل أن يتصاعد التوتر بين الطرفين. لنتابع. يعني حقيقة لا تعليق على هذا الفيديو. للأسف أن يحدث هذا الأمر أمام مركز امتحان يجب أن يكون فيه من الهدوء لكي يتمكن الطالب من الإجابة على الأسئلة، وهي ساعات سيقدم فيها الطالب جهد عام وربما أكثر لكي يحصل على النتيجة التي يرغب بها ويدخل إلى الفرع الذي يرغب به في الجامعة. وللاطلاع على تفاصيل أكثر حول ما جرى، يروي أحد أهالي مدينة العشارة ملابسات المشاجرة التي وقعت بين عناصر الشرطة وعدد من الطلاب في المركز الامتحاني.
2: حصلت اليوم في مدينة العشارة ليست اعتداء الشرطة على الطالب، بل العكس، الطالب هو اللي اعتدى على الشرطة، هو اللي ضرب الشرطة. لما مندوب الوزارة جوه أخذ من الطالب التليفون، صار الطالب وقت طلع برا من الامتحانات صار بده يتهجم ويفوت من جديد ويضرب مين؟ يضرب مندوب التربية. وقت منعوه الشرطة صار يتهجم على الشرطة وبده يضرب الشرطة. احنا اليوم بدولة مو بغابة يا حبيبي، مشان انت اليوم بدك تفرض رجوليتك على شباب الشرطة اللي سهرانين على حمايتك، وفي ناس سحبت سلاح على شباب الشرطة. اكثر الصفحات اللي تناقلت الخبر انه الشرطة فكر تشبيحي والشرطة ما بعرف شو، والشرطة ما اضطروا لسحب السلاح إلا شافوا هذول الناس المدنيين شالين سلاح ويتهجمون على الشرطة، وكسروا سيارات الشرطة، كسروا زجاج الشرطة، زجاج سيارات الشرطة، وتهجموا على شباب الشرطة وتهجموا على شباب الأمن.
1: للأسف هذا ما قاله أحد الأشخاص، قال بأن الطلبة أو الطلاب هم من تهجموا على الشرطة، وهو أمر يدعو للاستغراب حقيقة. الحادثة أثارت تفاعلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي، وتباينت التعليقات بين من استنكر الاعتداء على المراقب ومن تساءل عن دور العناصر الأمنية في مراكز الامتحانات. شيرين كردي قالت: التعليم بسوريا فيه كتير مشاكل، بكل مكان كله عم يحاول يغش على كيفه. الله يرحم أيام العلم، كانت سوريا بلد الثقافة وبلد العلم. أما حساب آخر لحكمة علي قال: يبدو أنه طريق العلم يبدأ بالشجار، وأن الجيل القادم متربي على عدم احترام المعلم وتقدير العلم. منذر قال: يعني عناصر الأمن هدول مو متدربين وما لهم متربيين ببيت أهلهم، هذا رأيه طبعا، كلهم مفكرين أنهم فوق الجميع. انت عنصر امن شغلتك انك تحمي الناس مو تثير المشاكل، اما محمد طالب بده يغش وتنظم فيه ضبط وبده يرجع يدخل على المركز ويتهجم على المندوب داخل المركز ومنعه الشرطي وتهجموا على الشرطي وكسروا زجاج سيارة الشرطة. تشهد عدة مناطق سورية بين الحين والآخر اشتباكات عائلية أو عشائرية غالبا ما تتفاقم بسبب انتشار السلاح العشوائي الذي يحول الخلافات الشخصية البسيطة إلى مواجهات مسلحة خطيرة وتتصاعد المطالبات الشعبية بضبط انتشار السلاح وحصره بمؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية في ظل قلق متزايد من استمرار هذه الظاهرة التي تهدد الاستقرار الاجتماعي في مناطق عديدة من سوريا. وفي آخر هذه الحوادث شهدت منطقة الغزلانية بريف دمشق مساء الخميس اشتباكات مسلحة خطيرة بين مجموعتين تخلل ذلك استخدام أسلحة نارية رشاشة وقنابل يدوية قنابل يدوية بمشاجرة بين عائلتين في ريف دمشق ما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص وتضرر في بعض الممتلكات. وبحسب المعلومات الأولية اندلعت الاشتباكات بين شبان من محافظة دير الزور وآخرين من بلدة الغزلانية على خلفية إشكال بين عائلتين في ظل غياب حصيلة رسمية نهائية أو بيان يوضح الملابسات بشكل مفصل. وعلى أثر هذه الأحداث أصدر مخفر الغزلانية تعميما بفرض حظر تجوال داخل البلدة خلال ساعات الليل في إطار الإجراءات الأمنية الرامية إلى احتواء التوتر وضمان سلامة السكان، في حين تتواصل جهود الجهات المختصة لمتابعة الحادثة واتخاذ الإجراءات اللازمة. وطبعا تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة توثق لحظات الاشتباك التي وقعت بين العائلتين في منطقة الغزلانية لنتابع هذه الحرب

يعني للأسف خلاف بين شبان، تحول هذا الخلاف لبين عائلتين بحسب المعلومات اللي عم يتم تداولها من دير الزور ساكنين في الغزلانية وأهالي الغزلانية، واشتباك بالأسلحة والقنابل والرشاشات وحرق سيارات. لماذا كل هذا؟ ما هذا السلاح المنفلت؟ ولماذا هذا السلاح إلى الآن لم يضبط؟ هذا السؤال الذي وجهه الكثير والكثير ومعظم الشعب السوري إلى الحكومة السورية. إلى متى سيبقى السلاح منفلت بيد الأهالي المدنيين وهناك قنابل ورشاشات؟ يعني هناك أمر خطير. وفي مقطع آخر متداول، تظهر قوى الأمن الداخلي وهي تتدخل لفض الاشتباك بين الطرفين والسيطرة على الموقف. طبعا الحادثة أثارت موجة واسعة من التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي، لنستعرض بعضا من هذه التعليقات هنا على الشاشة. تعليق لمحمد الغوطاني قال: أهل الغزلانية ناس عاقلين وناس محترمة ولا تنجر وراء الفتنة، وهذا الفعل ناتج عن ناس بتحب الفتنة. أما راما علي قالت: ليش في سلاح بإيد المدنيين؟ بدنا القانون يمشي على الكل والدولة تفرض هيبتها على الجميع. ماكل أسبوعين ثلاثة نسمع اشتباكات بشي منطقة. أما أحمد قال: عدم التهاون مع كل من يستخدم السلاح، ما خلصنا بقى من الزعرنة وفرض العضلات. أما أحمد قال: هاي نتيجة السلاح المنفلت، يا ريت الحكومة تعمل حملة وتخلصنا منه حاج بقى. أما مبارك هلأ السؤال بعد

هات له شو رادع ما يتكرر الموضوع. لا شفنا حدا سلم حاله ولا سلاح نلم والقصة انلفت بأرضنا. أقل ما هنالك يجبروا هالشابين يلي فتحوا جبهة يسلموا حالهم والقضاء ياخد مجرى. نهاية ريبوست، شكرا لكم.

مصطفى صادق الرفاعي شاعر وأديب مصري، ولد في القليوبية بمصر عام 1880 لأبوين من أصل سوري، وكان والده قاضيا شهيرا. لم يكمل تعليمه بعد المرحلة الابتدائية بسبب مرض أثر في سمعه. اشتغل على تكوينه الثقافي ذاتيا، وكسب عن أسرته العلم والأدب وعلوم الدين. فقد سمعه نهائيا وهو في الثلاثين من العمر، لكنه كان معجزة أدبية. بدأ كتابة الشعر مبكرا ونشر ديوانه الشعري الأول ديوان الرفاعي من ثلاثة أجزاء بين عامي 1903 و1906. انتقل إلى كتابة النثر الفني وصار له مذهب خاص وجماعة أدبية. يقوم مذهبه على أصالة الفكر وجزالة اللغة، ويعد من أئمة الأدباء المحافظين. دعا مبكرا إلى تجديد الشعر العربي مستدلا بالتجربة الأندلسية. قاوم كل دعوات تجديد أو التمرد اللغوي، وخاض معارك أدبية مع كبار أدباء عصره. من أشهر معاركه الأدبية انتقاد ديوان الأربعين للعقاد، ومهاجمة لطفي السيد الذي دعا إلى تمصير اللغة. أصدر كتابه تحت راية القرآن عام 1926، وكان رداً على كتاب طه حسين في الشعر الجاهلي. أصدر نحو 20 مؤلفاً في الشعر والنقد والرسائل، وفي المقالة كتابه الأشهر وحي القلم. ألف النشيد الوطني التونسي، وأضيف إليه لاحقاً مقطعاً من قصيدة الشاب. توفي فجأة عام 1937 ودفن في طنطا بمصر.

0: خبري إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.
1: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
2: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
3: أضخم منشأة مائية في سوريا وصمام أمنها المائي والكهربائي ليس مجرد حائط إسمنتي عملاق، بل قلب الجزيرة النابض وصمام أمان من الجفاف. سد الفرات يقع في محافظة الرقة ويعرف أحياناً باسم سد الطبقة، كونه يقع بالقرب من مدينة الطبقة المجاورة للسد. يعتبر سد الفرات أيضاً جسراً برياً يصل بين ضفتي نهر الفرات. بدأ العمل في بناء السد عام 1968، واستغرق بناءه نحو 10 سنوات من العمل المتواصل. عمل ما يقرب من 12,000 سوري و900 فني من الاتحاد السوفيتي في تشييد السد. يصل طول سد الفرات إلى 4.5 كيلومترات، وارتفاعه يبلغ 60 متراً. شكل السد بحيرة خلفه يصل طولها إلى 80 كيلومتراً وبعرض 8 كيلومترات، ويمكنها استيعاب ما يصل إلى 14 مليار متر مكعب. يضم السد 8 عنفات لتوليد الطاقة الكهربائية بقدرة على توليد نحو 880 ميجاوات بالساعة، حيث تبلغ طاقة كل عنفة نحو 110 ميجاوات. وبالإضافة إلى توليد الكهرباء، أسهم السد في ري المناطق المحيطة، كما أن بحيرته تحولت إلى أهم مصادر الثروة السمكية في سوريا. في شباط من عام 2013 سيطرت فصائل جيش الحر على سد الفرات، واستمر وقتئذ موظفو السد في عملهم. ثم سيطر داعش على السد مطلع 2014 مع انطلاق عمليات التحالف الدولي ضد داعش. تعرض السد لعدة ضربات ما هدد بانهياره وحصول كارثة في المنطقة. وفي تشرين الثاني عام 2016 سيطرت قسد بدعم من التحالف الدولي على السد. في 17 من كانون الثاني عام 2026 أعلنت الحكومة السورية استعادة سد الفرات من قسد. وبعد طول فراق عاد السد العظيم إلى أهله ليبقى شامخاً وشاهداً على التحولات الكبرى التي جرت في سوريا، وشرياناً متجدداً للحياة لا يعرف الانكسار.

الصوت بيعلى ما منشوف غير واحدة من البنات تضربه كف للمدير السجن ومنقرر الإضراب. طبعاً بتكون تتجوزوا وتجيبوا أولاد وتشتغلوا سياسة بظل حافظ أسد، الله لا يردك. شافت السجاد بالفرع، فكرت حالها فايتة على جامع، شلحت كندرتها. كيف كل هالناس معتقلة بساعات؟ فطلعوهم هن الثلاثة، علقوهم من إجريهم وظلوا يشبحوهم لعبة أصواتهم دمشق كلها. أميرة حويجة بالهوية منيرة، يعني منيرة حويجة. اعتقلت ب 12/1987، بنتمي لحزب العمل الشيوعي. كنت بمرحلة تخفي، كان لي سنة متخفية بحلب. أنا ما كنت مخططة للزواج، يعني أنا ومضر يعني متعرفين على بعض، وهو استعجل الزواج، هذا الحكي ب 1982، واستعجل الحمل والولادة. أنا كنت وقتها عم أقول له شلون يعني بدنا نجيب ولد، ما بنعرف وين رايحين، منعتقل منموت. قال لي ليك الفلسطينية شو صار على الفدائية اللي راحوا أولادهم وما أولادهم، وأنا طبعاً بحب الأطفال كتير. المهم صار وإجت سنة ب 1983. بأول عيد ميلاد لسنة كان مضر متخفي طالع من البيت، وبعد سنة من هالحكي صار مضر بحلب، ما عاد نشوفه أبدا. كانت سنة أصغر من سنتين عمرها، نروح نشوف مضر كل شهر كل شهرين ببيت حدا يعني. فمرة قالت لي، ما كان عمرها سنتين، قال ماما ليش نحن منحب بابا، بابا ما بيحبنا. فهجأت طفلة يعني وما عمرها سنتين، شوف كل نقاط ضعفي اللي كنت ما بعرف شو كيف مغطيتها يعني. إجت واحدة من رفقاتنا طلعت فيني هيك، طبعاً بدكم تتجوزوا وتجيبوا أولاد وتشتغلوا سياسة بظل حافظ أسد، الله لا يردك. يعني كنت مصدومة، انصدمت صدمة تانية. بشهر 11/1990 اجوا أخذوا كل الإخوان وتركونا نحن الشيوعيات ومين معنا يعني. تفاجأنا، كان في واحدة من الإخوان معها كاميرا، راحوا على الفرع أخذوا إخلاءات سبيل، رجعوا على السجن لأن هن عندهم كتير أغراض، كان لهم 10 سنين بالسجن وعندهم أشياء ما بيستغنوا عنها يمكن. فرجعوا ياخذوا أغراضهم ونكت. واحدة مثلا من جرابلس يمكن لما فاتت شافت السجاد بالفرع، فكرت حالها فايتة على جامع، شلحت كندرتها مثلا أو شحاطتها ما بعرف. واحدة كان معها كاميرا عطتنا ياها تصورنا، في صور تصورنا فيلمين بسجن دوما، شو كنا كاتبين على الحيطان، طلبونا على الفرع، كلهم طلب إلا واحدة. هاي الوحدة اجتنا عمرها 16 سنة، ما أنا شيوعية ولا أنا شيء، طالبة صف عاشر، بايعة كتاب القومية لوحدة الضيعة تبعها، بالضيعة تبعها كاتبة عند صورة حافظ أسد هالجحش. اللي اشترت الكتاب بتفرجي الكتاب لأستاذة القومية، أستاذة القومية بيكون وراء اعتقالها، بجيبوه على الشام مع أنه هي من ريف حمص. هاي الوحيدة اللي ما طلعت معنا، ظلت تركناها عم تبكي تبكي، أصواتها ظلت بأذنينا. سمعت بعدين أنه ظلت 2 سنين بعد ما طلعنا. بال26/11/1991 التقوا معنا، اعتذروا مننا، خبرونا أنه نحن ناس وطنيين

ومع أنه لما تحاكموا الشباب تحاكموا بتهمة وهن عزيمة الأمة ومعارضة شعارات الثورة وهيك، أعطوني تليفون دقيت لأختي، أختي بالمزة أنا، أجوا أخذوني من الفرع. رجعت على شغلي، كنت أنزل على الفرع أخذ إجازة ساعتين من الشغل وروح على الفرع، مرة يستقبلوني مرة لا. بالأخير زعل علي يمكن هذا رئيس فرع الأحزاب، قال لي الله لا يخلي مظهر فارس هيك بالحرف، زوجك ميت لا بقى تسأل. قلت له بدي أعرف وينه، قال طالما هذا موجود صعب. فقررت أني بدي أعمل شيء يعني نعلن وفاته بين بعض. إجوا إخواتي والجيران ولما أجت سنة من المدرسة حكينا بالأمر. فاتت سنة تركتنا وراحت على غرفتها ولا نزلت لدمعة ولا، ونحن عم نبكي. رحت لعندها قلت لها سنة نحن قلنا هيك، البابا مقتول تحت التعذيب وتعي عم نتشارك يعني الحزن وهيك. قالت لي ماما أنا بابا كان بطل دراسي كل حياتي وهلأ صار بطل أكبر. رحت شفت محامي، محامي كان عامل مرافعات عن جماعة الاتحاد الاشتراكي، فعلى أساس ممكن يرفع لي دعوة. وكلته ورحت ثاني يوم، قال لي بصراحة صعب الدعوة، بدها تكون ضد وزير الدفاع وبده يلحقها يعني اللي معين وزير الدفاع هو الرئيس أعلى السلطة التنفيذية، وطالما بيت الأسد بالحكم صعب ترفعي دعوة. لما سقط النظام يعني يمكن فرحت دبل، أنا حسيت انه في لي حق بدي اوصل له، يعني هو مو حقي، هو حق شخص عاش بكرامه المفروض نعرف وينه. سنه لهلا يعني بتحتفل بعيد ميلاد ابوها كل سنه، بتكتب له، بتكتب اشياء حلوه كثير.

0: اربح 1,000,000 ليرة سورية يومياً. توقع نتيجة أبرز مباريات كأس العالم 2026 وادخل السحب اليومي. امسح رمز الكيو آر وشارك الآن. إعلان الفائزين والتوقعات خلال برنامج شوط إضافي مونديال 26 يومياً في الساعة 3:00 ظهراً بتوقيت دمشق على شاشة تلفزيون سوريا والقناة 2.
1: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: أنا تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بلق فيها حجم الخيار.
1: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالية؟
2: أحلى التقرير كانوا في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
3: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
4: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
5: البيانات دقيقة.
6: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.
7: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة DVR. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
8: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

0: مراسل تلفزيون سوريا يؤكد إصابة 3 من عناصر الأمن الداخلي في حمص، وقيادة أمن المحافظة تؤكد أن الأوضاع تحت السيطرة. واشنطن تحتضن فعالية للدعم الاستثماري في سوريا، ورئيس هيئة الاستثمار يعرض الضمانات والمحفزات للمستثمرين السوريين والأجانب. الخارجية الأمريكية تعلن عزمها العمل لتنفيذ اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل، وتكشف عن تشكيل مجموعة تنسيق عسكرية ثلاثية لأجل لبنان. الجيش الأمريكي يشن ضربات ضد إيران ردا على استهدافها سفينة قرب هرمز، والحرس الثوري يعلن الرد باستهداف مواقع أمريكية في المنطقة. أهلا بكم من جديد مشاهدينا. أفاد مراسل تلفزيون سوريا أن 3 من عناصر قوى الأمن الداخلي أصيبوا خلال عملية أمنية في حي الوعر في حمص، موضحا أن العملية الأمنية تستهدف خلية متورطة بأعمال سرقة، حيث جرى القبض على أحد أفرادها مع استمرار ملاحقة آخر. ومن جانبها أوضحت قيادة الأمن الداخلي في حمص أن أصوات إطلاق النار التي سمعت في حي الوعر تعود إلى تنفيذ عملية أمنية لملاحقة خلية متورطة في أعمال السرقة والسطو المسلح، مؤكدة أن العملية أوشكت على الانتهاء وأن الأوضاع تحت السيطرة ولا تستدعي القلق، كما دعت المواطنين إلى تجنب الاقتراب من موقع العملية حفاظا على سلامتهم والاعتماد على القنوات الرسمية لاستقاء المعلومات وتجنب تداول الأخبار غير الموثوقة.
1: أثناء تنفيذ دوريات قوى الأمن الداخلي لعملية أمنية في حي الوعر في محافظة حمص، حصل اشتباك بين دورية لقوى الأمن الداخلي في هذه العملية ومجموعة من اللصوص. هذه المجموعة قامت بإلقاء 3 قنابل تجاه دوريات الأمن الداخلي، مما أدى إلى إصابة 3 أشخاص من قوى الأمن الداخلي، إضافة إلى أنه أيضا قامت دوريات قوى الأمن الداخلي باعتقال 2 من مجموعات اللصوص، وأيضا تلاحق بقية هذه الخلية من اللصوص في حي الوعر. لا تزال العملية الأمنية حتى اللحظة مستمرة في حي الوعر. يعني العملية حصلت هنا في حي مشفى الوليد في حي الوعر. كان قوى الأمن الداخلي لا يزال في هذه الأثناء ينتشر في حي الوعر لتأمين المكان وأيضا ملاحقة الباقي خلية اللصوص التي اشتبكت مع قوى الأمن الداخلي في حمص. أنس إدريس لتلفزيون سوريا، حي الوعر، حمص.
0: تواصل دوريات فرع المرور في محافظة درعا حملة حجز الدراجات النارية المخالفة بشكل فوري، وذلك ضمن جهود تعزيز السلامة المرورية وحفظ النظام العام، مع الاستمرار باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين وفق الأنظمة النافذة.
2: تنضم إلى سابقاتها في مرآب الحجز التابع لفرع مرور درعا الذي بات يعج بعشرات الدراجات النارية المحجوزة. يشرف المساعد عدنان على قسم التحقيق في الفرع ويتولى تنظيم الدراجات المحجوزة ضمن المرآب.
3: أقل فترة للحجز هي 10 أيام، وفي منه شهر، وفي منه مصادرة الدراجة النارية بالنسبة للقرار اللي صدر حديثا اللي هي القيادة الرعناء والتشبيب. هاي بتصادر الدراجة النارية، وأظن أنه ما عادش تطلع. يعني باقي المخالفات بتدفع غرامة بين 600,000 إلى 1,000,000.
2: عند حلول 6 مساء تنتشر الدوريات في الشوارع الرئيسية وعلى الدوارات، ينبه بعض سائقي الدراجات في حين تحجز دراجات أخرى. تستنفر دوريات من المباحث الجنائية إلى جانب الأمن الداخلي لإسناد فرع المرور في حملة قمع مخالفات الدراجات. من الشارع إلى الفرع عمل متصل في مسعى لتخفيف الضوضاء والحد من الحوادث.
4: بعد اجتماع السيد المحافظ والسيد العميد حسام الطحان مع أهالي مدينة درعا، قررنا كفرع مرور حجز الدراجة النارية بالمخالفات السرعة الزائدة والتشبيب والقيادة الرعناء والتجاوز على اليمين وصغار السن، وقمنا قمنا بحملة كبيرة ضمن مدينة درعا، وعلى حد الأمس تم صادرت حوالي 370 دراجة.
2: وجدت شريحة واسعة من الأهالي في الدراجات النارية حلاً لهم للتنقل في ظل عدم قدرتهم على اقتناء السيارات والارتفاع المتصاعد في ثمن الوقود.
5: ربما يكون القضاء على ضوضاء الدراجات النارية في المدينة بشكل كامل أمراً مستحيلاً، لكن الرقابة اليومية التي باتت تفرضها الدوريات خففت بشكل كبير من مستويات الإزعاج والحوادث خاصة في الشوارع الرئيسية. حسام المسالمي، تلفزيون سوريا، مدينة درعا.
0: أعرب رجل الأعمال المصري نجيب سويرس تفاؤله بمستقبل سوريا، ودعا خلال زيارته المسجد الأموي في دمشق المستثمرين إلى دخول السوق السورية. وأكد سويرس في المقطع المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي أن سوريا توفر فرصا استثمارية واسعة وواعدة.
6: والله يا إذا أنا جيت يبقى أنتوا لازم تيجوا كلكم، يعني عشان يعني الحياة هنا في بدايات من الصفر، والمواطنين بعد فترة من الفرحة هيبقى عليهم متطلبات كتيرة جدا، وهيبقى في طلب على العقار وطلب على الاتصال وطلب على المواصلات وطلب على كل حاجة. فالبلد تعتبر انها لسه بكر نتيجة العشر سنين اللي فايدة. فرسالتي اليوم تعالوا هتلاقوا نفس الحسن الاستقبال اللي انا استقبلت بيه، وهتلاقوا نفس الفرص، يعني الفرص اكبر من واحد مستثمر يعملها لوحده يعني.
0: وفي السياق الاقتصادي أيضا، احتضنت العاصمة الأمريكية واشنطن أعمال الطاولة المستديرة بعنوان الاستثمار في سوريا من النوايا السياسية إلى التنفيذ العملي، وذلك بتنظيم من معهد دول الخليج العربية ومعهد الشرق الأوسط في سويسرا. وخلال الجلسة استعرض رئيس هيئة الاستثمار طلال الهلالي التحولات في البيئة الاستثمارية السورية والإصلاحات التي تعمل الدولة على تنفيذها لتسهيل ممارسة الأعمال. كما عرض الهلالي أبرز ملامح قانون الاستثمار رقم 114 وما يتضمنه من حوافز وضمانات تعزز الاستثمار، مجددا ترحيب سوريا بالمستثمرين والشركات وأبناء الجاليات السورية في الخارج. قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوغريك تعليقا على القرار الأمريكي بشأن إلغاء الحماية من الترحيل من المهاجرين السوريين والهايتيين، قال إن مفوضية اللاجئين ستنتظر تأثير القرار وستقيم انعكاساته، مشددا على ضرورة احترام كرامة المهاجرين وحقوقهم.
7: أعتقد أننا سنضطر إلى رؤية تأثير القرار الأمريكي، وأنا متأكد من أن زملائنا في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين يتابعون الأمر من كثب، لكنني أعتقد أن الأمين العام كما تعلمون، وخاصة بالنظر إلى فترة توليه منصب رئيس المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، يؤمن بضرورة أن تفي جميع الدول الأعضاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية اللاجئين.
0: وكانت المحكمة العليا الأمريكية أيدت قراراً لإدارة دونالد ترامب يقضي بإلغاء وضعية الحماية من الترحيل عن نحو 6100 سوري، وأكثر من 350 ألفاً من هاتاي يقيمون في الولايات المتحدة الأمريكية. وبحسب رويترز فقد يؤثر على نحو 1,300,000 مهاجر مشمولين ببرنامج الحماية المؤقتة من 17 دولة. أضافت أن المحكمة أصدرت قرارها بأغلبية 6 قضاة مقابل 3 مع تأييدها حق إدارة ترامب في رفض طلبات اللجوء عند الحدود مع المكسيك في حالات الاكتظاظ. وبالعودة إلى الملف الاقتصادي الخاص بسوريا، ينضم إلينا للنقاش دكتور طارق تيلا ممثل ولاية إنديانا الأمريكية لشؤون الاستثمار. مرحبا بكم دكتور طارق. إذن يعني حول دائرة مستديرة في واشنطن نوقش الملف الاقتصادي والاستثمار في سوريا، كيف نظرتم إلى هذا الأمر؟
8: نعم صباح الخير لديكم. يعني هو تطور جيد، يرسل رسالة بأن الولايات المتحدة الأمريكية والدول الخاصة دول الخليجية والقطاعات الاستثمارية مهتمة بالاستثمار في سوريا، مهتمة بأن يعني ترى بأن المستثمرين والشركات الكبرى ستذهب إلى سوريا وإزالة العوائق، دراسة ما هي العوائق التي يعني أجلت هذه الاستثمارات الكبرى رغم رفع العقوبات منذ أكثر من 6 أشهر، وبالتالي دراسة الجدوى والعوائق وإزالتها وكيفية ماذا يمكن للدولة السورية وللمستثمرين والقطاع الاستثمار فعله لكي تصبح هذه الاستثمارات حقيقة. فهو أمر إيجابي ويدل على اهتمام خاصة أمريكي وكذلك من دول الخليج في الذهاب وفتح أبواب الاستثمار في سوريا.
0: عنوان الجلسة أو الندوة دكتور كانت من النوايا السياسية إلى التنفيذ العملي، هل وضعت آليات أو تم نقاشها؟
8: نعم، هناك يعني أولا بحاجة سوريا بصراحة إلى خارطة استثمار واضحة توضح القطاعات، توضح المشاريع التي تحتاجها سوريا كأولويات. حتى الآن لا يوجد خريطة استثمار واضحة يعني تعطي إذا كان هناك مثلا دول مانحة أو تجمع أو مؤتمر للدول المانحة أو للمستثمرين، ما هي القطاعات الأساسية، ما هي المشاريع الأساسية التي سوريا بحاجة إليها لتسليط الضوء. كذلك هناك بعض الأمور الإجرائية مثل رفع سوريا عن قائمة الإرهاب والتي يعني يعتقد بأنها ستكون قريبة بإذن الله، والتي تمنع بعض البنوك من تحويل الأموال بسبب الخوف من أي عقوبات مستقبلية. فهناك بعض الأمور التي يعني ما يزال يجب العمل عليها، لكن إن شاء الله يعني ستحل خلال أسابيع أو أشهر يعني على الأكثر، يعني أعتقد قبل نهاية هذا العام إن شاء الله يمكن أن تكون هذه الأمور محلولة ونرى استثمارات كبرى، نرى شركات أمريكية كبرى، شركات عالمية كبرى. رأينا مثلا منذ عدة أيام شركة شيفرون الأمريكية وهي أو شيفرون يعني هي من أكبر الشركات الطاقة في العالم، كانت في سوريا ووقعت أيضا اتفاقية مع شركة البترول السورية. بالتالي هناك يعني بوادر جيدة للانفتاح. هناك الأهم، هناك إرادة سياسية سواء من الولايات المتحدة الأمريكية أو من دول الخليج بالانفتاح وجلب الاستثمارات إلى سوريا، فقط هناك عوائق إجرائية، هناك خوف من الشركات الكبرى التي تريد استثمارات مضمونة وتريد بيئة آمنة، وهذا يعني ما أعتقد تعمل عليه الدولة السورية مع الشركاء.
0: نعم، أنت كرجل اقتصاد واستثمار دكتور طارق، ما هي مخاوف الشركات بالنسبة للمناخ العام في سوريا؟
8: يعني كما تعلمون سوريا ولفترة طويلة كانت تحت حكم النظام البائد وحكم البعث والتحالفات التي ضمت إيران و يعني دول إرهابية وجماعات إرهابية، وبالتالي دائما هناك تخوف الكثير من الشركات ربما أو المستثمرين. يعني هذا الأمر بعد 50-60 عاما من هذا الأمر من الصعب محوه خلال سنة مثلا، فهناك حاجة لوقت أكثر. أيضا هناك يعني لننظر لنرى أن الشرق الأوسط ما يزال يعني ليس منطقة مستقرة بشكل كبير، يعني رأيتم الحرب مع إيران وما حدث لدول الخليج وانقطاع الطيران حتى عن سوريا، يعني هناك كان 2 شهر ربما لا يوجد طيران مباشر لدمشق. فبالتالي هذه الأمور السياسية جيوبوليتيكال كما يقال، وأيضا الأمور الأمنية يعني يريدون أن يروا استقرار. هناك مثلا إسرائيل لا يوجد اتفاق أمني حتى الآن مع إسرائيل، بالتالي وأيضا عوائق تشريعية، يعني هناك تشريعات من زمن النظام البائد يجب تعديلها، هناك أيضا تعديلات لكي يطمئن المستثمر بأن استثماره مأمون، لا يوجد أحد
0: في هذا الإطار أو المضمون. دكتور طارق اسمح لي بالتداخل، يعني
8: هناك مخلوط.
0: نعم، رئيس هيئة الاستثمار طارق طلال الهلالي تحدث عن موضوع القوانين أو قانون 114 تحديدا وما يتضمنه من حوافز، هل هذا القانون في حد ذاته يكفي وهل من قوانين يجب أن تكون؟
8: هو يعتمد بصراحة على المستثمر والراحة التي يمتلكها. القانون الجديد يعني هو أفضل بكثير من القوانين السابقة، وخاصة الاتفاقية التي تمت مع المملكة العربية السعودية كان

0: يعني السعوديون قالوا أو يعني دفعوا لكي تكون آمنة للمستثمر السعودي، وبالتالي من هناك لجميع المستثمرين الذين سيأتون إلى سوريا. لذلك القوانين هناك تطور فيها، يعني الفعل على الأرض. هل عندما يأتي الشركات الاستثمارية، يعني حتى الآن أنا أسمع من مستثمرين سوريين مثلا بأن هناك عوائق بروتوكولية وعوائق كثيرة من ناحية تفعيل، يعني هناك عدة إجراءات كثيرة لتسجيل شركات، هناك مبالغ كبيرة، هناك تعقيدات كثيرة يجب حل هذه الأمور. طبعا نعرف بأن النظام البائد، يعني المؤسسات ستأخذ وقت حتى تتحرر من القيود القديمة ومن هذه الإجراءات البروتوكولية التي تعقد الأمور على الكثير من المستثمرين.
1: نعم.
0: فهناك عمل ما يزال يعني يجب القيام به لإشعار المستثمر بأن التطبيق على الأرض، بأن الأمور ليست معقدة كثيرا، بأن يعني لا تريد أنت أن تأتي بمستثمر يأتي من أمريكا ثم تعقد معاملته فيذهب ويقول أنا لن أرجع إلى سوريا، رغم أن لديه الأموال ولديه المشاريع والخطط، فقط لتعقيد الأمور عليه. تكلمنا مع السيد هلالي يعني، وكذلك السيد رئيس الصندوق الاستثماري السوري، كلهم متعاونون بحاجة صراحة إلى مجلس الشعب يقر قوانين أيضا جديدة تسهل الأمور، بحاجة إلى وقت الأمور حتى الانتقال من النظام القديم البائد إلى مؤسسات جديدة حديثة تسهل الأمور على المستثمرين وعلى المواطنين بشكل عام يعني.
1: نعم، يعني بحاجة إلى تشريعات جديدة وتضمينات أخرى لكي يشعر المستثمر بشيء من الأمان وينطلق في الاستثمار في سوريا. دكتور طارق، حال انطلاق هذه الاستثمارات، متى يمكن أن يستشعر المواطن السوري يعني البدايات أو التحسن على الأرض؟
0: نعم، يعني هذا السؤال هام، لكن قبل ذلك أريد أن أنوه إلى نقطة. هناك أيضا بصراحة يعني نكون واقعيين، هناك بعض الفئات السورية يعني السورية والتي حاولت عرقلة رفع العقوبات سابقا، تحاول عرقلة مجيء الاستثمارات إلى سوريا، تضخم الأمور، أي مشكلة تحصل تجد هناك حتى في السوشيال ميديا، هناك تشعر بأن هناك استهداف لسوريا، لا أعرف مصدره، البعض يقول مصدره ربما إيراني أو إسرائيلي، لا نعرف مصدره، لكن ممول ربما من رجالات ورموز النظام البائد. لكن أيضا هذا يشوه، يعني يشوه سمعة سوريا سوريا، ويجعل الأمور ليست كما هي على الواقع أو على الأرض. لذلك دائما نحاول أن نجلب الشركات والمستثمرين الأمريكان إلى سوريا وأيضا آخرين لكي يروا الواقع على الأرض، وأنه ليس كما يعني تقوم هذه الشبكات وهذا الأمر. ربما انفتاح أكثر من الحكومة السورية على جميع أطياف الشعب السوري تخفف هذه، يعني تخفف هذه الأمور، لأن بعضها كما قلت هي فئات سورية يعني تشعر بالمظلومية ربما لديها أو تشعر بالضرر، أو لذلك الانفتاح السياسي على هذه الفئات قدر الإمكان بتصوري هو أمر هام. بالنسبة لي يعني السؤال الذي ذكرته حضرتك، كم سيأخذ مدى؟ طبعا هذه الأمور ليست يعني مفتاح زر، يعني تكبس الزر تصبح الأمور، ستأخذ وقتا يعني باعتقادي بضعة سنوات، ربما 3 إلى 5 سنوات حتى ترى التأثير الحقيقي. لذلك دائما دعونا بداية إلى أن يكون هناك مؤتمر للدول المانحة، بحيث تأتي منح مؤتمر تعافي. يعني سوريا خرجت من حرب 15 عام تقريبا، دمرت الكثير، هناك لاجئون كثيرون، بلدات ومدن مدمرة، وبالتالي ربما بحاجة إسعافية لمنح من الدول، دول الخليج، دول كالولايات المتحدة، وثم يأتي الاستثمار فيما بعد الذي سيأخذ وقت، يعني حتى مردوده سيأخذ وقت كما ذكرت، يعني أقله 3 إلى 5 أعوام. لذلك ربما المرحلة الانتقالية كانت مصممة ل5 سنوات. فنريد يعني نريد تحمل من الشعب طبعا، أن لا نرفع التوقعات كثيرا، لأن رفع التوقعات حتى لو أنت يعني حسنت الأمور، إذا كانت التوقعات أكبر بكثير لن يشعر المواطن، لن يقدر قيمة التحسن الذي يطرأ على الأمور، على يعني في مستويات المعيشة أو في الخدمات العامة. فهذا من الأمور التي يجب حتى على الوزراء أن يشرحوها للشعب، يعني أن الأمور ليست كبسة الدر، الأمور تتحسن لكن ببطء، وعلى الجميع التحمل، يعني تحمل 50 أو 60 عاما من فساد حكم البعث، ربما تحمل بضعة سنوات أخرى

0: ريثما تتطور الأمور وتتحسن، وهي في طور التحسن يعني للتو. باعتقادي هذا أمر جيد. إدارة التوقعات، الإعلام، هذا من مهام الحكومة السورية لكي تشرح للشعب ماذا يحدث ويعني تضع له خريطة طريق واضحة حتى يفهم الأمور كما هي والتوقعات تكون صحيحة.
1: نعم. دكتور طارق كتيلة، ممثل ولاية أنديانا الأمريكية لشؤون الاستثمار، شكرا جزيلا لكم. قال الرئيس أحمد الشرعي إنه ينظر إلى مكافحة المخدرات بوصفها برنامجا وطنيا تتكامل فيه جهود مؤسسات الدولة والمجتمع. وأوضح الرئيس الشرعي في اليوم الدولي لمكافحة المخدرات بمنشور على منصة إكس أن سوريا ورثت عن الحقبة البائدة إرثا ثقيلا من صناعة المخدرات وترويجها. وأضاف أن الأولوية كانت إعلان حرب شاملة على آفة المخدرات لتجفيف منابعها وقطع طرق تهريبها ومعالجة أثارها. كما أشار الرئيس إلى استعداد سوريا للتعاون مع دول الإقليم والعالم بغية بناء شراكات فاعلة للتخلص من خطر المخدرات العابر للحدود على حد قوله. أكد وزير الداخلية أنس خطاب خلال افتتاح فعاليات الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات أن مواجهة المخدرات لم تعد شأنا محليا يخص دولة بعينها، بل باتت مسؤولية دولية مشتركة تستدعي تكاتف الجهود لمكافحتها باعتبارها ظاهرة عابرة للحدود.
2: إن حضوركم اليوم يجسد قناعة مشتركة بأن مواجهة المخدرات لم تعد شأنا محليا يخص دولة بعينها، بل أصبح مسؤولية دولية وإنسانية مشتركة تستدعي توحيد الجهود لمواجهة أخطار هذه الآفة العابرة للحدود.
1: وأوضح وزير الداخلية أنس خطاب خلال افتتاح فعاليات الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات أن النظام المخلوع حول سوريا إلى مصدر لتصدير الكبتاجون عبر ممارسات إجرامية خطيرة، وأسهم في نشر هذه المخدرات داخليا وخارجيا بوصفها أداة للابتزاز ووسيلة للحرب ومصدرا للتمويل غير المشروع.
2: أيها الحضور الكريم، لقد كانت سوريا عبر تاريخها الطويل منارة للعلم والثقافة، إلا أن النظام البائد وعبر ممارساته الإجرامية حولها إلى أكبر مصدر للكبتاجون والسموم، وساهم في نشر هذه الآفة داخليا وخارجيا كوسيلة للابتزاز وأداة للمحاربة ومصدر للتمويل غير المشروع. واليوم تعمل الدولة السورية بكل عزم وإرادة على استعادة الوجه الحقيقي لها، دولة للحياة والعلم والتنمية، وشريكا مسؤولا في حماية الأمن الإقليمي والدولي ومكافحة الجريمة المنظمة بكل أشكالها.
1: ومن جهته أفاد مدير إدارة مكافحة المخدرات العميد خالد عيد أنهم فككوا عشرات المعامل والمستودعات التي تعمل على تصنيع الكبتاجون، إضافة إلى تفكيك 90 شبكة لتهريب المخدرات وضبط نحو 700 مليون حبة كبتاجون و15 طنا من مادة الحشيش ومضبوطات أخرى.
3: وقد كانت جهود مكافحة المخدرات أدت إلى تفكيك 17 معملا من معامل تصنيع الكبتاجون، إضافة إلى 20 مستودعا يحوي مواد أولية لصناعة حبوب الكبتاجون، وتفكيك 90 شبكة لتهريب المخدرات إلى دول المنطقة. وأثمرت الجهود إلى ضبط 700 مليون حب كبتاجون تقريبا، إضافة إلى 15 طنا من مادة الحشيش و84 كيلوغرام من مادة الكريستال أو الإتش بوز، إضافة إلى 10 مليون حبة من أدوية مخدرة متنوعة و180 كيلوغرام من مادة الكوكايين و7 كيلوغرام من مادة الهيروين، إضافة إلى 221 طنا من المواد الأولية الذي يصنع منها مادة الكبتاجون.
1: وبدوره قال وزير الصحة مصعب العلي خلال الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات ومعالجة الإدمان، قال إن الوزارة عملت على تشديد الرقابة فيما يتعلق بالأدوية وسلاسل التوريد.
4: وعلى صعيد الوقاية عملت الوزارة على تشديد الرقابة الوطنية على وصف وصرف الأدوية الخاضعة

0: الشركاء المحليين وبالذات وزارة الداخلية لتقديم نموذج يجمع بين حزم إنفاذ القانون ورحمة الرعاية الصحية. إن رسالتنا من هذا المؤتمر واضحة: سوريا ماضية في تعزيز سياستها الوقائية والعلاجية، ومستمرة في مواجهة كل أشكال الاتجار والترويج للمخدرات حفاظاً على أمن المجتمع وسلامة أبنائه.
1: وأضاف الوزير أيضاً أن الوزارات عملت مع شركاء محليين ودوليين على تطوير رؤية استراتيجية تتضمن توحيد البروتوكولات العلاجية وبناء نظام رصد وتقييم وتعزيز الوقاية والكشف المبكر وتعزيز التأهيل وإعادة الاندماج.
0: لقد عملنا في وزارة الصحة منذ البداية بشكل مؤسساتي ومنظم بالتعاون مع الشركاء الوطنيين ومنظمة الصحة العالمية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات ومكافحة الجريمة وباقي الشركاء على تطوير رؤية استراتيجية تتضمن توحيد البروتوكولات العلاجية، بناء نظام رصد وتقييم، تعزيز الوقاية والكشف المبكر مع توسيع خدمات التأهيل وإعادة الاندماج. وعملاً على تعزيز قدراتنا نطلق برنامجاً وطنياً لرفع كفاءة الكوادر العاملة في وزارتي الصحة والداخلية لتقديم خدمات متخصصة وفق المعايير الدولية.
2: سوريا دون مخدرات، حملة وطنية شاملة أطلقتها وزارة الداخلية والصحة تهدف إلى بناء منظومة حماية مجتمعية أكثر صلابة في مواجهة هذه الآفة وتجفيف منابعها. دون مخدرات شعار يرفع في بلاد كان اسمها يرافق عناوين عريضة عن تصدير وضبط المخدرات خصوصاً الكبتاغون، بوصفها منطلقاً ومنشأً رئيسياً له بما يدر مليارات الدولارات على راعي تلك التجارة نظام بشار الأسد المخلوع. عام ونصف العام على سقوط الأسد، تكشفت خلاله بعض أسرار تلك النشاطات، بؤرها وبعض مشغليها. مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة يقول إن الحكومة السورية الجديدة فككت 15 منشأة لتصنيع الكبتاغون و13 منشأة أصغر لتخزينه، وفي إثر ذلك يشير المكتب إلى ارتفاع أسعار حبوب هذا المخدر في بعض المناطق. إدارة مكافحة المخدرات نفذت 1550 عملية ضبط وإحباط، فككت 90 شبكة تهريب دولية، وأغلقت 17 معملاً لتصنيع الكبتاغون، في حين شملت المواد المضبوطة 697 مليون حبة كبتاغون و15 طناً من الحشيش و10 ملايين حبة من الأدوية المخدرة و180 كيلوغراماً من الكوكايين وأكثر من 84 كيلوغراماً من مادة الكريستال و7 كيلوغرامات من الهيروين، إضافة إلى 221 طناً من المواد الأولية الكيميائية. أرقام تعكس حجم التحدي والجهود في موازاته، فبجانب التجارة المنظمة تواجه وزارة الداخلية مراكز تصنيع محلية وشبكات ترويج تستهدف فئة الشباب. وهنا توضح الوزارة أن الوصول إلى سوريا دون مخدرات هدف لا يقوم على خطط علمية ومدروسة فحسب، بل ويعتمد مقاربة تقوم على التوازن بين ردع المروج وعلاج الضحية، هذا داخلياً. أما خارجياً فتعمل سوريا في إطار تنسيق مشترك مع دول في الجوار كالأردن والعراق للحد من تهريب المخدرات عبر الحدود.
1: وتزامناً مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، رصد تلفزيون سوريا جهود الجهات الحكومية لإعادة بناء منظومة العلاج والصحة النفسية من خلال تأهيل كوادر طبية وتطوير خدمات التعافي للمصابين بالإدمان.
3: تتواصل الجهود الحكومية في وزارة الصحة لتعزيز قطاع الصحة النفسية في سوريا بعد أن كان منهكاً. فقد تم

0: إطلاق برامج تدريب وتأهيل للكوادر الطبية والنفسية، وبالتوازي مع مسح وطني شامل لآلاف الحالات، تبين أن نحو 70 إلى 75% من المصابين بالإدمان هم دون سن 40، ما يعكس حجم التحدي الذي تتطلب مواجهته بناء منظومة علاجية متكاملة تبدأ ببوابات التعافي وتنتهي بالعلاج وإعادة التأهيل.
1: في عنا تحدي التنسيق، بناء الكوادر، نظام الإحالة، المراكز المجتمعية، التوعية المجتمعية، مراكز إعادة التأهيل. فاللي نحن بلشنا فيه بلشنا بخطة متكاملة. بهاي الخطة كان في عندك محاور أساسية لها. المحور الأول هو التنسيق بين الوزارة. الخطوة الثانية كانت تأهيل الكوادر. الخطوة الثالثة كانت هي التوعية المجتمعية.
0: تعد بوابة التعافي في دارية واحدة من 13 بوابة موزعة في 4 محافظات، والتي تعد مساراً أولياً لتقييم الحالات ووضع الخطط العلاجية المناسبة ضمن بيئة أولى أولوياتها خصوصية المراجعين الذين يخضعون لتقييمات نفسية تحدد مسارهم العلاجي بين المتابعة والدعم داخل البوابة أو الإحالة إلى برامج علاجية ضمن المشافي للحالات الحرجة التي تحتاج إلى رعاية وتأهيل مكثف.
2: فالمريض اللي وقت يجي لعنا هو يعني مو جاي قاصد مثلا مركز هو لعلاج التعافي أو لعلاج الإدمان، هو قاصد مشفى، ممكن يكون قاصد الداخلية، ممكن يكون قاصد الأطفال، ممكن يكون قاصد الإسعاف عندنا بالمركز. فيعني هون في صفة إنه خصوصية له.
3: هلا هي الاساس هي الاداه، هي عباره عن 8 أسئلة من 1 لـ 8، نحن بنجمع من 2 لـ 6، ومن خلالها نحن اذا كان فوق 27 فهو حتما تحويل للمشفى، اما اذا كان مثلا حاله بسيطه او مثلا ما تتجاوز 10 أو 8 فممكن انه مثلا نحن نعطيه ادويه علاجيه من عندنا، يعني اكتئاب، زهان، هوس، فينا نمشي عندنا بالمركز.
0: يبقى علاج الادمان رحله تبدا بالاعتراف بالمشكله وطلب المساعده، في حين تتجه الجهود الحالية إلى بناء طريق تعافي يضع الإنسان وكرامته في مقدمة الأولويات. علي عثمان، تلفزيون سوريا.
4: في 26 حزيران من كل عام يحيي العالم اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب، وفي سوريا لا يحضر هذا اليوم كذكرى رمزية بل كملف مفتوح على مئات آلاف الضحايا الذين خلفتهم سنوات حكم نظام الأسد المخلوع.
5: ضحايا التعذيب عنوان لجرح سوري لم يندمل خلفته سنوات من الانتهاكات داخل سجون النظام المخلوع على الجسد السوري، يعود إلى الواجهة في اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب مذكراً بأن هذا الملف المفتوح بحاجة إلى جهود مكثفة لكشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين. لا إله إلا الله. أرقام الشبكة السورية لحقوق الإنسان تكشف حجم هذه المأساة وأثرها على الآلاف، إذ بلغ عدد الضحايا الذين قدوا تحت التعذيب أو بسبب الإهمال الطبي داخل مراكز الاحتجاز منذ عام 2011 بلغ ما يزيد على 45,000، بينهم ما يقارب 400 طفل وامرأة. هذه الأرقام إضافة إلى أكثر من 157,000 ما يزالون في أعداد المختفين قسراً أو مجهولي المصير وفق الشبكة السورية لحقوق الإنسان، لم تترك أثرها على الضحايا المباشرين بل امتدت نفسياً واجتماعياً إلى عائلاتهم التي تعيش حالة دائمة من القلق وعدم اليقين. فغياب مسار شامل لإعادة تأهيل ذويهم حول حياتها إلى انتظار مرهق، حيث تجد نفسها معلقة بين فقدان غير مؤكد وحياة فقدت وقعها الطبيعي، ما يجعل من تعافي الضحية عبئاً يرتد على كاهل الفرد والمجتمع على حد سواء. وأمام كل ذلك وصل ملف التعذيب إلى ساحات قضائية دولية ووطنية في عدد من الدول، ما سمح بملاحقة متهمين بارتكاب جرائم خارج سوريا. وعلى الصعيد الداخلي أنشئت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، وأوكلت إليها مسألة كشف الحقيقة بشأن الانتهاكات ومساءلة المسؤولين عنها وجبر ضرر الضحايا وحفظ الذاكرة الوطنية، بما

0: أضمن عدم تكرار الانتهاكات مستقبلاً. فهل تنجح الحكومة في تحويل هذا الملف إلى عدالة حقيقية تنصف الضحايا وتعيد ترميم جراح لم تطل أجساد الضحايا فحسب، بل المجتمع بأسره؟
1: أكدت بريطانيا أهمية جهود الهيئات الوطنية السورية المعنية بالعدالة الانتقالية والمفقودين بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة في ضمان العدالة للضحايا وأسرهم في سوريا. وجددت البعثة البريطانية لدى سوريا بمناسبة اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب الوقوف إلى جانب الناجين في سوريا وملاحقة الجناة، مشددة على أن تحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات يمثلان عنصرا أساسيا في بناء مستقبل مستقر للبلاد. وأوضحت البعثة أن دعمها للجنة العدالة والمساءلة الدولية يسهم في جمع الأدلة وحفظها وبناء ملفات القضايا المتعلقة بالجرائم المرتكبة في سوريا، بما يمهد الطريق للتحقيقات والمحاكمات. قال وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو بعد توقيع لبنان وإسرائيل اتفاق إطار برعاية أمريكية إثر مفاوضات استمرت لأشهر، قال إن الاتفاق يعد خطوة مهمة نحو تحقيق السلام بين تل أبيب وبيروت، ويمثل بداية لعمل طويل بينهما، معربا عن أمله في أن تستمر المحادثات وتسفر عن تقدم حقيقي. وفي وقت لاحق أعرب روبيو عن فخر الولايات المتحدة بكونها جزءا من اتفاق الإطار الثلاثي والذي وصفه بالتاريخي المبرم بين لبنان وإسرائيل. وأضاف روبيو أن هناك المزيد من العمل المطلوب رغم الاتفاق المبرم، مشيرا إلى اتخاذ خطوات جادة وذات مخزى نحو مستقبل يقوم على السلام والازدهار والعيش المشترك حسب تعبيره. وفي السياق نفسه قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها تعتزم العمل لتنفيذ الاتفاق الإطاري وتحقيق مستقبل آمن للبنان وإسرائيل والمنطقة، لافتة إلى استعداد البنتاغون لتقديم 30 مليون دولار أمريكي للجيش اللبناني لدعم جهود السلامة. وبحسب الوزارة فإن حزب الله أخطر وكلاء إيران وقد دأب على جر لبنان إلى حرب مدمرة، وهو يخطط لشن هجمات ضد الأمريكيين ويشكل تهديدا مباشرا للمواطنين والمصالح الأمريكية. وبينت الخارجية الأمريكية أن إسرائيل ولبنان اتخذتا قرارا شجاعا بالموافقة على إطار عمل يمهد لإنهاء الصراع، ويمكن إسرائيل من العودة إلى حدودها بمجرد زوال التهديد، كما ينص على تشكيل مجموعة تنسيق عسكرية ثلاثية من أجل لبنان، ويوفر مسارا حقيقيا للخروج من أزمة طال أمدها. هذا ونشر موقع أكسيوس الأمريكي تفاصيل اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل، حيث جاء فيه أن الجانبين يعلنان نيتهما إنهاء الصراع ومعالجة أسبابه، مع التأكيد على حق الطرفين في الوجود بسلام بصفتهما دولتين ذات سيادة. وبحسب نص الاتفاق فإن القضايا العالقة بين الجانبين ستحل بمفاوضات مباشرة بدعم أمريكي، مع التزام الجانبين بعملية متبادلة ومشروطة لبسط سيادة الجيش اللبناني وانسحاب إسرائيل، بالأضافة إلى تولي الجيش اللبناني تدريجيا مسؤولية الأمن في منطقتين تجريبيتين أوليتين، على أن تجرى إعادة الإعمار بعد نزع سلاح الجماعات المسلحة بمناطق محددة، كما أن عودة المدنيين اللبنانيين ممكنة بعد تأكيد السيطرة الأمنية للدولة، في حين تعمل الولايات المتحدة على التحقق من تنفيذ العملية ودعمها. ومن جانبه اعتبر الرئيس اللبناني جوزيف عون أن الاتفاق الإطاري الموقع بين بلاده وإسرائيل في واشنطن خطوة أولى نحو استعادة سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها. وقال عون إن الاتفاق يعد أول الطريق لعودة اللبنانيين إلى أراضيهم المحررة وبيوتهم، كما أشار إلى أنه لن يكون بعد اليوم احتلال ولا أسرى ولا تبعية ولا وصاية على حد تعبيره.

Apire. من جهتها قالت سفارة لبنان في واشنطن إن الاتفاق مع إسرائيل يشكل خطوة أولى نحو انسحابها تدريجيا وبشكل شامل من كامل الأراضي اللبنانية. وأوضحت السفارة في بيان لها أن اتفاق الإطار ينص على تنفيذ ترتيبات في منطقتين تجريبيتين تشمل انسحابا إسرائيليا منها ونشر قوات الجيش اللبناني ونزع سلاح الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة، وصفة إطار العمل بالعلامة الفارقة في جهود استعادة الأمن وبالخطوة نحو وقف دائم للأعمال العدائية بما يرسم مسارا سياسيا قائما على الحوار بدلا من الحرب. هذا وأكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أن اتفاق الإطار الذي تم التوصل إليه مع إسرائيل برعاية أمريكية يهدف إلى تحقيق الانسحاب الإسرائيلي من كامل الأراضي اللبنانية واستعادة سيادة الدولة. وأوضح سلام في منشور له على منصة إكس أن ما يتوجب على لبنان في هذا الإطار والمتمثل ببسط سلطة الدولة عبر قواتها المسلحة على كامل أراضيها ليس سوى ما اتفق عليه اللبنانيون في اتفاق الطائف الذي أكد مجلس الأمن ضرورة تنفيذه. وشدد سلام على أن الدولة وحدها هي صاحبة قرار الحرب والسلم، مؤكدا أن القوى الشرعية وحدها هي المخولة بحمل السلاح في لبنان. وبدوره قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الاتفاق مع لبنان يقضي بتمكين الجيش اللبناني من بدء السيطرة على منطقتين تجريبيتين بجنوب لبنان مع بقاء القوات الإسرائيلية في الحزام الأمني حتى تجريد حزب الله من سلاحه. وقال نتنياهو إن إحدى المنطقتين تقع خارج الحزام الأمني والثانية في المنطقة الموسعة التي يريدها الجيش. وأضاف أن الاتفاق ينهي محاولات إيران بفرض انسحاب إسرائيلي ويؤكد عدم وجود دور لها ولحزب الله في لبنان. وأوضح أن اتفاق الإطار الذي سينفذ خارج الخط الأصفر لن يسمح بعودة السكان اللبنانيين أو حزب الله لمنطقة الحزام الأمني الواقعة تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي. وأفادت مصادر في حزب الله للتلفزيون العربي أن إطار العمل الذي جرى التوقيع عليه في واشنطن مرفوض وغير ملزم للحزب وسيلاقي رفضا من قطاعات واسعة من الشعب اللبناني. وأضافت المصادر أن السلطة اللبنانية قدمت للاحتلال الإسرائيلي تفويضا بالبقاء في الأراضي اللبنانية مشيرة إلى أن الحزب لن يقبل إلا بانسحاب إسرائيلي كامل من الأراضي اللبنانية. أعلن الجيش الأمريكي شن ضربات ضد إيران ردا على هجوم استهدف سفينة تجارية في أثناء عبورها مضيق هرمز، موضحا أن طائراته استهدفت مواقع لتخزين الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية إضافة إلى مواقع رادار ساحلية، بعد أن هاجمت إيران سفينة تجارية ترفع علم سنغافورة بطائرة مسيرة هجومية. ووصف بيان للقيادة المركزية الأمريكية الهجوم الإيراني بأنه انتهاك واضح لوقف إطلاق النار قوض حرية الملاحة في هذا الممر الدولي الحيوي. وأكدت استمرار الجيش الأمريكي في تأمين العبور الآمن للسفن التجارية عبر المضيق. هذا ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤول أمريكي القول أن الضربات جاءت ردا على هجوم إيراني على سفينة تجارية وليست استئنافا للعمليات القتالية واسعة النطاق. أفاد التلفزيون الإيراني بأن مقذوفين أصابا برج اتصالات في محيط منطقة شريك جنوبي إيران، كما نقل عن الحرس الثوري أنه استهدف مواقع أمريكية في المنطقة. وفي السياق قال رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يبدي أي التزام بمبادئ التفاوض أو وقف إطلاق النار، مؤكدا أن الانتهاك المتهور لوقف إطلاق النار سيعقبه تراجع وندم من الجانب الأمريكي وفق تعبيره.

0: هذا وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أن إيران أطلقت 4 طائرات مسيرات هجومية على الأقل على سفن تعبر مضيق هرمز. وقال ترامب إن إحدى المسيرات الإيرانية أصابت سطح سفينة شحن كبيرة إصابة مباشرة وألحقت بها أضرارا. كما أشار ترامب إلى أن بلاده أسقطت 3 مسيرات أخرى، ولفت إلى أن التحرك الإيراني انتهاك صارخ لاتفاق وقف إطلاق النار على حد وصفه. قتل 3 فلسطينيين وأصيب 2 آخران بقصف من مسيرة إسرائيلية استهدفت بصاروخين مركبة مدنية عند مدخل مخيم المغازي وسط قطاع غزة، ما أدى إلى احتراقها بالكامل وفق ما ذكرت وكالة الأناضول. كشف صحفي الفلسطيني عبد الله شتات بعد الإفراج عنه من سجون الاحتلال الإسرائيلي، كشف عن معاناته من مشكلات صحية خطيرة راكمتها ظروف الأسر خلال 32 شهرا من الاعتقال الإداري، في وقت تتهم فيه مؤسسات حقوقية فلسطينية تل أبيب بتشديد الإجراءات بحق الأسرى الفلسطينيين.
1: تحررت من الأسر في 23/6/2026 يوم الثلاثاء، خرجت من سجن نفحة بعد اعتقال إداري ظالم دام لمدة 32 شهر، وبفضل الله خرجت وتنعمت وذقت طعم الحرية، وأسأل الله أن يمن بالفرج القريب على من بقي في السجون. الحقيقة لا أريد الحديث مطولا، ولكن ما أريد أن أتحدث به بتلخيص سريع الحال الإنساني والصحي داخل السجون. الحقيقة لا زلت أعاني من آثار الواقع الإنساني المرير داخل السجون، من الإهمال الطبي والحرمان من العلاج، حتى الحرمان من حبة الأكمل في أصعب ظرف وأحلك مصيبة وأظلم مكان يحرم الإنسان في العالم الحديث في زمن أقمار ستارلينك الفضائية والتطور الصناعي والتطور الحضاري وتطور الأمم حقوقيا وقانونيا، يحرم الأسير من حبة أكمل. خرجت وأنا لا أعلم حجم الدمار الصحي الذي أعانيه لأقع على الأرض، ولا أعلم ما الذي أصابني من إعياء وأجد في المستشفى الفحوصات الطبية الصادمة بأنني أعاني من وضع صحي صحب يستلزم الكثير من المتابعة الصحية والعلاجية والطبية من أجل ترميم ما تدمر في الصحة. العوض عند رب العالمين، ولكن نسأل الله أن يفرج كرب إخواننا

رياضيا، ودع المنتخب العراقي رسميا منافسات كأس العالم لكرة القدم 2026 بخسارته أمام نظيره السنغالي بخماسية نظيفة في ختام مباريات المجموعة التاسعة. وبهذه النتيجة مشاهدينا تذيل العراق جدول الترتيب من دون نقاط بعد خسارته الثالثة على التوالي، في حين رفعت السنغال رصيدها إلى 3 نقاط في المركز الثالث بانتظار نتائج المجموعات الأخرى للتأهل إلى الدور 32. وأصبح العراق 8 المنتخبات المغادرة من الدور الأول والرابع عربيا في مشاركته الثانية بكأس العالم بعد نسخة المكسيك عام 1986. أنهى منتخب فرنسا مشواره في دور المجموعات بالعلامة الكاملة بعد فوزه على النرويج ليتصدر مجموعته برصيد 9 نقاط. قاد ديمبيلي منتخب بلاده للفوز بتسجيله ثلاثية أضاف إليها ديزيري دوي هدفا رابعا، في حين سجل ثيليو إسغارد هدف النرويج الوحيد. وبهذا الفوز تحقق فرنسا أول 3 انتصارات لها في دور المجموعات ببطولة كبرى منذ مونديال 1998 الذي توجد بلقبه. وصلنا إلى الختام، في أمان الله.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
1: البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوج برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

مليون ليرة سورية يومياً. توقع نتيجة أبرز مباريات كأس العالم 2026 وادخل السحب اليومي. امسح رمز الQR وشارك الآن. إعلان الفائزين والتوقعات خلال برنامج شوط إضافي مونديال 26 يومياً في الساعة 3:00 ظهراً بتوقيت دمشق على شاشة تلفزيون سوريا والقناة 2.

تاج الدين الحسني. تاج الدين الحسني الرئيس السوري الذي عينه الفرنسيون وامتدحه الوطنيون. ولد تاج الدين

الحسني عام 1885 في مدينة دمشق، ويعود أصل عائلته إلى مراكش المغربية التي رحل منها جده واستقر في دمشق. كان والد تاج الدين الحسني رجل دين ومفتياً للمالكية في دمشق في عهد العثمانيين، وقد حاز على مكانة اجتماعية مرموقة، وقد ورث ابنه منه الذكاء والحنكة، فكان قاضياً شرعياً في دمشق قبيل دخول قوات الثورة العربية إلى سوريا عام 1919، ثم أصبح مقرباً من الملك فيصل وعمل معه في القصر، وبعد أن دخل الجنرال جورو إلى دمشق معلناً عهد الانتداب الفرنسي، خرج الحسني مودعاً الملك فيصل الذي غادر سوريا معلناً عن وفائه له. وحين طلب منه أن يستقبل الجنرال جورو باعتباره أحد أعيان دمشق، قال مقولته الشهيرة: من ودع فيصلاً لا يستقبل جورو. لم يكن الحسني حاداً وصلباً في مواقفه، إذ سرعان ما أصبح مقرباً من الفرنسيين وارتبط معهم بعلاقات قوية، كما بنى علاقات متينة مع الوطنيين الذين يطالبون بالاستقلال عن فرنسا والمعتدلين أو الانتدابيين الذين كانوا ميالين للفرنسيين في سياساتهم. وبلغ من قدرة الحسني على المناورة أن كلا الطرفين رشحاه على رأس قائمتهما الانتخابيتين. تسلم الحسني منصب رئاسة الجمهورية عام 1928 حتى عام 1931. استقال بعدها ليعود رئيساً للوزراء عام 1934 حتى عام 1936، حين استقال على خلفية الإضراب الستيني الشهير. بعد ذلك غادر الحسني مسقط رأسه إلى فرنسا وبقي فيها حتى اندلاع الحرب العالمية الثانية، حيث عاد إلى دمشق. أصبح الحسني رئيساً لسوريا مجدداً عام 1941، وهي فترة مليئة بالاضطرابات والمظاهرات عدا عن ظروف الحرب العالمية. ترك الحسني انطباعات مختلفة عنه، كما إن وجهات نظر متناقضة كانت تتصارع حوله إبان حكمه، فحين كانت الصحف والمظاهرات الشعبية تتهمه بالخيانة وتهاجمه أحياناً بألفاظ مقذعة، كان بعض الوطنيين مثل فارس الخوري يمدحه ويعتبره أحد الوطنيين الذين وضعوا مصلحة سوريا نصب أعينهم. توفي الحسني وهو على رأس عمله عام 1943، وظل الرجل حتى بعد وفاته مثاراً للجدل، فهناك من شكك بموته بنوبة قلبية مرجحاً اغتياله بالسم من قبل البريطانيين.

مرحبا. ماذا لو لم ينتقل محمد صلاح إلى أوروبا؟ ماذا لو لم يرفضه نادي الزمالك المصري؟ ماذا لو استمر في نادي المقاولون العرب؟ هل كان سيصح فيه ما قال القيرواني في المتنبي: مالئ الدنيا وشغل الناس؟ هل تعرفون ما الذي يعني

هذا النموذج بالنسبة لأبنائنا. محمد صلاح لاعب كرة قدم عربي مسلم مصري، يعد واحد من أفضل اللاعبين في العالم ومن الأعلى قيمة. وصلت قيمته السوقية في عام 2018 إلى 180 مليون يورو. الحقيقة ليست هذه الملايين ما يميزه بالنسبة للشباب العربي، ثمة من قيمته السوقية أعلى. ما يميزه أنه استطاع أن يصل لهذا المستوى وأن يكسر قاعدة يرددها كثر: العرب فاشلون في كرة القدم. دعونا نتوقف عند هذه العبارة قليلا. أجزم أن غالب من يسمعني رددها ولو لمرة واحدة في حياته، أو لعله سأل نفسه لمرة واحدة على الأقل: إن كنا متأخرين في العلوم وفي السياسة وفي الصناعة، لماذا نتأخر في كرة القدم؟ لماذا لم ينجح منتخب عربي واحد في نيل أغلى جائزة كروية؟ ولماذا ندخل دوما كمشجعين بتوقعات منخفضة حول منتخباتنا العربية؟ هل للأمر علاقة بسؤال الهوية وغياب المشروع؟ نملك المال ونملك المهارات البدنية ونملك الشجاعة، إذن ماذا ينقصنا لنمتلك فريقا كأي فريق أوروبي؟ أو دعك من أوروبا، جنوب العالم، الأرجنتين والبرازيل. لماذا ينجح لاعبون في الخارج ونفشل كمنتخبات؟ هل نعود للعلة نفسها، المجموع والفريق والمجموعة والكتلة الواحدة؟ نسأل اليوم. اليوم ثمة مونديال في الجزء الآخر من العالم تأهلت فيه 8 منتخبات عربية، نكاد نختنق بتأخر الفرح وتعثر منتخباتنا باستثناء حالتين عربيتين وهما المغرب ومصر. نعول عليهما ونعقد الآمال ونسأل اليوم لماذا كل ذلك؟

0: إذن في حلقة اليوم نسأل السؤال الأرجح والسؤال الملك في هذه الأيام، لماذا تتأخر المنتخبات العربية في كرة القدم؟ نتابع التقرير ثم نعود للنقاش.
1: في ليلة 17 من حزيران 2026 عاش عشاق كرة القدم العربية صدمة قاسية بخسارة منتخبات العراق بأربعة أهداف مقابل واحد، والأردن بثلاثة أهداف مقابل واحد، والجزائر بثلاثة أهداف مقابل لا شيء. جاء هذا السقوط ليعمق حالة الإحباط بعد أداء مخيب لمعظم الفرق الثمانية المشاركة باستثناء المغرب ومصر. ورغم الحضور العربي المستمر منذ عام 1978 في كل البطولات بفريق واحد على الأقل، ظلت الإنجازات متواضعة، حيث لم تتجاوز نسبة الانتصارات العربية الإجمالية تاريخياً في المونديال حاجز 15% من 92 مباراة خاضتها المنتخبات العربية قبل مونديال 2026 الحالي. هذه النسبة المتواضعة أثارت تساؤلات حادة في ظل ارتفاع ميزانيات الاستثمار الرياضي وتضعف القيمة السوقية للاعبين العرب في الدوريات العالمية، حيث يبرز تألقهم في الاحتراف الخارجي مقابل تراجع أداء المنتخبات. ويعزو المراقبون هذا التباين إلى فجوات هيكلية أبرزها ضعف الاستثمار في قطاع الناشئين، وتشير تحليلات اقتصادية رياضية إلى أن نسبة ما يخصص في الاتحاد والأندية العربية لتطوير قطاعات الناشئين والأكاديميات يعتبر من الأقل مقارنة بالمنظومات الكروية الناجحة عالمياً، مما يفسر فجوة الاستمرارية في إنتاج المواهب. كما تعاني الدوريات المحلية من تخمة بالمحترفين الأجانب التي قلصت من مشاركة اللاعب المحلي وفرص بروزه، مما أضعف المخزون الرياضي للمنتخبات الوطنية. يضاف إلى ذلك

0: غياب الشفافية في اختيار الأجهزة الفنية، حيث تشهد المنتخبات العربية تغييراً للمدربين تبعاً للنتائج من دون النظر إلى استراتيجية أو طريقة المدرب في بناء الفريق، وهو ما يقوض أي استقرار فني. إن تكرار هذه الإخفاقات يتجاوز كونه تعثراً عابراً ليصبح جرس إنذار يتطلب إصلاحاً جذرياً يربط الاستثمار الرياضي بالإنتاجية. فالموهبة العربية حاضرة عالمياً، لكنها بحاجة إلى بيئة إدارية وفنية ترتقي بها من طموح المشاركة إلى عتبة المنافسة الفعلية، بعيداً عن سياسات الترقيع والاعتماد على الحلول القصيرة الأمد.
1: للنقاش معي مازن الريس، رئيس تحرير جريدة الموقف الرياضي من حماة، ومعي دكتور ماجد عزام الباحث في القضايا الاستراتيجية من اسطنبول، ومعي دكتور طلال مصطفى أستاذ وباحث في علم الاجتماع من فرنسا. أهلا بكم جميعا. أبدأ مع أستاذ ماجد. أستاذ ماجد، إذن دعنا نسأل السؤال الأساسي، هل فعلا العرب يمكن أن نصفهم بالفشل بالنسبة لكرة القدم، ولماذا؟
2: يعني أولا مساء الخير إليك للسادة المشاهدين. الفشل في الرياضة طبيعي، لأنه للأسف نحن فاشلين مش بس في الرياضة، يعني الرياضة هي أكثر من مجرد لعبة، أو كرة القدم أكثر من مجرد لعبة. منذ سنوات وعقود عندما تحولت إلى مهنة والمصطلح الدارج بمعنى الاحتراف، نحن ما عندنا مؤسسة وما عندنا اقتصاد حقيقي. ثم عندما تحولت الرياضة وكرة القدم إلى صناعة، نحن برضو ما عندنا للأسف صناعة. والفشل في الرياضة هو تعبير عن الفشل في قطاعات مختلفة، في العجز عن البناء المؤسساتي، في العجز عن بناء اقتصاد حقيقي، في العجز عن استثمار إمكانياتنا. يعني عندما نتحدث حتى عن المهنية، بمعنى في الماضي منذ عقود كان بإمكان الرياضي أن يكون صاحب مهنة أخرى ويلعب كرة القدم ويكون متفوق، لم تكن الفوارق واسعة جدا بيننا وبين الأوروبيين مثلا. لكن عندما تحولت إلى مهنة، ليس لدينا تنظيم حقيقي للاقتصاد، خصوصا في حواضرنا الكبرى. عندما تحدث عن مصر، الشام، العراق، حتى الجزائر والمغرب العربي، مع احترامنا النهضة في الخليج، لكن لا يوجد لديهم القاعدة الكبيرة اللي عندنا. وأنا أربط، يعني بعد الاستقلال كانت هناك نواة حقيقية لدول حقيقية. يعني تخيلي، ممكن نأخذ مصر مثلا. قبل 52 مصر كانت تحصل على ذهبيات في كل الأولمبيات، لكن بعد 52 تخيل أن أول فضية كانت في الثمانينات مع محمد رشوان في الكاراتيه في اليابان، وأول ذهبية كانت في اليونان في 2004. يعني أعتقد أنه تأخرنا كثيرا في بناء مؤسسات حقيقية في الجانب الاقتصادي، في الجانب الاقتصادي الاجتماعي، في الجانب الرياضي. وعندما نتحدث مثلا الرياضة،
1: طبعا مصر يعني هي من أول الدول العربية التي شاركت
2: في الـ 34.
1: نعم،
2: بعد هيك احتاجت. تخيل أنه مصر أكبر دولة عربية اللي شاركت في العام 1934،
1: احتاجت 4 سنوات،
2: 34 أول مشاركة في المونديال، بعد ذلك عام 90. يعني نتحدث عن حوالي 60 أو أكثر، أقل من 60 سنة بشوي. نعم. وأنا أود أن أتحدث يعني حتى في العالم العربي في نقطة مهمة جدا هي تظهر الفارق، مش بس بيننا وبين الأوروبيين، حتى بين الأوروبيين وأمريكا اللاتينية اللي تراجعت في الفترة الأخيرة. ألبانيا عدد سكانها 85 مليون، عدد ممارسين لاعبي كرة القدم المسجلين في الاتحاد الألماني لكرة القدم 8 مليون. البرازيل عدد سكانها تقريبا 250 مليون، المسجلين رسميا في الاتحاد 2 مليون، لكن البرازيليين لأنهم مهووسين عمليا بكرة القدم بالمعنى الإيجابي، اللي بيمارسوا كرة القدم 13 مليون. يعني نتحدث في البرازيل 15 مليون من 250 مليون، بينما نتحدث في ألمانيا عن 8 ملايين من 250 مليون. وخلينا نرجع لمصر باعتبارها أكبر أول دولة تأسس اتحادها ومارست كرة القدم. مصر هلا صاروا 110، هتستغرب عدد المسجلين 150 ألف. هذا يفسر يعني ليس لدينا مؤسساتية، ليس لدينا اقتصاد، ليس لدينا صناعة، وبالتالي من الطبيعي أنه لا يكون لدينا
1: رياضة. لكن غياب الاقتصاد ليس هو بالتأكيد العامل الأساسي، لأنه ثمة دول لديها اقتصادات قوية. أستاذ مصطفى، وهنا سؤالي لك، ما السبب في هذا التأخر؟ المسألة متعلقة كما أشار ضيفي بغياب المؤسسات، بغياب البنية التحتية، أم ماذا ترى؟
3: تحياتي لك أستاذي ألاء ولضيوفك وأيضا للسادة المشاهدين تلفزيون سوريا. ألا أنا يعني تابعت وأتفق مع زميلي الدكتور ماجد فيما تحدث حول موضوع الصناعة والاقتصاد، لكن مثل ما طرحت السؤال أيضا هناك دول متقدمة صناعيا.

0: ومتقدمة اقتصاديا، ولكن ليس لديها هذا الاهتمام وهذا الإنجاز الرياضي، خاصة في كرة القدم. على سبيل المثال الولايات المتحدة الأمريكية يعني ليست مثل بقية، ليست مثل البرازيل، وليست مثل إسبانيا، وليست هذا جانب. الجانب الآخر أيضا يعني لا نستطيع أن نعمم أن كافة الدول العربية، يعني ربما لدينا هناك ربما أكثر من مجموعة. لدينا مثلا المغرب متقدمة وأحيانا تصل إلى أدوار متقدمة نهائية، يعني أحيانا تلعب مع البرازيل وتتعادل معها، بعتقد بعام 2022. أيضا مصر، أيضا بعض دول الخليج. أعتقد المسألة، أعتقد هي يعني الرياضة أو كرة القدم الحديثة أو المعاصرة أصبحت قطاع صناعي، قطاع استثماري، يحتاج إلى يعني كما أي دولة تستطيع أو لديها المهارات العلمية والأكاديمية الكافية لأن تتقدم في أي قطاع اقتصادي أو صناعي، كذلك في كرة القدم. ربما بعض الدول لديها هذه الثقافة الأكاديمية، مثلا برشلونة لديه أكاديمية حقيقة بكل ما تعني الكلمة، وحتى بيدخلوا لها من الطفولة. إذن هناك استراتيجية طويلة الأمد لبعض الأندية ولبعض الفرق. أيضا بينما بالدول العربية باستثناء ربما المغرب، باستثناء مصر، أو تحديدا باستثناء المغرب، لأن المغرب لديه أكاديمية وأيضا يطلق عليها أكاديمية محمد السادس، وربما هذا السبب بسبب القرب الجغرافي من أوروبا، يعني أخذت من العلوم والمهارات الأوروبية واستفادت منها، وبالتالي لديها هذه الأكاديمية ولديها هذه الخبرة التراكمية. بينما بمعظم الدول العربية غياب الخبرة التراكمية، أيضا البحث على انتصارات مؤقتة وسريعة، يعني دائما يبحثون عن مدرب، وإذا ما فشل هذا النادي أو الفريق الوطني يبحثون عن مدرب آخر. هي من الأخطاء القاتلة بهذه الفرق. من المفترض أن يبحثوا عن يعني عن ثقافة كروية، عن مدرسة. يعني ما نشوف الفرق اللي عم تتأهل والفرق اللي عم تنتصر والأندية. يعني بالمناسبة أنا كنت بدي أقول ملاحظة، أنا لست يعني متخصصا بالرياضة، لكن ربما لدي معلومات من وسطي، خاصة أخوتي مهتمين بالرياضة ومتنافسين في تشجيع بعض الأندية والفرق الوطنية. لكن مع ذلك ربما أتحدث
1: هو
0: من
1: الموضوع
0: هذا
1: يرتبط بالتأكيد بشكل أو
0: بالضبط
1: بآخر بسؤال
0: من
1: الهوية
0: هذا
1: وبعلم الاجتماع يعني
0: بالضبط
1: دكتور.
0: أيضا هذا سؤال مهم جدا. معظم الفرق اللي عم تتنافس على البطولة دائما عندها هوية كروية، بمعنى ثقافة خاصة بالنادي، خاصة بالمنتخب الوطني، بينما للأسف بمعظم الدول العربية غير موجودة. يعني خاصة إذا أخذنا مجموعة سوريا والعراق واليمن ودول أخرى، يعني نجد الفساد، نجد الرشاوي، لا نجد أيضا حتى اللاعب. يعني مثلا على سبيل المثال بسوريا كان لاعب كرة القدم يضطر يلعب يعمل بعد الظهر لتأمين لقمة عيشه، بينما بالأندية الكبيرة يعني أصبحت هناك صناعة استثمارية. مثل ما تفضلت بالمقدمة، يعني أحيانا سعر اللاعب 180 مليون يورو وغير ذلك. يعني حتى تدخل هلا المنافسات فيها جانب استثماري اقتصادي، هناك بورصة، هناك
1: نعم
0: منافسات مالية اقتصادية، هناك استثمارات حتى اقتصادية في هذه الأندية، وبالتالي اللاعب في هذه الأندية أو هذه المنتخبات التي تصل إلى الأدوار المتقدمة لديها المال، لديه اللاعب لديه المال، لديه الشهرة، لديه كل مستلزمات، لا وأيضا لديه الاستراتيجية الكروية المبنية على
1: ربما
0: عقود طويلة
1: ما تقول عن
0: على
1: استراتيجية تركية دكتور طلال.

0: أعيدني إلى مصطلح ذكرته ولا أريد أن أتجاوز عنه، وهنا أريد الانتقال إلى أستاذ مازن. أشار ضيفي إلى غياب الثقافة الكروية. ما معنى ثقافة كروية وما معنى أن تغيب في مجتمعاتنا؟
1: مساء الخير عليك يا علاء وعلى ضيوفك الكرام وجميع المشاهدين. صراحة العنوان اللي أطلقته هو عنوان عريض جدا، الموضوع بحاجة لساعات وساعات للحديث عنه. الموضوع لا يتعلق فقط بموضوع عدم تأهل المنتخبات العربية لأدوار متقدمة إلى كأس العالم، لأنه هون نحن حنطرح السؤال نفسه، ليش لح تتأهل المنتخبات العربية لأدوار متقدمة في كأس العالم؟ فعليا شو قدمت المنتخبات العربية على مستوى كرة القدم أو على مستوى الرياضة ككل؟ للأسف العناوين
0: أنت
1: العريضة
0: معترض على تأهل 8 منتخبات؟
1: تأهل 8 منتخبات بناء على تواجد 48 منتخب أساسا. يعني نحن الموضوع الرياضي صدقا موضوع اختصاصي جدا ودقيق جدا، العنوان جميل جدا، المحاور رائعة جدا، ولكن في بعض التفصيلات حابب أنا نشير إليها عن طريقكم. نحن بالنسبة للموضوع الاقتصادي إذا بنتحدث صحيح عن السعودية، عن قطر، عن العراق اقتصادهم بين قوسين جيد وجيد جدا، ولكن بذات الوقت في الصين اقتصادها جيد وغير متفوقة في كرة القدم، أمريكا تحدث ضيفي غير متفوقة في كرة القدم، ولكن بذات الوقت فيما يتعلق بالرياضة ككل لا، أمريكا هي النمبر 1 بالرياضة ككل فيما يتعلق بالألعاب الأولمبية. الصين نفس الكلام، كل دورة ألعاب أولمبية بتلاقيهم بين المراكز الثلاثة الأولى بالأكثر تحقيقا للميداليات الأولمبية. في شيء بأمريكا اسمه المشروع الرياضي الأولمبي اللي بيرتبط حتى قبل ما يخلق أساسا لاعب، يعني وقت اللي بيخلق اللاعب أي رياضة لازم توجه عليها، فالموضوع عميق جدا. غير هيك نحن الموضوع الاقتصادي إذا بنتحدث عن قطر، قطر دولة صغيرة، قطر عندها مشكلة أساسا بأنه تجذب الأطفال للعب كرة القدم، اللاعب القطري مرتاح ماديا وانا مضطر انه يحترف. فانت ذكرتي بمقدمتك نقطه جميله جدا اللي بتتعلق بمحمد صلاح اللي وصل قيمته السوقيه لاكثر من 180 مليون يورو. اعتقد لا يمكن ان نبني على محمد صلاح، لانه انا وانت ومعظم الناس ومتابعي الرياضه بيعرفوا انه قصه محمد صلاح هي عباره عن طفره لا اكثر. القصه لما تكون بشكل دائم عم تكرر ممكن نحن نبني عليها، ولكن قصه محمد صلاح، عمر مرموش كانت طفره بالنسبه لمنتخب مصر، موسى التعمري هذا اللاعب الاردني الذي شق طريقه من بالحفر حفر بالصخر حرفيا
0: ورياض محرز. لكن هو السؤال هنا استاذ مازن، هو السؤال هنا انه أن اللاعبين العرب يبدعون في الخارج، يبدعون في الأندية، عندما نتحدث عن اللعب الجماعي، لكن نعم لا كجماعة في النادي، لكن عندما يعودون إلى المنتخبات العربية لا يبدو أن الإبداع مماثل.
1: صحيح لا، ولكن كجماعة في النادي، نحن نتحدث عن نادي ليفربول، قيمة اللاعبين، القيمة السوقية للاعبين ليفربول تقارب المليار، فهناك العديد من اللاعبين نخبة نجوم العالم موجودين بنادي ليفربول. مانشستر سيتي ذات الكلام، بينما هو لما عم يجي بيلعب قيمته السوقية تقريبا بدنا نقول لبعض اللاعبين، لنفرض مرموش قيمته السوقيه تقارب ال 100 مليون يورو وعم يلعب مع لاعب قيمته السوقيه مليون ومليون يورو، فهي لعبه جماعيه اساسا، ما بيقدر لحاله يصنع الفارق. في منتخبات تحضري بشكل جيد، في منتخبات عندها قيمة سوقية أعلى بكثير من قيمة سوقية اللاعبين. بس بدي نوه على نقطة تحدثتي عنها عن وجود 8 منتخبات. العراق لأول مرة يتأهل إلى كأس العالم من سنة 86، الأردن لأول مرة بتاريخه يتأهل إلى كأس العالم، المنتخب القطري لأول مرة يتأهل إلى كأس العالم من خلال التصفيات بعيدا عن استضافته لبطولة كأس العالم، المنتخب السعودي إلى حد ما عم يمر بفترة خلينا نقول تأسيس، المنتخب المغربي موضوعه مختلف، المنتخب الجزائري كان بكأس العالم الحالية قبل ما كان متواجد. ففعليا نحن ما عندنا الاستقرار يلي نبني عليه. الموضوع المغربي موضوع كبير جدا، وقت اللي بدكم ممكن نتطرق عليه.
0: يعني عندما تقول استقرار تقصد استقرار من أي ناحية؟ استقرار المدربين؟
1: استقرار فني. استقرار فني يتعلق بمشروع يبنى عليه من أجل الوصول إلى مكان ما في كأس العالم. النموذج المغربي خلينا نتطرق له، المنتخب المغربي حاليا بطل العالم للشباب، المنتخب المغربي ثالث الأولمبياد، هناك مشروع كامل ومتكامل ممتزج بين أكاديمية محمد السادس وأيضا من لاعبين أصحاب الأصول المغربية اللي موجودين بأوروبا، ولذلك هو النموذج الأمثل. نعم. المشروع المصري إلى حد الآن جيد ولكن لا يقارن بالمشروع المغربي صراحة.
0: أستاذ ماجد، هو يعني عاد ضيفي إلى مثال فاقع جدا وهو مثال محمد صلاح. محمد صلاح يلعب في الخارج بشكل أفضل فعلا مما يلعب به بالمنتخب المصري، على الأقل إذا حيدنا هذه النسخة التي تجري الآن من كأس العالم. ليش؟ ما المشكلة؟
2: يعني أول

0: أولا في موضوع التأهل لثمان دول عربية لولا توسيع،
1: مش عاجبه ضيفي، احنا مبسوطين وفرحانين.
0: طبعا أنا مع توسيع المونديال حتى تشارك فرق سواء عربية وحتى نشوف هيئتها وحتى نعرف عن كوراساو مبدئيا، حتى لو انخفض المستوى الفني. خلينا نقول للناس أن البطولة الحقيقية حتبدأ من البلاي أوف من الـ 32. أنا مش ضد التوسيع لكن يكون بشكل عادل في المعاملة في كل شيء. لكن تخيلي بدون التوزيع، بدون توسيع المونديال من 32 48، الأردن الناس هتستغرب، الأردن الوحيد اللي تأهل مباشرة من آسيا. يعني الأردن راح من دور من الجروبس على الجروب الجروبس ستيج على المونديال، ما لعبش ملحة. ولو بالنظام القديم كان السعودية وقطر والعراق اللي لعبوا ملحة يتأهل واحد منهم بس. في مصر في أفريقيا الوحيد اللي كان حيتأهل مضمون تأهل هو المغرب، لأنه المغرب هتستغرب إنه المغرب ب 38 مليون نسمة، الاقتصاد الرابع على في أفريقيا، والاقتصاد الأول مش مصر ولا الجزائر. جنوب أفريقيا اللي عندها عدد سكانها نص عدد سكان مصر، طبعا جنوب أفريقيا لأنه عندها ثقافة شبيهة بأستراليا ونيوزيلندا. طبعا بالنسبة للي حكاها العزيز مازن، أمريكا في الأولمبيات هي الأولى، لكن كرة القدم مش هي اللعبة الشعبية الأولى في أمريكا، طبعا الرابعة ولا الخامسة، في كتير قبلها، وثلثين الأمريكان مش مهتمين بالمونديال. المهم أنه لو ما كانش في توسيع، الأردن فقط تأهل أوريدي. طبعا الأردن لازم يصبروا على التجربة، استمروا مع التجربة المغربية، استفادوا من التطور المغربي، كان حسين عموتة مدرب الوصل لفاينل آسيا، الآن عندهم جمال السلامي، عندهم مدرب منيح، عندهم واحد بس بلعب في أوروبا التعمري، عندهم موسى، عندهم كذا حدا بلعب، لازم يصبروا على التجربة. وأنا رأيي المغرب الأردن عندهم فريق منيح ولازم يصبروا عليه، لأنه برضو بدنا مع الاحترام للأردن ليس هناك تجربة عريقة في كرة القدم في الأردن، ولا القاعدة الموجودة في مصر ولا القاعدة الموجودة في المغرب. المغرب رابع اقتصاد لكن الاقتصاد الصناعي الأول بأفريقيا، وبدنا نرجع للصناعة. إذا كانت كرة القدم أصبحت صناعة، فمش غريب إنه المغرب اللي برضو ما عندوش استبداد خشن أو عنده ملكية دستورية ما أو استبداد ناعم، منطق إنه ما تتوغلش السلطة على المجتمع وتهيمن على الرياضة بنموذج الاتحاد الرياضي العام أو نموذج المشير عامر في الستينات أو الشركة المتحدة الآن في مصر. فنهضة المغرب هي طبيعية، إضافة طبعا للي ولدوا في المغرب. أما بالنسبة لصلاح، في الحقيقة إنه صلاح في 2018 تم كسره في لقطة شهيرة له في 2018، جماعة النظام اللي بديروا الرياضة أخذوا له أفواج وفواج، كانوا يطلعوا عنده على الغرفة، كانوا كسروه بالمعنى الحقيقي. وفي الوقت اللي قناة تابعة للنظام استضافت ميسي بملايين، أجبرت صلاح على أنه يستضيفه مجانا. لكن بعد هيك تحسنت العلاقة مع صلاح، وصلاح الآن في المنتخب منيح، لأنه بدنا نفهم اللي بصير في مصر وبصير في أفريقيا. طبعا أنا بما أني أهلاوي قديم، بما أنه تابع الرياضة في مصر قديم، بما أنه لعبت في مصر فوتبول، بما أنه مصر هي أول دولة مارست كرة القدم، أول دولة أسست الاتحاد، هتستغرب. عارف أول دوري في مصر في سنة 49 كان عملوا شيء رابطة، بعيدا قبل عن تغول النظام على كل شيء بما فيه الرياضة، عملوا رابطة الاثنين محمد لطيف وأحمد بدر الدين الله يرحمهم، أرباح أول دوري في مصر أرباحه كانت 5500 جنيه، يعني حوالي 22000 دولار بهذاك الزمان، يعني قيمتهم الشرعية يعني 22 مليون دولار. إذا بدك تعرف في اتساع السوق، الدوري المصري ربح 220 مليون دولار في أول سيزون.
1: تربط في الأجوبة أستاذ ماجد بين السياسة وبين السلطة وبين طبعاً المنتخبات طبعاً وبين كرة القدم، يعني ما الرابط؟
0: لا يعني أولاً،
1: وما علاقة تغول أي سلطة بتقدم المنتخب الخاص به؟
0: أولاً في بيس، في ثيوري، فيك تعرف مستوى استبداد أي نظام، في تناسب طردي بين مستوى استبداد النظام وتدخل في الرياضة. شوفي زمان طبعاً النظام في الأسد كانوا عمل إشي مش موجود بالعالم، عمل شيء اسمه الاتحاد الرياضي العام، هيمن على اللجنة الأولمبية وهيمن على الاتحادات بدون مسؤولية أمام العالم، لأنه اللجنة الأولمبية مسؤولة أمام اللجنة الأولمبية الدولية، الاتحادات أمام الاتحادات. عمل الاتحاد الرياضي العام اللي كانوا بديروا عسكر وبهيمنوا فيه على الرياضة. أنا أعتقد أنه طبعا في أمريكا اللاتينية كانت ظاهرة أكثر، قالوا أنه أفيون الشعوب مش الدين، هي كرة القدم أفيون الشعوب أو الرياضة اللي بنهيمن فيها على المجتمع. في الحقيقة أنه حجم الاستبداد وتدخله في الرياضة في العالم العربي على الأقل بالنسبة لنا، الاستبداد هو اللي حطم العالم العربي، هو اللي منع قيام دول حقيقية، هو اللي منع مؤسسات حقيقية، هو اللي منعنا من استخدام ثروة من الاستفادة من ثرواتنا الحقيقية، وهي هائلة على كل المستويات البشرية والاقتصادية. لا مصر دولة فقيرة ولا العالم العربي فقير، عندنا إمكانيات كبيرة وهائلة. وبتذكر أنه رئيس الوزراء الماليزي اللي حلم مرة أنه يعمل كوالالمبور مثل الشام، ورئيس الوزراء الصيني اللي كان مغرم بالقاهرة اللي كانت أنظف عاصمة في 1925. بالحقيقة أنه الأنظمة العسكر هيمنت على كل مجالات المجتمع، والرياضة كانت ضحيتها. وخليني برضو بما أني أو أنه أنا طبعا أؤمن أنه العالم العربي يذهب حيث تذهب مصر، في الانقلابات العسكرية زمن ناصر، في السلام مع إسرائيل زمن السادات، ثم في الانهيار الشامل ثمن مبارك، وحتى عندما حصلت الثورات العالم العربي أخذ صورة مصر، وعندما حصلت الثورة

مضاد أثرت على العالم العربي، مع الأمل الآن في سوريا أن تستمر المسيرة. عارف بعد حركة الضباط في 52 أول ما تمكن في النص الثاني كل رؤساء الاتحادات كانوا عسكر، المجلس بتاع الضباط المشير عامر أخذ الفطبول، واحد من بيت

0: خصخص الرياضة لصالح عائلاتهم لصالح أولادهم هيمن على الرياضة. كيف يمكن أن يتم الحديث عن رياضة حقيقية في المجتمع مع هيمنة جهة ما على هذه الرياضة للاستفادة منها ماديا ولمنع، لأن الرياضة هي للشباب، والشباب لما بده يمارس الرياضة بده يشعر بذاته، والشباب في الاستاد حيرفض أي ظلم إذا كان هذا النظام يمارس. هلأ نظامين عم يقتلوا مغارضينهم بالشارع ومعترضين بعد ساعتين عراي للمثليين بالمدرجات، عم يقتلوا المعارضين بالشارع وعم يقتلوا المعارضين بالسجون وعم يقتلوا المعارضين على المشانق بس معترضين على رايات للمثليين بالشوارع. النظام لما بده هيمن على البلد الرياضة والتعليم. هلأ وين في مدارس فيها ساحات للتعليم؟ زمان أنا لعبت على فكرة في دوري المدارس حتى في فلسطين تحت الاحتلال، لعبت في دوري المدارس، بعدين في مصر لعبت في النادي، لكن في فلسطين لعبت في دوري المدارس في الابتدائي والاعدادي والثانوي.
1: طبعا انا سعيده انه هذه النافذه ستعرف الجمهور على هذه الهوايات الرياضيه. انت تكتب طبعا مقالات عديده في الرياضه وفي كره القدم، لكن ربما هذه المره الاولى التي تخرج بها معنا وتتحدث فيها بالسياق.
0: انه في النهايه يعني انتر ميلان لما صنعت نهضته في نهايه الستينات، انتر ميلان فاز بالتشامبيونز ليج مرتين مع مدرب ارجنتيني اسمه هيريرا، اسطوره كان هو اللي عمل على فكره النمط الدفاعي للكره الايطاليه اللي بيحبوه الناس، وارجنتيني كان بيقول انا المدرب انا الرئيس انا المسؤول.
1: نعم
0: اي التعثر في الرياضه هو مسؤوليه اللي بيديره في البلد. واذا كان مصر عندها 150 الف لاعب مسجل في دوله 110 مليون بينما المانيا عندها 8 مليون من 85، فهذه مسؤوليتهم عدم اساح المجال للشباب في المدارس.
1: انقل هذا السؤال الى ضيفي دكتور طلال.
0: بالنسبه لصلاح ثواني بس، صلاح معاه 8 من الاهلي، معاه مرموش ومعاه 8 من الاهلي، ومعاه مرموش في سيتي وصلاح في ليفربول، ومعاه 8 من الاهلي اللي هيمن المغرب هيمنت في اخر 5 سنين على المنتخبات كلها، بينما الاهلي هيمن على مسابقات الانديه بافريقيا وفي مصر وفي 8 من الاهلي في المنتخب، وبالتالي يجب ان يكون اداء المنتخب افضل المصري افضل من هيك بكثير. وانا ما براهن الا على المغرب، المغرب عنده فريق حقيقي، المغرب بتقدم كره قدم حقيقيه، مصر كانت في مجموعه ضعيفه وعانت حقيقه في كل المباريات اللي خاضتها.
1: دكتور طلال، ضيفي يربط بين السياسه وبين الحريات وبين تغول السلطه على الرياضه ايضا، ما الذي جعل ذلك غائبا في الحاله المغربيه؟ لماذا تجاوزت المغرب هذا الطرح؟
2: أتفق معه كثيرا في هذا الطرح، خاصة في يعني لا أستطيع أن أعمم في كافة الدول العربية، لكن في معظم الدول العربية السياسي أو الاستبداد أو غياب الحريات له علاقة مباشرة في يعني في تحديد بعض لا يعني تحديد اللاعبين، تحديد الأندية. يعني خليني أعطي مثال، يعني بسوريا مسبقا كانت الأجهزة الأمنية تتدخل بفوز بطولة الأندية بالدرجة الأولى أو بالدرجة الثانية في سوريا، أيضا كانت تتدخل في اختيار لاعبي الفريق الوطني بناء على الولاء، بناء على الواسطات، بناء على الرشاوي، بناء على كل وأيضا مثل ما تفضل يعني حتى بالاتحاد الرياضي العام معظم الاتحادات فيها ضباط جيش ضباط أمن، هذا على سبيل المثال بسوريا، وأيضا بالعراق بفترة معينة، بدول أخرى. هذه التدخل، هذا التغول السياسي الأمني في قطاع من المفترض يكون قطاع فيه هامش كبير من الحرية، في هامش كبير من لأنه بالأساس الرياضة هي هواية، هي انتماء، وهذا مسألة مهمة جدا. لذلك بنلاقي نجد الكثير من اللاعبين العرب ينجحون ويصبحوا مشهورين جدا عندما يلعبون في الخارج، بينما مع منتخب ربما لا يلعبون مع منتخبات وطنية. يعني هنا سؤال ربما أستطيع أن أطرح سؤال يتعلق بالحس الانتمائي. أعتقد هذا غياب الحريات، التغول السلطات بيفقد بيفقد عند اللاعبين وحتى عند الجمهور، يعني عند الجمهور بيفقد هذا الانتماء الوطني لمنتخبه. يعني نحن مثلا على سبيل المثال بسوريا 14 سنة من الحرب اللي تلت الثورة، كان عند الجمهور ما عنده كان انتماء للمنتخب الوطني السوري.

0: وبعطيك مثال على ذلك، كان بوسائل التواصل الاجتماعي يطلق على المنتخب الوطني السوري منتخب البراميل، منتخب نظام البراميل، وهي وهي هي هذا هذا هذا واقع يعني. وبالتالي ليش اطلق عليه منتخب البراميل؟ لانه كان منتخب للنظام وليس منتخب سوريا، منتخب الشعب السوري منتخب. كذلك ببعض الدول، هلا بالمغرب ربما، وبمصر،
1: ليش
0: وحتى
1: دكتور
0: ببعض
1: طلال، عذرا
0: بالمغرب
1: عذرا على
0: استثناء،
1: المقاطعة لو
0: لانه
1: سمحت، قبل المغرب
0: بهذا
1: طرحت
0: الشيء.
1: مثال
0: تفضل.
1: مهم، مثال سوريا، قلت بأنه كان ينظر إلى المنتخب بأنه منتخب النظام. يعني
0: نعم
1: ما الذي يجعل الحالة هنا مختلفة عن الحالة في الجانب الآخر مثلا لدى الدول العربية، أنه لا، المنتخب أو العلم أو ما إلى ذلك هذه رموز لا علاقة لها بالنظام.
0: صحيح. السبب أن هذا المنتخب كان يتم اختياره من قبل الأجهزة الأمنية مباشرة،
1: أها
0: يعني وليس على بناء على الكفاءات ولا إمكانيات اللاعب. بينما حتى في بعض بالمغرب وحتى بدول الخليج وبمصر، يعني هناك هامش لاختيار الكفاءات بالنسبة للاعبين. يعني لا يوجد هذا التغول للمؤسسات الأمنية والسياسية بالمغرب، خاصة بالمغرب. هناك كما يعني تحدثت منذ قليل، وأيضا ضيفك، في أكاديمية، يعني في أكاديمية وفي احتراف، بينما بسوريا لا يوجد هذه العقلية الاحترافية. لا توجد هوية رياضية أو كروية. الآن ربما من المفترض ما بعد التحرير، ما بعد سقوط النظام الاستبداد، يعني نتأمل خيرا أن يتم، إن كان الأندية أو المنتخب الوطني، أن يتم الاختيار بناء على الكفاءات، وأيضا أن يتم الاعتماد على استراتيجية طويلة الأمد. يعني بفترة معينة، بفترة بالحقبة الأسدية، عندما يخسر المنتخب الوطني، المعلق الرياضي مباشرة يعلن أنه يتوجب على القيادة أن تقيل المدرب ويتم إقالته في اليوم التالي. هذا مو رياضة. يعني ولو أني كما قلت بالمقدمة لست مهتما او لست متخصصا بهذا، لكن هذا ليس له هذا القرار علاقه بالرياضه وببناء المنتخبات. المساله ليست متعلقه بالجانب الفني وليس بالمدرب. هناك يجب ان يت... هناك مساله استراتيجيه كرويه، هناك هويه لكل فريق ولكل منتخب من المفترض تنبنى عبر عقود وليس عبر سنوات. يعني الفريق الاسباني لم يصل الا عبر عقود من الخبرات. ايضا البرازيل، ايضا فرق اخرى، ايضا المانيا يعني بعد عقود حتى وصلت الى مرحله متقدمه، تصل الى النهائيات. ايضا ربما في، يعني لا استطيع الان
1: نعم
0: اتذكر، لكن هناك يعني انديه مشهور، يعني مثل برشلونه، مثل ريال مدريد، يعني لديها جماهيريه على الصعيد، ليس في بلدان، على الصعيد العالمي. يعني حتى انا، يعني اعطيك مثال، انا عندي ولد سجل اللغه الاسبانيه من اجل ريال مدريد. يعني هو طفل، يعني
1: نعم،
0: بمرحله
1: لهذه الدرجة تؤثر
0: المرحله
1: الرياضة في الجيل.
0: بالضبط.
1: واضح
0: فهناك
1: دكتور طلال.
0: فهناك شغف، لكن للاسف بهي البلدان العربيه لا توجد، يعني لا توجد هذا المناخ من الحريات لاختيار اللاعبين، لدعم الأندية. يعني طبعا هلا في دول الخليج والمغرب في بنية تحتية. تخيلي بسوريا كان ملعب الوحيد بدمشق، ملعب العباسيين، كان مليء بالدبابات. يعني عن أي رياضة وعلى أي منتخب، شيء طبيعي نسميه المنتخب البراميل ومنتخب النظام وغيره.
1: ربما هنا
0: إذا
1: سوريا في
0: الملعب
1: هذه الحالة،
0: إذا طبعا إذا الملعب الوحيد كان مليء بالدبابات وبميليشيات الدفاع الوطني وغير ذلك. يعني للأسف، يعني هنا يعني أتحدث عن سوريا، لكن كما قلت دائما أميز المغرب، مصر.
1: واضح.
0: السبب أن حتى مصر فيها، يعني بغض النظر، يعني حتى بعهد مبارك هناك هامش من الحريات حقيقة، على عكس سوريا والعراق. بالمغرب أيضا هناك هامش كبير من الحريات،
1: إذا
0: حتى في دول
1: إذا
0: الخليج
1: ثم ترابط
0: هناك استقلالية.
1: كما تشير دكتور طلال، يعني تتفق مع أستاذ ماجد.
0: نعم.
1: أشار ضيفي إلى النوادي أستاذ مازن، يعني اليوم نسمع أيضا عن العديد من النوادي في الخارج التي يمتلكها عرب وتمتلكها شخصيات عربية، الأموال العربية موجودة، لماذا يبدو بأن الأموال يتم الاستثمار فيها في الخارج؟ هذه النوادي تتألق ويعني تحرز مكانة جيدة، لكن في الداخل لا يبدو أن الأمر كذلك، أو لا يبدو أن انعكاس هذا الاستثمار المالي في المنتخبات العربية موجودا.
2: ألا في الكثير من المغالطات اللي صدرت، يعني لازم أشير إلها قبل ما نجاوب على سؤالك. بداية أنا أول مرة بسمع، صار لي بالمجال 20 سنة، أول مرة بسمع بقصة إنه محمد صلاح حدا طلع بده يضربه أو شيء. بتحفظ على هاي النقطة لأنه ما أنا معلومة دقيقة. ثاني شيء قصة إنه الأردن تأهل بشكل مباشر، صح الأردن تأهل بشكل مباشر إلى كأس العالم، ولكن بعد زيادة عدد المنتخبات، يعني كان يطلع آسيا من قبل 4 مقاعد
0: لا لا
2: ونص.
0: لا لا لا
2: هلا بعد ما صار 9 تأهل مباشر أكيد، ولكن بعد زيادة عدد المنتخبات، إذا بدك تقارني أوزبكستان،
3: الزيادة
2: إيران،
3: راحت على
2: أستراليا،
3: الملحق
2: اليابان،
3: صديقي ومحمد صلاح. أنا لما أحكي عن معلومات متأكد منها،
2: ما لي علاقة
3: صلاح
2: بالملحق.
3: تمت إهانته والتنكيل في صورة شهيرة له في 2018، كيف كان شكله مع المصاب. أنا لا أتحدث عن شيء مش متأكد منه. وفي نظام المجموعات في آسيا التأهل، حتى بالنظام القديم كان الأردن حيتأهل، الدول العربية الثانية اللي راحت على الملحق، السعودية حتى ملحقين، يعني صار ملحق السعودية على أرض السعودية، تأهلت من السعودية، صار ملحق والسعودية راحت العراق، بعدين في قطر صار ملحق تأهلت منه قطر، وبعدين العراق راح لعب على ملحق في البلاي أوف في أمريكا اللاتينية.
2: بدي أحكي أنا ولا أتركك تحكي؟
3: لا، في موضوع المعلومات أنا زلمة.
1: خلينا نسمع أستاذ مازن، تفضل.
2: لو سمحت، نحن اول شيء التصفيات الماضيه، مش التصفيات هي، التصفيات اللي قبلها ما وصل الاردن للدور النهائي، التصفيات اللي قبل عدور لما كان حسام حسن وصلوا للملحق النهائي. حاليا عم تحدث عن الملحق تبع السعوديه والعراق والى اخره، ما عندي خلاف انا عن هذا الموضوع. لو سمحت
3: عدنان حمد
2: نحن عم نحكي على نقطه
3: حسام حسن
2: الاردن، الله ربي، نحن عم نحكي على نقطة. لو سمحت، إذا بدك تحسب عدد النقاط، في كثير من المنتخبات اللي متفوقة بعدد النقاط على المنتخب الأردني، وهذا لا يقلل من المنتخب الأردني، بالعكس الشيء اللي عمله المنتخب الأردني على رأسنا من فوق، كلياتنا كنا عم ندعم النشامة. المنتخب الأردني تأهل خلف كوريا الجنوبية بمجموعة فيها 5 منتخبات عربية، ما فينا نقول أي منتخب منهم كان حيتأهل إنه هو صنع الإنجاز، عمل إنجاز تاريخي، برافو، ماشيين لقدام، مشاركتهم جيدة، ما تعثروا، ما تلقوا خسائر كبيرة، كله شابون نقول عليهم. كمان بالنسبة لإنتر، اللقب الثاني في دوري أبطال أوروبا حقه مع جوزيه مورينيو، ما حقه مع
1: أستاذ مازن. الإنصاف فقط،
2: نرجع السؤال اللي طرحتيه حضرتك،
1: أشاد بالتجربة الأردنية فقط لي، يعني للتنويه أستاذ ماجد، أشاد بالتجربة الأردنية وقال أنه يعول عليه، هذا فقط للتذكير، تفضل.
2: وأنا عم شيد بالتجربة الأردنية، ولكن نحن أنا مشكلتي ما فيني أطلب من المنتخب الأردني أكثر من طاقته، وصوله إلى كأس العالم برافو شابو من قله، ما فينا نحن نطلب منه يربع على الأرجنتين ويربع على النمسا ويربع على الجزائر، يعني بدنا نكون هادين شوي أساسا، وتكون الطلبات اللي عم نطلبها ضمن الإمكانيات وبحدود المنطق. بالنسبة لموضوع منتخب سوريا اللي اتطرقت له، كمان المنتخب السوري والعديد من المنتخبات، تحديدا المنتخب السوري، البلد مثل ما بنعرف كانت محتله من عصابه معينه، وهي العصابه اللي كانت عم تجر الرياضه السوريه وكره القدم لمكان معين. المنتخب السوري كان فيه معتقلين، المنتخب السوري في لاعبين اهاليهم كانوا معتقلين، ولكن بذات الوقت كان النظام البائد يجير هذا المنتخب الى صفه والرياضه السوريه الى صفه، مثل ما بيصير بالعديد من الانظمه سواء كانت عربيه ولا غير عربيه. المنتخب حاله مجتمعيه الكل يشجعه بغض النظر على الانتماءات، ولكن الانقسام كان موجود بالنسبه للمنتخب السوري، اكيد كان في لاعبين واسطات، شيء واضح جدا، ولكن ما فينا نقول انه كل اللاعبين اساسا كانوا موجودين واسطات. ما فينا نحكي على لاعب مثل عمر السومه او فراس الخطيب او عمر خريبين انه هن كانوا موجودين بسبب او باخر، ما هدول ابرز اللاعبين اساسا الموجودين بسوريا. ممكن نحكي ابراهيم عالمي كان له حاله معينه، هي اذا بنحكي بالتفاصيل. النقطه اللي تحدثت عنها حضرتك على موضوع الهويه والانديه والنجاحات العربيه الموجوده بالخارج، وابرزها نموذج باريس سان جيرمان مع السيد ناصر الخليفي، هو موضوع قوانين الاستثمار الموجوده بالخارج اللي بتعطي الصلاحيه الكامله للشخص المستثمر، لحتى او مانشستر سيتي مع الملاك الإماراتيين لحتى ينجح بتجربته. نحن سواء بسوريا أو بمصر أو بمعظم الدول العربية ما موجود موضوع الخصخصة الخاص بالاستثمار. هذه المؤسسات هي مؤسسات حكومية. سؤالك الأول يلي هو لب الحديث يلي بتعلق بالمنتخبات العربية أنه نحن الرياضة عنا شيء ترفيهي لا أكثر، ما عم ندفعله لحتى نحن نوصل للمكان يلي بدناه، ما عم
1: نخطط للطريق. كيف يجب أن تكون الرياضة لدينا حتى نتقدم أستاذ مازن؟

0: بشكل أساسي موضوع الخصخصة بشكل أساسي يدخل الاستثمار على الرياضة، تصبح شركات مثل ما تحدث الكثير من الناس من عشرات السنين، سواء إذا بدنا نحكي نحن بسوريا أو بالعديد من الدول العربية. نحن بالسعودية صندوق الاستثمارات السعودي عم يدعم الأندية السعودية لحتى صار عندهم أحد أقوى الدوريات بالعالم. رياضة بدون مال وبدون تخطيط وبدون استراتيجي مستحيل نوصل لمكان. نوصل لموضوع الطفرات، إيه أوكي بيطلع من عنا لاعب كل 100 سنة بياخذ له ميدالية برونزية أولمبية ماشي. نوصل للاعب مثل محمد صلاح، نحن كل 40-50 سنة نلاقيه عم يلعب بأحد دوريات الخمسة الكبرى، أوكي بالآخر هذا موضوع طفرات. أو سنعتمد على اللاعبين الموجودين أصحاب الأصول السورية أو العراقية أو المصرية أو حتى الجزائرية والمغربية الموجودين بالخارج.
1: أشرت إلى الدوري في السعودية، دوري قوي جدا، تم الاستعانة بأسماء كبيرة من الخارج، لكن رغم ذلك لم نشهد مستوى هذه القوة في المنتخب السعودي. يعني الجميع يجمع ربما أو الغالب يتحدث عن أنه ثمة مهارات فردية لكنها لا تتبلور عفوا بشكل جماعي، لماذا؟
0: فعليا السعودية دخلوا هنا بتجربة بعد مونديال روسيا، دخلوا بتجربة زيادة عدد المحترفين بداية. هاي التجربة كانت قيد الدراسة، حققوا فوزهم على الأرجنتين بالمونديال الماضي، كانوا ماشيين بطريقة صح. بعدين دخلوا بموضوع الستارز اللي هنا بقمة مستواهم. التجربة نفسها تجربت بالصين فعليا فترة من الفترات حتى قبل السعودية وفشلت. هلا صار الموضوع بالنسبة للسعودية انه نحن بدنا نشوف وين الخلل. نحن فعليا عم نجرب صراحة نشوف وين الخلل بهي التجربة، وين نقاط ضعف الموجودة. طلعت نقاط ضعف الموجودة انه في لاعبين سعوديين دوليين ما عم يشاركوا عدد دقائق كافية مع أنديتهم قبل ما يندعوا على المنتخب، فكانهم في مشكلة بشكل أو بآخر. غير هيك بالنسبة لموضوع قطر، كانت أكاديمية سباير بفترة من الفترات أكاديمية من أفضل الأكاديميات بالعالم. بعد ما وصلوا لمبتغاهم بالفوز بكأس آسيا أول نسخة ثاني نسخة، كان في مشكلة بهي الأكاديمية، ما قدرت تطلع أجيال مميزة فيما يتعلق بكرة القدم. وبالتالي نحن بمرحلة التجارب إلى الآن، وما عيب نحن نكون بمرحلة التجارب. حتى موضوع نحن لما نحكي سياسيين، ما الرياضة بدها شخص سياسي ولكن يكون تدخله إلى حد ما، تدخله بإمكانيات معينة بنطاق معين. ما الأمير علي ما شاء الله عليه رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم، أحد أنجح الشخصيات الرياضية بالعالم، لولا دعم الملك المغربي ما كنا شفنا الكرة المغربية هون. فعليا أوكي في تدخل سياسي بعض الأحيان، ولكن هذا التدخل يكون إيجابي. الأهم لأي مدى سيوصل حيكون الحد تبع هذا التدخل السياسي وليس موضوع
1: طبعا هذا سأسأل فيه أستاذ ماجد. لكن مسألة اللاعبين الأجانب بالأندية العربية، هل هذا إيجابي أم سلبي، أم أنه يعني يجعل ثمة فجوة بينهم وبين اللاعبين العرب؟
0: السؤال لي؟
1: نعم لك السؤال.
0: اللاعبين الأجانب أمر مهم جدا، أنه يحتك اللاعب العربي بلاعب أجنبي بمستوى عالي أمر مهم جدا، ولكن يكون الموضوع مدروس، ما يكون الموضوع مجرد الشو وجذب الأنظار إلى مكان دون آخر. يكون ضمن ضوابط معينة، يكون ضمن أطر معينة واستراتيجية معينة. بقطر بفترة من الفترات كان يجبروا كل فريق يشرك 3 لاعبين تحت 23 سنة لحتى يطلعوا الأجيال تبعهم. ففعليا نحن بمرحلة تجارب، ما فينا نقول الموضوع الأجانب موضوع سيء، لا موضوع مهم جدا، ولكن يكون ضمن أطر وقوانين معينة ترجع بالفائدة للاعب آخرا وأخيرا، سواء كان لاعب السعودي أو القطري أو حتى الإماراتي، لأنه هنا من أقوى الدوريات الموجودة. نقطة أخيرة بس، موضوع الأهلي المصري اللي ذكر. الأهلي المصري هو بطل دوري أبطال أفريقيا أوكي، ودائما مسيطر على أفريقيا، ولكن نحن عم نحكي على أفريقيا يلي معظم لاعبينها الأفارقة، معظم اللاعبين الأفارقة هنا محترفين بالخارج بيجوا على منتخباتهم. فما فينا نقيس أنه الأهلي متفوق أفريقيا لحتى يكون عنده منتخب جيد جدا. ما الأندية المغربية أساسا ليست متفوقة على الأندية المصرية، ولكن بذات الوقت الكرة المغربية متفوقة على مصر. طيب. فلذلك أنا تحدث أنه الموضوع كبير جدا صراحة على
1: أستاذ ماجد. يعني ضيفي يختلف مع مسألة أن السلطة وتغول السلطة، أشار إلى التجربة الأردنية مثلا الواعدة، هي تجري برعاية من أعلى هرم في السلطة، كذلك أشار إلى الأكاديمية القطرية، وبالتالي ليست المسألة سلبية دائما.
2: يعني أولا ما في شيء في الدنيا لازم يستلم استخدامه سبب إيجابي. أولا في الموضوع الأردني أنا مصر أنه من دور المجموعات، حتى بالنظام القديم كان في جروبين في آسيا، 2 منهم بتأهلوا من هون ومن هون 4، الثالث والثالث
1: بيلعبوا
2: بلاي أوف. الأردن تأهل بشكل مباشر ما في شك، يعني ممكن الناس تتأكد. الأمر الآخر أن أنا حكيت أن التجربة الأردنية واعدة ويجب الصبر عليها. النتائج ما كانت، الأردن عندها منتخب منيح لكن ما عندها تجربة كبيرة، اللعيبة بيلعبوش في أوروبا، لازم فتح الباب أكثر أمام أوروبا أو أمام الدوريات. في حدا بيلعب كذا حدا بيلعب في السعودية، السعوديه. المسؤول الاردني هو رئيس الاتحاد، وهنا الكلام اللي حكيته انا عن المؤسساتيه، بمعنى انه حتى لمن يترك لابد ان يستمر. في قصه حسام حسن الاردن تاهل للبلاي اوف مع عدنان حماد المدرب العراقي القدير القدير والكبير، وكفى حسام المشوار وما نجح في التاهل. هاي معلومه تاريخيه للاخ في باريس. بس عموما انه لازم المؤسساتية، بمعنى انه حتى علي بن حسين لما يترك يستمر العمل المؤسساتي. تعرف احنا العرب انه اول اي حدا بيجي مسؤول بده يبدا من الصفر، حتى للاسف الفصائل الفلسطينية العمل السياسي الفلسطيني الفصائل بده يبدا من الصفر. لا، في علي بقوم بعمل ايجابي، لا يجب ان يكون عمل فردي ولا يجب ان يكون طفرة، يجب ان يكون هناك عمل مؤسساتي. طبعا مع التجربة السعودية للاسف يعني العدد الكبير محترفين، 10 محترفين 10 اجانب في كل نادي، 8 منهم ممكن يتواجدوا بأرض الملعب بينما 10 في بطولات آسيا. هذا أحد أسباب أنه الأهلي أهلي جدة. طبعا الأهلي فقط هو الأهلي المصري سيد الاسم، مثل ما بقول حبانا بالسودان أهلي جدة، وكل الأسمية تسمت عاسم الأهلي المصري على فكرة. أخذ بطولة آسيا مرتين، فاز بطولة آسيا لأنه بإمكانه أن يلعب 10 في الملعب، 10 أجانب أو حتى 8 في الدوري السعودي مع 3 مواطنين، هذا عدد قليل. والأهم أنه التجربة السعودية مع الاحترام لها كان فيها جانب دعائي للتسويق. الأمر الآخر كان ما كان فيها اهتمام بالناشئين وقطاعات الناشئين، بمعنى أنه الأسماء الكبيرة اللي بتيجي لتلعب مع الأندية الأولى كان لازم يتم جلب مدربين كبار لمسابقات الناشئين.
1: سؤال أخير أستاذ ماجد، يجب أن أختم تعويلك على المغرب.
2: المغرب عنده فريق كبير وعنده فريق بيلعبوا بأوروبا، عنده مدرب بدأ من الصفر، مدرب عصامي، حتى شكله يبدو أحيانا مثل أستاذ المدرسة، هو بدأ بشكل أكاديمي، عنده مدرب منيح، عنده لعيب كبار. في موضوع حس الانتماء، أنا أعتقد أنه مع تصاعد العنصرية والفاشية في أوروبا كتير من الجيل الثاني والثالث صار يفضل أنه يمثل بلده الأصلية. أيوب بوعدي اللي انولد في فرنسا، طبعا اليوم المغرب التركيا كانت شغل هوغلو، عندي جنسيه المانيه كابتن المنتخب. كنان يلدز النجم اللي هو يلدز حقيقي نجم حقيقي في في يوفنتوس، هو عنده جنسيه مزدوجه، واختار الشاب الموهوب اللي بيلعب في انتر رخت اللي نزل اليوم اسمه جان اندر اعتقد، هو عنده جنسيه مزدوجه. قصه الانتماء عم تتغير، لكن المغرب عنده لعيبه بيلعبوا في دوريات كبيره، عنده مدرب مجتهد عصامي بدل الصفر، مدرب حقيقي بعكس المدرب الصدفه الموجود في مدرب مصر. وللأسف لكن حظهم السيء أوقعهم في دور 32 البلاي أوف مع منتخب هولندا، الطحونة الجامحة بالمعنى الحقيقي، ولو ممكن يكون حصان أسود. إن شاء الله يفوز المغرب هلا يروح لبعيد. المنتخب العربي اللي ممكن راهن فيه لأنه في دولة حقيقية وفي مؤسسات حقيقية.
1: أتمنى التوفيق للمغرب ولمصر أيضا. المنتخبات العربية عزام كلها. الباحث في القضايا الاستراتيجية من إسطنبول، شكرا جزيلا لك. أشكر دكتور طلال مصطفى الأستاذ والباحث في علم الاجتماع من فرنسا، وشكري لمازن الريس أيضا رئيس تحرير جريدة الموقف الرياضي كان معنا من حما. شكرا جزيلا لكم، إلى اللقاء.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هو نبكي عليه والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا مانك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذبه الروح هي اللي ما بتروح.

0: لها تجربة عريفة في نضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بيلق فيها حجم الخيار.
1: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالي؟
2: إلى التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
3: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
4: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
5: البيانات دقيقة.
6: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.
7: اربح 1,000,000 ليرة سورية يومياً. توقع نتيجة أبرز مباريات كأس العالم 2026 وادخل السحب اليومي. امسح رمز الكيو آر وشارك الآن. إعلان الفائزين والتوقعات خلال برنامج شوط إضافي مونديال 26 يومياً في الساعة 3:00 ظهراً بتوقيت دمشق على شاشة تلفزيون سوريا والقناة 2.
8: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشة السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
9: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل. لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك. بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد، ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
10: يوسف العظمى. ولد يوسف بن إبراهيم العظمى عام 1884 في حي الشاغور بدمشق لعائلة دمشقية معروفة. تلقى تعليمه الابتدائي في دمشق، ثم انتقل إلى الكلية الحربية في اسطنبول حيث تخرج ضابطا في الجيش العثماني. أكمل دراساته العسكرية العليا في ألمانيا، ما أتاح له التعرف إلى أحدث الأساليب الحربية والتنظيمات العسكرية الحديثة. خدم في الجيش العثماني خلال الحرب العالمية الأولى، وشارك في معارك على الجبهات العربية والعثمانية. عاد إلى سوريا بعد نهاية الحرب وانهيار الدولة العثمانية، وأسهم في تأسيس جيش وطني ضمن الحكومة العربية بقيادة الملك فيصل بن الحسين. شغل منصب وزير الحربية في الحكومة العربية بدمشق عام 1920، رفض يوسف العظمى تسليم سوريا للانتداب الفرنسي وقرر المواجهة رغم فارق الإمكانات العسكرية الكبيرة. رغم ضعف التجهيزات العسكرية قاد يوسف العظمى الجيش السوري في معركة ميسلون في 24 من تموز عام 1920 ضد القوات الفرنسية بقيادة الجنرال غورو، وقال كلمته الشهيرة: من العار أن لا نقاتل. استشهد يوسف العظمى في المعركة عن عمر نهز 36 عاما بعد أن رفض مغادرة ساحة القتال. احتل الفرنسيون دمشق بعد المعركة، لكن استشهاد يوسف العظمى تحول إلى رمز باق للمقاومة والكرامة الوطنية. يعد يوسف العظمى من الشهداء القلائل من وزراء الدفاع العرب، ممن مات في المعركة وهو على رأس عمله. كرمته الدولة السورية بنقل جثمانه إلى ضريح خاص في ميسلون، وأطلقت اسمه على شوارع ومدارس وساحات عامة. يمثل في الذاكرة السورية والعربية نموذجا للضابط الشريف الذي قدم دمه من أجل استقلال وطنه. تغنى ببطولته عدد كبير من الشعراء العرب، ومنهم إيليا أبو ماضي الذي قال: بأبي وأمي في العراء موسد، بعث الحياة مطامعا ورغابا، لما ثوى في ميسلون ترنحت هضباتها وتنفست أطيابا، وأتى النجوم حديثه فتهافتت لتقوم حراسا له حجابا، ما كان يوسف واحدا بل موكبا، للنور غلغل في الشموس فغابا، هذا الذي اختار الكرى تحت الثرى كي لا يرى في جلق الأغرابا.

نشرة إخبارية جديدة. السلام عليكم ورحمة الله. مراسل تلفزيون سوريا يؤكد إصابة 3 من عناصر الأمن الداخلي في حمص، وقيادة أمن المحافظة تؤكد أن الأوضاع تحت السيطرة. الهيئة العامة للمنافذ والجمارك تشارك في اجتماعات مجلس منظمة الجمارك العالمية وتؤكد جاهزية سوريا لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد. الخارجية الأمريكية تعلن عزمها العمل على تنفيذ اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل، وتكشف عن تشكيل مجموعة تنسيق عسكرية ثلاثية لأجل لبنان. الجيش الأمريكي يشن ضربات ضد إيران ردا على استهدافها سفينة قرب هرمز، والحرس الثوري يعلن الرد باستهداف مواقع أمريكية في المنطقة. أهلا بكم مشاهدينا إلى التفاصيل. أفاد مراسل تلفزيون سوريا أن 3 من عناصر قوى الأمن الداخلي أصيبوا خلال عملية أمنية في حي

0: الوعر في حمص، موضحا أن العملية الأمنية تستهدف خلية متورطة في أعمال سرقة، حيث جرى القبض على أحد أفرادها مع استمرار ملاحقة آخر. ومن جانبها أوضحت قيادة الأمن الداخلي في حمص أن أصوات إطلاق النار التي سمعت في حي الوعر تعود إلى تنفيذ عملية أمنية لملاحقة خلية متورطة في أعمال السرقة والسطو المسلح، مؤكدة أن العملية أوشكت على الانتهاء وأن الأوضاع تحت سيطرة ولا تستدعي القلق، كما دعت المواطنين إلى تجنب الاقتراب من موقع العملية حفاظا على سلامتهم والاعتماد على القنوات الرسمية لاستقاء المعلومات وتجنب تداول الأخبار غير الموثوقة.
1: أثناء تنفيذ دوريات قوى الأمن الداخلي لعملية أمنية في حي الوعر في محافظة حمص، حصل اشتباك بين دورية لقوى الأمن الداخلي في هذه العملية ومجموعة من اللصوص. هذه المجموعة قامت بإلقاء 3 قنابل تجاه دوريات الأمن الداخلي، مما أدى إلى إصابة 3 أشخاص من قوى الأمن الداخلي، إضافة إلى أنه أيضا قامت دوريات قوى الأمن الداخلي باعتقال 2 مجموعات اللصوص، وأيضا تلاحق بقية هذه الخلية من اللصوص في حي الوعر. لا تزال العملية الأمنية حتى اللحظة مستمرة في حي الوعر. يعني العملية حصلت هنا في حي مشفى الوليد في حي الوعر. كان قوى الأمن الداخلي لا يزال في هذه الأثناء ينتشر في حي الوعر لتأمين المكان وأيضا ملاحقة الباقي خلية اللصوص التي اشتبكت مع قوى الأمن الداخلي في حمص. أنس إدريس لتلفزيون سوريا، حي الوعر، حمص.
0: تواصل دوريات فرع المرور في محافظة درعا حملة حجز الدراجات النارية المخالفة بشكل فوري، ذلك لضمان جهود تعزيز السلامة المرورية وحفظ النظام العام، مع الاستمرار باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين وفق الأنظمة النافذة.
2: تنضم إلى سابقاتها في مرآة الحجز التابع لفرع مرور درعا الذي بات يعج بعشرات الدراجات النارية المحجوزة. يشرف المساعد عدنان على قسم التحقيق في الفرع ويتولى تنظيم الدراجات المحجوزة ضمن المرآب.
3: أقل فترة للحجز هي 10 أيام، وفي منه شهر، وفي منه مصادرة الدراجة النارية بالنسبة للقرار اللي صدر حديثا اللي هي القيادة الرعناء والتشبيب، هاي بتصادر الدراجة النارية، وأظن أنه ما عادش تطلع. يعني باقي المخالفات بتدفع غرامة بين 600,000 إلى 1,000,000.
2: عند حلول 6 مساء تنتشر الدوريات في الشوارع الرئيسية وعلى الدوارات، ينبه بعض سائقي الدراجات في حين تحجز دراجات أخرى. تستنفر دوريات من المباحث الجنائية إلى جانب الأمن الداخلي لإسناد فرع المرور في حملة قمع مخالفات الدراجات. من الشارع إلى الفرع عمل متصل في مسعى لتخفيف الضوضاء والحد من الحوادث.
4: بعد اجتماع السيد المحافظ والسيد العميد حسام الطحان مع أهالي مدينة درعا، قررنا كفرع مرور حجز الدراجة النارية بالمخالفات السرعة الزائدة والتشبيب والقيادة الرعناء وتجاوز على اليمين وصغار السن، وقمنا بحملة كبيرة ضمن مدينة درعا. وعلى حد الأمس تم صادرة حوالي 370 دراجة.
2: وجدت شريحة واسعة من الأهالي في الدراجات النارية حلاً لهم للتنقل في ظل عدم قدرتهم على اقتناء السيارات والارتفاع المتصاعد في ثمن الوقود.
5: ربما يكون القضاء على ضوضاء الدراجات النارية في المدينة بشكل كامل أمراً مستحيلاً، لكن الرقابة اليومية التي باتت تفرضها الدوريات خففت بشكل كبير من مستويات الإزعاج والحوادث خاصة في الشوارع الرئيسية. حسام المسالمي، تلفزيون سوريا، مدينة درعا.
0: أعلنت محافظة دمشق توقيع مذكرة تفاهم مع شركة المجموعة المشتركة للمقاولات وصرح القابضة وشركة شام القابضة، وذلك بهدف استكمال تنفيذ البنية التحتية المتكاملة والخدمات الذكية في مشروع

0: مشروع ماروتا سيتي. أوضحت المحافظة أن المذكرة تمهد للبدء بالأعمال الميدانية الخاصة باستكمال البنى التحتية، مؤكدة أن المذكرة تأتي في إطار تضافر الخبرات بين الجهات المشاركة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين. شاركت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك في اجتماعاتها الدورتين 147 و148 لمجلس منظمة الجمارك العالمية في مقر المنظمة بالعاصمة البلجيكية بروكسل، وذلك بعد انقطاع استمر لسنوات. وأكد مدير إدارة الجمارك العامة خالد البراد خلال اليوم الأول من أعمال المجلس جاهزية بلاده للإسهام في تعزيز مرونة سلاسل الإمداد العالمية، مستفيدة من موقعها الجغرافي الذي يربط آسيا بأوروبا ومنطقة الخليج العربي. وبحسب هيئة المنافذ والجمارك، دعا البراد إلى الاستفادة من الموانئ البحرية والمنافذ البرية السورية باعتبارها ممرات لوجستية تسهم في تنويع مسارات التجارة الدولية وتسهيل حركة الترانزيت. وقعت وزارة الطاقة ووزارة الموارد المائية العراقية محضرا فنيا للتعاون في إدارة الموارد المائية المشتركة، وذلك في ختام اجتماع بالعاصمة بغداد. وذكرت وكالة سانا أن الاجتماع تضمن بحث آليات تطوير التنسيق الفني وتبادل البيانات المتعلقة بالموارد المائية المشتركة، ولا سيما فيما يتصل بنهر الفرات. كما أكد الجانبان أهمية استمرار الحوار الفني المباشر وتعزيز قنوات التواصل بين الخبراء والمختصين وتطوير آليات المتابعة والتنسيق بما يخدم إدارة الموارد المائية المشتركة وفق أسس فنية ومؤسسية. وقعت وزارة الصحة اتفاقا مع مختبرات كولاكلاك التركية بهدف تأمين الاحتياجات الغذائية الخاصة للأطفال المصابين بمرض التمثيل الغذائية مجانا، وذلك خلال فعالية أقيمت في دمشق. وأوضحت الشركة التركية أنها التزمت بموجب الاتفاق بتقديم الغذاء ل 250 طفلا مصابا بالمرض لمدة 3 سنوات.
1: ليسوا مجرد أرقام في ملفات طبية، إنهم أطفال يتعلمون.
2: فالسيد وزير الصحة قال نحن نحتاج أنه نطلق فعالية في سوريا حتى نحن نعلم الناس بالمرض ومشاكل المرض والمعاناة تبع المرض طبعا، وبنفس الوقت أنه يوصل الصوت للمنظمات الداعمة للهيئات الدولية على واقع مرضى الفينول كيتون يوريا مثلا في سوريا. نحن قدمنا التزام من شركة كولاكلاك بتغذية 250 طفل لمدة 3 سنوات، فنحن نقدم غذاء، هذا الغذاء في كل الدساتير هو يستعمل في عملية إدارة الحمية الغذائية للطفل المصاب، لأنه هذا الطفل المصاب هو عنده مشكلة في إنزيم محدد، تمام؟ اللي هو بيحول الفينيل ألانين إلى تيروزين.
0: أكدت الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في حلب أن التعريفة الجديدة تقتصر على أرياف المحافظة ولا تشمل مدينة حلب. وأوضحت الشركة أنه تم اعتماد تعريفة شهرية مقطوعة وفق الشرائح المعتمدة لكل فئة من فئات الاشتراك في مناطق الأرياف لدعم لعدم توفر عدادات مياه في معظمها، مشيرة إلى أن الخطوة تأتي كإجراء تنظيمي مؤقت يضمن توحيد آلية الاستيفاء واستمرار تقديم خدمة مياه الشرب. وأضافت الشركة أنها تعمل على تأمين استدامة تشغيل وصيانة منظومات المياه مع مراعاة الأوضاع المعيشية للمواطنين. نفذت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية أعمال صيانة وإعادة تأهيل ل46 صهريجا مخصصا لنقل الحبوب متوقفا عن الخدمة منذ أكثر من 10 سنوات. بدوره أوضح معاون مدير فرع طرطوس للخطوط الحديدية نضال عبد القادر أهمية الاستفادة من بعض القطع الصالحة في الصهاريج المتهالكة لتأمين احتياجات أعمال التأهيل، مما يسرع إنجاز المشروع ويسهم في إعادة أكبر عدد ممكن من الصهاريج إلى الخدمة في أقرب وقت ممكن. قال الرئيس أحمد شرع إنه ينظر لمكافحة المخدرات بوصفها برنامجا وطنيا تتكامل فيه جهود مؤسسات الدولة والمجتمع. وأوضح الرئيس الشرع في اليوم الدولي لمكافحة المخدرات بمنشور على منصة إكس أن سوريا ورثت عن الحقبة البائدة إرثا ثقيلا من صناعة المخدرات وترويجها. وأضاف أن الأولوية كانت إعلان حرب شاملة على آفة المخدرات لتجفيف منابعها وقطع طرق تهريبها ومعالجة آثارها. كما أشار الرئيس إلى استعداد سوريا للتعاون مع دول الإقليم والعالم بغية بناء شراكات فاعلة للتخلص من خطر المخدرات العابر للحدود على حد قوله. وفي السياق ذاته أكد وزير الداخلية أنس خطاب خلال افتتاح فعاليات الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات أن مواجهة المخدرات لم تعد شأنا محليا يخص دولة بعينها، بل بات مسؤولية دولية مشتركة تستدعي تكاتف الجهود لمكافحتها باعتبارها ظاهرة عابرة للحدود.
3: إن حضوركم اليوم يجسد قناعة مشتركة بأن مواجهة المخدرات لم تعد شأنا محليا يخص دولة بعينها، بل أصبح مسؤولية دولية وإنسانية مشتركة تستدعي توحيد الجهود لمواجهة أخطار هذه الآفة العابرة للحدود.
0: وأوضح وزير الداخلية أنس خطاب خلال افتتاح فعاليات الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات أن النظام المخلوع حول سوريا إلى مصدر لتصدير الكبتاجون عبر ممارسات إجرامية خطيرة، وأسهم في نشر هذه المخدرات داخليا وخارجيا بوصفها أداة للابتزاز ووسيلة للحرب ومصدرا للتمويل غير المشروع.
3: الحضور الكريم، لقد كانت سوريا عبر تاريخها الطويل منارة للعلم والثقافة، إلا أن النظام البائد وعبر ممارساته الإجرامية حولها إلى أكبر مصدر للكبتاجون والسموم، وساهم في نشر هذه الآفة داخليا وخارجيا كوسيلة للابتزاز وأداة للمحاربة ومصدر للتمويل غير المشروع. واليوم تعمل الدولة السورية بكل عزم وإرادة على استعادة الوجه الحقيقي لها، دولة للحياة والعلم والتنمية، وشريكا مسؤولا في حماية الأمن الإقليمي والدولي ومكافحة الجريمة المنظمة بكل أشكالها.
0: ومن جهة أفاد مدير إدارة مكافحة المخدرات العميد خالد عيد أنهم فككوا عشرات المعامل والمستودعات التي تعمل على تصنيع الكبتاجون، إضافة إلى تفكيك 90 شبكة لتهريب المخدرات وضبط نحو 700 مليون حبة كبتاجون و15 طنا من مادة الحشيش ومضبوطات أخرى.
4: جهود مكافحة المخدرات أدت إلى تفكيك 17 معملا من معامل تصنيع الكبتاجون، إضافة إلى 20 مستودعا يحوي مواد أولية لصناعة حبوب الكبتاجون، وتفكيك 90 شبكة لتهريب المخدرات إلى دول المنطقة. وأثمرت الجهود إلى ضبط 700 مليون حب كبتاجون تقريبا، إضافة إلى 15 طنا من مادة الحشيش و84 كيلوغرام من مادة الكريستال أو الإتش بوز، إضافة إلى 10 مليون حبة من أدوية مخدرة متنوعة و180 كيلوغرام من مادة الكوكايين و7 كيلوغرام من مادة الهيروين، إضافة إلى 221 طنا من المواد الأولية الذي يصنع منها مادة الكبتاجون.
0: وبدوره قال وزير الصحة مصعب العلي خلال الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات ومعالجة الإدمان، قال إن الوزارة عملت على تجديد الرقابة فيما يتعلق بالأدوية وسلاسل التوريد.
5: صعيد الوقاية عملت الوزارة على تشديد الرقابة الوطنية على وصف وصرف الأدوية الخاضعة للرقابة بالتنسيق مع نقابات الأطباء والصيادلة والجهات الرقابية لضبط سلاسل التوريد والتصنيع ومنع إساءة الاستخدام. السيدات والسادة، إننا نعمل في مجلس الصحة النفسية والإدمان كمنصة وطنية لتنسيق الجهود، ونؤكد على شراكتنا الاستراتيجية مع الشركاء المحليين وبالذات وزارة الداخلية لتقديم نموذج يجمع بين حزم إنفاذ القانون ورحمة الرعاية الصحية. إن رسالتنا من هذا المؤتمر واضحة: سوريا ماضية في تعزيز سياستها الوقائية والعلاجية، ومستمرة في مواجهة كل

0: أشكال الاتجار والترويج للمخدرات حفاظاً على أمن المجتمع وسلامة أبنائه.
1: أضاف الوزير أن الوزارة عملت مع شركاء محليين ودوليين على تطوير رؤية استراتيجية تتضمن توحيد البروتوكولات العلاجية وبناء نظام رصد وتقييم وتعزيز الوقاية والكشف المبكر وتعزيز التأهيل وإعادة الاندماج.
0: لقد عملنا في وزارة الصحة منذ البداية بشكل مؤسساتي ومنظم بالتعاون مع الشركاء الوطنيين ومنظمة الصحة العالمية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات ومكافحة الجريمة وباقي الشركاء على تطوير رؤية استراتيجية تتضمن توحيد البروتوكولات العلاجية، بناء نظام رصد وتقييم، تعزيز الوقاية والكشف المبكر مع توسيع خدمات التأهيل وإعادة الاندماج. وعملاً على تعزيز قدراتنا نطلق برنامجاً وطنياً لرفع كفاءة الكوادر العاملة في وزارتي الصحة والداخلية لتقديم خدمات متخصصة وفق المعايير الدولية.
2: سوريا دون مخدرات، حملة وطنية شاملة أطلقتها وزارتا الداخلية والصحة تهدف إلى بناء منظومة حماية مجتمعية أكثر صلابة في مواجهة هذه الآفة وتجفيف منابعها. دون مخدرات شعار يرفع في بلاد كان اسمها يرافق عناوين عريضة عن تصدير وضبط المخدرات خصوصاً الكبتاغون، بوصفها منطلقاً ومنشأً رئيسياً له بما يدر مليارات الدولارات على راعي تلك التجارة نظام بشار الأسد المخلوع. عام ونصف العام على سقوط الأسد، تكشفت خلاله بعض أسرار تلك النشاطات، بؤرها وبعض مشغليها. مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة يقول إن الحكومة السورية الجديدة فككت 15 منشأة لتصنيع الكبتاغون و13 منشأة أصغر لتخزينه، وفي إثر ذلك يشير المكتب إلى ارتفاع أسعار حبوب هذا المخدر في بعض المناطق. إدارة مكافحة المخدرات نفذت 1550 عملية ضبط وإحباط، فككت 90 شبكة تهريب دولية، وأغلقت 17 معملاً لتصنيع الكبتاغون، في حين شملت المواد المضبوطة 697 مليون حبة كبتاغون و15 طناً من الحشيش و10 ملايين حبة من الأدوية المخدرة و180 كيلوغراماً من الكوكايين وأكثر من 84 كيلوغراماً من مادة الكريستال و7 كيلوغرامات من الهيروين، إضافة إلى 221 طناً من المواد الأولية الكيميائية. أرقام تعكس حجم التحدي والجهود في موازاته، فبجانب التجارة المنظمة تواجه وزارة الداخلية مراكز تصنيع محلية وشبكات ترويج تستهدف فئة الشباب. وهنا توضح الوزارة أن الوصول إلى سوريا دون مخدرات هدف لا يقوم على خطط علمية ومدروسة فحسب، بل ويعتمد مقاربة تقوم على التوازن بين ردع المروج وعلاج الضحية، هذا داخلياً. أما خارجياً فتعمل سوريا في إطار تنسيق مشترك مع دول في الجوار كالأردن والعراق للحد من تهريب المخدرات عبر الحدود.
1: وتزامناً مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، رصد تلفزيون سوريا جهود الجهات الحكومية لإعادة بناء منظومة العلاج والصحة النفسية من خلال تأهيل كوادر طبية وتطوير خدمات التعافي للمصابين بالإدمان.
3: تتواصل الجهود الحكومية في وزارة الصحة لتعزيز قطاع الصحة النفسية في سوريا بعد أن كان منهكاً، فقد تم إطلاق برامج تدريب وتأهيل للكوادر الطبية والنفسية، وبالتوازي مع مسح وطني شامل لآلاف الحالات تبين أن نحو 70 إلى 75% من المصابين بالإدمان هم دون سن 40، ما يعكس حجم التحدي الذي تتطلب مواجهته بناء منظومة علاجية متكاملة تبدأ ببوابات التعافي وتنتهي بالعلاج وإعادة التأهيل.
4: في عنا تحدي التنسيق، البناء، الكوادر، نظام الإحالة، المراكز المجتمعية، التوعية المجتمعية، مراكز إعادة التأهيل. فاللي نحن بلشنا فيه بلشنا بخطة متكاملة. بهاي الخطة كان في عندك محاور أساسية لها. المحور الأول هو التنسيق بين الوزارة. الخطوة الثانية كانت تأهيل الكوادر. الخطوة الثالثة كانت هي التوعية المجتمعية.
3: تعد بوابة التعافي في دارية واحدة من 13 بوابة موزعة في 4 محافظات، والتي تعد مساراً أولياً لتقييم الحالات ووضع الخطط العلاجية المناسبة ضمن بيئة أولى أولوياتها خصوصية المراجعين الذين يخضعون لتقييمات نفسية تحدد مسارهم العلاجي بين المتابعة والدعم داخل البوابة أو الإحالة إلى برامج علاجية ضمن المشافي للحالات الحرجة التي تحتاج إلى رعاية وتأهيل مكثف.
5: فالمريض الوقت يجي لعنا هو يعني مو جاي قاصد مثلا مركز هو لعلاج التعافي أو لعلاج الإدمان، هو قاصد مشفى، ممكن يكون قاصد الداخلية، ممكن يكون قاصد الأطفال، ممكن يكون قاصد الإسعاف عنا بالمركز. فيعني هون في صفة أنه خصوصية له.
6: هلأ هي الأساس، هي الأداة، هي عبارة عن 8 أسئلة من 1 لـ 8، نحن نجمع من 2 لـ 6، ومن خلالها نحن إذا كان فوق 27 فهو حكماً تحويل للمشفى. أما إذا كان مثلاً حالة بسيطة أو مثلاً ما تتجاوز 10 أو 8 فممكن أنه مثلاً نحن نعطيه أدوية علاجية من عنا، يعني اكتئاب، زهان، هوس، فينا نمشي عنا بمركز.
3: يبقى علاج الإدمان رحلة تبدأ بالاعتراف بالمشكلة وطلب المساعدة، في حين تتجه الجهود الحالية إلى بناء طريق تعاف يضع الإنسان وكرامته في مقدمة الأولويات. علي عثمان، تلفزيون سوريا.
1: أعرب رجل الأعمال المصري نجيب سويرس تفاؤله بمستقبل سوريا، ودعا خلال زيارته المسجد الأموي في دمشق المستثمرين إلى دخول السوق السورية، وأكد في المقطع المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي أن سوريا توفر فرصا استثمارية واسعة وواعدة.
7: والله يا إذا أنا جيت يبقى أنتوا لازم تيجوا كلكم، يعني عشان يعني الحياة هنا في بدايات من الصفر، والمواطنين بعد فترة من الفرحة هيبقى عليهم متطلبات كتيرة جدا، وهيبقى في طلب على العقار وطلب على الاتصال وطلب على المواصلات وطلب على كل حاجة. فالبلد تعتبر انها لسه بكر نتيجة العشر سنين اللي فاتت. فانا رسالتي اليوم تعالوا هتلاقوا نفس الحسن الاستقبال اللي انا استقبلت بيه، وهتلاقوا نفس الفرص، يعني الفرص اكبر من واحد مستثمر يعملها لوحده. يعني
1: احتضنت العاصمة الأمريكية واشنطن أعمال الطاولة المستديرة بعنوان الاستثمار في سوريا من النوايا السياسية إلى التنفيذ العملية، وذلك بتنظيم من معهد دول الخليج العربية ومعهد الشرق الأوسط في سويسرا. وخلال الجلسة استعرض رئيس هيئة الاستثمار طلال الهلالي التحولات في البيئة الاستثمارية السورية والإصلاحات التي تعمل الدولة على تنفيذها لتسهيل ممارسة الأعمال، كما عرض الهلالي أبرز ملامح قانون الاستثمار رقم 114 وما يتضمنه من حوافز وضمانات تعزز الاستثمار، مجددا ترحيب سوريا بالمستثمرين والشركات وأبناء الجالية السورية في الخارج. قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوغريك تعليقا على القرار الأمريكي بشأن إلغاء الحماية من الترحيل من المهاجرين السوريين والهايتيين، قال إن مفوضية اللاجئين ستنظر تأثير القرار وستقيم انعكاساته، شدد على ضرورة احترام كرامة المهاجرين وحقوقهم.
8: أعتقد أننا سنضطر إلى رؤية تأثير القرار الأمريكي، وأنا متأكد من أن زملائنا في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين يتابعون الأمر من كثب، لكنني أعتقد أن الأمين العام كما تعلمون، وخاصة بالنظر إلى فترة توليه منصب رئيس المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، يؤمن بضرورة أن تفي جميع الدول الأعضاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية اللاجئين.
1: وكانت المحكمة

قالت منظمة أطباء بلا حدود إنها سجلت خلال عام واحد أكثر من 215 مصابا جراء الألغام والذخائر غير المنفجرة في دير الزورة. وأوضحت المنظمة أن الأطفال يشكلون ما يقارب نصف المصابين ما بين عام 2025 و2026، مشيرة إلى أن 24 شخصا قضوا متأثرين بجراحهم في الفترة ذاتها، بينما اضطر 58 مريضا إلى الخضوع لعمليات بتر بسبب الإصابات. قال وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو بعد توقيع لبنان وإسرائيل لاتفاق إطار برعاية أمريكية إن إثر مفاوضات استمرت لأشهر إن الاتفاق يعد خطوة مهمة نحو تحقيق السلام بين تل أبيب وبيروت، ويمثل بداية لعمل طويل بينهما، معربا عن أمله في أن تستمر المحادثات وتسفر عن تقدم حقيقي. وفي وقت لاحق أعرب روبيو عن فخر الولايات المتحدة بكونها جزءا من اتفاق الإطار الثلاثي والذي وصفه بالتاريخي المبرم بين لبنان وإسرائيل. وأضاف روبيو أن هناك المزيد من العمل المطلوب رغم الاتفاق المبرم، مشيرا إلى اتخاذ خطوات جادة وذات مغزى نحو مستقبل يقوم على السلام والازدهار والعيش المشترك حسب تعبيره. في السياق نفسه، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها تعتزم العمل لتنفيذ الاتفاق الإطاري وتحقيق مستقبل آمن للبنان وإسرائيل والمنطقة، لافتة إلى استعداد البنتاغون لتقديم 30 مليون دولار أمريكي للجيش اللبناني لدعم جهود السلام. وبحسب الوزارة، فإن حزب الله أخطر وكلاء إيران قد دأب على جر لبنان إلى حروب مدمرة، وهو يخطط لشن هجمات ضد الأمريكيين ويشكل تهديدا مباشرا للمواطنين والمصالح الأمريكية. وبينت الخارجية الأمريكية أن إسرائيل ولبنان اتخذتا قرارا شجاعا بالموافقة على إطار عمل يمهد لإنهاء الصراع ويمكن إسرائيل من العودة إلى حدودها بمجرد زوال التهديد، كما ينص على تشكيل مجموعة تنسيق عسكرية ثلاثية من أجل لبنان ويوفر مسارا حقيقيا للخروج من أزمة طال أمدها. هذا ونشر موقع أكسيوس الأمريكي تفاصيل اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل، حيث جاء فيه أن الجانبين يعلنان نيتهما إنهاء صراعهما ومعالجة أسبابه، مع التأكيد على حق الطرفين في الوجود بسلام بوصفهما دولتين ذات سيادة. وبحسب نص الاتفاق، فإن القضايا العالقة بين الجانبين ستحل بمفاوضات مباشرة بدعم أمريكي، مع التزام الجانبين بعملية متبادلة ومشروطة لبسط سيادة الجيش اللبناني وانسحاب إسرائيل، بالإضافة إلى تولي الجيش اللبناني تدريجيا مسؤولية الأمن في منطقتين تجريبيتين أوليتين، على أن تجرى إعادة الإعمار بعد نزع سلاح الجماعات المسلحة بمناطق محددة، كما أن عودة المدنيين اللبنانيين ممكنة بعد تأكيد السيطرة الأمنية للدولة، في حين تعمل الولايات المتحدة على التحقق من تنفيذ العملية ودعمها. من جانبه، اعتبر رئيسه اللبناني جوزيف عون أن الاتفاق الإطاري الموقع بين بلاده وإسرائيل في واشنطن خطوة أولى نحو استعادة سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها. وقال عون إن الاتفاق يعد أول الطريق لعودة اللبنانيين إلى أراضيهم المحررة وبيوتهم، كما أشار إلى أنه لن يكون بعد اليوم احتلال ولا أسرى ولا تبعية ولا وصاية على حد تعبيره. ومن جهتها، قالت سفارة لبنان في واشنطن إن الاتفاق مع إسرائيل يشكل خطوة أولى نحو انسحابها تدريجيا وبشكل شامل من كامل الأراضي اللبنانية. وأوضحت السفارة في بيان لها أن اتفاق الإطار ينص على تنفيذ ترتيبات في منطقتين تجريبيتين تشمل انسحابا إسرائيليا منها ونشر قوات الجيش اللبناني ونزع سلاح الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة، وصفة إطار العمل بالعلامة الفارقة في جهود استعادة

إعادة الأمن وبالخطوة نحو وقف دائم للأعمال العدائية، بما يرسم مسارا سياديا قائما على الحوار بدلا من الحرب. هذا وأكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أن اتفاق الإطار الذي تم التوصل إليه مع إسرائيل برعاية أمريكية يهدف إلى تحقيق الانسحاب الإسرائيلي من كامل الأراضي اللبنانية واستعادة سيادة الدولة. وأوضح سلام في منشور له على منصة إكس أن ما يتوجب على لبنان في هذا الإطار والمتمثل ببسط سلطة الدولة عبر قواتها المسلحة على كامل أراضيها ليس سوى ما اتفق عليه اللبنانيون في اتفاق الطائف الذي أكد مجلس الأمن ضرورة تنفيذه. وشدد سلام على أن الدولة وحدها هي صاحبة قرار الحرب والسلم، مؤكدا أن القوى الشرعية وحدها هي المخولة بحمل السلاح في لبنان. وبدوره قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الاتفاق مع لبنان يقضي بتمكين الجيش اللبناني من بدء السيطرة على منطقتين تجريبيتين بجنوب لبنان، مع بقاء القوات الإسرائيلية في الحزام الأمني حتى تجريد حزب الله من سلاحه. وقال عون إن إحدى المنطقتين التجريبيتين تقع خارج الحزام الأمني والثانية في المنطقة الموسعة التي لا يريدها الجيش. أضاف أن الاتفاق ينهي محاولات إيران بفرض انسحاب إسرائيلي ويؤكد عدم وجود دور لها ولحزب الله في لبنان. وأوضح نتنياهو أن اتفاق الإطار الذي سينفذ خارج الخط الأصفر لن يسمح بعودة السكان اللبنانيين أو حزب الله لمنطقة الحزام الأمني الواقعة تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي. هذا وأفادت مصادر في حزب الله للتلفزيون العربي أن إطار العمل الذي جرى توقيع عليه في واشنطن مرفوض وغير ملزم للحزب وسيلاقي رفضا من قطاعات واسعة من الشعب اللبناني. وأضافت المصادر أن السلطة اللبنانية قدمت للاحتلال الإسرائيلي تفويضا بالبقاء في الأراضي اللبنانية، مشيرة إلى أن الحزب لن يقبل إلا بانسحاب إسرائيلي كامل من الأراضي اللبنانية. أعلن الجيش الأمريكي شن ضربات ضد إيران ردا على هجوم استهدف سفينة تجارية في أثناء عبورها مضيق هرمز، موضحا أن طائراته استهدفت مواقع لتخزين الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية إضافة إلى مواقع رادار ساحلية. وذلك بعد أن هاجمت إيران سفينة تجارية ترفع علم سنغافورة بطائرة هجومية. وصف بيان للقيادة المركزية الأمريكية الهجوم الإيراني بأنه انتهاك واضح لوقف إطلاق النار قوض حرية الملاحة في هذا الممر الدولي الحيوية، مؤكدا استمرار الجيش الأمريكي في تأمين العبور الآمن للسفن التجارية عبر المضيقة. هذا ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤول أمريكي أن الضربات جاءت ردا على هجوم إيراني على سفينة تجارية وليست استئنافا للعملية القتالية واسعة النطاق. أفاد التلفزيون الإيراني بأن مقذوفين أصابا برج اتصالات في محيط منطقة سيريك جنوبي إيران، كما نقل عن الحرس الثوري أنه استهدف مواقع أمريكية في المنطقة. وفي السياق ذاته قال رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يبدي أي التزام بمبادئ التفاوض أو وقف إطلاق النار، مؤكدا أن الانتهاك المتهور لوقف إطلاق النار سيعقبه تراجع وندم من الجانب الأمريكي وفق تعبيره. هذا وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن أن إيران أطلقت 4 طائرات مسيرة هجومية على الأقل على سفن تعبر مضيق هرمز. قال ترامب إن إحدى المسيرات الإيرانية أصابت سطح سفينة شحن كبيرة إصابة مباشرة وألحقت بها أضرارا. كما أشار ترامب إلى أن بلاده أسقطت 3 مسيرات، لافتا إلى أن التحرك الإيراني انتهاك صارخ لاتفاق وقف إطلاق النار على حد وصفه. للنقاش معنا الآن سيد طه عودة أغلو الباحث في العلاقات الدولية من اسطنبول. سيد طه مرحبا بك.

0: جديد في هذا الاتفاق أو الإطار كما يسمونه؟
1: نعم صحيح، صباحك خير في البداية لكم وللسادة المشاهدين. يعني بدون شك يعني هذا الاتفاق الإطار ما بين إسرائيل ولبنان كان نقول يمثل تطور سياسي وأمني في نفس الوقت، خاصة يعني بعد هناك الخروقات الإسرائيلية والتبوابات الإسرائيلية في لبنان خلال الفترة الأخيرة الماضية. لكن تبقى هناك القضايا الجوهرية، هي ما زالت تمثل العقبة والتحدي الأكبر. هناك نتنياهو كما تابعنا خلال الساعات الأخيرة تصريحات ويتحدث عن ضمانات أمنية ومتعلقة بأن أي انسحاب إسرائيلي من الأراضي اللبنانية يجب أن يكون هو مربوطا أو مرتبطا بنزع سلاح حزب الله. في المقابل هناك حزب الله هو إلى حتى هذه اللحظة هو يتحدث عن أن يعني أي خطوة أو أن هذا السلاح هو يعتبر بالنسبة يمثل له ورقة سياسية وحتى عسكرية لردع يعني هناك أي تدخلات إسرائيلية. لذا تبقى أو يبقى هذا الاتفاق الذي وقع من قبل الحكومة اللبنانية هو حاليا يمكن مسار جدل داخل لبنان فيما يتعلق بتنفيذه على الأرض. وممكن كما سمعنا هناك تهديدات من قبل المسؤولين في حزب الله بحرب أهلية. لذا أعتقد هذا الاتفاق لا ينهي التوترات بشكل كامل كما كان متوقعا كما أشرت لك، بسبب هناك القضايا الجوهرية التي ما زالت عالقة.
0: طيب الجانبان كان قد تحدثا على مدار أشهر برعاية أمريكية، وكان اللبنانيون يريدون انسحاب إسرائيل من الأراضي. ما الذي قدمه الجانبان أو تنازل عنه للوصول إلى هذا الإطار؟
1: يعني الحكومة اللبنانية كما تعلم يعني خلال الفترة الأخيرة الماضية وبعد وصول يعني حكومة نواف سلام والرئيس عون لاحظ أن هناك محاولات لإنهاء يعني التوترات في لبنان، وخاصة بعد الحرب التي شنتها يعني أمريكا على إيران. وكان تعلم موضوع لبنان هو مرتبط بشكل كبير بهذه الحرب. لذا أعتقد يعني هناك اللغة الإيرانية التي كانت تتحدث بأن هذا الاتفاق الأخير هو ينسف مسار إسلام أباد الذي هو كما تعلم نص على ضرورة وقف الحرب بشكل كامل، ليس ما بين أمريكا وإيران ولكن على كل الجبهات وخاصة الجبهة اللبنانية. لذا أعتقد أن هذه هي نقطة خلافية ممكن أن تبقى ما بين حزب الله وبين الحكومة اللبنانية. لكن الإدارة الأمريكية الحالية هي كما تابعنا خلال الفترة الأخيرة الماضية في ظل يعني هناك التوترات والتصعيد الكبير ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، حاول قدر الإمكان يعني إبقاء ملف لبنان بعيدا عن أي محاولات لخلط الأوراق وأن تكون هي ساحة أو بؤرة توتر بين الجانبين، خاصة بعد محاولات يعني كما تعلم إسرائيل ونتنياهو على وجه الخصوص يعني استمرار الحروب في المنطقة. لذا أنا تصوري يعني أعتقد يعني هناك كما تفضلت فيما يتعلق بالتنازلات، يعني هناك لا توجد يعني تنازلات من قبل إسرائيل. يعني هناك إسرائيل هي تقدمت بشكل كبير في الداخل اللبناني وهي تضع هناك شرط ممكن أن نقول صعب جدا وهو متعلق بنزع سلاح حزب الله.
0: لكن الطرف اللبناني يثني على هذا الاتفاق ويعتبره خطوة أولى لنحو سلام دائم.
1: صحيح، يعني الحكومة اللبنانية يعني هي سئمت خلال يعني العقود الماضية من الحروب والتدخلات الإسرائيلية، وهناك ما أشرت لك يعني القيادة الجديدة في لبنان هي تحاول قدر الإمكان تهدئة يعني الأمور على الساحة اللبنانية. لكن تبقى كما أشرت لك ورقة حزب الله هي ممكن نقول المعطل أو بشكل كبير والتي تريد يعني أن تبقى الساحة اللبنانية هي متوترة، وهذا من دون شك بيعاز من قبل الإيرانيين.
0: طيب يعني بخلاف رفض حزب الله لهذا الاتفاق الإطاري سيد طه، من الذي سيدير الميدان؟ يعني إسرائيل تشترط عدم عودة عناصر حزب الله إلى هذه المناطق؟ من الذي يقول أن هؤلاء

0: عناصر أو لا؟ يعني هم أهال يريدون العودة إلى بيوتهم، من الذي سيحدد من هؤلاء؟
1: يعني انا بتصور اعتقد يعني الحكومه اللبنانيه الحاليه حاليا هي حصلت ممكن ان اقول على دعم كبير، دعم دولي وحتى دعم عربي فيما يتعلق ب يعني هذا الاتفاق وابعاد يعني حزب الله عن الساحه. لكن كما اشرت لك يعني الى حد هذا اللحظه الامور ضبابيه وغامضه للغايه. هناك محاولات من قبل حزب الله لاستعاده قوته من جديد، وهو ما زال يصر بانه هو القوه العسكريه على الارض. لذا اعتقد نحن امام اختبار حقيقي على الساحه اللبنانيه، وخاصه فيما يتعلق بحكومه يعني نواف سلام، وايضا يعني الرئيس اللبناني اللي هو كما تابعنا رحب بالامس وشكر الاداره الامريكيه. واعتقد هذا الترحيب يحمل في طياته الكثير من الدلائل بان هو يجب ان يستمر هذا الدعم الامريكي والغربي والدولي للحكومه اللبنانيه للمضي قدما يعني في ابقاء الساحه اللبنانيه بعيده عن التوترات في المنطقه.
0: هل سيفيد ذلك يعني الدعم الذي تعد به واشنطن بيروت، هل سيفيد؟
1: يعني انا اتصور حاليا يعني اذا تابعت يعني الولايات المتحده الامريكيه يعني قبل فتره يعني هي ارادت يعني ان تضع او ملف لبنان الى سوريا وطالبت السيد الشرع بالتدخل في هذا الموضوع، تتذكر يعني قبل ايام. لذا اعتقد الاداره الامريكيه غير وضحت المعالم فيما يتعلق بنيتها بالكامل يعني انهاء التوتر في لبنان والدعم الكبير للحكومه اللبنانيه. لذا انا اتصور اعتقد التعويض بشكل اكبر على قوى اقليميه، هناك اضافه الى الدعم الامريكي لاحظ هناك قوى اخرى ظهرت على الساحه ك يعني مسار اسلام اباد، السعوديه ومصر وتركيا وباكستان، وايضا يعني هناك دول أخرى خارجية كقطر والسعودية دعمت بشكل واضح الفترة الأخيرة الماضية الحكومة اللبنانية وفتحت يعني هناك بعض المسارات لإنعاش الاقتصاد داخل لبنان. لذا أعتقد نعم أنا تصوري أعتقد الأهم والأهم وهو الأمريكي، لكن الأمريكي إلى حتى هذه اللحظة لم يضع النقاط على الحروف أو بمعنى آخر يوضح يعني هناك موقفه بشكل كامل.
0: إذا كان الأمريكي لم يضع النقاط على الحروف، هل تعتقدون سيطها أن نتنياهو يضع هو الآخر النقاط على الحروف من خلال اتفاق لا يتسق ربما مع الواقع، خاصة مع رفض الحزب له بصورة واضحة وقوية، بمعنى أنه يفصل الملفات على الميدان في الميدان التي تصر طهران على ترتيبها واتساقها؟
1: بدون شك يعني نتنياهو هو ممكن اقول هو وضع مختلف. نتنياهو ما يهمه بالدرجه الاولى ان تبقى الساحات ليس الساحه اللبنانيه، كافه الساحات هي بؤر توتر، ولكن الساحه اللبنانيه هو تحدث عن سلام، تحدث عن اتفاق، نتحدث كما اشرت لك عن اتفاق اطاري وليس اتفاق نهائي او اتفاق كامل. ويعني يعني حاليا نتنياهو المقبل بعد اشهر قليله على انتخابات مهمه هو بان اي تصعيد واي مكاسب سياسيه هي تخدمه بالدرجه الاولى، والملف اللبناني مهم له بشكل كبير بعد يعني ان عجز بشكل واضح في تحقيق كافه الاهداف في ملف غزه.
0: طه عوده اوغلو الباحث في العلاقات الدوليه، شكرا جزيلا لكم.
1: شكرا.
0: قتل 3 فلسطينيين وأصيب 2 آخران بقصف من مسيرة إسرائيلية استهدفت بصاروخين مركبة مدنية عند مدخل مخيم المغازي وسط قطاع غزة، ما أدى إلى احتراقها بالكامل وفق ما ذكرته وكالة الأناضول.

ارتفع عدد ضحايا الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا مساء الأربعاء الماضي إلى 920 قتيلا، بالإضافة إلى تسجيل 3360 مصابا في وقت تتواصل فيه عمليات البحث والإنقاذ وسط مخاوف من ارتفاع عدد الضحايا. وجاءت الحصيلة في تصريح لرئيس البرلمان الفنزويلي خورخي رودوغيز الجمعة بشأن آخر المستجدات في البلاد. وكان المركز الأمريكي للمسح الجيولوجي أفاد مساء الأربعاء بوقوع زلزالين متتاليين في فنزويلا بفارق 39 ثانية، بلغت قوة الأول 7.2 والثاني 7.5، ما أدى إلى انهيار مبان في عدة مناطق في العاصمة كاراكاس وعدة ولايات منها ميردانا وأراغوا وفالكون.

ودع المنتخب السعودي مونديال كأس العالم بعد تعادله السلبي مع الرأس الأخضر اليوم السبت في ختام منافسات المجموعة الثامنة، وبهذا التعادل حجز المنتخب الأفريقي المشارك لأول مرة في النهائيات بطاقة التأهل إلى الدور 32 برفقة إسبانيا بطلة أوروبا التي حسمت صدارة المجموعة بفوزها على أوروغواي. كان المنتخب السعودي قد تعادل مع أوروغواي في الافتتاح قبل أن يخسر برباعية أمام إسبانيا في الجولة الثانية، كان بحاجة إلى الفوز على الرأس الأخضر للإبقاء على أماله ليختتم مشواره في ذيل الترتيب بنقطتين فقط. كما ودع المنتخب العراقي رسميا منافسات كأس العالم لكرة القدم 2026 بخسارته أمام نظيره السنغالي بخماسية نظيفة في ختام مباريات المجموعة التاسعة. بهذه النتيجة تذيل العراق جدول الترتيب من دون نقاط بعد خسارته الثالثة على التوالي، في حين رفعت السنغال رصيدها إلى 3 نقاط في المركز الثالث بانتظار نتائج المجموعات الأخرى للتأهل إلى الدور 32. هذا وأصبح العراق ثامن المنتخبات المغادرة من الدور الأول والرابع عربيا في مشاركته الثانية بكأس العالم بعد نسخة المكسيك عام 1986. أنهى منتخب فرنسا مشواره في دور المجموعات بالعلامة الكاملة بعد فوزه على النرويج ليتصدر مجموعته برصيد 9 نقاط، وقاد ديمبلي منتخب بلاده للفوز بتسجيله ثلاثية أضاف إليها ديزري دوي هدفا رابعا، في حين سجل ثاليو إسغارد هدف النرويج الوحيد. وبهذا الفوز تحقق فرنسا أول 3 انتصارات لها في دور المجموعات ببطولة كبرى منذ مونديال 1998 الذي توجت بلقبه. ختام النشرة مشاهدينا، في أمان الله.

0: مليون ليرة سورية يومياً. توقع نتيجة أبرز مباريات كأس العالم 2026 وادخل السحب اليومي. امسح رمز الكيو آر وشارك الآن. إعلان الفائزين والتوقعات خلال برنامج شوط إضافي مونديال 26 يومياً في الساعة 3:00 ظهراً بتوقيت دمشق على شاشة تلفزيون سوريا والقناة 2.
1: على تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بلق فيها حجم الخيار
2: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالي.
3: لهذا التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
4: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
5: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة
6: البيانات الدقيقة.
7: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.
8: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
2: البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوجة برائحة البشر.
3: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
4: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
5: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد، بين ركام الوثائق وظلال الخرائط. نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
1: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت، والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى. ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ شو بدنا نغير؟ نغير إذا ما في كهرباء ومي. استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم، ولا مركزية وفيدرالية. يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني. يي إيه والله، أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية. استنوها.

حياكم الله مشاهدينا في هذه الحلقة من برنامج سوريا اليوم، ونبحث فيها أهم الملفات على الصعيد المحلي. نستهل ساعاتنا الأولى ببحث أوضاع ضحايا التعذيب في سوريا في ضوء اليوم العالمي لمساندتهم، ونسلط الضوء على آثار التعذيب على الضحايا وعائلاتهم، ونتساءل هل سينصفهم مسار العدالة الانتقالية؟ نبحث في محورنا الثاني من ساعتنا الأولى وضع المخدرات في سوريا في ضوء اليوم العالمي لمكافحتها، وكيف تحولت سوريا من مصدر للكبتاغون إلى شريك دولي بالمكافحة. على رأس الساعة الثانية نبحث دلالات تصريحات مندوب سوريا في الأمم المتحدة إبراهيم علبي حول سوريا كواحدة من أكثر دول المنطقة استقراراً، وربطه إسرائيل بالخوف من زوال نظام الأسد. في محورنا الأخير نسلط الضوء على مصير السوريين بوضع الحماية المؤقتة في الولايات المتحدة الأمريكية في ضوء إلغاء المحكمة العليا قرارات قضائية سابقة أوقفت إجراءات لإنهاء الوضع الإنساني لأكثر من 6,100 سوري. أهلا بكم.

0: في 26 من حزيران من كل عام يحيي العالم اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب، وفي سوريا لا يحضر هذا اليوم كذكرى رمزية بل كملف مفتوح على مئات آلاف الضحايا الذين خلفتهم سنوات حكم نظام الأسد المخلوع.
1: ضحايا التعذيب عنوان لجرح سوري لم يندمل خلفته سنوات من الانتهاكات داخل سجون النظام المخلوع على الجسد السوري، يعود إلى الواجهة في اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب مذكراً بأن هذا الملف المفتوح بحاجة إلى جهود مكثفة لكشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين. أرقام الشبكة السورية لحقوق الإنسان تكشف حجم هذه المأساة وأثرها على الآلاف، إذ بلغ عدد الضحايا الذين قدوا تحت التعذيب أو بسبب الإهمال الطبي داخل مراكز الاحتجاز منذ عام 2011 بلغ ما يزيد على 45,000، بينهم ما يقارب 400 طفل وامرأة. هذه الأرقام إضافة إلى أكثر من 157,000 ما يزالون في أعداد المختفين قسراً أو مجهولي المصير وفق الشبكة السورية لحقوق الإنسان، لم تترك أثرها على الضحايا المباشرين بل امتدت نفسياً واجتماعياً إلى عائلاتهم التي تعيش حالة دائمة من القلق وعدم اليقين، فغياب مسار شامل لإعادة تأهيل ذويهم حول حياتها إلى انتظار مرهق، حيث تجد نفسها معلقة بين فقدان غير مؤكد وحياة فقدت وقعها الطبيعي، ما يجعل من تعافي الضحية عبئاً يرتد على كاهل الفرد والمجتمع على حد سواء. وأمام كل ذلك وصل ملف التعذيب إلى ساحات قضائية دولية ووطنية في عدد من الدول، ما سمح بملاحقة متهمين بارتكاب جرائم خارج سوريا. وعلى الصعيد الداخلي أنشئت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية وأوكلت إليها مسألة كشف الحقيقة بشأن الانتهاكات ومساءلة المسؤولين عنها وجبر ضرر الضحايا وحفظ الذاكرة الوطنية بما يضمن عدم تكرار الانتهاكات مستقبلاً. فهل تنجح الحكومة في تحويل هذا الملف إلى عدالة حقيقية تنصف الضحايا وتعيد ترميم جراح لم تطل أجساد الضحايا فحسب؟ بل المجتمع بأسره.
0: نفتح هذا الملف في اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب مع السيد رياض أولر من مؤسسي رابطة معتقلي صيدنايا من غازي عنتاب، مرحبا بك. وسيدة ياسمين مشعان عضو مؤسس في رابطة عائلات قيصر وعضو في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية من برلين، مرحبا بكما. أبدأ معك سيدة ياسمين، إلى أي مدى هذا اليوم مهم بالنسبة للضحايا، لذوي الضحايا، للناجين، للناجيات، ورمزيته بالنسبة لسوريا بعد التحرير وبعد الانتهاء من زمن النظام المخلوع؟
2: يعطيكم العافية ربا وشكراً على الاستضافة. الحقيقة هذا اليوم بالنسبة لنا نحن برابطة عائلات قيصر هو يحمل رمزية كثير كبيرة للتذكير بجراحنا وتذكير العالم بقضيتنا، أحبتنا اللي قضوا تحت التعذيب بالمعتقلات واللي انكشفت صورهم ضمن الصور اللي سربها قيصر. لهيك نحن بالنسبة لنا كل سنة بهذا اليوم نعيد إحياء ذكرى أحبتنا اللي فقدناهم، والتأكيد على أنه ما لازم يكون في تعذيب في سوريا بعد اليوم، ما لازم تعاني أي أم بعد اليوم من غياب وتغييب ابنها وتعذيبه. كمان بنفس الوقت نحن اليوم مع كل الناجين والناجيات نقف بكل محبة لنساندهم ونحاول نتكاتف معهم ليتجاوزوا أيام اللي عاشوها داخل المعتقلات واللي تعرضوا فيها للتعذيب، إضافة إلى كل العائلات اللي لسه ما عرفت مصير أحبتها، إن نحن متضامنين معاهم لأن جزء منهم وهن جزء منا. فاليوم نوقف مع بعض لحتى نأكد على ضرورة كشف الحقيقة،
0: نعم،
2: ونضمن ما تتكرر هاي الجريمة بمستقبل سوريا إن شاء الله.
0: إن شاء الله. سيد رياض، كيف يتم تحويل هذا اليوم الرمزي برمزيته بكل معانيه وما يعني للناجين الناجيات لذوي الضحايا إلى مسار حقيقي للكشف عن الحقائق لحفظ كرامة الذين قضوا في المعتقلات تحت التعذيب وحفظ كرامة ذويهم أيضا؟
3: يسعد مساكي
0: أهلا
3: أستاذة
0: بك.
3: رباه ومسا المشاهدين الكرام، ويسعد مساكي ياسمين العزيزة. في هذا اليوم أولا يعني الرحمة على كل شهداء اللي قضوا حياتهم تحت الانتهاكات العظيمة في سوريا وحتى في العالم أجمع، وبتمنى الصبر لأهالي المفقودين حتى يتم كشف المصير، لأنه أهالي المفقودين هم حاليا بانتظار لحتى يعرفوا شو صار
0: نعم
3: بمصير أبنائهم وأحبتهم. العالم يعني بهذا اليوم يعني حاول يتذكر الناس اللي تعرضوا للانتهاكات، ليس فقط في سوريا، بالعالم كله الانتهاكات العظيمة اللي عم تحصل بأماكن الاحتجاز، التعذيب أو القتل خارج نطاق القانون أو شروط الحياة داخل أماكن الاحتجاز، مما يؤدي إلى يعني استشهاد أو وفاة المعتقلين في أماكن الاحتجاز. بهذا اليوم أنا بقول اليوم الناجين والناجيات وأهالي المفقودين وكل الضحايا، ليس فقط الناجين والناجيات وأهالي المفقودين هم الضحايا في سوريا، بل ضحايا التهجير القسري، ضحايا الكيميائي، ضحايا بشكل عام عندهم أمل أنه كل على حدة أنه يكون ينبت بموضوعهم. الأهالي مثل ما قلت لكم الأولوية بالنسبة لهم أنه كشف المصير ويعرفوا شو صار بأحبتهم. نعم يعني خلال حقبة نظام بشار الأسد ومن قبله حفظ الأسد،
0: نعم
3: ولكن إذا بنحكي ما بعد 2011 الانتهاكات اللي حصلت في سوريا كانت انتهاكات عظيمة، تشهد آلاف المعتقلين بسجن صيدنايا وبأماكن الاحتجاز بالأفرع الأمنية نتيجة الحياة والظروف الصعبة اللي كانوا عم بيعانوها ونتيجة
0: كي
3: التعذيب.
0: لا تضيع الحقوق سيد رياض، وهذا ما سألتك عنه، كيف يتم تحويل كل هذا إلى مسار حقيقي فاعل يحفظ كرامة وحقوق الضحايا وذويهم ضمن العدالة الانتقالية وكما يعمل بها الآن من وجهة نظرك، وضمن رؤية أيضا رابطة معتقلي صيدنايا التي عملت كثيرا قبل التحرير وما زالت شريكا من المفروض أساسيا في هذا المسار مع هيئة العدالة الانتقالية؟
3: اليوم أهم من الأولويات اللي لازم نشتغل عليها هي البدء بعمل جبر الضرر للناجين والناجيات وأهالي المفقودين، والنظر كمان أيضا بالتحديات اللي عم بيعيشوها داخل سوريا. اليوم التحديات اللي عم بيعيشوها داخل سوريا هي تحديات كتير كبيرة. كانوا هني خرجوا من الاعتقال عندهم أمل، كان المجتمع او السلطات الجديده رح تحتضنهم يعني تحضنهم وتحتضن قضيتهم، بس معظمهم اليوم عايش باحباط، لانه يعني هي الحقيقه الامانه، حابب اوصل هي
0: نعم
3: الرساله. اليوم معظمهم عايش بهذا الاحباط انه هم تركوا وحيدا، واليوم لحتى الآن ما عم تتقدم لهم الخدمات الأساسية اللي لازم تتقدم لهم، لسه ما وصلت لهم الخدمات الأساسية.
0: نعم
3: نعم هي تحديات كبيرة، والأستاذة ياسمين هي موجودة بلجنة جبر الضرر، بلكي هي بتعرف
0: يعني سنسألها عن هذا التفصيل. لو ننتقل لك سيدة ياسمين، يعني
3: ولكن
0: نسمع هذا كثيرا من الناجين الناجيات من روابط المعتقلين وذويهم بأن مسار العدالة الانتقالية وتحديدا موضوع الاهتمام بمن يعني بمن خرج من المعتقلات بالناجين والناجيات ما زال مسارا متعثرا جدا ولم

0: يتم التعامل معه بشكل جدي، هل هي مسألة وقت أم أنه مرة أخرى غياب الرؤية بمسار جبر الضرر ما زال غير واضح بالنسبة لكم، بالنسبة طبعا للناجين والناجيات تحديدا؟
1: خلال الفترة الماضية كنا عم نعد نضع الرؤية ونضع الاستراتيجية، نضع آليات التدخل، وحاليا يعني قريبا جدا راح نطلق الأول مركزين للتعافي حتى نقدر نقدم بعض الخدمات للناجين والناجيات ولأهالي لأهالينا الضحايا بمختلف الانتهاكات. اليوم التركيز الأكبر راح يكون على الناجين والناجيات باعتبارهم تعرضوا لانتهاكات جسدية ويمكن يحتاجون لتدخلات طبية أو تدخلات بموضوع التعليم، جبر الضرر بقطاع التعليم أو إعادة التأهيل والتمكين الاقتصادي حتى يرجعوا ويندمجوا بالمجتمع ويكونوا قادرين على إعالة أنفسهم. هاي الأولوية بالنسبة لنا حقيقة.
0: هل لديكم بيانات وإحصاءات لعدد الناجين والناجيات الذين من الممكن أن يستفيدوا من هذه المراكز، مراكز التعافي التي تحدثت عنها؟
1: للآن البيانات اللي إحنا جمعناها هي بيانات اللي جمعوها المنظمات
0: نعم.
1: اللي عملت على هذا الملف، لكن إحنا بصدد أول خطوة نعملها هي إعداد سجل الضحايا اللي يحدد أنماط الانتهاكات وآلية التسجيل لدى مراكز التعافي أو لدى فروع الهيئة اللي راح تفتح قريبا بكل المحافظات إن
0: هذه
1: شاء الله.
0: المراكز أين ستكون سيدة ياسمين، مراكز التعافي التي
1: أول
0: تحدثت عنها؟
1: مركزين راح يكونوا في ريف دمشق وفي حمص للأعداد الكبيرة من الضحايا الناجين والناجيات، متمركز بهاي المنطقتين ولخصوصيتها، وقريبا جدا في دير الزور في حلب. يعني ما أقدر أعطيك خط زمني لأيمتى نفتح الست مراكز اللي نوعدنا فيها،
0: نعم.
1: لكن في تحديات هي
0: من
1: أكبر من
0: سيمول هذه المراكز؟
1: في عدة جهات، في الصندوق الدولي للتعذيب ولمساندة ضحايا التعذيب، وفي جهة أممية أخرى وعدت بتمويل بعض
0: نعم.
1: المراكز، لكن نحن بصدد الأول شيء نعمله هي تجميع هاي المؤسسات والمنظمات اللي تقدم دعم ونوجهها بشكل مباشر للجميع عشان ما يصير في عنا هدر للموارد.
0: نعم.
1: لا، وكمان يصير في عدالة وإنصاف لتقديم خدمات لكل الضحايا، لأنه ما فيكي كمان تقدمي خدمات لضحايا وتهمشي آخرين. هاي هي السياسة
0: نعم.
1: الوطنية، إنه نحن نمشي بالتوازي مع كل الضحايا بنفس الوقت، وهذا العائق كمان بنفس الوقت لأنه
0: طيب.
1: الأعداد كبيرة،
0: نعم، سيد رياض.
1: فتحاولي تجمعي أكبر عدد ممكن من الموارد حتى تقدري تغطي.
0: سيد رياض، يعني هيئة العدالة الانتقالية البعض يرى أن خطواتها متعثرة، لكن في أكثر من مرة يتحدثون عن رؤية واستراتيجية وانتظار مجلس الشعب وكل هذه التفاصيل، لكن بالنسبة لكم وبالنسبة لروابط الضحايا وذويهم، إلى أي مدى ما زلتم تتعاملون مع هيئة العدالة الانتقالية بتقديم الوثائق، بتقديم الشهادات، وإلى أي مدى الشهادات التي جمعتموها خلال فترة الثورة قبل التحرير كانت مفيدة بالنسبة لعمل هيئة العدالة الانتقالية، أو استفادوا منها من وجهة نظرك أو لم يستفيدوا؟
1: يعني بالبداية طبعا يعني رح أكد لك هون على شيء كتير مهم، أنه مثل ما بتعرف رابطة الصيدلانية كانت تشتغل بموضوع التوثيق ولديها قاعدة بيانات مهمة
0: نعم
1: جدا. التوثيق اللي كنا نشتغل عليه هو توثيق نوعي وليس كمي،
0: نعم نوعي
1: ولذلك
0: يعني وفق المعايير المتبعة دوليا.
1: يعني نعم، وليس فقط هذا اللي بيعني النوعي، بمعنى ما هي المقابلات كانت تكون وجاهية. يعني اليوم كان في بال بال بال الأسئلة اللي كنا كان فوق أكثر من 90 سؤال كنا نسأله للناجي أو الناجي اللي كنا نوثق معه. هذا التوثيق النوعي اللي بقصد فيه أستاذ. من ضمن هاي التوثيق كنا نسأله على سؤال كثير مهم، وهذا بالمستقبل راح يفيد العدالة الانتقالية، هيئة العدالة الانتقالية، وراح يفيد حتى المحاسبة بسوريا عن أسماء المنتهكين اللي كانوا اللي عذبوهم.
0: نعم
2: يعني اللي عم يصير كمان واللي عم نسمعه من الناجين انفسهم، انه يعني حتى لو راحوا ادعوا على احد المنتهكين اللي عذبهم، فعم يقولوا لهم انتم لازم تجيبوا دليل. طيب، فيعني الادله موجوده بالاساس، يعني احد الادله اللي بقول لكم اياها هي قواعد البيانات اللي شغل عليها
0: طب
2: المنظمات.
0: هل يتم الاستفادة من وجهة نظرك من هذه القواعد البيانات ومن
2: طبعا
0: هذه
2: لازم، طبعا
0: الشهادات،
2: لازم،
0: وخاصة
2: طبعا
0: أن هناك
2: طبعا
0: شهادات قدمت أمام جهات دولية معنية بالضحايا التعذيب ومعنية بموضوع المعتقلين، هل تم الاستفادة منها من جهات الرسمية الحكومية أو من هيئة العدالة الانتقالية؟
2: يعني بالنسبه لهيئه العداله الانتقاليه، الله يعطيهم العافيه، والاستاذ ياسمين حكت، يعني هن بالاساس، يعني اولا حتى يعني تم يكون في يعني هيك ظلم للهيئه. يعني اليوم يعني الشغل اللي عم ينشغل يعني شغل كتير جيد وبده وقت، هذا كتير رغم ما بنقدر نتفهمه. بس اذا بالموضوع بتدليني انا، انت على مين بتحط الحق بهذا الموضوع؟ انا بقول لك بحط الحق على صناع القرار اللي كانوا هم معنيين بسوريا قبل سقوط نظام بشار الأسد. اليوم كلهم لازم يجوا يتكاتفوا مرة ثانية لحتى يقدموا الدعم للسوريين والسوريات بشكل مباشر،
0: تقصد
2: وليس
0: الجهات
2: عن طريق
0: الدولية، تقصد
2: وليس
0: الجهات الدولية يعني من صناع القرار
2: يعني
0: تقصد؟
2: اليوم الدول، يعني
0: نعم
2: اليوم
0: الجهات
2: مثلا
0: الدولية.
2: في دول أوروبية، في الاتحاد الأوروبي، وهذول الدول والاتحاد الأوروبي أو حتى الولايات المتحدة لازم يجوا كمان يقدموا هذا الدعم بشكل مباشر للسوريين والسوريات، ليس عن طريق المنظمات عن طريق المنظمات الانترناشونال. لازم يجوا يقدموا لهم بطريقة لهيئة العدالة الانتقالية، ولا لهيئة المفقودين، ولا للمنظمات المجتمع المدني السوري، يقدموا لهم اياها بطريقة، ولا الضحايا بانفسهم. يعني
0: نعم
2: اليوم بيصير عكس الشيء اللي عم بحكي لك اياه، يعني وهذا الشيء يعني مثل ما بيقولوا دوبلت الجهود،
0: طيب
2: ويعني وبعثرت الموارد ايضا،
0: نعم
2: والشيء اللي يوصل للناجين والناجيات ليس الشيء المتوقع. يعني اليوم ما لازم نحن كمان نرفع السقف كثير عالي.
0: يعني هو معروف أن مسار العدالة الانتقالية هو مسار طويل وشائك وصعب، وخاصة في حالة مثل حالات سوريا، لكن الذي نتحدث عنه دائما وهو من باب الحرص على هذا الملف أن يكون هناك رؤية واضحة. والسيدة ياسمين وأكثر من يعني عضو في الهيئة أشاروا إلى أن الرؤية موجودة وتنتظر ربما مجلس الشعب لطرحها، أو سيتم طرحها عبر معرفات خاصة كما ذكرتي أعتقد في حلقات سابقة معنا سيدة ياسمين. لكن إذا سألناك أيضا، إذا تم الاستفادة من ما تم تقديمه من قبل المنظمات التي عملت مع الناجين والناجيات من شهادات، إلى أي مدى هذا الأمر سينعكس على الواقع؟ يعني سيترجم فعليا بأشياء ملموسة بهذا المسار؟
1: أستاذة رضا، شكرا للسؤال، لأنه نحن نعتبر المنظمات روابط الضحايا ومنظمات المجتمع المدني هي شريك أساسي، وعمليا أثناء مشاركتهم لنا للمعلومات اللي يملكونها أو التوثيقات اللي اشتغلوا عليها، مو بس راح نوفر جهد وتكاليف مادية، إنما أيضا راح نخفف عبء تكرار إعادة سرد الرواية للضحايا. يعني اليوم نحن
0: كيف
1: في
0: تضمنون
1: حال
0: عدم التكرار سيدة ياسمين؟ لأن هذه نقطة مهمة جدا، عدم التكرار.
1: يعني أنا ما بنحكي عن عدم تكرار الجريمة أستاذة العبا، عم نحكي عن عدم تكرار الصدمة على الضحية.
0: نعم،
1: اليوم أنا إذا استلمت من أستاذ رياض ملف سين من الأشخاص مع شهادة كاملة ضمن الأصول ضمن القواعد الاستلام، وحفظت هاي الشهادة عندي، أنا ما راح أرجع مرة ثانية أخذ الشهادة من الضحية.
0: يعني
1: اليوم أنا
0: كي لا يتم فتح الجرح مرة جديدة بالنسبة
1: مرة
0: للضحية.
1: ثانية، وكمان هو توفير للموارد
0: نعم.
1: يعني نحن نستفيد من خبراتهم، وتوفير للوقت، توفير للموارد،
0: نعم.
1: وحماية للضحايا من عدم تكرار الصدمة مرة ثانية.
0: نعم.
1: فنحن هاي الخطوة الأولى بالنسبة لنا، الخطوات الثانية اللي تلحقها تقييم هاي الحالة ومعرفة إذا كانت هي راح تروح لمسار التقاضي أو لمسار جبر الضرر، بنفس الوقت إذا كان في برامج بدأ تفعيلها لحتى الضحية تستفيد من هذا البرنامج.
0: نعم.
1: مجددا مثل ما ذكر الأستاذ رياض، زميل عزيز وصديق ورفيق رحلة نضال طويلة احنا وياه. اليوم نحن بأول خطوة بخطوات العدالة الانتقالية، المسار طويل، ما فينا نصبر الناس كثير بين ما تصير حقيقة ومساءلة،
0: لذلك
1: بس
0: سألتك
1: فينا
0: عن
1: نصبر جبل
0: الخطوات
1: من خلال جبل
0: العملية
1: الضرر.
0: الملموسة، يعني الناس يعني

0: خطوات ملموسة متعلقة بجبر الضرر مثلا للناجين والناجيات، تمام. خاصة بالنسبة للذين يعانون من وصمة العار. وهنا أريد أن أسألك يعني عن هذا الموضوع، النساء تحديدا إلى أي مدى تهتمون بالناجيات؟ لأن وصمة العار للأسف الاجتماعية كبيرة، حتى لو كنا معتقلات سياسيات وبسبب رأيهن أو بسبب أحد أقربائهن، أب أخ إلى آخره، وأنت تعلمين أن هذه الحالات كثيرة وموجودة. إلى أي مدى تعملون بخطوات ملموسة معهن؟
1: ضمن المعايير اللي حطيناها أستاذة ربا هو مراعاة لحالات عدم تعزيز الوصم الاجتماعي الخاص بالناجيات،
0: نعم،
1: أو الناجيات من العنف الجنسي. كمان خلق مساحات آمنة لهم بأثناء تقديمهم لشهاداتهم، إضافة لدعم نفسي واجتماعي مرافق. اليوم هن بمركز عملياتنا. اليوم نحن، أنت شاهدتي يمكن من يومين الشاهد 01 اللي قدم شهادته، وكان في حرص جدا على عدم معرفته من قبل أي شخص آخر لأنه شهادته حساسة جدا.
0: نعم.
1: اليوم حتى بهذا المجال نحن رحنا باتجاه كيف نحمي الناجين والناجيات من الوصم الاجتماعي اللي يرافق الانتهاكات اللي تعرضوا لإلها بالمعتقلات، ومنها العنف الجنسي. أو حتى يعني لو ما تعرضوا للعنف الجنسي، ففي وصم نحن عم نجنبهم إياه من خلال حسب ما هن يقرروا معنا. هل هن ما بدهم يكشفوا هويتهم أو يكشفوا هويتهم؟ ما في مشكلة، في أساليب لحمايتهم إخفاء هويتهم بشتى الوسائل. صار
0: يعني
1: في
0: حماية
1: عنا
0: الخصوصية هي ملف مهم جدا بالنسبة للناجين
1: بشكل
0: والناجيات.
1: مطلق بالنسبة
0: نعم.
1: لنا، عدا رح يكون في نظام تكويت، نظام يعطي ممكن الضحية رقم، مو حتى نخفي كينونته لا، ولكن حتى نحميه
0: نعم،
1: من انه يتم وصمه باي شكل من الاشكال.
0: وصمها
1: كل
0: او
1: هذا
0: محاولة تصفيته، يعني للاسف هذا التخوف موجود ايضا. اذا سالناك
1: طبعا
0: سيد رياض يعني نقطة مهمة ايضا، موضوع عدم التكرار، الى اي مدى يجب ضمان هذا الامر في سوريا؟ عدم التكرار، لان ما مر بسوريا خاصة من عانوا من المعتقلات، من التعذيب، من ذويهم، من كل هذا المسار المؤلم، كيف برأيك يجب أن يضمن عدم التكرار؟
2: طبعا اكيد، بس حابب اعلق بس على شغله قبل
0: تفضل.
2: ما يعني اليوم طبعا، وشكرا كثير لك لانك ذكرتي شغله كثير مهمه عن يعني اول شيء الناجيات اللي
0: نعم،
2: تعرضوا لانتهاكات، وعن موضوع كمان يعني الشهود. اليوم كثير من المهم انه ينشغل على
0: برنامج حماية للشهود.
2: برنامج حماية الشهود، لأنه اليوم كمان يعني مثل ما تفضلتي حضرتك أنه يعني حتى الشهود ولو كانوا هلأ حاليا ما بعد حكم الأسد عم يتعرضوا لتهديدات من قبل أهالي المنتهكين.
0: نعم،
2: أي
0: لدينا
2: حالات؟
0: الكثير من الأصدقاء والصديقات
2: نعم
0: الناجيات
2: نعم
0: يتحدثون لنا عن
2: نعم
0: تخوفهم والتهديدات
2: نعم
0: للأسف.
2: نعم نعم هم وأبنائهم كمان، يعني مو بس هم،
0: نعم
2: يعني وهذا الخوف، يعني هذا الخوف لازم يكون هذا الشيء من أولويات الحكومة السورية اللي لازم تشتغل عليه. بموضوع عدم التكرار، عدم التكرار أولا يعني هو من بيجي تحت برنامج جبر الضرر، يعني هو الأستاذ ياسمين حكت، يعني هو لازم يكون ببرنامج جبر الضرر عدم التكرار، وهو لازم يكون بقوانين شفافة وواضحة، ويعني حتى هاي القوانين تكون يعني ضمن محاسبة حتى لأي حدا رح يرتكب أي انتهاكات جديدة في سوريا الجديدة. نحن نطمع بأنه
0: إلى أي مدى يقع على عاتق الناجين والناجيات وذويهم وذوي الضحايا
2: نعم
0: التمسك
2: نعم
0: بموضوع
2: نعم
0: عدم التكرار والإصرار عليه، لأنهم يعني تجرعوا هذا الألم؟
2: رح أحكي لك شيء كثير مهم بالنسبة للناجين وبالنسبة للناجيات. اليوم يعني إذا ما تقدمنا

0: حسب حقيقي
1: طبعا
0: سيكون يعني ردة الفعل لا تحمد عقباها.
1: كبير جدا، ولكن انا قلت لك يعني مهم جدا يعني الناجين الناجيات اهالي المفقودين. يعني للامانه اليوم في يعني عند السوريين والسوريات اشياء كثير جاهزه، يعني ما في داعي بقى لنستنى كثير لحتى يعني نقرر. الله يعطيهم العافيه، يعني الكل اشتغل، الكل اشتغل، وقبل سقوط النظام الاسد كان في شغل كثير يعني جبار من قبل منظمات المجتمع المدني اللي كانت عم تشتغل على الشق الحقوقي ايضا. يعني لازم نقدرها ونقدر جهودها ونستفيد من الجهود هذه. يعني في عنا شيء جاهز بالاساس، بس اليوم مثل ما قلت لك يعني انه من المهم جدا انه يعني مثل ما بتعرف اليوم الوضع الاقتصادي هو تحدي بسوريا وكلنا بنعرف هذا الشيء، ولكن بهذا الموضوع بشكل خاص
0: نعم.
1: لازم اولويه للحكومه انه تعطي اولويه للناجين والناجيات
0: نعم.
1: والاهالي المفقودين ببرامجها وحتى بميزانيتها. والعاتق الكبير كمان مثل ما قلت لك يقع على المجتمع الدولي
0: نعم
1: لحتى كمان هم كمان لهم يعني
0: يعني يجب
1: يجوا.
0: أن يوفوا بتعهداتهم وواجباتهم، وخاصة أنه يمكن
1: نعم
0: البناء على شيء
1: نعم
0: موجود تم العمل عليه من قبل الجمعيات والروابط والمنظمات
1: طبعا يعني
0: بسياق المعتقلين والناجين
1: أستاذ
0: والناجيات.
1: ربا
0: انتهى
1: اليوم
0: وقتي
1: رحنا
0: سيد رياض لو سمحت.
1: أستاذ ربا رحنا اليوم رحنا رابطة صغيرة اليوم، يعني الحجم الناجين والناجيات وهذه
0: كبير جدا،
1: المفقودين
0: ولذلك بحاجة إلى
1: جدا.
0: دعم كبير. شكرا جزيلا لكما السيد رياض أولر من مؤسسي رابطة معتقلي صيد نايا، كنت معنا من غازي عنتاب. السيدة ياسمين مشعان عضو مؤسس في رابطة عائلات قيصر وعضو في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية كنت معنا من برلين. وفي اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب كل الدعم للذين عانوا من معتقلات وسجون النظام المخلوع في مسالخه البشرية. في محورنا القادم مشاهدينا سنبحث كيف تحولت سوريا من مصدر للكبتاغون إلى شريك دولي بمكافحتها.
2: الحقيقة لا تكمن دائما فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: أطلقت وزارة الداخلية والصحة حملة وطنية شاملة تحت شعار سوريا دون مخدرات، تزامنا مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات الذي يصادف 26 من حزيران من كل عام. وتهدف الحملة إلى بناء منظومة مستدامة قادرة على خفض الطلب على المخدرات وتجفيف بيئات انتشارها. نستعرض في التقرير الآتي سياق الحملة والجهود الحكومية في رصد منابع هذه الآفة وتجفيف منابعها.
1: سوريا دون مخدرات، حملة وطنية شاملة أطلقتها وزارة الداخلية والصحة، تهدف إلى بناء منظومة حماية مجتمعية أكثر صلابة في مواجهة هذه الآفة وتجفيف منابعها. دون مخدرات شعار يرفع في بلاد كان اسمها، يرافق عناوين عريضة عن تصدير وضبط المخدرات خصوصاً الكبتاغون، بوصفها منطلقاً ومنشأً رئيسياً له، بما يدر مليارات الدولارات على راعي تلك التجارة نظام بشار الأسد المخلوع. عام ونصف العام على سقوط الأسد، تكشفت خلاله بعض أسرار تلك النشاطات، بؤرها وبعض مشغليها. مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة يقول إن الحكومة السورية الجديدة فككت 15 منشأة لتصنيع الكبتاغون و13 منشأة أصغر لتخزينه، وفي إثر

0: لذلك يشير المكتب إلى ارتفاع أسعار حبوب هذا المخدر في بعض المناطق. إدارة مكافحة المخدرات نفذت 1550 عملية ضبط وإحباط، فككت 90 شبكة تهريب دولية، وأغلقت 17 معملاً لتصنيع الكبتاجون، في حين شملت المواد المضبوطة 697 مليون حبة كبتاجون و15 طناً من الحشيش و10 ملايين حبة من الأدوية المخدرة و180 كيلوغراماً من الكوكايين وأكثر من 84 كيلوغراماً من مادة الكريستال و7 كيلوغرامات من الهيروين، إضافة إلى 221 طناً من المواد الأولية الكيميائية. أرقام تعكس حجم التحدي والجهود في موازاته. فبجانب التجارة المنظمة تواجه وزارة الداخلية مراكز تصنيع محلية وشبكات ترويج تستهدف فئة الشباب. وهنا توضح الوزارة أن الوصول إلى سوريا دون مخدرات هدف لا يقوم على خطط علمية ومدروسة فحسب، بل ويعتمد مقاربة تقوم على التوازن بين ردع المروج وعلاج الضحية، هذا داخلياً. أما خارجياً فتعمل سوريا في إطار تنسيق مشترك مع دول في الجوار كالأردن والعراق للحد من تهريب المخدرات عبر الحدود.
1: هذا وأفاد مدير إدارة مكافحة المخدرات العميد خالد عيد خلال افتتاح فعاليات الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات أنهم فككوا عشرات المعامل والمستودعات التي تعمل على تصنيع الكبتاجون، إضافة إلى تفكيك 90 شبكة لتهريب المخدرات وضبط نحو 700 مليون حبة كبتاجون و15 طناً من مادة الحشيش ومضبوطات أخرى.
2: وقد كانت جهود مكافحة المخدرات أدت إلى تفكيك 17 معملاً من معامل تصنيع الكبتاجون، إضافة إلى 20 مستودعاً يحوي مواداً أولية لصناعة حبوب الكبتاجون، وتفكيك 90 شبكة لتهريب المخدرات إلى دول المنطقة. وأثمرت الجهود إلى ضبط 700 مليون حبة كبتاجون تقريباً، إضافة إلى 15 طناً من مادة الحشيش و84 كيلوغرام من مادة الكريستال أو الإتش بوز، إضافة إلى 10 مليون حبة من أدوية مخدرة متنوعة و180 كيلوغرام من مادة الكوكايين و7 كيلوغرام من مادة الهيروين، إضافة إلى 221 طناً من المواد الأولية الذي يصنع منها مادة الكبتاجون.
1: إذن في اليوم العالمي لمكافحة المخدرات نبحث إلى أين وصلت سوريا، ونبحث هذا الملف مع السيد بهجت حجار معاون وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل من دمشق، مرحبا بك، والعميد منير الحريري الخبير الأمني والاستراتيجي من دمشق، مرحبا بك أيضا. أبدأ معك سيد بهجت، إلى أي مدى فعلا نستطيع أن نقول أن سوريا خرجت من دائرة الدول التي تصنع المخدرات وتصدرها؟ لا أحد يخفي أو ينكر الأرقام والإنجازات الكبيرة التي حققتها وزارة الداخلية، لكن إلى الآن هناك شبكات موجودة وتعمل الدولة على تفكيكها، كيف تصنف أو تنظر لما وصلت إليه سوريا بهذا المجال؟
3: مساء الخير أستاذ رواء لكل السادة المشاهدين. اليوم مثل ما ذكر تقريركم، اليوم سوريا تنتقل من أحد الدول المنتجة والمصنعة ومن أكبر الدول المصنعة وضمن شبكة مافيات عالمية لصناعة وتصدير المخدرات لدولة تكافح هذه الآفة. تاريخيا سوريا قبل 2011 كانت تصنف كأحد دول العبور وليس
1: نعم
3: كدول إنتاج أو دول تعاطي. اليوم بعد 14 سنة كانت ممنهجة، استخدم النظام السوري المخدرات كأحد أدوات تمويل آلة الحرب والقمع للشعب السوري، وكان اقتصاد النظام السوري مبني على هذه التجارة. اليوم كان في خطوات كتير كبيرة من

0: التحرير لليوم لا مكافحة هذه الصناعة. وذكرت وزارة الداخلية اليوم الحديث على 17 إغلاق 17 مصنع والعديد عشرات من المخازن وأيضا إحراق.
1: طبعا هذا المسار لا يقتصر على يعني إيقاف هذه الصناعة وإخراج سوريا من دائرة صناعة المخدرات، له أيضا أبعاد أخرى متعلقة بالبعد الاجتماعي، البعد الاقتصادي، وهذا أيضا يعني مهم بالنسبة لنا نتحدث عنه. لكن اسمح لي سيد باشا أن ننتقل للسيد منير. سيد منير، بالنسبة للعمل الذي قامت به وزارة الداخلية تحديدا، إلى أي مدى فعلا أثبتت وقدمت للعالم نموذجا جيدا ويحتذى به بقطع صناعة المخدرات إلى حد كبير، أو تحويل سوريا من دولة على مستوى العالم؟ كان هناك يعني يعمل على قانون في الولايات المتحدة يعني متعلق بسوريا وبالمخدرات إلى دولة تساهم بمكافحته أمنيا، يعني لو تشرح لنا.
2: مساء الخير سيدتي ولك والسادة المشاهدين ولضيفك الكريم. سوريا مثل ما حكى ضيفك الكريم كانت بلد عبور سابق، استغلت في أثناء الثورة السورية على مدى 14 عام، وازدهرت فيها تجارة المخدرات التي أتت إلينا عبر حزب الله وعبر الإيرانيين أكثر شيء، يعني هم اللي أسلموا بهذه التجارة وهذه الصناعة وهذه المعامل الكثيرة المنتشرة على أرض سوريا. فككت سوريا صح شبكات كبيرة من هذه العصابات ومن هذه المعامل، لكن هناك الكثير من المعامل. يعني عندنا هلا وضعت اليوم، حكى طبعا مدير إدارة المخدرات أن هناك أكثر من 17 معمل كبير أغلق. المقصود من هذا 17 هي معامل كبيرة جدا، يعني فيها مئات الأطنان من الحبوب وليس فيها عمليات بسيطة، لكن هناك آلاف المعامل الصغيرة المنتشرة في كل أصقاع سوريا. بمعنى أن هناك البيوت الكثيرة فيها معامل كبس بسيط، معمل صغير بيجيبوا المواد الأولية اللي بيكبسوها بصير حبوب. إذن هناك حركة كبيرة كان لهذه التجارة على مستوى سوريا كلها، وقد عملت وزارة الداخلية والأمن العام والاستخبارات على قمع هذه الظاهرة تقريبا بشكل، وهناك تقارير تشهد أن هناك من 70% إلى 80% تقريبا وقفت هذه التجارة وهذه الصناعة. هذه البلد كان أسكوبار الشرق الأوسط هو هون، وكانت تعتمد على موازنات الحرب من هذه، وصلت الموازنة إلى 6 ملايين دولار إنتاج هذه المواد. لذلك هذه الأمور تقريبا تكافح بشكل مدروس.
1: 6 مليار تقصد؟
2: لابد. نعم
1: 6 مليار دولار وليس مليون.
2: 6 مليار دولار. نعم. كانت موازنة هذه في عام واحد. نعم. إذن هناك، وهذه كانت تروح لجيوب المسؤولين، جيوب آل الأسد والحاشيتهم. نعم. ليس للشعب. احنا شفنا سوريا بعد التحرير، هذا هي الآن إن شاء الله بتنشط وتتحرك. لذلك هذه الأمور، الضبط الهائل لهذه العمل والشهرة العالمية على هذا المستوى والإشهاد العالمي خاصة من الأمم المتحدة أن سوريا تكافح هذه الجريمة، هذا شيء إنجاز كبير يسجل وزارة الداخلية ويسجل الحكومة السورية بعد أن كانت ترتع الكبير والصغير. احنا شفنا في الاعراس كانت توزع المخدرات في مناطق. نعم. الجنوب وفي مناطق القصير. لذلك الحمد لله امورنا الان احسن، وان شاء الله يكون هذا التعاون يستمر على مستوى الاقليم وليس على مستوى سوريا
1: يعني
2: فقط.
1: سنتحدث ايضا كيف يكون هذا العمل هو مستدام واستراتيجي، لكن نسأل سيد بهجت، اليوم هناك حملة وطنية اطلقت بالتعاون بين وزارة الداخلية ووزارة الصحة متعلقة بسوريا دون مخدرات أو تحت هذا العنوان، إلى أي مدى أيضا أنتم في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تعملون على المستوى الاجتماعي؟ هناك الكثير من المدمنين، أو لا أعلم، هناك يعني مصطلح جديد يستخدم للذين يتعاطون، إلى أي مدى أنتم أيضا على المستوى الاجتماعي تتعاملون مع هذا الملف؟
0: طيب شكرا كثير على هذا السؤال، وإذا بتعطيني وقت
1: تفضل.
0: بس لأنه لماذا اليوم هذه الحملة بعد سنة ونص من التحرير وإطلاقها، رمزية إطلاقها باليوم العالمي لمكافحة المخدرات، بعد سنة ونص من الجهود الجبارة لوزارة الداخلية بالقضاء على منابع وتجفيف منابع تصنيع المخدرات، ووفق الدراسات والآثار الاجتماعية وجدنا نسب عالية من التعاطي عند الشباب السوري، وكان بالنسبة لنا هذا الأمر مؤلم وآثار

0: الاجتماعية كتير كبيرة. طبعا هاي الحملة بقيادة وزارة الداخلية ووزارة الصحة، لأنه هي عنوانها أساسا القضاء على صناعة وتجارة المخدرات وبنفس الوقت علاج الإدمان. هذا الأمر يحتاج لجنة عابرة للوزارات، فنحن موجودين بهذه اللجنة حوالي 7 وزارات موجودة: وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزارة الاقتصاد، وزارة الأوقاف، وزارة الإعلام، والعدد من المؤسسات الحكومية. لأن الجهود إذا ما كانت متكاملة لن نستطيع القضاء على هذه النسب العالية من الإدمان. أسباب الإدمان كثيرة، من الفراغ، من الفقر. عادة الإدمان بينتشر بالفئات الأكثر فقرا أو الأكثر ترفا. بهي الحالة اليوم ونحن عم نحكي على نسب عالية من الفقر في سوريا، على نسب كبيرة من الشباب العاطل عن العمل، انتشرت هذه الآفة. وكانت في منهجية واضحة من النظام لتخدير الشعب وأيضا الشباب وإجبارهم على تعاطي هذه المواد السامة. غير هيك، أكثر من هيك، نحن اكتشفنا أيضا حالات كثيرة ونسب عالية عند البعض من الأطفال المتسربين من المدارس، سواء بمراكز الأحداث أو عند الأطفال المتسولين بتعاطي أنواع مختلفة ربما من بسميهم الشعلة أو الآجو، يلي بتجبر الطفل على البقاء ساعات في الشارع والالتزام. ضمن هذا الإطار، نحن اليوم جهود وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل باتجاه بداية الدمج المجتمعي لمن أخطأ وربما لجأ للإدمان. في مراكز اليوم، بوابات تحدثت عنها وزارة الصحة في حفل اليوم إطلاق الحملة، مراكز العلاج من الإدمان. نحن بحاجة بداية أن تكون خصوصية من أدمن المخدرات محفوظة، الوصمة الاجتماعية العمل عليها للتخلص من هذه الوصمة الاجتماعية، وأيضا إيجاد فرص عمل. تكامل هذه الأمور ممكن يطلع المدمن، بالإضافة للرسائل الإعلامية اللي ممكن نشتغل عليها بالميديا. اليوم يوصف المدمن أحيانا بالشخص الظريف أو المهضوم أو تاجر المخدرات بالقوي أو ذو الهيبة، فلذلك نحن يجب أن تكون هناك رسائل معاكسة اليوم لتشير لآثار وخطورة هذه الآفة على المجتمع. لما عم نحكي عن مدمن، فهو ما عم نخسر الشاب نفسه، عم نخسر عائلة كاملة، عم نخسر جيل كامل ممكن أن يتأثر، وربما أطفاله والتعامل معهم. زادت نسبة الجرائم المرتبطة إما بالإدمان بسبب التعاطي أو بسبب الحاجة لتأمين، وخصوصا اليوم بعد ما ارتفعت الأسعار بسبب إغلاق المصانع وإحراق الكميات الكبيرة، فهناك ناس لجأوا للجريمة من أجل تأمين هذه المواد. نحن بحاجة تعاون مجتمعي ومؤسساتي أيضا من أجل مساعدة الشباب اللي وصلوا لهي المرحلة لأنه يتجاوزوا هذه الأزمة، سواء بالعلاج من خلال وزارة الصحة أو من خلال القبول المجتمعي وإيجاد فرص عمل أيضا.
1: يعني هذه نقاط مهمة سنناقش تفاصيلها معك، لكن أذهب إلى السيد منير. سيد منير، 1550 عملية و90 شبكة، لكن ما زال هناك في الأطراف، في مناطق موجودة داخل سوريا يعمل على تجارة أو بالأحرى تصنيع المخدرات، تحديدا الكريستال والكيبتاغون. إلى أي مدى في النهج الأمني فقط لوحده قادرة الدولة أن تنهي هذا الملف، أن تضبط الحدود بشكل كامل؟ خاصة أنت تعلم منذ فترة الأردن أكثر من مرة ضربت داخل الأراضي السورية معامل للمخدرات ومحاولات لإخراجها خارج الحدود، يعني باتجاه الأردن. وكيف أيضا من الممكن أن توسع نطاق عملها على الصعيد الدولي ليس فقط المحلي والإقليمي في دول الطوق؟
2: تجارة المخدرات تجارة ضخمة جدا، تجارة منظمة،
1: لا يوجد عالم بدون يعني دولة في العالم لا يوجد فيها مخدرات.
2: أكبر دول العالم لن تستطيع مكافحة المخدرات. أكبر دول العالم بكل تقنياتها، بكل عتادها، بكل تكنولوجيتها لا تستطيع أن تحارب هذه المخدرات.
1: تستطيع أن تحارب لكن لا تستطيع أن تقضي عليها 100%،
2: لا تستطيع القضاء عليها بشكل نهائي. لذلك جذور هذه كونها تعتمد على عصابات منظمة، على عصابات خارج الحدود،

0: بتحتاج إلى تعاون إقليمي وتعاون دولي بنفس الوقت. يعني أنت تستطيع المحاربة ضمن قطاعك، لكن لا تستطيع أن تحارب، لأن هذه العصابات لها ذيول في كل دول الإقليم. لها مثل اليوم التجار اللي مسكوا بالأردن هم اللي أعلنوا عن الصفقة التي مسكت اليوم في إطارات السيارات. إذن هناك لابد أن تعاون، أول شيء تعاون المواطن. أول نقطة، المواطن لازم يتعاون مع دولته، مع وزارته، مع الداخلية، مع الأمن العام، في سبيل الكشف عن هؤلاء، إن كان في تحميل، إن كان في تجارة، إن كان في توزيع، ترويج، صناعة، معامل موجودة في كثير من الأحياء الشعبية في ريفنا، في مزارعنا. إذا لابد أن تكون هناك تعاون مضبط. اثنين، أن تكون هناك قاعدة بيانات كبيرة جداً، تكون كل المعلومات التي تم الحصول عليها أثناء التحقيق مع هؤلاء العصابات التي تم القبض عليهم، أن تتبادل هذه المعلومات مع دول الإقليم، خاصة مع الأردن كونه هي بوابة للخليج،
1: نعم.
0: مع العراق، مع تركيا، مع لبنان.
1: طب ماذا عن خضوع الكوادر البشرية في وزارة الداخلية أو في دائرة مكافحة المخدرات لتدريبات مختصة لتطوير الأدوات، تطوير الكوادر البشرية؟ إلى أي مدى أيضا هذا يسهم ب مكافحة هذه الآفة في سوريا والربط مع الدول بأننا شريك أساسي وفاعل ومؤهل؟
0: تمام. لابد أنه هذه الإدارة هي إدارة متخصصة، إدارة مكافحة المخدرات، القائمين عليها من ضباط ومن عناصر ومن كوادر ومن تكنولوجيا مدنية أو هندسات يفيدوا بالمعلومات. لابد أن تكون كوادر متخصصة مدربة تدريب شامل كامل، وتقوم وزارة الداخلية بالعديد من هذه الدورات لتأهيل أمثال هؤلاء، بالإضافة إلى الاستعانة بالتكنولوجيا العالية، بالإضافة إلى الاستعانة بالكلاب البوليسية التي يتم تدريبها على الشم، مشان خاصة في مناطق منافذ الحدودية ومنافذ المطارات. إذن هناك حركة دائمة في وزارة الداخلية من أجل تأهيل كوادر حقيقية مدربة تأخذ الخبرات والتراكمية التي وجدت على الأرض السورية، بالإضافة إلى خبرات الإقليم وخبرات الدول، وخاصة إحنا أعضاء في التحالف الدولي لكل هؤلاء. إحنا لنا معاهدات تسليم مجرمين مع الكثير من دول الإقليم، مع كثير من دول العالم، إحنا أعضاء بالإنتربول الدولي. إذن هناك كثير من الأمور التي لابد أن تعكف عليها وزارة الداخلية، وعكفت عليها، والآن تستعين وحاليا تقريبا في دور الضباط الجديدة أكثر من 50 ضابط، سيكون هناك الكثير منهم مختصين في هذه الإدارة. إذن هناك تعمل وزارة الداخلية على رفد هذه الإدارة بخبرات تأهيلية كاملة، مع تكنولوجيا كاملة، مع أدوات تساعد مثل الكلاب البوليسية وغيرها، في سبيل الكشف عن هذه الجريمة وتجفيف منابع هذه الآفة الكبيرة التي عصفت سوريا والسوريين، وفككت العوائل والمجتمعات من الكبير والصغير.
1: نعم. طيب سيد بهجت، منذ قليل تحدثنا، كيف يجب أن يكون أو يضمن أن يكون هذا الأمر مستدام، أن لا تعود ليس فقط التجارة، أن لا يعود التعاطي أيضا في سوريا للمخدرات؟ كيف يجب العمل على حلقات مترابطة بحيث أنه ليس الموضوع أمنيا فقط، بل هناك دمج اجتماعي، حماية للفئة التي تذهب وتتوجه إلى المخدرات لأسباب كثيرة؟
2: بالحديث اليوم عن سوريا الجديدة دائما بنحكى عن الاستثمار، والاستثمار بينشاف بأمور استثمار عقاري، استثمار صناعي، استثمار تجاري، ونحن دائما بنقول أنه الاستثمار الحقيقي هو الاستثمار في الإنسان السوري.
1: نعم.
2: بداية من فئة الأطفال، الشباب، وهي الفئات التي تستهدفها تجارة أو تعاطي المخدرات حقيقة. فنحن اليوم اللي عم نقوله، لذلك حكينا عن لجنة عابرة للمؤسسات والوزارات، بيلعب دور فيها أيضا المجتمع المدني. نحن بحاجة وزارة الأوقاف، لأنه أحد أسباب الانجراف نحو الإدمان أيضا غياب الوازع الأخلاقي والديني، فلذلك دور العبادة، المساجد والكنائس ممكن تلعب هذا الدور بالتوعية من مخاطر هذه الآفة. أيضا وزارة الثقافة من خلال إشغال الشباب بأمور ثقافية، وزارة الرياضة والشباب، مراكز تمكين الشباب، كل هي مع بعض تلعب دور.
1: كل هذه الأمور مهمة، لكن بالنهاية الوضع الاقتصادي أيضا وتأمين الوضع الاقتصادي الجيد الذي يقطع الأسباب التي تدفع الكثير من الشباب إلى الإدمان، برأيك إلى أي مدى هذا الأمر أيضا سيساهم؟ تماما.
2: سيدتي، في مناطق

0: كثيرة في سوريا اعتمدت على اقتصاد كامل مبني على اقتصاد تجارة المخدرات. يجب الاستثمار في هذه المناطق بخلق اقتصاد بديل مبني على العمل والإنتاج. هي الطريقة بتقدر اليوم تشغل الشباب وأيضا توفر لهم مصادر دخل، ما يكون الإدمان أو التعاطي هو أحد الأسباب. القانون السوري اليوم قانون واضح تجاه محاربة التجارة. التعاطي والإدمان نحن بحاجة جهود كبيرة. بكل صراحة اليوم المراكز معالجة الإدمان غير كافية لتعالج هذه الآفة بسبب انتشارها والنسب العالية، لذلك نحن بحاجة هذه التوعية المسبقة من خلال الفئات اللي ممكن تنجر للتعاطي أو المدمنين يلي عندهم الإرادة. بداية نحن نبلش من العائلة، هناك ضرورة لتثقيف العائلة بالتعامل مع أحد الشباب أو اليافعين اللي اضطروا أو انجرف نحو الإدمان أو التعاطي، ومن ثم نحو المجتمعات بشكل عام.
1: يعني قطع الأسباب هو أفضل طريقة بالنهاية للحماية من التعاطي ولحماية المجتمع. طيب سيد منير، إذا سألناك أيضا بالنسبة للإجراءات التي تتخذها الحكومة على الصعيد الأمني تحديدا، هل فعلا سيكون هذا كافي ومستدام لحماية سوريا من أن تعود هذه التجارة مرة أخرى؟ وكما ذكر السيد بهجت، هناك مناطق كاملة كانت اقتصاديا تعتمد على هذا الأمر، هناك مناطق إلى الأسف الآن يعني تكرر هذه الصناعة.
2: تمام أختي الكريمة، هناك بسوريا آفة ليست وليدة ساعة وليس وليدة يوم، وليدة عقود. كانت سوريا فعلا بلد عبور سابقا، لكن بعد أثناء الحرب هذه التجارة تطورت إلى أنه الأول صار بالعالم، الأول عالميا صناعة المخدرات. نعم. والتجارة فيها وصارت الأول في سوريا، هي الأول عالميا، لذلك لن تنتهي بيوم وليلة. ما تقوم به وزارة الداخلية شيء عمل جبار كبير على مدى سنة.
1: لكن هل يكفي الإجراءات الأمنية للقضاء على هذه الآفة؟
2: أمنياً طبعاً بيتم القضاء عليها، لكن لابد يكون هناك تعاون من المواطن بالذات مع دولته في سبيل إيصال كل المعلومات. بالإضافة إلى المعلومات الموجودة عندنا هون بقاعدة البيانات الموجودة مع الدول الأخرى مشاركتها، كلها تفيد في تفكيك الشبكات التي تنقل من بين أطراف الحدود، لأنه كل معلومة تصل عندما تصل المخدرات إلى الأردن أو إلى السعودية، هذا المتلقي له الهدف الأساسي الأمية موجودة في سوريا. نعم. إن تم إلقاء القبض عليه ووصلنا على معلومات وتم إخبار الحكومة السورية به، تم إلقاء القبض عليه. طيب. إذا هذا التعاون الدولي في هذا المجال، لذلك لابد أن تكون هناك تعاون على مستوى الإقليم، تعاون داخلي بين المواطن وبين دولته، بالإضافة إلى أنه تكثيف الحملات بشكل كبير، مص كل المعلومات من كل من تورط في هذه الشبكات ومحاولة معرفة كل خيوط هذه الشبكات في كل القطر، بهكذا نستطيع أن ننجز عمل مقبول إلى الآن وسيكون أكثر في الأيام القادمة.
1: سيد بهجت، بدقيقة واحدة، تحدثت منذ قليل أيضا عن موضوع حماية الخصوصية، الحماية من الوصمة سواء للمتعاطي أو لأهله ضمن الدائرة الاجتماعية، إلى أي مدى تعملون على هذا الموضوع سيد بهجت؟
0: بنقاشاتنا ضمن اللجنة كانت وزارة الداخلية عم تتأكد على أنه اليوم نتعامل مع المدمن أو المتعاطي كمريض وليس كمجرم.
1: نعم.
0: لذلك المريض نحن آلية التعامل مع المريض، ونحن بحاجة حالة تدريجية للتخلص من هذه الآفة بسبب النسب العالية. لذلك هذه الوصمة الاجتماعية يجب أن تذهب باتجاه مساعدة العوائل والمتعاطين أنفسهم للتخلص من هذه الآفة، وهي جهود مشتركة. بالآخير إذا ما تكاملت هذه الجهود مع بعض رح تضل الحملة ناقصة. لما عم نقول سوريا من دون مخدرات، هذا هدف استراتيجي جاد في الحكومة السورية بكل مؤسساتها للتخلص منه، وإن شاء الله في جهود كتير كبيرة. ما احنا نعطي جدول زمني، ولكن جهود بلشت بمكافحة الإنتاج لتوصل للتعامل مع هذه الحالات على أنها حالات مرضية، سواء كأمراض عضوية أو

0: أمراض اجتماعية بحاجة التعامل معها.
1: في نهاية هذا المحور، حمى الله سوريا ويعني مواطنيها من هذه الآفة تعاطيا وتصنيعا، على أمل تكون هذه الحملة الوطنية فعلا ختام هذا الملف في البلاد. شكرا لك سيد بهجت حجار، معاون وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، كنت معنا من دمشق. شكرا للعميد منير الحريري، خبير أمني والاستراتيجي، كنت معنا من دمشق. في محورنا على رأس الساعة القادمة سنبحث تصريحات مندوب سوريا في الأمم المتحدة حول قلق دمشق من إصرار إسرائيل على عدم الانسحاب من المناطق التي احتلتها.

0: تحليل لأبرز المباريات وكيف سيتابع الجمهور السوري المنافسات. سنعيش هذه الأجواء في برنامج شوط إضافي مونديال 2026 على شاشة تلفزيون سوريا الأولى والثانية يومياً الساعة 3 ظهراً بتوقيت دمشق.
1: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: حياكم الله من جديد. أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي أن التصريحات الإسرائيلية الأخيرة التي تعلن فيها أنها لن تنسحب أبداً من الأراضي السورية بأنها مثيرة للقلق في وقت تقوم فيه الولايات المتحدة في ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب بتسيير وساطة بين دمشق وتل أبيب بأن سوريا أو محتواها بأن سوريا اليوم تعد واحدة من الدول الأكثر استقراراً في المنطقة.
1: داخل مجلس الأمن رفع المندوب السوري إبراهيم علبي سقف الخطاب تجاه التصريحات الإسرائيلية الأخيرة واصفا الحديث عن عدم الانسحاب من الأراضي السورية بأنه مثير للقلق، كما اعتبر أن تكرار تبرير الوجود العسكري بكونه مؤقتا لم يعد قابلا للتسويق في ظل الوقائع الميدانية المتواصلة. وفي جلسة خلصت إلى تجديد ولاية قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك الأندوب في الجولان السوري المحتل، جاء الطرح السوري متضمنا حديثا عن مسار وساطة أمريكية يبحث لإعادة تحريك المفاوضات بين دمشق وتل أبيب في محاولة لإعادة الملف إلى قنواته السياسية، غير أن هذا المسار يصطدم بموقف إسرائيلي معلن خلال الأيام الأخيرة، حيث شدد وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل كاتس على استمرار الوجود العسكري في حين تسميه تل أبيب المناطق الأمنية داخل سوريا. هذا التباين بين المسار السياسي والتثبيت الميداني ينعكس مباشرة في الجنوب السوري، حيث تتصاعد وتيرة توغلات الاحتلال الإسرائيلي وتتصاعد معها عمليات الدهم والاختطاف، في حين يشهد ريف القنيطرة الجنوبي زيادة ملحوظة للانتهاكات الإسرائيلية. في المقابل تدفع دمشق باتجاه مقاربة سياسية تقوم على رفض هذه الوقائع ومطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته، بالتوازي مع التأكيد على أن أي إجراءات إسرائيلية في الجنوب السوري تفتقر إلى الشرعية القانونية. هكذا إذن يتشكل المشهد: تعنت إسرائيلي مدفوع بالأدوات العسكرية مقابل تحرك سوري ينشط على ساحة الدبلوماسية، وبينهما أرض مفتوحة على تصعيد متدرج في ظل بيئة إقليمية متوترة.
0: نناقش هذه التصريحات مع السيد أحمد زيتون الباحث في الشأن السياسي من الدوحة، مرحبا بك، والسيد خالد خليل الصحفي المختص بالشأن الإسرائيلي من دمشق، مرحبا بك أيضا. أبدأ معك السيد أحمد، إلى أي مدى هذه التصريحات للسيد علبي التي تقول بأن سوريا أكثر دولة مستقرة أمنيا في المنطقة تستند إلى وقائع؟ وإذا كان هناك أشياء يعني تثبت هذا التصريح، لو تسردها لنا. يعني لا أحد ينكر أن سوريا قطعت شوطا كبيرا جدا في وقت قصير، لكن أن تكون الأكثر استقرارا نتمنى ذلك. كيف تقرأ هذه التصريحات؟
2: السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله مساءك مساء الضيف الكريم تلفزيون سوريا وجمهوره العزيز. طبعا تصريحات الأستاذ العلبي حقيقة هي تعكس السردية السياسية الاستراتيجية السورية أكثر من كونها توصف الواقع بشكل دقيق. صحيح أن المؤشرات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية هي في الاتجاه إلى تحقيق هذه الرؤية التي تحدث عنها الأستاذ العلبي، لكنها لا تقول أن واقعنا هو هذا الواقع الجيد والواقع يعني الأكثر استقرارا. لكن أنا من أبناء يعني نظرية الوظيفة الحضارية للسياسي، وأقتنع أن سوريا الآن تستعيد دورها الحضاري والتاريخي المرتبط بتاريخها التراكمي، بالموقع الجيوسياسي، بالسردية السورية الحضارية لهذا المجتمع الذي يعني يفوق عمره 7000 عام والحضارات المتتالية. فنحن نسير في هذا السياق.
0: إلى أي مدى فعلا تعزيز هذه السردية السياسية والرؤية السياسية للدولة السورية بهكذا تصريحات؟ إلى أي مدى فعلا تجعل سوريا ذات مصداقية أو تعزز من مكانة سوريا في المجتمع الدولي، خاصة على لسان شخص بمكانة السيد علبي أو بموقعه؟
2: أولا هذا الأمر يؤكد للمجتمع الدولي أن النظام السوري الجديد، الدولة السورية، ملتزمة بالشرعية الدولية وقرار مجلس الأمن وفي اتفاقية الفض الاشتباك عام 1974، فهي ترفع عن سوريا وعن الحكومة السورية أي عذر لتبرير التدخل الإسرائيلي. هذا أول. الأمر الثاني تأكيد على أن
0: يعني
2: سوريا
0: هذا هو الهدف المباشر بالدرجة الأولى.
2: أكيد الهدف المباشر هو تعزيز هذه السردية، تأكيد المجتمع الدولي أن سوريا ملتزمة، ورمي اللوم ويعني وضع الكرة في الملعب الإسرائيلي أنه هو الذي يعتدي وهو الذي يحتل وهو الذي يتوغل، لمبررات طرحها في بداية تحرير سوريا أنه دخول مؤقت من أجل فراغ أمني، خوف من وجود إيران وحزب الله وكذا. هذه الذراع كلها انتهت الآن، والدولة السورية يعني مؤشرات الآن الأمنية تقول أنها يعني تستعيد فرض الأمن على يعني كثير من المناطق السورية، وهي في حالة تعافي إقليمي ودولي تنخرط يعني التفاهمات بالاتفاقات تنفتح على العالم وتؤكد على صفر مشاكل واحترام جميع الجيران، والتأكيد أننا الآن لسنا في حالة حرب وإنما في حالة بناء داخلي والتزام بالاتفاقات الدولية ومفتوحين على جميع السيناريوهات. هذا الأمر أيضا يريد الأستاذ العلوي من هذا التصريح أن يحرج الموقف الإسرائيلي، يعني عندما أشار إلى أن إسرائيل يعني كأنها يعني بعد سقوط النظام السوري شعرت أن هناك خطر عليها. طيب معناها أنتم تدعمون يعني نظام مستبد، نظام يستخدم الكيماوي، نظام اتفق العالم على أنه مجرم في اتجاه شعبه، فهو يريد أيضا أن يكسر السردية الإسرائيلية أمام المجتمع الغربي بهذا السياق.
0: طيب سيد خالد، إلى أي مدى هذا التكتيك الذي يتم اتباعه الآن من قبل الدولة السورية برؤيتها وعلى لسان السيد العلبي ممثل سوريا في الأمم المتحدة المتعلق بضرب سردية إسرائيل ورمي الكرة في ملعب إسرائيل، وخاصة الحديث بأن إسرائيل كانت تخشى من سقوط نظام الأسد أو متمسكة بنظام الأسد الذي استخدم الكيماوي، وإسرائيل تفضل هذا المجرم على الدولة الحالية؟ يعني كيف يؤخذ في السياق الإسرائيلي هذه أو هذا التكتيك الجديد للدولة السورية أو هذا التكتيك للدولة السورية؟
3: مساء الخير أنسر وبارك وللضيف الكريم وللسادة المشاهدين. ما أشار إليه معالي السفير إبراهيم العلبي هو تأكيد للرصيد الجيوسياسي لدمشق ومقارباتها المختلفة. سوريا الجديدة اليوم يعني تعيد تموضع نفسها وتعيد تعريف نفسها كبلد عربي ومتوسطي وكأحدى أحجار يعني حجر الزاوية في استقرار المنطقة بانتهاج مقاربات تصفير المشاكل والعودة إلى السياق الطبيعي. يعني هذا الأمر يعني على الرغم من أن سوريا الجديدة امتلكت إرثا ثقيلا من نظام الأسد الذي حول سوريا إلى مصنع للكبتاغون، إلى

0: مصدر قلق أمني على مستوى الإقليم والمستوى الدولي. أما بالنسبة للموقف الإسرائيلي، حقيقة إسرائيل منذ اندلاع الثورة السورية في عام 2011 كانت أمام لحظة الحقيقة. هل تنتهز الفرصة لإسقاط نظام الأسد وتدعم المعارضين لوصول يعني نظام جديد؟ ولكن كانت هناك نقاشات وجدل واسع على مستوى عالي من القيادات الأمنية والسياسية. حسم الأمر بإعلان سياسة النأي بالنفس شكليا، ولكن تحت الطاولة كانت تدعم نظام الأسد، وكانت الأيادي الإسرائيلية ظاهرة خاصة في صفقة الكيماوي في عام 2013. ولكن أيضا إسرائيل خلال سنوات الثورة السورية اتخذت لنفسها هامش يتعلق بالأمن القومي، أي إعادة تموضعها الجيوسياسي لمحاربة النفوذ الإيراني. لذلك أطلقت حرب ما تسميها المعركة بين حروب لمنع استنساخ تجربة حزب الله ومشروع قاسم سليماني في الجنوب السوري. وعلى الرغم من أن سوريا الجديدة يعني تشير إلى أن سوريا لم تعد إيرانية، لم تعد إحدى الجبهات السبع، إلا أن إسرائيل صراحة دخلت بتخبط وفقدان توازن استراتيجي. وهذا الأمر يعود إلى سببين أو شقين. أولا سبب جيوسياسي يتعلق بالسابع من أكتوبر. السابع من أكتوبر هذا الحدث المفصلي في المنطقة والذي أصاب إسرائيل بجنون، وخاصة بنيامين نتنياهو الذي حدث في عهده، وهو المتورم يعني متورم الأنا، تهرب من مسؤولياته على الرغم من جميع القادة العسكريين والميدانيين في إسرائيل تحملوا المسؤولية إلا هو، وذهب لمقاربات متشنجة، ذهب إلى تفجير الإقليم، اعتمد الحرب كأحدى أدوات السياسة. أما الشق الثاني يتعلق في يعني انتهاء العمليات العسكرية الإسرائيلية والاعتداءات السافرة الشبه يومية، تتعلق بحالة التخبط وأيضا ببعد جيوسياسي مهم.
1: إذن إسرائيل ما زالت بنفس الحالة، متخبطة، تنظر بتوسع لسوريا، تنظر لسوريا على أنها مصدر خطر، مع أن هذا الأمر غير صحيح. وجاء يعني في التصريحات الرسمية بأن سوريا لن تكون تهديدا لدول الجوار. لكن سيد أحمد، من وجهة نظرك أيضا، كيف تنظر إسرائيل إلى المتغيرات في سوريا وفق الوضع الآن بعد أكثر من عام ونصف على التحرير؟ وأيضا ما هي الرسائل السياسية للسيد العلبي تحديدا الحديث عن أن إسرائيل كانت تخشى سقوط نظام الأسد؟
2: إسرائيل نظرتها للحالة السورية الجديدة على ما هي عليه منذ سقوط النظام. إسرائيل تعلم أن عودة سوريا إلى يعني قرارها السيادي ووضعها الإقليمي ووضعها الحضاري والتاريخي يتناقض وظيفيا مع وجودها هي في هذه المنطقة وسعي نتنياهو إلى سيادة الشرق الأوسط. يعلم نتنياهو أن حواضر الشرق الأوسط يجب ألا ترفع عنها يعني القوة العسكرية. هو منزعج من تنمية الخليج، منزعج من انطلاق السعودية، منزعج من استقرار مصر، ولن يقبل بأن تعود سوريا لتكون يعني حاضرة الشرق من جديد تنازعه على سيادة هذه المنطقة. لأن إسرائيل هي يعني نشاز في التاريخ وفي الجغرافيا وفي القيم وفي كل شيء، فلا يمكن أن تتوافق مع وجود قوة من طبيعة المنطقة، من حضارة المنطقة، من سردية هذه المنطقة الحضارية التي لا تموت بالقوة العسكرية التي يدعيها نتنياهو. أما الرسائل العسكرية السياسية التي أرادها الأستاذ العلبي، كما قلت في البداية، هو يريد أن يقول أن إسرائيل تدعم نظام مستبد كان يستخدم الكيماوي ضد شعبه، لذلك هي قلقت من زوال هذا النظام. أيضا يريد الأستاذ العلبي أن يفكك بروباغندا سردية المقاومة التي كان يدعيها النظام أمام يعني بعض الذين ينظرون أن النظام السوري كان جزء من حلف مقاوم تاريخي يعكس هوية هذه المنطقة من أجل تحرير فلسطين واستعادة الجولان. أن إسرائيل تقول نحن كنا نريد بقاء هذا النظام. بتصور إسرائيل يعني غالبا تقول أن عدو تعرفه خير من عدو لا تعرفه. فالنظام كان ملتزم باتفاق 1974، ملتزم بكل
1: لكن الحكومة السورية يعني أكثر من مرة قالت بأنها لن تكون مصدرا أو خطرا على أي شيء في الجوار السوري، خاصة أن سوريا تحتاج لسنوات طويلة للتعافي، يعني لا تستطيع أن تكون أصلا خطرا، تذهب إلى الاستقرار السياسي الاقتصادي يعني الاجتماعي. إذن إلى ماذا تستند إسرائيل؟
2: والعام ونصف يثبت هذه السردية التي تطرحها الحكومة السورية، حيث أنه لم يكن هناك يعني أي أحداث أمنية من قوات الأمن، قوات الجيش، حتى من الناس الذين متوقع يعني أن هذا استمرار الضغط الإسرائيلي أن يخلق معادلة اجتماعية قد تورط الطرفين في حالة بعيدا عن السياقات يعني الدبلوماسية والأمنية، قد تتشكل هناك مقاومة شعبية نتيجة الضغط والفرنسية.

0: يعني الحكومي الموجود في المنطقة
1: نعم.
0: الجنوب السوري مع استمرار التوغل الإسرائيلي
1: طيب.
0: واعتقال الشباب وقضم الأراضي العسكرية وأيضا يعني التأثير على أرزاق الناس.
1: طيب.
0: فإسرائيل حقيقة اليوم وغدا وإلى يعني عشرات السنين تعلم أن الحرب مؤجلة مع هذه المنطقة، تعلم أن أسباب الزوال تحاول أن يعني تبعد تحقيق أسباب زوال هذه الدولة، لأنها تقتنع أنها لا يمكن أن تبقى لا باتفاقات إبراهيمية ولا اتفاقات سلام ولا ترتيبات أمنية. كل هذه الترتيبات هي
1: طيب
0: حلول مؤقتة، لأن السياق الاستراتيجي والحضاري يتناقض مع بقاء هذه المنطقة يعني حرة وذات سيادة، وإسرائيل موجودة في قلب العالم العربي والإسلامي.
1: طيب سيد خالد، في ظل الأوضاع الإسرائيلية الداخلية وأنا المتورمة عند نتنياهو كما ذكرت منذ قليل، ومحاولة الهروب إلى الأمام، هل تستطيع، ووضع سوريا الراهن، هل تستطيع الوساطة الأمريكية أن تخلق اتفاقا جديدا أمنيا بين سوريا وإسرائيل في المرحلة القادمة، أم أن العقلية المتطرفة في اليمين المتطرف الذي يحكم إسرائيل الآن لن يسمح بذلك؟
2: في المدى المنظور يعني الأمور شبه معطلة، وصلنا إلى حالة من الصحصاء
1: نعم.
2: في مسار المفاوضات السورية الإسرائيلية، وهذا مرتبط أيضا بالانتخابات التي وصلت ذروتها، وفي ظل يعني عدم الحسم بين المعسكرين سواء اليمين المتطرف أو المعارضة. ولكن استراتيجيا يعني هذا التخبط الإسرائيلي باتجاه سوريا هو يتعلق بأن المنطقة دخلت في عنق الزجاجة، يعني تشهد تحولات عملاقة، زوال التنافس الشكلي بين إسرائيل وإيران وظهور تنافسات جديدة. للأسف لا تزال بعض القوى التقليدية تنظر إلى سوريا بأنها ساحة لصراع الظل وساحة للحرب بالوكالة، ولكن النهج السياسي السوري أو دعينا نسميها العقلانية السياسية في دمشق ترفض هذا المنطق. اليوم هي تعتمد مبدأ الحياد الدفاعي لدرجة أنها باتت قوة فاعلة، وما صرح به السيد الرئيس أحمد الشرع خاصة في مقابلته التلفزيونية الأخيرة أن سوريا لن تكون شرطي أمن في المنطقة، ولكن لدينا مقاربات نستطيع استنساخ التجربة السورية السياسية للوصول إلى حل بمقاربات تعتمد أبعاد اقتصادية واستراتيجية وليس فقط الحل الأمني والتدميري. وأيضا هذا التخبط الإسرائيلي صراحة يعني خاصة أنها تشعر بأنها خسرت حالة الارتياح التي أمنها نظاما الأسد الأب والابن، وأنها أيضا خسرت المنظومة الأقلاوية. اليوم إسرائيل ككيان زرع في هذه المنطقة هو نظام أقلاوي يعتاش على المظلومية، سواء الهولوكوست بالمعنى الحديث بعد النازية أو سواء بالتيه من الصحراء في المعنى التوراتي. لذلك هم يبنون حول أنفسهم جدران سميكة نفسية، يعني الخطر يأتي من الخارج.
1: نعم.
2: لذلك هي تدعم النظام الأقلاوي، وكانت إحدى الذرائع التي استخدمتها في سوريا ورقة الأقليات يعني سياسيا،
1: هل ما زالت تملك هذه
2: لم
1: الورقة
2: تنجح.
1: إلى الآن؟ تماما لم
2: أما
1: تنجح
2: المنطق...
1: نعم يعني وفي ظل عدم نجاحها في استخدام
2: نجح...
1: هذه الورقة، ما هي نقاط القوة وأوراق القوة التي تستند إليها إسرائيل الآن، وخاصة مع الانتهاكات في الجنوب السوري التي لم تتوقف منذ التحرير حتى الآن، بل أنها تزيد يوما بيوم، وكأن إسرائيل تريد أن تخلق وخلقت واقعا جديدا ترغب بأن تفرضه؟
2: إسرائيل صراحة يعني على لسان العديد من مراكز الدراسات المهمة في إسرائيل ومفكرين وسياسيين بارزين يقولون أن تل أبيب لا تمتلك استراتيجية واضحة في الجبهة الشمالية، هي تخوض الحرب فقط للحرب وتعرض الجنود الإسرائيليين للاستهداف، لا تملك خطة واضحة لاحتلال هذه الأراضي أو أن هو استدامة طويلة، ولا تستطيع أيضا صنع السلام. هو نوع من المقاربات المتشنجة التي يعتمدها بنيامين نتنياهو لكسب العديد من الأوراق المساومة في صناديق الاقتراع وضد دمشق تحسبا لأي تسوية إقليمية مستقبلية، وأيضا أوراق مساومة مع الإدارة الأمريكية التي تحمل هندسة جديدة للمنطقة قائمة على دعم المشاريع التنموية وتطالب بالكف من الأبعاد الأيديولوجية. لذلك هي تحارب النظام الإيراني وتحاول الضغط على بنيامين نتنياهو بالكف والعبث ب يعني انتهاج خطط خارج الحدود، هي تريد تعيد ترتيب المشهد. لذلك رأينا هذا التأنيب البالغ اللهجة، يعني نبرة كانت شديدة ضد نتنياهو بأنه فشل في لبنان وهو فقط يدمر المباني، لذلك كان ينظر إلى سوريا بعين الاستحسان. وهذا أيضا ما وضحه الرئيس الشرع بأن الأمر لا يتعلق بالمقاربات العسكرية فقط، هناك دوما حلول يعني طيف واسع، ليس المنطق بين أبيض وأسود. هذا الأمر يتعلق بحسابات سياسية شخصية.

0: تكتيكية تتعلق ببنيامين نتنياهو، وهذا ليس نقدا ذاتيا مني أنا من الطرف الآخر، وإنما هناك أصوات وازنة داخل إسرائيل وبات حقيقة معلنة. لذلك هو يستمر في العزف على البعد الإيديولوجي والخطاب التعبوي، وأيضا يظلل الجمهور هو ووزير دفاعه إسرائيل كاتس عندما يدرجون سوريا بين أسماء الجبهات السبع. هم دوما يقولون ويكررون بأننا لن ننسحب من غزة، لن ننسحب من لبنان، وهناك مبررات حسب منطق الأمن القومي الإسرائيلي. الجبهة اللبنانية كانت من أكثر نشاطا ودخلت بحرب مساندة مع غزة وحرب أيضا مساندة مع إيران. أما سوريا اليوم، سوريا الجديدة، خارج هذه اللعبة وخارج المحاور التقليدي وخارج الجبهات السبع التي كانت تخشاها إسرائيل. اليوم الرصيد الجيوسياسي صراحة يثير قلق، الرصيد الجيوسياسي لدمشق وهذه المقاربات والدبلوماسية النشطة وهذه التحالفات والانسجام في الإقليم يثير قلق بنيامين نتنياهو الذي دخل في حالة التخبط وبات عبئا على حلفائه.
1: طيب سيد أحمد، كيف يمكن لسوريا أن تستعيد سيادتها وأن تجعل سيادتها مبسوطة على كل الأراضي السورية، من ضمنها الأراضي التي دخلت إليها قوات الاحتلال الإسرائيلي وانتهكتها، وبالمقابل تذهب إلى تفاوض متعلق باتفاق أمني أو تستعيد تطبيق القرار 1974 المتعلق بفض الاشتباك؟
2: لا شك أن المعادلة السورية معادلة معقدة جدا، وسوريا إذا عندما نقول ماذا تحتاج سوريا، سوريا تحتاج كل شيء من كل شيء، لكن يبقى يعني ترتيب الأولويات الاستراتيجية.
1: كيف؟
2: الداخل القوي، الداخل القوي ينعكس على الخارج القوي حكما يعزز الموقف الخارجي، وهناك تجارب يعني كوريا الجنوبية، سنغافورة، ماليزيا، اليابان،
1: يعني أن تلتفت بالدرجة الأولى سوريا إلى الداخل والعمل عليه وتطويره وتنميته. نعم،
2: الخطان متوازيان حقيقة، الخط الخارجي لأنه يمثل التهديدات الأمنية والضغوط الدولية والمصالح يعني الأمريكية والأوروبية وغير الإقليمية في سوريا تحتاج إلى معادلة، لكن يبدو أن العنوان العريض لهذه المعادلة السيادة مقابل التنمية والاستقرار. معادلة الوين وين اليوم مع أمريكا، مع دول الخليج، مع دول الإقليم، العالم يستهدف التنمية بشكل كبير، وأمريكا حربها الأولى اليوم لم تعد يعني معادلة الشرق الأوسط وإنما الصين. الوضع الاقتصادي مع الصين قد يخلق تعارضا بين أولويات نتنياهو وأولويات ترامب في الشرق الأوسط. ترامب يريد شرق أوسط مستقر ضمن المجال النفوذ الأمريكي كي لا تقدمه الصين على حساب النفوذ الأمريكي ومصالح الأمريكية. نتنياهو قد لا يعبأ بهذه المعادلة لأنه يرى كما تفضل الأستاذ الكريم تضخم الأنا عنده وفرط القوة وسيادته للشرق الأوسط وتحقيقه يعني الآن التصريحات الدينية والتعبوية التي يقوم بها، نحن نريد من النيل من الفرات إلى النيل وكذا، إسرائيل كبرى. سوريا قادرة حقيقة على ذلك، الالتفات القوي إلى الداخل وتحقيق النجاحات في الداخل السوري بنفس مستوى نجاحها الدبلوماسي النشط على الساحة الدولية، بناء مؤسسات قوية تعزز الديمقراطية، تعزز كفاءة الحكم، عدم تمركز السلطة، أيضا السلم الأهلي. ويبدو أن المجتمع السوري بكل مكوناته يعني يتجه عموما إلى هذا التوجه، لأن قرار السلم اتخذه السوريون، ولو يعني وجود هناك بعض يعني حالات للسلاح المنفلت وكذا، العدالة الانتقالية بدأت تأخذ مسارها من خلال المحاكمات التي نراها. فالضخ الحكومي والتعبوي والثقافي والاجتماعي والاقتصادي في الداخل السوري هو الذي يشكل ركن الأساس القوي لوجود سوريا في دورها الوظيفي الجيوسياسي الذي الآن يقومون باستثماره. فهذه من ناحية الأولى. الناحية الثانية ربط المصالح الإقليمية والمصالح الدولية بها في الساحة الدولية هو الذي يعزز يعني الأستاذ دونالد ترامب هو رجل صف قوي وقادر على عقد الصفقات الكبرى بصيغة رجل الأعمال البزنس. فإذا استطاعت سوريا أن تجعل كلفة استمرار علاقة ترامب مع نتنياهو أعلى من أن يقوم ترامب بالضغط على نتنياهو، نكون قد يعني كسبنا هذه الورقة، وأظنها يعني مرجحة كون معادلة الصين وأمريكا هي السائدة الآن في العقل الاستراتيجي الأمريكي وبالذات في الكونغرس ومؤسسات أمريكا السيادية.
1: طيب سيد خالد، هذه التطورات أيضا وما تقوم به إسرائيل من انتهاكات، هل برأيك يقول بأن المنطقة ذاهبة إلى التهدئة، إلى الاستقرار، كما تصرح الولايات المتحدة، كما يصرح الرئيس ترامب، خاصة الاستقرار في سوريا، لأن لديه

0: هي مشاريع أخرى، أم أن الأمور ذاهبة إلى التصعيد وفق العقلية الإسرائيلية وما يحكم إسرائيل الآن؟ وكيف أيضا يمكن أن نربط أمن المنطقة بأمن واستقرار سوريا في هذه المرحلة، وبالتالي نضعف دور إسرائيل؟
1: بالفعل أنسى، ربما سؤال في غاية الأهمية اليوم. يعني هذه المقاربات التي تعتمدها دمشق بنسج التحالفات وتصفير المشاكل مع معظم دول الإقليم هي السلاح الذي تعتمد عليه برصيدها الجيوسياسي وتحالفاتها الإقليمية، لأن الهدف يعني هو كف الاعتداءات الإسرائيلية للالتفات إلى تحصين الجبهة الداخلية وبناء البيت الداخلي. سوريا مرت من يعني صراع معقد وطويل يعني على ما يربو من عقد من الزمن، بالإضافة إلى 5 عقود من نظام دكتاتوري قمعي، يعني حول دمشق إلى وكر العمليات والدسائس الإرهابية وخدمة لمشاريع خارج الحدود لم يلتفت إلى الداخل. لذلك اليوم المقاربات حساسة، واعتماد دمشق على سياسة التأني نستطيع أن نصفها بأنها نوع من العقلانية. أما بالنسبة لي إسرائيل، المشكلة ليست في سوريا، المشكلة في إسرائيل لها أبعاد داخلية وأقليمية وحتى دولية. كل ما تفعله دمشق اليوم هو نوع من إدارة الصراع في المدى المنظور، في ظل وجود اليمين المتطرف، في ظل الانتخابات المشتعلة يعني التي وصلت ذروتها في إسرائيل، لا يمكن تحقيق أي تقدم على الرغم من الضغط الأمريكي ضد نتنياهو وضد تل أبيب والتقارب السوري الأمريكي في مسار المفاوضات، إلا أن دمشق تحاول الثبات على مقارباتها الواقعية وعدم الانجرار إلى الاستفزازات.
0: طب كيف من الممكن أن تستفيد سوريا من الزخم الدولي وخاصة الإقليمي المتعلق ويعني باستقرارها، بإبعادها عن الصراعات، إبعادها عن ما تحاول أن تجرها إسرائيل إليه؟ خاصة يعني الرئيس الشرعي من تصريحاته قطع الطريق على موضوع التدخل في لبنان، لكن أيضا هذا هناك من يقول أنه هذا ضمن الضغط على إسرائيل وعلى سوريا في آن معا.
1: بالفعل يعني اليوم الرصيد الجيوسياسي لدمشق هو الذي يعني باعتمادها على التحالفات الإقليمية والدولية نجحت في نقل المواجهة الميدانية مع إسرائيل إلى الشرعية الدولية أو إلى الساحة الدولية. لذلك هي يعني ثبتت على مقارباتها الواقعية، ولم تدخل منذ البداية بمقاربات متشنجة أو محاور تقليدية أو أنت تدخل بأي حرب لحساب أي أحد. اليوم الخطوط الحمراء في سوريا لا مساومة على السيادة الوطنية، الأهمية للتنمية الداخلية وأن نكون شركاء في الحل واستقرار المنطقة. هذه وجهة النظر يعني اليوم يعبر عنها العديد من مراكز صنع القرار، منها الإدارة الأمريكية، منها القوى الإقليمية. لذلك لو أن إسرائيل نجحت صراحة أو حصلت على ما تريد عليه من شروط تعسفية في نزع السلاح في المنطقة الجنوبية، في فرض نفوذ في المنطقة الجنوبية، لفرض أيضا نفوذ لمنافسة الأتراك، نعم، كونه اليوم هناك بروز تنافس تركي إسرائيلي مؤخرا، لما يعني لو أنها نجحت في أخذ هذه الشروط في المفاوضات لما استمرت في اعتداءاتها اليومية. اليوم اليمين المتطرف مفلس حقيقة، لا يملك أي مقاربات دبلوماسية على الرغم من الضغط الأمريكي عليه. يعني كرر بن ترامب الذي يقف، قد يكون هو صديق إسرائيل الحميم والذي يقف إلى جانبها بشدة وبقوة، يضغط على بنيامين نتنياهو بالتخفيف من الأبعاد العسكرية، نعم، والذهاب إلى مقاربات يعني دبلوماسية. هذا الإفلاس هو استمرار بالعربدة العسكرية باعتماد فائض ما يمتلكونه.
0: لكن هناك من ينتقد ترامب لعلاقته المتوترة أو الضغط على إسرائيل الفترة الأخيرة من ضمن الإدارة الأمريكية، وهنا أنتقل للسيد أحمد. سيد أحمد، هل فعلاً بالنسبة لإدارة ترامب ولترامب شخصه تحديدا ورجل الصفقات كما قلت منذ قليل قادر أن يضغط على إسرائيل وعلى سوريا في آن معا للوصول إلى حد أدنى من الاستقرار، إلى توافقات أمنية، أم أن إسرائيل والعربدة التي وصلت إليها حتى أنها خرجت من العباءة الأمريكية؟ وهناك من يقول بالأساس أن إسرائيل هي من تسير الولايات المتحدة وليس العكس، بغض النظر عن هذه العلاقة، هل هناك قدرة لترامب الآن على أن يضغط على الجانبين السوري والإسرائيلي للوصول إلى توافقات أمنية تضمن الاستقرار في سوريا، ولذلك جاءت تصريحات السيد العلبي؟ طبعا إذا

0: أمريكي لا محدود. الأصل أن أمريكا، أن إسرائيل ليست هي قوية بحد ذاتها، هي قوية لأن أمريكا وراءها، لأن السلاح الأمريكي والتقنية الأمريكية والفيتو الأمريكي في مجلس الأمن يعطل كل ما يمكن يقوم به مجلس الأمن من أجل إسرائيل. الآن عندما قدم أيضا أحد رؤساء أمريكا يعني في من القرن الماضي، عندما قال أمريكا تشن حروب في 3 خطوط حمراء: أمن أمريكا، أمن إسرائيل، ونفط الخليج. اليوم هذا يعني أن إسرائيل هي المرتبطة بأمريكا وليست أمريكا مرتبطة بإسرائيل، كما يقول البعض أن إسرائيل تدير أمريكا. هذا كلام يعني أقرب إلى السطحية في التعبير. اليوم المعادلة الأمريكية اختلفت، أمريكا كانت هي السائدة في قيادة العالم وقطب واحد يدير العالم، اليوم هناك من ينازعها هذه السيادة، من يقتنص منها كعكة السوق السياسية والاقتصادية، فهذا يؤدي إلى تغيير كامل المعادلات. يبدو أن الرئيس دونالد ترامب يتعاطى مع هذه المتغيرات بشكل يعني مرن أكثر من الأدبيات الدبلوماسية والاستراتيجية الموجودة في المؤسسات الأمريكية الكبيرة، الكونغرس ومجلس الشيوخ وغيره.
1: نعم، شكرا.
0: لكن الرئيس دونالد ترامب قادر على الضغط على سوريا من خلال بالذات موضوع العقوبات، كونه إلى الآن ما زال بيندينج يعني تحت الإجراء،
1: نعم،
0: وعلى إسرائيل، كون إسرائيل لا يمكن أن تكون قوية وصامدة في
1: شكرا.
0: هذه المنطقة وهي جيد دون الدعم الأمريكي اللامحدود.
1: شكرا جزيلا لكما سيد أحمد زيتون، الباحث في
0: حياكم
1: الشأن
0: الله،
1: السياسي،
0: السلام
1: كنت
0: عليكم.
1: معنا من الدوحة. السيد خالد خليل الصحفي المختص بالشأن الإسرائيلي كنت
0: شكرا.
1: معنا من دمشق. في محورنا الأخير مشاهدينا، نبحث مصير آلاف السوريين بوضع الحماية المؤقتة في الولايات المتحدة الأمريكية.

0: إذن أيدت المحكمة العليا الأمريكية قراراً لإدارة دونالد ترامب بإلغاء وضعية الحماية من الترحيل عن نحو 6100 سوري وأكثر من 350 ألف من هايتي يقيمون في الولايات المتحدة. وأوضحت الوكالة أن القرار قد يؤثر على نحو 1,300,000 مهاجر مشمولين ببرنامج الحماية المؤقتة من 17 دولة. وأضافت أن المحكمة أصدرت قرارها بأغلبية 6 قضاة مقابل 3 مع تأييدها حق إدارة ترامب في رفض طلبات اللجوء عند الحدود مع المكسيك في حالات الاكتظاظ. في السياق، قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفن دوغاريك تعليقا على قرار المحكمة العليا الأمريكية بشأن إلغاء وضعية الحماية من الترحيل للمهاجرين السوريين والهايتيين، قال إن مفوضية اللاجئين ستنظر في تأثير القرار وستقيم انعكاساته، مشددا على ضرورة احترام كرامة المهاجرين وحقوقهم.
1: أعتقد أننا سنضطر إلى رؤية تأثير القرار الأمريكي، وأنا متأكد من أن زملائنا في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين يتابعون الأمر من كثب، لكنني أعتقد أن الأمين العام كما تعلمون وخاصة بالنظر إلى فترة توليه منصب رئيس المفوضية السامية لشؤون اللاجئين يؤمن بضرورة أن تفي جميع الدول الأعضاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية اللاجئين.
0: ونناقش هذا القرار الأمريكي مع السيدة مرح البقاعي، الكاتبة والسياسية وعضو في الحزب الجمهوري من واشنطن. مرحبا بك سيدة مرح. هذا القرار إذا قرأنا في دلالاته السياسية هو ليس فقط يستهدف السوريين، لكن 6100 سوري رقم ليس بالقليل. كيف سياسيا من الأمر يعني ممكن أن نقرأه، وخاصة مع العلاقة الجيدة بين الإدارة الأمريكية وحكومة دمشق في المرحلة الحالية ومنذ وبعد التحرير يعني تحديدا؟
2: مساء الخير أستاذة ربا، شكرا للاستضافة، ومساء الخير لفريقك العامل وكل مشاهدي تلفزيون سوريا. بداية، كما تفضلتي، هذا القانون ليس مستهدفا به السوريين اللاجئين في أمريكا، هو جزء من سياسة أمريكية جديدة تتعلق بالهجرة. في عهد الرئيس ترامب، في عهده السابق والآن، هناك سياسات مختلفة جدا لموضوع الهجرة.
0: نعم.
2: وهناك يعني تنحو هذه
0: يعني ضمن حملته الانتخابية كان موضوع محاربة الهجرة.
2: نعم. نعم.

0: الحد من الهجرة
1: نعم
0: بأكثر قدر ممكن. الآن المشكلة أن القرار صدر من المحكمة العليا، المحكمة الدستورية العليا، هذا يعني أن المجال القضائي لنقض هذا القرار أصبح ضيقا جدا، وأصبحت الأمور في يد السلطة التنفيذية التي هي وزارة الخارجية والبيت الأبيض. أنا كنت في البيت الأبيض وكنت أستمع إلى السيد ستيفن ميلر اليوم، كان يتحدث عن هذا الأمر ويقول أن من يعني فقد الـ TPS، وهي يعني كما اسمها يعني أستاذة روبا، هي temporary protected status، يعني مؤقتة وليست دائمة.
1: نعم
0: فاسمه بيعطي يعني مفعوله،
1: نعم
0: فيقول ان من سقطت عنه سيرحل. يعني هذا الموقف، لان هذا قانون امريكي.
1: نعم،
0: والان الامر
1: لكن فعلا
0: بيدنا.
1: يعني سيده مرح، الى اي مدى من الممكن ان تنفذ السلطه التنفيذيه متمثله بوزاره الخارجيه بالبيت الابيض هذا القرار للمحكمه الدستوريه العليا، باعتبارها يعني كما ذكرتي الجانب القضائي اصبح ضيقا جدا؟
0: دائما هناك مجال الاجتهاد حتى في القرارات التي تصدر بعد أن يتخذ كل الإجراءات القانونية فيها والقضائية. دائما هناك هامش للتحرك، ممكن يصير في دراسة لكل حالة على حدة، ممكن يصير في إعادة قراءة للوضع الأمني، الوضع المعيشي في سوريا. يعني لو كان الوضع الأمني مستقرا فالوضع المعيشي في سوريا غير مهيأ الآن لاستقبال اللاجئين. وفي نفس الوقت أستاذة روبا، دعيني أقول هذا الأمر، وأعتقد أنه أمر مهم بالنسبة للسوريين الآن ولسوريا بشكل عام بعد التحرر. هذا التحدي، وهو تحدي في الحقيقة، إنهاء صفة يعني الإعفاء أو إقامة اللاجئين في أمريكا وفي دول أخرى،
1: الحماية المؤقتة. نعم،
0: الحماية المؤقتة، هذا في هذا التحدي تكمن فرصة، فرصة أن يتم في الداخل السوري البدء بجدية يعني فائقة وبأولوية لتأمين أمكنة لعودة اللاجئين.
1: نعم،
0: بالحدود الدنيا، لا نريد مولات ولا نريد ناطحات سحاب لهم.
1: نعم،
0: نريد أمكنة يعني جيدة للمعيشة بكرامة للاجئين السوريين، لأنه مو بس الولايات المتحدة
1: يعني
0: الأمريكية.
1: هذه هي أحد تحديات العودة التي تواجه السوريين الآن الذين
0: نعم.
1: يرغبون،
0: وليس فقط الولايات المتحدة الأمريكية،
1: ليس فقط المهاجرين.
0: أوروبا أيضا.
1: نعم نعم، أوروبا ودول الطوق.
0: اللاجئين طبعاً طبعاً.
1: نعم،
0: يعني
1: طيب،
0: في ناس بدهم يرجعوا ولو لم تكن القوانين تدفعهم خارج بلاد المهجر.
1: نعم، يعني كما ذكرنا ليس فقط في الموضوع متوقف في أمريكا، لكنها حديث
0: طبعاً.
1: الساعة، خاصة أن يعني كما هي مسمية الحماية المؤقتة أو TPS. سيد يعني انضم إلينا أيضا في هذا النقاش السيد غياث سعد الباحث والمحلل السياسي من واشنطن، مرحبا بك. هذه الحماية المؤقتة TPS، لماذا شمل السوريين بها عام 2012 والآن قرار المحكمة الدستورية العليا؟ هل من الممكن أن يكون هناك فعلا هامش من المناورة لاستثناء 6100 سوري من هذا القرار القضائي؟
2: أولا تحياتي إليك ولا ضيفتي كل المشاهدين. بصراحة يعني هو هذا القرار لا يخص السوريين، هذا يخص جميع من يخضع للTPS، وهنالك آلاف
1: نعم.
2: من الدول الأخرى على أولوياتهم حيث اللي عنده رقم كبير يتعدى
1: 300,000. نعم
2: نعم، فهذا الموضوع لا يعني لا يخص السوريين. بالنسبة للوضع السوري، ليست يعني أرجنت، يعني ليست عملية سريعة إنه لا يجب أن يترحلوا غدا، هنالك يعني مجال من الوقت لمعالجتها، وكذلك في خصوصية بهذا الأمر. يعني يستطيع الذي يعني يخضع للTPS اليوم أن يقدم إلى لجوء أو غيره، وتأخذ يعني المجال القانوني الأمريكي يعني واسع، يحتاجون إلى محامين ويحتاجون إلى وضع خاص لدراسة كل وضع خاص كما هو، يعني ليست أرجنت أن يتم الترحيل غدا، هنالك وقت معين لأن يتم هذا الأمر. ولكن
1: لكن
2: نعم،
1: لم تصدر هذه التعليمات إلى الآن، يعني متى المدة، متى يجب أن يقدم؟
2: مبدئيا هذا قرار يأخذ

0: 30 يوما،
1: ثلاثين
0: يأخذ
1: يوما
0: 30 يوما
1: نعم.
0: يوما لبدء التنفيذ، لحتى يعني يتم تعميمه بالولايات المتحدة الأمريكية
1: طب وإذا تم التعميم هل يتم الترحيل إجباريا بمعنى تذهب الشرطة أو
0: إذا
1: السلطات
0: تم
1: المختصة
0: التوقيف.
1: إلى
0: نعم
1: كل،
0: إذا تم
1: إذا
0: التوقيف،
1: تم التوقيف
0: إذا
1: لكن لا يذهبون إلى من عناوينهم ويرحلونهم،
0: فيما
1: يعني
0: بعد
1: آليات
0: سوف يتم
1: الترحيل؟
0: ذلك. إذا لم يتم كل شخص معالجة ملفه بطريقة خاصة، نعم
1: نعم
0: سوف يتم ذلك. إذا اضطرت الأمور إلى أن يتم التوقيف، إذا تم التوقيف يتم الترحيل. ولكن هنالك يعني بالقانون الأمريكي ستريتش، يعني مكان أن يستطيع كل وضع معين أن يعين محامي وأن يعالج قضيته بطريقة خاصة، ممكن لجوء سياسي، ممكن زواج، ممكن أمور أخرى تعالج هذه الأمور، ولكن بالنتيجة يجب أن يخضعوا لهذا القرار إذا تم التوقيف. يعني هذه الحالة أو الصورة الواضحة لهذه المسألة، ولا يمكن الهروب من هذا القرار لأنه هذا قرار شامل لغير السوريين، فالتنفيذ كما يقع على غير السوريين سوف يقع على السوريين. ولكن أرجع أقول القانون الأمريكي واسع ويمكن معالجته بطرق خاصة، يعني بكل حالة من حالاتها، ولكن
1: نعم.
0: بشكل عام يجب الخضوع للقانون. نعم
1: طيب سيد مرح، بالنسبة لي يعني الحالات السورية والعدد الذين شملوا بهذا القرار القضائي 6100، أنت تعلمين أنه ربما لهم أكثر من 10 سنوات يعملون، لديهم أطفال في المدارس أو أبناء في الجامعات، إلى يعني كل السياق، إلى أي مدى كل ملف على حدة كما ذكر السيد غياث من الممكن أن يفيد السوريين بأن يتمسكوا بملفهم بالبقاء في الولايات المتحدة إذا كانوا يدفعون الضرائب، إذا كانوا يعملون، ليس لديهم أي مشكلة جنائية أو أي يعني أي شيء مخالف للقوانين الأمريكية؟
2: تماما، هذه أمور كلها يمكن كما قلت لك في البداية أستاذة ربع، وأكد ضيفك الكريم من هذا الأمر أن هناك مجال دائما لبحث كل ملف على حدة، حسب الحالة الإنسانية، حسب الحالة العائلية، حسب شروط العودة إلى المكان العودة له في المدينة أو المنطقة، إذا كانت آمنة، إذا كانت مؤهلة. فيمكن دائما يعني الحياة الأمريكية والتعاطي الأمريكي مع القضايا الإنسانية جيد جدا في هذه الحالات، لكن بالمقابل هناك قرار تنفيذي، يعني يجب أن يحسب الحسبان لهذا القرار
1: طب
2: التنفيذي.
1: يعني هل اعتبرت الولايات المتحدة سوريا آمنة الآن وقابلة للعودة للاجئين حتى شملت السوريين بهذا القرار، وهو ليس موجه ضدهم كما ذكرنا، هو موجه ضد أكثر من جنسية على رأسهم هايتي، أكثر من 300,000 المشمولين بالقرار القضائي، أكثر من 1,000,000 شخص، لكن هل يعني عدت سوريا وفق هذا القرار القضائي سوريا دولة آمنة ومستقرة وقابلة ل
2: أستاذة
1: العودة؟
2: ربع، حضرتك خبيرة بالسياسة الأمريكية وتعرفين كيف يعني يتم صياغة سياسات هنا.
1: نعم.
2: بداية بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، سوريا دولة محررة الآن، وهي دولة
1: نعم.
2: محررة، سقط النظام الذي كان موجود
1: لكان
2: فيها
1: الذي كان سبب الذي كان سبب اللجوء.
2: كما رفع العقوبات، الآن احتمال كبير اقتربنا من رفع سوريا نهائيا مقابل
1: عن
2: الدول
1: دول
2: الراعية
1: الداعمة
2: للإرهاب.
1: للإرهاب، نعم.
2: فهذا يعني أن ماذا ينقص لعودة اللاجئين؟
1: نعم.
2: لا ينقص شيء، وهذا ليس فوق موقف أمريكي فقط أستاذة ربع، هذا موقف أوروبي
1: نعم،
2: أيضا.
1: أوروبا تتحدث عن الأمر وتقدم، هناك دول
2: وأستراليا
1: تقدم دعما ماديا، تقدم دعما ماديا
2: من
1: للعودة.
2: بيت شان
1: نعم.
2: أستراليا أيضا،
1: نعم.
2: أستراليا وكل الدول تتحدث. فالتحدي الآن هو داخل سوريا وليس خارج سوريا، من أجل تأمين مسكن كريم للاجئين الذين يرغبون بالعودة حتى دون أن يشملهم هذا القرار.
1: طب هل من الممكن السيد غياث بالنسبة للعلاقات الدبلوماسية السورية الأمريكية أن تطلب سوريا حكوميا من الولايات المتحدة والسلطة التنفيذية في الولايات المتحدة أن تبطئ من هذا القرار بالنسبة للسوريين، وخاصة من لديه كما ذكرنا أبناء وأطفال في المدارس في الجامعات، لديه عمل، التعامل مع الملفات على انفصال، هل من الممكن أن تتدخل الدولة السورية دبلوماسيا أم أن هذا الموضوع سيادي أمريكي لا يحق لأحد أن يتواسط به حتى لو كان دولة لديها رعاية في مكان يعني في دولة أخرى؟
0: يعني حقيقة الأمر طالما أن هذا الأمر ذهب إلى يعني إلى المحكمة العليا وأمر استقلالي بالقضاء الأمريكي، بالمبدأ لا يمكن التدخل، ولكن دائما بالدبلوماسية هنا

0: هنالك something ممكن يعني أشياء ممكن أن تفعل. نعم ممكن أن يقدم طلب كهذا، ولكن أنا بتقديري هذا
1: يعني
0: لن ينفع كثيرا
1: أو لن يكون لن يتم الاستفادة منه،
0: لأن الولايات المتحدة كثيرا لأن العدد قليل، لأن العدد قليل بالنسبة للسوريين، وأن الوضع السوري كما تفضلت بالوضع يعني أنا بالنسبة لوضع سوري هل تعتبر آمنة بالنسبة للقراءة الأمريكية بشكل عام؟ يعني أعتقد أننا لن أقول بأنها آمنة 100%، ولكن بشكل عام مقبول العودة إلى سوريا، يعني بهيك أضع بين مزدوجين، لأنه عملية أن تقول للولايات المتحدة أن الوضع السوري آمن بشكل مطلق هذا لم يحدث لحد الآن حتى أكون يعني صريح، ولكن بشكل مقبول. وأعتقد أن العودة الآمنة بالنسبة لعدم يعني عدم التعرض لهم سياسيا أو الاعتقال أو غيره، أعتقد أنه بهذه المرحلة أصبح الوضع السوري مقبول بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية برأيي. وأعتقد من السؤال اللي تفضلت فيه، نعم يمكن أن يقدم شيء من هذا القبيل، ولكن يعني أشك أنه يستطيع أن يغير بعجلة القانون الأمريكي، لأنه التدخل بالقضاء الأمريكي شيء ممنوع، والاستقلالية الأمريكية أكيد لا يمكن التدخل فيها.
1: طيب بالنسبة للمنظمات الدولية سيد غياث، يعني المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفن دوغاريك تحدث عن القرار المحكمة العليا في الولايات المتحدة بترحيل اللاجئين تحت بند الحماية المؤقتة، إلى أي مدى من الممكن أيضا هذا أن يؤثر على القرار في الولايات المتحدة، خاصة بأن الولايات المتحدة هي دولة مهاجرين، يعني يؤثر على شكلها في العالم رغم سياسة ترامب التي يعني تحاول أن تحد من اللجوء؟
0: يعني أنا أشرت في البداية بأنه حتى هذا القرار رغم كل ما أخذ من قانونيته بالولايات المتحدة الأمريكية يمكن معالجته على المستوى الشخصي بكل حالة باستثنائية، وبالأخص الحالات الإنسانية. الحالات الإنسانية يمكن أن يقدم طلب استثناء إلى المحكمة ويمكن أن ينظر فيها، وحتى بالحالات يعني اللجوء السياسي. يعني أنا أقترح يعني من هنا للإخوان السوريين الذين لديهم يعني وضع سياسي أو كذا ممكن يقدموا للجوء سياسي واستعانة بمحاميين، وأعتقد أنه قد يصلوا إلى نتيجة. يعني هذا رأي شخصي، ولكن أنا يعني مع تجارب وأعلمها بأنه هنالك في إمكانية للتأجيل، وهنالك في إمكانية على يعني الحفاظ على ستاتيو إلى أن يكون هنالك قرار بالمحكمة الفيدرالية الخاصة بالولايات. وأنا هون أشير هنالك تختلف بين ولاية والتانية.
1: نعم هذه نقطة أيضا مهمة.
0: نعم
1: لأنه يختلف بين ولاية وأخرى.
0: يعني المقيمين في نيويورك أعتقد لهم وضع أقوى من الولايات الأخرى، يعني هذه نوع من الإشارة.
1: نيويورك وكاليفورنيا أو تقصد الولايات الديمقراطية؟
0: لا تختلف الولايات النيويورك، أنا أحدد على النيويورك. النيويورك بالتحديد لها وضع خاص بالنسبة للموضوع اللجوء السياسي، لأنها تعتبر ولاية ليبرال، يعني فيها الحريات أكثر ومعالجة الأمور كهذه يعني أفضل من غير ولايات. ولكن بشكل عام هذا القرار يجب أن ينفذ، ولكن المعالجة للأمور الخاصة يجب أن تكون على المستوى الخاص بكل حالة على حدة. وبرجع أؤكد، نعم موضوع الأمم المتحدة فيما يتعلق بالأمور الإنسانية قد ينظر فيه بالمحاكم الأمريكية. نعم.
1: طيب سيدة مرح، نفس النقطة بالنسبة لأن الولايات المتحدة يعني هناك قوانين فيدرالية، إلى أي مدى من الممكن أن يستفيد السوريين الذين لا يرغبون بالعودة مثلا لأن حتى يكمل أولادهم مرحلتهم الجامعية أو دراستهم؟ كل هذه التفاصيل إلى أي مدى يستطيعون أن يستفيدوا من المحاكم الفيدرالية لكل ولاية موجودين فيها والتباين بين
2: أكيد
1: القوانين؟
2: كل شخص أمريكي هنا موجود بشكل نظامي، وهم لا زالوا بشكل نظامي موجودين ويتمتعون بكل حقوق المقيم باستطاعتهم أن يوكلوا محامي، وأن يقوم المحامي بالتقاضي عند محكمة محلية. لكن يعني يجب أن تؤخذ الفرص كلها. لكن المشكلة أن المحكمة العليا الدستورية هي التي أصدرت القرار، لكن في نفس الوقت كما قلنا الحياة السياسية والقضائية بأمريكا تراعي القضايا الإنسانية. يمكن القاضي يرى أن وضع الإنساني لهذا الشخص بالذات لا يمكن له أن أو لا يسمح له بالعودة إلى سوريا، فيصدر قرارا في هذا الأمر، قرار قضائي في المنطقة موجود فيها. لكن في نفس الوقت حتى نكون واقعين من سلامة أهلنا السوريين، من يستوفي كل الفرص بعد صدور هذا القرار مع المحامي، ويجب أن يسمع نصيحة المحامي ويستنفذ كل فرصه القضائية

0: قرنية، إذا ارتفعت عنه الحماية وانتهت المدة دون الإمكانية للحصول على وضع جديد، يجب أن يغادر وإلا سيتم ترحيله.
1: طيب سيد غياث، يعني بدقيقة أيضا أو بدقيقتين، نصائح من الممكن أو خطوات من الممكن أن يتم أن يقوم بها من لا يريدون العودة لأسباب كثيرة، شخصية، تعليمية، عائلة إلى آخره، ما هي الأمور التي يمكن أن يناوروا بها وفق القانون ليحاولوا عدم يعني أن لا يتم ترحيلهم؟
2: نعم، مباشرة عليهم الآن بعد صدور هذا القرار أن يلتمسوا العذر مباشرة بالمحاكم المحلية التي يقيمون بها. يجب أن يلتمسوا العذر واللجوء إلى محامي فورا، والمباشرة بعملية وضعهم الخاص أمام المحاكم المحلية فورا، لأن هذا الأمر صادر وهو سوف يخضع للتنفيذ كما أشرت خلال 30 يوم. فلهذا يجب أن يعني يعجلوا بحماية أنفسهم، أن يخضعوا لنوع من الحماية القانونية التي تسمح لهم بالبقاء إلى حين صدور قرار من قاضي محلي بالتزام بالمحكمة العليا.
1: نعم، شكرا جزيلا لكما ضيفاي، السيد غياث سعد الباحث والمحلل السياسي كنت معنا من واشنطن، السيدة مرح البقاعي الكاتبة والسياسية وعضو في الحزب الجمهوري كنت معنا من واشنطن.
2: شكرا.
1: ويبقى الشكر الأكبر لكم مشاهدينا على متابعتنا في برنامج سوريا اليوم، لكم مني ومن فريق العمل أطيب التحيات ودمتم بخير.

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبر يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

مأمون الكزبري. مأمون الكزبري الحقوقي الأكاديمي، الرئيس المؤقت في عهد الانفصال، رئيس الوزراء الذي لم يتأقلم مع العسكر. ولد مأمون الكزبري سنة 1914 في دمشق، ينتمي لأسرة دمشقية عريقة، كان من أفرادها الكثير من علماء الدين والحديث. درس الكزبري في مدارس دمشق وبيروت، ثم انتقل إلى جامعة ليون في فرنسا ليدرس القانون الدولي. عاد بعد تخرجه إلى بيروت وعمل في مكتب للمحاماة حتى عام 1943، حيث غادر بيروت إلى دمشق ليمارس مهنة المحاماة في مدينته. درس الكزبري في كلية الحقوق جامعة دمشق إضافة إلى عمله في المحاماة، وألف العديد من الكتب القانونية، ولا تزال إلى اليوم مراجع في القانون والتشريعات يدرسها الطلاب ويرجع إليها المدرسون. انخرط الكزبري في العمل السياسي باكراً إلى جانب عمله الأكاديمي والحقوقي، فعمل مع العقيد أديب الشيشكلي الذي نفذ أول انقلاب له سنة 1949، ثم أسس معه حزب التحرير العربي في أوائل الخمسينات، وشغل منصب الأمين العام للحزب. في تلك الفترة شغل كذلك عدة مناصب إدارية هامة، فكان عضواً في البرلمان، ورئيساً مؤقتاً للجمهورية عام 54، ورئيساً لجامعة دمشق عام 1956، ثم استلم وزارة العدل في أواسط الخمسينيات. أيد الكزبري الوحدة مع مصر في البداية، وكان من بين أعضاء الوفد الذي ذهب للقاء عبد الناصر في القاهرة للاتفاق على الوحدة، إلا أنه عاد وأيد الانقلاب على دولة الوحدة عام 1961. بعد انقلاب الانفصال طلب منه المنقلبون أن يتولى رئاسة الجمهورية مؤقتاً ثم رئاسة الوزراء لما يتمتع به من خبرة، ولا سيما في المجال القانوني، إذ كان عليه أن يعدل الدستور السوري ليتناسب مع الظرف الجديد، إلى أن نفذ البعثيون انقلابهم في 8 آذار عام 1963، حيث اضطر أن يترك البلاد إلى فرنسا. بعدها قرر الكزبري أن يعمل في المغرب حيث درس في جامعاتها، وإليه يعود الفضل في تعريب التعليم هناك بعد أن كان يدرس باللغة الفرنسية. في العام 1996 عاد الكزبري إلى لبنان وعاش فيه إلى أن توفي عام 1998، حيث دفن في مقبرة العائلة في دمشق. ترك مأمون الكزبري أثراً لا يمكن إغفاله في المجال التشريعي والقانوني، إلا أن الرجل المتأثر بالقانون والدستور الفرنسيين وبالنظام السياسي الفرنسي لم يتأقلم مع المناخ العسكري السائد، فكرس آخر ربع قرن من حياته أستاذاً أكاديمياً.

نشرة صباحية لأهم الأخبار، مرحبا بكم مشاهدينا، ونبدأ بالعناوين. إصابة 3 من عناصر الأمن الداخلي خلال عملية أمنية في حي الوعر بحمص، وضبط أحد المتورطين بالسرقة وسط المسلح. انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من قرية جملة في ريف درعا الغربي بعد توغل تخللته عمليات تفتيش لمنازل المدنيين. وزير الداخلية التركي يعلن إعفاء السوريين تحت الحماية المؤقتة من إذن العمل، ويتحدث عن تسارع وتيرة العودة الطوعية. لبنان وإسرائيل يوقعان على اتفاق إطاري ثلاثي برعاية أمريكية، والجانبان يعلنان عزمهما إنهاء النزاع وحالة الحرب.

0: أصيب 3 من عناصر قوى الأمن الداخلي خلال عملية أمنية في حي الوعر في حمص حسب ما أفاد مراسل تلفزيون سوريا. وأوضح المراسل أن العملية الأمنية استهدفت خلية متورطة بأعمال سرقة، حيث جرى القبض على أحد أفرادها مع استمرار ملاحقة آخر. من جانبها أوضحت قيادة الأمن الداخلي في حمص أن أصوات إطلاق النار التي سمعت في حي الوعر تعود إلى تنفيذ عملية أمنية لملاحقة خلية متورطة في أعمال السرقة والسطو المسلح.
1: أثناء تنفيذ دوريات قوى الأمن الداخلي لعملية أمنية في حي الوعر في محافظة حمص، حصل اشتباك بين دورية لقوى الأمن الداخلي في هذه العملية ومجموعة من اللصوص. هذه المجموعة قامت بإلقاء 3 قنابل تجاه دوريات الأمن الداخلي، مما أدى إلى إصابة 3 أشخاص من قوى الأمن الداخلي، إضافة إلى أنه أيضا قامت دوريات قوى الأمن الداخلي باعتقال شخصين من مجموعات اللصوص، وأيضا تلاحق بقية هذه الخلية من اللصوص في حي الوعر. لا تزال العملية الأمنية حتى اللحظة مستمرة في حي الوعر. يعني العملية حصلت هنا في حي مشفى الوليد في حي الوعر. كان قوى الأمن الداخلي لا يزال في هذه الأثناء ينتشر في حي الوعر لتأمين المكان وأيضا ملاحقة الباقي خلية اللصوص التي اشتبكت مع قوى الأمن الداخلي في حمص. أنس إدريس لتلفزيون سوريا، حي الوعر، حمص.
0: تفاصيل أكثر عن هذه العملية الأمنية ينقلها لنا مراسلنا من حمص أنور أبو الوليد. مرحبا بك أنور. إذن هذه العملية الأمنية ما هي أهم تفاصيلها وبماذا صرحت وزارة الداخلية الآن؟
2: نعم رضا، صباح الخير لك والأستاذة المشاهدين. بالفعل أثناء قيام دوريات ليلة أمس في محاولة اعتقال مشلوبين بجرائم في السرقة والمسلح، كان هناك مبادرة أفراد هذه العصابة باتجاه القوى الأمنية التي كانت حول الاعتقال، وما أدى إلى حالة من الاشتباك الذي لم يكن كما ذكرت الأجهزة الأمنية قبل قليل وأعلنت في رسمية لها عن تحييد أحد عناصر هذه العصابة، إضافة إلى إلقاء القبض على آخر ومتابعة ملاحقة بقية المتورطين والمشتركين في جرائم هذه العصابة، التي تقول الأجهزة الأمنية بأن هناك أدلة وفيديوهات أيضا توضح وتظهر بشكل صريح عدد من العمليات التي قامت بها والتي وثقتها كاميرات المراقبة خلال الفترة الماضية، ونشرت أحد هذه المقاطع على معرفاتها الرسمية، وأشارت إلى أن المتهمين الذين يظهرون في هذا الفيديو هم ذاتهم الذين تم الاشتباك معهم ليلة أمس، والذي يعني أدى الاشتباك كما ذكرت إلى إصابة أيضا من الطرف الآخر طرف القوى الأمن الداخلي، إصابة 3 عناصر إصاباتهم خفيفة ومستقرة، ولكن يعني كان هناك حالة من يعني التمثيل الذي تبع هذه الحادثة، إضافة إلى انتشار القوى الأمنية بشكل مكثف في حي الوعر تحديدا بالقرب من مشفى الوليد، المكان الذي دار فيه هذه الحادثة والتي يعني لفتت الطويلة لكنها كانت مؤثرة للنشاط الذي تقوم به هذه العصابات ونشاط القوى الأمنية في ملاحقتها ومتابعتها المستمرة، وأيضا يشير ذلك إلى تكرار مثل هذه المحاولات من قبل هذه العصابات ضد الدوريات الأمنية وحاول حتى الهجوم عليها ومبادرات إطلاق النار بمحاولة للتهرب من إلقاء القبض على عناصرها كما حصل.

0: قبل ايام قليله فقط ايضا في الحياه في مدينه حمص، هو حي المريجه الذي حصل فيها ايضا اشتباك بين احد المطلوبين ومن قوى الشرطه العسكريه في تلك الحادثه، وكان هناك تسجيل لحدث مقتل احد افراد الشرطه العسكريه الذي اثار يعني مقتله موجه غضب في الشارع الحمصي تجاه استمرار نشاط مثل هذه العناصر وتجرؤها على مبادرتها باطلاق النار على عناصر الدوليات التي تحاول انقاذ مطلوبها العداله في ينال الجزاء عدد من العمليات التي
1: تقوم بها،
0: والتي كما ذكر تؤكد الاجهزه الامنيه الفيديوهات التي ارصدت عن نقص العصابه التي تم اشتباكها.
1: شكرا جزيلا لك انور ابو الوليد مراسلنا من حمص. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بانسحاب قوات الاحتلال من قرية جملة في ريف درعا الغربية بعد توغل استمر قرابة ساعتين، وكانت القوة حسب مراسلنا مؤلفة من 9 آليات عسكرية محملة بالجنود دخلت القرية ونفذت عمليات تفتيش لمنازل المدنيين قبل أن تنسحب من المنطقة. تأتي هذه الانتهاكات على وقع تواصل الاعتداءات الإسرائيلية في جنوب سوريا، حيث يشن الاحتلال توغلات متكررة بشكل يومي، كما يعتدي على المزارعين ورعاة الأغنام وينفذ حملات دهم لمنازل المدنيين. من القنيطرة ينضم إلينا مراسلنا محمد فهد لينقل لنا تفاصيل أكثر عن هذه التوغلات الإسرائيلية والانتهاكات اليومية. مرحبا بك محمد، ما هي التفاصيل حول آخر الانتهاكات؟
2: نعم ربع، يعني جيش الاحتلال الاسرائيلي يعني مستمر في التوغلات داخل في القناطره ومنطقه حوض اليرموك، وهناك يعني تصعيد مكثف من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي باتجاه ريف القناطره الجنوبي ومنطقه حوض اليرموك في هذا الشهر يعني الاخير، والتوغلات الاخيره مستمره في تلك المناطق. يعني البارحه كان هناك توغل ب9 عربات عسكريه من قاعده او ثكنه الجزيره المتواجده في منطقه حوض اليرموك باتجاه بلده جمله بريف القنيطره، عفوا بمنطقه حوض اليرموك، وتوغلت يعني بعده مناطق وتفتيش بعض المنازل لمده ساعتين تقريبا، وبعد ذلك انسحبت باتجاه القاعده التي انطلقت منها وهي ثكنه الجزيره المتواجده في اقصى يعني منطقه حوض اليرموك الى الجنوب. ايضا يعني التوغلات مستمره في محافظه القنيطره، البارحه كان هناك توغل في عين زوار وتم اختطاف شاب لساعات وبعد ذلك تم الافراج عنه، ايضا كان تفتيش لمنازل محيطه بتله ابو قبيس التي توغل اليها الجيش الاسرائيلي لمده 10 ساعات تقريبا بعد عمليات تبسيط وتفتيش داخل هذه التله العسكريه التي كانت تتبع سابقا للنظام البائد. ايضا يعني التوغلات مستمره والتضييق على المزارعين ومربي الموافي والاهالي في محافظه القنيطره، البارحه قابلنا بعض ذوي المختطفين في قريه المعلقه بريف القنيطره، تم اختطاف شاب لديهم وحتى هذه اللحظه لم يفرج عنه ولم يعرف ما سبب الاختطاف، حتى هذه اللحظه ما يزال المختطف يعني قابلنا ذويه هناك وطلبوا يعني وحدثونا ما يجري من انتهاكات من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي من منعهم من الوصول الى اراضيهم الزراعيه، منعهم من الوصول الى اماكن عملهم، يعني حتى هذا الحجز الذي نصب لابنهم وهو كان يعني يقصد العمل باتجاه القرى المجاوره تم وضع حاجز مؤقت على الطريق وتم اختطافه واقتياده الى داخل الجولان المحتل او الى تل احمر غربي ولم يعرف يعني الجهه التي تم اقتياده اليها، لكن بشكل عام هذه يعني التوغلات وهذا مستمر من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي والاهالي في كافه يعني في عموم الجنوب السوري ينتظرون بفارغ الصبر يعني عقد اتفاق امني من اجل وقف هذه التوغلات او يعني طريقه يعني اخرى اما عن عقد اتفاق امني او اتفاق مشابه لاتفاق 1974 او تدخل قوات الامم المتحده قوات الاندوق العامله في المنطقه من منع هذه التوغلات للعيش بامان ومتابعه يعني حياتهم اليوميه التي باتت يعني عرقلتها واضحه من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي.
1: نعم شكرا جزيلا لك محمد فهد مراسلنا من القنيطره. قال الرئيس أحمد الشراع إنه ينظر لمكافحة المخدرات بوصفها برنامجا وطنيا تتكامل فيه جهود مؤسسات الدولة والمجتمع. وأوضح الرئيس الشراع في اليوم الدولي لمكافحة المخدرات بمنشور على منصة إكس أن سوريا ورثت عن الحقبة البائدة إرثا ثقيلا من صناعة المخدرات وترويجها، وأضاف أن الأولوية كانت إعلان حرب شاملة على آفة المخدرات لتجفيف منابعها وقطع طرق تهريبها ومعالجة آثارها. كما أشار الرئيس إلى استعداد سوريا للتعاون مع دول الإقليم والعالم بغية بناء شراكة فاعلة للتخطيط

0: التخلص من خطر المخدرات العابر للحدود على حد قوله. بدوره أكد وزير الداخلية أنس خطاب خلال افتتاح فعاليات الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات أن مواجهة المخدرات لم تعد شأنا محليا يخص دولة بعينها، بل باتت مسؤولية دولية مشتركة تستدعي تكاتف الجهود لمكافحتها باعتبارها ظاهرة عابرة للحدود.
1: إن حضوركم اليوم يجسد قناعة مشتركة بأن مواجهة المخدرات لم تعد شأنا محليا يخص دولة بعينها، بل أصبح مسؤولية دولية وإنسانية مشتركة تستدعي توحيد الجهود لمواجهة أخطار هذه الآفة العابرة للحدود.
0: وأوضح وزير الداخلية أنس خطاب خلال افتتاح فعاليات الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات أن نظام المخلوع حول سوريا إلى مصدر لتصدير الكبتاغون عبر ممارسات إجرامية خطيرة، وأسهم في نشر هذه المخدرات داخليا وخارجيا بوصفها أداة للابتزاز ووسيلة للحرب ومصدرا للتمويل غير المشروع.
1: أيها الحضور الكريم، لقد كانت سوريا عبر تاريخها الطويل منارة للعلم والثقافة، إلا أن النظام البائد وعبر ممارساته الإجرامية حولها إلى أكبر مصدر للكبتاغون والسموم، وساهم في نشر هذه الآفة داخليا وخارجيا كوسيلة للابتزاز وأداة للمحاربة ومصدر للتمويل غير المشروع. واليوم تعمل الدولة السورية بكل عزم وإرادة على استعادة الوجه الحقيقي لها، دولة للحياة والعلم والتنمية، وشريكا مسؤولا في حماية الأمن الإقليمي والدولي ومكافحة الجريمة المنظمة بكل أشكالها.
0: من جهته أفاد مدير إدارة مكافحة المخدرات العميد خالد عيد أنهم فككوا عشرات المعامل والمستودعات التي تعمل على تصنيع الكبتاغون، إضافة إلى تفكيك 90 شبكة لتهريب المخدرات وضبط نحو 700 مليون حبة كبتاغون و15 طنا من مادة الحشيش ومضبوطات أخرى.
2: وقد كانت جهود مكافحة المخدرات أدت إلى تفكيك 17 معملا من معامل تصنيع الكبتاغون، إضافة إلى 20 مستودعا يحوي مواد أولية لصناعة حبوب الكبتاغون، وتفكيك 90 شبكة لتهريب المخدرات إلى دول المنطقة. وأثمرت الجهود إلى ضبط 700 مليون حبة كبتاغون تقريبا، إضافة إلى 15 طنا من مادة الحشيش و84 كيلوغرام من مادة الكريستال أو الإتش بوز، إضافة إلى 10 مليون حبة من أدوية مخدرة متنوعة و180 كيلوغرام من مادة الكوكايين و7 كيلوغرام من مادة الهيروين، إضافة إلى 221 طنا من المواد الأولية الذي يصنع منها مادة الكبتاغون.
0: بدوره قال وزير الصحة مصعب العلي خلال الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات ومعالجة الإدمان إن الوزارة عملت على تشديد الرقابة فيما يتعلق بالأدوية وسلاسل التوريد.
3: وعلى صعيد الوقاية عملت الوزارة على تشديد الرقابة الوطنية على وصف وصرف الأدوية الخاضعة للرقابة بالتنسيق مع نقابات الأطباء والصيادلة والجهات الرقابية لضبط سلاسل التوريد والتصنيع ومنع إساءة الاستخدام. السيدات والسادة، إننا نعمل في مجلس الصحة النفسية والإدمان كمنصة وطنية لتنسيق الجهود، ونؤكد على شراكتنا الاستراتيجية مع الشركاء المحليين وبالذات وزارة الداخلية لتقديم نموذج يجمع بين حزم إنفاذ القانون ورحمة الرعاية الصحية. إن رسالتنا من هذا المؤتمر واضحة: سوريا ماضية في تعزيز سياستها الوقائية والعلاجية، ومستمرة في مواجهة كل أشكال الاتجار والترويج للمخدرات حفاظاً على أمن المجتمع وسلامة أبنائه.
0: وأضاف الوزير أن الوزارة عملت مع شركاء محليين ودوليين على تطوير رؤية استراتيجية تتضمن توحيد البروتوكولات العلاجية وبناء نظام رصد وتقييم وتعزيز الوقاية والكشف المبكر وتعزيز التأهيل وإعادة الاندماج.
3: عملنا في وزارة الصحة منذ البداية بشكل مؤسساتي ومنظم بالتعاون مع الشركاء الوطنيين ومنظمة الصحة العالمية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات ومكافحة الجريمة وباقي الشركاء على تطوير رؤية استراتيجية تتضمن توحيد البروتوكولات العلاجية، بناء نظام رصد وتقييم، تعزيز الوقاية والكشف المبكر مع توسيع خدمات التأهيل وإعادة الاندماج. وعملاً على تعزيز قدراتنا نطلق برنامجاً وطنياً لرفع كفاءة الكوادر العاملة في وزارتي الصحة والداخلية لتقديم خدمات متخصصة وفق المعايير الدولية.
4: سوريا دون مخدرات، حملة وطنية شاملة أطلقتها وزارتا الداخلية والصحة، تهدف إلى بناء منظومة حماية مجتمعية أكثر صلابة في مواجهة هذه الآفة وتجفيف منابعها. دون مخدرات شعار يرفع في بلاد كان اسمها، يرافق عناوين عريضة عن تصدير وضبط المخدرات خصوصاً الكبتاغون، بوصفها منطلقاً ومنشأً رئيسياً له، بما يدر مليارات الدولارات على راعي تلك التجارة نظام بشار الأسد المخلوع. عام ونصف العام على سقوط الأسد، تكشفت خلاله بعض أسرار تلك النشاطات، بؤرها وبعض مشغليها. مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة يقول إن الحكومة السورية الجديدة فككت 15 منشأة لتصنيع الكبتاغون و13 منشأة أصغر لتخزينه، وفي إثر ذلك يشير المكتب إلى ارتفاع أسعار حبوب هذا المخدر في بعض المناطق. إدارة مكافحة المخدرات نفذت 1550 عملية ضبط وإحباط، فككت 90 شبكة تهريب دولية، وأغلقت 17 معملاً لتصنيع الكبتاغون، في حين شملت المواد المضبوطة 697 مليون حبة كبتاغون و15 طناً من الحشيش و10 ملايين حبة من الأدوية المخدرة و180 كيلوغراماً من الكوكايين وأكثر من 84 كيلوغراماً من مادة الكريستال و7 كيلوغرامات من الهيروين، إضافة إلى 221 طناً من المواد الأولية الكيميائية. أرقام تعكس حجم التحدي والجهود في موازاته، فبجانب التجارة المنظمة تواجه وزارة الداخلية مراكز تصنيع محلية وشبكات ترويج تستهدف فئة الشباب. وهنا توضح الوزارة أن الوصول إلى سوريا دون مخدرات هدف لا يقوم على خطط علمية ومدروسة فحسب، بل ويعتمد مقاربة تقوم على التوازن بين ردع المروج وعلاج الضحية، هذا داخلياً. أما خارجياً فتعمل سوريا في إطار تنسيق مشترك مع دول في الجوار كالأردن والعراق للحد من تهريب المخدرات عبر الحدود.
0: وتزامناً مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، رصد تلفزيون سوريا جهود الجهات الحكومية لإعادة بناء منظومة العلاج والصحة النفسية من خلال تأهيل كوادر طبية وتطوير خدمات التعافي للمصابين بالإدمان.
5: تتواصل الجهود الحكومية في وزارة الصحة لتعزيز قطاع الصحة النفسية في سوريا بعد أن كان منهكاً، فقد تم إطلاق برامج تدريب وتأهيل للكوادر الطبية والنفسية، وبالتوازي مع مسح وطني شامل لآلاف الحالات، تبين أن نحو 70 إلى 75% من المصابين بالإدمان هم دون سن 40، ما يعكس حجم التحدي الذي تتطلب مواجهته بناء منظومة علاجية متكاملة تبدأ ببوابات التعافي وتنتهي بالعلاج وإعادة التأهيل.
6: في عنا تحدي التنسيق، البناء الكوادر، نظام الإحالة، المراكز المجتمعية، التوعية المجتمعية، مراكز إعادة التأهيل. فاللي نحن بلشنا فيه بلشنا بخطة متكاملة. بهاي الخطة كان في عندك محاور أساسية لها. المحور الأول هو التنسيق بين الوزارة. الخطوة الثانية كانت تأهيل الكوادر. الخطوة الثالثة كانت هي التوعية المجتمعية.
5: تعد بوابة التعافي في داريا واحدة من 13 بوابة موزعة في 4 محافظات، والتي تعد مساراً أولياً لتقييم الحالات ووضع الخطط العلاجية المناسبة ضمن بيئة أولى أولوياتها خصوصية المراجعين الذين يخضعون لتقييمات نفسية تحدد مسارهم العلاجي بين المتابعة والدعم داخل البوابة أو الإحالة إلى برامج علاجية ضمن المشافي للحالات الحرجة التي تحتاج إلى رعاية وتأهيل مكثف.
7: فالمريض اللي وقت يجي لعنا هو يعني مو جاي قاصد مثلاً مركز هو لعلاج التعافي أو لعلاج الإدمان، هو قاصد مشفى، ممكن يكون قاصد الداخلية، ممكن يكون قاصد الأطفال، ممكن يكون قاصد الإسعاف عندنا بالمركز. فيعني هون في صفة إنه خصوصية له.
8: هلأ هي الأساس، هي الأداة، هي عبارة عن 8 أسئلة من 1 إلى 8، نحن نجمع من 2 إلى 6، ومن خلالها نحن إذا كان فوق 27 فهو حكما تحويل للمشفى، أما إذا كان مثلا حالة بسيطة أو مثلا ما تتجاوز 10 أو 8 فممكن أنه مثلا نحن نعطيه أدوية علاجية من عنا، يعني اكتئاب، زهان، هوس، فينا نمشي من عنا بمركز.
5: يبقى علاج الإدمان رحلة تبدأ بالاعتراف بالمشكلة وطلب المساعدة، في حين تتجه الجهود الحالية إلى بناء طريق تعاف يضع الإنسان وكرامته في مقدمة الأولويات. علي عثمان، تلفزيون سوريا.
0: منحت وزارة الخارجية الأمريكية الاعتماد القنصلي للسفارة في واشنطن في خطوة تمهد لاستئناف تقديم الخدمات القنصلية وفق الإجراءات والأنظمة المعتمدة. وحسب وكالة سانا، جاء ذلك خلال اجتماع عقده القنصل السوري في واشنطن أحمد الملاتي مع مسؤولي مكتب الشؤون القنصلية والمكتب القانوني في وزارة الخارجية الأمريكية لبحث الجوانب القانونية والإجرائية المتعلقة بمباشرة الخدمات القنصلية وآليات تصديق الوثائق الرسمية والتحقق من صحتها. من جانبها، قالت السفارة السورية إن منح الاعتماد القنصلي يمثل خطوة مهمة نحو استئناف الخدمات القنصلية، بما يسهم في تسهيل إنجاز المعاملات القنصلية للمواطنين السوريين المقيمين في الولايات المتحدة وفق الإجراءات والأنظمة المعتمدة. احتضنت العاصمة الأمريكية واشنطن أعمال الطاولة المستديرة بعنوان الاستثمار في سوريا من النوايا السياسية إلى التنفيذ العملية، وذلك بتنظيم من معهد دول الخليج العربية ومعهد الشرق الأوسط في سويسرا. وخلال الجلسة استعرض رئيس هيئة الاستثمار طلال الهلالي التحولات في البيئة الاستثمارية السورية والإصلاحات التي تعمل الدولة على تنفيذها لتسهيل ممارسة الأعمال، كما عرض الهلالي أبرز ملامح قانون الاستثمار رقم 114 وما يتضمنه من حوافز وضمانات تعزز الاستثمار، مجددا ترحيب سوريا بالمستثمرين والشركات وأبناء الجاليات السورية في الخارج. قالت منظمة أطباء بلا حدود إنها سجلت خلال عام واحد أكثر من 215 مصابا من جراء الألغام والذخائر غير المنفجرة في دير الزور. وأوضحت المنظمة أن الأطفال يشكلون ما يقارب نصف المصابين ما بين عام 2025 و2026، مشيرة إلى أن 24 شخصا قضوا متأثرين بجراحهم في الفترة ذاتها، بينما اضطر 58 مريضا إلى الخضوع لعمليات بتر بسبب الإصابات. تواصل دوريات فرع المرور في محافظة درعا حملة حجز دراجات النارية المخالفة بشكل فوري ضمن جهود تعزيز السلامة المرورية وحفظ النظام العام، مع الاستمرار باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين وفق الأنظمة النافذة.
9: تنضم إلى سابقاتها في مرآة الحجز التابع لفرع مرور درعا الذي بات يعج بعشرات الدراجات النارية المحجوزة. يشرف المساعد عدنان على قسم التحقيق في الفرع ويتولى تنظيم الدراجات المحجوزة ضمن المرآب.
10: أقل فترة للحجز هي 10 أيام، وفي منه شهر، وفي منه مصادرة الدراجة النارية بالنسبة للقرار اللي صدر حديثا اللي هي القيادة الرعناء والتشبيب، هاي بتصادر الدراجة النارية، وأظن أنه ما عاش تطلع يعني. باقي المخالفات بتدفع غرامة بين 600,000 إلى 1,000,000.
9: عند حلول 6 مساء تنتشر الدوريات في الشوارع الرئيسية وعلى الدوارات، ينبه بعض سائقي الدراجات، في حين تحجز دراجات أخرى تستنفر دوريات من المباحث الجنائية إلى جانب الأمن الداخلي لإسناد فرع المرور في حملة قمع مخالفات الدراجات. من الشارع إلى الفرع عمل متصل في مسعى لتخفيف الضوضاء والحد من الحوادث.
11: بعد اجتماع السيد المحافظ والسيد العميد حسام الطحان مع أهالي مدينة درعا، قررنا كفرع مرور حجز الدراجات النارية بالمخالفات السرعة الزائدة والتشبيب والقيادة الرعناء والتجاوز على اليمين وصغار السن، وقمنا بحملة كبيرة ضمن مدينة درعا، وعلى حد الأمس تم صادرة حوالي 370 دراجة.
9: وجدت شريحة واسعة من الأهالي في الدراجات النارية حلاً لهم للتنقل في ظل عدم قدرتهم على اقتناء السيارات والارتفاع المتصاعد في ثمن الوقود.
12: ربما يكون القضاء على ضوضاء الدراجات النارية في المدينة بشكل كامل أمراً مستحيلاً، لكن الرقابة اليومية التي باتت تفرضها الدوريات خففت بشكل كبير من مستويات الإزعاج والحوادث خاصة في الشوارع الرئيسية. حسام المسالم، تلفزيون سوريا، مدينة درعا.
0: أعلنت محافظة دمشق توقيع مذكرة تفاهم مع شركة المجموعة المشتركة للمقاولات وصرح القابضة وشركة شام القابضة بهدف استكمال تنفيذ البنية التحتية المتكاملة والخدمات الذكية في مشروع ماروتا سيتي. وأوضحت المحافظة أن المذكرة تمهد للبدء بالأعمال الميدانية الخاصة باستكمال البنى التحتية، مؤكدة أن المذكرة تأتي في إطار تضافر الخبرات بين الجهات المشاركة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين. شاركت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك في اجتماعات الدورتين 147 148 لمجلس منظمة الجمارك العالمية في مقر المنظمة بالعاصمة البلجيكية بروكسل، وذلك بعد انقطاع استمر لسنوات. وأكد مدير إدارة الجمارك العامة خالد البراد خلال اليوم الأول من أعمال المجلس جاهزية بلاده للإسهام في تعزيز مرونة سلاسل الإمداد العالمية، مستفيدة من موقعها الجغرافي الذي يربط آسيا بأوروبا ومنطقة الخليج العربي. وحسب هيئة المنافذ والجمارك، دعا البراد إلى الاستفادة من الموانئ البحرية والمنافذ البرية السورية باعتبارها ممرات لوجستية تسهم في تنويع مسارات التجارة الدولية وتسهيل حركة الترانزيت. وقعت وزارة الصحة اتفاقية

0: مرضى التمثيل الربائي ليسوا مجرد أرقام في ملفات طبية، إنهم أطفال يتعلمون.
1: فالسيد وزير الصحة قال نحن نحتاج أنه نطلق فعالية في سوريا حتى نحن نعلم الناس بالمرض ومشاكل المرض والمعاناة تبع المرض. طبعا وبنفس الوقت انه يوصل الصوت للمنظمات الداعمه للهيئات الدوليه على واقع مرضى الفينولكيتون يوريا مثلا في سوريا. نحن قدمنا التزام من شركه كولا لك بتغذيه 250 طفل لمده 3 سنوات. فنحن نقدم غذاء، هذا الغذاء في كل الدساتير هو يستعمل في عمليه اداره الحميه الغذائيه للطفل المصاب، لأنه هذا الطفل المصاب هو عنده مشكلة في إنزيم محدد، تمام؟ اللي هو بيحول الفينيل ألانين إلى تيروزين.
2: نفذت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية أعمال صيانة وإعادة تأهيل ل 46 صهريجا مخصصا لنقل الحبوب ومتوقفا عن الخدمة منذ أكثر من 10 سنوات. بدوره أوضح معاون مدير فرع طرطوس للخطوط الحديدية نضال عبد القادر أهمية الاستفادة من بعض القطع الصالحة في الصهاريج المتهالكة لتأمين احتياجات أعمال التأهيل، مما يسرع إنجاز المشروع ويسهم في إعادة أكبر عدد ممكن من الصهاريج إلى الخدمة في أقرب وقت. أعلن وزير الداخلية التركي مصطفى تشيفتشي إعفاء السوريين الخاضعين للحماية المؤقتة من شرط الحصول على إذن عمل لمزاولة أعمالهم في تركيا. وأشار تشيفتشي إلى أن نحو ثلث السوريين الخاضعين للحماية المؤقتة ولدوا في تركيا، مؤكدا أن ملف الهجرة لم يعد ينظر إليه باعتباره قضية مؤقتة بل قضية ذات أبعاد اجتماعية وديمغرافية طويلة الأمد. وأوضح تشيفتشي أن عدد العائدين طوعا إلى سوريا منذ عام 2016 تجاوز 1,434,000 شخص، في حين يبلغ عدد السوريين المشمولين بالحماية المؤقتة في تركيا 2,259,000 شخص، مشيرا إلى أن التطورات الأخيرة في سوريا أسهمت في تسريع وتيرة العودة الطوعية.

في تطورات الملف اللبناني، نشر موقع إكسيوس تفاصيل اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل، حيث جاء فيه أن الجانبين يعلنان نيتهما إنهاء صراعهما ومعالجة أسبابه، مع التأكيد على حق الطرفين في الوجود بسلام بوصفهما دولتين ذاتي سيادة. وحسب نص الاتفاق، فإن القضايا العالقة بين الجانبين ستحل بمفاوضات مباشرة بدعم أمريكي، مع التزام الجانبين بعملية متبادلة ومشروطة لبسط سيادة الجيش اللبناني وانسحاب إسرائيل، بالإضافة إلى تولي الجيش اللبناني تدريجياً مسؤولية الأمن في منطقتين تجريبيتين أوليتين، على أن تجري إعادة الإعمار بعد نزع سلاح الجماعات المسلحة بمناطق محددة، كما أن عودة المدنيين اللبنانيين ممكنة بعد تأكيد السيطرة الأمنية للدولة، في حين تعمل الولايات المتحدة على التحقق من تنفيذ العملية ودعمها. وعقب توقيع الاتفاق، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الاتفاق يعد خطوة مهمة نحو تحقيق السلام بين تل أبيب وبيروت، ويمثل بداية لعمل طويل بينهما، معربا عن أمله في أن تستمر المحادثات وتسفر عن تقدم حقيقي. وأضاف روبيو أن هناك المزيد من العمل المطلوب رغم الاتفاق المبرم، مشيرا لاتخاذ خطوات جادة وذات مغزى نحو مستقبل يقوم على السلام والازدهار والعيش المشترك حسب تعبيره. من جانبه، اعتبر الرئيس اللبناني جوزيف عون أن الاتفاق الإطاري الموقع بين بلاده وإسرائيل في واشنطن خطوة أولى نحو استعادة سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها. وقال عون إن الاتفاق يعد أول الطريق لعودة اللبنانيين إلى أراضيهم المحررة وبيوتهم، كما أشار إلى أنه لن يكون بعد اليوم احتلال ولا أسرى ولا تبعية ولا وصاية على حد تعبيرها.

0: بدوره قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الاتفاق مع لبنان يقضي بتمكين الجيش اللبناني من بدء السيطرة على منطقتين تجريبيتين بجنوب لبنان، مع بقاء القوات الإسرائيلية في الحزام الأمني حتى تجريد حزب الله من سلاحها. وقال إن إحدى المنطقتين التجريبيتين تقع خارج الحزام الأمني، والثانية في المنطقة الموسعة التي لا يريدها الجيش. وأضاف أن الاتفاق ينهي محاولات إيران بفرض انسحاب إسرائيلية، ويؤكد عدم وجود دور لها ولحزب الله في لبنان. وأوضح نتنياهو أن اتفاق الإطار الذي سينفذ خارج الخط الأصفر لن يسمح بعودة السكان اللبنانيين أو حزب الله لمنطقة الحزام الأمني الواقعة تحت الجيش الإسرائيلي. من بيروت تنضم إلينا مراسلتنا مايا هاشم لتنقل لنا تفاصيل أكثر، ويعني بماذا يتحدث الوسط السياسي والحكومي في لبنان عن هذا الإطار الذي وقع في واشنطن؟
1: نعم ربا، صباح الخير لك وللمشاهدين. ينقسم اللبنانيون سواء من الطبقة السياسية أو حتى من عامة الناس إلى قسمين وإلى فئتين. البعض من يؤيد هذه الخطوة على اعتبار هي حل، وهي يعني خطوة أولية في وضع حجر الأساس لإنهاء هذا الاحتلال. البعض الآخر يرى بأنه تنازل في وجه الاحتلال وتنازل للاحتلال الإسرائيلي. دعيني أتوقف عند النقطة التي شكلت صدمة بالنسبة للجنوبيين، وهو مكوث إسرائيل في المنطقة التي تسمى الخط الأصفر، وربطت إسرائيل خروجها من لبنان بنزع سلاح حزب الله. هذه النقطة بشكل أساسي شكلت صدمة بالنسبة للجنوبيين الذين لن يتمكنوا العديد منهم بالعودة إلى بلداتهم وقراهم، وبالتالي هذه النقطة هي يعني كانت بمثابة صدمة بالنسبة إليهم. ولكن ليس يعني هناك، نقول في العامية هناك السيء وهناك الأسوأ. تقول الحكومة اللبنانية بأنها اتخذت هذا القرار لوضع حد للاحتلال ولإنهاء يعني ما هو إلا خطوة لإنهاء الإسرائيلي، ولكن حزب الله رفض هذه المفاوضات ورفض أيضا ما سمي بالصفقة التي أجرتها الحكومة اللبنانية والوفد المفاوض. أتى هذا الرفض على لسان النائب في حزب الله حسن فضل الله الذي دعا الحكومة اللبنانية والوفد المفاوض إلى التراجع عن هذا القرار، وأسماه بأنه يعني يضرب اللبنانيين ببعضهم البعض. وفعلا بعد هذا التصريح كان هناك العديد من مناصري حزب الله كانوا قد تجمعوا واحتشدوا وتظاهروا في عدة مناطق لبنانية، وكان هناك حشود كبيرة بعد منتصف الليل أمام السراي الحكومي في بيروت، منددين بقرارات الحكومة اللبنانية والوفد المفاوض، ومعتذرين أن هذا الاتفاق هو صفعة في وجه اللبنانيين، وأيضا بنددوا هتافات مطالبة بسقوط الحكومة اللبنانية. على المقلب الآخر، رئيس الجمهورية شكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب واعتبر أن لبنان يعني سيبدأ وبدأ بعد هذا الخيار والقرار الذي اتخذه باستعادة سيطرة الدولة اللبنانية والقرار اللبناني. ولكن ربا دعيني أتوقف أن الصدمة تكمن عند الجنوبيين الذين خاصة لن يستطيعوا العودة إلى بلداتهم وقراهم، وبالتالي هناك أزمة إضافية على عاتقهم. هم الذين نزحوا وهم الذين هجروا من بلداتهم وقراهم، اليوم هم في مأزق لن يستطيعوا العودة إلى بلداتهم وقراهم بسبب الخط الأصفر ووجود إسرائيل في الجنوب اللبناني.
0: طيب أيضا بالنسبة للمنطقتين التجريبتين، ليس هناك تفاصيل كافية مايا، هل أيضا هناك تقبل لهذا الأمر في الأوساط السياسية اللبنانية؟ يعني ماذا تعني منطقتين تجريبتين حسب تفسيرات لبنان والجيش اللبناني؟
1: ربا يعني إذا ما سمعت السؤال بشكل جيد، هناك منطقة ستكون في الجنوب هي منطقة الخط الأصفر، يتواجد فيها جيش الاحتلال، ومن ثم أيضا سيكون الجيش اللبناني ممسك بزمام الأمور في جنوب الليطاني وفي المنطقة المحاذية للخط الأصفر. إضافة أيضا إلى أن يوم أمس بنود الاتفاق تشير إلى أن هناك قوات أمريكية لم يتم التحدث والتطرق، ما إن كانت قوات عسكرية مشابهة لقوات اليونيفيل أو غير ذلك، ولكن سيكون هناك قوات أمريكية

0: عذرا موجودة في
1: نعم
0: الجنوب اللبناني، وبالتالي هذا الوضع هو يعني بمثابة ضربة في وجه الجنوبيين تحديدا، وبالتالي هذه المنطقة ستكون هي منطقة عازلة، وأيضا لإسرائيل حرية العمل والتنقل في هذه المنطقة، وبالتالي هذه المنطقة ستكون مجردة من الجنوبيين، مجردة من اللبنانيين، سيكون فيها هناك وفود أو سيكون فيها هناك جيش إسرائيلي، جيش احتلال، إضافة أيضا إلى منطقة محاذية لها الجيش اللبناني سيكون موجودا فيها وقوات أجنبية أمريكية.
1: نعم، شكرا جزيلا لك مايا هاشم مراسلتنا من بيروت على هذه التفاصيل، وأيضا نتابع في هذا الموضوع مع الدكتور حسين أديك أستاذ العلاقات الدولية من القدس المحتلة. مرحبا بك دكتور حسين. في التفاصيل التي سربت من إكسيوس، كيف تقرأ هذا الاتفاق الإطاري بين إسرائيل ولبنان وما تم الحديث عنه عن المنطقة الصفراء وعن المناطق التجريبية؟ إلى الآن المعلومات ليست كافية، لكن من خلال التسريبات كيف تقرأه بصورة أولية؟
2: في البداية صباح الخير،
1: صباح
2: لك
1: النور، أهلا وسهلا بك.
2: والسادة المشاهدين والمشاهدات، وشكرا جزيلا على هذه الاستضافة. في الواقع أن هذا الاتفاق من الناحية الإسرائيلية يشكل طوق النجاة لبنيامين نتنياهو. في ظل العجز والفشل الكبير لبنيامين نتنياهو على كافة الجبهات، يأتي هذا الاتفاق ليقدم بنيامين نتنياهو من خلاله إنجازا للمجتمع الإسرائيلي وللرأي العام الإسرائيلي. المؤسسة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية قدمت توصيات مفصلة للمستوى السياسي بأنه يجب تحويل المنجزات العسكرية على أرض الواقع إلى نتائج سياسية وإنجازات سياسية. بدون أي اتفاق سياسي لا يمكن تحويل هذه الإنجازات العسكرية إلى إنجاز سياسي موجود على الأرض. بنيامين نتنياهو خرج إلى الإعلام الإسرائيلي بالأمس قبل دخول السبت وقال أزف لكم هذا الخبر حول الاتفاق المبادئ أو الإطار مع الدولة اللبنانية لوقف إطلاق النار والانسحاب من بعض المناطق، ولكن في المجمل يحتوي هذا الاتفاق على بعض القضايا المهمة للدولة اللبنانية. أولا الاعتراف بسيادة الدولتين، وهذا يعني انسحاب إسرائيل التدريجي أو المستقبلي إلى الحدود الدولية. ثانيا يشكل مرحلة جديدة من العلاقة اللبنانية الإسرائيلية، والتي منذ اتفاق الهدنة عام 49
1: نعم
2: هي في حالة عداء وفي حالة حرب وليس في حالة سلام مع دولة إسرائيل. لذلك يبدو أننا أمام مرحلة جديدة.
1: يعني حتى هذه النقطة بالذات، الاعتراف بسيادة الدولتين، يعني أن لبنان ستعترف بإسرائيل كدولة، وربما يكون بعد ذلك هناك علاقات أكثر اتساعا على المستوى الدبلوماسي أو الاقتصادي، أم أنه تعتقد سيتوقف الأمر ضمن هذا الإطار والاتفاق والتفاهمات عند الحد الأمني دكتور حسين؟
2: ما يدور على الساحة الإقليمية والمسارات، مسار جنيف ومسار واشنطن، يبدو من الواضح أو أصبح من المؤكد فيما يتعلق بالدولة اللبنانية أنها ذاهبة إلى أبعد من ذلك، ذاهبة
1: نعم.
2: إلى اتفاق على غرار اتفاق كامب ديفيد مع مصر. لن يتوقف الحديث اللبناني أو المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية هنا. إضافة إلى ذلك، دعيني أشير إلى نقطة في غاية الأهمية، الداخل الإسرائيلي والداخل اللبناني ليس كما كان قبل عقود. اليوم هناك في الداخل اللبناني فرقاء كثيرون وفق استطلاعات الرأي تؤيد الذهاب إلى اتفاق سلام مع إسرائيل. ثانيا حيادية لبنان، اليوم لبنان دخل مرحلة جديدة، وهذه المرحلة الجديدة مثلت في هذه الحكومة ورئاسة الجمهورية بأن لا يكون لبنان مسرحا لحروب الآخرين،
1: نعم،
2: ويرفض التبعية والوصاية الخارجية، وهذا تحول جذري منذ سبعينات القرن الماضي لم يحدث. لذلك أنا أذهب إلى الفرضية القائلة لن يتوقف الاتفاق على مناطق تجريبية، ستنسحب إسرائيل من الجنوب، من كافة أراضي الجنوب، وسيكون هناك اتفاق على غرار اتفاق كامب ديفيد ما بين مصر وإسرائيل، ما بين
1: طيب كيف
2: إسرائيل
1: سيتم ضمان سحب سلاح حزب الله في هذه المرحلة حتى نصل إلى ما تحدثت عنه؟ من هو الضامن بهذا الأمر؟ وكيف سيتم التعامل الداخل اللبناني مع سحب سلاح حزب الله؟ هناك من يتخوف من أن يحدث أي اقتتال داخلي لبناني.
2: نعم هنا لا

0: بد من الإشارة إلى مسارين. المسار الأول هو مسار سويسرا. نجاح المفاوضات الأمريكية الإيرانية في مسار سويسرا سيمهد الطريق أمام انسحابات متتالية من الجنوب اللبناني للجيش الإسرائيلي. ثانيا، الدعم والتدريب الأمريكي للجيش اللبناني والدعم الإقليمي والعربي للدولة اللبنانية والسلطة اللبنانية. يجب الإشارة إلى بيان مجلس التعاون الخليجي منذ أيام الذي أكد على سيادة الدولة اللبنانية ودعم الحكومة اللبنانية في توجهاتها المستقبلية. هذا الجانب الأول. الجانب الثاني فيما يتعلق بمسألة السلاح، في ظل بسط الدولة اللبنانية سيادتها على كافة أراضيها وفي ظل الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الجنوب اللبناني، هذا سيوفر البيئة الخصبة للجيش اللبناني والدولة اللبنانية لمعالجة قضية السلاح. إما تسليم السلاح وفق تفاهمات سياسية لبنانية مدعومة بتوافقات إقليمية وعلى رأسها إيرانية أمريكية، وإما كما كان في الحرب اللبنانية القوات اللبنانية وغيرها سلمت
1: إذن
0: سلاحها
1: تسليم سلاح حزب
0: لدول.
1: الله في لبنان مرتبط بالاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران باعتبار أن حزب الله هو ذراع من الأذرع، وبالتالي أن الموضوع لن يتوقف هنا في لبنان. كيف سيمتد في المرحلة القادمة يعني بالتعاملات السياسية لحزب الله بتحوله من ميليشيا تحمل سلاحا خارج إطار الدولة إلى حزب سياسي وشريك دون أن يسيطر على الدولة؟
0: هذه الفرضية واردة جدا. لابد من الاعتراف بالتغيرات على الصعيد الإقليمي. نجاح الثورة السورية وانتصار الثورة السورية بعد 13 عاما من القمع من قبل النظام وحلفاء النظام وعلى
1: نعم،
0: رأسهم حزب الله، هذا تغير جذري على مستوى المنطقة الجيوسياسية والمنطقة الاستراتيجية. لا يستطيع حزب الله وحتى إيران من خلفه أن تدير المعركة الإقليمية والمعادلة الإقليمية كما كانت قبل عقود وفي ظل وجود النظام السوري المخلوع في السابق.
1: نعم،
0: هناك تحولات جيوستراتيجية يجب الاعتراف بها، وبتقديري أن المسار السياسي للحزب وتحوله إلى حزب سياسي في الداخل اللبناني سيكون طوق النجاة له من الاندثار.
1: شكرا.
0: لابد من الإشارة إلى أن هناك الكثير من القيادات الشيعية اليوم التي ابتعدت عن الحزب وابتعدت حتى عن
1: نعم،
0: حركة أمل، حتى أن الرئيس نبيه بري في حالة إعادة تموضع في علاقته مع حزب الله من جهة
1: نعم،
0: وعلاقته مع شركاء إقليميين ولبنانيين داخليين.
1: نعم، شكرا جزيلا لك الدكتور حسين أديك الأستاذ في العلاقات الدولية، كنت معنا من القدس المحتلة.

وإلى عشاق الرياضة ومتابعي المونديال، حسم منتخب بلجيكا تأهله إلى دور 32 وذلك بفوزه على نظيره نيوزيلندا بنتيجة 5-1 في ختام مباريات الجولة الثالثة من المجموعة السابعة من بطولة كأس العالم. وسجل أهداف بلجيكا اللاعب ليناردو تروسار في الدقيقة 28 والدقيقة 50، في حين سجل كيفن دي بروين الهدف الثالث في الدقيقة 66 لترد نيوزيلندا عبر لاعبها إليجيا جاست في الدقيقة 84، ليأتي بعدها الرد البلجيكي وذلك بتسجيل روميلو لوكاكو الهدف الرابع في الدقيقة 86، ليختتم التسجيل أليكسي سالماركرس لصالح بلاده في الدقيقة 4 من البدل الضائع للشوط الثاني. حسم منتخب مصر تأهله إلى دور 32 ببطولة كأس العالم لأول مرة في تاريخه بعدما تعادل مع منتخب إيران بنتيجة 1-1 ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة السابعة. وشهدت المباراة تقدم الفراعنة مبكرا بهدف محمود صابر في الدقيقة 5 قبل أن يدرك رامين راديان التعادل وتألق الحارس مصطفى شوبر بتصديه لركلة جزاء وحفاظه على نتيجة بلاده لتحصد مصر المركز

الثاني في المجموعة السابعة برصيد 5 نقاط. ودع المنتخب السعودي مونديال كأس العالم بعد تعادله السلبي مع الرأس الأخضر في ختام منافسات المجموعة الثامنة، وبهذا التعادل حجز المنتخب الإفريقي المشارك لأول مرة في النهائيات بطاقة التأهل إلى الدور 32 برفقة إسبانيا بطلة أوروبا التي حسمت صدارة المجموعة بفوزها على أوروغواي، وكان المنتخب السعودي قد تعادل مع أوروغواي في الافتتاح قبل أن يخسر برباعية أمام إسبانيا في الجولة الثانية، وكان بحاجة إلى الفوز على الرأس الأخضر للإبقاء على آماله ليختتم مشواره في ذيل الترتيب بنقطتين فقط. كما ودع المنتخب العراقي رسميا منافسات كأس العالم لكرة القدم 2026 بخسارته أمام نظيره السنغالي بخماسية نظيفة في ختام مباريات المجموعة التاسعة، وبهذه النتيجة تذيل العراق جدول الترتيب من دون نقاط بعد خسارته الثالثة على التوالي، في حين رفعت السنغال رصيدها إلى 3 نقاط في المركز الثالث بانتظار نتائج المجموعات الأخرى للتأهل إلى الدور 32. هذا وأصبح العراق ثامن المنتخبات المغادرة من الدور الأول والرابع عربيا في مشاركته الثانية بكأس العالم بعد نسخة المكسيك عام 1986.

0: اربح 1,000,000 ليرة سورية يومياً. توقع نتيجة أبرز مباريات كأس العالم 2026 وادخل السحب اليومي. امسح رمز الكيو آر وشارك الآن. إعلان الفائزين والتوقعات خلال برنامج شوط إضافي مونديال 26 يومياً في الساعة 3:00 ظهراً بتوقيت دمشق على شاشة تلفزيون سوريا والقناة 2.
1: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
2: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
3: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
2: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.
4: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد

أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.

0: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
1: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت، والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك.
2: كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين.
1: لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير.
2: أي تغيير؟
1: إيش شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي.
2: استني استني،
1: شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار.
2: أنا شايفة تقسيم ولا مركزية وفيدرالية.
1: يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟
2: يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني.
1: يي إيه والله،
2: أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية.
1: استنوها.

أحمد الصافي النجفي، شاعر ومترجم عراقي. ولد في النجف بالعراق عام 1897 في عائلة دينية لأب عراقي وأم لبنانية. تلقى العلوم الدينية واللغوية في العراق وبرع في الشعر في سن مبكرة. شارك في ثورة عام 1920 ضد الاحتلال الإنجليزي، وبعد انحسار الثورة وإعدام أخيه هرب إلى إيران. أمضى 8 سنوات في إيران، تعلم خلالها الفارسية وعلم اللغة العربية. مريض بعد عودته إلى العراق مجدداً، فنصحه الأطباء بالسفر إلى سوريا للعلاج بسبب طبيعتها المناسبة. سافر إلى دمشق في 30ات القرن 20 وأمضى فيها نحو 40 عاماً، كانت رحلة تشرد وعزلة وإنتاج شعري غزير. عاش بين دمشق ولبنان معتزلاً وحيداً فقيراً. عرفته المقاهي والفنادق الرخيصة، واشتهرت غرفته البائسة قرب سوق الحميدية. كان منظره غريباً، إذ حافظ على زي بدوي قديم مهترئ ولم يغيره طوال حياته. امتاز شعره بالبساطة والخروج على أغراض الشعر التقليدية، فهجى الجماعة والنخبة المخملية وبرع في السخرية. ترجم رباعيات الخيام على اللغة الفارسية، وتعد ترجمته لها من أدق وأهم الترجمات. كتب في أدب السجون كتاب حصاد السجن، ويعد من أهم الكتب في بابه. نشر مجموعته الأولى عام 1932، وترك نحو 17 مجموعة شعرية، 10 منها نشرت في حياته والباقي بعد رحيله. انتقل للعيش في لبنان عام 1966،

كان لشدة فقره يكتب قصائد دعائية للمطاعم مقابل طعام مجاني. في الحرب الأهلية اللبنانية أصابته رصاصة قناص عام 1976 وهو يبحث عن طعام بعد جوع 3 أيام. نقل إلى العراق مقعدا فاقد البصر وتوفي متأثرا بإصابته عام 1977.

0: يا صباح الخير لكل يلي عم يتابعونا، وان شاء الله تبلشوا يومكم بطاقة حلوة وأمل جديد. حلقة جديدة من صباح سوريا رح رافقكم فيها أنا وعمار. يسعد صباحك عمار.
1: صباحك يا براء، وصباح الخير مشاهدينا. أكيد لكم مثل العادة اليوم حاضرين لكم فقرات متنوعة وضيوف مميزين ومواضيع بتهم كل بيت وكل عائلة. نرضي سوا لصباح لطيف وخفيف، والبداية كالعادة مع العناوين.
0: بفقرة التربية اليوم رح نحكي هل المراهق فعلا عنيد ولا الأهل عم يسيئوا فهمه بهي المرحلة؟
1: وبفقرة التغذية رح نتعرف اليوم على ثلاث وصفات مفيدة ومناسبة للرياضيين.
0: أما بفقرة الفن التشكيلي فرح نرجع للذاكرة ونعرف من وين إجت لوحة بيوت جداتنا.
1: وبفقرة القصة كلها اليوم قصة إلهام وتميز مع زين الأسعد ومالك سليمان يلي عم يقدموا نموذج مميز لدمج ذوي الهمم بالمجتمع.
0: وكمان يا عمار رح نتعرف بفقرة الجمال كيف منحضر مقشر الشفايف الوردي، والأكيد اليوم رح يكون عنا وقفة عند خلف الشباك لنعرف كيف تطورت تمائم كأس العالم. لهيك خليكم معنا.
1: صباح الخير مشاهدينا من جديد. يعني هيك رجعنا اليوم بحلقة حلوة طاقة، إن شاء الله ربها يكون حلقة حلوة. صباح الخير براء.
0: يا صباح النور.
1: شو الأخبار؟
0: والله تمام، أنت كيفك؟
1: تمام الحمد لله. براء، في ناس بالنسبة للأكل قصة.
0: طبعا
1: القصة كلها.
0: وأنا منه.
1: وأنا كمان. ولكن بيتحولوا لتجارب واختراعات يمكن ما حدا بيعرف فيها. دائما نحن بنشوف هيك مجموعة من الأكلات اللي بيكون فيها عملية دمج. في عالم بتحط طيبة هيك وهيك هيك وهيك وبتطلع طعم كتير طيبة.
0: يا عين يا عين، أكيد هيك.
1: شو الوضع عندك؟
0: وخاصة هاي الاختراعات بتصير آخر الليل.
1: بالضبط.
0: الواحد بيكون قايم يجيب كاسة مي يشربها ويرجع ينام، بتلاقيه بلش اختراعاته. هات لنشوف شي مرة هيك اخترعت لك شي أكل أنت؟
1: هلا أنا مو اخترعت، هلا هي معروفة بس هي فعلا عملية دمج. أنا بعمل هلا أنا الأندومي ما كتير باكلها. إيه مثلا كل شهرين ثلاثة بشتيها مرة، ولكن إذا بتحطي أندومي مع طون.
0: مع طون؟
1: عالمية.
0: اوف عالمية. غريبة هي، كيف بتخلطهم مع بعض يعني ولا بتاكلهم جنب بعض ولا كيف؟
1: لا رح اقول لك شو بتساوي. اول شيء
0: هات لنشوف. هي مشان تصير صحية انه هو بيحط لها طون لحتى هيك يقدر انه خلص تاكلها بدون تأنيب ضمير.
1: ايوه بالضبط، بتحط الاندومي بالحالة الطبيعية وهيك. انا بقيم المي تبعها بتضل هيك ناشفة بعد ما اغليها كلها، بحط شوية بهارات وبتحطي فوقها طون بتغطيها شوي. دوقي.
0: معدرة.
1: معدرة مع زيتون اسود مثلا بتطلع كثير
0: والله طيبة. يعني ممكن تطلع طعمتها طيبة، ما بعرف، طون واندومي غريبة.
1: انت شو وضع عندك؟
0: هلا انا شوف بالسندويشات اكثر شيء بتفنن، مثلا بعمل سندويشة لبنة بحط بقلبها شيبس بتطلع كثير طيبة.
1: لبنة وشيبس؟ اوكي.
0: مو ضايقة أول مرة؟ لازم تجربها عمار، المشاهدين لازم يجربوها.
1: طب شيبس في طعم معينة؟
0: هلا اللي بدك اياه، في الملح وخل بيطلع طيب معه.
1: طيب
0: الحد اكيد بيطلع طيب، بس انا ما بقدر اكل حد، لهيك ما بحط مع حد.
1: اوكي، هي جديده،
0: بدي
1: اجربها عن جد. حتى كمان بتحسي برأي انه في عالم كمان بياكلوا اندومي.

0: مع بيض
1: ايه هي كتير شائعة
0: يعني من وقتها كتير بعرف عالم بيعملوها
1: بيض مسلوق بيحطوه بقلب
0: بالضبط
1: صحن الاندومي
0: بالضبط
1: صح؟
0: بالضبط
1: بس بياكلوها لحالها مو انه بيخلطوها معه يعني بياكلوا البيض لحال ومعلقة
0: لا فعلا بتخلطها مع بعض
1: عن جد؟ لا هيك كتير كارثة
0: يعني رح نعرف هلا مشاهدينا بما انه في عنا كثير خلطات غريبة رح نعرف من زميلتنا هدي اللي نزلت على الشارع وسألت الناس شو هو أغرب ميكس أكل جربتوه بحياتكم خلينا نشوف شو هي الإجابات.
2: الأكل عالم واسع وكل حدا فينا له ذوقه الخاص وفي ناس عندها خلطات غريبة كثير بالأكل لهيك احكوا لي شو أغرب ميكس جربتوه؟
3: كانت لبن وخبز ومايونيز ودبس بندورة وخلطتهم مع بعض وطلعت يعني مقبولة.
4: هلأ مرة جربت الكيوي مع توابل بالليل خلطات آخر الليل يعني بس لا أبدا ما كانت طيبة أبدا.
5: لبنة وزعتر هيك بحسهم طيبين مع بعض مع أنه ميكس غريب أنا وصغيرة ما كنت حبه بس طيب يعني.
6: حلاوة بلبن تحطي لبن زبدة لبن وتحطي فوقه حلاوة.
7: جربت مرة كوكتيل على أساس مشان السمن وما أدري شو اسمه وهيك فريز وموز وحليب وبردقان وليمون وتمر كل شيء شو ما بيخطر على بالك حطيت فيه بس طبعاً سممت وقتها ورحت على المستشفى.
8: سندويشة لبنة ومكدوس وخيار وبندورة وخبزة مقرمشة كتير طيبة.
9: هلا بالفطور من قبل شي شهرين ثلاثة جربت التون مع مايونيز بس كانت طيبة على الصراحة طيبة. كنت مجرب من قبل تقريبا بالسنة كنت عايش بتركيا مع كورونا حطيت جواتها تون وأشياء يعني مختلطة هلا كيف بدي أقول لك تون ورز وهيك أشياء يعني خلطت خلطة أنا كنت جوعان ما كان في كتير أكل بالبيت عملت رز ومعكرونة وخلطتهم مع تون وهيك وأكلته
10: كان كاتشب مع بيض.
1: عمار علقت على التون والرز كمان ممكن تصير
0: على معكرونة والتون تون ورز؟
1: ايه هو عم بيقول تون ورز
0: لا قال تون ومعكرونة بس حتى تون ورز كمان طيبة
1: كمان مع بعض؟ حلو والله. مشاهدينا في كتير أهالي بيوصفوا المراهق بأنه عنيد وما بيسمع الكلام ودائماً عم يعاند وما بيعمل إلا اللي براسه
0: بس بنفس الوقت في شباب بيقولوا انه المشكله مو فيهم بل بطريقه فهم الاهل لهم هو انه في فجوه بالتواصل بين الطرفين
1: وهون اكيد بيجي السؤال الحقيقي هل فعلا المراهق عنيد بطبعه ولا عم نسيء فهمه بهالمرحله الحساسه من عمره
0: واليوم بفقرة التربيه رح نحاول نفهم هالموضوع من زاويه تربويه وعلميه لنقرب من الصوره بشكل اكبر
1: لهيك معنا اليوم بالاستوديو الاختصاصيه التربويه رانيا ديب لنحكي اكثر عن سلوك المراهقين وكيف لازم نتعامل معهم. يسعد صباحك نورتينا.
11: هلا هلا يسعد
0: صباحك.
11: هلا يسعد صباحكم.
1: يعني قبل ما نبلش باسئلتنا عن المراهقين وهلا شفنا بالتقرير كثير من المراهقين كمان عندهم هاي القصه انه بيخلطوا اكلات مع بعض بيطلع ميكس غير شكل. فهاتي لنشوف شو عندك.
11: عم قلنا جبنه سندوتش زعتر وزيت وعنب
1: وعنب
11: او متبل وبطيخ.
0: متبل شو؟
11: متبل الكوسه
0: مع بطيخ. متبل الكوسه مع بطيخ
11: كثير طيب.
1: عجب طيب
11: كثير طيب. لب الكوسه اهلها بيعملوه يدوق معها بطيخه بتجنن لانه هي ماكله مع خياره.
0: انا عم حاول حلل الاكله ما عم تزبط.
11: هي لب الكوسه مع توم وهيك فبيحطوا جنبها خياره بتاكلها. لا كلها مع بطيخ.
1: مع بطيخ طيب. بطيخ احمر.
11: بطيخ احمر وسندوتش زعتر وزيت مع عنب.
1: هلا هي ممكن ومع او تفاحه
11: او تفاح كمان ظريفه.
1: بسمع انه كثير طيب الزعتر والتفاح كثير طيب. طيب رح نفوت هلا بموضوعنا عم نحكي عن المراهقين وقديش يعني بهي المرحله دائما الاهل بيوصفوا المراهق بانه هو شخص عنيد نحن ايمت لازم ننسب له هي الصفه
11: هلا نحن لما بنعرف تكوين المراهق وتعريف المراهق مين هو المراهق هو كل شخص بمر بهي المرحله ما بين مرحله الطفوله ومرحله الشباب
1: تمام
11: هو قطار بهالعمر ونحن ماشيينه وهو محطات ونحن لازم نوقف عند كل محطة فهو موقفنا عند مرحلة الطفولة المبكرة والطفولة العادية هلا انت لمرحلة المراهقة
1: تمام.
11: يلي هي بتمتد بيقولوا منظمة الصحة العالمية بتقول انه هي بتمتد من عمر 10 سنين لعمر 18-19 سنة وهي اللي قسمتها وجزئتها لثلاث مراحل مرحلة المراهقة المبكرة من 10 سنين ل 14 مرحلة المراهقة المتوسطة من 14 ل 18 ل 17 و18 و19 هي المراهقة المرحلة الأخيرة أو المتأخرة بهدو من هالمراحل شو بيطرأ على هذا الشخص أو هذا الطفل اللي انت

0: يصير شباب
1: تماماً.
0: فيما بعد بيطرق تغيرات سلوك جسدية معرفية سلوكية عقلية أو نفسية بدنا نقول. نحن لما بنعرف هذا التعريف أو منحلل هذا التعريف بنعرف هو ليش هيك عم يتصرف. طب هو التغيرات الجسدية شو بيطرق عليه؟ تغير بالصوت، تغير بالشكل، تغير هرموني، هو ما له دخل فيه. هو كل شوي بوقف على المراية أنا شو عم بيصير معي؟ الصبية بتوقف كل شوي ليش أنفي عم يكبر؟
1: تستغرب حالة إيه
0: إيه يعني تستغرب حالة ليش أنفي عم يكبر؟ حتى أحيانا بتداري شكلها بتصير بتلبس فضفاض ولا
1: صح،
0: وأحيانا بتعند بترفض أنا ما بدي أكبر، أنا خليني صغيرة، أنا كنت كيوت صغيرة مدللة، أنا ما بدي أكبر، أحيانا بترفض شكلها. هاي بالنسبة للصبية. بالنسبة للشاب بلش بقى صوته العالي وبلش بقى يتمفخر بصوته وبلش يسمعي الصوت ما أحلى وهيك طالع انت ادرس
1: عمار ساكت
0: ساكت
2: انا ما معبر
1: عمار استغربت انت اول ما تخن صوتك
2: ايه بصراحه استغربت
0: وبينبسط انه هو صار رجال خلص ذاته
2: هي بتصور يمكن بالنسبه للشاب هي مرحله تحول فجائيه هو بيكون بحاله حتى انا بحس اكثر من البنات يعني هو بيكون بحاله حدا يمكن شكله كيوت صغير
0: فجأة
2: بينضج صير عنده شوارب صوته بيتخن فهي تحولات فجائية بتصير لدرجة انه ممكن الشاب يسأل البداية انه
0: سريعة هي ما فجائية هي سريعة هي تغيرات هرمونية سريعة. بننتقل للمرحلة النفسية. النفسية بصير هو بيحب الاستقلال بيحب التعبير عن الذات بيبعد تماما بيحب الحرية بده الحرية بقى وهو بده من راسه هو بده يثبت ذاته اني انا صرت كبير انا صرت واعي بتكون كل يسمعني هي كمان حتى معرفية كيف المعرفية صارت أفكاره تتبدل صار ما عاد يعجبه آراء أهله ما عاد يعجبه اللي عم يحكوا شو ما بيحكي أمي وأبي لا أنا ضدهم ليش لأنه هو صارت مرجعيته خارجية شو يعني مرجعية خارجية كانت مرجعية داخلية هي منقول الذات أو الأسرة صار خارجي مين اللي أثر الأصدقاء المحيط وعمل وما تعمل لا ترد عليه هون لا هون المرحلة الخطيرة اللي إحنا منخاف منها
2: طيب انت ذكرتي فكرة انه المراهقين انه ثلاث انواع انا بحس انه المرحلة الوسطى هي الاصعب اليوم انت عم تقولي انه قد يكون خلل هرموني ما له علاقة بشخص الانسان كشخص انه هو عم يطلع ويراهق انت بتحسي انه فكرة انه المراهق بس يكبر ويصير مستقل عن مستقل بذاته وعم يحاول قدر الامكان يفرض رايه ويعند فكره العناد هل ممكن تكون ايجابيه بمنحى معين ولا هي قطعا سلبيه وما بتكون بإرادة الانسان
0: هيك هلا اولا هي ما له خلل هو تطور هرموني هو
2: بدنا يعني هو شيء ما له علاقه بإنسان كسلوك
0: تمام لا هو سلوكه هو تطور هرموني العناد من وين اجى احنا بدنا نعرف ليش هو منقول هذا الطفل عنه. كان ما احلاه كان يسمع كلام الماما كان يسمع كلام بابا فجاه صار عنيد بنرجع للمرحله ولضروره المرحله اللي هو فيها هو بده يثبت ذاته انا عنيد لانه انا عم بثبت وجودي انا عنيد بدي افرض رايي بعندي منه هو موضوع سلبي هو تطور عادي وطبيعي بده يكون في منه عنيد او في اللامبالي اللامبالي
2: هي صفات سلبيه
0: ما صفات سلبيه
2: انا قصدي
0: انه هو بس عنيد احيانا اللامبالي لا بده يدرس لا بده يسمع لا بده احيانا ما بده يشيل الكاسه من هون لهون غير ايجابي بالمطلق كمان هاد مثل العناد
2: معناتها كلها سلبيه احنا ما
0: طب ايه طبعا
2: يعني هي ايجابيه له سلبيه لمحيطه
1: للمحيط.
0: سلبيه من نظره الاهل كيف بدهم يتفهموا الاهل سلبيه من نظر الاهل هو بالنسبه له ما عم يعمل شيء هو بالنسبه الى ايجابيه انا عم بفرض رايي انا ما عاد همني حكي امي ولا ابي انا بدي افرض رايي حبا ما حبا انا بدي اتاخر حبا ولا ما حبا انا بدي اروح معرفه
1: قراره من راسه
0: برايه برايه هو وبتفكيره هو لانك عم اقول لك انه هو يعني التطور بيصيب او بياثر على التفكير المعرفي عنده والعقلي برايه انه هيك الصح برايه انه كلام امي وابي هن بدهم يمحوا شخصيتي وانا بدي ضل ابن الماما انا بدي ضل ابن البابا فهون التأثير الخارجي لا ترد عليهم.

0: انت كبير بالاخص اذا كان عنده اصدقاء اكبر منه بسنه او سنتين. صح. احنا كلنا مرينا بهالمرحله، لا ترد عليهم. بدنا ننتبه لهالنقطه كمان، بدنا ننتبه انه مو كل المراهقين ما مروا بنفس المرحله، الاشخاص مختلفه، ترجع للطبيعه الاسريه، لطبيعه التربيه، للشخص ذاته.
1: يعني في في مراهقه ايجابيه؟
0: في طبيعي، في بتصدق انه في عيال بيقول لك اولادنا ما حسينا انه هم مروا مراهقه،
1: ما انه راهقوا،
0: ما حسينا سلسه.
1: يعني معقول شخص بس فهمين شغله، انا بعرف كثير اشخاص هن فاتوا بمرحلة المراهقة،
0: تمام،
1: وأكيد كان في أخطاء باللاوعي. معقول نحن يكون في عنا طفرات، يكون شخص عم يكبر بحالة طبيعية وما بمر بفترة المراهقة؟ يعني أنا كيف فسر
0: إنه ما صار عنده طفرات، إيه؟ إنه ما غلط.
1: أنا كيف فسر فكرة المراهقة؟ إنه هي عبارة عن شخص أو شاب أو صبية بيكونوا صغار كتير بالعمر، بيكبروا بيفوتوا مرحلة المراهقة، هي عبارة عن مرحلة الأخطاء لحتى الشخص يتعلم ويفوت
0: حلو
1: ويكبر بهاي. فانا بحس هاي مرحله اخطاء، صحيح المعلومه؟
0: حلو، حقول لك شغله، ترجع لطبيعه التربيه وطبيعه الاسره. انت هذا الشاب من البدايه، من قبل المراهقه، خلق من عمره 6 سنين بلش الاختيارات لما راح على المدرسه، ونحن اكدنا بلقاءاتنا السابقه على الحريه والتواصل بين الاهل والطفل. أعطيه حريته، أعطيه المساحة الآمنة
2: يعبر عن حاله، صح،
0: والتعبير عن آرائه وعن قراراته. خذ مسؤولية قرارك، عمره 6 سنين بدي أقول لك، قبل الطفل، قبل المراهقة، اختار شنطايته، اختار أقلامه، اختار أصدقائه. طبعا المراقبة من الأهل والسيطرة من الأهل، بس هو باعتقاده أنه هو اللي عم يختار، نحن حاطين له دائرة. هاي شطارة الأهل والثقافة هون كتير بتلعب دور. كبر هذا الطفل، صار شاب بالمراهقة، هو لسه عم يختار رفقاته، هو لسه ما عنده ممنوعات، لأنه أهله أساساً ممانعينه.
2: صح.
0: ماما خليني أروح. طب شو المانع؟ لك في أسر منفتحة كتير بعقليتها، يعني عمره 10 سنين بده يروح مع رفيقه، بس مع أمه وأبوه رحلة طالعين، هل ممكن تبعته؟ في أهالي لا بالمطلق، ولا تناقشني. في أهالي أوكي، شو طالما أنا بعرف الأم وبعرف الأب والعيال، يعني في معرفة بيناتهم، شو المشكلة؟ لاحظ إنتش بتعمل أثر عند هذا الطفل، ماما بعتتني لحالي. فلما بده يصير بالمراهقة، شو الشيء اللي ممنوع هو بده يطبقه؟ ما عنده شيء ممنوع.
2: صح.
0: هو اساسا كان عم يطلع مع رفقاته، اساسا كان عم يروح مثلا، هلا عنا الشباب كلها بتروح على المول والحياة يعني السريعة والتطور، شو المشكلة إذا راح؟ في أهالي بيروحوا أولادهم بالعمر 12 و10 9 10 سنين بيروحوا مجموعات، بس على طاولة تانية بتلاقي الأم مراقبتهم قاعدة، هي حاطة حالها وقاعدة. هي عم قلك وعي الأهل، أنت مو عم يلعب وقاعد وحس حاله كبير، قاعد على طاولة وأخذ كاسة شوكولامو يعني وجاب وقاعد، يعني هو كبير بقى، إن كان صبية ولا إن كان شاب. أحيانا مجموعات إذا مدارس مختلطة، مجموعات رفقة طالعين، يعني بنت بتقول للصبية ماما بدي رفقاتي يطلعوا، فأهالي تانية لا ممنون. ما عنا ياها هي الطلعة، شو انه تطلعي؟ مستحيل.
2: صح.
0: ابوك بيقيم القيامة. في أهالي اطلع ماما انا بطلع معكم على طاولة تانية انت ورفقاتك، مين رفقاتك اللي طالعين؟ بتقول جاد واحمد وسيلين طالعة، اوكي اطلعي وانا معكم على الطاولة التانية. خلي ام لسيلين تحاكيني، خلي ام لجاد تحاكيني. أنا ما عم أقول لك الانفتاح 100%، بس ولكن السيطرة، لأنه شئنا أم أبينا بده يصير احتكاك بين الجنسين، بده يصير هالاختلاط. نحن ما لنا بقوقعة، نحن ما لنا حاطين هالبنت بغلاف أو هالشاب بكرتونة وعم نقوله لا تتحدى ولا تشوف حدا، ولكن ونحن وين نوصلهم؟ فهي هي الثقافة وهي الحرية وهذا الحب غير المشروط. أنا بحبك لأنك أنت بتسمع كلامي، لا أنا بحبك بجميع حالاتك، شو ما عملت ماما. صح. بدك البنت لما قعدت أو الشاب لما قعد ورجع، ماما والله أنا يوم ما بعرف حسيت رفقاتي زعلوا مني، ليش شو حكيتي؟ حكيت هيك هيك. لا أمي أنت غلطتي بهي المنطقة، هي الفقرة أنت غلطتي فيها، لازم تاني مرة تعدلي من كلامك.
2: تماما.
0: انتبهي لكلامك تاني مرة، انتبهي لضحكتك لما ضحكتي أنا شفتك من بعيد، لا ماما عدليها، الناس بتحكي علينا. أعطي القيم والعادات، في عادات نحن ما بنقدر نطلع عنها قد ما تطورنا، نحن عادات شرقية بالنهاية، نحن مجتمع محافظ، ليش ما نحن نعطيهم بقالبنا؟ وما بنقدر نحن نحميهم، عم يطلعوا لبرا، ما بنقدر يعني نحطهم بغلاف، بنرد لك بقوقعة. فهي فكرة وصلت قناعتك انه هو ما حيغلط، حيغلط بس الاغلاط مو اللي كبيرة الفادحة. يعني بده يجرب الدخان بس انا بكون عاطيته قيم، وبده يقول لي انا جربت الدخان، بده يجرب الفيب هذا اللي دارس اللي دارس.
1: اذا بتحسي انه هي عادات طبيعية
0: انه طبيعي هلا طبيعي عادات طبيعي وين اللي غير طبيعي؟
1: ايه بهي المرحلة حتى تصحح هي الاغلاط ونعرف الصح من الغلط.
0: انا كيف بدي اعرف؟ لازم يكون في صراحة. انا بقول لها انت ماما فيبتي يعني الا يعني قاعده مع رفقاتك اي والله يا ماما ايه قالوا لي اسحبي سحبه بس انت برايك هي هي المنيحه لك بكره بتتعلقي فيها كشخصيتك لا احنا لا احنا يعني حسب تلعب دور الاسره حسب كل معتقدات اسره مثلا باسرتنا لا مثلا باسره ثانيه اذا الام والاب بيدخنوا عادي الارجيله مثلا باسرتنا فرضا مثال انه لا باسره ثانيه ايه عادي فانا هون دوري الصراحه بين الاهل وبهي المرحلة ضرورية كتير الصراحة والمساحة الآمنة وضرورية الخصوصية أنا أحترم خصوصيته بالأخص بالموبايلات بالأخص بالأصدقاء وتعامله رحتوا ماما شو حكيتوا شو عملتوا شو وين رحتوا صحيح وين شو عملتوا أكلتوا بوزة رحتوا قعدتوا مثلا بالمكان الفلاني هون بتصير إذا هي إذا ما في صراحة ببلش بقى بتخبي بتخبي بتخبي وبتعمل اللي بدها إياه بتجي المرحلة من المراحل بتصطدم الأم هي اللي عمل لك اخطاء المراهقه هي هي بنتي هيك عملت ابني هيك ابني عم بدخن
2: بيصل
0: بمرحله الادمان بدها تدخن بدها تطلع بدها تحكي انا فهم انه الحب مو غلط ماما حقك انك تحبي حتى الشاب حقك انك تحب وحقك انك تختار وحقك انك تطلع مع صبيه وحتى البنت حقك ولكن مو بهي المرحله هي المرحله متغيره تمام. امي ما لها ثابته انا هذا اللي بدي افهمها يا على بنتي ولابني هلا ما في شيء ثابت
2: صح
0: لما بعد مرحله الجامعه او لتفوتوا بمرحله الجامعه كله بيتغير مفهومك بيتغير حتى اللي كنت تشوفه حلوه بعدين ما عاد تشوفه حلوه اللي كنت تشوفيه انه هذا مأمني وهذا رفيقي بعدين بتقولي ليش هيك عم يتصرف ليش هيك مخه لا بعيد كثير عني
2: صح
0: فهي الفكره قناعتك انه ممكن حدا يمر بيقول لك اهالي بيقولوا احنا مروا اولادنا اسمح ما عذبونا ما عذبونا طلعوا فاتوا دخنوا ارجلوا مرحله مراحل ارجل وزت قال لي ما حبيته مو لي بس انا اعطيته انا لو ما نعته
2: بده يجرب
0: بده يرجل
2: وبجوز يحبه
0: وبجوز يحبه ماما ارجل قدامي توقع ارجل في اهل بيعملوها
2: في طبعا
1: مو كل بيتصرف هي الطريقه
0: ما هي الوعي
1: ما هي ما يعني
0: هي الثقافه
1: وخليني اقول لك بالغالب
0: بالغالب لا
1: بالغالب لا
0: بالغالب هذا دورنا احنا كدور تربويين ومفكرين لازم نشتغل على هذا على هذا الموضوع لازم نوعي انه كون رفيق لابنك المراهق مو المراهق بس كون رفيق لابنك من صغره لابنك من طفولته العاب معه شوف شو عم
1: مو كم مرحله المراهقه ممكن مرحلة المراهقة يعني تمتد لفترة أطول يعني في عالم بتقول إنه هات صار عمره 24 29 23
2: تمتد للأربعين
1: ولساته مراهق
0: لك 40 عم براهق
1: هذا المصطلح هو صحيح تربويا ونفسيا
0: صح لأقول لك ليه بعمر الأربعين في مراهقة بيقول الأربعين يا رب تعين
2: صح
0: بالأخص للرجال يعني اعذروني فيها هاي بالنسبة للرجال أكثر 40 والخمسين وهي ما عاد صفية مراهقة متأخرة هي صارت اسمها أزمة منتصف العمر هي بالعمر 40 وبتمتد للخمسين أحيانا بتخلق فيها هي كل مشاكل المراهقة المتأخرة بتطلع فيها
2: بتطلع
0: يلي بصير بيصبغ شعره بعمر 40 واللي بصير بيحب بنات سبب ايه بعمر الأربعين
1: شو السبب
2: معاش مراهقته صح بجوز ما
0: السبب التغيرات الهرمونيه اللي بتظهر للرجل بعمر الأربعين وعمر الخمسين
1: احنا عن جد طيب انا
2: انتم مرحلتين انتم
0: تمام التغيرات جسديه وهرمونيه بدون ما يشعر فيها الرجل مخه بصير بيتغير حتى الزوجه بتقول والله ما هذا اللي عشت معه والله ما هذا كان يحبني فجاه بصير بيطلع على بنات اصغر ليثبت ذاته لانه انتقال لمرحله الرجوله ومرحله الكهوله بقى اللي فيما بعد فبيقول لك انا وين انا صرت بالأربعين لا انا متمسك بالشباب مرحله الشباب فبصير بيصبغ لانه بلش الشعر الشاي بصير بيصبغ بصير بيحب بنات انا عم بس
1: بيصبغ البنات بيصبغ كرمال يحافظ على شبابه
0: لا ما هو غير هو حتى البنات لما بصير بحكي بنات اصغر منه بعشرين سنه بصير براهق مع البنات اللي عمرها 20 و21. ليش؟ انا موجود لساتني، انا قادر الفت نظر، انا قادر اجذب، شوف البنات بيحبوني لسه. تماما، يعني مشاكل ما بتخلص، مشاكل نفسيه وبتظهر اذا ما راهق وما حب على صغر بيحب على 40. أيوة. وهون يا رب تعين.
2: وليه
1: انا برايي انا برايي نوقف الفقره هون
2: احسن تكتشف شغلات جديده كمان.
1: أيه تمام. دكتوره رانيا ديبي، شكرا على المعلومات القيمه، شكرا لهي الاضافه الجميله اللي لازم كل شخص يطلع عليها أكيد. لحتى يربي بشكل صح، ونورتينا.
0: شكرا لحضورك. اهلا فيكم، انبسطت فيكم. اهلا
1: مشاهدينا، فاصل وبعده راجعين مع فقرة التغذية وروز، خلوكم معنا.

0: تحليل لأبرز المباريات وكيف سيتابع الجمهور السوري المنافسات. سنعيش هذه الأجواء في برنامج شوط إضافي مونديال 2026 على شاشة تلفزيون سوريا الأولى والثانية يومياً الساعة 3 ظهراً بتوقيت دمشق.
1: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل. لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
1: صباح الخير من جديد لكل يلي عم تابعونا. وصلنا معكم لفقرة التغذية. بزمن السرعة يلي عايشينه صار الأكل عند كتير من الناس عشوائي وسريع وبدون تخطيط أو وعي حقيقي لاحتياجات الجسم، يعني بناكل وقت نجوع وبنختار دائما الأسهل مو الأنسب، وهون ببلش التأثير ينعكس على صحتنا ونشاطنا بشكل واضح. الحقيقة أن الجسم بحاجة لنظام غذائي متوازن، مو بس لحتى نحافظ على وزننا بل كمان لحتى نمد جسمنا بالطاقة ونقوي مناعتنا ونحس بنشاط يومي أفضل. الالتزام بنمط أكل صحي ما بيعني الحرمان، بالعكس هو اختيار ذكي لوصفات بسيطة ومفيدة بنفس الوقت. ولنعرف أكثر يعني من خلالها شو نعطي جسمنا وليش

0: قدامهم كلمة نظام غذائي فورا بيتشنجوا أو بيصيروا ما بقى بدهم يسمعوا أكثر من هيك، لأنه فعلا منصات التواصل الاجتماعي صارت مليئة بالمعلومات يعني المتضاربة، شيء بيقول صح شيء بيقول مفيد شيء بيقول غير مفيد على نفس الطعام. فالفكرة أنه دائما الاستمرارية هي اللي بتحدد النتيجة. نظام غذائي متوازن لا يعني أبدا أني أنا أنحرم من الأكل ولا أني جوع ولا أني أوقف طعام معين مثل الخبز مثلا ولا أني أوقف كربوهيدرات مثلا. ودائما بوجه للناس نصيحة أنه لما تشوف أخصائي تغذية عم يعطيك هاي النصائح، عم يعطيك مثلا دايت التونة أو عم يقول لك وقف الخبز تماما،
1: دايت السردين حتى كثير
0: مهم، دايت السردين ودايت البندورة ودايت الشوربة، يعني هدول الدايتات هن يلي فعلا كرهوا الناس بالنظام الغذائي بشكل عام وشوهوا صورة الأكل الطبيعي، لأنه الإنسان الطبيعي يحتاج لكل المغذيات ولكل المجموعات من بروتين لدهون لكربوهيدرات لألياف، فجسمنا محتاج لكل هاي المغذيات، وهون بيصير اسمه نظام متوازن.
1: يعني هي أنواع، هاي الأنواع من الدايت بتنعكس بشكل سلبي،
0: تعطي نتائج جدا مؤقتة تماما، بتعطي نتائج مؤقتة، بينزل الوزن ولكن أنا بعد أسبوع رح أرجع لنظام غذائي القديم وترجع النتيجة نفسها، فأنا ما غيرت الطريق لحتى تتغير النتيجة.
1: بس ممكن مع الوقت الشخص يلي عم يتبعه لوقت طويل للنظام الغذائي مثل دايت السردين
0: أكيد ينقصوا كتير من العناصر،
1: يعني بسبب أذية
0: أكيد. طب أكيد أكيد بينقص كتير من العناصر، خاصة الناس يلي بتقطع الكربوهيدرات مثلا، والدماغ دماغنا اصلا شغال على الكربوهيدرات، يعني على السكريات السريعه يلي بتمد الدماغ بالطاقه، وبالتالي بتشوفي عند هيدون الناس دائما في تشوش او في قله تركيز وقله انتباه عند الاشخاص يلي بيقطعوا الخبز او بيقطعوا الكربوهيدرات والسكريات بشكل كامل وبيعتمدوا بشكل كامل على البروتين والدهون. فدائما من فضل التوازن إلا إذا كان في حالة صحية معينة أكيد بتستوجب نقطع أي طعام.
1: أكيد. طيب شام، أنت اليوم حضرتي لنا مجموعة وصفات بدنا نحكي عنها، يعني ممكن تكون مفيدة لصحتنا، بدنا نحكي عن وصفاتهم، بدنا نحكي عن فوائدهم بالنسبة للجسم. جاهزة؟
0: أكيد يلا جاهزة. أنا هدول الوصفات يلي محضرتهم فعلا ما في حدا يعني أعطيته إياهم إلا وعطاني يعني ردة فعل إيجابية كتير، سواء كانت من الطعمة ولا من طريقة التفريز السهلة مثلا أو طريقة التحضير السهلة والمكونات يلي كتير مغذية وبتعطي شبع. فخلينا نبلش.
1: يلا نبلش بالوصفة الأولى،
0: ناجت الدجاج. أنا هاي الوصفة بصراحة يعني اكتشفتها لما كانت بنتي صغيرة وكانت ترفض كل أنواع الخضار والفواكه حتى، فصرت بدي طريقة لحتى دخلها هاي الأطعمة بدون ما هي تحس، فصرنا كل البيت ناكل منها. فهي الوصفة بتنفع للكبار للصغار. ناجت الدجاج فعلا هو قنبلة من المغذيات جدا مهمة. هلا بالبداية رح نجيب محضرة الطعام ويكون عنا دجاج مطحون، نص كيلو دجاج مطحون. هاي المقادير اللي عم قولها هي مقادير لنص كيلو من الدجاج المطحون أو نص كيلو من صدور الدجاج في حال ما توفر الدجاج المطحون. منحطهم بمحضرة الطعام، منحط فوقهم حبتين من البيض، ومنحط فوقهم بطاطا، حبة بطاطا كبيرة مهروسة، ومن بعدها منضيف الثلاث أو أربع معالق نشا على حسب القوام يلي بدنا اياه. هون بقى منبلش إما نخلط القوام أو يعني أو إذا كان المحضرة عنا قوية فينا نضيف كل الخضار مع بعضها. هون بقى بتجي الأم أو يعني أي حد عم يحضر الوصفة فينه يضيف أي نوع من أنواع الخضار، ما بس الجزر أو الكوسة. الكوسة جدا مهمة بهي الوصفة لأنه رح تعطي طراوة وهشاشة، لأنه الكوسة مليئة بالسوائل، فرح تعطي هي الوصفة طراوة جدا جدا يعني ملفتة. هون بقى منصير منضيف الجزر المقطع، منضيف البازيلا، ممكن نضيف فاصولية خضراء، ممكن نضيف البصل، أنا دائما مضيف معه بصلة أو بصل وتوم مع بعض كمان. ممكن يعني منا رح ناخد مركبات كبريتية مهمة جدا لصحة القلب والأوعية الدموية، وبنفس الوقت دائما إضافة البصل مع الدجاج أو مع اللحم تعطي نكهة جدا مميزة. فهي المقادير رح تكون لنص كيلو دجاج، ومن بعدها منضيف تقريبا 4-5 معالق زيت زيتون، وممكن نضيف كمان البروكلي يلي بيعطينا فيتامين سي جدا قوي، بما انه الاطفال ما دائما بيستسيغوا هي الطعمات. واكيد اكيد منضيف البهارات يلي مفضلة، من بودرة ثوم، بودرة بصل، فلفل اسود، كركم، كاري، بابريكا، واكيد ملح. فهيك

0: تكون عندنا وصفه فعلا فعلا فيها مكونات من جميعه. يعني عندنا كربوهيدرات من البطاطا، عندنا بروتين جدا عالي وكامل من الدجاج ومن البيض، عندنا خضار عندنا خضار مليئه بالالياف يلي راح تساعد الجهاز الهضمي حتى عند الاطفال اذا كان في امساك او في مشاكل هضميه، واكيد اكيد بنشكلها بالشكل يلي نحن بنحبه. اذا كان للاطفال ممكن نشكلها بشكل النجوم او الاشكال يلي بيحبوه الاطفال، او اذا كان للكبار فينا نفرزها بشكل طبيعي من قصمة مربعات أو الشكل اللي نحن منحبه ومنفرزها ولما منشيلها من الفريزة بيطلع عنا أطيب ناجت لما منحطها سواء مقلاية هوائية أو حتى بالفرن لمدة 10 دقائق أو 12 دقيقة أو حتى على المقلاية على الغاز. يعني ممكن نحط نقطتين زيت زيتون ونحط قطع الناجت ونأمر على الوشين وبيطلع عنا أطيب ناجت، وفعلا أكثر وصفة متكاملة من جميع النواحي.
1: يعني لا هي لازم نجربها لهي الوصفة.
0: أكيد أكيد عن جد يعني بنصح فيها
1: وأنا أي
0: حدا يعني عن جد بنصح فيها أي حدا، لأنه هي فعلا يعني أكل سوبر فود فينا نقول، لأنه تحتوي على كل المغذيات اللي بيحتاجها الشخص. وفينا ليش بنقول سوبر فود؟ لأنه فينا ناخدها سواء على الأكل من الصبح للمساء ما بينقصنا أي عناصر.
1: صحيح. طيب هلا بنروح للوصفه الثانيه، البراوني.
0: وصفه البراوني هي جربتها بزوجي اول مره وكانت النتيجه جدا من اول مره جدا طيبه. الفكره بس انه يكون عندنا موزتين، اذا كان الموزتين مستويين بيكون الوضع ممتاز. كل ما استوت الموزه كل ما كانت السكر يلي بقلبها تحرر وبالتالي بيعطينا طعم حلاوه اطيب. فبنهرس الموز كتير منيح. لكل موزه بنحتاج بيضه، فإذا عندنا موزتين بنحط بيضتين وبنحط معهم مع البيضتين 4 معالق كاكاو خام. هون الكاكاو جدا مهم يكون خام، يعني ما مضاف له سكر. فرح ناخذ من الكاكاو هون مغنيسيوم ومعادن جدا مهمة للذاكرة وللانتباه، وبنخلطهم بشكل يعني قوي لأنه وجود الكاكاو بيعطي قوام صعب للخلط، فرح يعني رح توجعنا إيدنا رح نعم نخلط. وبنضيف بعد العسل، وأكيد أكيد إذا كنت رياضي فأكيد فينك تضيف سكوب بروتين لهي الوصفة وتاخد أكثر من 30 جرام بروتين بيومك. وأكيد بنضيف الفانيليا مع البيكنج باودر حتى تعطينا شوية ارتفاع، وأكيد الفانيليا بتخلي الوصفة ما بتحتاج كتير من سكريات وبتعطينا نكهة مميزة وبتكسر كمان زناخة البيض للناس يلي يعني حذرة مع البيض. وبنخلط كل هاي المكونات وبندهن الجاط بشوية طحينة أو جاط صغير، مهم أنه يكون في عنا شوية ارتفاع لأنه هي ما رح ترتفع كتير بشكل كبير. رح نخلط المكونات ونحطها بجاط مدهون طحينة ونحطها بالفرن ل 20 دقيقة تقريبا من فوق ومن تحت، رح يطلع عنا أطيب براوني. طبعا الوجه وتزيينه هذا شيء شخصي وبيرجع لذوق الشخص.
1: لا اليوم مشاهدينا شام عم تحببنا، يعني عم تحببنا
0: اكيد عن جد فعلا. هدول الوصفات عم
1: تخلينا نشتهي اكثر اصلا.
0: ما في حدا ما بنصحه بهدول الوصفات الا بيكون فعلا التحضير جدا سهل، لاني انا ما من الاشخاص اللي مغرمه بالمطبخ وبقضي كثير وقت وانا مبسوطه بصراحه. فهدول الوصفات يعني كانت عندي مجديه وكثير كثير يعني مميزه بالقيمه الغذائيه وبنفس الوقت طريقه التحضير السهله.
1: طيب هلا بنروح للوصفه الثالثه،
0: يلا هوم بيتزا الدجاج. أكثر حدا استفاد علي كان مشترك عنده مقاومة أنسولين وكان مغرم بالمعجنات. فقلت له ليش حتى نحن ما نعمل الأطعمة اللي منحبها بطريقة تفيدنا. يعني بحثنا شوي وقررنا أنه نجرب هاي الوصفة، وكانت هاي أول مرة تقريبا من 4 سنين منجرب هاي الوصفة. جربها أول شيء المشترك قبلي. جبنا كمان دجاج مطحون. الدجاج المطحون أو اللحوم المطحونة دائما بنقدر ناخد منها كمية كبيرة، لأنه هي القوام بيلعب دور كتير كبير بكمية الأكل اللي رح ناكلها. فلما يكون الدجاج مطحون بنفتحه على بالجاط يعني ومنحط فوقه بيضة والبهارات وبنخلطه أو بنعجنه بشكل يعني قوي حتى يمتزجوا المكونات، وبنفتحه بالصينية ومنحط الصينية بالفرن لمدة 20 دقيقة. هون بيكون استوى عنا الدجاج، منطلع الدجاج ومنكون مجهزين من قبل إما دبس بندورة مثل ما منحب يعني للبيتزا، أو فينا نجهز صوص البيتزا اللي عبارة عن بندورة مع بصل مع ثوم وبهارات مع أوريغانو، أكيد كمية منيحة من الأوريغانو، وبنخلطهم بالبلندر هذا الصوص اللي بيطلع عنا بنفتحه على وجه البيتزا وبنحط بقى فوقه الإضافات يلي بنحبها. فينا نضيف أكيد الفلفل الحمراء والخضراء والصفراء، وكل لون أكيد رح يعطينا مضادات أكسدة مختلفة عن الباقية. فينا نضيف سبانخ أكيد، الموزاريلا إذا كانت الموزاريلا كمان يعني قليلة الدسم كمان بيكون يعني القيمة أعلى، بيكون في تركيز كالسيوم أعلى وبنفس الوقت ناخد سعرات أقل. أكيد رح نضيف الذرة، وإذا كنت من محبين البصل فأكيد فيك تضيف البصل الأحمر والفطر يلي رح يعطينا سيلينيوم وطاقة دماغية أعلى. فكمان هي الوصفة فعلا فينا تكون جوكر البيتزا، يعني إذا نحن بنحب البيتزا ليش حتى ما نعملها بوصفة نحن نستفيد منها وبنفس الوقت فينا ناكلها بطريقة مفتوحة وبأي وقت، بالليل بالصبح بالنهار، فليش حتى ما نعمل وصفاتنا يلي منحبها بالطريقة الصحية.
1: صحيح 100% شام معك حق، يعني حتى أنا تخيلت أنه ممكن تكون أطيب من البيتزا
0: أكيد أغنى، رح تكون أغنى ورح نشبع أكيد من 3 قطع ماكسيموم
1: 3 قطع فعلا. وهدول الوصفات اللي ذكرناهم شام مناسبين مع تغيير الفصول، مع تغيير حتى تمام. إن كان في وضع صحي معين هن ما بيعطوا أثار جانبية.
0: أكيد أكيد، لأنه كله من الطعام يلي نحن يعني بناكله بالعادة، سواء دجاج كان من الفروج المشوي أو شيء، فنحن بس عم نغير بطريقة التحضير، وفقط طريقة التحضير هي يلي غيرت لنا كل الوصفة وصار في عنا طبق جديد ندوقه للي حوالينا وفعلا ناخد يعني فيدباك كتير قوية، لأنه ما كتير من الناس ما بتعرف هاي الوصفة.
1: صحيح. طيب هلأ بالختام شام، إذا حابة توجهي نصيحة معينة أو رسالة معينة لأي حدا بده يبدأ بالدايت بس خايف يلتزم أو عم يبدأ الدايت أصلا بطريقة غلط مثل ما ذكرنا ببداية.
0: أكيد روز دائما يعني النصائح الأولى، ما نحرم حالنا من أي عنصر غذائي نحن محتاجينه، ما نوقف أي طعام نحن منحبه بس بسبب الدايت، لأنه دائما نخلي عنا سبب مهم أنه نحن لما تخلص هاي فترة الدايت يلي نحن عنا هيدا المفهوم تبع الدايت هو شيء مؤقت، ولكن العكس تماما، أنه الدايت هو شيء، هو نمط حياة صحي فيه السيء وفيه الجيد أكيد، ولكن دائما يتبعوا قاعدة 80-20 أو 70-30، يعني 70% من حياتي طعام جيد وطعام صحي، و30% فينا ناخذها على الأكلات اللي نحن بنحبها من مقليات ولا من معجنات ولا من أي طعام نحن بنحبه. فأكيد أكيد نحن نساوي الطعام يلي نحن محتاجينه بطريقة حياتنا، أكيد ما نغير حياتنا لحتى نرضي الطعام يلي يعني عم يتقدم لنا. أكيد
1: أكيد 100%. شكرا كتير لك شام على كل هاي المعلومات، بدي أتمنى من مشاهدينا يكونوا استفادوا، وأتمنى لهم كمان حياة صحية. شكرا
0: لك روز.
1: وهلا مشاهدينا فاصل صغير وبنرجع معكم لحتى نكمل باقي فقراتنا، لا تروحوا لبعيد.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.
2: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هو، نبكي عليه والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
3: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
4: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعلياً ما لك عفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
2: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
5: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: في كل زاوية من هذا البلد. هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
1: كاميرا الناس.
0: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
2: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت، والكهرباء رح ترجع 24/24. وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي. استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم، ولا مركزية وفيدرالية. يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني. يي ايه والله، أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية. استنوها.

0: صباح الخير مشاهدينا من جديد، رجعنا لكم بفقرة الفن التشكيلي، الفقرة اللي نفتح فيها الباب على عوالم من الإبداع والألوان. واليوم رح ناخذكم لرحلة مختلفة شوي لنتعرف على أصل اللوحات يلي كبرنا ونحن عم نشوفها بيوت جدراننا وبيوت جداتنا، اللوحات اللي كانت جزء من الذاكرة والبيت والحريم. كيف بلشت؟ شو حكايتها؟ وليش كانت هاللوحات حاضرة بكل بيت تقريبا رغم كل البساطة تبعها؟ معنا اليوم الفنان التشكيلي خالد عطار ليرافقنا بالرحلة ويشرح لنا جذور الفن وقيمته. اهلا وسهلا فيك خالد.
1: يا هلا عمار،
0: شو الاخبار؟
1: هلا حبيبي.
0: يا اهلا وسهلا خالد. في سؤال غريب دائما بنساله ودائما بتراود هيك لاذهاننا كثير من تساؤلات حول هذا الموضوع، ليش جداتنا وليش العالم القريب منا اللي قدام كثير بالعمر محتفظين بهي اللوحات القديمه اللي هي نفسها موجوده بكل بيت واللي هي قطعا بتدل على شيء؟ فالحكاية عندك.
1: ايه هلا الفكرة، يعني الحلقة الفقرة اليوم هي ما بتعتمد على وقائع، هي إيه؟ تحليل.
0: بالضبط.
1: لأنه لا يمكن تلاقي مصدر معين يقول لك ليش كل تيتاتنا كانوا يشتروا نفس اللوحة.
0: بس في تحليل للسيرة.
1: ايه لا، ده يكون في اكيد. بدنا نرجع بالتحليل للخمسينات، العصر اللي وصل فيه الحالة الاجتماعية السورية لذروتها، يعني اللي هي كانت انه نحن طلع الانتداب الفرنسي من سوريا. وكان الشعب السوري مسكون بفكرتين اللي هي الفكرة التقدمية بشكل عام زائد التأثير الأوروبي على الشعب، يعني نتيجة الانتداب. فاتجهت العالم انه نحن منبعد شوي عن فكرة الخط العربي والآيات وكذا، انه ما لها تقدمية، نشتري لوحات تقدمية. بس انه نشتري لوحات اساسا، الفن التشكيلي السوري بواتها كان كتير ببداياته وما له معترف عليه، فنحن بدنا نشتري شيء اوروبي مشان انه نكون تقدميين. فصاروا يشتروا هاي اللوحات العالم، ان كانت روميو وجولييت، اللوحات الصينيه السوداء اللي وين ما كان بتلاقيهم.
0: صحيح.
1: وبلش بقى شوي الحركه التشكيليه السوريه تظهر تبين اكثر. لما الدوله اعترفت فيها لزاما الشعب اعترف فيها. بس هون صار في مشكله كتير كبيره بعدين.
0: اللي هي
1: بال 59 صارت الوحده، والوحده هي اكبر ضربه قاسمه للبرجوازيه السوريه، او مو الاتقال اللي قبل الاتقال، يعني فعليا اللي هي انه لما البرجوازيه السوريه بلشت تفكر انه نحن نقتني فن، نهتم بالثقافه الى اخره، اجت الوحده اممت، بلشت التاميم. فهي البرجوازيه صار همها تهرب اموالها، ما عاد كتير فارق مع الفن والثقافة. وطبعا هذا الحكي مفهوم جدا، ما انه غلطانين.
0: أوكي.
1: بعد الانفصال اجت حكومة البعث. حكومة البعث كانت لسه هي الأسوأ على البرجوازية، لانه حكومة انه عبد الناصر امام 27 شركة، كل شيء كل هالتأميم هو 27 شركة، البعث امام 115 شركة. بدليل او لو لمرحلة وصلت انه امين الحافظ اعترف، اللي هو كان الرئيس، انه كان التأميم يصير عن طريق دليل تليفونات. يعني انت عندك مخبز تنام تفيق تلاقي صار للدولة وانت صرت موظف
0: فجأة عن الدولة. بدون اي شيء.
1: ايه كان هو قال امين حافظ انه يحط الدفتر، يحط هيك يلا امموا هاد سوبر ماركت كل شيء. فهون البرجوازية السورية صار هم انا اخي يمني من الثقافة والفن، خليني انا عم هرب اموالي، عم بحمي رؤوس اموال، عم سافر. يعني اغلبهم سافروا بوقتها، هربوا.
0: صح.
1: بعدين من السبعينات للتسعينات، او خاصه بالتسعينات، انكفأ الفكر التقدمي تماما عند العالم، لانه صاروا بالفكر الجمعي تبعهم انه شو جاني فكر التقدمي انا غير دكتاتوريات مهزومه من اسرائيل ومنتصره بس علي، فانا شو عاد بدي فيها؟ هون رجعت العالم تبعد عن هذا الحكي، تشتري الفن اللي هو الخط العربي، الله، محمد، الآيات. يعني لما راحت الفكرة التقدمية رجعت العالم لدينا فعليا، فصاروا يشتروا هاي اللوحات. فأنا أظن أنه هو هذا كان السبب، أنه الناس، وهو تاجر بالنهاية، يعني التاجر اشترى هاي اللوحة، باعت مثل الخبز بالنسبة له. فأنا ما بغامر بشتري نوع تاني، بيشتري الشيء اللي عم يبيع، او بجيب الشيء اللي عم يبيع. فمن هون صار هذا الانتشار الرهيب، ان كان هدول البرجوازيه يعني الطبقة الغنية والوسطى هي اللوحات، الوسطى والفقيرة لوحة الطفل الباكي. لوحة الطفل الباكي كانت تنباع بوسترات لهلا، إذا بتروح على البرامكة بتلاقيها بتنباع بوستر يعني أبو 2000 ليرة بتشتريها. فتخيل بوقت السعر كيف كان،
0: كان وقتها
1: اللوحة الشهيرة. فهي مشان إنه نحن من بعد عن ولما انكفئت القومية وانهزمت تماما والفكر التقدمي، رجعوا العالم للخط العربي والآيات.
0: حلو كثير. طيب هلا بما انه احنا اليوم عم نحلل فكره يعني هلا، هي انا ما بعرف اذا هي في الى قصه في الى كذا ولا هي بس هيك بمحض الصدفه. نحن عم نشوف حتى كمان اللوحه اللي قبلها وحتى كمان مجموعه من اللوحات عم يستخدموا نفس تفصيله الخشب ونفس التطريزه ونفس التقل، بتصور حتى نفس الجوده. هل هذا برايك كمان هو قد يكون له تحليل، ولا كمان هو مثلا بمحض الصدفة، أو هن أصلا عم يستخدموا أثقل أنواع الخشب إذا نحن عم نحكي كشكل كرمال يوثقوا هاي الصورة اللي نحن عم
1: نحكي. هلا أنا ما أظن في أي حدا اشترى هاي اللوحة وراح اشترى البرواز، مو بتشتريها مثل ما هي،
0: مو برواز بالضبط. يعني فهل هذا الشيء مربوط بصورة بصورة تقدمية مثل ما حكيت، بفن معين؟
1: هي الفكرة انه انا بدي يكون تقدمي، فانا بدي اشتري لوحة، فبروح عند التاجر نفسه مثل ما هي باخدها وبعلقها ببيتي. يعني ما كان في فكرة انه انا اشتري برواز واهتم.
0: طب بهاي البساطة؟
1: نحن شعب بسيط، يعني نحن ما لنا هالشعب هالقد في عن معقد او صعب تحليله.
0: في عن دائما نحن بمخيلتنا هيك الاشخاص اللي نحن ما كتير عنا دراية بالموضوع، إنه الفنان أو الأشخاص اللي بيستقطبوا هاي الصور، هاي اللوحات اللي ضلت عنا لفترات طويلة مع الخشب، بيجي الشخص اللي بده يشتري يكون في عنا فنان بصير بيفصل الخشب بطريقة الصح، بيحط هيك بطريقة تلائم الصورة وبيعلقها.
1: إيه هلا هاد الحكي بيصير لما أنت عم تشتري من فنان، من جاليري، فأنت مثلا عم تشتري عمل بفرضاً $5,000. إيه بدك تهتم تجيب له برواز حلو يكون ملائم مع الديكور. أما أنت عم تشتريها من تاجر من مكان مثلاً هدول اللوحات.
0: طب شو بفهمك ياها؟ هدول لوحات بيك البيت.
1: تفهمني ياها؟
0: لا هدول لوحات بيك البيت، خلينا نحلل. أنا عم شوف هالصورة، شو بيتهيأ لي؟
1: جمالية بس
0: بهالبساطة.
1: إيه أنت شو مفكر؟ الفكرة أنه صدقني أبسط ما يعني كل شيء بالفن عادة مش يكون أبسط ما الناس مفكرة بكتير. يعني هو هاي اللوحة بالنسبة لهم جمالية، وأولا تانيا بتمشي مع شو ما كان لون الديكور أسود، وثالثا كتير سهل تشتريها، وإذا يعني فيك تشتريها مستعملة يعني أرخص ما أنك تروح على جاليري وتشتري من فنان
0: وبسيطة.
1: جدا بسيطة وحلوة كتير. هي
0: يا الله خالد بسط الأمور أكثر ما هي كتير، يعني إحنا مفكر أن هي كتير معقدة، ولكن هي أبسط ما يمكن بما يتعلق بالفن.
1: يعني أنا بعرف أغلب الناس شارين هاي اللوحة وبعرف شو بتصدقهم للفن. جيراننا كذا، يعني ما في شيء يذكر. يعني
0: تحدى بتعرف حدا أخذها مستعملة للصمر؟
1: طبعاً
0: بعرف
1: أغلبهم شروها مستعملين. يعني
0: بالضبط.
1: يعني اشترينا البيت كذا، شو رأيك حيتي نجيب لوحات؟ إيه نزيل عند الفلان عم يشوف عنده جيراننا كذا، اشتروا هدول نفسهم.
0: بشوف هي والله شكلها حلو، خلينا اخذها.
1: ايه وفي منهم اللي بيشتريها هيك بنش طويل، هذا بيكون غني زياده يعني. سوى نفس الفكره.
0: طيب خلينا كمان نشوف صوره ثانيه. خلينا كمان نشوف صوره ثانيه كمان من اللوحات.
1: ايه هي اللوحه اللي بنشوفها نحن بس هون، يعني اللوحه الاصليه مو المخيطه. هلا نحن كل اللوحات اللي بنشوفها مخيطه تخيط تبع روميو وجولييت. هي بقى رسم. هي
0: طب ليش روميو وجولييت؟
1: لأنه الحق. هي اللوحة شو؟ هي اللوحة روكوكو، عصر روكوكو. عصر روكوكو يعني هو عصر الرفاهية الأوروبية. روكوكو الفن نعمة، هي المدرسة نعملت لتشفي لك كل غرائزك تبع الرفاهية.
0: حلو.
1: فأنت عندك هاد وعندك حالة رومي جوليت اللي كل الناس بتحبها. في حدا ما بيحب قصة رومي جوليت؟
0: لا.
1: ثالثا أنه قمة الأوروبية، فنحن تقدمين نشتري هي اللوحة
0: بهالبساطة.
1: ايه يعني
0: يعني بسيط.
1: يعني فيني احكي لك قصة صغيرة وحلوة كتير لتعرف شو الناس كانت تشوف الفن بوقتها. أول مرسم انعمل بسوريا اسمه مرسم فيرونيز لمحمود حماد ونصير شورى. ومرسم فيلونيز هو اللي هلا بشارع العابد.
0: ايه.
1: بمحل موبيليا اسمه جبصيني.
0: ايه.
1: هو عدنان جبصيني كان يحب الفن فعطاهن مستودعه انه رسموهن صيروا عملوا مرسم. مرة من المرات بدأ تجي لعندهم بصارة. بتخبط الباب بيفتحوا بيشوفوا مرة كلها قماش وشها كله وشوم ابدا منظر الفني المثالي لين الرسم يعني.
0: حلو.
1: فوتي رسموها وكذا فهي مذهولة انه شو هاد اللي عم تعملوه انتو ما عندها فكرة عن الموضوع. فقالوا لها انه هي لوحة من رسمها من بيعها بمعرض بمية ليرة مثلا. طبعا مية ليرة بوقتها بشري بيت.
0: كانت تحكي ايه.
1: ايه. فهي والله انزهلت بالسيرة انه بالله القصص هيك يعني بتقبضوا عليها وكذا. قالوا لها ايه. راحت سنة المخلوقة رجعت بعد سنة لعندهم. كمان دقت الباب فاتت. قام هي فاتت لقيت لوحاتها. قالت لها شو ما انباعوا؟ لا والله ما انباعوا يعني ما قدرنا نلاقي حدا يقتنيهم. قالت لهم انا هي السنة لحالة جايبة 200 ليرة. طلع شو رايكم انه تتركوا هالشغلة تشتغلوا معي؟ فهي قصة صغيرة بس بتبين كتير منيح الناس كيف بوقتها كانت تشوف الفن. انه شغلة لا بتجيب مصاري ولا شيء ودائما هدول الرسامين هيك مجانين بيقعدوا لحالهم وكذا. فما كان فيها الاهتمام. يعني اول معرض انعمل وقتها معرض الاندلس اسمه وحضره شكري الوتلي كان فعليا بال 56 هذا الحكي. كان فعليا هذا اول اعتراف للدولة انه في شيء اسمه فن تشكيلي سوري. وصاروا يبعثوا بعثات على ايطاليا وبلغاريا وكذا يتعلموا الفنانين. بس ما كان في اذا الدولة مو معترفة بشيء الشعب ما حيعترف عليه. يعني هي من عصر النهضة لشو بدك هي هيك اعترفت الدولة اعترف الشعب. اما بدون اعتراف الدولة ما في ما حدا بيعترف عليها. والدولة بعد التأميم والبعث وكذا ما عاد كتير يعني لما صار في شيء اسمه فن قومي فن عقائدي مثل الجيش صارت العقلية هي بروباغندات بس اللوحات. طبعا في كان فن عظيم كتير يطلع بس عقلية الدولة شو الفن اللي أنا بدي إياه؟ فن اللي بيحشد العالم الفن اللي بيعطي الفكر القومي. يعني أساسا وزارة الثقافة شو اسمها؟ وزارة الثقافة والإرشاد القومي. فهون نحن بنفهم شو عقلية الدولة تجاه الفن ما بعد الستينات. بس قبلها لا الدولة اعترفت وبعتت بعثات فيما بعد ضل هذا الحكي بس صارت البعثات محصورة بناس معينين بفئة معينة اللي هي محسوبة على الدولة. أساسا كان مسؤول اللي بيبعت البعثات هو رفعت الأسد. فلك أن تتخيل المظليين اللي كانوا يروحوا يدرسوا فن.
0: يعني شو بنفهمك ياها انا يعني اكثر من رحت على معارض وهيك تعلق بالرسومات.
1: لا بفهم بعجبك
0: بالشام يعني. عم اقول ان عم اقول انه يعني هيك كمان الاشخاص اللي هن ما كثير عندهم درايه بالفن بشوفوا الموضوع يمكن قد يكون يمكن سخيف ما كثير بهم هاي. بينما الفنان يقدس هاي اللوحات يقدس هذا الفن بيشوفه بمنظور اخر. يعني انت بتوقف شخصين واحد عنده درايه بهذا الفن تحديدا واحد ما كتير بهم الموضوع هتلاقي في فروقات بطريقة التعاطي.
1: لا الناس ما بيشوفوه سخيف الناس بيشوفوه غامض. الناس دائما بياخدوا
0: انه ما كتير بتهمهم.
1: مو قصة ما كتير بتهمهم قصة انه الناس عنا عايشين بجوع عايشين بفاقة عايشين بوضع صعب. هون الفن ما راح ما في حدا حيهمه الفن. زائد انه دائما الفن عند العالم شيء ملتبس. يعني دائما في عندك كلمة المعنى بقلب الشاعر حروح ما راح افهم شيء. يعني الناس ليش بتحضر معارض التشكيل الفني؟ وانا ما بلومهم يعني لانه انا حروح ما حافهم شيء ولا فيني اسال شو معنى هذه اللوحه لانه كتير في نظره دونيه حتصير بعدها تجاهي انه ما بفهم القصص هاي. فمشان هيك الناس بتشوفها دائما قصه ملتبسه يفضل بعد عنها انا يعني ما راح افهمها. اما موسيقى مثلا لا بتكون حالتها واضحه اكثر بالنسبه لي. شعر يعني. اما الفن التشكيلي كسوريا بالذات مثلا لبنان لا الوضع احسن لانه البرجوازيه اللبنانيه ما تعرضت لتاميم ما صار معها الحكي فبتلاقيها لينه اكثر يعني متقبله اكثر فكره الفن وبتشتري فن. اما عنا الناس يعني طالعين من حرب طالعين من جوع طالعين من قهر ما فيك تطلب منهم او تتوقع منهم يهتموا بالفن على الاقل بهي الفتره. يعني
0: هيك هذا الكلام خاضع طالب شكرك على المعلومات القيمة شكرا على هاي الفقرة الحلوة يعني احنا لازم نحللها اكتر ونتعمق فيها اكتر لنوصل لفكرة الفن على انه هو سيمة جميلة جدا نورتنا.
1: شكرا حبيبي.
0: وهلا مشاهدينا بنروح لفاصل وبنرجع سوا لفقرة كلام ميديا. معنا ومخبي لكم مفاجأة كتير حلوة بكلام ميديا، لا تروح لبيت.
2: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.

0: اهلا، انت مين؟
1: انا روبوتان، رفيقك بالبرنامج.
0: ايه، شو رح نعمل؟
1: مع بعض رح نستعرض اخر التطورات التقنية وكيف ممكن التكنولوجيا تخدم حياتنا اليومية.
0: تابعونا، انا عبد الله
1: وانا روبوتان
0: ببرنامج دكتور تيك على شاشة منصات تلفزيون سوريا.

0: يا صباح الخير مرة تانية مشاهدينا، وصلنا معكم هلأ لفقرتنا المنوعة كلام ميديا. يعني رح نبدأها أكيد بأخبار منوعة عمار، ورح نبدأ بخبرنا الأول أكيد من سوريا، من أجواء مباريات كأس العالم وتحديدا من المباراة الأخيرة يلي جمعت مصر وإيران. عم يدور رواد السوشيال ميديا الفرحة الحلوة يلي عم يعيشها الشعب المصري بتأهل المنتخب المصري للدوري الـ32 بعد التعادل الإيجابي مع إيران.
1: طبعا هذا التأهل هو الأول بتاريخ منتخب مصر، وبهالتأهل القوي بيكون منتخب المصري على موعد ناري مع منتخب أستراليا المباراة الجاية. خلنا نشوف فرحة المغني صبحي توفيق والشعب المصري كيف كانت.
0: المنتخب المصري دائما عم بيفرحنا، هاي المباراة الثانية اللي بيفوز فيها، فأكيد بدنا نهني كل الشعب المصري والشعب العربي أكيد. يعني أي فوز عربي هو فوز لكل العالم العربي أكيد.
1: يعني هلا نتمنى من منتخب مصر ومنتخب المغرب اللي هو كمان عم يحاول قدر الإمكان يتأهل للدور المقبل، إن شاء الله ربي يوفقه لأدوار قادمة تخلينا نحس بالفخر بأنه نحن في عنا منتخبات عربية عم تتأهل وتنجح بكأس العالم
0: إن شاء الله يا رب.
1: بخبرنا الثاني اليوم مشاهدينا بدنا نروح لحفل شادي جميل اللي عمل حالة جدل كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي. دور رواد السوشيال ميديا فيديو لوزير الثقافة السوري محمد ياسين صالح وهو عم يتكلم مع متعهد حفلة شادي جميل عن إلغاء هالحفلة اللي كان مقرر أنه تصير على خشبة دار الأوبرا بدمشق.
0: وهذا الشيء عمار بسبب تفاصيل بتخص مدح شادي جميل للنظام البائد وخاصة رئيس المخلوع بوقت سابق، فخلونا نسمع سوا كلام وزير الثقافة بخصوص هذا الشيء.
2: إذا ما نحب الشار للأسف ليس له مكان في المخلوع. يلي أعطيك موافقة خالف تحليف أنا مطالب، يقول هذا التحليف كل من مدح نظام البراميل لا يحق له الوقوف على خشبة دار الأوبرا. فإذا أخونا هذا اللي عم تحكوا عنه مادح بشار الأسد يعتذر من الشعب السوري بعدين يجيني لا تكلمني بخسائر مالية وتتجاهل.
1: أما بخبرنا الثالث مشاهدينا اليوم رايحين فيه لفرنسا بفيديوهات جنونية بتوضح تأثر الناس المقيمين بفرنسا نتيجة درجات الحرارة العالية اللي تخطت 40 درجة مئوية. وبأحد الفيديوهات تجمع عدد من الناس أدى متجر لبيع أجهزة التكييف والتبريد.
0: نشوف أكيد إقبال كثيف وعشوائي على شراء الأجهزة بشكل ما شهدته فرنسا من قبل. لهيك خلونا نشوف هالفيديو مع بعض.
1: هيك صيف بيعمل بالعالم؟
0: يعني للأمانة كتير ما بعرف إذا عم تشوفها السوشيال ميديا، يعني بالبلدان الأوروبية كتير الطقس حر بشكل مو طبيعي، الناس عم تقلي بيض يعني عشان.
1: بخبرنا الرابع مشاهدينا رح ناخدكم لواحد من ألطف وأجمل الإعلانات السورية يلي ممكن تشوفوها.
0: خلال الأيام الماضية داور رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو إعلان مميز قدمته الشركة السورية للطيران، إعلان ما كان عادي ولا عابر، حمل بين مشاهده كمية مشاعر حلوة لامست قلوب السوريين.
1: واستحضرت تفاصيل من حياتنا اليومية البسيطة يلي منعيشها بكل حب ضمن وطننا الجميل بكل تفاصيله. خلونا نتابع سوا تفاصيل هالإعلان.
3: السادة المسافرون عبر الخطوط السورية، نود إعلامكم أننا وصلنا إلى دمشق. لكل مشتاق إلى أرض الشام تستطيعون الآن رؤية الحارات القديمة من يمين الطائرة، وعلى يسارنا غوطة دمشق، بيت الأحرار ودار الشهداء. نتمنى لكم وقتا سعيدا.
1: يعني بصراحة أنا مرة شفت الفيديو هيك صار في استحضار لذكريات تتعلق بسوريا، قديش سوريا حلوة، قديش نحن نمتلك
0: أكيد.
1: كل المقومات لحتى تكون سوريتنا الجديدة حلوة مثل ما بدنا. شفنا قديش فكرة الطيران وشركة الطيران السورية عم تحاول قدر الإمكان تضوي على صورة سوريا
0: صح.
1: بأنه هي صحيحة
0: تماماً. يعني كثير شفت تفاعل عمار على السوشيال ميديا على الفيديوهات تحديداً، قديش الناس يعني استرجعت ذكريات مثل ما ذكرت، وقالت أنه عن جد الأشخاص الموجودين برا قديش مشتاقين يرجعوا لسوريا. فالإعلان عن جد لامس قلوب كتار من السوريين، واكيد الاشخاص اللي عايشين برا يعني بتمنى لهم هيك رجعه قريبه.
1: طبعا تمام. ضمن الفيديو شفت هيك شغله مميزه، فكره
0: الدحاحل. ايوه
1: الدحاحل يلا كمان صدرت ذكريات كثير حلوه. قديش احنا رجعنا طفولتنا ونحن قدر الامكان عم نحاول نبين صوره انه سوريا تستحق بكل تفاصيلها انه نعيشها بطريقه صح، بطريقه حلوه، بطريقه تلامس كل حدا سوري. كمان الاشخاص اللي هي من برا اللي هي عاشت لفترات طويلة برا سوريا، اللي حابة ومشتاقة ترجع لسوريا، عم تشوف قديش نحنا كسوريين وكحكومة وكشعب عم يحاولوا قدر الإمكان إنه يساهموا بإعادة إعمار سوريا بالطريقة الصح لحتى ترجع سوريتنا مثل ما كانت حلوة وجميلة.
0: إن شاء الله. أكيد.
1: وحتى كمان براءة، أنت إذا ملاحظة يعني على فكرة الطيران وإنه العالم عم ترجع على سوريا، عم لا يعني أنت عم يكون في مثلا عنا عالم صلن سنوات برا سوريا عم يرجعوا سوريا زيارة، فعم يحسوا بإحساس جميل.
0: إيه والله كتير عم بسمع هاي الجملة،
1: هذا إنه هني بس يطلعوا عم يبقي يعني في عالم
0: إنه إيه عن جد كيف نرجع نتأقلم برا وكذا بعد ما رجعنا لهم صح.
1: وأنا عندي كتير تجارب بهذا الموضوع بعرفها يعني، فأتمنى أكيد إنه الكل
0: يرجع
1: على بلده من جديد
0: إن شاء الله.
1: بخبرنا الأخير اليوم مشاهدين من الروح لأطلال جديدة ومميزة للفنانة السورية صباح الجزائري.
0: نشر مصفف الشعر اللبناني ميشيل ليون فيديو بيجمعه مع صباح بلحظات مليانة طاقة إيجابية، والمفاجأة بالأخير كانت بإطلالة خطفت كل محبين النجمة صباح على وسائل التواصل الاجتماعي. فخلونا نتابع سوا كيف كانت هالإطلالة المميزة.
4: الحدث اللي رح نعمله حيحرق الأرض. صبوحة قدام هلا
5: امتحان
4: انا اللي قدام امتحان، هي قدام قرار كثير كثير جريء وصعب واحبطه، وانا ما راح اقول لكم شو هو هذا القرار لانه مصيري حيكون او حتكرهوني لإلي
5: او حتحبوني
4: حتزفوا لنا لتنيناتنا على شيء عملناه، وان شاء الله يكون حلو لإلكم ولعشي
5: ان شاء الله.
6: إن شاء الله العالم تحب
7: جماعة الخير. صبوحة كانت كثير علي لتغير، وكانت عطلاني هم الرأي الناس فيها، فأنا كثير مأكد إنه أنت هلأ حتولعوا للبوست، تولعوا للدنيا، وراح تفرجوها أحلى شيء عندكم، لأنه هي وأنا أحلى من هيك خلق وخالق. وفاينالي يلت اللوك يلي إلى عمر فيه.
8: وأخيرا ميشو حبيبي، شو هالحلو يا ميشو فنان كل شيء فيه عم يشرفن
1: بصراحة. ولعت السوشيال ميديا صباح الجزائري،
0: يعني عم تقول إن شاء الله الناس يحبوا. أكيد حبينا طبعا،
1: عجد حبينا. لهيك مشاهدينا مفاجأتنا لليوم بكلام ميديا رح نحكي عن طريقة هاي التصفيفة اللي صارت، شو هالفيديو اللي عمل ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي مع حدا عم يعمل تجميل وتصفيف للشعر بطريقة جدا جميلة، وهو بفكرة ومفهوم الريلوكينج اللي عاد صياغته بعالم سوشيال ميديا وبعالم التجميل.
0: أكيد
1: رح يكون معنا أكيد عبر الزوم خبير التجميل وتصفيف الشعر ميشيل ليون، يلي هو يعتبر صاحب بصمة مميزة بهذا المجال، وقدر يوصل لأسماء معروفة ويكون له أسلوبه الخاص.
0: أكيد عمار بدنا نرحب فيه. أكيد يسعد صباحك.
9: صباح الخير. صباح الخير لكل المشاهدين.
1: يا اهلا وسهلا،
0: نورت صباح سوريا.
1: يعني
9: والله منورين.
1: يا اهلا وسهلا.
9: بدي اتشكركم كثير لهاللفته، وبدي اتشكركم لمحبتكم ولكلامكم الحلو، يلي صراحه انا من امبارح من وقت اللي نزل البوست ومغمور بالكلام الحلو من جمهور ست صباح ومن الجمهور السوري ومن العربي كله.
1: اكيد
0: تستاهل. اكيد
1: اكيد. لما يذكر فكرة الريلوكينج ببيروت، يعني اسمك من أوائل الأسماء اللي بتخطر بالبال، فمشان الله اللي شو سر هذا الفيديو اللي صار، شو هالكومب اللطيفة اللي صارت بينك وبين الفنان صباح الجزائري، واللي من خلاله لا أتفاعل كتير كبير على السوشيال ميديا، فخبرني.
9: أولا أنا أكيد من أشد المعجبين، أنا فان لست صباح وللعيلة الكريمة لأنه هي عيلة فنية عريقة وكلنا بنعرف هالشي. علاقتنا طبيعية وبحبها كتير لأنه فيها ود وفيها كل شيء حلو. لما أجت اقترحت علي، كانت وصلة من تركيا، اقترحت علي إنه مشال تعبت كتير والأتراك كتير انتزع شعري وعندي تصويرات وكلها قصص، قلت لها إنه أنا رح حمسك على حيض شيء أنت رح تاخديه. فاقترحت علي إنه القصة أصير وتصير تظهر بلا سشوار، قلت لها بس اسمحي لي اليوم تظهري مع سشوار لحتى نقدر نعمل شيء حلو أنا وياكي ونوصله للناس. وهيدا اللي صار صراحة، يعني متحمسين أكتر بعد على لوك تاني يمكن نقدر نعمله ويكسر الأرض أكتر. بس نحن اليوم ستاب الأولي اللي أخذناها هو إنه نروح على شعر قصير ونطلع من فكرة النمطية إنه الممثلة أو المغنية مش دايما بيكون قادرة تغير. نحن اليوم أكدنا للعالم إنه مبلا فيها تكون النجمة أو الممثلة قد ما كانت قديرة ودورها وصورتها مطبوعة بذهون الناس بأذهان الناس، هيك نقدر نغيرها ونقدر نخلي الناس تحبها أكتر وأكتر.
0: يعني ميشيل، حلو بشغلك انه انت بتقترح على الاشخاص الموجودين عندك سواء فنانين او حتى صبايا عاديين، يعني بتقترح عليهم لوكات بتفاجئهم فيها. فهل كان في لوك اجرى اقترحها قبل ما تستقروا على اطلالة الفنانة صباح الجزائري؟
9: عفوا سوري، شو السؤال؟
0: عقلك انت بالعادة يعني لوكاتك بتختارها بناء مثلا على شكل الوش، بتفاجئ خلينا نقول الصبايا اللي عندك بالاطلالة، فهل كان في لوك اجرى للفنانه صباح الجزائري قبل ما تستقر على هي الاطلاله؟ خطر لك شيء ثاني يعني تعمل لها؟
9: هيك هو قلت لك انه نحن بعد في شيء رح يكمل هيدا اللوك، بس لهلا بعدنا مش مقررين اذا نعمله ولا ما نعمله.
1: يعني شو هو
0: تغيير لون ممكن؟
1: يعني هيك ولا شغله بسيطه يعني للامانه
9: انه شيء بيشبه هيدا الشيء. بس انه حسينا نحن انه لحتى ما نعمل شوك للعالم انه خلينا شوي شوي هيك نشوف شو بنقدر نأثر بطريقه حلوه. وباذن الله باذن الله مثل ما حبيتوها بالشعر القصير، وهالفيديو عمل ازمه من امبارح المساء لليوم مش عم يهدى، فان شاء الله اللوك الثاني اذا مش الحال وعملناه رح كمان يكون فيه نقله كتير حلوه
0: ان شاء الله.
1: طيب أكيد. انا رح اسالك سؤال وهذا السؤال بده اجابه سريعه، جاهز؟
9: تفضل.
1: تفضل. كمان انت حضرتك كنت عم تعمل كمان ريلوكينج لفنانتين، ماجي بوغصن ونادين نسيب الجيم. اليوم صار في هيك يعني بدك تختار انت واحدة منهم بشكل سريع وبشكل مستعجل، خل انت 10 دقائق بدك تعمل ريلوكينج لاحدى النجمتين، مين بتختار بكلمة واحدة؟
9: لا مش اثنيناتهم.
1: اثنيناتهم اكيد، بس يعني انت اليوم بعرف بس انت اليوم مجبر انه تختار واحدة مع الاحتفاظ بجمال التنتين واهميتهم اكيد ونوجههم اكيد تحية، بس هيك مين بتحس انه انت حتعمل له ريلوك العالم كله تحكي فيه؟
9: لك بدي اقول شيء وحكون كتير حقيقي. انه ماجي عندها إذا بدك الويل إنه تغير أكتر من نادين. نادين يعني أكتر شيء بتقص غرة، أو بس ماجي إنه قصينا قصير وفتحنا عملنا أشقر بوقت أولاد آدم، عملنا بني على حمار بوقت كمان مسلسل. أنا بعتبر إنه غيرنا كذا مرة أكتر لماجي، وعند الاستعداد وعند إذا بدكم ال أكتر مجال إنه تغير. بينما نادين إنه كتير بتحب تضل على لون شعرها الطبيعي، على شوية غرة أطول شوية غرة أقصر. كتير صعب علي نقي بيناتهم مين أختار، لأنه عن جد أنا يعني اللي بيجمعهم تنيناتهم بطريقة حلوة غير فنن إنه تنيناتهم متفقين علي وبيحبون.
1: أكيد هذا الشيء. لا أنا ما بدي، نحن ما عم نعلقك مع حدا، بس أنا أنت خبرتنا شغلة إنه يعني خلينا نقول إنه ماجي بوغصن هي أجرأ
0: بانه تغير
1: بتعمل ريلوكينج من نادين نسيب الجيم، لانه نادين نسيب الجيم بتحب البساطه بتحب اوكي كثير
9: روعه. ما عندها جايد لاينز، يعني ما بتحط لي شو بيقولوا، ما عندها كثير شروط انه ما فرقني مع الدور بده يكون. وكمان نادين صراحه لما قصت قصير وقتها كانت صح. بطوله مع عابد فهد، سو كان كاريه قصير كانت يعني اثنيناتهم والله كتير صعب انه نقي، انه عن جد اثنيناتهم بحبهم كتير وما بعرف نقي يعني.
0: طيب
9: يعني قل لي بين حدا مثلا مين عبالك تعمل من النجمات ومين قادر تاثر فيها او تخلق لها شيء جديد؟ اوكي بقول لك بس
1: اثنيناتهم
9: معي واثنيناتهم.
1: طيب بدنا اياك
0: هلا خلينا نحزر شو بما انه الاثنين بده يعمل لهم.
1: اوكي
0: فيقترح لنا شيء هيك لوك جريء لكل وحده فيهم، شو رايك؟ هيك بتحب انه انت تعمل لهم اياه؟
9: يعني بتخيل نادين عاملة شعرها عاملة شعرها جينجر.
1: اوكي
9: وليتلي عم بتحط النمش، عم بتحط النمش على وجهها بطريقة كتير حلوة، عم حسها كتير بس لازم يكون شعرها هيك شو بيسموه يعني بالعربي جينجر، يعني هيك شوي على نحاسة على هيدا الجو. بس انه عبالي انه اعملها بس لفوتو شوت او لدور، بس انه فيها ترجع بالحياة ترد شعر اكيد مثل ما هو، لانه اكيد هي قمر كيف ما كانت وهلأ انا كتير بحبها. فبحس انه الجينجر حلو عليها. ماجي
1: شريعة اكتر بدنا تعملها ريلوكينج بطريقة انه العالم تشوفها على السوشيال ميديا انه اوف.
9: صحيح ليك هلا عندي كتير فيديوهات ضربة أنا مع ماجي كمان
1: بعرف
9: بوقت أولاد آدم كتير ضرب الفيديو لما قصيت لها قصير وشقرت لها شوي. ماجي عاملين كتير لوكات يعني، عامل لها بني محمر وعامل لها أسود وعامل لها أشقر وعامل لها كتير إشياء، بس بحس إنه بعد في لون من عمل يلي هو الشقار المضوى، بس أنا بيرسونلي ما بشوفها فيه. سو هذا الشيء اللي من عمل يمكن لأني ما بشوفها فيه ما عملته.
1: حلو كتير. طيب كمان انت يعني بتعتني كمان باطلالات الفنانه ناسي عجرم، بدي لوك جريء تتخيل انه يليق فيها وتوجه لها رساله تقول لها بدنا نعمل هذا اللوك قريبا.
9: اول شيء يعني تحيه كتير كبيره
1: أكيد.
9: لحبيبه
1: أكيد.
9: قلبي نانسي، بالنسبه لإلي نانسي هي حدا كتير ذكي وكتير بتعرف قديت ضل محافظة على الإيمج تبعها، وهيدا الشيء الناس بيشوفوا إنه خلص غيري خلص غيري، بس هي ذكيها بيقول لها العبي بين بالكومفورت زون تبعك، يعني طول شوي قصر شوي فتح شوي غمق شوي، هالقد هي فاهمة وعارفة وهيدي هي حفاظها على صورتها الحلوة. أنا بوقت عملنا سيدي يا سيدي نانسي إذا بدك لما شافت الإكستنشنز اللي كتير طوال والشعر شوي الغجري على هيدا الجو اللي كان كتير غريب عليها، أول شيء نقزت كتير، بس من بعد ما المخرج والدي أو بي حضرها بارت منه كيف الشعر عم بطير وقدام بيا ناتشرل كتير ارتاحت مع حالها وكتير عطت هالثقة بشوية حركات زيادة بالرأس والشعر اللي طاير. فأنا بحب نانسي كتير بيا شعر قصير يا شعر طويل، الميديوم لينث بحس انه بيعطيها هيدي الانوثه الطريه المهذبه الكلاس الحلوه، بس بحس عبالي انه نعمل شيء هيك شوي اوت اوف ذا بوكس معه. بس انه يلا عم نشتغل مثل ما عملنا بسيدي يا سيدي شعر كتير طويل، عم نشتغل على انه كمان نغير.
0: ممكن يعني ترجع للون الجينجر اللي كانت عملته زمان هي صح؟
9: زمان كتير كان بتصوير بس مش انه ما اعتمدته، كان انه بني شعره. بس ليكي بقول لك شيء، انا كثير عبالي تصير شعره، كثير عبالي تصير شعره وعم جرب اشتغل على الموضوع شوي شوي، عم نمشي بس انه ان شاء الله يمشي الحال.
1: حاول تقنع.
0: صح في كليب لها كانت حاطه وقتها باروكه شقره، والله لبقت لك.
9: صحيح.
1: طيب شفناك بعدة فعاليات بالرياض مع عدد كبير من المشاهير، انا بعرف انه يعني انت هدوء سؤال صعب، انت تمتلك يعني هيك محبه لكثير من النجوم والنجمات اللي انت اشتغلت معهم ولكل اليوم اكيد منا تضل معهم عم تشتغل معهم وعم تعمل لهم لوكات جديده وحلوه، بس هيك يعني بيننا وبينك مين من المشاهير مين الاقرب لقلبك، مين اللي بتحس في كيمياء كثير كبيره بينك وبينه وانت عم تشتغل له؟
9: مين دزك علي اليوم؟
0: قلت لك سؤال صعب.
1: لا هو قال لك شغله، نحن
9: يا جماعه امبارح بالليل الناس حبوني لليوم بدك تزعلهم مني؟
1: لا نحن الصوره اللي نحن الصوره بتعرف
9: لك رح اوصف لك رح أوصف لك بطريقة سريعة علاقتي فيهم وأنت حط التراتبية اللي بدك إياها.
1: أوكي رح توصفهم أنا بحط التراتبية.
0: أوكي.
9: ماجي بمزح كثير أنا وياه على درجة يعني ما في إذا بدك بوردرز، ما في باوندر، يعني كثير بمزح أنا وياه من كأنه أختي من كأنه رفيقتي الكثير قريبة.
1: وهي كثير مهضومة.
9: نانسي كثير صح، نانسي كثير العلاقة كلاس وتهذيب وهدوء وأنوسة وجمال وكل شيء حلو. نادين كاركتير قوي، بحس حالي انه عم بحكي مع رفقاتي اللي بيفهموا نحن الشباب كيف بنفكر، هالقد فيها كاركتير وفيها قوة. ماريلين نعمان شو بدي اقول لك، ملك وهيك بتسير انا والملايكة اللي بيكون عندي، هالقد صوتها ملايكي، هالقد روحها هيك صافت وكتير هادية. رولا بوكس ماتي خوطة مثلي. طرف التقي كمان كتير اصحاب انا وياها حبيبتي،
1: كمان بتحسها كتير هايبر ومهضومة
9: بتطلع بالفيديو، وكلهم بحياة الله. بس عن جد مش عم بقدر اقول لك شو علاقتي فيهم، بس انه لاقول لك شيء وكتير واضح، لو ما توافقوا ما ترافقوا. انا كتير اشخاص بينطلب مني اني اهتم فيهم، عن جد عم بحكي ضمنيا ما بحس لهم اني انا قادر اقدم لهم شيء، فبرفض التعامل او بشغل حالي بقول لهم انه لا انا مشغول عندي تصوير، تما اقول لا انه انا ما بدي. بس في كتير ناس مثلا بحب اشتغل بعد ما صارت الفرصه، في كتير ناس بستبعد هيدا الموضوع لانه بحس انه ما بنقدر. اذا ما بحبهم لحالي انا يعني بنتمي لهالجماعه ما بقدر اكون معه.
1: طيب. بدنا اسم
0: أكيد.
1: شو برأى؟
0: مين النجم أو النجمة اللي ما اشتغلت معه وبتتمنى أكيد إنه تعمل له ريلوكينج بما أنك ذكرت السيرة؟
9: لك رح روح شوي للعالمية. أنا جينيفر لوبيز التقيت فيها بالرياض وكان كتير شيء كتير كتير كتير كتير حلو، وكتير انبسطت إنه جينيفر لوبيز أنا اللي بحبها كتير بينت لي على الحقيقة إنه هي عن جد مثل ما أنا بعرفها ومثل ما أنا كنت بدي إياها تكون. طبيعية مهضومة عفوية. بستني
1: وبالشرق الأوسط.
9: أنا عم قلها باي، قالت لي إنه قرب وهيك. فجينيفر لوبيز بالنسبة لي هلأ هي يعني إنه إن شاء الله، بس إنه
1: طب شو ممكن تغير لها؟
9: العالم العربي
1: أنت ريلوكينج لعبتك، شو ممكن تغير لها؟
9: لك بعتقد هي عاملة كل شيء، ما في شيء معين، بس إنه بحس إنه كمان بزد لها شوية شقار. يمكن بجن معها أكتر، بخلق لها 3-4 ألوان بنفس اللون بس بطريقة مموجة، يمكن بترك لها الباز على بني، بحط لها شوية كوبر بقلب شعرها مع شوية ذهبي مع شوية، يعني ما بعرف إنه هلا هي تجي وما تعتل هم من شو.
0: أكيد
1: بدنا نحكي النجمة عالمية، نحن بدنا نجمة كمان
0: عربية
1: من الشرق الأوسط، اختار من وين ما بدك.
9: مين ندي من الشرق الأوسط؟
1: إيه بتحس إنه أنت إذا عملت لها ريلوكينج حتعمل
9: لها ليك.
1: إيه
9: أوكي، بعتقد أنا يلي أوريدي هني موجودين معي كتار منهم عبالهم يسحبون مني، فأنا ما كثير بقى عندي إنه شيء لأنه أخذه من حدا أو إنه أعمله، بس إنه ما بعرف.
1: طيب
0: روح السورية نجمات سورية،
9: بس إنه مثلا ميريام فارس عبالي إنه تصير تبطئ طريق
0: ميريام فارس
9: خاصة من بعد آخر مسلسل. طيب. ميريام بحب إنه خفف شوفها بالكيرلي، يعني بحب إنه هوية الكيرلي يلي كتير انعرفت فيها نبلش نشوفها ببراشنجات أكتر، بتعجيد شعر غير، إيه إنه بحس إنه إيه وفيها تفتح شوي شعرها، فيها تلعب أكتر، لأنه إنه بحس إنه فيها تكون هيك.
1: طيب معنا
9: نشغل معها باي ذا واي، أنا وصرحت عليها وعملت لها عندها بوست، عندي شعره مالس بتصوير، فكان كتير حلو وكتير حبيته، قلت لها بوقتها لازم نعتمده. بس انه ما كتير حب انه بتحب هي الكيرلي دايما.
1: طيب في انا نجمه انا صراحه كتير بحبها للامانه، لهيك بدي اسالك عليها، الفنانه اللبنانيه نجوى كرم، مؤخرا كانت عم تعمل هيك شعر فاتح، بتنصح برايك ترجع للشعر الاسود؟ كيف ممكن تعملها ريلوكينج؟ خبرنا.
9: ليك أنا نجوى كرم اشتغلت معها تقريبا شي 4-5 سنين، بس بعدين اسم

0: الحجز تبعه بكون انا عاطيه الاوكي تبعي. فكرمال هيك بلشنا نخفف شوي دعم. بس انا نجوى بحبها كيف ما كانت. نجوى عباره عن دعم واخت وسند ورقي وشو بدي اقول لكم، يعني قد ما احكي نجوى ما بقدر وقف حكي عنها. انا حبيتها كثير بالاشقر، حبيتها كثير بالشعر الطويل، وكمان حبيتها كثير بالستايل اللي اخر فتره كانت عم تطلع فيه. ف ما بقدر اقول انه لا ترجع للاسود، لانه شفتها كثير حلوه باللي هي فيه، وشفت انه كثير مزغره لبقلة، عطيها كاركتر حلو، مبينه شوي مثل الاجانب اكثر، ما بقى كثير عاطيه اللوك العربي، وما بقى كثير عم تعتمد القصص اللي عرفته. فانه حسيت انه لا
1: صحيح
0: بدي سقف لها ولكل حدا اهتم بهذا اللوك.
1: بدي نهايه توجه لها رساله
0: لمين؟
1: لا نجوى كرم.
0: نجوى كرم وجه لها قلب كثير كبير وحب كثير كبير من القلب. شو
2: اكيد ونحن بدنا نوجه لها تحيه وبدنا نتشكر كثير ميشيل على هي المقابله اللطيفه.
1: ميشيل شكرا انك انت عم تحاول قدر الامكان هيك تعمل
0: لنا. انا كثير تشرفت.
1: نحن كثير فخورين فيك اكيد.
0: كثير تشرفت فيكم.
2: ناطرينك بسوريا.
0: شكرا لكل حدا كان عم يحضر ولكل حدا استمتع.
1: لازم تنزل على سوريا. رح نجيبك لعنا هون على الاستوديو.
0: على سوريا. انا اخر مره اعراس اللي كنت اعملها بسوريا ما بتنتسى، كانت بال 2008 تقريبا 2009. ف هلا ما بتتخيلوا قد ايه متحمس اني ارجع اروح على سوريا. وبدي لكم الله يبارككم ويبارك سوريا باهلها وبناسها، وان شاء الله كل شيء حلو ناطركم يا رب.
1: يا رب ناطرينك اكيد بلدك الثاني سوريا. شكرا يا ميشيل.
0: شكرا لكم. ثانك يو.
1: وهلا مشاهدينا بنروح لفاصل وبنرجع سوا لنتوقف مع قصة إلهام وتميز لشباب عم يقدموا نموذج مميز لدمج ذوي الهمم بالمجتمع. لتروحوا لبيتها.

0: تحليل لأبرز المباريات وكيف سيتابع الجمهور السوري المنافسات. سنعيش هذه الأجواء في برنامج شوط إضافي مونديال 2026 على شاشة تلفزيون سوريا الأولى والثانية يومياً الساعة 3 ظهراً بتوقيت دمشق.
1: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
2: أنا تجربة عارفة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بيلق فيها تحجم الاختيار.
3: ورأيك بمسار العدالة لإعتبار
4: التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
5: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
6: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
7: البيانات دقيقة.
8: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

0: يا صباح الخير من جديد مشاهدينا. بكل قصة نجاح أكيد في تفاصيل كتيرة، في صعوبات ممكن تواجه الأشخاص اللي عم بيخوضوا بهي الرحلة وبهي التجربة، وأكيد دائما أي مشروع ناجح بيتطلب كتير مهارة وجهد.
1: أكيد يا براء، لهيك اليوم رح نحكي عن أشخاص يعني

0: يعتبروا قصة كلها أشخاص مهمة نحن أكيد بنفتخر فيها، عم يحاولوا يعملوا دمج لذوي الهمم بالحياة المجتمعية والمهنية، تجربة مختلفة ملهمة جدا، فيها شغل، فيها تطوير للدمج المهني، يعني هن بطبيعة الحال يعتبروا جزء منه، إضافة للفضاء الرقمي.
1: أكيد معنا اليوم ضيوفنا صناع المحتوى مالك سليمان وزين الأسعد لنسلط الضوء على تجربتهم ومسيرتهم وكيف قدروا يحولوا الشغف لمساحة تأثير حقيقية. أهلا وسهلا فيكم.
2: أهلا وسهلا فيكم،
1: نورتونا.
3: شكرا.
0: أما نبلش هنشوف فيديو وبنرجع لكم.
2: يلا إن شاء الله.
0: يلا.
4: بهالعشرة أيام رجعت تعرفت على نفسي من جديد،
5: صرنا نشتغل مع بعض رغم كل اختلافاتنا،
6: واكتشفت إنه الاختلاف قوة وما له ضعف.
7: تعلمت إني أعبر عن فكرتي بصوت عالي.
8: هون لقينا مساحة نعبر فيها عن طبيعتنا.
9: صرنا فريق واحد، كل واحد فينا له دور.
10: تعلمنا نعمل محتوى يوصل لآلاف الناس.
11: صرنا نصور ونمنتج وعرفنا إنه كل صورة في وراها رسالة.
12: حكنا واشتغلنا وتعلمنا كتير.
13: اكتشفنا إنه الإبداع بيجمعنا أكتر من أي شيء تاني.
14: كل يوم كان فرصة جديدة لنكبر أكتر.
15: علمنا إنه التسويق مو بس إعلان، هو حكاية.
16: كل فكرة صغيرة فينا نكبرها ونوصلها للعالم.
17: صرنا نآمن إنه المحتوى بيغير.
18: عشنا تجربة دمج حقيقية ملهمة وإنسانية.
19: كسرنا الحواجز بيناتنا وبنينا صداقات.
1: نحن اليوم جاهزين نغير بالمحتوى.
0: أهلا وسهلا فيكم مرة ثانية.
2: أهلا وسهلا فيكم.
0: يا أهلا وسهلا، شرفتونا وأكيد ونورتونا. أول سؤال على السريع، شو هي قصة الخمسة بالمية؟
2: تمام. أهلا، بلشت القصة بال 2015 لما فقدت 95% من بصري بسبب مرض نادر اسمه ستارغارد. فهذا الشيء خلاني انتقل لمجتمع المكفوفين. فبالمجتمع بلشت شوف التحديات تبع الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية وقديش هن عم يواجهوا تحديات بالمجتمع من قلة فرص العمل. فمن هون بقى أخذنا الحافز وبلشنا نطور مهاراتنا بصناعة المحتوى والتصوير والمونتاج وننقلها لأشخاص المكفوفين.
1: حلو كتير. طب قصة صناعة المحتوى يعني أكيد توصل لكتير من الأشخاص، أنتوا شو الرسالة اللي حبيتوا توصلوها لكل الناس اللي عم بتتابعكم؟
12: هلأ الرسالة اللي حبينا نوصلها أنه نحن ما في شيء صعب، يعني هي مثل ما حكى مالك أنه نحن تعرضنا لضغوطات كتير من قبل المجتمع. إن كان بسوق العمل كنا نرفض وقت اللي نروح نقدم عليه، أي فرصة كنا نحاول إنه نشتغلها نفوت فيها مع المجتمع أكثر نلاقي لها رفض، إنه دائما يحدونا بنوع معين من الأعمال. فإجت فكرة الكونتنت كرياتر إنه نحن نبلش نشتغل على حالنا وننقل المهارة للأشخاص ذوي الإعاقة كرمال هن يصيروا مستقلين ماديا، بحيث إنه هن يصيروا ينجوا مو بس هن عم يستهلكوا.
1: أكيد.
12: تماما. فمن هون نبعت فكرة صناعة المحتوى وإجت فكرة برايل.
1: حلو كتير.
0: طيب فتنا بمجال صناعة المحتوى، كيف لقيتوا هي التجربة؟ شو هي الرسالة اللي حابين توصلوها؟ هل كان في صعوبات ضمن هي المهنة أو لا؟ ولا حسيتوها سهلة؟ حسيتوها هيك مدموجة معكم تلبق لكم؟ حكولي على هي الفكرة بشكل عام.
2: تمام. أهلا، أول شيء بلشنا نتعلم، يعني نحن صناعة المحتوى.
1: حلو.
2: يعني نحضر كثير كورسات ونتعلم على اليوتيوب وكثير مصادر. شوي شوي تطورت مهاراتنا فيها وبلشنا نصنع محتوى لحالنا. فحبينا ننقلها للشباب المكفوفين، تمام، لحتى يقدروا هنا يشتغلوا ويحصلوا على فرص بالمجتمع.
1: تمام.
2: فرسالتنا انه يعني الشخص الكفيف بيقدر يصنع محتوى، يعني اخترنا هاي المجالات اللي بتحتاج رؤية وندربها للمكفوفين لحتى يقدروا يثبتوا انه هن بيقدروا يشتغلوا اي شيء.
1: اكيد اكيد. طبعا كان في تدريبات قبل ما اي شخص يطلع على السوشيال ميديا، فبتحكوا لنا اكثر عن هاي التدريبات اللي انتم عملتوها. هل انتم كنتم متخصصين فيها ولا لا كان في فريق مختص بهذا الشيء؟
12: تمام. انه قصدك التدريبات اللي احنا كنا نقدمها
1: للاشخاص اللي معكم،
12: هي كانت من A to Z، من اعدادنا من كتابه الفكره،
1: حلو،
12: للكتابه، التصوير والمونتاج، وكيف واحد يظهر امام الكاميرا، كيف يسوق لنفسه ويعمل لحاله بيرسونال براند، وبعدين لوقت يوصل يعمل تشانل على يوتيوب او انستغرام او فيسبوك وينطلق بسوق العمل. وكانت من اهم رساله احنا، يعني من اهم رسائلنا اللي كنا نوصلها هي السلوغان تبع برايل، هي اللي نجعل من الصعوبه فرصه، لانه ما كان في صعوبه، يعني نحن قدرنا لكل مهاره نبتكر طريقه. يعني مثلا للتصوير قدرنا انه نحن نربط الكاميرا مع الموبايل من خلال مثلا ابلكيشنز موجودين. بالمونتاج كنا نكبر 1600% لحتى نحن نقدر نشوف شو عم يطلع على الشاشه قدامنا. ومن هون كمان نبعت فكرة أنه نحن الشخص الكفيف الكامل هو ما رح يقدر يشوف شاشة المونتاج أو شاشة اللابتوب، يعني نبعت عنا هاي الفكرة أنه يكون هو تدريب

0: في برنامج. اولا نحن بنفهم وبنوعي الاشخاص اللي ما عندهم اعاقه انه الشخص الكفيف هو قادر يتعلم، فانتم بنجمعهم بمكان واحد بياخذوا نفس التدريب، بياخذوا نفس المهارات، الاشياء البصريه بيساعد فيها المكفوف مع غير ذوي الاعاقه. الاشياء اللي بدها تفكير واللي بدها ابداع واللي بدها كتابه اكثر مثلا كان توقع على عاتق الشخص اللي عنده اعاقه، يعني كانت المهارات عم تنعطى بنفس السوية للاثنين وكانت الجهد المبذول متكافئ بيناتهم.
1: أكيد، يعني مثل ما ذكرت زين، للأسف كتير أشخاص بيقولوا إنه الأشخاص المكفوفين مو قادرين إنه هنن يندمجوا بالمجتمع، إنه هنن يشتغلوا القصص البصريين مثل ما حكيت عنها، إنه هنن ينتجوا محتوى حتى يمنجوه ويعرضوه على السوشيال ميديا. فأنتوا أثبتوا العكس وأثبتوا إنه أكيد الأشخاص المكفوفين قادرين يعملوا أي شيء بالمجتمع. ختاما بدي منكم هيك رسالة توجهوها لكل الأشخاص اللي ممكن يقللوا من هي القدرة اللي الأشخاص المكفوفين بيملكوها، وممكن يقولوا إنه هاي الشغلة بعيدة نوعا ما عنكم، شو بتحبوا تقولوا لهم؟
2: هلا أهم شيء إنهم يبلشوا، بس يبلشوا ويتعلموا حيحسوا لحالهم إنه بيقدروا يعملوها هن. وفي شباب كتير يعني اللي دربناهم يعني ما شاء الله عليهم لحد هلا يعني صانعين فوق المئات الفيديوهات
1: ما شاء الله.
2: يعني عندنا رفيقنا مكفوف كلي هو وصنع فوق 150 فيديو وعنده قناة ورياضية وعم يحقق نتائج. فأي حدا يعني كفيف فهو قادر يشتغل، هو بس يبلش وحيشوف النتائج
1: إن شاء الله.
3: يعني زين ومالك
1: بدنا هيك رسالة للفريق لحتى هيك تحفزون أكثر إنه يضلوا مستمرين ما يملوا، ما لأنه في كتير أشخاص بيصنعوا محتوى بعد فترة بتلاقيهم إنه خلص ما بدي كفي. فأنتوا شو الرسالة بتحبوا توجهوها لفريقكم بأن أنتوا تضلوا مكملين وتوصلوا رسالتكم للمجتمع؟
0: رسالتنا هي أنه نحن كل صعوبة مثلاً بتواجهنا هي فرصتنا. يعني نحن ما عندنا شيء اسمه صعب، ما عندنا شيء اسمه ما بيمشي حاله، لا بده يمشي حاله. ما عندنا أنه نحن محدودين بنقطة معينة، لا نحن بدنا نتخطاها. ورسالتنا لفريقنا ولكل الأشخاص اللي نحن دربناهم، نحن بنحبهم كتير، واكيد مثل ما نحن عودناهم على برايل انه هو مختص بالتدريبات الابداعيه ومختص بالاشياء والافكار اللي دائما هي جديده وكرياتيف، هسه ينطرونا بالاشياء اللي محضرين لهم اياها لقدام.
1: حلو، في مفاجآت معنا
0: 100%، لانه برايل ما عاد بقى ضل محصور بدمشق، بلش يتوسع بسوريا
1: ان شاء الله.
3: حلو كثير زين ومالك، بس هيك بدي اخبركم انه انتم عجد مثال لكل شخص لحتى يعرف انه كل سوري شو ما كان وين ما كان عايش هو حدا مبدع وناجح. شكرا انتم ناجحين هالقد، شكرا لكم، انتم قدوه ومثال لكل شخص بده ينجح وبده هيك يتطور بمهنته. وعن جد من كل قلبي بدي اتمنى لكم كل التوفيق، شوفكم واصلين لكل مطار اللي بتحبوه
1: ان شاء الله. شكرا كثير، نورتونا بصباح سوريا. اهلا وسهلا فيكم. ولا مشاهدينا رح نروح لفاصل ونرجع سوا لنشوف كيف نحضر مقشر الشفايف الوردي بفقره الجمال، خليكم معنا.

0: اهلا، انت مين؟
1: انا روبوتان، رفيقك بالبرنامج.
0: ايه، شو رح نعمل؟
1: مع بعض رح نستعرض اخر التطورات التقنية وكيف ممكن التكنولوجيا تخدم حياتنا اليومية.
0: تابعونا، انا عبد الله
1: وانا روبوتان
0: ببرنامج دكتور تيك على شاشة منصات تلفزيون سوريا. دكتور تيك.
2: أنا تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بلق فيها بحجم الخيار.
3: ورأيك بمسار العدالة لإعتقال؟
4: التقرير كأنه في ضبارة بالمؤشرات الاقتصادية السورية.
5: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كتير.
6: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
7: البيانات دقيقة.
8: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.
9: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا،

0: فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
1: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
2: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
1: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.
3: صباح الخير مشاهدينا من جديد. بعالم الجمال أحياناً التفاصيل الصغيرة هي اللي بتعمل فرق كبير بإطلالة أي شخص، ومن أكثر الأشياء يلي بتلفت الانتباه هي العناية بالشفايف لأنه بتعكس نظارة الوجه. صباح الخير براء.
4: صباح النور. عم يقول لي أنا ما دخلني بهذا الموضوع. اليوم فقرة جمال رح نحكي عن مقشر الشفايف الوردي، المقشر اللي بيساعد على إزالة الجلد الميت وبيخلي الشفايف أنعم وأكثر نضارة.
3: معنا اليوم السيدة نانية سامة ناولو لحتى نعرف كيف منحضر هالمقشر بالبيت وكيف ممكن نستخدمه بشكل آمن وفعال. وهلأ نورتينا سامة.
5: سهلة خير.
3: شو الأخبار؟
5: تمام الحمد لله، كيفكن أنت؟
3: يا أهلا وسهلا.
4: خلينا نبلش
3: ونحكي شو هو مفهوم تقشير الشفايف.
5: تمام، هلأ خاصة هلأ بالصيف وبعد شتوية كانت قاسية، فصار في جفاف كتير. هلأ بيصير في شمس كتير، فهدول الخليط مانو أبدا مناسب للبشرة، فخاصة الشفايف لأنه العالم بتنسى انه تحط عليها واقي شمسي او مرطب بشكل يومي. فلهيك رح لاقي انه انا صاير في عندي مثل التجاعيد شوي على شفايفي او عم يقشروا. هي من ابشع الشغلات، لانه وقت يقشروا الشفايف يعني كثير الميك اب بيطلع بشع، الحمره بتطلع بشعه. وعلى فكره عمار حتى للشباب
4: هو هلا مصدومه بيقول لي انه ما دخلني بالموضوع ابدا.
5: طيب ما في شباب بتقشر كثير شفايفه؟
3: بلا.
5: طيب بدهم يستخدموا هذا لحتى يزيلوا التقشرات
4: مثلا.
3: طيب انا اليوم شايف مواد، شايف عسل، شايف شو هاد؟
4: شوندر. ما
5: شوندر؟
4: شوندر.
3: وهذا شو هاد؟
5: زيت جوز الهند.
3: اوكي.
5: وفي عنا السكر، هدول هن المكونات يلي رح يعملوا لي احلى واظرف مقشر للشفايف.
4: يا عيني.
5: رح نبلش ونحكي ليش. اول شيء
3: بدك حدا يساعدك؟
5: شو نجرب؟
3: لا
4: هلا كل تجربة يعني عمار
3: برا
4: عندك تجربة. لا حط روج، ما في نحط سكر أول شيء.
5: رح نحط سكر، ليش؟ السكر تقشيره الفيزيائي كتير قوي، ولكن ما بيصير نستخدمه على الوجه أبداً بالمقشرات لأنه ممكن يعمل لي مثل تخريشات بسيطة. أما بالنسبة للليب بالم فممكن أنه مرة أسبوعياً ما بيعمل شيء. أنا هلأ حطيت معلقتين من السكر.
4: أوكي.
5: رح نضيف من هذا المكون اللي أنا بعشقه اللي هو الشوندر. ليش؟ العالم بتفكر بس للون، هو على فكرة كانوا يستخدموه قديماً بالمكياج لأنه بيعطي لون تنت. تعالوا نجرب نفرجيكم اللون تبع الشوندر.
4: بيعمل توريد.
3: أيوة
5: من زمان كانوا يستخدموه بالمكياج.
4: إيه عن جد، لا بيعطي توريد كتير،
5: عن جد كتير بيطلع حلو. ولكن نحن اليوم رح نستخدمه لأنه هو مليء بمضادات الأكسدة.
3: ما عادش تعملها مرة تانية؟
5: مرة تانية بنعملها مرة تانية.
4: عجبتك القصة شو؟
3: لا عشان الكاميرا تاخذ
4: ال
3: صح.
5: أخذنا التين.

0: تنت من الشوندر، هذا شوندر طبيعي ما في معه ولا اي شيء، وبنقدر نحطه على الوجه. وعلى فكره هذا مضاد اكسده فظيع.
1: انا جاي اقول لك
0: ملان بالفيتامين سي
1: او شيء.
0: لا لا لا ابدا، كثير امن وكلياته فيتامين سي طبيعي ما فيه شيء ابدا. ما فيه مقشرات هيك على الحل، بيعطيني لون زهر مورد كثير حلو.
1: حلو، صار عندنا بدائل هلا.
0: انا ماني شايف حالي في احمر كثير ولا لا.
1: يعني هيك كثير
0: ما في مرايه. تمام اوكي، فنحن رح نستخدمه لانه هو مضاد اكسده مليء بالفيتامين سي، فهو رح يساعد بمضادات اكسده لل شفايف. وبالتالي كمان هيك شوية توريد رح يعطيني. رح حط منه هيك تقريبا، أنا هيك كتير صغيرة المعلقة كتير، هنن هدول بيطلعوا معلقتين صغار عاديات. تمام. وهلأ رح نحط زيت جوز الهند لأنه بيعطيني ترطيب خيالي.
1: حلو.
0: كتير كتير حلو وبيضل فترة منيحة. حطيت بمقدار معلقة.
1: تمام.
0: وبعدين رح حط كمان مكوني المفضل اللي هو العسل. تمام، لأنه العسل بيعطي ترطيب وبيعطي تهدئة كتير حلوة على البشرة. فبالسكرابات بخفف من تأثير السكراب التقشيري بأنه هو يعطيني ترطيب حلو. فأنا رح حط بمقدار معلقة صغيرة مو أكتر.
1: تمام.
0: وهلأ رح نخلطهم منيح منيح منيح ونشوف كيف رح يطلع معنا هذا المقشر. وبس للمعلومة انه هذا مو بس للشفايف، يعني انا للجسم بقدر اني انا استخدمه كمان.
1: حلو.
0: تمام. هلأ البنات رح يحبوه كتير والشباب ما رح يحبوه.
1: كتير كيوت
0: لانه كتير بينك. تمام، شايفين كيف صار عنا القوام؟
2: يوه حسبت سبت ايدك.
0: يلا ها
1: خلي المشاهدين يشوفوا المقشر.
0: تمام، شايفين لونه شو حلو، ما فيه ولا اي ملونات.
2: اوكي.
0: ولا ابدا اي شيء صناعي ولا اي مواد حافظه، كثير رائع. راح فرجيكم هلا على ايدي اول شيء كيف بنطبقه، حتى كمقشر للجسم فينا نطبقه.
1: تمام.
0: بنحطه شوي على المنطقه اللي انا بدي اقشرها ونفرك منيح منيح منيح منيح
1: لحتى ينطر ليدوب السكر. سامه ولا لا؟
0: لا هو ما بيدوب.
1: اوكي.
0: تمام. ولكن هو رح يعمل لي تقشير، بضلني انا عم بفرك لمده 5 دقائق.
1: خمس دقائق. اوكي.
0: تمام. بس هيك هلا رح نجرب نعملكم اياه على الشفايف بالطريقه اللي انا بحبها. رح اخذ شوي منه.
2: انا صراحه لو بشوف انا بشوف هيك البراده فكره مربى فريز.
0: يعني الفكرة انه انت اذا اكلته ما حيصير شيء وطيب.
1: بالعكس هذا مفيد.
0: لهيك انا اخترته للشفايف لانه دائما الشيء اللي بينحط على
1: ممكن
0: الشفايف
1: ممكن الواحد
0: ممكن يفوت على التم، فاذا كان مر كثير سيء.
1: صح.
0: تمام. هلا انا اخذت شوي صغيرة ورح فرك شفايفي فيهم.
1: تمام.
0: وبعد ما انا مدده اذا عندي من الفوليو تبع التقشير
1: بنشغله بنعمله. اوكي.
0: شغل هيك هاي الحركة مرتين بالأسبوع. رح تشلي كل الزوائد الجلدية والجلد الميت يلي على شفافي، تعطيني ترطيب كتير عالي وتغذيلي الشفايف كتير
1: حلو. لا كتير يعني بسيط
0: كيوت اليوم
1: عن جد. حتى لونه كتير حلو.
2: براءة تعلمي
1: تعلمت خلص رح طبقه أكيد.
2: سلام على شكرك على المعلومات القيمة، شكرا على هذا التقشير اللي أنا عم بتثقف من خلاله، باين إنه هو أكلة طيبة يعني أنا إذا بشوفها هيك من بعيد.
0: هلا بعطيك خلص ما تزعل.
2: أنت دائما دائما عن جد بكل فقرة بتعطينا هيك شغلات ظريفة، إذا الشخص بيطبقها بشكل عملي على مدى اليوم بيكون هيك صحته الجمالية حلوة، بشرة حلوة، شفايف ظريفة. ونورتينا.
0: شكرا كثير لك.
1: شكرا سامة نورتينا.
0: شكرا.
2: مشاهدينا هيك بكون وصلنا معكم لنهاية حلقتنا اليوم من صباح سوريا، إن شاء الله رب كنا خفف الظل عليكم وكمان هيك أعطيناكم الفائدة والمتعة بنفس الوقت. بكرة حلقة جديدة من صباح سوريا على الساعة 10 الصبح.
1: يلا باي باي.
2: باي.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.
2: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون، نبكي عليه والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
3: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
4: وقت ينادوا صناع التعذيب فعليا ما أناك عفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
5: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
6: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: التجربة عارفة في النظام السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بيلق فيها حجم الخيار.
2: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالية؟
3: لهالتقرير كانوا في تضارب بالمؤشرات الاقتصادية السورية.
4: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
5: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
6: البيانات دقيقة.
7: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

نبدأ بالعناوين. خلال عملية أمنية بحمص، إصابة 3 من عناصر الأمن الداخلي في حي الوعر ومقتل أحد المتورطين بالسرقة والسطو المسلح. في ظل انتهاكات متكررة، قوات الاحتلال الإسرائيلي تنسحب من قرية جملة بريف درعا الغربي بعد توغل دام ساعتين وتفتيش منازل المدنيين. في ملف السوريين بتركيا، وزير الداخلية التركي يعلن إعفاء السوريين تحت الحماية المؤقتة من إذن العمل، ويقول إن ملف الهجرة بات قضية طويلة الأمد. في جنوب لبنان، جيش الاحتلال الإسرائيلي يقلص عدد قواته، ونتنياهو يقول إنه لا انسحاب إلا بعد نزع سلاح حزب الله.

0: وفي التفاصيل، أصيب ثلاثة عناصر من قوى الأمن الداخلي خلال عملية أمنية استهدفت خلية متورطة بجرائم السطو المسلح والسرقة في حي الوعر بمدينة حمص، بعد أن ألقى أحد أفراد العصابة قنبلة يدوية على دورية أمنية. وحسب مراسل تلفزيون سوريا، اندلعت اشتباكات بين دورية الأمن الداخلي وأفراد الخلية قرب مستشفى الوليد في حي الوعر في أثناء تنفيذ المداهمة، قبل أن يتم تحييد أحد أفراد العصابة ومحاصرة بقية اللصوص وسط استمرار الاشتباكات لفترة وجيزة. بدورها، أفادت قيادة الأمن الداخلي في حمص بأن العملية نفذت لملاحقة خلية متورطة بأعمال السرقة والسطو المسلح.
1: أثناء تنفيذ دوريات قوى الأمن الداخلي لعملية أمنية في حي الوعر في محافظة حمص، حصل اشتباك بين دورية لقوى الأمن الداخلي في هذه العملية ومجموعة من اللصوص. هذه المجموعة قامت بإلقاء ثلاثة قنابل تجاه دوريات الأمن الداخلي، مما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص من قوى الأمن الداخلي، إضافة إلى أنه أيضا قامت دوريات قوى الأمن الداخلي باعتقال شخصين مجموعات اللصوص، وأيضا تلاحق بقية هذه الخلية من اللصوص في حي الوعر. لا تزال العملية الأمنية حتى اللحظة مستمرة في حي الوعر. يعني العملية حصلت هنا في حي مشفى الوليد في حي الوعر. كان قوى الأمن الداخلي لا يزال في هذه الأثناء ينتشر في حي الوعر لتأمين المكان وأيضا ملاحقة الباقي خلية اللصوص التي اشتبكت مع قوى الأمن الداخلي في حمص. أنس إدريس لتلفزيون سوريا، حي الوعر، حمص.
0: من حي الوعر في مدينة حمص ينضم إلينا مراسلنا أنور أبو الوليد ليشرح لنا تفاصيل إضافية عن هذه العملية الأمنية التي نفذتها وزارة الداخلية يوم أمس. مرحبا بك أنور.
2: نعم ربما تحيي لك والسادة المشاهدين، ربما لم يكن لهذه العملية تأخذ كل هذا الصدى لولا ردة الفعل من قبل المسؤولين. كانت هي عبارة عن دورية اعتيادية تقوم بعملها بضبط بعض الأشخاص المتورطين بعمليات سلب وعمليات تهديد بالسلاح وأعمال سرقة وغيرها، عصابة وشبكة من الأشخاص المرتبطين ببعضهم كان يراد اعتقال أفرادها خلال إحدى عمليات الأجهزة الأمنية التي يعني تجري بشكل مكثف خلال الفترات السابقة خصوصا في مدينة حمص. ولكن ما حصل هو رد فعل من قبل أفراد العصابة، المبادرة بإلقاء القنابل على الدورية الأمنية وإطلاق الرصاص أدى إلى اشتباك. هذا الاشتباك قامت من خلاله الأجهزة الأمنية برد ودفاع عن النفس، تمكنت من خلاله تحييد أحد المهاجمين، أحد أفراد العصابة، والقبض على آخر ومتابعة ملاحقة المتورطين حتى ساعات متأخرة من ليلة أمس. خلال هذا الصباح أيضا كان هناك يعني مصدر أمني صرح به معلومات جديدة تفيد بأن أفراد العصابة ذاتها من قاموا بالاشتباك يوم أمس هم ليسوا بعيدة تفاصيلهم عن الأجهزة الأمنية، ولكن أيضا يعني ملاحقون لدرجة أن عليهم العديد من الفيديوهات التي تثبت تورطهم في عمليات السلب، وتم نشر إحداها على منصات التواصل الاجتماعي من قبل الأجهزة الأمنية لاعتقاد أن ذات المطلوبين الذين يظهرون في هذه الفيديوهات التي تم رصدها سابقا من خلال كاميرات المراقبة في إحدى شوارع مدينة حمص ذاتهم من قاموا بالاشتباك يوم أمس خلال ساعات الليل مع هذه الدورية التي

0: بعد الاشتباك مع العصابة كان هناك انتشار أمني مكثف في حي الوعر، حيث نقف الآن في مدخل الحي. كان هناك تواجد مكثف لعناصر القوى الأمنية التي وصلت إلى هنا بالعشرات وقامت بتحييد أحد المهاجمين.
1: طب هل تم القبض على كل أفراد العصابة الآن في هذه العملية الأمنية، وكيف هي الأوضاع الآن في حي الوعر بعد هذه الاشتباكات، وخاصة أن العصابة كانت تمتلك أسلحة مثل القنابل الجوية وما قامت به من زعزعة للأمن؟
0: نعم ربما الآن ليس فقط الآن، ولكن بعد ساعات قليلة فقط من التعزيزات الأمنية التي وصلت، الانتشار الأمني المكثف، لم يعد هناك أي حالة أمنية ربما تظهر في شوارع الحي، في أي شوارع الحي، وانتهى الاستنفار الذي حصل. ولكن متابعة ملاحقات مثل هؤلاء المجرمين لا تقتصر فقط على العمليات أو حوادث الاشتباك التي تحصل مع بعضهم أحيانا، ولكن تستمر من خلال إلقاء القبض على أحدهم، حيث يتم الوصول إلى آخرين ربما لم يكون سابقا مشوفين لدى الأجهزة الأمنية. إلقاء القبض على أي منهم يكون طريقا مهما جدا في الوصول إلى أسماء أخرى جديدة تضاف إلى أسماء ربما كانت موجودة أساسا عند الأجهزة الأمنية، وبالتالي هم أشخاص لا ليس من الضرورة أن يكونوا متواجدون كلهم في ذات الاشتباك، ولكن منتشرون كأفراد تربطهم ذات المهمات في القيام بعمليات مشتركة تتعلق بالسلب والعنف كما حصل في حادث ليس أمس، أو في جرائم أخرى كالتجار بالمخدرات وغيرها من الجرائم التي يلجأ الأفراد عصاباتها إلى مقاومة الدوريات، لأنهم يعلمون تماما أنهم مطلوبون لدرجة ستوصلهم إلى السجن لسنوات طويلة.
1: شكرا جزيلا لك أنور أبو الوليد مراسلنا من حمص، كنت معنا من حي الوعر في المدينة. أمنياً أيضاً، أفاد مراسل تلفزيون سوريا بانسحاب قوات الاحتلال من قرية جملة في ريف درعا الغربية بعد توغل استمر قرابة ساعتين، وكانت القوة حسب مراسلنا مؤلفة من 9 آليات عسكرية محملة بالجنود، دخلت القرية ونفذت عمليات تفتيش لمنازل للمدنيين قبل أن تنسحب من المنطقة. تأتي هذه الانتهاكات على وقع تواصل الاعتداءات الإسرائيلية في محافظتي القنيطرة ودرعا جنوب سوريا، حيث يشن الاحتلال توغلات متكررة بشكل يومي، كما يعتدي على المزارعين ورعاة الأغنام وينفذ حملات دهم لمنازل المدنيين. من القنيطرة ينضم إلينا مراسلنا محمد فهد، مرحبا بك محمد. إذن الانتهاكات الإسرائيلية هي يومية، ما الجديد بانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من مناطق توغلوا بها وفتشوا المنازل اليوم أمس؟
2: والمزارعين عربات عسكرية باتجاه قرية جملة حوض اليرموك، هي من احدى الدوريات المتكررة
1: اليومية في محافظة. محمد هناك مشكلة في الصوت، نحن لا نستطيع ان نسمعك بشكل جيد، لو تحاول ان تصلح هذه المشكلة الفنية تفضل. نعم الآن أفضل، تفضل.
2: نعم بالفعل هذه التوغلات المستمرة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي باتجاه محافظة درعا، باتجاه حوض اليرموك، باتجاه قرى وبلدات القنيطرة خاصة الريف الجنوبي، هناك تصعيد مكثف من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي باتجاه هذه القرى وبلدات، هناك عمليات عسكرية مستمرة متكررة في الليل والنهار يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي بالتضييق على المزارعين والمدنيين والأهالي، الدخول في ساعات الليل وفي ساعات الصباح، مداهمة بعض المنازل، تفتيش المنازل، اختطاف الشبان واعتقالهم لساعات ثم الإفراج عنهم، ومن بقي مختطف حتى هذه اللحظات. بشكل عام التوغلات باتت تشكل حالة من القلق والرعب والخوف للأهالي في سواء في حوض اليرموك أو القنيطرة، حالة من عدم الاستقرار أيضا، هناك تخوف من التهجير، تخوف من هذه التوغلات المستمرة وتضييق على المزارعين. البارحة قابلنا بعض الأهالي في ريف القنيطرة الجنوبي يحدثون عن مدى التضييق من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي منعهم من الوصول إلى أراضيهم الزراعية، اعتقال الشبان أثناء ذهابهم إلى عملهم، بنصب حواجز مؤقتة على الطرقات وتضييق على المدنيين. كل هذا الامر بات يقلق راحة الاهالي ايضا في حوض اليرموك ومنطقه جمله وعابدين وهذه المناطق، ايضا نقول فيها يضيق على المزارعين، هناك مناطق يوجد مواسم زراعيه، موسم الحصاد، موسم زراعه الصيفي، فلا الاهالي والمزارعين هناك

0: يعني يتعرضون لانتهاكات مستمره من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي ومنعهم من الوصول الى اراضيهم، ويعني متابعه معيشتهم وشرب يعني رزقهم اليومي لاطفالهم. فالاهل يطالبون بشكل عام، وفي كل مره يقفون وقفات احتجاجيه يصلون الى الجهات المعنيه، الى يعني مجلس الوزراء، الى وزاره الخارجيه، الى الامم المتحده.
1: ماذا عن قوات الاندوف ايضا الموجوده هناك محمد؟ ما هي الاجراءات التي تقوم بها غير موضوع التوثيق يعني؟
0: نعم، ربما تحاول يعني قوات الاندوف العامله في المنطقه تقليل من هذه التوغلات الاسرائيليه، لكن لا تستطيع ايقاف التوغلات، لا تستطيع منع هذه الدوريات، تقتصر فقط يعني على التوثيق او يعني مراقبه الان يعني هناك في بعض المناطق يرافقون المزارعين في الوصول الى اراضيهم الزراعيه، منع من اي توغل او منع من اي اطلاق نار باتجاه المزارعين اثناء عملهم، لكن هذا الامر لا يكفي، الاهالي يطلبون يعني وقف هذه التوغلات، انسحاب الجيش الاسرائيلي الى ما كان عليه سابقا عام 1974، ويعني عوده الاهالي للعمل باراضيهم الزراعيه التي توغل اليها جيش الاحتلال الاسرائيلي مؤخرا.
1: نعم، شكرا جزيلا لك محمد فهد مراسلنا من القنيطره. قال الرئيس أحمد الشرع إنه ينظر لمكافحة المخدرات بوصفها برنامجا وطنيا تتكامل فيه جهود مؤسسات الدولة والمجتمع. وأوضح الرئيس الشرع في اليوم الدولي لمكافحة المخدرات بمنشور على منصة إكس أن سوريا ورثت عن الحقبة البائدة إرثا ثقيلا من صناعة المخدرات وترويجها، وأضاف أن الأولوية كانت إعلان حرب شاملة على آفة المخدرات لتجفيف منابعها وقطع طرق تهريبها ومعالجة آثارها. كما أشار الرئيس إلى استعداد سوريا للتعاون مع دول الإقليم والعالم بغية بناء شراكة فاعلة للتخلص من خطر المخدرات العابر للحدود على حد قولها. بدوره أكد وزير الداخلية أنس خطاب خلال افتتاح فعاليات الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات أن مواجهة المخدرات لم تعد شأنا محليا يخص دولة بعينها، بل باتت مسؤولية دولية مشتركة تستدعي تكاتف الجهود لمكافحتها باعتبارها ظاهرة عابرة للحدود.
2: إن حضوركم اليوم يجسد قناعة مشتركة بأن مواجهة المخدرات لم تعد شأنا محليا يخص دولة بعينها، بل أصبح مسؤولية دولية وإنسانية مشتركة تستدعي توحيد الجهود لمواجهة أخطار هذه الآفة العابرة للحدود.
1: وأوضح وزير الداخلية أنس خطاب خلال افتتاح فعالية الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات أن النظام المخلوع حول سوريا إلى مصدر لتصدير الكبتاغون عبر ممارسات إجرامية خطيرة، وأسهم في نشر هذه المخدرات داخليا وخارجيا بوصفها أداة للابتزاز ووسيلة للحرب ومصدرا للتمويل غير المشروع.
2: أيها الحضور الكريم، لقد كانت سوريا عبر تاريخها الطويل منارة للعلم والثقافة، إلا أن النظام البائد وعبر ممارساته الإجرامية حولها إلى أكبر مصدر للكبتاغون والسموم، وساهم في نشر هذه الآفة داخليا وخارجيا كوسيلة للابتزاز وأداة للمحاربة ومصدر للتمويل غير المشروع. واليوم تعمل الدولة السورية بكل عزم وإرادة على استعادة الوجه الحقيقي لها، دولة للحياة والعلم والتنمية، وشريكاً مسؤولاً في حماية الأمن الإقليمي والدولي ومكافحة الجريمة المنظمة بكل أشكالها.
1: من جهته أفاد مدير إدارة مكافحة المخدرات العميد خالد عيد أنهم فككوا عشرات المعامل والمستودعات التي تعمل على تصنيع الكبتاغون، إضافة إلى تفكيك 90 شبكة لتهريب المخدرات وضبط نحو 700 مليون حبة كبتاغون و15 طنا من مادة الحشيش ومضبوطات أخرى.
3: قد كانت جهود مكافحة المخدرات أدت إلى تفكيك 17 معملاً من معامل تصنيع الكبتاغون، إضافة إلى 20 مستودعاً يحوي مواد أولية لصناعة حبوب الكبتاغون، وتفكيك 90 شبكة لتهريب المخدرات إلى دول المنطقة. وأثمرت الجهود إلى ضبط 700 مليون حبة كبتاغون تقريباً، إضافة إلى 15 طناً من مادة الحشيش و84 كيلوغرام من مادة الكريستال أو الإتش بوز، إضافة إلى 10 مليون حبة من أدوية مخدرة متنوعة.

0: و180 كيلوغرام من مادة الكوكايين و7 كيلوغرام من مادة الهيروين، إضافة إلى 221 طناً من المواد الأولية الذي يصنع منها مادة الكبتاجون.
1: بدوره قال وزير الصحة مصعب العلي خلال الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات ومعالجة الإدمان إن الوزارة عملت على تجديد الرقابة فيما يتعلق بالأدوية وسلاسل التوريد.
2: على صعيد الوقاية، عملت الوزارة على تشديد الرقابة الوطنية على وصف وصرف الأدوية الخاضعة للرقابة بالتنسيق مع نقابات الأطباء والصيادلة والجهات الرقابية لضبط سلاسل التوريد والتصنيع ومنع إساءة الاستخدام. السيدات والسادة، إننا نعمل في مجلس الصحة النفسية والإدمان كمنصة وطنية لتنسيق الجهود، ونؤكد على شراكتنا الاستراتيجية مع الشركاء المحليين وبالذات وزارة الداخلية لتقديم نموذج يجمع بين حزم إنفاذ القانون ورحمة الرعاية الصحية. إن رسالتنا من هذا المؤتمر واضحة: سوريا ماضية في تعزيز سياستها الوقائية والعلاجية، ومستمرة في مواجهة كل أشكال الاتجار والترويج للمخدرات حفاظاً على أمن المجتمع وسلامة أبنائه.
1: وأضاف العلي أن الوزارة عملت مع شركاء محليين ودوليين على تطوير رؤية استراتيجية تتضمن توحيد البروتوكولات العلاجية وبناء نظام رصد وتقييم وتعزيز الوقاية والكشف المبكر وتعزيز التأهيل وإعادة الاندماج.
2: لقد عملنا في وزارة الصحة منذ البداية بشكل مؤسساتي ومنظم بالتعاون مع الشركاء الوطنيين ومنظمة الصحة العالمية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات ومكافحة الجريمة وباقي الشركاء على تطوير رؤية استراتيجية تتضمن توحيد البروتوكولات العلاجية، بناء نظام رصد وتقييم، تعزيز الوقاية والكشف المبكر مع توسيع خدمات التأهيل وإعادة الاندماج. وعملاً على تعزيز قدراتنا، نطلق برنامجاً وطنياً لرفع كفاءة الكوادر العاملة في وزارتي الصحة والداخلية لتقديم خدمات متخصصة وفق المعايير الدولية.
3: سوريا دون مخدرات، حملة وطنية شاملة أطلقتها وزارتا الداخلية والصحة تهدف إلى بناء منظومة حماية مجتمعية أكثر صلابة في مواجهة هذه الآفة وتجفيف منابعها. دون مخدرات، شعار يرفع في بلاد كان اسمها يرافق عناوين عريضة عن تصدير وضبط المخدرات خصوصاً الكبتاجون، بوصفها منطلقاً ومنشأً رئيسياً له بما يدر مليارات الدولارات على راعي تلك التجارة نظام بشار الأسد المخلوع. عام ونصف العام على سقوط الأسد، تكشفت خلاله بعض أسرار تلك النشاطات، بؤرها وبعض مشغليها. مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة يقول إن الحكومة السورية الجديدة فككت 15 منشأة لتصنيع الكبتاجون و13 منشأة أصغر لتخزينه، وفي إثر ذلك يشير المكتب إلى ارتفاع أسعار حبوب هذا المخدر في بعض المناطق. إدارة مكافحة المخدرات نفذت 1550 عملية ضبط وإحباط، فككت 90 شبكة تهريب دولية، وأغلقت 17 معملاً لتصنيع الكبتاجون، في حين شملت المواد المضبوطة 697 مليون حبة كبتاجون و15 طناً من الحشيش و10 ملايين حبة من الأدوية المخدرة و180 كيلوغراماً من الكوكايين وأكثر من 84 كيلوغراماً من مادة الكريستال و7 كيلوغرامات من الهيروين، إضافة إلى 221 طناً من المواد الأولية الكيميائية. أرقام تعكس حجم التحدي والجهود في موازاته، فبجانب التجارة المنظمة تواجه وزارة الداخلية مراكز تصنيع محلية وشبكات ترويج تستهدف فئة الشباب. وهنا توضح الوزارة أن الوصول إلى سوريا

0: دون مخدرات هدف لا يقوم على خطط علمية ومدروسة فحسب، بل ويعتمد مقاربة تقوم على التوازن بين ردع المروج وعلاج الضحية، هذا داخلياً. أما خارجياً فتعمل سوريا في إطار تنسيق مشترك مع دول في الجوار كالأردن والعراق للحد من تهريب المخدرات عبر الحدود.
1: وتزامناً مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، رصد تلفزيون سوريا جهود بعض الجهات الحكومية لإعادة بناء منظومة العلاج والصحة النفسية من خلال تأهيل كوادر طبية وتطوير خدمات التعافي للمصابين بالإدمان.
2: تتواصل الجهود الحكومية في وزارة الصحة لتعزيز قطاع الصحة النفسية في سوريا بعد أن كان منهكاً، فقد تم إطلاق برامج تدريب وتأهيل للكوادر الطبية والنفسية، وبالتوازي مع مسح وطني شامل لآلاف الحالات، تبين أن نحو 70 إلى 75% من المصابين بالإدمان هم دون سن 40، ما يعكس حجم التحدي الذي تتطلب مواجهته بناء منظومة علاجية متكاملة تبدأ ببوابات التعافي وتنتهي بالعلاج وإعادة التأهيل.
3: في عنا تحدي التنسيق، بناء الكوادر، نظام الإحالة، المراكز المجتمعية، التوعية المجتمعية، مراكز إعادة التأهيل. فاللي نحن بلشنا فيه بخطة متكاملة. بهي الخطة كان في عندك محاور أساسية لها. المحور الأول هو التنسيق بين الوزارة. الخطوة الثانية كانت تأهيل الكوادر. الخطوة الثالثة كانت هي التوعية المجتمعية.
2: تعد بوابة التعافي في دارية واحدة من 13 بوابة موزعة في 4 محافظات، والتي تعد مساراً أولياً لتقييم الحالات ووضع الخطط العلاجية المناسبة ضمن بيئة أولى أولوياتها خصوصية المراجعين الذين يخضعون لتقييمات نفسية تحدد مسارهم العلاجي بين المتابعة والدعم داخل البوابة أو الإحالة إلى برامج علاجية ضمن المشافي للحالات الحرجة التي تحتاج إلى رعاية وتأهيل مكثف.
4: فالمريض الوقت يجي لعنا هو يعني مو جاي قاصد مثلا مركز هو لعلاج التعافي أو لعلاج الإدمان، هو قاصد مشفى، ممكن يكون قاصد الداخلية، ممكن يكون قاصد الأطفال، ممكن يكون قاصد الإسعاف عندنا بالمركز. فيعني هون في صفة أنه خصوصية له.
5: هلأ هي الأساس، هي الأداة، هي عبارة عن 8 أسئلة من 1 لـ 8، نحن نجمع من 2 لـ 6، ومن خلالها نحن إذا كان فوق 27 فهو حكما تحويل للمشفى، أما إذا كان مثلا حالة بسيطة أو مثلا ما تتجاوز 10 أو 8 فممكن أنه مثلا نحن نعطيه أدوية علاجية من عنا، يعني اكتئاب، زهان، هوس، فينا نمشي عنا بمركز.
2: يبقى علاج الإدمان رحلة تبدأ بالاعتراف بالمشكلة وطلب المساعدة، في حين تتجه الجهود الحالية إلى بناء طريق تعاف يضع الإنسان وكرامته في مقدمة الأولويات. علي عثمان، تلفزيون سوريا.
1: منحت وزارة الخارجية الأمريكية الاعتماد القنصلي للسفارة في واشنطن في خطوة تمهد لاستئناف تقديم الخدمات القنصلية وفق الإجراءات والأنظمة المعتمدة. وحسب وكالة سانا، جاء ذلك خلال اجتماع عقده القنصل السوري في واشنطن أحمد الملاتي مع مسؤولي مكتب الشؤون القنصلية والمكتب القانوني في وزارة الخارجية الأمريكية لبحث الجوانب القانونية والإجرائية المتعلقة بمباشرة الخدمات القنصلية وآليات تصديق الوثائق الرسمية والتحقق من صحتها. من جانبها، قالت السفارة السورية إن منح الاعتماد القنصلي يمثل خطوة مهمة نحو استئناف الخدمات القنصلية، بما يسهم في تسهيل إنجاز المعاملات القنصلية للمواطنين السوريين المقيمين في الولايات المتحدة وفق الإجراءات والأنظمة المعتمدة. أكدت المملكة المتحدة باستمرار دعمها لجهود العدالة الانتقالية في سوريا مشددة على أن تحقيق العدالة للناجين من التعذيب ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات يمثلان ركيزة أساسية لمستقبل البلاد. وقالت البعثة البريطانية إلى سوريا في منشور عبر منصة فيسبوك بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب إن الدعم البريطاني للجنة العدالة والمساءلة الدولية يسهم في جمع الأدلة على الجرائم المرتكبة في سوريا.

وحفظها وإعداد ملفات القضايا بما يمهد لإجراء التحقيقات والمحاكمات، مشيرة إلى أن عددا من هذه الملاحقات القضائية بدأ بالفعل. قالت منظمة أطباء بلا حدود إنها سجلت خلال عام واحد أكثر من 215 مصابا من جراء الألغام والذخائر غير المنفجرة في دير الزور. وأوضحت المنظمة أن الأطفال يشكلون ما يقارب نصف المصابين ما بين عام 2025 و2026، مشيرة إلى أن 24 شخصا قضوا متأثرين بجراحهم في الفترة ذاتها، بينما اضطر 58 مريضا إلى الخضوع لعمليات بتر بسبب الإصابات.

0: بدأت في جامعة حلب أعمال المؤتمر الدولي 24 للجمعية الطبية السورية الأمريكية سامز بمشاركة وزارية أكاديمية وأطباء وباحثين من داخل سوريا وخارجها. ويحمل المؤتمر عنوان الارتقاء بالرعاية الصحية واستعادة الأمل، ويبحث مسارات التعاون لتوفير رعاية صحية عالية الجودة ومستدامة في سوريا، ويهدف إلى تمكين الكفاءات الطبية وبناء شراكات علمية تدعم استدامة القطاع الصحي. ويستمر المؤتمر 3 أيام ويركز على تطوير التعليم الطبي وتعزيز التحول الصحي عبر إدخال بروتوكولات علاجية حديثة للمشافي التعليمية وتفعيل الأبحاث المشتركة لدعم تعافي القطاع الطبي. ومن حلب ينضم إلينا مراسلنا إبراهيم الخطيب. مرحبا بك إبراهيم. إذن في جامعة حلب أعمال المؤتمر الدولي لسامز، ما هي التفاصيل، المشاركين، المشاركة الحكومية أيضا ضمن هذا المؤتمر؟ إبراهيم لا نستطيع أن نسمعك، إذا كنت تسمعني. على ما يبدو أن هناك مشكلة في الصوت عند مراسلنا إبراهيم الخطيب، سنحاول أن نعود له خلال هذه الجولة. ونكمل معكم أخبارنا، حيث أفاد الدفاع المدني باستجابة فرقه ل 179 حريقا في عموم محافظات البلاد يوم أمس الجمعة. وأوضح الدفاع المدني أن الحرائق توزعت بين 11 حريقا في الحقول والمحاصيل الزراعية و168 حريقا متفرقا، مبينا أن فرقه أخمدت الحرائق وبردت أماكنها دون تسجيل أي إصابات بين المدنيين، في حين اقتصرت الأضرار الناجمة عن هذه الحرائق على الخسائر المادية. وقعت وزارة الصحة اتفاقية مع مختبرات كوكلاك التركية بهدف تأمين الاحتياجات الغذائية الخاصة للأطفال المصابين بمرض التمثيل الغذائي مجانا، وذلك خلال فعالية أقيمت في دمشق. وأوضحت الشركة التركية أنها التزمت بموجب الاتفاق بتقديم الغذاء ل 250 طفلا مصابا بالمرض لمدة 3 سنوات.
1: ليسوا مجرد أرقام في ملفات طبية، إنهم أطفال يتعلمون.
2: فالسيد وزير الصحة قال نحن نحتاج أنه نطلق فعالية في سوريا حتى نحن نعلم الناس بالمرض ومشاكل المرض والمعاناة تبع المرض طبعا، وبنفس الوقت أنه يوصل الصوت للمنظمات الداعمة للهيئات الدولية على واقع مرضى الفينول كيتون يوريا مثلا في سوريا. نحن قدمنا التزام من شركة كولالاك بتغذية 250 طفل لمدة 3 سنوات، فنحن نقدم غذاء، هذا الغذاء في كل الدساتير هو يستعمل في عملية إدارة الحمية الغذائية للطفل المصاب، لأنه هذا الطفل المصاب هو عنده مشكلة في أنزيم محدد، تمام؟ اللي هو بيحول الفينيل ألانين إلى تيروزين.
0: ونبقى في القطاع الطبي والصحي، وبالعودة إلى مراسلنا من حلب إبراهيم الخطيب. مرحبا بك إبراهيم. إذن مؤتمر سامز يفتتح أعماله، ماذا عن المشاركين؟ ما هي الفعاليات في هذا المؤتمر وأيضا المشاركة الحكومية فيه؟
3: مساء الخير وبهلت

0: اسمعيني.
1: نعم تفضل.
0: السلام عليكم.
1: وعليكم
0: تمام.
1: السلام.
0: لا خير بقى. قبل قليل غادر وزير الصحة بعد جولة أجراها في هذا المكان الذي نقف فيه. نحن نقف الآن أمام كلية الطب في جامعة حلب، وهذه الكلية هي التي تشهد فعليا أو تستضيف

0: من الولايات المتحدة الأمريكية قامت سامس باستضافتهم ضمن الجامعة لإجراء مجموعة من المحاضرات وأيضا لإجراء ندوات وحوارات مع القطاع الطبي في سوريا. فهي تشكل حقيقة، هذا المؤتمر يشكل فعليا نقطة وصل بين الأطباء العاملين في سوريا وبين أيضا الأطباء ممن يمتلكون خبرات، إن كانوا سوريين يعني مهاجرين سابقا خارج سوريا، وإن كانوا فعليا أيضا بعضهم من الولايات المتحدة الأمريكية، لإجراء ندوات وحوارات حول الواقع الطبي بشكل أساسي. أيضا هناك يعني مجموعة من الجولات تم إجراؤها في المنطقة، سواء على مستوى يعني الجامعة وحتى على مستوى المشفى الجامعي بشكل أساسي، وحضور أيضا لهذه النخب التي أتت إلى سوريا يعني الوقوف على أيضا بعض العمليات الجراحية وغيرها، ممن يعني فعليا يستلزم فيها التشارك بشكل أساسي بين الأطباء. هذه النقطة الأساسية التي يتم التركيز عليها ضمن هذا المؤتمر. ننتقل إلى جامعة حلب وإلى ما يجري حاليا من ندوات وأيضا محاضرات. هناك 30 محاضرة حاليا يتم إقامتها ضمن الجامعة. في كل يعني قاعة من القاعات هناك مجموعة من الأطباء، مجموعة من الطلاب، 2500 مشارك تقريبا يعني من الطلاب جامعة وأيضا من الأطباء السوريين يحضرون لهذه الندوات التي يجري إقامتها ضمن الجامعة، والتي تتعلق بشكل أساسي بالواقع الطبي والرعاية الأولية، وأيضا تتعلق أيضا بطب الأسنان في كلية الصيدلة. هناك أيضا قسم آخر للمؤتمر يتم حاليا إقامته. هناك أيضا مؤتمر صحفي تم عقده قبل قليل بين رئيس جامعة حلب وأيضا مديرية صحة حلب وأيضا مدير منظمة سامز للحديث حول هذا المؤتمر الذي يعتبر الثاني الذي ينعقد في سوريا. الأول كان العام الماضي في دمشق، والثاني حاليا في حلب، والذي سيشهد فعليا يعني عدا عن النشاطات وعدا عن الأهداف المتعلقة بكما ذكرت نقل الخبرات وتعزيز واقع التواصل بين الأطباء السوريين خارج سوريا وداخلها، سيشهد أيضا مجموعة من الأعمال التي ستعلن عنها سامز، إن كان فيما يتعلق بترميم كلية الطب البشري، وإن كان أيضا بمساعدات طبية قد يتم خلال الفترة القادمة أيضا تقديمها للداخل السوري. بشكل أساسي يعتبر هذا المؤتمر هو نقلة، وأيضا يعتبر صلة وصل بين الأطباء السوريين وبين الكوادر العاملة وبين الكوادر حتى المتعلمة في جامعة حلب وبين أطباء وفد، ضمن هذه الأيام الثلاثة لإجراء حالة من التواصل والتشابك ونقل المعرفة والخبرات.
1: شكرا جزيلا لك إبراهيم الخطيب مراسلنا من حلب على هذه التفاصيل. تواصل دوريات فرع المرور في محافظة درعا حملة حجز دراجات نارية المخالفة بشكل فوري ضمن جهود تعزيز السلامة المرورية وحفظ النظام العام، مع الاستمرار باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين وفق الأنظمة النافذة.
2: تنضم إلى سابقاتها في مرآب الحجز التابع لفرع مرور درعا الذي بات يعج بعشرات الدراجات النارية المحجوزة. يشرف المساعد عدنان على قسم التحقيق في الفرع ويتولى تنظيم الدراجات المحجوزة ضمن المرآب.
3: أقل فترة للحجز هي 10 أيام، وفي منه شهر، وفي منه مصادرة الدراجة النارية بالنسبة للقرار اللي صدر حديثا اللي هي القيادة الرعناء والتشبيب، هاي بتصادر الدراجة النارية، وأظن أنه ما عاش تطلع يعني. باقي المخالفات بتدفع غرامة بين 600,000 إلى 1,000,000.
2: عند حلول 6 مساء تنتشر الدوريات في الشوارع الرئيسية وعلى الدوارات، ينبه بعض سائقي الدراجات في حين تحجز دراجات أخرى. تستنفر دوريات من المباحث الجنائية إلى جانب الأمن الداخلي لإسناد فرع المرور في حملة قمع مخالفات الدراجات. من الشارع إلى الفرع عمل متصل في مسعى لتخفيف الضوضاء والحد من الحوادث.
4: بعد اجتماع السيد المحافظ والسيد العميد حسام الطحان مع أهالي مدينة درعا، قررنا كفرع مرور حجز الدراجات النارية بالمخالفات السرعة الزائدة والتشبيب والقيادة الرعناء وتجاوز على اليمين وصغار السن، وقمنا بحملة كبيرة ضمن مدينة درعا. وعلى حد الأمس تم صادرة حوالي 370 دراجة.
2: وجدت شريحة واسعة من الأهالي في الدراجات النارية حلا لهم للتنقل في ظل عدم قدرتهم على اقتناء السيارات والارتفاع المتصاعد في ثمن الوقود.
5: ربما يكون القضاء على ضوضاء الدراجات النارية في المدينة بشكل كامل أمراً مستحيلاً، لكن الرقابة اليومية التي باتت تفرضها الدوريات خففت بشكل كبير

0: للمستويات الإزعاجية والحوادث خاصة في الشوارع الرئيسية. حسام المسالم، تلفزيون سوريا، مدينة درعا.
1: أعلنت محافظة دمشق توقيع مذكرة تفاهم مع شركة المجموعة المشتركة للمقاولات وصرح القابضة وشركة شام القابضة بهدف استكمال تنفيذ البنية التحتية المتكاملة والخدمات الذكية في مشروع ماروتا سيتي. وأوضحت المحافظة أن المذكرة تمهد للبدء بالأعمال الميدانية الخاصة باستكمال البنى التحتية، مؤكدة أن المذكرة تأتي في إطار تضافر الخبرات بين الجهات المشاركة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين. نفذت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية أعمال صيانة وإعادة تأهيل ل46 صهريجا مخصصا لنقل الحبوب ومتوقفا عن الخدمة منذ أكثر من 10 سنوات. بدوره أوضح معاون مدير فرع طرطوس للخطوط الحديدية نضال عبد القادر أهمية الاستفادة من بعض القطع الصالحة في الصهاريج المتهالكة لتأمين احتياجات أعمال التأهيل، مما يسرع إنجاز المشروع ويسهم في إعادة أكبر عدد ممكن من الصهاريج إلى الخدمة في أقرب وقت. عاد مئات الناجين إلى المكان الذي شهد سنوات من الاعتقال والتعذيب والإعدام بعد 46 عاما على مجزرة تدمر. زيارة استثنائية جمعت رفاق السجن بعد عقود، واصطحب خلالها كثيرون أبنائهم ليشهدوا المكان الذي صاغ جزءا من تاريخهم قبل أن تمتد الرحلة إلى موقع يعتقد أنه يضم رفات آلاف الضحايا في مقبرة جماعية ما تزال بلا معالم.
2: ساروا إليه بأقدامهم، لكن هذه المرة عادوا إليه محررين، حاملين معهم ذكريات نصف أعمارهم التي قضوها في سجن تدمر، ليحيوا الذكرى 46 للمجزرة.
3: أنا تميت 15 سنة. المجرم رفعت الأسد وجاب عصابته لهون وفات على المهاجع وصفى كل المساجين. هدول المساجين كان في قسم منهم الناس محكومين وقسم ناس مو محكومين، ولين الأغلبية.
2: بين جدران السجن القديمة واللئيمة كما يصفها سجناء سابقون، اجتمع نحو 600 ناج منه، وبين زنازينه وفي ساحة الإعدام قدموا من مختلف المحافظات السورية، والتقى بعضهم برفاقهم للمرة الأولى منذ أن غادروا السجن قبل عقود.
4: كنت سجان واعتقلت من كثر ما كنت أخدم المساجين. الله طايفر الحق، انشال رفعة الأسد وشالوا كل شيء ضابط إله، والحمد لله خدمت خدمتي واستراحت، وما بي سجين ما أنا خدمه.
2: الحافلات التي قطعت مئات الكيلومترات لم تكن تقل الناجين وحدهم، بل حملت أبنائهم أيضا ليتعرفوا على الجريمة من مسرحها الحقيقي.
5: والله البابا على طول كان يحكي لنا ايام الاحداث، يعني يحكي لنا عن الاحداث اللي بتصير معه وكذا، كنا نحكي بالهمس يعني، كنا ما نستجي نحكي. بس هلا لما بعد ما صار التحرير يعني حبيت عن جد انه هالفرصه انه اجتني لحتى اشوف عن جد شو كان بابا عايش. يعني سبحان الله، يعني الشيء قد ما عرفنا نحن ما الشعور غير، يعني شعور بابا حتى هو عم يحكي لي بحسه بيسترجعه كانه هلا عايشه.
6: الا الذين صبروا.
2: قد لا تتكرر هذه الفعاليه لاحياء الذكرى، أو قد لا يشهدها كثير من الحاضرين مرة أخرى، فمعظمهم تقدموا في السن وأثقلتهم الأمراض.
7: نحن بعد تحقيق النصر وبعد ما أخذنا الترخيص الدائم حبينا نعمل هالفعالية. هي الفعالية هي إحياء لذكرى مجزرة تدمر التي قتل فيها حوالي تقريبا 1000 شهيد.
2: هنا تحت وطأة الشمس القاسية لا تتجه هذه الحشود إلى جبل عرفة رغم تشابه المشهد، بل يقتحمون التلال والوديان بحثا عن الموقع الحقيقي لواد عويمر أو عويضة كما يسميه الناجون في أطراف تدمر، والذي ضم رفات أكثر من 30,000 سجين أعدموا ودفنوا فيه من دون وجود أي معالم تدل على هذه المقبرة الجماعية.
8: كانوا من الصالحين.
9: ذاكرة قاسية وألم يرفض النسيان، لكنهم أصروا على إحيائها لتكون رسالة تخليد تحكي ما جرى للأجيال القادمة. تلفزيون سوريا عهد صليبي، سجن تدمر.
1: تواصل معتقلات سابقات رحلة التعافي من آثار الاعتقال رغم مرور سنوات على خروجهن من سجون النظام المخلوع، ومن خلال

0: لمؤسسة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا في دمشق، يحصلن خدمات نفسية وصحية واجتماعية تساعدهن على تجاوز آثار التجربة واستعادة حياتهن.
1: رغم مرور سنوات على إطلاق سراحهن من سجون النظام المخلوع، ما تزال آثار الاعتقال النفسية تلاحق المعتقلات السابقات. تتوجه عدد منهن اليوم إلى مؤسسة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا سعياً لمعالجة تداعيات سنوات القمع.
2: حضرت هون أكثر من 10 جلسات دعم نفسي وفيزيائي، وكان لها أثر كبير. الحقيقة الرابطة هون بهالفترة الماضية مكان كتير مريح عم نلجأ له، وعم نقدر نحكي عن حالنا، نحكي عن اللي عانينا منه بأريحية كتير. نحس إنه المكان اللي عم نحكي فيه فعلا هو مساحة آمنة.
1: يوفر المركز باقة متكاملة من الخدمات الصحية والنفسية والاجتماعية من مقره في مدينة دمشق، في حين أتاح متابعة هذه الخدمات إلكترونيا ليشمل باقي المحافظات السورية.
3: عم نقدم خدمات الدعم النفسي والاجتماعي للناجين من الاعتقال ولأهالي المختفين قسرا. طبعا نستهدف الذكور والإناث فوق سن 18. عم تكون جلساتنا تعتمد على الدمج بين العلاج النفسي والعلاج الطبيعي أو العلاج الفيزيائي المبني على الصدمة، يعني الآثار الجسدية الناتجة عن الصدمات النفسية التي تعرضوا لها المعتقلين أو هاي المختفين. بالإضافة عندنا نحن نظام إحالة، في حال كان الشخص ما في عنده خدمة ممكن يتلقاها عندنا، فنحن نحول لجهات أخرى قدمين الخدمة لألف ناجي وناجية ولأهالي المختفين قصرا باختصاصات متعددة، يعني بين دعم نفسي بجلسات الدعم النفسي متعددة، اختصاصات الإحالة، نظام الإحالة، بالإضافة للعلاج الطبيعي.
1: وتشكل هذه الخدمات جزءا من استحقاق أوسع يتجاوز الأفراد إلى المجتمع جميعا، فمعالجة آثار الاعتقال لدى المعتقلين السابقين هي خطوة أولى في طريق جبر الضرر وبناء ذاكرة جمعية لا تنسى الضحايا ولا تتركهم وحدهم في مواجهة آثار السجون.
0: أعلن وزير الداخلية التركي مصطفى تشفتشي إعفاء السوريين الخاضعين للحماية المؤقتة من شرط الحصول على إذن عمل لمزاولة أعمالهم في تركيا. وأشار تشفتشي إلى أن نحو ثلث السوريين الخاضعين للحماية المؤقتة ولدوا في تركيا، مؤكدا أن ملف الهجرة لم يعد ينظر إليه باعتباره قضية مؤقتة بل قضية ذات أبعاد اجتماعية وديمغرافية طويلة الأمد. وأوضح تشفتشي أن عدد العائدين طوعا إلى سوريا منذ عام 2016 تجاوز 1,434,000 شخص، في حين يبلغ عدد السوريين المشمولين بالحماية المؤقتة في تركيا 2,259,000 شخص، مشيرا إلى أن التطورات الأخيرة في سوريا أسهمت في تسريع وتيرة العودة الطوعية. وعن الإعلان التركي على لسان وزير الداخلية بإعفاء السوريين من إذن العمل، ينضم إلينا مراسلنا من أنقرة يوسف الملا. مرحبا بك يوسف، هو خبر مهم جدا بالنسبة للسوريين، خاصة الذين يحملون أو تحديدا الذين يحملون بطاقة الحماية المؤقتة. ما هي تفاصيل هذا الخبر؟ كيف سيتم إعفاء من يرغب بالعمل من الحصول على إذن عمل الآن؟
4: ربا تحية طيبة لك وللسادة المشاهدين. خلال اجتماع تشاوري مع ممثلي مؤسسات المجتمع المدني في اسطنبول، وزير الداخلية التركية قال بأن الحكومة التركية تواصل مراجعة سياساتها المتعلقة بالسوريين في ضوء التطورات الجديدة في سوريا، مؤكدا أن البلاد في سوريا وسقوط النظام أسهم في تسريع وتيرة العودة الطوعية إلى وطنهم، لكنه أكيد أن السوريين سيبقون، قسم كبير سيبقى هنا. فيما يتعلق بسوق العمل، أعاد تأكيد وزير الداخلية التركي على أنهم قرروا إلغاء إلزامية الحصول على تصريح عمل
5: عنه بوثيقة تدعى بوثيقة إعفاء إذن العمل،
6: وهي وثيقة تمنح للسوري ولمدتها 3 سنوات.

0: يمكنه التنقل فيها بين أماكن العمل، وتعفيه من إصدار بطاقة خاصة تعرف كانت سابقا بإذن عمل، وكانت يضطر السوري إلى يعني أخذ وقت طويل لاستصدارها،
1: كيف
0: مما
1: يستطيع
0: يدعو
1: أن يحصل السوري
0: السوريين.
1: على هذه الوثيقة التي هي لثلاث سنوات وتعوضه عن إذن العمل؟ هل تم الحديث عن الإجراءات التي يستطيع السوري في تركيا أن يتبعها الآن؟
0: الوثيقة يتم الحصول عليها عن طريق التقدم من بوابة الحكومة الإلكترونية أدولت، والتي يمكن من خلالها التقدم على خانة موافيات إزمبلجس تشالشما إزمبلجس والحصول عليها وطباعتها فورا، ومن ثم تقديمها إلى رب العمل وصاحب العمل الذي يعني يتم يأخذ هذه الوثيقة ويسجل العامل بناء على وثيقة الإعفاء في التأمينات الاجتماعية، وبهذا يكون قد تخلص الأجنبي من بيروقراطية قد تستمر كانت إلى 25 يوما من الانتظار لخروج بطاقة إذن العمل. هي وثيقة تسرع عملية تسجيل العامل في أماكن العمل، وأيضا كان سابقا عندما يضطر العامل لترك مكان العمل القديم يضطر إلى استخراج إذن عمل جديد، أما الآن فبإمكانه استخدام نفس وثيقة الإعفاء عند التنقل بين الأعمال الأخرى وأماكن العمل التي يعمل فيها في تركيا. وأيضا أعفي أيضا صاحب العمل من رسوم كان يدفعها عند استخراج إذن العمل ما يقارب 5600 ليرة تركية، الآن هذه الرسوم أعفي صاحب العمل بمجرد أن يبرز السوري وثيقة إعفاء إذن العمل، والتي تمنح لمدة 3 سنوات، ولكنها تلزم السوري الذي يحمل وثيقة إعفاء إذن العمل على العمل في الولاية التي حصل فيها على وثيقة الإعفاء ربا.
1: لكنه يجب أن يحصل على هذه الوثيقة أيضا من مكان يعني من عنوان سكنه، الأدرس قيد كما يعرف أو متعارف عليه.
0: يجب أن يكون لديه عنوان سكن،
1: نعم.
0: ويجب أن يكون لديه بطاقة حماية مؤقتة،
1: نعم.
0: وأيضا يتم استخراجها بسهولة جدا من بوابة الحكومة الإلكترونية عن طريق الهاتف أو عن طريق الحاسوب، والذي يعرف بين السوريين باسم الأدولت، تستخرج في دقائق ومن ثم توجه فيها إلى المكان الذي يرغب فيه بالعمل، بدل الانتظار من التقدم سابقا إلى وزارة العمل واستخراج إذن العمل والتقدم بعقد وغيرها من الشروط الأخرى الصعبة. أما الآن فيكفي استخراج هذه الوثيقة والتقدم إلى أماكن العمل، ومن ثم يأخذ صاحب العمل هذه الوثيقة ويقدمها لمحاسب الشركة الذي يقوم بتسجيل الشخص في الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي.
1: نعم، شكرا جزيلا لك يوسف الملا مراسلنا من أنقرة على هذه المعلومات. في الملف اللبناني، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن الجيش سيقلص عدد قواته في جنوب لبنان وسيحسب جزءا من الألوية المقاتلة ويعيد رفع جاهزيتها. وأضافت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن الجيش سيجري قريبا عمليات تبديل بين الألوية المنتشرة في قطاع غزة وجنوب لبنان. في السياق، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن انسحاب قوات بلاده من لبنان لن يتم إلا بعد نزع سلاح حزب الله، وفقا للإذاعة الإسرائيلية. ونقلت الإذاعة الإسرائيلية أن نتنياهو حدد المناطق التجريبية بأنها منطقة صغيرة شمال الليطاني وأخرى شمال الحزام الأمني، مشيرا إلى أن المناطق التجريبية لن تؤثر على مساحة الحزام الأمني الذي سيبقى فيه الجيش. ونناقش هذا الموضوع مع الدكتور أمجد شهاب الدين، أستاذ في القانون والعلوم السياسية من القدس المحتلة. مرحبا بك دكتور. إذا سألناك بالنسبة لهذا الاتفاق وخاصة الحديث عن مناطق تجريبية، إلى أي مدى هذا الأمر الآن سيكون يعني انتهاكا للسيادة اللبنانية، خاصة مع إصرار إسرائيل الحفاظ على الحزام الأمني أو الخط الأصفر؟
2: نعم، تحياتي لكم أستاذة روبا ولجميع السادة المشاهدين على قناة سوريا. نعم، هناك إشكالية كبيرة جدا، وخاصة أن هذا اتفاق إطار

0: عام يعتمد أكثر على التنسيق أمني بشكل واضح جدا. يعني عندما نتحدث عن تفاصيل من أهمها مسألة اللجنة العسكرية التي ستختار الجنود الذين سيأخذون مكان الجنود الإسرائيليين الذين سينسحبون، وأيضا في مسألة أن نتنياهو وعد الإسرائيليين بالبقاء في الحزام الأمني الذي فرضه بالقوة وقام بتدمير معظم القرى اللبنانية الموجودة، فهو من جهة هو يحافظ على وعده، سيبقى في جنوب لبنان في إطار الهدف الأساسي وهو فرض واقع أمني ميداني بالحفاظ على الحزام الأمني، ومن جهة ثانية سينقل المعركة ضد حزب الله إلى الداخل اللبناني وإعطاء المسؤولية الحكومة اللبنانية، وهذا
1: وهذه
0: سيؤدي إلى
1: إشكالية
0: هندسة
1: كبيرة
0: الفوضى.
1: فعلا، كيف
0: نعم
1: ستستطيع الحكومة
0: نعم
1: اللبنانية الآن أن تنفذ هذا الإطار المتعلق بسحب سلاح حزب الله، أو في مراحل قادمة ستسحب سلاح حزب الله، وهناك من يتخوف من أن يكون هناك إشكالات داخلية لبنانية على الصعيد الاجتماعي ليس فقط على صعيد الخلافات السياسية.
0: نعم هناك إشكاليات قانونية في الدرجة الأولى، وخاصة بأن الدستور يمنع التواصل مع الطرف
1: نعم
0: الإسرائيلي، وهذه المادة بالدستور لم تلغى، وأيضا لا يوجد هناك غطاء سياسي لهذا الاتفاق حتى الآن، لا نرى أن هناك تفاهم سياسي. وأيضا من الناحية العملية ما زال حزب الله هو المكون الأقوى، وخاصة في تطبيق على الميدان، ومجرد التوقيع على هذا الإطار العام أصدر حزب الله رفضه بشكل كامل هذا الاتفاق. هناك إشكاليات كبيرة جدا مما يعني تؤدي إلى إمكانية إسقاط الحكومة أو إمكانية زيادة الانقسام في داخل لبنان، لأن المسألة في مسألة انسحاب تجريبي وتقييم إذا كان هذا الانسحاب وهذه التجربة هي من الطرف الإسرائيلي وليست من الطرف اللبناني. يعني المشكلة الأساسية أن الأدوات التي ممكن أن يتم استخدامها
1: نعم
0: غير متوفرة للطرف اللبناني. يعني الحكومة اللبنانية لا تمتلك القدرة على تطبيق هذا الاتفاق، وأيضا الإسرائيليين حصلوا على اعتراف واضح وشرعنة الاحتلال، وخاصة أن الإسرائيليين أيضا يربطون بعدم عودة اللاجئين، هناك أكثر من نصف
1: والحديث
0: مليون
1: عن
0: لاجئ
1: الاعتراف
0: لجنوب لبنان.
1: بالسيادة
0: نعم
1: للدولتين، يعني
0: نعم
1: هذه أيضا إشكالية أخرى. طيب باختصار
0: نعم
1: بأقل من دقيقة، هل تتوقع أن هذا الإطار الذي تم الاتفاق عليه سيؤدي إلى اتفاقية متكاملة في مرحلة قادمة؟
0: صعب جدا، لأن
1: نعم
0: إسرائيل لا تعتبر لبنان كدولة ذات سيادة، هي
1: نعم
0: ترى لبنان كمجمع طائفي
1: شكرا.
0: وتريد الحصول على منافع أمنية من خلال الحصول على اتفاق أمني، ولاحظنا ذلك، وأيضا تريد القضاء. يعني تجربة لبنان عام 1982 عندما كان الاتفاق أنه في حال تجريد
1: نعم
0: الفلسطينيين من السلاح وخروجهم ستنسحب إسرائيل، إسرائيل لم تنسحب، بقيت 18 عام وانسحبت تحت ضربات المقاومة
1: شكرا
0: اللبنانية.
1: جزيلا لك.
0: وهنا إعادة لنفس السيناريو، أعتقد يعني هذا تحدي كبير جدا للحكومة اللبنانية وأيضا للجبهة الداخلية اللبنانية.
1: شكرا جزيلا لك الدكتور أمجد شهاب الدين، أستاذ القانون والعلوم السياسية، كنت معنا من القدس المحتلة. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ ضربات عسكرية ضد أهداف داخل إيران، مشيرة إلى أن الضربات جاءت ردا على هجوم بطائرة مسيرة استهدفت سفينة تجارية في أثناء عبورها من مضيق هرمز. وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن الطائرات الأمريكية استهدفت مواقع إيرانية لتخزين الصواريخ والطائرات المسيرة إلى جانب مواقع رادارية ساحلية، مؤكدة أن العملية جاءت عقب هجوم نفذته إيران ضد سفينة شحن في أثناء مغادرتها مضيق هرمز بمحاذاة السواحل العمانية. من جهته قال الحرس الثوري الإيراني إنه قصف نقاط تمركز للقوات الأمريكية في المنطقة، كما اتهم في بيان واشنطن بنقض التزاماتها في مذكرة التفاهم المبرمة بين الطرفين.

0: اربح 1,000,000 ليرة سورية يومياً. توقع نتيجة أبرز مباريات كأس العالم 2026 وادخل السحب اليومي. امسح رمز الكيو آر وشارك الآن. إعلان الفائزين والتوقعات خلال برنامج شوط إضافي مونديال 26 يومياً في الساعة 3:00 ظهراً بتوقيت دمشق على شاشة تلفزيون سوريا والقناة 2.
1: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: اهلا، انت مين؟
1: انا روبوتان، رفيقك بالبرنامج.
0: ايه، شو رح نعمل؟
1: مع بعض رح نستعرض اخر التطورات التقنية وكيف ممكن التكنولوجيا تخدم حياتنا اليومية.
0: تابعونا، انا عبد الله
1: وانا روبوتان
0: ببرنامج دكتور تيك على شاشة منصات تلفزيون سوريا.
2: دكتور تيك.
3: أنا تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بيلق فيها بحجم الخيار.
4: ورأيك بمسار العدالة الاعتقال؟
5: له التقرير كأنه في تضارب بالمؤشرات الاقتصادية السورية.
6: السياسات الاقتصادية الحالية لح تترك أثر كتير.
7: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
8: البيانات دقيقة.
9: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.
10: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.

ساعتنا الثانية من الجولة نبدأها بالعناوين. بعد توترات ليلية، مراسل تلفزيون سوريا يؤكد عودة الهدوء إلى حي الوعر بحمص، ويشير إلى مقتل 3 عناصر من الأمن الداخلي باشتباك مع عصابة مسلحة. في جامعة حلب، الجمعية الطبية السورية الأمريكية تعلن إطلاق مؤتمرها الدولي 24، وتقول إنه سيركز على دعم استدامة القطاع الصحي الوطني. يتضمن المشمولين بالحماية المؤقتة، وزير الداخلية التركية يعلن إعفاء السوريين من إذن العمل، ويقول إنها لتلبية

في احتياجات السوق. تزامناً مع استمرار مسار المفاوضات، واشنطن تعلن شن ضربات على إيران على خلفية استهداف سفينة تجارية، وطهران تتهمها بنقض مذكرة التفاهم.

0: أفاد مراسل تلفزيون سوريا بعودة الهدوء إلى حي الوعر بحمص بعد توترات ليلية شهدها الحي. وأشار مراسلنا إلى إصابة 3 عناصر من قوى الأمن الداخلي خلال عملية أمنية استهدفت خلية متورطة بجرائم السطو المسلح والسرقة بعد إلقاء أحد أفراد العصابة إلقاء قنبلة يدوية على دورية أمنية. هذا واندلعت اشتباكات بين دورية الأمن الداخلي وأفراد الخلية قرب مستشفى الوليد قبل أن يتم تحييد أحد أفراد العصابة ومحاصرة بقية اللصوص وسط استمرار الاشتباكات لفترة وجيزة.
1: أثناء تنفيذ دوريات قوى الأمن الداخلي لعملية أمنية في حي الوعر في محافظة حمص، حصل اشتباك بين دورية لقوى الأمن الداخلي في هذه العملية ومجموعة من اللصوص. هذه المجموعة قامت بإلقاء 3 قنابل تجاه دوريات الأمن الداخلي، مما أدى إلى إصابة 3 أشخاص من قوى الأمن الداخلي، إضافة إلى أنه أيضا قامت دوريات قوى الأمن الداخلي باعتقال 2 من مجموعات اللصوص، وأيضا تلاحق بقية هذه الخلية من اللصوص في حي الوعر. لا تزال العملية الأمنية حتى اللحظة مستمرة في حي الوعر. يعني العملية حصلت هنا في حي مشفى الوليد في حي الوعر. كان قوى الأمن الداخلي لا يزال في هذه الأثناء ينتشر في حي الوعر لتأمين المكان وأيضا ملاحقة الباقي خلية اللصوص التي اشتبكت مع قوى الأمن الداخلي في حمص. أنس إدريس لتلفزيون سوريا، حي الوعر، حمص.
0: أفاد مراسل تلفزيون سوريا بانسحاب قوات الاحتلال من قرية جملة في ريف درعا الغربي بعد توغل استمر قرابة 2 ساعة. وكانت القوة حسب مراسلنا مؤلفة من 9 آليات عسكرية محملة بجنود دخلت القرية ونفذت عمليات تفتيش لمنازل المدنيين قبل أن تنسحب من المنطقة. وتأتي هذه الانتهاكات على وقع تواصل الاعتداءات الإسرائيلية في محافظتي القنيطرة ودرعا جنوب سوريا، حيث يشن الاحتلال توغلات متكررة بشكل يومي، كما يعتدي على المزارعين ورعاة الأغنام وينفذ حملات دهم لمنازل المدنيين. قال الرئيس أحمد الشرع إنه ينظر لمكافحة المخدرات بوصفها برنامجا وطنيا تتكامل فيه جهود مؤسسات الدولة والمجتمع. وأوضح الرئيس الشرع في اليوم الدولي لمكافحة المخدرات بمنشور على منصة إكس أن سوريا ورثت عن الحقبة البائدة إرثا ثقيلا من صناعة المخدرات وترويجها. وأضاف أن الأولوية كانت إعلان حرب شاملة على آفة المخدرات لتجفيف منابعها وقطع طرق تهريبها ومعالجة آثارها. كما أشار الرئيس إلى استعداد سوريا للتعاون مع دول الإقليم والعالم بغية بناء شراكة فاعلة للتخلص من خطر المخدرات العابر للحدود على حد قوله. بدوره أكد وزير الداخلية أنس خطاب خلال افتتاح فعاليات الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات أن مواجهة المخدرات لم تعد شأنا محليا يخص دولة بعينها، بل باتت مسؤولية دولية مشتركة تستدعي تكاتف الجهود لمكافحتها باعتبارها ظاهرة عابرة للحدود.
2: إن حضوركم اليوم يجسد قناعة مشتركة بأن مواجهة المخدرات لم تعد شأناً محلياً يخص دولة بعينها، بل أصبح مسؤولية دولية وإنسانية مشتركة تستدعي توحيد الجهود لمواجهة أخطار هذه الآفة العابرة للحدود.
0: ومن جهته أفاد مدير إدارة مكافحة المخدرات العميد خالد عيد أنهم فككوا 10 المعامل والمستودعات التي تعمل على تصنيع الكبتاغون، إضافة إلى تفكيك 90 شبكة لتهريب المخدرات وضبط نحو 700 مليون حبة كبتاغون و15 طن

0: من مادة الحشيش ومضبوطات أخرى.
1: كانت جهود مكافحة المخدرات أدت إلى تفكيك 17 معملاً من معامل تصنيع الكبتاجون، إضافة إلى 20 مستودعاً يحوي مواداً أولية لصناعة حبوب الكبتاجون، وتفكيك 90 شبكة لتهريب المخدرات إلى دول المنطقة. وأثمرت الجهود إلى ضبط 700 مليون حب الكبتاجون تقريباً، إضافة إلى 15 طناً من مادة الحشيش و84 كيلوغرام من مادة الكريستال أو الإتش بوز، إضافة إلى 10 مليون حبة من أدوية مخدرة متنوعة و180 كيلوغرام من مادة الكوكايين و7 كيلوغرام من مادة الهيروين، إضافة إلى 221 طناً من المواد الأولية الذي يصنع منها مادة الكبتاجون.
0: بدوره قال وزير الصحة مصعب العلي خلال الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات ومعالجة الإدمان إن الوزارة عملت على تشديد الرقابة فيما يتعلق بالأدوية وسلاسل التوريد.
2: صعيد الوقاية، عملت الوزارة على تشديد الرقابة الوطنية على وصف وصرف الأدوية الخاضعة للرقابة بالتنسيق مع نقابات الأطباء والصيادلة والجهات الرقابية لضبط سلاسل التوريد والتصنيع ومنع إساءة الاستخدام. السيدات والسادة، إننا نعمل في مجلس الصحة النفسية والإدمان كمنصة وطنية لتنسيق الجهود، ونؤكد على شراكتنا الاستراتيجية مع الشركاء المحليين وبالذات وزارة الداخلية لتقديم نموذج يجمع بين حزم إنفاذ القانون ورحمة الرعاية الصحية. إن رسالتنا من هذا المؤتمر واضحة، سوريا ماضية في تعزيز سياستها الوقائية والعلاجية ومستمرة في مواجهة كل أشكال الاتجار والترويج للمخدرات حفاظاً على أمن المجتمع وسلامة أبنائه.
3: سوريا دون مخدرات، حملة وطنية شاملة أطلقتها وزارتا الداخلية والصحة، تهدف إلى بناء منظومة حماية مجتمعية أكثر صلابة في مواجهة هذه الآفة وتجفيف منابعها. دون مخدرات، شعار يرفع في بلاد كان اسمها يرافق عناوين عريضة عن تصدير وضبط المخدرات خصوصاً الكبتاجون، بوصفها منطلقاً ومنشأً رئيسياً له، بما يدر مليارات الدولارات على راعي تلك التجارة نظام بشار الأسد المخلوع. عام ونصف العام على سقوط الأسد، تكشفت خلاله بعض أسرار تلك النشاطات، بؤرها وبعض مشغليها. مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة يقول إن الحكومة السورية الجديدة فككت 15 منشأة لتصنيع الكبتاجون و13 منشأة أصغر لتخزينه، وفي إثر ذلك يشير المكتب إلى ارتفاع أسعار حبوب هذا المخدر في بعض المناطق. إدارة مكافحة المخدرات نفذت 1550 عملية ضبط وإحباط، فككت 90 شبكة تهريب دولية، وأغلقت 17 معملاً لتصنيع الكبتاجون، في حين شملت المواد المضبوطة 697 مليون حبة كبتاجون و15 طناً من الحشيش و10 ملايين حبة من الأدوية المخدرة و180 كيلوغراماً من الكوكايين وأكثر من 84 كيلوغراماً من مادة الكريستال و7 كيلوغرامات من الهيروين، إضافة إلى 221 طناً من المواد الأولية الكيميائية. أرقام تعكس حجم التحدي والجهود في موازاته، فبجانب التجارة المنظمة تواجه وزارة الداخلية مراكز تصنيع محلية وشبكات ترويج تستهدف فئة الشباب. وهنا توضح الوزارة أن الوصول إلى سوريا دون مخدرات هدف لا يقوم على خطط علمية ومدروسة فحسب، بل ويعتمد مقاربة تقوم على التوازن بين ردع المروج وعلاج الضحية، هذا داخلياً

0: أما خارجياً فتعمل سوريا في إطار تنسيق مشترك مع دول في الجوار كالأردن والعراق للحد من تهريب المخدرات عبر الحدود.
1: هذا ورصد تلفزيون سوريا جهود الجهات الحكومية لإعادة بناء منظومة العلاج والصحة النفسية من خلال تأهيل كوادر طبية وتطوير خدمات التعافي للمصابين بالإدمان.
2: تتواصل الجهود الحكومية في وزارة الصحة لتعزيز قطاع الصحة النفسية في سوريا بعد أن كان منهكاً، فقد تم إطلاق برامج تدريب وتأهيل للكوادر الطبية والنفسية، وبالتوازي مع مسح وطني شامل لآلاف الحالات تبين أن نحو 70 إلى 75% من المصابين بالإدمان هم دون سن 40، ما يعكس حجم التحدي الذي تتطلب مواجهته بناء منظومة علاجية متكاملة تبدأ ببوابات التعافي وتنتهي بالعلاج وإعادة التأهيل.
3: في عنا تحدي التنسيق، بناء الكوادر، نظام الإحالة، المراكز المجتمعية، التوعية المجتمعية، مراكز إعادة التأهيل. فاللي نحن بلشنا فيه بخطة متكاملة. بهي الخطة كان في عندك محاور أساسية لها. المحور الأول هو التنسيق بين الوزارة. الخطوة الثانية كانت تأهيل الكوادر. الخطوة الثالثة كانت هي التوعية المجتمعية.
2: تعد بوابة التعافي في دارية واحدة من 13 بوابة موزعة في 4 محافظات، والتي تعد مساراً أولياً لتقييم الحالات ووضع الخطط العلاجية المناسبة ضمن بيئة أولى أولوياتها خصوصية المراجعين الذين يخضعون لتقييمات نفسية تحدد مسارهم العلاجي بين المتابعة والدعم داخل البوابة أو الإحالة إلى برامج علاجية ضمن المشافي للحالات الحرجة التي تحتاج إلى رعاية وتأهيل مكثف.
4: فالمريض الوقت يجي لعنا هو يعني مو جاي قاصد مثلا مركز هو لعلاج التعافي أو لعلاج الإدمان، هو قاصد مشفى، ممكن يكون قاصد الداخلية، ممكن يكون قاصد الأطفال، ممكن يكون قاصد الإسعاف عندنا بالمركز. فيعني هون في صفة أنه خصوصية له.
5: هلا هي الاساس، هي الاداه، هي عباره عن 8 اسئله من 1 ل 8، نحن بنجمع من 2 ل 6، ومن خلالها نحن اذا كان فوق 27 فهو حكما تحويل للمشفى، اما اذا كان مثلا حاله بسيطه او مثلا ما تتجاوز 10 أو 8 فممكن انه مثلا نحن نعطيه ادويه علاجيه من عندنا، يعني اكتئاب، زهان، هوس، فينا نمشي عندنا بمركز.
2: يبقى علاج الادمان رحله تبدا بالاعتراف بالمشكله وطلب المساعده، في حين تتجه الجهود الحالية إلى بناء طريق تعافي يضع الإنسان وكرامته في مقدمة الأولويات. علي عثمان، تلفزيون سوريا.
1: كشف تقرير الأمم المتحدة العالمي للمخدرات لعام 2026 عن تغيرات في سوق الكبتاغون في الشرق الأوسط عقب التطورات التي شهدتها سوريا أواخر عام 2024. وأوضح التقرير الصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن الاضطرابات في السوق أدت إلى ارتفاع أسعار حبوب الكبتاغون وتبدل أنماط الإتجار والتعاطي، حيث تضاعف سعر القرص في بعض المناطق. وأشار التقرير إلى أن هذا الارتفاع قد يدفع بعض المتعاطين إلى التحول نحو مادة الميثامفيتامين التي تشهد بدورها انتشارا متزايدا في المنطقة. ومن دمشق تنضم إلينا مراسلتنا ماريت عبيد. مرحبا بك ماريت. إذن كان يوم أمس اليوم العام العالمي لمكافحة المخدرات، هناك حملة وطنية أطلقت على أعلى المستويات في سوريا، واليوم أيضا هناك تقارير للأمم المتحدة حول المخدرات في سوريا. بكل هذه التفاصيل، ماذا عن الجهود الحكومية الفعلية التي بدأت للحد من آفة المخدرات وأيضا العلاج للمتعاطين؟
6: نعم، مرحبا ربا.
1: أهلا بك.
6: حقيقة الحملة التي تم إطلاقها يوم أمس هي لم تكن مشروع جديد للجهود التي تقوم بها الحكومة السورية، وإنما هي استكمال للمشروع التي بدأت به الحكومة منذ ما يقارب العام والنصف. ويعني بحسب الحملة الوطنية التي تم إطلاقها وهي حملة سوريا دون مخدرات، تتمحور 3 محاور.

0: رئيسية. المحور الأول وهو توعية المجتمع ولا سيما فئة الشباب حول مخاطر الإدمان وضرورة المعالجة من الإدمان عن طريق برامج وحملات توعية سواء في الجامعات، في المدارس، في المشافي. طبعا هذه أو هذا المحور سوف يتم تنفيذه بالتعاون مع عدد من الوزارات وأيضا منظمات المجتمع المدني وغيرها من الجهات المعنية المتعاونة بهذه الحملة. أما المحور الثاني وهو يعني يتم الانتقال إلى موضوع العلاج من آفة الإدمان. طبعا يعني ربما كما نعلم المدمن هو ليس متهم بل إنما هو ضحية في الدرجة الأولى، ويجب أن يخضع إلى برنامج صحي للتخلص من هذه الآفة. ولهذا السبب كان هناك تعاون وتنسيق بشكل مباشر مع وزارة الصحة في الحملة التي أطلقتها وزارة الداخلية. كان هناك تعاون مع عدد من الوزارات وعلى رأسها وزارة الصحة لإطلاق أيضا البرامج الصحية. والمحور الثالث هو الاستمرار بالحملات الأمنية التي تنفذها وزارة الداخلية أو وحدات مكافحة المخدرات بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي في الاستمرار في محاربة وأحباط محاولات التهريب ومحاولات أيضا يعني الإتجار بهذه المواد وحتى تعاطي هذه المواد. وبحسب الحملة يوم أمس أيضا يعني تم الكشف من قبل وزير الداخلية عن الإحصائيات حول الجهود التي قامت بها وحدات مكافحة المخدرات بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي خلال ما يقارب العام والنصف، والتي كشفت فيها عن كميات للمواد التي تم ضبطها خلال هذه الفترة، وهي 697 حبة من الكبتاجون بالإضافة إلى 10 طن من الحشيش وأيضا 10 مليون حبة من المواد المخدرة الأخرى. أيضا تم الكشف عن كميات أخرى لمواد أخرى تم ضبطها خلال هذه المدة. طبعا جميع هذه الجهود تأتي في إطار الوعود التي قدمتها الحكومة السورية، وهي جعل سوريا بلد خالي ومتعافي تماما من المواد المخدرة، من الإتجار بها، من تعاطيها. أيضا خلال هذا العام ربما كان هناك تنسيق وتعاون مع وحدات مكافحة المخدرات في الدول المجاورة حقيقة، يعني وكانت من أولى المواضيع التي تمت مناقشتها بين الحكومة السورية والدول المجاورة كلبنان والأردن، هي موضوع الحدود وضبط الحدود والتعاون لإحباط جميع عمليات التهريب التي تتم من خلال الحدود السورية.
1: شكرا جزيلا لك ماريا عبيد مراسلتنا من دمشق. منحت وزارة الخارجية الأمريكية الاعتماد القنصلي للسفارة في واشنطن في خطوة تمهد لاستئناف تقديم الخدمات القنصلية وفق الإجراءات والأنظمة المعتمدة. وحسب وكالة سانا جاء ذلك خلال اجتماع عقده القنصل السوري في واشنطن أحمد الملاتي مع مسؤولي مكتب الشؤون القنصلية والمكتب القانوني في وزارة الخارجية الأمريكية لبحث الجوانب القانونية والإجرائية المتعلقة بمباشرة الخدمات القنصلية وآليات تصديق الوثائق الرسمية والتحقق من صحتها. من جانبها قالت السفارة السورية إن منح الاعتماد القنصلي يمثل خطوة مهمة نحو استئناف الخدمات القنصلية بما يسهم في تسهيل إنجاز المعاملات القنصلية للمواطنين السوريين المقيمين في الولايات المتحدة وفق الإجراءات والأنظمة المعتمدة. أكدت المملكة المتحدة استمرار دعمها لجهود العدالة الانتقالية في سوريا، مشددة على أن تحقيق العدالة للناجين من التعذيب ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات يمثلان ركيزة أساسية لمستقبل البلاد. وقالت البعثة البريطانية إلى سوريا في منشور عبر منصة فيسبوك بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب إن الدعم البريطاني للجنة العدالة والمساءلة الدولية يسهم في جمع الأدلة على الجرائم المرتكبة في سوريا وحفظها وإعداد ملفات القضايا بما يمهد لإجراء التحقيقات والمحاكمات، مشيرة إلى أن عددا من هذه الملاحقات القضائية بدأ بالفعل. قالت منظمة أطباء بلا حدود إنها سجلت خلال عام واحد أكثر من 215 مصابا من جراء الألغام والذخائر غير المنفجرة في دير الزور. وأوضحت المنظمة أن الأطفال يشكلون ما يقارب نصف المصابين ما بين عام 2025 و 2026، مشيرة إلى أن 24 شخصا قضوا

0: متأثرين بجراحهم في الفترة ذاتها، بينما اضطر 58 مريضاً إلى الخضوع لعمليات بتر بسبب الإصابات. بدأت في جامعة حلب أعمال المؤتمر الدولي 24 للجمعية الطبية السورية الأمريكية سامز، بمشاركة وزارية وأكاديمية وأطباء وباحثين من داخل سوريا وخارجها. ويحمل المؤتمر عنوان الارتقاء بالرعاية الصحية واستعادة الأمل، ويبحث مسارات التعاون لتوفير رعاية صحية عالية الجودة ومستدامة في سوريا، ويهدف إلى تمكين الكفاءات الطبية وبناء شراكات علمية تدعم استدامة القطاع الصحي. ويستمر المؤتمر 3 أيام، ويركز على تطوير التعليم الطبي وتعزيز التحول الصحي عبر إدخال بروتوكولات علاجية حديثة للمشافي التعليمية وتفعيل الأبحاث المشتركة لدعم تعافي القطاع الطبي. وقعت وزارة الصحة اتفاقية مع مختبرات كولالاك التركية بهدف تأمين احتياجات الغذائية الخاصة للأطفال المصابين بمرض التمثيل الغذائي مجانا، وذلك خلال فعالية أقيمت في دمشق. وأوضحت الشركة التركية أنها التزمت بموجب الاتفاق بتقديم الغذاء ل 250 طفلا مصابا بالمرض لمدة 3 سنوات.
1: مرض التمثيل الغذائي ليسوا مجرد أرقام في ملفات طبية، إنهم أطفال يتعلمون.
2: فالسيد وزير الصحة قال نحن نحتاج أنه نطلق فعالية في سوريا حتى نحن نعلم الناس بالمرض ومشاكل المرض والمعاناة تبع المرض. طبعا وبنفس الوقت أنه يوصل الصوت للمنظمات الداعمة للهيئات الدولية على واقع مرضى الفينوركيتون يوريا مثلا في سوريا. نحن قدمنا التزام من شركة كولالاك بتغذية 250 طفل لمدة 3 سنوات، فنحن نقدم غذاء، هذا الغذاء في كل الدساتير هو يستعمل في عملية إدارة الحمية الغذائية للطفل المصاب، لأنه هذا الطفل المصاب هو عنده مشكلة في أنزيم محدد، تمام؟ اللي هو بيحول الفينيل ألانين إلى تيروزين.
0: أفاد الدفاع المدني باستجابة فرقه ل 179 حريقا في عموم محافظات البلاد ليوم أمس الجمعة. وأوضح الدفاع المدني أن الحرائق توزعت بين 11 حريقا في الحقول والمحاصيل الزراعية و 168 حريقا متفرقا، مبينا أن فرقه أخمدت الحرائق وبردت أماكنها دون تسجيل أي إصابات بين المدنيين، في حين اقتصرت الأضرار الناجمة عن هذه الحرائق على الخسائر المادية. من دير الزور ينضم إلينا مراسلنا عهد الصليبي. مرحبا بك عهد. إذن حرائق، كيف هي الأوضاع الآن؟ كيف تتعامل فرق الدفاع المدني؟ والتحذيرات التي تصل إلى المزارعين، إلى أي مدى هذه الحرائق فعلا بسبب عدم الالتزام بالتعليمات؟
3: نعم ربا، الحرائق في محافظة دير الزور هي تعتبر موسمية، عند يكون هناك موسم حصاد القمح يكون هناك أيضا حرائق كثيرة في المنطقة التي تعتمد بشكل رئيسي على المحاصيل الزراعية. الحرائق في كافة أرياف دير الزور قد اندلعت في الفترة الماضية والأيام الماضية. كان هناك استجابة سريعة من الأهالي بداية، ثم بعد ذلك تصل بعض فرق الدفاع المدني إلى الحريق، ربما في بعض الأحيان لم تستطع الوصول إلى الحريق ويعني إخماده إلا أن يكون هناك الأهالي ويستطيعون إيقاف تمدد الحرائق في المحاصيل الزراعية وتحديدا محاصيل القمح. حقيقة الاستجابة هي تعتبر جيدة مقارنة مع الإمكانات المتوفرة في المنطقة. 6 مراكز للدفاع المدني في المنطقة، منطقة تعتبر واسعة جدا، معظم أراضيها مزروعة ويعني نسبة جيدة من أراضيها مزروعة في القمح، فهذه هي أكثر الحالات التي تحصل في المنطقة. أما عن الحرائق التي تندلع في المنازل أو ما شابه ذلك، فالاستجابة تكون سريعة تحديدا في مدينة دير الزور، ربما خلال دقيقة واحدة تستطيع فرق الدفاع المدني الوصول إلى الحريق وتستطيع إخماده على الفور. تكون

0: يعني الأضرار تعتبر بسيطة مقارنة مع المناطق التي لا يوجد فيها مراكز للدفاع المدني. ونتحدث هنا عن المناطق الممتدة بين مدينتي دير الزور والميادين، والميادين والبوكمال، هذه المنطقة تعتبر يعني منطقة
1: طيب
0: واسعة
1: بالنسبة
0: جدا
1: للحرائق الزراعية وهي الأخطر الآن في هذه المواسم، مواسم الحصاد، وباعتبار أن الدفاع المدني يقد ووزارة الطوارئ وإدارة الكوارث تحديدا تقدم الكثير من الإرشادات للمزارعين كي يتم تجنب أي ضرر بهذه المحاصيل والحرائق، إلى أي مدى هناك التزام بالتعليمات من قبل المزارعين أو من قبل المواطنين كي لا يتسببوا بأي حريق؟
0: يعني بعض الحرائق أو أغلب الحرائق هي لا يعرف سبب اندلاعها بشكل مباشر، لا يمكن تحديد ما الأسباب الأساسية التي يعني تتسبب بهذه الحرائق الكثيرة في المنطقة. وذكرنا يعني في الأوقات السابقة أو السنوات السابقة عندما كان هناك قوى سيطرة وهناك استفادة حقيقية من يعني القوى السيطرة من هذه المحاصيل، يكون هناك يعني جهات أخرى تقوم بهذه الأعمال. نتحدث ربما بعض الأحيان عندما كانت المنطقة تحت سيطرة قسد، ربما يعني خلايا تتبع لتنظيم الدولة، في مناطق سيطرة النظام خلايا تتبع لقسد وما شابه ذلك. لكن اليوم هي ربما يعني لأسباب مجهولة لا يمكن الجزم بهذه الأسباب. وعن استجابة الأهالي أو ربما تعاطيهم مع هذه الإرشادات هي تعتبر أيضا جيدة، لكن الحرائق عندما تندلع لا يمكن القول أو العمل إلا على إطفائها دون اتخاذ أي من الإجراءات الأخرى التي ربما حذرت منها يعني وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث يعني تجنب تفاقم هذه الحرائق في المنطقة.
1: شكرا جزيلا لك عهد الصليبي مراسلنا من دير الزور على هذه التفاصيل. تواصل دوريات فرع المرور في محافظة درعا حملة حجز الدراجات النارية المخالفة بشكل فوري ضمن جهود تعزيز السلامة المرورية وحفظ النظام العام، مع الاستمرار باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين وفق الأنظمة النافذة.
2: تنضم إلى سابقاتها في مرآب الحجز التابع لفرع مرور درعا الذي بات يعج بعشرات الدراجات النارية المحجوزة. يشرف المساعد عدنان على قسم التحقيق في الفرع ويتولى تنظيم الدراجات المحجوزة ضمن المرآب.
3: أقل فترة للحجز هي 10 أيام، وفي منه شهر، وفي منه مصادرة الدراجة النارية بالنسبة للقرار اللي صدر حديثاً اللي هي القيادة الرعناء والتشبيب، هاي بتصادر الدراجة النارية، وأظن أنه ما عادش تطلع يعني. باقي المخالفات بتدفع غرامة بين 600,000 إلى 1,000,000.
2: عند حلول 6 مساء تنتشر الدوريات في الشوارع الرئيسية وعلى الدوارات، ينبه بعض سائقي الدراجات في حين تحجز دراجات أخرى. تستنفر دوريات من المباحث الجنائية إلى جانب الأمن الداخلي لإسناد فرع المرور في حملة قمع مخالفات الدراجات. من الشارع إلى الفرع عمل متصل في مسعى لتخفيف الضوضاء والحد من الحوادث.
4: بعد اجتماع السيد المحافظ والسيد العميد حسام الطحان مع أهالي مدينة درعا، قررنا كفرع مرور حجز الدراجة النارية بالمخالفات السرعة الزائدة والتشبيب والقيادة الرعناء والتجاوز على اليمين وصغار السن، وقمنا بحملة كبيرة ضمن مدينة درعا. وعلى حد الأمس تم صادرة حوالي 370 دراجة.
2: وجدت شريحة واسعة من الأهالي في الدراجات النارية حلاً لهم للتنقل في ظل عدم قدرتهم على اقتناء السيارات والارتفاع المتصاعد في ثمن الوقود.
5: ربما يكون القضاء على ضوضاء الدراجات النارية في المدينة بشكل كامل أمراً مستحيلاً، لكن الرقابة اليومية التي باتت تفرضها الدوريات خففت بشكل كبير من مستويات الإزعاج والحوادث خاصة في الشوارع الرئيسية. حسام المسالمي، تلفزيون سوريا، مدينة درعا.
1: أعلنت محافظة دمشق توقيع مذكرة تفاهم مع شركة المجموعة المشتركة للمقاولات وصرح القابضة وشركة شام القابضة بهدف استكمال تنفيذ البنية التحتية المتكاملة والخدمات الذكية في مشروع ماروتا سيتي. وأوضحت المحافظة أن المذكرة تمهد للبدء بالأعمال الميدانية الخاصة باستكمال البنى التحتية، مؤكدة أن المذكرة تأتي في إطار تضافر الخبرات

بين الجهات المشاركة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين. نفذت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية أعمال صيانة وإعادة تأهيل ل46 صهريجا مخصصا لنقل الحبوب ومتوقف

0: عاد مئات الناجين إلى المكان الذي شهد سنوات من الاعتقال والتعذيب والإعدام بعد 46 عاماً على مجزرة تدمر. زيارة استثنائية جمعت رفاق السجن بعد عقود، واصطحب خلالها كثيرون أبنائهم ليشهدوا المكان الذي صاغ جزءاً من تاريخهم قبل أن تمتد الرحلة إلى موقع يعتقد أنه يضم رفات آلاف الضحايا في مقبرة جماعية ما تزال بلا معالم.
1: ساروا إليه بأقدامهم، لكن هذه المرة عادوا إليه محررين، حاملين معهم ذكريات نصف أعمارهم التي قضوها في سجن تدمر، ليحيوا الذكرى 46 للمجزرة.
2: أنا تميت 15 سنة. المجرم رفعت الأسد وجاب عصابته لهون وفات على المهاجع وصفى كل المساجين. هدول المساجين كان في قسم منهم الناس محكومين وقسم ناس مو محكومين، ولين الأغلبية.
1: بين جدران السجن القديمة واللئيمة كما يصفها سجناء سابقون، اجتمع نحو 600 ناج منه وبين زنازينه وفي ساحة الإعدام، قدموا من مختلف المحافظات السورية، والتقى بعضهم برفاقهم للمرة الأولى منذ أن غادروا السجن قبل عقود.
3: كنت سجان واعتقلت من كثر ما كنت أخدم المساجين. الله طايفر الحق، انشال رفعة الأسد وشالوا كل شيء ضابط له، والحمد لله خدمتي واستراحت، وما بي سجين ما أنا خدمه.
1: الحافلات التي قطعت مئات الكيلومترات لم تكن تقل الناجين وحدهم، بل حملت أبنائهم أيضا ليتعرفوا على الجريمة من مسرحها الحقيقي.
4: والله البابا على طول كان يحكي لنا أيام الأحداث، يعني يحكي لنا عن الأحداث اللي بتصير معه وكذا، كنا نحكي بالهمس، يعني كنا ما نستجي نحكي. بس هلأ لما بعد ما صار التحرير يعني حبيت عن جد أنه هالفرصة أنه أجتني لحتى أشوف عن جد شو كان بابا عايش. يعني سبحان الله، يعني الشيء قد ما عرفنا نحن ما الشعور غير، يعني شعور بابا حتى هو عم يحكي لي بحسه بيسترجعه وكأنه هلأ عايشه.
5: إلا الذين صبروا.
1: قد لا تتكرر هذه الفعالية لإحياء الذكرى، أو قد لا يشهدها كثير من الحاضرين مرة أخرى، فمعظمهم تقدموا في السن وأثقلتهم الأمراض.
6: نحن بعد تحقيق النصر وبعد ما أخذنا الترخيص الدائم حبينا نعمل هالفعالية. هي إحياء لذكرى مجزرة تدمر التي قتل فيها حوالي تقريبا 1000 شهيد.
1: هنا تحت وطأة الشمس القاسية لا تتجه هذه الحشود إلى جبل عرفة رغم تشابه المشهد، بل يقتحمون التلال والوديان بحثا عن الموقع الحقيقي لوادي عويمر أو عويضة كما يسميه الناجون في أطراف تدمر، والذي ضم رفات أكثر من 30,000 سجين أعدموا ودفنوا فيه من دون وجود أي معالم تدل على هذه المقبرة الجماعية.
7: ذاكرة قاسية وألم يرفض النسيان، لكنهم أصروا على إحيائها لتكون رسالة تخليد تحكي ما جرى للأجيال القادمة. تلفزيون سوريا عهد صليبي، سجن تدمر.
0: تواصل معتقلات سابقات رحلة التعافي من آثار الاعتقال رغم مرور سنوات على خروجهن من سجون النظام المخلوع، ومن خلال مؤسسة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا في دمشق يحصلن على خدمات نفسية وصحية واجتماعية تساعدهن على تجاوز آثار التجربة واستعادة حياتهن.
8: رغم مرور سنوات على إطلاق سراحهن من سجون النظام المخلوع، ما تزال آثار الاعتقال النفسية تلاحق المعتقلات السابقات. تتوجه عدد منهن اليوم إلى مؤسسة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا سعياً لمعالجة تداعيات سنوات القمع.
9: حضرت هون أكثر من 10 جلسات دعم نفسي وفيزيائي، وكان لها أثر كبير. الحقيقة الرابطة هون بهالفترة الماضية مكان كتير مريح عم نلجأ له، وعم نقدر نحكي عن حالنا، نحكي عن اللي عانينا منه بأريحية كتير. نحس إنه المكان اللي عم نحكي فيه فعلا هو مساحة آمنة.
8: يوفر المركز باقة متكاملة من الخدمات الصحية والنفسية والاجتماعية من مقره في مدينة دمشق، في حين أتاح متابعة هذه الخدمات إلكترونياً ليشمل باقي المحافظات السورية.
10: عم نقدم خدمات الدعم النفسي والاجتماعي للناجين من الاعتقال ولأهالي

0: مختفين قصرا. طبعا لها استهدف الذكور والاناث فوق سن ال 18. عم تكون جلساتنا تعتمد على الدمج بين العلاج النفسي والعلاج الطبيعي او العلاج الفيزيائي المبني على الصدمه، يعني الاثار الجسديه الناتجه عن الصدمات النفسيه اللي تعرضولها المعتقلين او هاي المختفين. بالاضافه عندنا نحن نظام احاله، في حال كان الشخص ما في عنده خدمه ممكن يتلقاها عندنا، فنحن نحول لجهات اخرى قدمي الخدمه لألف ناجي وناجيه ولاهالي المختفين قصرا باختصاصات متعدده، يعني بين دعم نفسي بجلسات الدعم النفسي متعدده، اختصاصات الاحاله، نظام الاحاله، بالاضافه للعلاج الطبيعي.
1: وتشكل هذه الخدمات جزءا من استحقاق اوسع يتجاوز الافراد الى المجتمع جميعا. فمعالجة آثار الاعتقال لدى المعتقلين السابقين هي خطوة أولى في طريق جبر الضرر وبناء ذاكرة جمعية لا تنسى الضحايا ولا تتركهم وحدهم في مواجهة آثار السجون.
2: أعلن وزير الداخلية التركي مصطفى تشيفتشي إعفاء السوريين الخاضعين للحماية المؤقتة من شرط الحصول على إذن عمل لمزاولة أعمالهم في تركيا، وذلك تلبية لاحتياجات سوق العمل. وأشار تشيفتشي إلى أن نحو ثلث السوريين الخاضعين للحماية المؤقتة ولدوا في تركيا، مؤكدا أن ملف الهجرة لم يعد ينظر إليه باعتباره قضية مؤقتة بل قضية ذات أبعاد اجتماعية وديمغرافية طويلة الأمد. وأوضح تشيفتشي أن عدد العائدين طوعا إلى سوريا منذ عام 2016 تجاوز 1,434,000 شخص، في حين يبلغ عدد السوريين المشمولين بالحماية المؤقتة في تركيا 2,259,000 شخص، مشيرا إلى أن التطورات الأخيرة في سوريا أسهمت في تسريع وتيرة العودة الطوعية. تفاصيل أكثر عن قرار وزير الداخلية التركي وشروحات أفضل ينقلها لنا الدكتور مهدي داود رئيس اتحاد منظمات المجتمع المدني السوري الذي انضم إلينا. مرحبا بك دكتور مهدي. خبر مفرح بالنسبة للسوريين خاصة بموضوع إذن العمل لأنه يمس حياتهم اليومية ولقمة عيشهم. إذا تحدثنا عن التفاصيل وكيف هي الإجراءات الآن التي يجب أن يتبعها السوري المقيم في تركيا كي يحصل على أوراق تمكنه من العمل دون إذن العمل؟
3: نعم، الله يعطيكم العافية سادة أوقاتكم. بصراحة يعني هو موضوع إذن العمل هو أساسا موضوع قديم، قامت وزارة الداخلية بإعفاء السوريين من موضوع إذن العمل، يعني بحيث الأجنبي كان هو لحتى يحقق له يشتغل بطريقة نظامية لحتى يندفع الضمان تبعه كان بحاجة لإذن مسبق. فالسوريين صار تم إعفائهم من هذا الإذن المسبق. أما الموضوع في بعض الجهات الإعلامية كأنه بينت كأنه السوري ما عاد بحاجة يندفع الضمان الصحي تبعه أو يتم عمله بشكل مثل الأتراك، فمعاملته راح يكون مثل معاملة التركي. كيف لما التركي بيشتغل بيدفع الضمان الصحي تبعه أو بيندفع الضمان الصحي تبعه، السوري كمان يكون معاملته معاملة التركي وليس معاملة الأجنبي اللي هو بحاجة خمسة زائد واحد،
2: يعني مقابل كل شخص أجنبي خمسة من الأتراك.
3: نعم، هذا كان قبل السوريين ضمن هذا الإجراء، فتم إعفاء السوريين من هذا الإجراء أنه خمسة مقابل واحد. وأيضا كان الأجنبي أو السوري بحاجة مثل الأجنبي بحاجة لإذن مسبق لحتى يتم تصريح العمل تبعه، فالآن بس بإمكانه أنه يطلع إذن أو يطلع تصريح عمل بدون الحاجة إلى إذن مسبق. فالإجراء هو تم أنه كأنه السوري هو عبارة عن تركي ويعمل بأي مؤسسة كان، نعم. فيندفع الضمان الصحي تبعه أو يندفع الإجراءات القانونية أو المالية المستحقة عليه.
2: يعني الآن ما هي الإجراءات التي يجب أن يتبعها السوري باعتباره يعامل بموضوع العمل معاملة التركي ليذهب ويعمل في أي مكان؟
3: نعم، هو كان العمل هو أساسا خاص بموضوع المحاسبة، فكان قسم المحاسبة بحاجة إلى إذن مسبق، فأنا هذا تم إعفاء السوري من هذا الإذن المسبق، فتم مثلا استخراج إذن العمل للسوري خلال يوم أو خلال ساعات. فقبل كان ما نعرف أحيانا
2: عن طريق الحكومة الإلكترونية فقط.
3: نعم، فكان الأبل محتاج لأكثر من شهر حتى تتم الموافقة تبعه، فتم اختصار هذا الوقت، فتم أن السوري بإمكانه الحصول على إذن العمل أو موافقة العمل خلال ساعات من شركة الضمان.

0: الصحي فيتم تفعيل الضمان الصحي تبعه خلال ساعات.
1: ولكن بهذه الحالة هو يستطيع أن يعمل في أي مكان ولا يضطر إلى أن ينقل إذن العمل بين مؤسسة أخرى أو شركة أخرى أو مكان وآخر.
0: لا أنستا، لا هذا فيه غلط، لا هو مثل أي تركي لما بيشتغل بالمؤسسة بيروح
1: تماما،
0: مؤسسة
1: هذا
0: ثانية
1: ما أقوله، يستطيع
0: بينقل.
1: أن ينقل من خلال يعني العمل دون الحصول على إذن جديد.
0: نعم، مثل أي تركي لما بينتقل من مؤسسة لمؤسسة بتم إبطال إذن السيجورتا من مؤسسة أو إذن الضمان الصحي من المؤسسة اللي هو تركها، بفعل إذن السيجورتا في المؤسسة الجديدة اللي انتقل عليها.
1: يعني
0: هذا
1: بالمحصلة يعامل الآن السوري في موضوع العمل كمعاملة التركي تماما.
0: نعم، معاملة التركي تماما. وأيضا بالنسبة للأجانب كان بيدفعوا أكثر من التركية، فحتى موضوع الضمان الصحي بالنسبة للسوري
1: الرسوم تقصد؟
0: مؤسسات العمل تدفع نفس أجرة التركي تماما.
1: الرسوم تقصد؟
0: نعم
1: نعم.
0: نعم
1: شكرا جزيلا لك الدكتور
0: شكرا لكم،
1: مهدي داود رئيس اتحاد منظمات المجتمع المدني السوري، كنت معنا من اسطنبول.
0: شكرا لكم.
1: أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ ضربات عسكرية ضد أهداف داخل إيران، مشيرة إلى أن الضربات جاءت رداً على هجوم بطائرة مسيرة استهدف سفينة تجارية في أثناء عبورها من مضيق هرمز. وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن الطائرات الأمريكية استهدفت مواقع إيرانية لتخزين الصواريخ والطائرات المسيرة إلى جانب مواقع رادارية ساحلية، مؤكدة أن العملية جاءت عقب هجوم نفذته إيران ضد سفينة شحن في أثناء مغادرتها مضيق هرمز بمحاذاة السواحل العمانية. من جهته قال الحرس الثوري الإيراني إنه قصف نقاط تمركز للقوات الأمريكية في المنطقة، كما اتهم في بيان واشنطن بنقض التزاماتها في مذكرة التفاهم المبرمة بين الطرفين. ونناقش هذا الموضوع مع السيد إسماعيل المسلماني الباحث المختص بالشأن الإسرائيلي من القدس المحتلة. مرحبا بك سيد إسماعيل. إذن هناك خرق لمذكرة التفاهم وهناك اتهامات متبادلة، هل هذا يعني أنه ربما في أي لحظة يتم يعني انهيار هذه المذكرة؟
2: تحياتي
1: أهلا بك.
2: للجميع. واضح لا بطبيعة الحال، يعني هي تبقى من أجل تحسين الشروط وأيضا رسائل كثيرة من قبل الطرفين، لكن بعد أن انتقلت من المواجهة العسكرية إلى المواجهة لإدارة الصراع، نحن نتكلم عن إدارة الصراع. لنعطي مثال، سلطنة عمان التي فتحت مسارا في مضيق هرمز، على ما يبدو أن طهران لم يعجبها هذا الشأن. لماذا؟ حتى نضع المشاهدين أكثر وضوحا، طهران وضعت في مضيق هرمز 3 مسارات، وقالت أن باقي المسارات هي معقدة بسبب وجود الألغام، وأنه يجب أن يكون الإذن والتنسيق والترتيب، لكن بدون دفع رسوم كما هو متفق في مذكرة التفاهم اللي هي 60 يوم الموجود.
1: نعم.
2: وهذا على ما يبدو أدى إلى، وبالتالي عملية التبادل الضربات بين الولايات المتحدة وطهران بحق الرد على المذكرة. لغاية هذه اللحظة ما زالت الأمور هناك في تقدم، وهناك ما زال اللجان والمتابعة في كلا الأمر، لكن لغاية الآن الملفات ما زالت معقدة، الملف النووي،
1: نعم.
2: العقوبات، وموضوع النفوذ الإقليمي لطهران ما زالت قائمة.
1: نعم.
2: لكن بكل الأحوال واضح جدا أن الآن مضيق هرمز تشير طهران بأن السيادة ما زالت بيد طهران، وأن حتى في
1: وهذه
2: موضوع
1: مشكلة
2: الغابات،
1: حقيقية، لأن مضيق هرمز ليس فقط للسواحل الإيرانية، هناك دول أخرى مثل عمان تشترك بهذه السواحل، وهذه معابر مائية يعني طبيعية. بهذه الحالة هل بسبب مضيق هرمز هل من الممكن أن نشهد مرة أخرى ضربات متبادلة بين الطرفين؟ وماذا عن الطائرات المسيرة التي ترسلها إيران؟ يعني ما الأهداف من ورائها؟
2: نعم، هذا يعني أولا يؤكد أن على المستوى الولايات المتحدة تريد أن تنقل للمجتمع الدولي أنه إحنا يعني حتى في مذكرة التفاهم أي نعم للوصول إلى أطراف، لكن موضوع مضيق هرمز هو مضيق كما أنت ذكرتي مائي دولي طبيعي لا يحق لأي جهة كانت موجودة، لكن طهران بوجهة نظرها المختلفة أن الأمور لم تنتهي عند هذا الحد. بمعنى آخر أن هذه البنود ممكن أن

0: تنفجر في أي لحظة، وممكن أن التصعيد أن يكون قائم، لأن لغاية الآن الثقة غير موجودة بين الطرفين. هذه هي واحدة من الإشكاليات. أن نحن نتكلم مثلا مستشار قبل قليل، المرشد الإيراني قال بأن الولايات المتحدة اقترقت أو لم تلتزم، وحقيقة من حيث الالتزام لم تلتزم برفع الحصار البحري، أو هذا جزء منه. وثانيا الأهم، الأموال المجمدة والأرصدة لغاية الآن لم ترفع.
1: لكن
0: بمعنى
1: حتى بند
0: آخر،
1: الأرصدة المجمدة لم يكن واضح بين الطرفين، كان هناك تضارب في التصريحات، إيران تتحدث بطريقة والولايات المتحدة وعلى رأسها يعني ترامب يتحدث بطريقة أخرى، حتى هذا الأمر لم يكن واضحا أو شفافا.
0: نعم، وهذا ما اتضح بالأمس تأكيدا لحديثك، خاصة التفسير الأمريكي والتفسير الإيراني. ويبدو أننا أمام معضلة، لأنه حقيقة ما يتم ما بين المتابعين والمحللين حين نتابع، هذه واحدة من الإشكاليات، موضوع البنود وفضفاضة البنود. يعني كل شخص ممكن أن يفسر كما يرى إلى آخره، لكن طهران قبل بالأمس قالت بأن لا يوجد تفسيرات حول البنود الـ14 وتم التدقيق، لكن أيضا الولايات المتحدة تقول نحن نفسر هكذا، وطهران تفسر. لهذا وجود، على الأقل بتقديري، أن عرقجي ووزير الخارجية الأمريكي يلعبون دور، نائب الرئيس أقصد فان، يلعبون دورا مسألة هامة في قضية أن تشكيل متابعة اللجان من
1: نعم،
0: أجل يعني
1: شكرا.
0: تقارب وجهات النظر. نعم،
1: نعم، تفضل أكمل الفكرة، تفضل.
0: لتقريب وجهات النظر، وهذا ما يخلق الفجوة والبلبلة ما بين الطرفين في تفسير كل منهم
1: نعم،
0: لهذا البند.
1: شكرا جزيلا لك السيد إسماعيل
0: أحياناً.
1: المسلماني الباحث المختص في الشأن الإسرائيلي، كنت معنا من القدس المحتلة. أفادت مراسلة تلفزيون سوريا بمقتل 3 فلسطينيين وإصابة 2 آخرين بقصف من مسيرة إسرائيلية استهدفت مركبة مدنية عند مدخل مخيم المغازي وسط قطاع غزة، ما أدى إلى احتراقها بالكامل. كما أشارت مراسلتنا لمقتل 2 وإصابة آخرين بقصف إسرائيلي على خيام للنازحين في خان يونس. مراسلتنا من قطاع غزة شروق شاهين تنضم إلينا الآن لتنقل لنا تفاصيل أكثر عن التطورات الميدانية وتحديدا القصف الإسرائيلي على خان يونس. مرحبا بك شروق، ما هي التطورات الميدانية؟
2: أهلا بك ربا. بكل تأكيد القصف الإسرائيلي لا يتوقف في قطاع غزة. قبل قليل غارت الطائرات المسيرة على خيام النازحين في منطقة مواصي خان يونس جنوب القطاع، وهذا الاستهداف الإسرائيلي أدى إلى استشهاد 2 من الفلسطينيين، أحدهما طفلة وهي إسلام أبو موسى تبلغ من العمر 15 عاما، استشهدت نتيجة هذه الغارة الإسرائيلية، ونقل جثمانها إلى مشافي مدينة خان يونس. أيضا كان هناك عدد من الإصابات نتيجة هذه الغارة الإسرائيلية، علما بأن منطقة مواصي خان يونس هي منطقة تعج بمئات الآلاف من النازحين، وأي استهداف الإسرائيلي يوقع أعداد من الضحايا سواء شهداء وأيضا جرحى. وزارة الصحة

0: الفلسطينية في آخر تحديث لها تحدثت عن ارتفاع في أعداد الضحايا الشهداء على وجه الخصوص، 1038 فلسطينيا منذ وقف إطلاق النار وحتى الآن خلال 24 ساعة الماضية وصل مشافي قطاع غزة 6 شهداء، بينهم شهيد متأثرا بجراحه وآخر أيضا من جراء عملية انتشال، أي أنه استشهد في وقت سابق، إضافة إلى نحو 20 إصابة وصلت إلى المشافي، وهذه الإصابات تتلقى العلاج داخل مشافي قطاع غزة والتي تقدم الخدمة الطبية بالحد الأدنى مع الحصار المفروض على القطاع الصحي وكل القطاعات في غزة. أيضا كان هناك خرقا آخر صباح هذا اليوم، وهو توسيع المنطقة الصفراء في المنطقة الشرقية لمدينة دير البلح وأيضا مخيم المغازي تحديدا في المنطقة الجنوبية الشرقية للمخيم. الجيش الإسرائيلي توغل في هذه المناطق وعمل على توسيع المربعات الصفراء باتجاه 200 متر إلى الغرب، وهذا يعني أن الاحتلال يوسع الخط الأصفر وهو الخط والمنطقة التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي. وصل نسبة هذه المنطقة إلى 70% من المساحة الإجمالية لقطاع غزة، وبقي 30% فقط لأكثر من 2 مليون إنسان، وهؤلاء يتواجدون في المنطقة الغربية لقطاع غزة تحديدا غرب خان يونس وأيضا في مدينة دير البلح ووسط القطاع على وجه العموم، وأيضا تعج المنطقة الغربية لمدينة غزة بمئات الآلاف من الفلسطينيين. توسيع الخط الأصفر يعني ربا تشريد مزيد من الفلسطينيين، وأيضا سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على مزيد من الأراضي الفلسطينية في قطاع غزة. ربا،
1: شكرا جزيلا لك شروق شاهين مراسلتنا من قطاع غزة على كل هذه التفاصيل.

حسم منتخب مصر تأهله إلى دور 32 ببطولة كأس العالم لأول مرة في تاريخه بعدما تعادل مع منتخب إيران بنتيجة 1-1 ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة السابعة. وشهدت المباراة تقدم الفراعنة مبكرا بهدف محمود صابر في الدقيقة 5 قبل أن يدرك رامين رضائيان التعادل وتألق الحارس مصطفى شوبير بتصديه لركلة جزاء وحفاظه على نتيجة بلاده لتحصد مصر المركز الثاني في المجموعة السابعة برصيد 5 نقاط. ودع المنتخب السعودي مونديال كأس العالم بعد تعادله السلبي مع الرأس الأخضر في ختام منافسات المجموعة الثامنة. وبهذا التعادل حجز المنتخب الأفريقي المشارك لأول مرة في النهائيات بطاقة التأهل إلى الدور 32 برفقة إسبانيا بطلة أوروبا التي حسمت صدارة المجموعة بفوزها على أوروغواي. وكان المنتخب السعودي قد تعادل مع أوروغواي في الافتتاح قبل أن يخسر برباعية أمام إسبانيا في الجولة الثانية، وكان بحاجة إلى الفوز على الرأس الأخضر للبقاء على آماله ليختتم مشواره في ظل الترتيب بنقطتين فقط. كما ودع المنتخب العراقي رسميا منافسات كأس العالم لكرة القدم 2026 بخسارته أمام نظيره السنغالي بخماسية نظيفة في ختام مباريات المجموعة التاسعة. وبهذه النتيجة تذيل العراق جدول الترتيب من دون نقاط بعد خسارته الثالثة على التوالي، في حين رفعت السنغال رصيدها إلى 3 نقاط في المركز الثالث بانتظار نتائج المجموعات الأخرى للتأهل إلى الدور 32. هذا وأصبح العراق ثامن المنتخبات المغادرة من الدور الأول والرابع عربيا في مشاركته الثانية بكأس العالم بعد نسخة المكسيك عام 1986. Thank you.

0: بلا تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بلق فيها حجم الخيار.
1: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالية؟
2: لها التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
3: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
4: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
5: البيانات دقيقة.
6: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

مرحبا. ماذا لو لم ينتقل محمد صلاح إلى أوروبا؟ ماذا لو لم يرفضه نادي الزمالك المصري؟ ماذا لو استمر في نادي المقاولون العرب؟ هل كان سيصح فيه ما قال القيرواني في المتنبي: مالئ الدنيا وشغل الناس؟ هل تعرفون ما الذي يعنيه هذا النموذج بالنسبة لأبنائنا؟ محمد صلاح لاعب كرة قدم عربي مسلم مصري، يعد واحد من أفضل اللاعبين في العالم ومن الأعلى قيمة، وصلت قيمته السوقية في عام 2018 إلى 180 مليون يورو. الحقيقة ليست هذه الملايين ما يميزه بالنسبة للشباب العربي، ثمة من قيمته السوقية أعلى. ما يميزه أنه استطاع أن يصل لهذا المستوى وأن يكسر قاعدة يرددها كثر: العرب فاشلون في كرة القدم. دعونا نتوقف عند هذه العبارة قليلاً.

أجزم أن غالب من يسمعني رددها ولو لمرة واحدة في حياته، أو لعله سأل نفسه لمرة واحدة على الأقل: إن كنا متأخرين في العلوم وفي السياسة وفي الصناعة، لماذا نتأخر في كرة القدم؟ لماذا لم ينجح منتخب عربي واحد في نيل أغلى جائزة كروية؟ ولماذا ندخل دوما كمشجعين بتوقعات منخفضة حول منتخباتنا العربية؟ هل الأمر علاقة بسؤال الهوية وغياب المشروع؟ نملك المال ونملك المهارات البدنية ونملك الشجاعة، إذن ماذا ينقصنا لنمتلك فريقا كأي فريق أوروبي؟ أو دعك من أوروبا، جنوب العالم، الأرجنتين والبرازيل. لماذا ينجح لاعبون في الخارج ونفشل كمنتخبات؟ هل نعود للعلة نفسها، المجموع والفريق والمجموعة والكتلة الواحدة؟ نسأل اليوم. اليوم ثمة مونديال في الجزء الآخر من العالم، تأهلت فيه 8 منتخبات عربية، نكاد نختنق بتأخر الفرح وتعثر منتخباتنا باستثناء حالتين عربيتين وهما المغرب ومصر، نعول عليهما ونعقد الآمال ونسأل اليوم لماذا كل ذلك؟

0: إذن في حلقة اليوم نسأل السؤال الأرجح والسؤال الملك في هذه الأيام، لماذا تتأخر المنتخبات العربية في كرة القدم؟ نتابع التقرير ثم نعود للنقاش.
1: في ليلة 17 من حزيران 2026 عاش عشاق كرة القدم العربية صدمة قاسية بخسارة منتخبات العراق بأربعة أهداف مقابل واحد، والأردن بثلاثة أهداف مقابل واحد، والجزائر بثلاثة أهداف مقابل لا شيء. جاء هذا السقوط ليعمق حالة الإحباط بعد أداء مخيب لمعظم الفرق الثمانية المشاركة باستثناء المغرب ومصر. ورغم الحضور العربي المستمر منذ عام 1978 في كل البطولات بفريق واحد على الأقل، ظلت الإنجازات متواضعة، حيث لم تتجاوز نسبة الانتصارات العربية الإجمالية تاريخياً في المونديال حاجز 15% من 92 مباراة خاضتها المنتخبات العربية قبل مونديال 2026 الحالي. هذه النسبة المتواضعة أثارت تساؤلات حادة في ظل ارتفاع ميزانيات الاستثمار الرياضي وتضعف القيمة السوقية للاعبين العرب في الدوريات العالمية، حيث يبرز تألقهم في الاحتراف الخارجي مقابل تراجع أداء المنتخبات. ويعزو المراقبون هذا التباين إلى فجوات هيكلية أبرزها ضعف الاستثمار في قطاع الناشئين، وتشير تحليلات اقتصادية رياضية إلى أن نسبة ما يخصص في الاتحاد والأندية العربية لتطوير قطاعات الناشئين والأكاديميات يعتبر من الأقل مقارنة بالمنظومات الكروية الناجحة عالمياً، مما يفسر فجوة الاستمرارية في إنتاج المواهب. كما تعاني الدوريات المحلية من تخمة بالمحترفين الأجانب التي قلصت من مشاركة اللاعب المحلي وفرص بروزه، مما أضعف المخزون الرياضي للمنتخبات الوطنية. يضاف إلى ذلك غياب الشفافية في اختيار الأجهزة الفنية، حيث تشهد المنتخبات العربية تغييراً للمدربين تبعاً للنتائج من دون النظر إلى استراتيجية أو طريقة المدرب في بناء الفريق، وهو ما يقوض أي استقرار فني. إن تكرار هذه الإخفاقات يتجاوز كونه تعثراً عابراً ليصبح جرس إنذار يتطلب إصلاحاً جذرياً يربط الاستثمار الرياضي بالإنتاجية. فالموهبة العربية حاضرة عالمياً، لكنها بحاجة إلى بيئة إدارية وفنية ترتقي بها من طموح المشاركة إلى عتبة المنافسة الفعلية، بعيداً عن سياسات الترقيع والاعتماد على الحلول

0: القصيرة الأمد.
1: للنقاش معي مازن الريس، رئيس تحرير جريدة الموقف الرياضي من حماة، ومعي دكتور ماجد عزام الباحث في القضايا الاستراتيجية من اسطنبول، ومعي دكتور طلال مصطفى أستاذ وباحث في علم الاجتماع من فرنسا. أهلا بكم جميعا. أبدأ مع أستاذ ماجد. أستاذ ماجد، إذن دعنا نسأل السؤال الأساسي، هل فعلا العرب يمكن أن نصفهم بالفشل بالنسبة لكرة القدم، ولماذا؟
2: يعني أولا مساء الخير إليك للسادة المشاهدين. الفشل في الرياضة طبيعي، لأنه للأسف نحن فاشلين مش بس في الرياضة، يعني الرياضة هي أكثر من مجرد لعبة، وكرة القدم أكثر من مجرد لعبة. منذ سنوات وعقود عندما تحولت إلى مهنة والمصطلح الدارج بمعنى الاحتراف، نحن ما عندنا مؤسستية وما عندنا اقتصاد حقيقي. ثم عندما تحولت الرياضة وكرة القدم إلى صناعة، نحن برضو ما عندنا للأسف صناعة. والفشل في الرياضة هو تعبير عن الفشل في قطاعات مختلفة، في العجز عن البناء المؤسساتي، في العجز عن بناء اقتصاد حقيقي، في العجز عن استثمار إمكانياتنا. يعني عندما نتحدث حتى عن المهنية، بمعنى في الماضي منذ عقود كان بإمكان الرياضي أن يكون صاحب مهنة أخرى ويلعب كرة القدم ويكون متفوق، لم تكن الفوارق واسعة جدا بيننا وبين الأوروبيين مثلا. لكن عندما تحولت إلى مهنة، ليس لدينا تنظيم حقيقي للاقتصاد، خصوصا في حواضرنا الكبرى. عندما تحدث عن مصر، الشام، العراق، حتى الجزائر والمغرب العربي، مع احترامنا النهضة في الخليج، لكن لا يوجد لديهم القاعدة الكبيرة اللي عندنا. وأنا أربط، يعني بعد الاستقلال كانت هناك نواة حقيقية لدول حقيقية. يعني تخيل، ممكن نأخذ مصر مثلا، قبل 52 مصر كانت تحصل على ذهبيات في كل الأولمبيات، لكن بعد 52 تخيل أن أول أولمبي، أول فضية كان في الثمانينات مع محمد رشوان في الكاراتيه في اليابان، وأول ذهبية كانت في اليونان في 2004. يعني أعتقد أنه تأخرنا كثيرا في بناء مؤسسات حقيقية في الجانب الاقتصادي، في الجانب الاقتصادي الاجتماعي، في الجانب الرياضي. وعندما نتحدث مثلا الرياضة،
1: طبعا مصر يعني هي من أول الدول العربية التي شاركت في
2: الـ 34.
1: نعم،
2: بعد هيك احتاجت، تخيل أنه مصر أكبر دولة عربية اللي شاركت في العام 1934،
1: احتاجت 4 سنوات،
2: 34 أول مشاركة في المونديال، بعد ذلك عام 90. يعني نتحدث عن حوالي 60 أو أكثر، أقل من 60 سنة بشوي. وأنا أود أن أتحدث يعني حتى في العالم العربي في نقطة مهمة جدا، هي تظهر الفارق مش بس بيننا وبين الأوروبيين، حتى بين الأوروبيين وأمريكا اللاتينية اللي تراجعت في الفترة الأخيرة. ألبانيا عدد سكانها 85 مليون، عدد ممارسين لاعبي كرة القدم المسجلين في الاتحاد الألماني لكرة القدم 8 مليون. البرازيل عدد سكانها تقريبا 250 مليون، المسجلين رسميا في الاتحاد 2 مليون، لكن البرازيليين لأنهم مهووسين عمليا بكرة القدم بالمعنى الإيجابي، اللي بيمارسوا كرة القدم 13 مليون، يعني نتحدث في البرازيل 15 مليون من 250 مليون، بينما نتحدث في ألمانيا عن 8 ملايين من 250 مليون. وخلينا نرجع لمصر باعتبارها أكبر أول دولة تأسس اتحادها ومارست كرة القدم. مصر هلا صاروا 110، هتستغرب عدد المسجلين 150 ألف. هذا يفسر يعني ليس لدينا مؤسساتية، ليس لدينا اقتصاد، ليس لدينا صناعة، وبالتالي من الطبيعي أنه لا يكون لدينا
1: رياضة. لكن غياب الاقتصاد ليس هو بالتأكيد العامل الأساسي، لأنه ثمة دول لديها اقتصادات قوية. أستاذ مصطفى، وهنا سؤالي لك، ما السبب في هذا التأخر؟ المسألة متعلقة كما أشار ضيفي بغياب المؤسسات، بغياب البنية التحتية، أم ماذا ترى؟
3: تحياتي لك أستاذي ألاء ولضيوفك وأيضا للسادة المشاهدين تلفزيون سوريا. ألا أنا يعني تابعت وأتفق مع زميلي الدكتور ماجد فيما تحدث حول موضوع الصناعة والاقتصاد، لكن مثل ما طرحت السؤال أيضا هناك دول متقدمة صناعيا ومتقدمة اقتصاديا، ولكن ليس لديها هذا الاهتمام وهذا الإنجاز الرياضي، خاصة في كرة القدم. على سبيل المثال الولايات المتحدة الأمريكية يعني ليست مثل البرازيل، وليست مثل إسبانيا، وليست هذا جانب. الجانب الآخر أيضا يعني لا نستطيع أن نعمم أن كافة الدول العربية يعني ربما لدينا هناك ربما أكثر من مجموعة. لدينا مثلا المغرب متقدمة وأحيانا تصل إلى أدوار متقدمة نهائية، يعني أحيانا تلعب مع البرازيل وتتعادل معها.

0: اعتقد بعام 2022. ايضا مصر، ايضا بعض دول الخليج. اعتقد المساله اعتقد هي بال يعني الرياضه او كره القدم الحديثه او المعاصره اصبحت قطاع صناعي، قطاع استثماري، يحتاج الى يعني كما اي دوله تستطيع او لديها المهارات العلميه والاكاديميه الكافيه لان تتقدم في اي قطاع اقتصادي او صناعي، كذلك في كره القدم. ربما بعض الدول لديها هذه الثقافه الاكاديميه، مثلا برشلونه لديه اكاديميه حقيقه بكل ما تعني الكلمه، وحتى بيدخلوا لها من الطفوله. اذا هناك استراتيجيه طويله الامد لبعض الأندية ولبعض الفرق. أيضا بينما بالدول العربية باستثناء ربما المغرب، باستثناء مصر، أو تحديدا باستثناء المغرب، لأن المغرب لديه أكاديمية وأيضا يطلق عليها أكاديمية محمد السادس. وربما هذا السبب بسبب القرب الجغرافي من أوروبا، يعني أخذت من العلوم والمهارات الأوروبية واستفادت منها، وبالتالي لديها هذه الأكاديمية ولديها هذه الخبرة التراكمية. بينما بمعظم الدول العربية غياب الخبرة التراكمية، أيضا البحث على انتصارات مؤقتة وسريعة، يعني دائما يبحثون عن مدرب، وإذا ما فشل هذا النادي أو الفريق الوطني يبحثون عن مدرب آخر. هي من الأخطاء القاتلة بهذه الفرق. من المفترض أن يبحثوا عن يعني عن ثقافة كروية، عن مدرسة. يعني بنشوف الفرق اللي عم تتأهل والفرق اللي عم تنتصر والأندية. يعني بالمناسبة أنا كنت بدي أقول ملاحظة، أنا لست يعني متخصصا بالرياضة، لكن ربما لدي معلومات من وسطي، خاصة أخوتي مهتمين بالرياضة ومتنافسين في تشجيع بعض الأندية والفرق الوطنية. لكن مع ذلك ربما أتحدث
1: هو
0: من
1: الموضوع
0: هذا
1: يرتبط بالتأكيد بشكل أو
0: بالضبط
1: بآخر بسؤال
0: من
1: الهوية
0: هذا
1: وبعلم الاجتماع. يعني
0: بالضبط
1: دكتور،
0: أيضا هذا سؤال مهم جدا. معظم الفرق اللي عم تتنافس على البطولة دائما عندها هوية كروية، بمعنى ثقافة خاصة بالنادي، خاصة بالمنتخب الوطني، بينما للأسف بمعظم الدول العربية غير موجودة. يعني خاصة إذا أخذنا مجموعة سوريا والعراق واليمن ودول أخرى، يعني نجد الفساد، نجد الرشاوي، لا نجد أيضا حتى اللاعب. يعني مثلا على سبيل المثال بسوريا كان لاعب الكرة القدم يضطر يلعب يعمل بعض الظهر لتأمين لقمة عيشه، بينما بالأندية الكبيرة يعني أصبحت هناك صناعة استثمارية. مثل ما تفضلتي بالمقدمة، يعني أحيانا سعر اللاعب 180 مليون يورو وغير ذلك. يعني حتى تدخل هلا المنافسات فيها جانب استثماري اقتصادي، هناك بورصة، هناك
1: نعم
0: منافسات مالية اقتصادية، هناك استثمارات حتى اقتصادية في هذه الأندية، وبالتالي اللاعب في هذه الأندية أو هذه المنتخبات التي تصل إلى الأدوار المتقدمة لديها المال، لديه اللاعب لديه المال، لديه الشهرة، لديه كل مستلزمات، لا وأيضا لديه الاستراتيجية الكروية المبنية
1: ربما ما تقوله عن
0: على
1: استراتيجية تركية دكتور
0: إيه
1: طلال يعيدني إلى مصطلح ذكرته ولا أريد أن أتجاوز عنه، وهنا أريد الانتقال إلى أستاذ مازن. أشار ضيفي إلى غياب الثقافة الكروية، ما معنى ثقافة كروية وما معنى أن تغيب في مجتمعاتنا؟
2: مساء الخير عليك يا علاء وعلى ضيوفك الكرام وجميع المشاهدين. صراحة العنوان اللي أطلقته هو عنوان عريض جدا، الموضوع بحاجة لساعات وساعات للحديث عنه. الموضوع لا يتعلق فقط بموضوع عدم تأهل المنتخبات العربية لأدوار متقدمة إلى كأس العالم، لأنه هون نحن حنطرح السؤال نفسه، ليش لح تتأهل المنتخبات العربية لأدوار متقدمة في كأس العالم؟ فعليا شو قدمت المنتخبات العربية على مستوى كرة القدم أو على مستوى الرياضة ككل؟

0: للأسف
1: يعني
0: العناوين
1: أنت
0: العريضة
1: معترض
0: والصادمة،
1: على تأهل 8 منتخبات؟
0: تأهل 8 منتخبات بناء على تواجد 48 منتخب أساسا. يعني نحن الموضوع الرياضي صدقا الموضوع اختصاصي جدا ودقيق جدا، العنوان جميل جدا، المحاور رائعة جدا، ولكن في بعض التفصيلات حابب أن نشير إليها
1: تفضل.
0: عن طريقكم. نحن بالنسبة للموضوع الاقتصادي إذا بدنا نتحدث، صحيح عندنا السعودية، عندنا قطر، عندنا العراق اقتصادهم بين قوسين جيد وجيد جدا، ولكن بذات الوقت في الصين اقتصادها جيد وغير متفوقة في كرة القدم، أمريكا تحدث ضيفة غير متفوقة في كرة القدم، ولكن بذات الوقت فيما يتعلق بالرياضة ككل لا، أمريكا هي النمبر 1 بالرياضة ككل فيما يتعلق بالألعاب الأولمبية، والصين نفس الكلام، كل دورة ألعاب أولمبية بتلاقيهم بين المراكز الثلاثة الأولى بالأكثر تحقيقا للميداليات الأولمبية. في شيء بأمريكا اسمه المشروع الرياضي الأولمبي اللي بيرتبط حتى قبل ما يخلق أساسا لاعب، يعني وقت اللي بيخلق اللاعب أي رياضة لازم توجه عليها، فالموضوع عميق جدا. غير هيك نحن الموضوع الاقتصادي إذا بنتحدث عن قطر، قطر دولة صغيرة، قطر عندها مشكلة أساسا بأنه تجذب الأطفال للعب كرة القدم، اللاعب القطري مرتاح ماديا وانا مضطر انه يحترف. فانت ذكرتي بمقدمتك نقطه جميله جدا اللي بتتعلق بمحمد صلاح اللي وصل قيمته السوقيه لاكثر من 180 مليون يورو. اعتقد لا يمكن ان نبني على محمد صلاح، لانه انا وانت ومعظم الناس ومتابعي الرياضه بيعرفوا انه قصه محمد صلاح هي عباره عن طفره لا اكثر. القصه لما بتكون بشكل دائم عم تكرر ممكن نحن نبني عليها، ولكن قصه محمد صلاح، عمر مرموش كانت طفره بالنسبه لمنتخب مصر، موسى التعمري هذا اللاعب الاردني الذي شق طريقه من حفر بالصخر حرفيا
1: ورياض
0: في
1: محرز.
0: الامور،
1: لكن هو
0: راح
1: السؤال
0: ينام
1: هنا
0: راح قبل.
1: استاذ مازن، هو السؤال هنا انه أن اللاعبين العرب يبدعون في الخارج، يبدعون في الأندية، عندما
0: لا
1: نتحدث عن
0: يبدعون
1: اللاعب
0: كطفرات،
1: الجماعي، لكن نعم لا ك ك كجماعة في النادي، لكن عندما يعودون إلى المنتخبات العربية لا يبدو أن الإبداع مماثل.
0: صحيح على، ولكن كجماعه في النادي، نحن نتحدث عن نادي ليفربول، قيمه اللاعبين، القيمه السوقيه للاعبين ليفربول تقارب المليار، فهناك العديد من اللاعبين نخبه نجوم العالم موجودين بنادي ليفربول، مانشستر سيتي ذات الكلام، بينما هو لما عم يجي بيلعب قيمته السوقيه تقريبا بدنا نقول لبعض اللاعبين، لنفرض مرموش قيمته السوقيه تقارب ال 100 مليون يورو، وعم يلعب مع لاعب قيمته السوقيه مليون ومليون يورو، فهي لعبه جماعيه اساسا، ما بيقدر لحاله يصنع الفارق. في منتخبات تحضري بشكل جيد، في منتخبات عندها قيمة سوقية أعلى بكثير من قيمة سوقية اللاعبين. بس بدي أنوه على نقطة تحدثتي عنها، عن وجود 8 منتخبات. العراق لأول مرة يتأهل إلى كأس العالم من سنة 86، الأردن لأول مرة بتاريخه يتأهل إلى كأس العالم، المنتخب القطري لأول مرة يتأهل إلى كأس العالم من خلال التصفيات بعيدا عن استضافته لبطولة كأس العالم، المنتخب السعودي إلى حد ما عم يمر بفترة خلينا نقول تأسيس، المنتخب المغربي موضوعه مختلف، المنتخب الجزائري كان بكأس العالم الحالية قبل ما كان متواجد، ففعليا نحن ما عندنا الاستقرار يلي نبني عليه. الموضوع المغربي موضوع كبير جدا، وقت اللي بدكم ممكن نتطرق عليه.
1: يعني عندما تقول استقرار تقصد استقرار من أي ناحية؟ استقرار المدربين؟
0: استقرار فني، استقرار
1: استقرار
0: نحن
1: فني.
0: عندنا استقرار فني يتعلق بمشروع يبنى عليه من أجل الوصول إلى مكان ما في كأس العالم. النموذج المغربي خلينا نتطرق له، المنتخب المغربي حاليا بطل العالم للشباب، المنتخب المغربي ثالث الأولمبياد، هناك مشروع كامل ومتكامل ممتزج بين أكاديمية محمد السادس وأيضا من اللاعبين أصحاب الأصول المغربية اللي موجودين بأوروبا، ولذلك هو النموذج الأمثل.
1: لا.
0: المشروع المصري إلى حد الآن جيد ولكن لا يقارن بالمشروع المغربي صراحة.
1: أستاذ ماجد، هو يعني عاد ضيفي إلى مثال فاقع جدا وهو مثال محمد صلاح. محمد صلاح يلعب في الخارج بشكل أفضل فعلا مما يلعب به بالمنتخب المصري، على الأقل إذا حيدنا هذه النسخة التي تجري الآن من كأس العالم. ليش؟ ما المشكلة؟
2: يعني أولا في موضوع التأهل الثمان دول عربية، لولا توسيع،
1: مش عاجبه ضيفي، احنا مبسوطين وفرحانين.
2: طبعا انا مع توسيع المونديال حتى تشارك فرق سواء عربيه وحتى نشوف هيئته وحتى نعرف عن كوروساو مبدئيا، حتى لو مع انخفاض المستوى الفني. خلينا نقول للناس ان البطوله الحقيقيه حتبدا من البلاي اوف من ال 32. انا مش ضد التوسيع لكن يكون بشكل عادل في المعامله في كل شيء، لكن تخيلي بدون التوزيع، بدون توسيع المونديال من 32 48، الأردن الناس هتستغرب، الأردن الوحيد اللي تأهل مباشرة من آسيا، يعني الأردن راح من دور من الجروبس على الجروب الجروبس ستيج على المونديال، ما لعبش ملحق، ولو بالنظام القديم كان السعودية وقطر والعراق اللي لعبوا ملحق يتأهل واحد منهم بس. في مصر، في أفريقيا الوحيد اللي كان حيتأهل مضمون تأهل هو المغرب.

0: لأنه المغرب هتستغرب أن المغرب ب 38 مليون نسمة، الاقتصاد الرابع في أفريقيا، والاقتصاد الأول مش مصر ولا الجزائر، جنوب أفريقيا اللي عندها عدد سكانها نص عدد سكان مصر، طبعا جنوب أفريقيا لأنه عندها ثقافة شبيهة بين أستراليا ونيوزيلندا. طبعا بالنسبة للي حكاها العزيز مازن، أمريكا في الأولمبيات هي الأولى، لكن كرة القدم مش هي اللعبة الشعبية الأولى في أمريكا، طبعا الرابعة ولا الخامسة، في كتير قبلها، وثلثين الأمريكان مش مهتمين بالمونديال. المهم أنه لو ما كانش في توسيع، الأردن فقط تأهل أوريدي، طبعا الأردن لازم يصبروا على التجربة، استمروا مع التجربة المغربية، استفادوا من التطور المغربي، كان حسين عموتة مدرب الوصل لفاينل آسيا، الآن عندهم جمال السلامي، عندهم مدرب منيح، عندهم واحد بس بيلعب في أوروبا التعمري، عندهم موسى، عندهم كذا حدا بيلعب، لازم يصبروا على التجربة. وأنا رأيي المغرب الأردن عندهم فريق منيح ولازم يصبروا عليه، لأنه برضو بدنا مع الاحترام للأردن ليس هناك تجربة عريقة في كرة القدم في الأردن، ولا القاعدة الموجودة في مصر، ولا القاعدة الموجودة في المغرب. المغرب رابع اقتصاد لكن الاقتصاد الصناعي الأول بأفريقيا، وبدنا نرجع للصناعة. إذا كانت كرة القدم أصبحت صناعة، فمش غريب إنه المغرب اللي برضو ما عندوش استبداد خشن أو عنده ملكية دستورية ما أو استبداد ناعم، منطق إنه ما تتوغلش السلطة على المجتمع وتهيمن على الرياضة بنموذج الاتحاد الرياضي العام أو نموذج المشير عامر في الستينات أو الشركة المتحدة الآن في مصر. فنهضة المغرب هي طبيعية، إضافة طبعا للي ولدوا في المغرب. أما بالنسبة لصلاح، في الحقيقة إنه صلاح في 2018 تم كسره في لقطة شهيرة له في 2018، جماعة النظام اللي بديروا الرياضة أخذوا له أفواج وفواج، كانوا يطلعوا عنده على الغرفة، كانوا كسروه بالمعنى الحقيقي. وفي الوقت اللي قناة تابعة للنظام استضافت ميسي بملايين، أجبرت صلاح على أنه يستضيفه مجانا، لكن بعد هيك تحسنت العلاقة مع صلاح، وصلاح الآن في المنتخب منيح، لأنه بدنا نفهم اللي بصير في مصر وبصير في أفريقيا. طبعا أنا بما أني أهلاوي قديم، بما أنه تابع الرياضة في مصر قديم، بما أني لعبت في مصر فوتبول، بما أنه مصر هي أول دولة مارست كرة القدم، أول دولة سجلت الاتحاد، هتستغرب، عارف أول دوري في مصر في سنة 49 كان عملوا شيء رابطة، بعيدا قبل عن تغول النظام على كل شيء بما فيه الرياضة، عملوا رابطة الاثنين محمد لطيف وأحمد بدر الدين الله يرحمهم، أرباح أول دوري في مصر أرباح وكانت 5500 جنيه، يعني حوالي 22000 دولار بهذاك الزمان، يعني قيمة الشرائية يعني 22 مليون دولار. إذا بدك تعرف في اتساع السوق، الدوري المصري ربح 220 مليون دولار في أول سيزون.
1: تربط في الأجوبة أستاذ ماجد بين السياسة وبين السلطة وبين طبعاً المنتخبات طبعاً وبين كرة القدم، يعني ما الرابط؟
0: لا يعني أولاً،
1: وما علاقة تغول أي سلطة بتقدم المنتخب الخاص به؟
0: أولاً في بيس، في ثيوري، فيك تعرف مستوى استبداد أي نظام، في تناسب طردي بين مستوى استبداد النظام وتدخل في الرياضة. شوفي زمان طبعاً النظام في الأسد كانوا عمل إشي مش موجود بالعالم، عمل شيء اسمه الاتحاد الرياضي العام، هيمن على اللجنة الأولمبية وهيمن على الاتحادات بدون مسؤولية أمام العالم، لأنه اللجنة الأولمبية مسؤولة أمام اللجنة الأولمبية الدولية، الاتحادات أمام الاتحادات. عمل الاتحاد الرياضي العام اللي كانوا بديروا عسكر وبهيمنوا فيه على الرياضة. أنا أعتقد أنه طبعاً في أمريكا اللاتينية كانت ظاهرة أكثر، قالوا أنه أفيون الشعوب مش الدين، هي كرة القدم أفيون الشعوب أو الرياضة اللي بنهيمن فيها على المجتمع. في الحقيقة أنه حجم الاستبداد وتدخله في الرياضة في العالم العربي على الأقل بالنسبة لنا، الاستبداد هو اللي حطم العالم العربي، هو اللي منع قيام دول حقيقية، هو اللي منع مؤسسات حقيقية، هو اللي منعنا من استخدام ثروة، من الاستفادة من ثرواتنا الحقيقية، وهي هائلة على كل المستويات البشرية والاقتصادية. لا مصر دولة فقيرة ولا العالم العربي فقير، عندنا إمكانيات كبيرة وهائلة. وبتذكر أنه رئيس الوزراء الماليزي اللي حلم مرة أنه يعمل كوالالمبور مثل الشام، ورئيس الوزراء الصيني اللي كان مغرم بالقاهرة اللي كانت أنظف عاصمة في 1925. بالحقيقة أنه الأنظمة العسكر هيمنت على كل مجالات المجتمع، والرياضة كانت ضحيتها. وخليني برضو بما أني أو أنه أنا طبعا أؤمن أنه العالم العربي يذهب حيث تذهب مصر، في الانقلابات العسكرية زمن ناصر، في السلام مع إسرائيل زمن السادات، ثم في الانهيار الشامل ثمن مبارك، وحتى عندما حصلت الثورات العالم العربي أخذ صورة مصر، وعندما حصلت الثورة المضادة أثرت على العالم العربي، مع الأمل الآن في سوريا أن تستمر المسيرة. عارف بعد حركة الضباط في 52 أول ما تمكن في النص الثاني، كل رؤساء الاتحادات كانوا عسكر، المجلس بتاع الضباط، المشير عامر أخذ الفوتبول، واحد من بيت زكريا محي الدين أظن أخذ الكاراتيه أو شيء أو الجودة، أبو عوف كان طويل أخذ السلة، عبد المحسن كامل مرتجى اللي هو أحد رموزنا، أحد رموز النادي الأهلي، رئيس ناجح ما في ينازع المشير على الفوتبول، أخذ المصارعة، هيمنوا على الرياضة في العالم العربي كله. وبعد ما هيمن العسكر، لما صارت الخصخصة مع تقدم العالم في الثمانينات والتسعينات، أولادهم خصخصوا الرياضة لصالح عائلاتهم لصالح أولادهم، هيمنوا على الرياضة. كيف

0: يمكن أن يتم الحديث عن رياضة حقيقية في المجتمع مع هيمنة جهة ما على هذه الرياضة للاستفادة منها ماديا ولمنع، لأن الرياضة هي للشباب، والشباب لما بده يمارس الرياضة بده يشعر بذاته، والشباب في الاستاد حيرفض أي ظلم إذا كان هذا النظام يمارس. هلأ نظامين عم يقتلوا مغارضينهم بالشارع ومعترضين بعد ساعتين على رأي للمثليين بالمدرجات، عم يقتلوا المعارضين بالشارع وعم يقتلوا المعارضين بالسجون وعم يقتلوا المعارضين على المشانق بس معترضين على رايات للمثليين بالشوارع. النظام لما بده هيمن على البلد الرياضة والتعليم، هلأ وين في مدارس فيها ساحات للتعليم؟ زمان أنا لعبت على فكرة في دوري المدارس في الابتداء حتى في فلسطين تحت الاحتلال، لعبت في دوري المدارس، بعدين في مصر لعبت في النادي، لكن في فلسطين لعبت في دوري المدارس في الابتدائي والاعدادي والثانوي.
1: طبعا انا سعيده انه هذه النافذه ستعرف الجمهور على هذه الهوايات الرياضيه. انت تكتب طبعا مقالات عديده في الرياضه وكره القدم، لكن ربما هذه المره الاولى التي تخرج بها معنا وتتحدث بها بالسياق.
0: انه في النهايه يعني انتر ميلان لما صنع نهضته في نهايه الستينات، انتر ميلان فاز بالتشامبيونز ليج مرتين مع مدرب ارجنتيني اسمه هيريرا، اسطوره كان هو اللي عمل على فكره النمط الدفاعي للكره الايطاليه اللي بيحبوه الناس، وارجنتيني كان بيقول انا المدرب انا الرئيس انا المسؤول.
1: نعم،
0: اي التعثر في الرياضه هو مسؤوليه اللي بيديره في البلد، واذا كان مصر عندها 150 الف لاعب مسجل في دوله 110 مليون بينما المانيا عندها 8 مليون من 85، فهذه مسؤوليتهم عدم افساح المجال
1: يعني
0: للشباب في المدارس.
1: انقل هذا السؤال الى ضيف الدكتور طلال.
0: بالنسبه لصلاح ثواني بس، صلاح معاه 8 من الاهلي، معاه مرموش ومعاه 8 من الاهلي، ومعاه مرموش في سيتي وصلاح في ليفربول، ومعاه 8 من الاهلي اللي هيمن المغرب هيمنت في اخر 5 سنين على المنتخبات كلها، بينما الاهلي هيمن على مسابقات الانديه بافريقيا وفي مصر وفي 8 من الاهلي في المنتخب، وبالتالي يجب ان يكون اداء المنتخب افضل المصري افضل من هيك بكثير. وانا ما براهن الا على المغرب، المغرب عنده فريق حقيقي، المغرب بتقدم كره قدم حقيقيه، مصر كانت في مجموعه ضعيفه وعانت حقيقه في كل المباريات اللي خاضتها.
1: دكتور طلال، ضيفي يربط بين السياسة وبين الحريات وبين تغول السلطة على الرياضة أيضا، ما الذي جعل ذلك غائبا في الحالة المغربية؟ لماذا تجاوزت المغرب هذا الطرح؟ إن كنت يعني تتفق معه طبعا.
2: نعم أتفق معه كثيرا في هذا الطرح، خاصة في يعني لا أستطيع أن أعمم في كافة الدول العربية، لكن في معظم الدول العربية السياسي أو الاستبداد أو غياب الحريات له علاقة مباشرة في يعني في تحديد بعض لا يعني تحديد اللاعبين، تحديد الأندية. يعني خليني أعطي مثال، يعني بسوريا مسبقا كانت الأجهزة الأمنية تتدخل بفوز بطولة الأندية بالدرجة الأولى أو بالدرجة الثانية في سوريا، أيضا كانت تتدخل في اختيار لاعبي الفريق الوطني بناء على الولاء، بناء على الواسطات، بناء على الرشاوي، بناء على كل وأيضا مثل ما تفضل يعني حتى بالاتحاد الرياضي العام معظم الاتحادات فيها ضباط جيش ضباط أمن، هذا على سبيل المثال بسوريا، وأيضا بالعراق بفترة معينة، بدول أخرى. هذه التدخل، هذا التغول السياسي الأمني في قطاع من المفترض يكون قطاع فيه هامش كبير من الحريه، في هامش كبير من لانه بالاساس الرياضه هي هوايه، هي انتماء، وهذا مساله مهمه جدا. لذلك بنلاقي نجد الكثير من اللاعبين العرب ينجحون ويصبحوا مشهورين جدا عندما يلعبون في الخارج، بينما مع منتخب ربما لا يلعبون مع منتخبات وطنيه. يعني هنا سؤال ربما استطيع ان اطرح سؤال يتعلق بالحس الانتمائي. اعتقد هذا غياب الحريات، التغول السلطات، بيفقد عند اللاعبين وحتى عند الجمهور، يعني عند الجمهور بيفقد هذا الانتماء الوطني لمنتخبه. يعني نحن مثلا على سبيل المثال بسوريا 14 سنة من الحرب اللي تلت الثورة، كان عند الجمهور ما عنده كان انتماء للمنتخب الوطني السوري. وبعطيك مثال على ذلك، كان

0: ينظر إلى المنتخب بأنه منتخب النظام؟
1: يعني
0: ما الذي يجعل الحالة هنا مختلفة عن الحالة في الجانب الآخر مثلا عند لدى الدول العربية، أنه لا المنتخب أو العلم أو ما إلى ذلك هذه رموز لا علاقة لها بالنظام؟
1: صحيح. السبب أن هذا المنتخب كان يتم اختياره من قبل الأجهزة الأمنية مباشرة، يعني وليس على بناء على الكفاءات ولا إمكانيات اللاعب. بينما حتى في بعض بالمغرب وحتى بدول الخليج وبمصر، يعني هناك هامش لاختيار الكفاءات بالنسبة للاعبين. يعني لا يوجد هذا التغول للمؤسسات الأمنية والسياسية بالمغرب، خاصة بالمغرب. هناك كما يعني تحدثت منذ قليل وأيضا ضيفك، في أكاديمية، يعني في أكاديمية وفي احتراف، بينما بسوريا لا يوجد هذه العقلية الاحترافية، لا توجد هوية رياضية أو كروية. الآن ربما من المفترض ما بعد التحرير، ما بعد سقوط النظام الاستبداد، يعني نتأمل خيرا أن يتم، إن كان الأندية أو المنتخب الوطني، أن يتم الاختيار بناء على الكفاءات، وأيضا أن يتم الاعتماد على استراتيجية طويلة الأمد. يعني بفترة معينة، بفترة الحقبة الأسدية، عندما يخسر المنتخب الوطني، المعلق الرياضي مباشرة يعلن أنه يتوجب على القيادة أن تقيل المدرب ويتم إقالته في اليوم التالي. هذا مو رياضة، يعني ولو أني كما قلت بالمقدمة لست مهتما او لست متخصصا بهذا، لكن هذا ليس له هذا القرار علاقه بالرياضه وببناء المنتخبات. المساله ليست متعلقه بالجانب الفني وليس بالمدرب. هناك يجب ان هناك مساله استراتيجيه كرويه، هناك هويه لكل فريق ولكل منتخب من المفترض تنبنى عبر عقود وليس عبر سنوات. يعني الفريق الاسباني لم يصل الا عبر عقود من الخبرات، أيضا البرازيل، أيضا فرق أخرى، أيضا ألمانيا يعني بعد عقود حتى وصلت إلى مرحلة متقدمة، تصل إلى النهائيات. أيضا ربما في، يعني لا أستطيع الآن أتذكر، لكن هناك يعني أندية مشهور، يعني مثل برشلونة، مثل ريال مدريد، يعني لديها جماهيرية على الصعيد، ليس في بلدان، على الصعيد العالمي. يعني حتى أنا، يعني أعطيك مثال، أنا عندي ولد سجل اللغة الإسبانية من أجل ريال مدريد. يعني هو طفل، يعني
0: نعم، لهذه الدرجة تؤثر الرياضة في الجيل.
1: بالضبط.
0: واضح دكتور طلال.
1: فهناك شغف، لكن للأسف بهي البلدان العربية لا توجد هذا المناخ من الحريات لاختيار اللاعبين، لدعم الأندية. يعني طبعا هلا في دول الخليج والمغرب في بنية تحتية. تخيلي بسوريا كان ملعب الوحيد بدمشق، ملعب العباسيين، كان مليء بالدبابات. يعني عن أي رياضة وعلى أي منتخب، شيء طبيعي نسميه المنتخب البراميل ومنتخب النظام وغيره.
0: ربما هنا سوريا في هذه الحالة،
1: إذا الملعب الوحيد كان مليء بالدبابات وبميليشيات الدفاع الوطني وغير ذلك. يعني للأسف، يعني هنا يعني أتحدث عن سوريا، لكن كما قلت دائما أميز المغرب، مصر.
0: واضح.
1: السبب أن حتى مصر فيها، يعني بغض النظر، يعني حتى بعهد مبارك هناك هامش من الحريات حقيقة، على عكس سوريا والعراق. بالمغرب أيضا هناك هامش كبير من الحريات، حتى في دول الخليج.
0: إذن ثم تربط،
1: هناك استقلالية
0: كما تشير دكتور طلال، يعني تتفق مع أستاذ ماجد. أشار ضيفي إلى النوادي أستاذ مازن. يعني اليوم نسمع أيضا عن العديد من النوادي في الخارج التي يمتلكها عرب وتمتلكها شخصيات عربية، الأموال العربية موجودة. لماذا يبدو بأن الأموال يتم الاستثمار فيها في الخارج؟ هذه النوادي تتألق ويعني تحرز مكانة جيدة، لكن في الداخل لا يبدو أن الأمر كذلك، أو لا يبدو أن انعكاس هذا الاستثمار المالي في المنتخبات العربية موجودا.
2: ألا في الكثير من المغالطات اللي صدرت، يعني لازم نشير إليها قبل ما نجاوب على سؤالك.

0: بداية أنا أول مرة بسمع، صار لي بالمجال 20 سنة، أول مرة بسمع بقصة إنه محمد صلاح حدا طلع بده يضربه أو شيء. بتحفظ على هاي النقطة لأنه ما أنا معلومة دقيقة. ثاني شيء قصة إنه الأردن تأهل بشكل مباشر، صح الأردن تأهل بشكل مباشر إلى كأس العالم، ولكن بعد زيادة عدد المنتخبات، يعني كان يطلع لآسيا من قبل أربع
1: لا
0: مقاعد
1: لا
0: ونص،
1: لا لا لا
0: هلا بعد ما صار تسعة تأهل مباشر أكيد، ولكن بعد زيادة عدد المنتخبات إذا بدك تقارني أوزبكستان
1: الزيادة
0: إيران
1: راحت على
0: أستراليا
1: الملحق
0: اليابان
1: صديقي. ومحمد صلاح أنا
0: كلهم
1: لما نحكي عن
0: صحيح
1: معلومات
0: صحيح
1: متأكد
0: صحيح
1: منها،
0: ما لي علاقة
1: صلاح
0: بالملحق.
1: تمت
0: أنا لو
1: إهانته
0: سمحت أنا
1: والتنكيل
0: عندي
1: في
0: عدد
1: صورة
0: نقاط
1: شهيرة في
0: المنتخبات
1: 2018 كيف
0: عدد
1: كان
0: نقاط
1: شكله مع المصاب. أنا لا أتحدث عن شيء مش متأكد منه. وفي نظام المجموعات في آسيا التأهل حتى بالنظام القديم كان الأردن حيتأهل، الدول العربية الثانية
0: وين
1: اللي
0: كان
1: راحت على
0: حيتأهل؟
1: الملحق السعودية حتى ملحقين، يعني صار ملحق بالسعودية على أرض
0: لحظة
1: السعودية
0: شوي،
1: تأهلت
0: الله
1: من
0: يرضى عليك،
1: السعودية، صار
0: لحظة
1: ملحق
0: شوي، في
1: والسعودية
0: مغالطات، ما
1: راحت
0: هي
1: العراق
0: أستاذ
1: بعدين
0: ماجد
1: في
0: ما
1: قطر،
0: لي
1: صار
0: علاقة
1: ملحق
0: بالملحقين،
1: تأهلت
0: ما
1: منه
0: احنا عم
1: قطر،
0: نتحدث
1: وبعدين
0: أستاذ
1: العراق
0: ماجد.
1: راح لعب على ملحق في البلاي أوف
0: المجال
1: أمريكا
0: لبلد
1: اللاتينية.
0: بدي احكي انا ولا اتركك
1: لا
0: تحكي؟
1: في
0: يعني
1: موضوع
0: أستاذ
1: المعلومات
0: ماجد
1: أنا زلمة بهي،
0: خلينا
1: بس
0: نسمع أستاذ
1: أوكي
0: مازن،
1: خلينا نسمع.
0: تفضل. لو سمحت، نحن اول شيء التصفيات الماضيه، مش التصفيات هي، التصفيات اللي قبل ما وصل الاردن للدور النهائي، التصفيات اللي قبل على دور لما كان حسام حسن وصلوا للملحق النهائي، حاليا عم تحدث على الملحق تبع السعوديه
1: وصلوا مع
0: والعراق
1: عدنان
0: الى
1: حمد
0: اخره،
1: ولا حسام
0: ما
1: حسن
0: عندي خلاف انا عن
1: كف
0: هذا الموضوع.
1: الطريق،
0: لو
1: كان
0: سمحت
1: عدنان حمد
0: نحن
1: المدرب
0: عم نحكي
1: وبعدين
0: على
1: كف
0: نقطه
1: الطريق حسام حسن مع
0: الاردن،
1: الاردن.
0: الله ربي، نحن عم نحكي على نقطة. لو سمحت، إذا بدك تحسب عدد النقاط، في كثير من المنتخبات اللي متفوقة بعدد النقاط على المنتخب الأردني، وهذا لا يقلل من المنتخب الأردني، بالعكس الشيء اللي عمله المنتخب الأردني على رأسنا من فوق، كلياتنا كنا عم ندعم النشامة. المنتخب الأردني تأهل خلف كوريا الجنوبية بمجموعة فيها خمسة منتخبات عربية، ما فينا نقول أي منتخب منهم كان حيتأهل إنه هو صنع الإنجاز، عمل إنجاز تاريخي، برافو، ماشيين لقدام، مشاركتهم جيدة، ما تعثروا، ما تلقوا خسائر كبيرة، كله شابو بنقول عليهم. كمان بالنسبه لانتر، اللقب الثاني بدوري
1: هو
0: ابطال
1: الانصاف
0: اوروبا
1: فقط
0: حققه مع
1: استاذ
0: جوزيه
1: مازن،
0: مورينيو، ما حققه مع
1: استاذ مازن
0: تشيلسي.
1: الانصاف
0: نرجع
1: فقط،
0: على السؤال
1: ضيفي في
0: اللي
1: الاستوديو
0: طرحتيه حضرتك،
1: اشاد
0: نقطه
1: بالتجربه
0: منتخب
1: الاردنيه فقط لي يعني للتنويه، استاذ ماجد اشاد بالتجربه الاردنيه وقال انه يعول عليه، هذا
0: تمام،
1: فقط للتذكير، تفضل.
0: وانا عم شيد بالتجربه الاردنيه، ولكن نحن انا مشكلتي ما فيني اطلب من المنتخب الاردني اكثر من طاقته، وصوله الى كاس العالم برافو شابو بنقول له، ما فينا نحن نطلب منه يربع على الارجنتين ويربع على النمسا ويربع على الجزائر، يعني بدنا نكون هادين شوي اساسا، وتكون الطلبات اللي عم نطلبها ضمن الامكانيات وبحدود المنطق. بالنسبه لموضوع منتخب سوريا اللي طرقتوا له، كمان المنتخب السوري والعديد من المنتخبات تحديدا المنتخب السوري، البلد مثل ما بنعرف كانت محتله من عصابه معينه، وهي العصابه اللي كانت عم تجر الرياضه السوريه وكره القدم لمكان معين. المنتخب السوري كان فيه معتقلين، المنتخب السوري في لاعبين اهاليهم كانوا معتقلين، ولكن بذات الوقت كان النظام البائد يجير هذا المنتخب الى صفه والرياضه السوريه الى صفه، مثل ما بيصير بالعديد من الانظمه سواء كانت عربيه ولا غير عربيه. المنتخب حاله مجتمعيه الكل يشجعه بغض النظر على الانتماءات، ولكن الانقسام كان موجود بالنسبه للمنتخب السوري، اكيد كان في لاعبين واسطات شيء واضح جدا، ولكن ما فينا نقول انه كل اللاعبين اساسا كانوا موجودين واسطات، ما فينا نحكي على لاعب مثل عمر السومه او فراس الخطيب او عمر الخبيب انه هن كانوا موجودين بسبب او باخر، ما هدول ابرز اللاعبين اساسا موجودين بسوريا. ممكن نحكي ابراهيم عالمي كان له حاله معينه، هي اذا بنحكي بالتفاصيل. النقطه اللي تحدثتي عنها حضرتك على موضوع الهويه والانديه والنجاحات العربيه الموجوده بالخارج، وابرزها نموذج باريس سان جيرمان مع السيد ناصر الخليفي، هو موضوع قوانين الاستثمار الموجوده بالخارج اللي بتعطي الصلاحيه الكامله للشخص المستثمر، لحتى او مانشستر سيتي مع الملاك الإماراتيين لحتى ينجح بتجربته. نحن سواء بسوريا أو بمصر أو بمعظم الدول العربية ما موجود موضوع الخصخصة الخاص بالاستثمار، هذه المؤسسات هي مؤسسات حكومية. سؤالك الأول يلي هو لب الحديث يلي بيتعلق بالمنتخبات العربية، أنه نحن الرياضة عندنا شيء ترفيهي لا أكثر، ما عم ندفع له لحتى نحن نوصل للمكان يلي بدنا، ما عم نخطط للطريق أصلاً.
1: كيف يجب أن تكون الرياضة لدينا حتى نتقدم أستاذ مازن؟
0: بشكل أساسي موضوع الخصخصة بشكل أساسي يدخل الاستثمار على الرياضة، تصبح شركات مثل ما تحدث الكثير من الناس من عشرات السنين، سواء إذا بدنا نحكي نحن بسوريا أو بالعديد من الدول العربية. نحن بالسعودية صندوق الاستثمارات السعودي عم يدعم الأندية السعودية لحتى صار عندهم أحد أقوى الدوريات بالعالم. رياضة بدون مال وبدون تخطيط وبدون استراتيجي مستحيل نوصل لمكان. نوصل لموضوع الطفرات، إيه أوكي بيطلع من عندنا لاعب كل 100 سنة بياخذ له ميدالية برونزية أولمبية، ماشي. نوصل للاعب مثل محمد صلاح، نحن كل 40 50 سنة نلاقيه عم يلعب بأحد الدوريات الخمسة الكبرى، أوكي بالآخر هذا موضوع طفرات، أو سنعتمد على اللاعبين الموجودين أصحاب الأصول السورية أو العراقية أو المصرية أو حتى الجزائرية والمغربية الموجودين بالخارج.
2: أشرت إلى الدوري في السعودية، دوري قوي جدا، تم الاستعانة بأسماء كبيرة من الخارج، لكن رغم ذلك لم نشهد مستوى هذه القوة في المنتخب السعودي. يعني الجميع يجمع ربما أو الغالب يتحدث عن أنه ثمة مهارات فردية لكنها لا تتبلور بشكل جماعي، لماذا؟
0: فعليا السعودية دخلوا هنا بتجربة بعد مونديال روسيا، دخلوا بتجربة زيادة عدد المحترفين بداية، هاي التجربة كانت قيد الدراسة، حققوا فوزهم على الأرجنتين بالمونديال الماضي، كانوا ماشيين بطريقة صح، بعدين دخلوا بموضوع الستارز اللي هنا بقمة مستواهم، التجربة نفسها تجربت بالصين فعليا فترة من الفترات حتى قبل السعودية وفشلت، هلأ صار الموضوع بالنسبة للسعودية إنه نحن بدنا نشوف وين الخلل، نحن فعليا عم نجرب صراحة، نشوف وين الخلل بهي التجربة، وين نقاط ضعف الموجودة، طلعت نقاط ضعف الموجودة إنه في لاعبين سعوديين دوليين ما عم يشاركوا عدد دقائق كافية مع أنديتهم قبل ما يندعوا على المنتخب، فكانهم في مشكلة بشكل أو بآخر. غير هيك بالنسبة لموضوع قطر، كانت أكاديمية سباير بفترة من الفترات أكاديمية من أفضل الأكاديميات بالعالم، بعد ما وصلوا لمبتغاهم بالفوز بكأس آسيا أول نسخة تاني نسخة، كان في مشكلة بهي الأكاديمية، ما قدرت تطلع أجيال مميزة فيما يتعلق بكرة القدم، وبالتالي نحن بمرحلة التجارب إلى الآن، وما عيب نحن نكون بمرحلة التجارب. حتى موضوع نحن لما نحكي سياسيين، ما الرياضة بدها شخص سياسي، ولكن يكون تدخله إلى حد ما، تدخله بإمكانيات معينة، بنطاق معين. ما الأمير علي ما شاء الله عليه رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم، أحد أنجح الشخصيات الرياضية بالعالم، لولا دعم الملك المغربي ما كنا شفنا الكرة المغربية هون. فعليا أوكي في تدخل سياسي بعض الأحيان، ولكن هذا التدخل يكون إيجابي. الأهم لأي مدى سيوصل حيكون الحد تبع هذا التدخل السياسي، وليس موضوع
2: طبعا هذا سأسأل فيه أستاذ ماجد، لكن مسألة اللاعبين الأجانب بالأندية العربية، هل هذا إيجابي أم سلبي، أم أنه يعني يجعل ثمة فجوة بينهم وبين اللاعبين العرب؟
0: السؤال إلي؟
2: نعم لك السؤال.
0: اللاعبين الأجانب أمر مهم جدا، أنه يحتك اللاعب العربي بلاعب أجنبي بمستوى عالي أمر مهم جدا، ولكن يكون الموضوع مدروس، ما يكون الموضوع مجرد الشو وجذب الأنظار إلى مكان دون آخر، يكون ضمن ضوابط معينة، يكون ضمن أطر معينة واستراتيجية معينة. بقطر بفترة من الفترات كان يجبروا كل فريق يشرك 3 لاعبين تحت 23 سنة لحتى يطلعوا الأجيال تبعهم. ففعليا نحن بمرحلة تجارب، ما فينا نقول الموضوع الأجانب موضوع سيء، لا موضوع مهم جدا، ولكن يكون ضمن أطر وقوانين معينة ترجع بالفائدة للاعب آخرا وأخيرا، سواء كان لاعب السعودي أو القطري أو حتى الإمارات، لأنه هنا من أقوى الدوريات الموجودة. نقطة أخيرة بس، موضوع الأهلي المصري اللي انذكر، الأهلي المصري هو بطل دوري أبطال أفريقيا أوكي، ودائما مسيطر على أفريقيا، ولكن نحن عم نحكي على أفريقيا يلي معظم لاعبينها الأفارقة، معظم اللاعبين الأفارقة هم محترفين بالخارج بيجوا على منتخباتهم، فما فينا نقيس إنه الأهلي متفوق أفريقيا لحتى يكون عنده منتخب جيد جدا. ما الأندية المغربية أساسا ليست متفوقة على الأندية المصرية، ولكن بذات الوقت الكرة المغربية متفوقة على مصر. طيب. فلذلك أنا تحدث أنه الموضوع كبير جدا صراحة على
2: أستاذ ماجد. يعني ضيفي يختلف مع مسألة أن السلطة وتغول السلطة، أشار إلى التجربة الأردنية مثلا الواعدة، هي تجربة رعاية من أعلى هرم في السلطة، كذلك أشار إلى الأكاديمية القطرية، وبالتالي ليست المسألة سلبية دائما.
1: يعني أولا ما في شيء في الدنيا لازم يستتم استخدامه سبب إيجابي. أولا في الموضوع الأردني أنا مصر أنه من دور المجموعات حتى بالنظام القديم كان في جروبين في آسيا، 2 منهم بتأهلوا من هون ومن هون 4، الثالث والثالث
2: بيلعبوا
1: بلاي أوف. الأردن تأهل بشكل مباشر ما في شك، يعني ممكن الناس تتأكد. الأمر الآخر أن أنا حكيت التجربة الأردنية واعدة ويجب الصبر عليها، النتائج ما كانت، الأردن عندها منتخب منيح لكن ما عندها تجربة كبيرة، لعيبة بيلعبوش في أوروبا، لازم فتح الباب أكثر أمام أوروبا أو أمام الدوريات اللي في حدا بيلعب كذا، حدا بيلعب في السعودية. المسؤول الأردني هو رئيس الاتحاد، وهنا الكلام اللي حكيته أنا عن المؤسساتية، بمعنى أنه حتى لمن يترك لابد أن يستمر. في قصة حسام حسن الأردن تأهل للبلاي أوف مع عدنان حماد المدرب العراقي الكبير القدير والكبير، وكفى حسام المشوار وما نجح في التأهل. هاي معلومة تاريخية للأخ في باريس. بس عموما أنه لازم المؤسساتية، بمعنى أنه حتى علي بن الحسين لما يترك يستمر العمل المؤسسات. تعرف عن العرب أنه أول أي حدا بيجي مسؤول بده يبدأ من الصفر، حتى للأسف الفصائل الفلسطينية العمل السياسي الفلسطيني الفصائل بده يبدأ من الصفر. لا، في علي بقوم بعمل إيجابي، لا يجب أن يكون عمل فردي ولا يجب أن يكون طفرة، يجب أن يكون هناك عمل مؤسساتي. طبعا مع التجربة السعودية للأسف يعني العدد الكبير محترفين، 10 أجانب في كل نادي، 8 منهم ممكن يتواجدوا بأرض الملعب بينما 10 في بطولات آسيا. هذا أحد أسباب أنه الأهلي أهل جدة، طبعا الأهلي فقط هو الأهلي المصري سيد الاسم مثل ما بقول حبانا بالسودان، أهل جدة كل الأسماء تسمت على اسم الأهلي المصري على فكرة. أخذ بطولة آسيا مرتين، فاز بطولة آسيا لأنه بإمكانه أن يلعب 10 في الملعب، 10 أجانب أو حتى 8 في الدوري السعودي مع 3 مواطنين، هذا عدد قليل. والأهم أنه التجربة السعودية مع الاحترام لها كان فيها جانب دعائي للتسويق، الأمر الآخر كان ما كان فيها اهتمام بالناشئين وقطاعات الناشئين، بمعنى أنه الأسماء الكبيرة اللي بتيجي لتلعب مع الأندية الأولى كان لازم يتم جلب مدربين كبار لمسابقات الناشئين.
2: سؤال أخير أستاذ ماجد، يجب أن أختم تعويلك على المغرب.
1: المغرب عنده فريق كبير وعنده فريق بيلعب بأوروبا، عنده مدرب بدأ من الصفر، مدرب عصامي حتى شكله يبدو أحيانا مثل أستاذ المدرسة، هو بدأ بشكل أكاديمي، عنده مدرب منيح، عنده لعيب كبار. في موضوع حس الانتماء، أنا أعتقد أنه مع تصاعد العنصرية والفشية في أوروبا كتير من الجيل الثاني والثالث صار يفضل أنه يمثل بلده الأصلية، يوب عدي اللي انولد في فرنسا. طبعا اليوم المغرب التركيا كانت شاغل هوغلو عنده جنسية ألمانية كابتن المنتخب، كنان يلدز النجم اللي هو يلدز حقيقي نجم حقيقي في أسبا في يوفنتوس، هو عنده جنسية مزدوجة، واختار الشاب الموهوب اللي بيلعب في انتر راخت اللي نزل اليوم اسمه جان أندر أعتقد، هو عنده جنسية مزدوجة. قصة الانتماء عم تتغير، لكن المغرب عنده لعيبة بيلعبوا في دوريات كبيرة، عنده مدرب مجتهد عصامي بدل من صفر، مدرب حقيقي بعكس المدرب الصدفة الموجود في مدرب مصر. وللأسف لكن حظهم السيء أوقعهم في دور 32 البلاي أوف مع منتخب هولندا، الطحونة الجامحة بالمعنى الحقيقي، ولو ممكن يكون حصان أسود إن شاء الله يفوز المغرب هلا يروح لبعيد. المنتخب العربي اللي ممكن راهن فيه لأنه في دولة حقيقية وفي مؤسسات حقيقية.
2: أتمنى التوفيق للمغرب ولمصر أيضا. المنتخبات العربية كلها. الباحث في القضايا الاستراتيجية من إسطنبول، شكرا جزيلا لك. أشكر دكتور طلال مصطفى الأستاذ والباحث في علم الاجتماع من فرنسا، وشكري لمازن الريس أيضا رئيس تحرير جريدة الموقف الرياضي كان معنا من حما. شكرا جزيلا لكم، إلى اللقاء.

0: اربح 1,000,000 ليرة سورية يومياً. توقع نتيجة أبرز مباريات كأس العالم 2026 وادخل السحب اليومي. امسح رمز الكيو آر وشارك الآن. إعلان الفائزين والتوقعات خلال برنامج شوط إضافي مونديال 26 يومياً في الساعة 3:00 ظهراً بتوقيت دمشق على شاشة تلفزيون سوريا والقناة 2.
1: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هو نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
2: في البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوجة برائحة البشر.
3: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما انك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
4: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
5: اللي بتتعذبه الروح هي

0: أهلا، أنت مين؟
1: أنا روبوتان، رفيقك بالبرنامج.
0: إيه، شو رح نعمل؟
1: مع بعض رح نستعرض آخر التطورات التقنية وكيف ممكن التكنولوجيا تخدم حياتنا اليومية.
0: تابعونا، أنا عبد الله
1: وأنا روبوتان
0: ببرنامج دكتور تيك على شاشة منصات تلفزيون سوريا. دكتور تيك.

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: ليس الخبر تفصيلاً عابراً بل لحظة تستحق الفهم، وفي عالم يمتلئ بالعناوين نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
2: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
1: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.
3: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

أضخم منشأة مائية في سوريا وصمام أمنها المائي والكهربائي ليس مجرد حائط إسمنتي عملاق، بل قلب الجزيرة النابض وصمام أمان من الجفاف. سد الفرات يقع في محافظة الرقة ويعرف أحياناً باسم سد الطبقة، كونه يقع بالقرب من مدينة الطبقة المجاورة للسد. يعتبر سد الفرات أيضاً جسراً برياً يصل بين ضفتي نهر الفرات. بدأ العمل في بناء السد عام 1968، واستغرق بناءه نحو 10 سنوات من العمل المتواصل. عمل ما يقرب من 12,000 سوري و900 فني من الاتحاد السوفيتي في تشييد السد. يصل طول سد الفرات إلى 4.5 كيلومترات، وارتفاعه يبلغ 60 متراً. شكل السد بحيرة خلفه يصل طولها إلى 80 كيلومتراً وبعرض 8 كيلومترات، ويمكنها استيعاب ما يصل إلى 14 مليار متر مكعب. يضم السد 8 عنفات لتوليد الطاقة الكهربائية بقدرة على توليد نحو 880 ميجاوات بالساعة، حيث تبلغ طاقة كل عنفة نحو 110 ميجاوات. وبالإضافة إلى توليد الكهرباء، أسهم السد في ري المناطق المحيطة، كما أن بحيرته تحولت إلى أهم مصادر الثروة السمكية في سوريا. في شباط من عام 2013 سيطرت فصائل الجيش الحر على سد الفرات، واستمر وقتئذ موظفو السد في عملهم. ثم سيطر داعش على السد مطلع 2014 مع انطلاق عمليات التحالف الدولي ضد داعش. تعرض السد لعدة ضربات ما هدد بانهياره وحصول كارثة في المنطقة. وفي تشرين الثاني عام 2016 سيطرت قسد بدعم من التحالف الدولي على السد. في 17 من كانون الثاني عام 2026 أعلنت الحكومة السورية استعادة سد

0: فرات من قسد، وبعد طول فراق عاد السد العظيم إلى أهله ليبقى شامخاً وشاهداً على التحولات الكبرى التي جرت في سوريا، وشرياناً متجدداً للحياة لا يعرف الانكسار.
1: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة DVR. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
2: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك.
3: كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين.
2: لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير.
3: أي تغيير؟
2: شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي.
3: استني استني،
2: شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار.
3: أنا شايفة تقسيم، ولا مركزية وفيدرالية.
2: يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟
3: يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني.
2: يي إيه والله،
3: أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية.
2: استنوه.

أهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من شوط إضافي مونديال 2026، ونبدأها كالمعتاد بأبرز العناوين. مصر تتأهل إلى الدور الثاني من كأس العالم، والسعودية والعراق تغادران البطولة. مباراة مهمة للجزائر ضد النمسا لحسم التأهل، والأرجنتين في مواجهة سهلة أمام الأردن. البرتغال تلعب مع كولومبيا لحسم صدارة المجموعة 11، ومباراة سهلة لإنجلترا أمام بنما. نذكر مشاهدينا بمسابقة برنامج شوط إضافي لتوقع نتائج بعض مباريات كأس العالم للفوز بمبلغ 1,000,000 ليرة سورية. وسؤال حلقة اليوم هي التوقعات لنتيجة مباراة الجزائر مع النمسا التي ستقام في 5 فجرا. يمكن المشاركة عبر مسح رمز QR الذي يظهر على الشاشة، وينتهي التصويت مع بدء هذه المواجهة. أما الفائز بتوقع حلقة أمس لمباراة السعودية مع الرأس الأخضر التي انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف، نشاهد النتيجة الآن تظهر على الشاشة. إذن الفائز هو عمر مطيع من دمشق، ألف مبارك لك يا عمر، سيتم التواصل معك من قبل فريق البرنامج لاستلام هذه الجائزة. إذن خروج للمنتخب السعودي من دور المجموعات وتأهل لمنتخب مصر، نتابع هذه التفاصيل في سياق هذه الحلقة. أهلا بكم مجددا.

0: إذا تأهلت مصر إلى الدور الثاني لكأس العالم للمرة الأولى في تاريخها بعد تعادله أمام إيران بهدف لمثله ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة السابعة. وخسرت مصر صدارة المجموعة أمام بلجيكا الفائزة على نيوزيلندا بخمسة أهداف لواحد بفارق الأهداف، فيما احتلت إيران المركز الثالث لتنتظر نتائج المباريات الأخيرة بدور المجموعات لمعرفة مصيرها. هذا وستواجه مصر أستراليا في الدور الثاني يوم الجمعة المقبل. وفي مباراة أخرى ضمن المجموعة أيضا استعادت بلجيكا توازنها وحققت فوزها الأول في نهائيات كأس العالم 2026 بتغلبها على نيوزيلندا بخمسة أهداف لواحد، وذلك ضمن الجولة الثالثة لتضرب عصفورين بحجر واحد من خلال حجز مقعدها في دور الاثنين والثلاثين وانتزاع الصدارة. ومنح هذا الفوز بطاقة التأهل لبلجيكا إلى الدور المقبل عن المجموعة في المركز الأول برصيد خمس نقاط بفارق الأهداف عن منتخب مصر الذي تعادل مع إيران بهدف لمثله في التوقيت نفسه. نشاهد ترتيب المجموعة السابعة بعد نهاية الجولة الأخيرة. منتخب بلجيكا بخمس نقاط في الصدارة ويتأخر عنه منتخب مصر بفارق الأهداف، أما إيران برصيد ثلاث نقاط، ثم نيوزيلندا في المركز الرابع والأخير بنقطة واحدة. تفاصيل هذه الجولة نتابعها مع لاعب منتخب سوريا سابقا الكابتن جاسم النويجي، اهلا ومرحبا بك.
1: مرحبا بك استاذ وسيم،
0: حياك. وايضا ارحب بمدرب فريق الجيش الكابتن طارق جبان، اهلا ومرحبا بك.
2: اهلا وسهلا فيك استاذ وسيم، مساء مساكم مساك الكابتن جاسم.
0: اهلا. سنبدا مع مباراة مصر مع ايران كابتن طارق جبان، هذه المباراة المهمة جدا كانت، كيف تقيم اداء المنتخب المصري مقارنة بالمواجهتين السابقتين؟
2: للامانة كانت مباراة صعبة جدا على لاعبي منتخب مصر ومنتخب ايران، يعني بحثت مصر عن تأهل اولا، يعني يمكن احنا شفنا اداء منتخب مصر بكل مباراه مو هذا الاداء اللي احنا كنا متوقعينه، لكن في امر اهم هو التأهل. اليوم في حال فوز ايران على مصر ممكن تكون مصر خارج بطوله، فموضوع التعادل مع ايران بعتقد كان الهدف الرئيسي انه هن يخرجوا على الاقل بنتيجه التعادل. ممكن الدقائق الاخيره من المباراه كان ممكن منتخب مصر يدفع ثمن، يعني خلينا نقول التكتل الدفاعي او العوده للحفاظ على التعادل، كان في الغاء هدف على الفار المنتخب ايران. نعم. سواء في فرص بالدقائق الست الاخيره من الوقت الاضافي. بعتقد مصر بحثت عن التاهل فقط اللي هو التاهل الاول بتاريخ مصر، وايران خرجت يعني خيارات وفاض ان كان مع ثلاث نقاط، لكن ما ممكن ما تاهلت ثلاث نقاط حتى تكون من احسن ثالث بالمجموعات، على عكس منتخب السعوديه وراس الاخضر واسبانيا اللي تأهلت منه إسبانيا وراس الأخضر بثلاث نقاط تاريخيات بالنسبة لراس الأخضر.
0: نعم كابتن جاسم، كيف تابعت سيناريو المباراة مع هدف ملغى في الوقت بدل الضائع لإيران وأيضا ضربة جزاء ضائعة للمنتخب الإيراني؟
1: صراحة مدرب المنتخب حسام حسن أخطأ بقراءته للمباراة، لعب من بداية المباراة شعرنا أنه عم يلعب لا يحقق ولو نقطة. طبعا هذا الأمر خلى إيران تتفوق، لأنه إيران دخلت يعني بموضوع أنه أنا بدي الفوز حصرا، يعني كانت مسيطرة، كانت في مراحل كثيرة من المباراة أفضل من المنتخب المصري. عاب المنتخب المصري هو البطء بالتحرك، الحالة الدفاعية اللي كان فيها المنتخب المصري، مع أننا نعرف إحنا إمكانيات المنتخب المصري، يعني لو كان لعب المنتخب المصري مثل المباراة اللي قبل اللي لعبها وحقق نتيجة إيجابية ممكن كان يفوز على المنتخب الإيراني. كانت الست دقائق الأخيرة أو الست دقائق الأخيرة من الوقت بدل ضائع هي المفصلية كانت المباراة، يعني صراحة كانت من أجمل ست دقائق يمكن بكأس العالم هاي السنة. المنتخب الإيراني عمل كل شيء بآخر ست دقائق بعرضيات بسيطرة على الكرة، هدد المنتخب المصري حتى بهدف ملغى وبكرتين يعني ضربت بالعارضة. فصراحة يعني كان التأهل ممكن يكون أقرب للمنتخب الإيراني المنتخب المصري. يعني المنتخب المصري حقق النقطة اللي كان يرجوها وتأهل الدور الثاني. نتمنى بالدور الثاني إنه نشوف المنتخب المصري يلعب بكل قوته، يلعب لحتى يعني لحتى يستمتع، لحتى يقدم نتائج كبيرة، ومع أنه هو يملك إمكانيات عالية، يعني يملك لاعبين تقدر تصنع هذا الفرق.
0: نعم كابتن طارق، هل توقعت العقم الهجومي بعد هدفين مبكرين للمنتخب المصري والمنتخب الإيراني؟
2: هلا اكيد نحن نشوف انه منتخب مصر او منتخب ايران بالاحرى لعب بطريقه 3 4 3 يعني بالدفاع 5 4 1، هو كان معتمد على انه باي وقت ممكن يعني يفوز، وهذا الشيء كان فعلا لاخر دقائق المباراه كان هجوم منتخب مصر كان عاجز انه يعمل خطوره دائمه على مرمى منتخب ايران. لاحظنا كمان اصابه محمد صلاح بوقت مبكر من يعني من الشوط الثاني ممكن ساهمت نفسيا على لاعبي منتخب ايران اللي قدموا افضل شيء ممكن بالمباراه. مثل ما حكى جاسم انه انت اليوم يعني لما تفكر دائما بتخرج بالتعادل تدور على، انا بعتقد مدرب منتخب مصر بحث عن انجاز تاريخي، بحث عن شخصي وحتى على مستوى
1: كان ممكن يضيع منه يعني.
2: كان ممكن يضيع منه،
1: كان ممكن يضيع منه
2: مو دائما الحظ بيخدمك انت تفكر نعم. بالتعادل وتخرج بالمباراه بنهايتها انت يعني
1: والهجوم افضل طريقه للدفاع
2: بالضبط يعني في فترات
1: مسجل هدف مبكر يعني
2: اكيد جاسم اليوم منتخب مصر عنده قدره هجوميه حتى بغياب محمد صلاح انه يقدر يزعج منتخب ايران. منتخب ايران كان درس المباراه بشكل جيد دفاعيا انه لعبت ما حكينا ثلاث مدافعين بعمق الدفاع نفس الوقت عنده كان ظاهرين مميزين كان رضايان وكان ميلاد محمدي اذا نعم. بنلاحظ هدف ايران جاء من هجمه بدات على جهه اليسار من محمدي وانهى رميان رضايان. فبعتقد يعني الاجنحه اليوم كانت دورها كاظهره اجنحه بمنتخب ايران صنعت الفارق اعطت المنتخب الايراني هجوم جيد بكل المباريات العرضيات مثل ما حكينا كان في عرضيات خطره لكن بالنهايه منتخب مصر برايي خرج محظوظ من المباراه هي بالتعادل لعب باعصابنا يعني واعصاب المنتخبات العربيه كان ممكن يكون خارج بطوله لكن الحمد لله رب العالمين يعني يعتبر التاهل تاريخي قياسا على ما قدمه منتخب مصر حتى باللقاءات السابقه.
0: حتى بالمواجهه المقبله راح يكون المنتخب المصري امام المنتخب الاسترالي وهي مباراه غير صعبه على الورق. ننتقل الى المباراه الاخرى كابتن جاسم، بلجيكا اخيرا فازت في هذا المونديال ولكن على نيوزيلندا ب5-1.
1: طبعا المباراة كانت جميلة من قبل المنتخب البلجيكي، عادنا للمنتخب البلجيكي اللي نعرفه اللي هو يتمتع بطريقة هجومية بلعب جماعي وحتى كان في إمكانيات أو في لعب فردي من اللعيبة، يعني شفنا مهارات كثيرة بالمنتخب البلجيكي، عادنا للمنتخب البلجيكي اللي نعرفه من قبل، يعني حتى توفق بالتسجيل دي بروين يعني اللي هو يعتبر مثل ما يقولوا العمود الفقري في المنتخب البلجيكي. صراحة المنتخب البلجيكي لعب مباراة جميلة، مباراة هجومية كان منضبط يعني تكتيكيا منضبط حتى دفاعيا، شكل من الهجمات عن طريق الأطراف عن طريق العمق، سجل حتى يعني عاد لوكاكو عاد للتسجيل. اتوقع المنتخب البلجيكي بالدور الثاني راح يكون له شأن يعني
0: بعد يمكن انه نقتنع باداء المنتخب البلجيكي امام خصم ضعيف نسبيا منتخب نيوزيلندا. كابتن طارق
2: اكيد لا يعني احنا اليوم مو مقياس، هو التاهل كان بالنسبه للمنتخب البلجيكي كمان مهم يعني اليوم حتى كان يعني بارض الملعب منتخب نيوزيلندا عم يقارع بلجيكا لكن العقل مع مباراه مصر وايران، ففي حال عدم فوز بلجيكا ممكن كمان بلجيكا تعاني بالتاهل ممكن اذا في حال خسرت، فكان برايي كانت هي مباراه على ارض الواقع اسهل لمنتخب بلجيكا بالتاهل وتحصد نقاط المباراه، ونفس الوقت يعني عوده الروح لبعض اللاعبين اللي احنا كنا يعني متاملين نشوفهم بالمباراه السابقه ان كان دي بروين كان لوكاكو ان كان تروسار حق يعني سجل هدفين لوكاكو دي بروين. فاليوم نشوف انه منتخب البلجيكي قدم على مستوى مجموعه اداء مقبول لكن منتظر منه بالفتره القادمه الاداء اللي شفناه بالبطولات السابقه.
0: اسمحوا لي كباتن انتقل من المجموعه السابعه الى المجموعه التاسعه اذ انهزم منتخب العراق امام السنغال ب5 أهداف نظيفة وفشل بذلك اسود الرافدين في تحقيق اول فوز في المونديال، فيما حققت فرنسا انتصارا عريضا على النرويج ب4-1 في مقابلة شهدت شبه سيطرة مطلقة للديوك. فشل أسود الرافدين في تسجيل أول انتصار في المونديال بل تلقوا هزيمة ثقيلة على يد السنغال التي أمطرت شباك العراق، وبهذه النتيجة يتوقف مشوار هذا البلد العربي في نهائيات كأس العالم 2026 ب0 نقطة، وهذه المشاركة الثانية في المونديال العراق بعد 1986 علما أنه خسر افتتاحيته مع النرويج ب4-1 ثم مع فرنسا بثلاثية نظيفة، فيما باتت السنغال أول منتخب أفريقي يسجل 5 أهداف في مباراة واحدة في كأس العالم. إذن ماذا قال البعض من المتابعين الرياضيين عن مباراة العراق مع السنغال؟ نتابع سويا.
3: منتخباتنا العربية بشكل عام رايحة ما في تحضير نفسي، اللي حضر لعبة العراق والنرويج بالشوط الأول العراق كانت يعني عم تلعب ند للند مع النرويج، أكلت الجول الثاني بعدين فرطت وما زالت فرطة نفسياً للعبات اللي بعد منها، يعني امبارح حتى لعبت مع السنغال كمان منتهي نفسيا، المنتخبات العربيه بس مهم انه عم تتاهل على كاس العالم، بس هي ما انا عم تعرف تلعب. هي منتخب نيوزيلندا، ولكن لمنتخب الراس الاخضر بلد عدد سكانه يمكن 600,000، واجه اسبانيا وتعادل معه، ويمكن هلا رح يتاهل للدور الثاني. الموضوع نحن مو بس نتاهل، الموضوع نحن نعرف كيف نحضر حالنا نفسيا للبطوله، مو اكثر من هيك.
4: هلا بالبدايه كاس العالم له رهبه خاصه غير اللعب مع انديه وفرق، واو باللي صار مع العراق كثير زعجنا، لانه هو يعني منتخب متقدم بالنسبه للوطن العربي وللعب. بس الجول الاول بينزل فورا مستوى اللعب والطرد، والفرق الافريقيه بنيه جسديه عاليه جدا يعني، فما فيني يقاوموها يعني. وبالتالي كثير كان حزبي نفس الخساره، نتمنى كان يستمر الفرق العربيه، بس للاسف يعني هذا مستوانا. والعقليه الذهنيه باللعب بالكاس العالم ما عم نوصل لها لحد الان يعني.
5: مباراة العراق كانت مخيب الامال تماما يعني. نحن انا عم تابعه وانا متامل انه اشوف روح قتاليه من ناحيه اللعيبه، كونه خسروا مباراتين وبديني مثل ما يقولوا يلعبوا مباراه رد الاعتبار يعني. بس الطرد اثر على اللعيبه جدا يعني، وما توقعت ان الخساره بهالنتيجه الكبيره الصراحه. نتمنى ان شاء الله بالمونديال الجاي يكون الى العراق خبز ان شاء الله.
6: والله بصراحة حاليا ماني متابع كرة قدم، ما في وقت وما في مستوى بالنسبة للمنتخبات العربية اللي خدمي، وإن شاء الله بالتوفيق للمنتخبات اللي ضلت من أخوتنا العرب.
0: هذا وقاد عثمان ديمبلي منتخب فرنسا إلى صدارة المجموعة التاسعة ببطولة كأس العالم 2026، وذلك بالفوز على النرويج بأربعة أهداف لواحد ضمن منافسات الجولة الثالثة بدوري المجموعات. وأنهى منتخب فرنسا مبارياته في المجموعة بالعلامة الكاملة بعد فوزه بالمباراة الثالثة على التوالي، متفوقا بفارق 3 نقاط على المنتخب النرويجي صاحب المركز الثاني بالمجموعة التي تضم أيضا السنغال والعراق. نشاهد ترتيب المجموعة بعد نهاية الجولة الأخيرة. فرنسا في الصدارة ب9 نقاط، النرويج في المركز الثاني ب6 نقاط، السنغال ب3 نقاط، والعراق في المركز الأخير ب0 نقاط. إذن خسارة ثقيلة جديدة للمنتخب العراقي، هذه المرة كانت أمام منتخب السنغال. كابتن طارق، ما أسباب هذا الانهيار المستمر للمنتخب العراقي برأيك؟
2: هلا أنا بدي خالف بعض الآراء اللي سمعناها شوي. اليوم منتخب العراق تأهل تأهل لكأس العالم بعد غياب 40 سنة، ونفس الوقت المنتخب تعرض لكثير مشاكل خلال يعني فترة التصفيات، بتغيير الكادر الفني، بتغيير لاعبين، وبنفس الوقت لعب ملحق. يعني بعتقد تأهل المنتخب العراقي بحد ذاته إنجاز بعد غياب طويل عن كأس العالم. لكن بالبطولة فعليا بالبطولة المنتخب العراقي عم يكون بمجموعة جدا صعبة، النرويج، فرنسا، السنغال. يعني السنغال وصيف بطل افريقيا، فرنسا يعني كل بطوله كاس العالم هو مرشحين لللقب، منتخب النرويج بضمن نخبه لاعبين اوروبا. فبعتقد ان المجموعه صعبه جدا على منتخب العراق. نحن اليوم اكيد مثل ما حكى الاخ ببعض بالمقابله انه اليوم افتقد الروح، الروح هي اكيد قائمه وموجوده، لكن فرق امكانيات مذهل بين
0: المنتخب. بس هو النقطه كابتن طارق يعني لا تتاهل على الدور الثاني، ولكن خسار 1-2 3-1 اما تتلقى 12 هدف ب3 مباريات
2: اكيد. يعني احنا اليوم اذا انت اليوم مثل يعني في كثير امثله بكاس العالم حاليا عم تكون منضبطه، عم تكون لو كانت اول مشاركه مثل الراس الاخضر، مثل حتى كوروساو يعني رغم انه تعرض بالمباراه الاولى لسبع اهداف مع المانيا، لكن انضبط وتعادل بالمباراه بعد منه، وثم خسر 2-0 باخر مباراه. فنحن اليوم المنتخب العراقي ربما عنده ظروف معينه، ربما في يكون يعني الفريق غير مجهز نفسيا قبل كل مباراه انه يخرجوا بنتائج ايجابيه. الطرد اثر ربما بنسبه معينه، لكن بقول المنتخب العراقي غير مؤهل لحتى يخوض هيك بطوله بمستوى عالي بمجموعه جيده. ممكن المدرب يفكر يلعب على التعادل او يسكر منطقه الدفاع، يتعرض لاهداف اكثر. فكان اللعب مفتوح، كان لعب انت تجاري منتخب السنغال اللي هو يمتلك السرعات، يمتلك المهارات، القوه البدنيه. فما كنا عارفين شو مطلوب من المدرب العراقي ارنولد بالمباراه، انه هو شو مطلوب، يطلع بنتيجه ايجابيه بدك تهاجم، يطلع بنتيجه اقل خساره ممكن يدافع كمان ويتعرض لخساره كبيره. فبعتقد انه منتخب العراق ما دور على انه ما بحث عن انه انا اخرج باقل خساره، فكر انه هو يلعب باخر مباراه ليرد مثل ما بيقولوا اعتباره بالمباراه السابقه لحتى يحفظ ماء وجهه، لكن برايي ما قدر ينجح حتى بانه يخسر خساره تكون قليله على مستوى الاهداف.
0: لكن ذلك لم يحدث. كابتن جاسم، هل انت مع تكتيك المدرب العراقي في هذه المباراة بفتح اللعب أمام السنغال وتلقى 5 أهداف؟
1: طبعا مدرب منتخب العراق اللي اهل منتخب لكاس العالم، طبعا هذا يعتبر انجاز للعراق انه تاهل لكاس العالم صراحه، وتحسب للمدرب حتى ان المدرب ممكن يجدد عقده، الاتحاد العراقي يجدد عقد المدرب، فاكيد يعني في ثقه بين الاتحاد وبين المدرب، هم يعرفوا امكانيات المنتخب العراقي. ما انا كانت اخر مباراه والمنتخب يعني ما كان متاهل، المدرب يعني هاجم لحتى بلكي يحصل نقطه، طبعا هذا كان شيء غير سليم، انت كمدرب المنتخب وتعرف امكانيه اللاعبين، حتى المنتخب العراقي من يعني اكثر منتخب ممكن تسجل فيه اهداف، دليل انه خط الدفاع والحاله الدفاعيه بالمنتخب العراقي يعني ما كانت جيده، فانت المفروض عم تلعب امام المنتخب السنغالي المفروض انك تلعب بواقعيه، يعني ما تخاطر هاي المخاطره، تخرج ممكن 1-0 2-0 بالنهايه الخساره المنتخب العراقي اتوقع يعني حقق اللي كان يريده، هو التأهل لكأس العالم، يلعب بكأس العالم، ممكن نشوف المنتخب العراقي.
0: لكن فرق أخرى يعني كابتن جاسم وكابتن طارق، فرق أخرى ليست قوية تأهلت إلى كأس العالم وعبرت إلى الدور الثاني، يعني نتابع بعض المباريات في الدور الثاني، جنوب أفريقيا ضد كندا صاحبة الأرض، أيضا هناك مباراة لساحل العاج ضد النرويج، هناك أيضا مباراة للبوسنة والهرسك ضد الولايات المتحدة الأمريكية، أيضا الرأس الأخضر ضد الأرجنتين، ومصر ضد أستراليا في الدور المقبل. يعني المنتخبات التي ذكرتها ليست أقوى من العراق بشكل واضح،
2: ربما يكون في عندهم مسألة يعني خلينا نقول انسجام أكثر، موضوع استقرار أكثر على مستوى الكادر الفني، ممكن يكون فعلا في خلينا نحكي على البنية، يعني على البنية التحتية بهالدول هاي يمكن يكون أضعف، لكن نفس الوقت اليوم أنا بشوف أنه هيك منتخبات رغم أنه في عندها فقر خلينا نقول على مستوى الامكانيات، لكن عنده طموح، عنده حافز،
1: عنده لعيبه تلعب
2: بدوريات اوروبيه
0: يعني انا بشوف النقطه المهمه الاكثر ربما ذكرتها كابتن طارق بالبدايه هي قوه المجموعه
2: عم تلعب دور، لكن احنا ما ننسى اليوم اي منتخب شارك اول مره ان كان الرأس الاخضر وان كان كوراساو، في لاعبين فعلا بيلعبوا دوريات على مستوى عالمي، نحن اليوم لاعبين العراق فعليا اغلبهم الدوري المحلي، ربما بعض اللاعبين انا اليوم اعتبر دوري سويدي ولا دوري الدنماركي اللي بعض المحترفين اللاعبين العراقيين محترفين فيه ما بيعطي قوه للمنتخب الوطني،
0: حتى السنغال معظم لاعبيها بالدوري الاوروبي،
2: حتى استاذ وسيم احنا اليوم حتى منتخب الوطني السوري نحن بنحاول احنا نبحث افضل لاعبين باوروبا، اوكي احنا محتاجين كل اللاعبين، لكن انت بدك تشوف احتراف هؤلاء اللاعبين وين محترفين، بأندية مغموره بأندية عالميه، فربما كوراساو ولا الرأس الاخضر محترف،
1: بدك تجيب لاعب من اوروبا، بدك تجيب لاعب يخدم يرفع مستوى اللاعب، يعني اليوم بجيب مثلا منتخب سوريا بدي اجيب لاعب لنفرض من
2: افضل من اللاعب
1: من الدوري الارجنتيني، مثل ما اللاعب يعني مقول يلعب الدوري الارجنتيني، طيب انت عم يلعب الدوري الارجنتيني مع مين يلعب؟ مع مين الفرق؟ يلعب دوري ممتاز، يلعب درجه اولى، يلعب درجه ثانيه،
2: اكثر من 10 درجات،
1: فانا انا انا برايي اللعيبه اللي اجوا على منتخب سوريا يعني ما فيها الفرق اللي شاسع يعني بينه وبين اللاعب المحلي صراحه، يعني
0: هذا الشيء اللي عم يعمل لاعبين سوريين يعني يلعبون في دوريات كبرى،
1: حتى اللاعب السوري يلعب بالدوريات الكبرى يعني ما راح يعني يجي على المنتخب السوري صراحه، يعني يطمح يلعب
2: ممكن يتجنس يعني يمثل منتخب اخر اوروبي،
1: احنا ممكن نشوف بكره لاعبين سوريين بالمنتخب الالماني.
0: نعم تماما. هناك مباراة أيضا أخرى ضمن ذات المجموعة، مباراة فرنسا مع النرويج، كابتن جاسم نواجي برأيك لماذا لم تلعب النرويج بالتشكيلة الأساسية على عكس فرنسا التي زجت بكامل نجومها؟
1: طبعا فرنسا صراحة هم لحد الآن من أقوى المنتخبات اللي تقدم مستوى ثابت، لاعبين على مستوى عالي، حتى البديل اللي عم يكون بديل للاعب الأساسي عم نشوفه ممكن أفضل من اللاعب الأساسي، فرنسا كانت همها النتيجة وتخرج متصدرة مجموعتها، هذا عامل نفسي جيد للاعبين انه انت تخرج بتسع نقاط من الدور الاول يزيد عندك الطموح انت كلاعب، اكيد بالنسبة لامبابي مسجل 4 اهداف كان يطمح المنتخب انه مثلا امبابي يسجل اكثر مزيد من الاهداف، صراحة المنتخب الفرنسي منتخب مرعب يعني للامانة، يملك لاعبين على مستوى عالي جدا، وانا اتوقع من الاقوى المرشحين لا يأخذ كأس العالم.
0: نعم كابتن طارق، أنت كمدرب هل تفضل إشراك لاعب من أجل تسجيل أكبر عدد من الأهداف والاستمرار في المنافسة على صدارة الهدافين، أم الحفاظ عليه من أجل الأدوار المقبلة، خاصة أنه عانى مع ريال مدريد من إصابات متكررة هذا الموسم، كما فعل مدرب النرويج لم يشرك سورلوث، لم يشرك إيرلينغ هالاند، لم يشرك أوديغارد؟
2: أنا بعتقد تصرف مدرب منتخب النرويج صحيح، وتصرف منتخب فرنسا ديدي ديشام رغم غيابه عن المباراة
0: صحيح،
2: بعتقد كان خاطئ. اليوم احنا أكيد الأرقام الشخصية أو خلينا نقول الإنجاز الشخصي ممكن يتحقق بمباراة، يعني ليست فقط بمباراة هي،

0: انت اليوم عم تلعب كاس عالم، مفترض انت تكون بعد ما ضمنت التاهل تشارك اكبر عدد ممكن من اللاعبين اللي ما شاركوا. طبعا بعض اللاعبين ممكن يكونوا اساس المنتخب بخط الدفاع، حارس مرمى، لكن اليوم وجود قوه هجوميه نفسها، كان ديبلي، كان دوين، كان مبابي، ولسه بعتقد يعني فيه شو نوع مجازفه، ممكن اي لاعب لا سمح الله تخسر بهيك مباراه. يمكن مبابي لعب 90 دقيقه بعتقد او اقل شوي، فبشوف انه اليوم انا في تصرف ممكن مدرب فرنسا انه لا بده يلعب بالقوه الهجوميه لحتى يحقق اكبر عدد ممكن من الاهداف، لكن ليس على حساب المنتخب الفرنسي. ممكن لاعب يكون عنده رغبه باللعب
1: حتى 90 دقيقه مبابي يعني
0: 90 دقيقه مبابي، بعتقد انه اليوم يعني اليوم كل اللاعبين يتمنوا يلعبوا كل المباريات، لكن احيانا في شيء اهم. اليوم منتخب فرنسا هو بطل العالم، ودائما منتخب فرنسا عم يتواجد بالنهائي طبعا المونديال
2: السابق، يملك دكه قويه صراحه،
0: دكه قويه. فلذلك انا بقول في اخطاء على مستوى انه انت تشرك القوه الضاربه هاي، ممكن تعطي فرص لبعض اللاعبين حتى يكون جو المباراه، لا سمح الله انضرب اي لاعب انت حتخسر يمكن لنهايه المونديال. لكن الاهم انت اليوم يعني كيف تم قراءه المنتخب النرويجي للمنتخب الفرنسي. اليوم ثلاث اهداف من عثمان ديمبلي بنفس الطريقه، بنفس الاسلوب، بنفس الزاويه. يعني انا ما اكون محل حارس النرويج واحد بوقف الزاويه صحيح. قبل نص دقيقه
1: باول نص ساعه،
0: غريب غريب
2: يعني وقوف تمركز الحارس خاطئ جدا يعني
0: حتى مدافعين يعني ما في قراءه لانه كيف عثمان ديمبلي بيقدر يسدد او
2: بالنسبه لعثمان معروفه حركته
0: تماما يعني
2: هذول اللاعبين معروفه انه يرجع على جنبه ويحط بالزاويه البعيده يسجل يعني بالزاويه
0: في نوع من عدم في ما قلت هو مقصود، لكن في عدم مسؤوليه بالمباراه انه احنا اهم شيء تاهلنا كنرويج. اليوم لو تعرضنا الاهداف، لكن انت اليوم 4-1 بنهائي يعني بطوله كاس العالم تيجي تاريخيه تعتبر. ففرنسا استحقت الفوز بهذا الاعداد الكبير من الاهداف، كان جديه. منتخب النرويجي بعتقد بحث عن انه هو يريح لاعبين مهمين وبحث عن مستقبل المنتخب بالمونديال.
1: نعم، اسمحوا لي ان اذكر المشاهدين بمسابقه برنامج شوط اضافي لتوقع نتائج بعض مباريات كاس العالم للفوز بمبلغ 1,000,000 ليرة سورية. وسؤال حلقة اليوم هي التوقعات لنتيجة مباراة الجزائر مع النمسا التي ستقام في 5 PM بتوقيت دمشق. يمكن المشاركة عبر مسح رمز QR الذي يظهر على الشاشة، وينتهي التصويت مع بدء هذه المباراة. ننتقل للحديث عن مجموعة أخرى، إذ أسدل المنتخب السعودي الستارة عن مشاركته في بطولة كأس العالم بعدما سقط في فخ التعادل السلبي أمام الرأس الأخضر فجر اليوم السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ليغادر البطولة رسميا من الدور الأول. ودخل الأخضر المباراة بشعار لا بديل عن الفوز من أجل الحفاظ على أمله في التأهل إلى الدور المقبل، لكنه عجز عن هز الشباك للمباراة الثانية تواليا ليكتفي برفع رصيده إلى نقطتين، احتل بهما المركز الرابع والأخير في المجموعة الثامنة. سيواجه الرأس الأخضر منتخب الأرجنتين يوم السبت المقبل. هذا وتغلب منتخب إسبانيا على نظيره منتخب أورغواي بهدف دون مقابل ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات للمونديال. سجل أليكس باينا هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة 42 ليصل بالمنتخب الإسباني إلى النقطة 7 في صدارة ترتيب المجموعة، ولأول مرة يكمل منتخب إسبانيا دور المجموعات من كأس العالم دون أن يتلقى أي هدف، حيث تعادل دون أهداف وفاز على السعودية ب4 أهداف دون مقابل، وفي المباراة الأخيرة هزم أورغواي بهدف وحيد. إذن تعادل دون أهداف مع الرأس الأخضر في المباراة الافتتاحية. نشاهد ترتيب المجموعة الثامنة بعد نهاية الجولة الأخيرة. إسبانيا في الصدارة ب7 نقاط، تليها الرأس الأخضر ب3 نقاط، أورغواي ب2، والسعودية أيضا ب2 في المركز الرابع، وتتأخر بفارق الأهداف عن أورغواي. إذن خروج مبكر للمنتخب السعودي وتأهل تاريخي لمنتخب الرأس الأخضر. كابتن جاسم نواجي، كيف تابعت هذه المباراة التي فرط بها المنتخب السعودي وخسر التأهل؟
2: صراحة المنتخب السعودي لما نشوف مجموعته إسبانيا، الرأس الأخضر، أوروغواي، ما كانت مثل مجموعة العراق، ممكن المنتخبات اللي موجودة مع العراق. صراحة كان المنتخب السعودي من بداية البطولة يعني ما أدى المستوى العالي اللي كان يعني يأهله للدور الثاني، والبارح كان عنده يعني صراحة فرصة قوية إنه يتأهل بفوزه على الرأس الأخضر. كانت مباراة جيدة يعني من الطرفين، إنما ما شفنا المنتخب السعودي يقاتل ليحقق نتيجة.

0: وانت ممكن يعني الرأس الأخضر كان بإمكانك انت انه انت تفوز عليه وتأهل للدور الثاني. اليوم الرأس الأخضر تأهل للدور الثاني بثلاث نقاط يعني، والمجموعة إسبانيا 7، الرأس الأخضر 3، الأوروغواي 2، والسعودية 2. فكانت فرصة للمنتخب السعودي انه يحقق كمان شيء تاريخي للكرة العربية، ما استغل هذا الموضوع، تأهل محل الرأس الأخضر. نتمنى أن المنتخب السعودي بالقادمات يعني إذا في بكأس العالم القادم أنه يقدم مستوى يأهله للدور الثاني ويسعدنا إحنا كعرب.
1: نعم كابتن طارق، برأيك أسباب هذا الخروج المبكر للمنتخب السعودي، هل يمكن أن نقول أن تولي المدرب مسؤولية الجهاز الفني قبل نحو شهر ونصف من المونديال هي أدت إلى خسارة السعودية وتعادلها في مباراتين والخروج من البطولة بالتالي؟
2: ممكن تأثير تغيير مدرب قبل فترة من المونديال كثير مهم لأي منتخب، يعني احنا بنشوف هذا الشيء يعني مزعج جدا لأي اتحاد انك انت تغير مدرب بفترة قصيرة جدا قبل الاستحقاق عالمي. لكن انا بقول منتخب السعودية بشكل عام هو منتخب يعني موجود كمجموعة من فترة طويلة، لا يمكن نقول نحن هذا منتخب غير منسجم، منتخب السعودية منتخب منسجم بخط هجوم معروفين لاعبين، خط الدفاع، حراسة المرمى. لكن انا بقول اليوم ممكن الحظ شوي ما خدم منتخب السعودية، خسر مع اسبانيا بنتيجة عالية، ما تعادل مع اوروغواي بعتقد تعادل منطقي، انت عم تلعب مع اوروغواي منتخب ماله سهل. لكن الغير منطقي لأ انت اليوم لو كان منتخب الرأس الاخضر منتخب شجاع، منتخب يمتلك خلينا نقول الشجاعه والجراه انه يحقق نقاط تاريخيه، عم يعمل انجاز شخصي كمنتخب متاهل لاول مره كاس العالم. لكن المستغرب منتخب السعوديه ان انت غير قادر تفوز على منتخب يعني في فوارق امكانيات حتى فنيه. اليوم منتخب السعودي بيمتلك لاعبين على مستوى عالي،
0: بيحتك مع لاعبين على مستوى عالي،
2: بيحتك مع لاعبين على مستوى عالمي بالدوري السعودي. انا بعتقد المدرب ربما بالمباراه الاخيره كان عنده نوع من التحفظ، ما اقول تحفظ دفاعي، كان بده يخرج بأقل الاضرار في حال ما تاهل امام منتخب جريء، امام منتخب شجاع اللي حقق التعادل مع اسبانيا، حقق التعادل مع اوروغواي، فقال لك انا لا ممكن انا باي لحظه افوز. لكن انا بشوف انه لا، منتخب الراس الاخضر لاخر دقيقه المباراه كان ممكن يطلع بالنقاط ثلاثه. بعتقد في جبن من المنتخب السعودي ان كان من المدرب حتى من اللاعبين، انا ما عندي شيء اخسره.
1: اليوم احد الاحصائيات كمان كابتن طارق بتقول انه المنتخب السعودي سدد اقل عدد مرات بتاريخ مشاركاته بكاس العالم،
2: مره يمكن بعتقد مره او مرتين، بعتقد سدد تسديدات يعني خجوله جدا. نفس الوقت ما شفنا بالدقائق الاخيره من المباراه، ربع ساعه الاخيره، انك انت عملت شيء نوع في نوع مجازفة تلعب.
0: ما شفنا روح يعني انت اليوم عم تأهل لدور ثاني،
2: وقت الروح
0: يعني اوقات الروح تعوضك على المستوى الفني يعني. صحيح. اوقات نشوف منتخبات مستواها الفني ما هو عالي، انما تتفوق بالروح يركض اكثر من الفريق الثاني، يتحرك اكثر، مصر يحقق نتيجه.
2: صحيح.
0: حتى هاي ما شفناها من المنتخب السعودي صراحه.
2: وسيم الاهم انك انت اليوم فرق مجموعه كلها عندها فرصه بالتاهل، ان كان اوروغواي، الراس الاخضر، والسعوديه، فانت عندك مجال تفكر انك انت تلعب على التعادل. يعني انا بعتقد اليوم عدم شجاعه مدرب منتخب السعودي وشجاعه منتخب الراس الاخضر اللي ما عنده شيء تخسره، حتى لو هي خسرت مباراة رأس الأخضر، فهي عاملة إنجاز كتير كبير على مستوى كأس العالم. لكن أنا بقول لازم يتم دراسة مثل ما حكينا على منتخب تونس، لازم نحكي هذا الموضوع على منتخب قطر ومنتخب سعودية، دراسة وضع المنتخبات اللي قدمت نتائج سيئة على مستوى المنتخبات بكأس العالم، طالما عندها الإمكانيات الكبيرة، طالما عندها دوريات محترفة، طالما عندها لاعبين محترفين بأوروبا، إن كان تونس إن كان يعني الفرق اللي عندها لاعبين بأوروبا. لكن منتخب السعودي
0: عليه الدوري السعودي حتى يتفوق ممكن على دوريات
2: بأوروبا
0: حتى بالمن ناحية
1: نعم المباراة الثانية كابتن جاسم، الوقت عم يشارف على النهاية بالنسبة لمباريات الأمس، إسبانيا وأوروغواي. إسبانيا حققت رقم قياسي بهذا المونديال بعدم تلقيها أي هدف في شباكها خلال كأس العالم 2026، لكنها لم تسجل كثيرا، يعني سجلت هدف في مرمى أوروغواي ورباعية في مرمى السعودية و0-0 مع الرأس الأخضر.
0: طبعا المنتخب الإسباني منتخب صراحة كمان من المنتخبات اللي ممكن تحقق كأس العالم، مدرب المنتخب الإسباني يعرف إمكانيات لاعبته، كان يهمه إنه يتأهل للدور الثاني. احنا انا اتوقع المنتخب الاسباني راح نشوفه بالدور الثاني بشكل مغاير، لانه راح يكون خروج المغلوب. المنتخب الاسباني يملك ادوات يعني صراحه، انما اميز لاعب لحد الان او اكثر لاعب ممكن خطوره بالمنتخب الاسباني ومعتمد عليه هو يمين جمال، اللي عم يؤدي مستوى عالي. اذا كان هذا اللاعب بيوم، احنا نشوف حتى ببرشلونه يعني نفس الشيء، اذا كان في يوم عم نشوف برشلونه كويس، واذا بيومه مع اسبانيا عم نشوف المنتخب الاسباني كويس. انما بالنهايه المنتخب الاسباني حقق النتيجه اللي بده اياها، منتخب صراحه يلعب كره سهله، يلعب كره هجوميه، ممكن يسجل باي لحظه يعني، حتى الهدف اللي

0: تخوض الجزائر مهمة مزدوجة عندما تلاقي النمسا في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة العاشرة في كأس العالم 2026، وتسعى الجزائر إلى ضرب عصفورين بحجر واحد خلال مواجهتها النمسا لحجز بطاقتها إلى الدور الثاني للمرة الثانية في تاريخها بعد الأولى عام 2014 في البرازيل. والثأر من المنتخب الأوروبي الذي تآمر عليها مع ألمانيا الغربية في نسخة عام 1982 في إسبانيا وحرمها من أن تصبح أول منتخب عربي وأفريقي يتخطى الدور الأول قبل أن يفعلها جارها المغرب في النسخة التالية في المكسيك. ما هي التوقعات لبعض المتابعين لهذه المواجهة؟
1: محارب الصحراء راح ياخذوا هاي المباراة وراح تكون نتيجة 2-1. طبعا منتخب الجزائر تجاوز صدمة الأردن وفاز على الأردن نتيجة 2-1. فريق كان كتير منسجم، في عنده قوة دفاعي وفي عنده كمان قوة هجومي.
2: النمسا راح يفوز على الجزائر. تنظيميا النمسا هو فريق منيح، يعني يمتلك عناصر دفاعي ولا وسط ولا هجوم افضل برايي الشخصي طبعا من منتخب الجزائر. النتيجه بتوقع 3-0.
3: الجزائر هذا المونديال مو مقنع. كان بالمونديال 2014 و2018 و22 كان مقنع اكثر، كانوا بيسموه الحصان الاسود. النمسا أفضل بكثير، بتوقع فوز النمسا.
4: للأمانة ما حد أقنعنا أبداً بالمنتخبات العربية حالياً غير فريق المغرب هو الوحيد، وأعتقد النمسا رح يتغلب على الجزائر بفرق طابتين.
5: هلأ الجزائر والنمسا يمكن الجزائر تربح فارق 2-1، لأنه النمسا يعني إحنا نفس الضعفاء والجزائر كمان نفس الشيء، ولكن الجزائر عندهم كم لعيبة أحسن.
0: وفي مباراة أخرى ضمن المجموعة العاشرة يخوض منتخب الأردن مباراة هامشية بعد خروجه خالي الوفاض، وذلك عندما يلاقي الأرجنتين حاملة اللقب. وضمن رفاق ليونيل ميسي تأهلهم بقيادة هدافهم متصدر لائحة الهدافين وحامل الرقم القياسي في عدد الأهداف في المونديال برصيد 18 هدفاً. وستكون المباراة فرصة للمدرب سكالوني لإراحة نجومه ترقباً للدور الثاني، ما يتيح الفرصة أمام النشامى لتحقيق أول نقطة على الأقل في أول مشاركة لهم في العرس العالمي. نشاهد ترتيب المجموعة العاشرة قبل بدء هذه المباريات. الأرجنتين في الصدارة وضمنت التأهل برصيد 6 نقاط، النمسا ثانية ب3 نقاط وتتقدم على الجزائر صاحبة المركز الثالث أيضا ب3 نقاط، الأردن في المركز الرابع دون رصيد من النقاط. إذن مباراة مهمة جدا للمنتخب الجزائري أمام منتخب النمسا. كابتن طارق جبان، هناك بعد تاريخي لهذه المواجهة، كيف يمكن للمدرب الجزائري أن يؤثر على الحالة النفسية للاعبين بعيدا عن فضيحة عام 1982؟
6: ونحن نتمنى احنا يكون فعلا منتخب الجزائر والاتحاد الجزائري متذكر هاي الواقع ووضع بعين اعتبار هذا الموضوع امام اللاعبين. اليوم احنا دائما ننظر للامور النفسيه قبل اي مباراه بتذكرتهم بامور معينه بمونديالات سابقه لما تم التامر على منتخب الجزائر. بعتقد اليوم ما بينقصهم منتخب الجزائر اي حافز يذكرهم بموضوع المباراه، خلينا نقول اللي صار فيها تواطؤ. لكن انا بقول اليوم منتخب الجزائر عنده قدره كثير كبيره يفوز على منتخب النمسا، وعنده قدره على الاقل في حال عدم فوزه يعني بالتعادل، لكن ما يتعرض لاهداف كثير، يعني ما يسجل اهداف، لانه اليوم فارق الاهداف كمان راح يكون غير مناسب له، هو عنده هلا ناقص 2. بعتقد منتخب الجزائر قادر يزعج منتخب النمسا وقادر يفوز بالمباراه، لكن بيكون في عنده تركيز دفاعي كثير بالمباراه، بيقدر يبحث عن الفوز باي وقت لكن انه يكون دفاعه منظم. منتخب النمسا بتميز بسرعه الاداء الهجومي، بتميز بسرعه الانطلاقات.

0: مهاجمين، ما بعتقد منتخب النمسا مزعج لحتى يمنع الجزائر من الفوز عليه.
1: نعم، وطبعا فضيحة 82 ربما تكون حافز إيجابي للاعبي المنتخب الجزائري إن تم العمل عليها بشكل جيد من قبل المدرب كابتن جاسم نواجي. هل تعتقد أن تكون هذه المباراة مغلقة من المنتخبين نتيجة التعادل بعدد النقاط، إذا انتهت أيضا بالتعادل بأي نتيجة سيرتفع رصيد المنتخبين إلى 4 نقاط و تدخل حسابات المركز الثالث بأفضلية لكلا المنتخبين؟
2: طبعا أنا أتوقع المنتخبين ما راح يلعبوا بطريقة دفاعية، يعني ممكن حتى الجزائر ما يلعب بطريقة دفاعية، يهمه يحقق اليوم من النتيجة، ما مشان ما يدخل هاي الحسابات اللي حساب النقطة وحساب الأهداف وحساب التصنيف. المنتخب الجزائري يملك أدوات صراحة كثيرة لتحقيق نتيجة إيجابية، يعني يملك حتى بخط المقدمة، يعني يملك لاعبين على مستوى عالي، محرز، نعم، مازا، غويري. يعني المنتخب الجزائري المطلوب منه اليوم انه يحقق الفوز، ما يعني ما يلعب نفس طريقة منتخب مصر انه انا ادافع وممكن العب على المرتدات، انت ممكن تسجل فيك هدف وضيع المباراة من ايدك، فأفضل طريقة للدفاع هو الهجوم. يعني
1: لأنه في حال الخسارة الجزائر ستبقى ب3 نقاط
2: ممكن ما تأهل، يعني
1: في منتخب البطولة
2: في منتخبات عندها 4 نقاط ولحد الآن حسابات، يعني حسابات كثير، يعني اليوم عندنا ممكن 12 منتخب لحد الآن، يعني 12 منتخب اللي أفضل ثالث، فعم تتأخر، يعني كل يوم تتغير الحسابات تتغير. فأتوقع المنتخب الجزائري مطالب اليوم تحقيق نتيجة إيجابية تضمن له تأهل الدور الثاني، وأتوقع هو يملك الأدوات لتحقيق نتيجة إيجابية.
1: نعم، بالمباراة الثانية كابتن طارق جبان، مباراة المنتخب الأرجنتيني أمام نظيره المنتخب الأردني، هل تتوقع أن يشرك ليونيل سكالوني ليونيل ميسي وبقية النجوم في هذه المواجهة؟
0: لا أكيد، بعتقد حيتم إراحة بعض النجوم أو رأسهم ليونيل ميسي. بعتقد أنه منتخب الأرجنتين بينظر الأبعاد طويلة على مستوى البطولة، يمكن على العكس شفنا امبارح منتخب فرنسا زاج ببعض اللاعبين اللي هن بعتقد مفترض يتم اراحتهم، لكن احنا اليوم ممكن نشوف ميسي بدقائق الاخيره المباراه بالثلث ساعه الاخيره، ممكن ما نشوفه نهائيا. انا بقول منتخب الاردن اليوم وجوده بكاس العالم شرف كبير لكل العربيه، مثل ما حكينا لمنتخب العراق بعد غياب 40 سنة، منتخب الاردن بغض النظر عن نتيجته اليوم مع الارجنتين، بس انا بعتقد انه راح يقدم مباراه جيده لو خسر المباراه، لكن رح نشوف اليوم منتخب الاردني ما عنده شيء يخسره، حيلعب امام نجوم عالميين، حيلعب امام يعني بطل العالم. ممكن تكون يعني إذا كان دفاع الأردن اليوم بشكل جيد ممكن إحنا لا إزعاج لمنتخب الأردن بطيلة أوقات مباراة، لكن الأقرب للفوز هو الأرجنتين بشكل كامل.
1: نعم، اسمحوا لي أن أنتقل إلى مجموعة أخرى أيضا، إذ يخوض منتخب البرتغال بقيادة الأسطورة كريستيانو رونالدو يخوض اختبارا صعبا عندما يواجه كولومبيا في الجولة 3 والأخيرة من منافسات المجموعة 11. يسعى منتخب البرتغال إلى انتزاع الصدارة، بينما يطمح المنتخب الكولومبي إلى مواصلة عروضه القوية وأنهاء دور المجموعات بالعلامة الكاملة. وفي مباراة ثانية ضمن المجموعة يواجه منتخب الكونغو الديمقراطية منتخب أوزبكستان. وهذا هو ترتيب المجموعة قبل بدء المباريات. كولومبيا في الصدارة ب6 نقاط، تليها البرتغال في المركز الثاني ب4 نقاط، الكونغو في المركز الثالث بنقطة واحدة، وأوزبكستان دون نقاط في المركز الرابع. إذن مباراة مهمة جدا للمنتخب البرتغالي أمام نظيره منتخب كولومبيا. كابتن جاسم نواجي، المنتخب البرتغالي هل يمكن تقييمه بشكل جيد أمام منتخب ضعيف؟ في المناسبات السابقة وتاريخيا منتخب أوزبكستان، هل الخسارة لأوزبكستان أمام البرتغال تقيم المنتخب البرتغالي أمام خصم صعب منتخب كولومبيا في هذه المواجهة المرتقبة؟
2: أكيد فوز منتخب البرتغالي على منتخب أوزبكستان هذا ما يقيم المنتخب البرتغالي. نحن شفنا المنتخب أوزبكستان مستوى منتخب يعني حسب له تاريخيا أنه تأهل لكأس العالم، طبعا إنما هو دافع للمنتخب البرتغالي أنه اليوم يحقق نتيجة إيجابية في مع كولومبيا. كولومبيا أتوقع اليوم ما يكون في تشكيل أساسي، ما أنه متأهل ب6 نقاط، منتخب البرتغال يملك 4 نقاط، مطالب يعني البرتغال اليوم أقل شيء أنه يحقق تعادل نقطة، يعني مشان لأنه نعرف أنه منتخب الكونغو راح ممكن يحقق فوز على أوزبكستان في 4 نقاط، فتدخل بحسابات أيضا ثاني البرتغال هي يعني ما بدأت تدخلها. منتخب الكولومبي منتخب صراحة قوي، منتخب يملك لاعبين على مستوى عالي، يملك روح عالية جدا. أتوقع اليوم راح تكون مباراة جميلة من الطرفين، مباراة صعبة على منتخب البرتغال.
1: لكن حسابات الصدارة كابتن طارق جبان، يعني كابتن جاسم النواجي قال ربما المنتخب الكولومبي أو مدرب المنتخب الكولومبي لن يشرك بعض لاعبيه الأساسيين، هنا حسابات الصدارة تؤدي إلى مواجهة أسهل ربما في الدور المقبل.
0: أنا بقول اليوم منتخب كولومبيا يعني من المنتخبات اللي ما مرشحة لتروح بالبطولة لأدوار متقدمة، ممكن يزج بكل اللاعبين، ممكن يثبت نفسه كمدرب. هلا اليوم مدرب الكولومبيا الأرجنتيني لورينزو، بعتقد عقلية أرجنتينية لما تواجه البرتغال بنجومه على رأسهم رونالدو، بعتقد انه نفس العقلية الأرجنتينية هي الشراسة القوة. وما شفنا اليوم منتخب كولومبيا عم يحترم خصومه، حقق 6 نقاط بالمجموعة. منتخب البرتغال ضمنيا على الأرض الواقع هو متأهل، يعني عنده زائد 5 على مستوى الأهداف، 4 نقاط ممكن أهله في حال خسر. لكن اليوم بعتقد منتخب البرتغال حيلعب بكامل تشكيلته، بجوز مع إراحة بعض اللاعبين بالشوط الثاني، لكن منتخب كولومبيا حيلعب بكامل نجومه وكامل القوة الهجومية. تاريخيا بهمه الفوز على البرتغال بوجود رونالدو وزملاء رونالدو. منتخب كولومبيا طموحه ليس فقط انه هو يطلع بصدارات المجموعة، طموحه انه هو يحقق شيء بمستقبل. لكن اقول مستقبل منتخب كولومبي يعني بهيك مجموعة ممكن يكون ما يستمر لفترات طويلة. اليوم يعني انا بعتقد اليوم موضوع يعني الكونغو الديمقراطية تعادله مع البرتغال وفوز البرتغال على أوزبكستان ما أعطانا الاختبار حقيقي لمنتخب البرتغال بالبطولة، إلا اللي حنشوفه اليوم مع كولومبيا. هذا اختبار أول للبرتغال، هو اللي بيعطينا مؤشرات إنه هذا البرتغال رايح لأدوار متقدمة أو ممكن يكون أدواره محدودة بالأدوار
2: المتقدمة. منتخب فوز على المنتخب أوزبكستان يعطيها الدافع بنتيجة ورونالدو سجل، يعني تعتبر دافع للمنتخب بالمباراة.
0: جاسم ما هي مقياس على مستوى منتخب البرتغال؟
2: صحيح صحيح صحيح، نعم. مو مقياس، انما تعطي دافع انت اللاعبين، انت أكيد. نتيجة ايجابية أكيد. رونالدو مسجل، الفريق فاز.
1: فأتوقع ان يكون صدى هذه المباراة لفوز البرتغال ان فازت ام للاهداف او الفرص التي اضاعها او سيضيعها كريستيانو رونالدو.
0: انا اتوقع اليوم يعني ما راح ينظر البرتغال الا على اضاعه الفرص ولا تسجيل اهداف، حينظر اول شغله حتى انه هو يفكر بالفوز او على الاقل تقدير التعادل. اليوم التعادل بيأهل منتخب البرتغال، لكن هل يبحث مدرب منتخب البرتغال انه يصدر مجموعته ليتجنب المنتخبات الاقوى بالدور القادم؟ هذا ممكن يكون له حسابات تكتيكيه من مدرب البرتغال. بس انا بشوف منتخب كولومبي مزعج جدا للبرتغال، هو الاختبار الاقوى للبرتغال حتى نشوف انه هل امكانيات المنتخب البرتغالي بالادوار القادمه قويه بالحصول على خلينا نقول او الوصول لادوار متقدمه على مستوى كاس العالم.
1: ننتقل اسمحوا لي الى المجموعه الاخيره في هذا المونديال، اذ يستعد منتخب انجلترا لمواجهه سهله على الورق امام بنما في ختام دور المجموعات لكاس العالم 2026، حيث يسعى الأسود الثلاثة لحسم صدارة المجموعة 12. يدخل المنتخب الإنجليزي المباراة متصدرا للمجموعة برصيد 4 نقاط متفوقا بفارق الأهداف على غانا. على الجانب الآخر يواجه منتخب بنما اللقاء بدون أي أمال في التأهل بعد خسارتين متتاليتين. تاريخيا يتفوق المنتخب الإنجليزي بشكل واضح، حيث يعود اللقاء الوحيد السابق بين الفريقين إلى مونديال 2018 وانتهى بفوز كاسح لإنجلترا ب6-1، وهو أكبر انتصار لها في تاريخ كأس العالم. وفي مباراة أخرى ضمن المجموعة تواجه غانا منتخب كرواتيا. وهذا هو ترتيب المجموعة 12 قبل بدء المواجهتين. انجلترا في الصدارة برصيد 4 نقاط وتتقدم على غانا صاحبة المركز الثاني بفارق الأهداف، تاليهما كرواتيا ب3 نقاط في المركز الثالث، بينما بنما في المركز الرابع والأخير دون نقاط. إذن هذه هي المجموعة الأخيرة في المونديال، وبعد أن تلعب المباريات سينتهي الدور الأول رسميا. كابتن جاسم النواجي، مباراة كرواتيا وغانا هي المباراة المرتقبة في هذه المجموعة لحسم التأهل.
2: أكيد مباراة صعبة راح تكون للمنتخب الغاني، ما يملك 4 نقاط، كرواتيا يملك 3 نقاط. منتخب بنما مع إنجلترا أتوقع ما راح تكون مباراة سهلة، شفنا المنتخب البنمي عذب المنتخب الكرواتي وكان في بعض يعني أوقات المباراة كان حتى أفضل من فريق من المنتخب الكرواتي. طبعا نتيجة المباراة اليوم يعني غانا وكرواتيا، يعني إذا الفريقين تعادلوا ممكن غانا يضمن التأهل. غانا يلعب على فرصتين اليوم اللي هي التعادل والفوز، كرواتيا تلعب على فرصة واحدة هي اللي بدأت تحقق نتيجة إيجابية اللي هو الفوز اللي ممكن يضمن لها التأهل للدور الثاني. المنتخب الكرواتي صراحة حتى الآن ما يعني ما أقنعنا بمستوى، لكن ممكن يتأهل للدور الثاني. بالدور الثاني نشوف المنتخب الكرواتي، ممكن نشوفه بشكل آخر مغاير يعني.
1: نعم كابتن طارق، هل الشراسة بالنسبة للاعبي غانا والقوة البدنية ستتغلب على تقدم أعمار لاعبي منتخب كرواتيا بالغالب؟
0: للأمانة يعني يمكن الفترة اللي نشوف فيها منتخب كرواتيا بهالبطولة هي يمكن أسوأ الفترات اللي لاحظناها على مقاسة بالسنوات الأخيرة الثمانية الأخيرة مع نفس المدرب. منتخب كرواتيا أصبح منتخب مترهل، في عنده بعض البطء، عنده كتير لاعبين على مستوى العمر يعني متقدمين، ما عم نشوف النجاعة والسهولة الوصول لمرمى الخصم بسهولة، عم نشوف يعني اعتماد على الخبرة. الخبرة اليوم أحيانا ممكن ما تفيدك بكل الأوقات، الخبرة تستفاد منها بأوقات معينة. موضوع السرعة والمهارة اليوم تتفوق عليه غانا على كرواتيا. ممكن نشوف اليوم بالعكس، يعني أنا يعني بشوف منتخب كرواتيا يمتلك شخصية المنتخبات يعني تصل لأدوار متقدمة، لكن بهالبطولة هاي ما عم نشوف هذا الأمر. والدليل اللي هو معدل الأعمار العالي بالمنتخب الكرواتي، منتخب غانا أنشط، خلينا نشوف إنه معدل الأعمار أقل، سرعة لاعبين أكبر. فأنا بشوف مباراة كرواتيا صعبة جدا، ممكن كرواتيا تبحث عن التعادل، ممكن يأهلها كأحسن ثالث.
1: مباراة إنجلترا بنما توقع نتيجة كبيرة؟
0: ما أتوقع نتيجة كبيرة، لكن حقول إنه منتخب إنجلترا حيواجه منتخب ما عنده شيء يخسره، فنشوف مباراة مفتوحة من الطرفين، حيستغل منتخب إنجلترا بخبرته.
1: طبعا للتذكير مباريات اليوم هي ستبدأ في 12:00 بمنتصف الليل، التوقيت سيكون صعب جدا للمتابعين في سوريا. كم مباراة راح تتابع وأي مباراة راح تتابع إن أمكن طارق؟ كابتن طارق بالغد لديك مباراة مهمة أيضا.
0: بدي أشوف والله كرواتيا وغانا.
1: كرواتيا وغانا. كابتن جاسم
2: أكيد بنحضر غانا وكرواتيا.
1: غانا وكرواتيا. قبل نهاية الحلقة اسمحوا لي أن أذكر المشاهدين بمسابقة برنامج شوط إضافي لتوقع نتائج بعض مباريات كأس العالم للفوز بمبلغ 1,000,000 ليرة سورية. وسؤال حلقة اليوم: ما هي التوقعات لنتيجة مباراة الجزائر مع النمسا التي ستقام في 5:00 فجرا بتوقيت دمشق؟ يمكن المشاركة عبر مسح رمز QR الذي يظهر على الشاشة، وينتهي التصويت مع بدء هذه المباراة. قبل نهاية الحلقة أشكر الكابتن جاسم نويجي لاعب منتخب سوريا سابقا،
2: شكرا جزيلا. أستاذ وسيم،
1: وجزيل الشكر أيضا لمدرب فريق الجيش الكابتن طارق جبان، شكرا جزيلا.
0: شكرا لك، يعطيكم العافية.
1: وكل الشكر لكم مشاهدينا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.

0: أنا تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بلق فيها حجم الخيار.
1: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالية؟
2: لها التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
3: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
4: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
5: البيانات دقيقة.
6: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.
7: الحقيقة لا تكمن دائما فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون، نبكي عليه والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
2: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
3: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما أنا كعفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
4: بذكر إني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
5: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

شكري القوتلي. شكري القوتلي أول رئيس سوري منتخب بعد الاستقلال، أول رئيس مدني يتعرض لانقلاب عسكري، والرجل الذي سلم سوريا لعبد الناصر. ولد القوتلي في دمشق عام 1891 لعائلة من العائلات الغنية والتي تعتبر من وجهاء دمشق. تلقى القوتلي تعليمه في دمشق وتخرج من مكتب عنبر، ثم حصل على الليسانس في العلوم السياسية من اسطنبول عام 1913. كان عضواً في جمعية العربية الفتاة معارضاً للعثمانيين. عندما دخلت قوات الشريف حسين بقيادة ابنه الملك فيصل سوريا عام 1918، قدم القوتلي دعمه للملك الهاشمي، وما إن وقعت سوريا تحت الانتداب الفرنسي حتى انخرط في العمل الميداني والسياسي ضد الانتداب، وحكم 3 مرات بالإعدام. كان القوتلي عنصراً فاعلاً في الكتلة الوطنية المعارضة للانتداب، وكان للرجل دوره الكبير في الحصول على الاستقلال أخيراً عام 1946، فكان من قيادات الإضراب الستيني الشهير، كما كان رئيساً للجمهورية حين تعرضت دمشق للقصف من قبل الفرنسيين عام 1945. بعد الاستقلال اتهم القوتلي بتخريب النظام الديمقراطي من حيث اعتماده المحسوبيات في التعيينات الحكومية وتدخله في عمل الوزارات، إضافة إلى تعديل الدستور ليتيح لنفسه الترشح لولاية رئاسية جديدة عام 1948. وهو الأمر الذي حصل بعد أن أنهى ولايته الأولى بين عامي 1943 و1948. لم تطل رئاسة القوتلي

الثانية إفقاد قائد الأركان حسني الزعيم انقلابه عليه عام 1949 ليكون أول انقلاب عسكري في سوريا، ونفي القوتلي على إثرها إلى مصر. بعد سنوات من الحكم العسكري والانقلابات، عاد القوتلي إلى سوريا عام 1955 وانتخب رئيساً. خلال هذه الفترة تخلى القوتلي عن حلفائه الذين ساعدوه في الوصول للرئاسة مجدداً، وتحالف مع حزب البعث، حتى تنازل عن رئاسة الجمهورية السورية لصالح عبد الناصر حين أعلنت الوحدة مع مصر عام 1958. ويذكر أن القوتلي ذا النزعة القومية عارض بشدة دعوة الملك عبد الله الأول الهاشمي للوحدة ضمن سوريا الكبرى عام 1947 خوفاً على الجمهورية. اعتزل القوتلي السياسة وتوفي في شهر النكسة حزيران عام 1967 في بيروت، ودفن في دمشق دون جنازة رسمية له. مات القوتلي الرئيس المنتخب الأول بعد استقلال سوريا، حاملاً معه تناقضاته الشخصية، وملخصاً لتناقضات الوضع السياسي العربي والسوري آنذاك.

أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية، ونبدأ بالعناوين. الهدوء يعود إلى حي الوعر في حمص عقب اشتباك مع عصابة مسلحة، وثلاثة عناصر من الأمن الداخلي يصابون خلال العملية. الأمم المتحدة تتحدث عن اضطراب في سوق الكبتاجون بعد سقوط النظام المخلوع، وترصد تبدلا في أنماط الإتجار والتعاطي. الليرة السورية تتحسن أمام الدولار في تداولات اليوم، والفارق مستمر بين سعر السوق ونشرة المركزية. الجيش الأمريكي يشن ضربات على أهداف في إيران، والحرس الثوري يقول إنه قصف مواقع للقوات الأمريكية في المنطقة.

0: وفي التفاصيل، رصد مراسل تلفزيون سوريا آخر التطورات في حي الوعر بحمص عقب اشتباكات اندلعت بين دورية أمنية وعصابة للسرقة والسطو، أدت إلى إصابة 3 عناصر من الأمن الداخلي.
1: إذن هنا في حي الوعر، وخلال ساعات ليلة أمس حصل اشتباك بين القوى الأمنية من جهة وبين أفراد عصابة يتهمون بقيامهم بعمليات إجرامية تتعلق بالسرقة والسطو المسلح. الأجهزة الأمنية اليوم أصدرت بيانا أوضحت فيه ملابسات ما جرى، وقالت بأنه خلال الاشتباك ليلة أمس تم تحييد أحد أفراد تلك العصابة وإلقاء القبض على آخر ومتابعة ملاحقة المتورطين الآخرين. الأجهزة الأمنية قالت أيضاً بأنه تم العثور على مبلغ مالي بحوزة تلك العصابة، وقامت بنشر عدد من الفيديوهات التي رصدتها كاميرات المراقبة خلال الفترة السابقة، والتي توضح جزءاً من العمليات الإجرامية التي نفذها أفراد تلك العصابة. التعزيزات الأمنية التي وصلت ليلة أمس كانت مكثفة، وملاحقة متابعة جميع المتورطين في تلك الأعمال مستمرة من قبل قوى الأمن الداخلي هنا. أنور أبو الوليد لتلفزيون سوريا من حي الوعر مدينة حمص.
0: أفاد مراسل تلفزيون سوريا بانسحاب قوات الاحتلال من قرية جملة في

0: في درعا الغربي بعد توغل استمر قرابة ساعتين، وكانت القوة بحسب مراسلنا مؤلفة من 9 آليات عسكرية محملة بالجنود دخلت القرية ونفذت عمليات تفتيش لمنازل المدنيين قبل أن تنسحب من المنطقة. وتأتي هذه الانتهاكات على وقع تواصل الاعتداءات الإسرائيلية في محافظتي القنيطرة ودرعا، حيث يشن الاحتلال توغلات متكررة بشكل يومي، كما يعتدي على المزارعين ورعاة الأغنام وينفذ حملات دهم لمنازل المدنيين. أفادت مراسلة تلفزيون سوريا بمقتل رجل وزوجته من جراء انفجار لغم أرضية من مخلفات الحرب في قرية سمكة شرقي إدلب. وكان وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح أكد في نيسان الماضي أن الألغام ومخلفات الحرب ما تزال من أخطر التحديات التي تواجه سوريا، مشيرا إلى أن البلاد تعيش فوق بحر من الألغام والذخائر غير المنفجرة، ما يجعلها من بين أكثر الدول تضررا بهذا الخطر. وتنضم إلى إلاف العلي مراسلة تلفزيون سوريا في إدلب. مرحبا بك إلاف، ما هي التفاصيل الإضافية عن انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب في ريف إدلب والذي نتج عنه مقتل سيدة وزوجها؟
1: نعم، يعني صراحة ما زالت إدلب تتصدر المشهد في الضحايا نتيجة وجود مخلفات الحرب والقنابل العنقودية الغير منفجرة، خاصة في القرى التي كانت خطوط تماس، سجل آخرها اليوم مقتل أو وفاة رجل وزوجته في قرية سمكة ما بين ريف سنجار وريف المعرة الشرقي. هذه الحادثة يعني ليست بجديدة، تم إسعاف الرجل وزوجته إلى مشفى المعرة ومن ثم إلى مشفى إدلب إلى الطبابة الشرعية بعد أن فارقوا الحياة. صراحة هذه يعني الانفجارات المتتالية والتي تحصد أرواح المدنيين في مناطق ريف إدلب الجنوبي أو حتى الشرقي، خاصة المناطق التي كانت خطوط تماس مع قوات النظام البائد، ما زالت تسجل وتتصدر محافظة إدلب المشهد في ارتفاع أعداد الوفيات، يعني حيث وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان منذ عام 2011 ولغاية نيسان من العام الحالي ما يقارب 3800 مدني نتيجة انفجار مخلفات الحرب، بينهم 1000 طفل وأكثر من 300 امرأة. آخر هذه يعني أيضا الإصابات كانت في الشهر الخامس من هذا العام بوفاة أطفال وإصابة آخرين في منطقة أبو حبة بريف المعرة الشرقي نتيجة لعبهم حول بئر مياه. صراحة اليوم مخلفات الحرب تنتشر بشكل واسع في مناطق ريف إدلب كما ذكرت لك، خاصة المناطق التي كانت خطوط تماس، هناك جرر غاز غير منفجرة، قنابل عنقودية، أحيانا يضطر الأهالي إلى إزالة هذه المخلفات بأنفسهم لإبعاد الخطر عن أطفالهم وعن أنفسهم. تنتشر هذه المخلفات صراحة خاصة في الأراضي الزراعية وفي منازل المدنيين التي تعرضت للدمار حسام، لذلك نحن اليوم بحاجة إلى جهود أكبر من قبل يعني إدارة أو وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث ووزارة الدفاع والجهات المعنية أيضا لإجراء مسوحات شاملة لهذه المناطق والتخلص من مخلفات الحرب.
0: نعم، شكرا إليك إلاف العلي مراسلة تلفزيون سوريا في إدلب. كشف تقرير الأمم المتحدة العالمي للمخدرات لعام 2026 عن تغييرات في سوق الكبتاجون في الشرق الأوسط عقب التطورات التي شهدتها سوريا أواخر عام 2024. وأوضح التقرير الصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن الاضطرابات في السوق أدت إلى ارتفاع أسعار حبوب الكبتاجون وتبدل أنماط الإتجار والتعاطي، حيث تضاعف سعر القرص في بعض المناطق. وأشار التقرير إلى أن هذا الارتفاع قد يدفع بعض المتعاطين إلى التحول نحو مادة الميثامفيتامين التي تشهد بدورها انتشارا متزايدا في المنطقة. أعلنت إدارة الجمارك العامة إحباط محاولات تهريب المخدرات والعملات المزورة والقطع الأثرية والمعادن الثمينة خلال النصف الأول من العام الجاري،

وأوضحت إدارة الجمارك العامة أن المضبوطات شملت 1,343,742 حبة كبتاجون و 153 كيلوغراما من الكوكايين و 40 كيلوغراما من الحشيش. وأوضحت الإدارة أن عمليات الضبط شملت أيضا مصادرة عملات مزورة وأسلحة وذخائر وإحباط تهريب قطع أثرية إلى جانب كميات من الذهب والفضة. قال الرئيس أحمد الشرع أنه ينظر لمكافحة المخدرات بوصفها برنامجا وطنيا تتكامل فيه جهود مؤسسات الدولة والمجتمع. وأوضح الرئيس الشرع في اليوم الدولي لمكافحة المخدرات بمنشور عبر منصة إكس أن سوريا ورثت عن الحقبة البائدة إرثا ثقيلا من صناعة المخدرات وترويجها. وأضاف أن الأولوية كانت إعلان حرب شاملة على آفة المخدرات لتجفيف منابعها وقطع طرق تهريبها ومعالجة آثارها. كما أشار الرئيس إلى استعداد سوريا للتعاون مع دول الإقليم والعالم بغية بناء شراكة فاعلة للتخلص من خطر المخدرات العابر للحدود على حد قوله.

0: وورد إلينا مشاهدينا هذا الخبر العاجل، أيضا مقتل طفل وإصابة 2 آخرين بجروح إثر انفجار لغم من مخلفات الحرب في منطقة السخنة بريف حمص. إذن على ذكر أخبار ضحايا الألغام غير المنفجرة، ورد إلينا هذا الخبر العاجل من قبل مراسل تلفزيون سوريا في حمص، حيث قال بأنه قتل طفل وأصيب 2 آخرين بجروح، وذلك إثر انفجار لغم من مخلفات الحرب في منطقة السخنة بريف حمص. ونستكمل معكم مشاهدينا نشرة الأخبار، حيث أكد وزير الداخلية أنس خطاب خلال افتتاح فعاليات الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات، أكد أن مواجهة المخدرات لم تعد شأنا محليا يخص دولة بعينها، بل بات مسؤولية دولية مشتركة تستدعي تكاتف الجهود لمكافحتها باعتبارها ظاهرة عابرة للحدود.
1: إن حضوركم اليوم يجسد قناعة مشتركة بأن مواجهة المخدرات لم تعد شأنا محليا يخص دولة بعينها، بل أصبح مسؤولية دولية وإنسانية مشتركة تستدعي توحيد الجهود لمواجهة أخطار هذه الآفة العابرة للحدود.
2: سوريا دون مخدرات، حملة وطنية شاملة أطلقتها وزارتا الداخلية والصحة، تهدف إلى بناء منظومة حماية مجتمعية أكثر صلابة في مواجهة هذه الآفة وتجفيف منابعها. دون مخدرات شعار يرفع في بلاد كان اسمها يرافق عناوين عريضة عن تصدير وضبط المخدرات خصوصاً الكبتاغون، بوصفها منطلقاً ومنشأً رئيسياً له، بما يدر مليارات الدولارات على راعي تلك التجارة نظام بشار الأسد المخلوع. عام ونصف العام على سقوط الأسد، تكشفت خلاله بعض أسرار تلك النشاطات، بؤرها وبعض مشغليها. مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة يقول إن الحكومة السورية الجديدة فككت 15 منشأة لتصنيع الكبتاغون و13 منشأة أصغر لتخزينه، وفي إثر ذلك يشير المكتب إلى ارتفاع أسعار حبوب هذا المخدر في بعض المناطق. إدارة مكافحة المخدرات نفذت 1550 عملية ضبط وإحباط، فككت 90 شبكة تهريب دولية، وأغلقت 17 معملاً لتصنيع الكبتاغون، في حين شملت المواد المضبوطة 697 مليون حبة كبتاغون و15 طنًا من الحشيش و10 ملايين حبة من الأدوية المخدرة و180 كيلوغراماً من الكوكايين وأكثر من 84 كيلوغراماً من مادة الكريستال و7 كيلوغرامات من الهيروين، إضافة إلى 221 طنًا من المواد الأولية الكيميائية. أرقام تعكس حجم التحدي والجهود في موازاته، فبجانب التجارة المنظمة تواجه وزارة الداخلية مراكز تصنيع محلية وشبكات ترويج تستهدف فئة الشباب. وهنا توضح الوزارة أن الوصول إلى سوريا دون مخدرات هدف لا يقوم على خطط علمية ومدروسة فحسب، بل ويعتمد مقاربة تقوم على التوازن بين ردع المروج وعلاج الضحية، هذا داخلياً. أما خارجياً فتعمل سوريا في إطار تنسيق مشترك مع دول في الجوار كالأردن والعراق للحد من تهريب المخدرات عبر الحدود.
0: وتزامناً مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، رصد تلفزيون سوريا جهود بعض الجهات الحكومية لإعادة بناء منظومة العلاج والصحة النفسية، وذلك من خلال تأهيل كوادر طبية وتطوير خدمات التعافي للمصابين بالإدمان.
3: تتواصل الجهود الحكومية في وزارة الصحة لتعزيز قطاع الصحة النفسية في سوريا بعد أن كان منهكاً، فقد تم إطلاق برامج تدريب وتأهيل للكوادر الطبية والنفسية، وبالتوازي مع مسح وطني شامل لآلاف الحالات، تبين أن نحو 70 إلى 75% من المصابين بالإدمان هم دون سن الأربعين، ما يعكس حجم التحدي الذي تتطلب مواجهته بناء منظومة علاجية متكاملة تبدأ ببوابات التعافي وتنتهي بالعلاج وإعادة التأهيل.
4: في عنا تحدي التنسيق، بناء الكوادر، نظام الإحالة، المراكز المجتمعية، التوعية المجتمعية، مراكز إعادة التأهيل. فاللي نحن بلشنا فيه بلشنا بخطة متكاملة. بهاي الخطة كان في عندك محاور أساسية لها. المحور الأول هو التنسيق بين الوزارة. الخطوة الثانية كانت تأهيل الكوادر. الخطوة الثالثة كانت هي التوعية المجتمعية.
3: تعد بوابة التعافي في دارية واحدة من 13 بوابة موزعة في 4 محافظات، والتي تعد مساراً أولياً لتقييم الحالات ووضع الخطط العلاجية المناسبة ضمن بيئة أولى أولوياتها خصوصية المراجعين الذين يخضعون لتقييمات نفسية تحدد مسارهم العلاجي بين المتابعة والدعم داخل البوابة أو الإحالة إلى برامج علاجية ضمن المشافي للحالات الحرجة التي تحتاج إلى رعاية وتأهيل مكثف.
5: المريض اللي وقت يجي لعنا هو يعني مو جاي قاصد مثلا مركز هو لعلاج التعافي او لعلاج الادمان، هو قاصد مشفى، ممكن يكون قاصد الداخليه، ممكن يكون قاصد الاطفال، ممكن يكون قاصد الاسعاف عندنا بالمركز. فيعني هون في صفة انه خصوصيه له.
6: هلا هي الاساس هي الاداه، هي عباره عن 8 اسئله من 1 ل 8، نحن بنجمع من 2 ل 6، ومن خلالها نحن اذا كان فوق 27 فهو حكما تحويل للمشفى، اما اذا كان مثلا حاله بسيطه او مثلا ما تتجاوز 10 او 8 فممكن انه مثلا نحن نعطيه ادويه علاجيه من عندنا، يعني اكتئاب، زهان، هوس، فينا نمشي عندنا بمركز.
3: يبقى علاج الادمان رحله تبدا بالاعتراف بالمشكله وطلب المساعده، في حين تتجه الجهود الحالية إلى بناء طريق تعافي يضع الإنسان وكرامته في مقدمة الأولويات. علي عثمان، تلفزيون سوريا.
0: منحت وزارة الخارجية الأمريكية الاعتماد القنصلي للسفارة في واشنطن في خطوتين تهدف لاستئناف تقديم الخدمات القنصلية وفق الإجراءات والأنظمة المعتمدة. ووفق ما ذكر مدير الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية، وعقد الاجتماع بين القنصل السوري في واشنطن أحمد الملاتي ومسؤولين في مكتب الشؤون القنصلية والمكتب القانوني بوزارة الخارجية الأمريكية لبحث الجوانب القانونية والإجرائية المرتبطة بمباشرة الخدمات القنصلية وآليات تصديق الوثائق الرسمية والتحقق من صحتها. من جانبها قالت سفارتها السورية إن منح الاعتماد القنصلي يمثل خطوة مهمة نحو استئناف الخدمات القنصلية بما يسهم في تسهيل إنجاز المعاملات القنصلية للمواطنين السوريين المقيمين في الولايات المتحدة وفق الإجراءات والأنظمة المعتمدة. أكدت المملكة المتحدة استمرار دعمها لجهود العدالة الانتقالية في سوريا، مشددة على أن تحقيق العدالة للناجين من التعذيب ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات يمثلان ركيزة أساسية لمستقبل البلاد. وقالت البعثة البريطانية إلى سوريا، قالت في منشور عبر منصة فيسبوك بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، إن الدعم البريطاني للجنة أو للجنة العدالة والمساءلة الدولية يسهم في جمع الأدلة على الجرائم المرتكبة في سوريا وحفظها وإعداد ملفات القضايا بما يمهد لإجراء التحقيقات والمحاكمات، مشيرة إلى أن عددا من هذه الملاحقات القضائية بدأ بالفعل. محليا سجلت الليرة ارتفاعا أمام الدولار بسعر 13,000 ليرة للشراء و 13,100 ليرة للمبيع وفق تداولات اليوم. ووفق آخر نشرة صادرة عن مصرف سوريا المركزي أمس الجمعة، بلغ سعر صرف الدولار الواحد 11,300 ليرة للعملة القديمة و 113 ليرة للعملة الجديدة، وذلك للمصارف العامة وشركات ومكاتب الصرافة وسعر صرف الحوالات الخارجية والأفراد. انخفض سعر جرام الذهب من عيار 21 قيراطا في السوق بمقدار 200 ليرة مقارنة بسعره الذي سجله أول أمس الخميس. وفق نشرة صادرة عن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة اليوم، بلغ سعر جرام الذهب من عيار 21 قيراطا 15300 ليرة للمبيع و 15000 ليرة للشراء، وسجل جرام الذهب من عيار 18 قيراطا 13100 ليرة للمبيع و 12300 ليرة للشراء. وتنضم إلي ماريت عبيد مراسلة تلفزيون سوريا في دمشق. مرحبا بك ماريت. إذن الليرة السورية سجلت أيضا ارتفاعا أمام الدولار، وهذا الأمر يوصف بأنه تحسن في سعر صرف الليرة السورية. التفاصيل الإضافية معك ماريت.
7: نعم، مرحبا حسام. حقيقة بدأت تشهد الليرة السورية تحسنا منذ يوم الأربعاء، فبعد أن وصل الدولار الأمريكي إلى 14500 ليرة سورية قديمة عاد ليهبط تدريجيا منذ يوم الأربعاء كما تحدثت ليصل إلى 13000 ليرة سورية قديمة. طبعا يعني بحسب بعض الخبراء أن هذا الانخفاض أو هذا الارتفاع الذي شهدته الليرة السورية هو جاء بالتزامن وبدأ بالتسارع فور الإعلان عن تشكيل لجنة لتسعيرة أو لوضع أسعار المحروقات بالليرة السورية وتثبيتها بالليرة السورية. يرى بعض الخبراء أن هذا الإعلان يعني على الرغم من أنه لم ينفذ حتى الآن وما تزال الكازيات حتى هذه اللحظة تبيع المحروقات يعني تقبل دفع ثمن المحروقات بالدولار، وأيضا يعني إلى حد هذه اللحظة لم تصدر تسعيرة أو نشرت الأسعار الجديدة للمحروقات. وبحسب المعلومات أنه اليوم سوف يعقد اجتماع من قبل هذه اللجنة لطرح الأسعار الجديدة أسعار المحروقات بالليرة السورية. لكن يرى بعض الخبراء وبالرغم من أنه يعني لم تصدر بعد النشرة أنه هذا سبب في ازدياد الطلب على الليرة السورية، كما أيضا تشير بعض المعلومات من بعض الخبراء أنه يعني إحدى شركات الصرافة قامت بطرح مبلغ كبير من النقد الأجنبي في الأسواق مما أدى إلى توفر النقد الأجنبي، وكما يعني أدى إلى زيادة الطلب على الليرة السورية. فزيادة الطلب على الليرة السورية في هذه الأيام هو قد أسهم بحسب الخبراء في تحسن الليرة السورية. طبعا حسام يعني حقيقة هذا التحسن الذي تشهده الليرة السورية إلى حد هذه اللحظة لم يتلمس انعكاساته المواطنون. حقيقة إلى حد هذه اللحظة لا يوجد أي انخفاض في أسعار المواد وخاصة المحروقات، يعني المحروقات هي أصلا مثبتة على سعر الدولار يعني من

0: مفترض إذا هبط الدولار أن يعني تنخفض الأسعار، لكن إلى حد هذه اللحظة أسعار المحروقات في بعض الكازيات مثبتة على سعر الصرف حسب يوم الأربعاء، أي قبل أن يشهد هذا الانخفاض. حقيقة يعني المواطنون ينتظرون إصدار نشرة الأسعار الجديدة، وينتظرون أيضا انخفاض الأسعار في الأسواق، يعني الذي من المفترض أن يكون مترافق ومتزامن مع انخفاض أو مع ارتفاع قيمة الليرة السورية.
1: نعم، شكرا إليك مريت عبيد، مراسلة تلفزيون سوريا في دمشق. بدأت وزارة المالية اعتماد مشروع المؤازنة العامة للدولة 2027 على أن ينجز قبل نهاية الربعي الثالث من العام وفق ما أعلنت الوزارة. وأكد وزير المالية محمد ياسر برنية أن المشروع يركز على تطوير آليات إعداد الموازنة وتنفيذها وتعزيز التحول الرقمي ورفع كفاءة إدارة الموارد العامة. وأوضح برنية أن الموازنة تمثل الأداة الأساسية لتنظيم الأنشطة المالية في المؤسسات العامة بما يدعم كفاءة الإنفاق وتحقيق الأهداف الاقتصادية للدولة. أطلقت وزارة السياحة في مدينة اللاذقية برنامج نرتقي من الأساس، الهادف إلى دعم وتأهيل الفنادق من فئتي النجمة والنجمتين، وذلك ضمن خطة تستهدف إعادة تأهيل المنشآت الفندقية ورفع مستوى الخدمات السياحية.
2: إن كانت هاي البرامج هي بتكامل بعض البعض لبناء هذا القطاع المهم، وجهة النظر هي أدوات الشراكة مع أصحاب المصلحة من أجل بناء هذا القطاع.
3: إطلاق برنامج نرتقي من الأساس هو برنامج بيستهدف فنادق النجمة والنجمتين. تم إطلاق البرنامج من فترة سابقة في مدينة دمشق، واليوم حاليا رح يتم إطلاق البرنامج بمدينة اللاذقية وطرطوس وحمص. هذا البرنامج بيستهدف هو فنادق النجمة والنجمتين مثل ما ذكرنا، من أجل إعادة ترميمه والنهوض بالواقع الحالي لهي الفنادق اللي تضررت على مدى 14 عام مضت. في عنا مجموعة من الشركاء الاستراتيجيين، في برامج تمويل خاصة، برامج استشارية خاصة من أجل النهوض بالواقع الخدمي ضمن هاي الفنادق
2: من بنوك أو شركات استشارية أو حتى أصحاب.
1: بدأت في جامعة حلب أعمال المؤتمر الدولي 24 للجمعية الطبية السورية الأمريكية سامز بمشاركة وزارية وأكاديمية وأطباء وباحثين من داخل سوريا وخارجها. ويحمل المؤتمر عنوانه الارتقاء بالرعاية الصحية واستعادة الأمل، ويبحث مسارات التعاون لتوفير رعاية صحية عالية الجودة ومستدامة في سوريا، ويهدف إلى تمكين الكفاءات الطبية وبناء شراكات علمية تدعم استدامة القطاع الصحي. ويستمر المؤتمر 3 أيام، ويركز على تطوير التعليم الطبي وتعزيز التحول الصحي عبر إدخال بروتوكولات علاجية حديثة للمشافي التعليمية وتفعيل الأبحاث المشتركة لدعم تعافي القطاع الطبي. أعلن رئيس اللجنة المركزية لمتابعة موسم تسويق القمح عبد الوهاب السفر أن إجمالية كميات القمح المستلمة في المحافظات بلغ 68,000 طن مع استمرار عمليات التسويق. وأوضح السفر أن الكميات المستلمة في محافظة الحسكة وصلت إلى نحو 300,000 طن، متوقعا تجاوز إنتاجها 1,000,000 طن خلال الموسم الحالي. وأشار السفر إلى افتتاح مراكز تسلم إضافية وتنظيم عمليات الشحن بين المراكز والصوامع، إضافة إلى إجراءات رقابية شملت كفايات عدد من المسؤولين وإحالتهم للجهات المختصة. أفاد الدفاع المدني باستجابة فرقه ل 179 حريقا في عموم محافظات البلاد ليوم أمس. وأوضح الدفاع المدني أن الحرائق توزعت بين 11 حريقا في الحقول والمحاصيل الزراعية و 168 حريقا متفرقا، مبينا أن فرقه أخمدت الحرائق وبردت أماكنها دون تسجيل أي إصابات بين المدنيين، في حين اقتصرت الأضرار الناجمة عن هذه الحرائق على الخسائر البشرية أو المادية فقط. تواصل دوريات فرع المرور في محافظة درعا حملة حجز الدراجات النارية المخالفة بشكل فوري، ضمن جهود تعزيز السلامة المرورية وحفظ النظام العام.

0: مع الاستمرار باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين وفق الأنظمة النافذة.
1: تنضم إلى سابقاتها في مرآب الحجز التابع لفرع مرور درعا الذي بات يعج بعشرات الدراجات النارية المحجوزة. يشرف المساعد عدنان على قسم التحقيق في الفرع ويتولى تنظيم الدراجات المحجوزة ضمن المرآب.
2: أقل فترة للحجز هي 10 أيام، وفي منه شهر، وفي منه مصادرة الدراجة النارية بالنسبة للقرار اللي صدر حديثا اللي هي القيادة الرعناء والتشبيب. هاي بتصادر الدراجة النارية، وأظن أنه ما عاش تطلع يعني. باقي المخالفات بتدفع غرامة بين 600 ألف إلى 1,000,000.
1: عند حلول 6 مساء تنتشر الدوريات في الشوارع الرئيسية وعلى الدوارات، ينبه بعض سائقي الدراجات في حين تحجز دراجات أخرى. تستنفر دوريات من المباحث الجنائية إلى جانب الأمن الداخلي لإسناد فرع المرور في حملة قمع مخالفات الدراجات. من الشارع إلى الفرع عمل متصل في مسعى لتخفيف الضوضاء والحد من الحوادث.
3: بعد اجتماع السيد المحافظ والسيد العميد حسام الطحان مع أهالي مدينة درعا، قررنا كفرع مرور حجز الدراجة النارية بالمخالفات السرعة الزائدة والتشبيب والقيادة الرعناء والتجاوز على اليمين وصغار السن، وقمنا بحملة كبيرة ضمن مدينة درعا. وعلى حد الأمس تم صادرة حوالي 370 دراجة.
1: وجدت شريحة واسعة من الأهالي في الدراجات النارية حلاً لهم للتنقل في ظل عدم قدرتهم على اقتناء السيارات والارتفاع المتصاعد في ثمن الوقود.
4: ربما يكون القضاء على ضوضاء الدراجات النارية في المدينة بشكل كامل أمراً مستحيلاً، لكن الرقابة اليومية التي باتت تفرضها الدوريات خففت بشكل كبير من مستويات الإزعاج والحوادث خاصة في الشوارع الرئيسية. حسام المسالمي، تلفزيون سوريا، مدينة درعا.
0: أعلنت محافظة دمشق توقيع مذكرة تفاهم مع شركة المجموعة المشتركة للمقاولات وصرح القابضة وشركة شام القابضة بهدف استكمال تنفيذ البنية التحتية المتكاملة والخدمات الذكية في مشروع ماروتا سيتي. وأوضحت المحافظة أن المذكرة تمهد للبدء بالأعمال الميدانية الخاصة باستكمال البنى التحتية، مؤكدة أن المذكرة تأتي في إطار تضافر الخبرات بين الجهات المشاركة، وذلك لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين. عاد مئات الناجين إلى المكان الذي شهد سنوات من الاعتقال والتعذيب والإعدام بعد 46 عاماً على مجزرة تدمر. زيارة استثنائية جمعت رفاق السجن بعد عقود، واصطحب خلالها كثيرون أبنائهم ليشهدوا المكان الذي ضاع أو صاغ جزءاً من تاريخهم، قبل أن تمتد الرحلة إلى موقع يعتقد أنه يضم رفات آلاف الضحايا في مقبرة جماعية ما تزال بلا معالم.
5: ساروا إليه بأقدامهم، لكن هذه المرة عادوا إليه محررين، حاملين معهم ذكريات نصف أعمارهم التي قضوها في سجن تدمر، ليحيوا الذكرى 46 للمجزرة.
6: أنا تميت 15 سنة. المجرم رفعت الأسد وجاب عصابته لهون وفات على المهاجع وصفى كل المساجين. هدول المساجين كان في قسم منهم الناس محكومين وقسم ناس مو محكومين، ولين الأغلبية.
5: بين جدران السجن القديمة واللئيمة كما يصفها سجناء سابقون، اجتمع نحو 600 ناج منه وبين زنازينه وفي ساحة الإعدام، قدموا من مختلف المحافظات السورية، والتقى بعضهم برفاقهم للمرة الأولى منذ أن غادروا السجن قبل عقود.
7: كنت سجان واعتقلت من كثر ما كنت أخدم المساجين. الله طايفر الحق، انشال رفعة الأسد وشالوا كل شيء ضابط إله، والحمد لله خدمتي واستراحت، وما بي سجين ما أنا خدمه.
5: الحافلات التي قطعت مئات الكيلومترات لم تكن تقل الناجين وحدهم، بل حملت أبنائهم أيضاً ليتعرفوا على الجريمة من مسرحها الحقيقي.
8: والله البابا على طول كان يحكي لنا أيام الأحداث، يعني يحكي لنا إحنا

الاحداث اللي بتصير معه وكذا، كنا نحكي بالهمس يعني، كنا ما نستجي نحكي. بس هلا لما بعد ما صار التحرير يعني حبيت عن جد انه هالفرصه انه اجتني لحتى اشوف عن جد شو كان بابا عايش. يعني سبحان الله، يعني الشيء قد ما عرفنا نحن ما الشعور غير، يعني شعور بابا حتى هو عم يحكي لي بحسه بيسترجعه.

0: دائم حبينا نعمل هالفعالية هي. الفعالية هي هي إحياء لذكرى مجزرة تدمر التي قتل فيها حوالي تقريبا 1000 شهيد.
1: هنا تحت وطأة الشمس القاسية لا تتجه هذه الحشود إلى جبل عرفة رغم تشابه المشهد، بل يقتحمون التلال والوديان بحثا عن الموقع الحقيقي لوادي عويمر أو عويضة كما يسميه الناجون في أطراف تدمر، والذي ضم رفات أكثر من 30,000 سجين أعدموا ودفنوا فيه من دون وجود أي معالم تدل على هذه المقبرة الجماعية.
2: ذاكرة قاسية وألم يرفض النسيان، لكنهم أصروا على إحيائها لتكون رسالة تخليد تحكي ما جرى للأجيال القادمة. تلفزيون سوريا عهد صليبي، سجن تدمر.
3: تواصل معتقلات سابقات رحلة التعافي من آثار الاعتقال رغم مرور سنوات على خروجهن من سجون النظام المخلوع، ومن خلال مؤسسة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا في دمشق يحصلن على خدمات نفسية وصحية واجتماعية تساعدهن على تجاوز آثار التجربة واستعادة حياتهن.
4: رغم مرور سنوات على إطلاق سراحهن من سجون النظام المخلوع، ما تزال آثار الاعتقال النفسية تلاحق المعتقلات السابقات. تتوجه عدد منهن اليوم إلى مؤسسة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا سعياً لمعالجة تداعيات سنوات القمع.
5: حضرت هون أكثر من 10 جلسات دعم نفسي وفيزيائي، وكان لها أثر كبير. الحقيقة الرابطة هون بهالفترة الماضية مكان كتير مريح عم نلجأ له، وعم نقدر نحكي عن حالنا، نحكي عن اللي عانينا منه بأريحية كتير. نحس إنه المكان اللي عم نحكي فيه فعلا هو مساحة آمنة.
4: يوفر المركز باقة متكاملة من الخدمات الصحية والنفسية والاجتماعية من مقره في مدينة دمشق، في حين أتاح متابعة هذه الخدمات إلكترونيا ليشمل باقي المحافظات السورية.
6: عم نقدم خدمات الدعم النفسي والاجتماعي للناجين من الاعتقال ولأهالي المختفين قسرا. طبعا نستهدف الذكور والإناث فوق سن 18. عم تكون جلساتنا تعتمد على الدمج بين العلاج النفسي والعلاج الطبيعي أو العلاج الفيزيائي المبني على الصدمة، يعني الآثار الجسدية الناجعة عن الصدمات النفسية اللي تعرضوا لها المعتقلين أو هاي المختفين. بالإضافة عندنا نحن نظام إحالة في حال كان الشخص ما في عنده خدمة ممكن يتلقاها عندنا، فنحن نحول لجهات أخرى قدمين الخدمة لألف ناجي وناجية ولأهالي المختفين قصرا باختصاصات متعددة، يعني بين دعم نفسي بجلسات الدعم النفسي المتعددة، اختصاصات الإحالة، نظام الإحالة، بالإضافة للعلاج الطبيعي.
4: وتشكل هذه الخدمات جزءا من استحقاق أوسع يتجاوز الأفراد إلى المجتمع جميعا، فمعالجة آثار الاعتقال لدى المعتقلين السابقين هي خطوة أولى في طريق جبر الضرر وبناء ذاكرة جمعية لا تنسى الضحايا ولا تتركهم وحدهم في مواجهة آثار السجون.
3: أعلن وزير الداخلية التركي مصطفى تشيفيتشي إعفاء السوريين الخاضعين للحماية المؤقتة من شرط الحصول على إذن عمل لمزاولة أعمالهم في تركيا، وذلك تلبية لاحتياجات سوق العمل. وأشار إلى أن نحو ثلث السوريين الخاضعين للحماية المؤقتة ولدوا في تركيا، مؤكدا أن ملف الهجرة لم يعد ينظر إليه باعتباره قضية مؤقتة، بل قضية ذات أبعاد اجتماعية وديموغرافية طويلة الأمد. وأوضح تشيفيتشي أن عدد العائدين طوعا إلى سوريا منذ عام 2016 تجاوز 1,434,000 شخص، في حين يبلغ عدد السوريين المشمولين بالحماية المؤقتة في تركيا 2,259,000 شخص، مشيرا إلى أن التطورات الأخيرة في سوريا أسهمت في تسريع وتيرة العودة الطوعية. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ ضربات عسكرية ضد أهداف داخل إيران، مشيرة إلى أن الضربات جاءت ردا على هجوم بطائرة مسيرة استهدف سفينة تجارية في أثناء عبورها من مضيق هرمز.

0: وقالت القيادة المركزية الأمريكية. قالت إن الطائرات الأمريكية استهدفت مواقع إيرانية لتخزين الصواريخ والطائرات المسيرة، إلى جانب مواقع ورادارية ساحلية، مؤكدة أن العملية جاءت عقب هجوم نفذته إيران ضد سفينة شحن في أثناء مغادرتها مضيق هرمز بمحاذاة السواحل العمانية. من جهته قال الحرس الثوري الإيراني، قال إنه قصف نقاط تمركز للقوات الأمريكية في المنطقة، كما اتهم في بيان واشنطن بنقض التزاماتها في مذكرة التفاهم المبرمة بين الطرفين. وينضم إلي الدكتور أحمد كردية، أكاديمي وباحث في الشأن الإيراني معي من دمشق. مرحبا بك دكتور أحمد. إذا ضربات متبادلة بين أمريكا وإيران بعد مذكرة التفاهم الموقع بين الجانبين، هل هذا يدل على هشاشة هذه المذكرة أم ماذا؟
1: تحياتي لكم وللسادة المشاهدين. في الحقيقة نعم، هي بالضبط يعني ولدت هشة هذه المذكرة، مذكرة التفاهم. ففي الأساس إيران عندما خاضت حربها مع الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل خاضتها وفق مبدأ وحدة الساحات، وعندما تفاوضت مع الولايات المتحدة الأمريكية اعتمدت على مبدأ أن جميع الملفات يعني تجمعها في ملف واحد، ويعني لا ولا يوجد فصل بين هذه الملفات، على عكس ما ترغب به إسرائيل. إسرائيل تريد فصل ملفات عن بعضها البعض، فإسرائيل تريد أن تستمر في حربها ضد حزب الله في لبنان، وتريد إخراج حزب الله أو يعني قيام الحكومة اللبنانية بالاستيلاء على سلاح حزب الله، ويعني وإنهاء وجوده العسكري في لبنان. ومن جهة مقابلة إيران لا تريد لأي سفينة تمر عبر مضيق هرمز، لن تسمح لها بالمرور إلا إذا ما أخذت إذن من الحرس الثوري الإيراني، وهو على عكس ما جرى خلال اليومين السابقين عندما سمحت عمان بمرور عدد من السفن التجارية من خلال ممر مائي يمر من خلال المياه الإقليمية يعني المياه العمانية لنقل، وحيث قامت قام الحرس الثوري بتوجيه ضربة إلى أحد السفن الموجودة في تلك المنطقة، وردت عليها الولايات المتحدة الأمريكية في المقابل. يعني هي موضوع أخذ ورد يعني يؤكد لنا فرض يعني هذا الموضوع على أن هذه المذكرة يعني ولدت ضعيفة ولم تتحدث بشكل كبير عن التفاصيل. يعني نحن هنا إذا لم يكن لدينا تفاصيل دقيقة وواضحة عن يعني عن كيفية المضي قدما في هذه المذكرة، فسنواجه هذه المشكلات في المستقبل وبشكل أكبر.
0: دكتور أحمد، أمام ما تحدثت عنه، كيف تتوقع أن يكون مستقبل هذه المذكرة بين البلدين؟
1: هذا يعتمد على اولا يعني على طرفين اساسيين وهما الولايات المتحده الامريكيه واسرائيل. فهل باستطاعه الولايات المتحده الامريكيه يعني كبح جماح اسرائيل ومنعها من الاستمرار يعني في هجماتها في لبنان؟ هذا من ناحيه. ومن ناحيه اخرى يعني ايران كما نعرف هي الان هناك تيارين، التيار المتشدد الذي يرغب في الاستمرار في هذه الحرب وفي يعني ويرى بان المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية لن تصل إلى نتيجة، والتيار الآخر هو التيار الدبلوماسي لنقول الذي يقول بأنه لا يعني لا يوجد خيار أمام إيران إلا التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية. يعني المستقبل هو من يعطينا أجوبة على هذه الأمور، أي هذه من هذه التيارات سواء من خلال يعني إسرائيل أو الداخل الإيراني هو من سيعطينا أجوبة عن مستقبل هذه المذكرة.
0: نعم، شكرا إليك دكتور أحمد كردية، باحث وأكاديمي في الشأن الإيراني، كنت معي من دمشق. قال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم إن اتفاق الإطار الذي عقد في واشنطن بين لبنان وإسرائيل منعدم الوجود، مشيرا إلى ضرورة تطبيق مندرجات مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية في أي اتفاق. وأضاف قاسم أن اتفاق الإطار يعد بمثابة تنازلنا عن السيادة اللبنانية، وأن السلطة اللبنانية تصر على بقاء الاحتلال سنوات طويلة قد تفضي إلى احتلالية أراضي داخل لبنان، مؤكدا أن ربط الانسحاب الإسرائيلي ينزع سلاح الحزب طرح خطير يتجاوز كل الخطوط الحمراء على حد تعبيره. توغلت قوة إسرائيلية باتجاه بلدة كفر شوبة في قضاء حاصبية بالنبطية جنوبي لبنان وفق الوكالة اللبنانية للأنباء. هذا وحذر رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري من الفتنة عقب توقيع لبنان وإسرائيل أمس اتفاق إطار في جولة خامسة من المفاوضات في واشنطن، داعيا اللبنانيين إلى عدم الانجرار نحو الفتنة والحذر وضبط النفس. تنضم إلي مايا هاشا مراسل تلفزيون سوريا في بيروت، مرحبا بك مايا. سأبدأ معك من تصريح الأمين العام لحزب الله عندما قال أن الاتفاق أو اتفاق الإطار الذي عقد في واشنطن بين لبنان وإسرائيل منعدم الوجود، ماذا يعني ذلك مايا؟
2: نعم حسام، هذه التصريحات التي أتت على لسان الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، وأيضا أضاف بأن السلطة تشرع بقاء الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب، وانتقد هذا الاتفاق داعيا إلى البقاء في الميدان، وقال كنا في الميدان ولم ننسحب. هذا يعني بأن حزب الله لن يسير بما آلت إليه الحكومة اللبنانية وخيار الوفد المفاوض ببدء صفحة جديدة، دعني أقول بمسار التفاوضي مع إسرائيل. وأيضا في الإطار نفسه تحدث نبيه بري رئيس المجلس النيابي الذي قال إنها الفتنة. أيضا كلام نعيم قاسم هو ليس الأول من نوعه، ولكن مخرجات يوم أمس ما تم التوصل إليه بين لبنان وإسرائيل استدعى ردا اليوم. يرفض حزب الله كافة أشكال الرفض وبكل أشكال الرفض ما أتى على لسان الحكومة اللبنانية والوفد المفاوض، وأيضا انتقد الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم الانسحاب الإسرائيلي وربط الانسحاب الإسرائيلي بمسألة نزع سلاح حزب الله، داعيا الحكومة اللبنانية إلى التراجع عن الخطيئة التي سماها. إذن حلقة جديدة من المواجهة بين حزب الله وبين الحكومة اللبنانية وبين السلطة اللبنانية التي اختارت مسار التفاوض مع إسرائيل لإنهاء الحرب بحسب تبرير وتعليل الحكومة اللبنانية، ولكن حزب الله يقول أنه في الميدان ولن يسير ب ما توصلت إليه الحكومة اللبنانية، داعيا أيضا إلى المضي في مسار الذي تختاره إيران ومسار إسلام أباد. إذن هناك فئة من اللبنانيين تابعة لحزب الله أيضا تعارض هذا الخيار الذي قامت به الحكومة اللبنانية. نتحدث اليوم نحن عن ما يعادل 50 بلدة ستكون فيها القوات الإسرائيلية، وبالتالي لن يتمكن سكان 50 بلدة في الجنوب تقريبا من العودة إلى بلداتهم وقراهم، وذلك بسبب وجود جيش الاحتلال في المنطقة التي تسمى الخط الأصفر والتي تحدث عنها يوم أمس نتنياهو، وأيضا يعني أوكل هذا الإنجاز لنفسه بأن إسرائيل ستقوم بحماية سكان الشمال. على الصعيد الشعبي أيضا البيئة الحاضنة لحزب الله تعارض قرار الحكومة اللبنانية وقرار الوفد المفاوض يوم أمس وما تم التوصل إليه. عدد كبير من مؤيدي حزب الله يوم أمس كانوا قد نزلوا إلى الشارع وأيضا رفعوا اللافتات مؤيدة لحزب الله ولقرارات حزب الله ومعارضة للحكومة اللبنانية وقرارات الحكومة اللبنانية، وأيضا تجمعوا أمام السراي الحكومي داعين إلى سقوط الحكومة.
0: نعم شكرا إليك مايا هاشم مراسلة تلفزيون سوريا في لبنان. مستمرون معكم مشاهدين في نشرتنا الإخبارية وفيها بعد الفاصل. موجة حر غير مسبوقة تضرب أوروبا، وألمانيا تسجل أعلى درجات في تاريخها.

اربح 1,000,000 ليرة سورية يومياً. توقع نتيجة أبرز مباريات كأس العالم 2026 وادخل السحب اليومي. امسح رمز الكيو آر وشارك الآن. إعلان الفائزين والتوقعات خلال برنامج شوط إضافي مونديال 26 يومياً في الساعة 3 ظهراً

0: بتوقيت دمشق على شاشة تلفزيون سوريا والقناة الثانية.
1: أعلنت المنظمة الدولية المعنية بالمناخ أن موجة الحر التي تضرب عددا من الدول الأوروبية تعد الأقوى في تاريخ الأرصاد الجوية بالقارة. وأوضح تقرير المنظمة أن درجات الحرارة في فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وجنوب بريطانيا تجاوزت المعدلات المعتادة باثنتي عشرة درجة مئوية ونصف الدرجة، مشيرا إلى أن تغير المناخ الناتج عن الأنشطة البشرية زاد بشكل كبير من احتمالات حدوث موجات حر بهذا الحجم، والتي كانت تعد شبه مستحيلة قبل 50 عاما. وأظهرت البيانات أن موجة الحر أثرت على أكثر من 150 مليون شخص، وسجلت ألمانيا أعلى درجة أو درجة حرارة في تاريخها بلغت 41 درجة مئوية فاصلة ثلاثة.

حسم منتخب مصر تأهله إلى الدور 32 ببطولة كأس العالم لأول مرة في تاريخه، بعدما تعادل مع منتخب إيران بنتيجة 1-1 ضمن الجولة الثالثة والأخيرة في منافسات المجموعة السابعة. وشهدت المباراة تقدم الفراعنة مبكرا بهدف محمود صابر في الدقيقة 5 قبل جودريكا رامين رضائيان تعادل، وتألق الحارس مصطفى شوبير بتصديه لركلة جزاء وحفاظه على نتيجة بلاده لتحصد مصر المركز الثاني في المجموعة السابعة برصيد 5 نقاط. ودع المنتخب السعودي مونديال كأس العالم بعد تعادلها السلبي مع الرأس الأخضر في ختام منافسات المجموعة الثامنة، وبهذا التعادل حجز المنتخب الأفريقي المشارك لأول مرة في النهائيات بطاقة تأهل إلى الدور 32 برفقة إسبانيا بطلة أوروبا التي حسمت صدارة المجموعة بفوزها على أوروغواي. هذا وكان المنتخب السعودي قد تعادل مع أوروغواي في الافتتاح قبل أن يخسر برباعية أمام إسبانيا في الجولة الثانية، وكان بحاجة إلى الفوز على الرأس الأخضر للإبقاء على أماله. ختام هذه الساعة الإخبارية، شكرا لكم مشاهدينا على طيب المتابعة.

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هو نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
2: في البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوجة برائحة البشر.
3: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما انك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
4: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
5: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

محمد علي العابد. محمد علي العابد أول رئيس للجمهورية السورية، أغنى رجل في دمشق والحقوقي والاقتصادي الماهر. ينحدر محمد علي العابد من واحدة من أبرز عائلات دمشق البرجوازية. ولد عام 1867 في دمشق. والده كان مقربا من السلطان العثماني عبد الحميد الثاني، وشغل منصب الكاتب الثاني في عهده، كما أن جده استلم عدة مناصب إدارية في سوريا خلال العهد العثماني. حصل محمد علي العابد تعليما رفيعا، وحاز على شهادة الحقوق من فرنسا، وأتقن اللغات العربية والتركية والفرنسية إضافة إلى الإنجليزية والفارسية، كما عمل في عدة مناصب رفيعة خلال العهد العثماني، بدءا من مؤسسات إدارية في العاصمة اسطنبول إلى تعيينه سفيرا عثمانيا في واشنطن عام 1908. عاد العابد إلى سوريا خلال عهد الانتداب الفرنسي، وعمل وزيراً للمالية، مستفيداً من خبرته الكبيرة في المجال الاقتصادي والحقوقي. شارك في الانتخابات النيابية الثانية في سوريا عن دمشق عام 1932 وفاز فيها، ثم انتخب من قبل المجلس النيابي أول رئيس للجمهورية السورية يحمل رسمياً هذا اللقب. كانت شخصية العابد التوافقية أساسية في انتخابه، إذ اعتبرته الكتلة الوطنية المعارضة للانتداب والكتل السياسية الأخرى المؤيدة له شخصية وسطية مناسبة لتهدئة الصراع بينهما. وبالفعل حافظ العابد لفترة طويلة على علاقات جيدة مع الأطراف السياسية كلها، لكن هذه التوافقية لم تشفع له، إذ شهدت فترة رئاسته مظاهرات حاشدة واضطرابات عديدة، لعل أهمها الإضراب الستيني الشهير عام 1936، حيث أضربت دمشق وغيرها من المدن احتجاجاً على اعتقال قادة الكتلة الوطنية وإغلاق مكاتبها، وعلى معاهدة الصداقة الفرنسية السورية

التي أيدها العابد. جرت بعدها انتخابات نيابية عام 1936 لتفوز الكتلة الوطنية فيها ويستقيل العابد بعدها ويغادر إلى فرنسا، حيث توفي عام 1939. دفن جثمانه في دمشق وأطلق اسمه على شارع أساسي فيها، شارع العابد. يظل العابد شخصية جدلية، فمن يتهمه بالعمالة للفرنسي إلى من يراه شخصية وطنية واقعية، ومن يراه شخصا ثريا لم يهتم بالاستثمار في سوريا، إلى من يذكر دوره الكبير في تأسيس الغرف التجارية والصناعية والزراعية الأولى في البلاد.

أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج عين سوريا، نتطرق خلالها إلى جملة من الملفات والقضايا المحلية والاجتماعية والمعيشية. إلى العناوين: سرقات البنية التحتية للكهرباء في ريف دمشق تحرم السكان من التيار، وشركة الكهرباء تكشف عن تعرض 50 مركز تحويل للسرقة. تراكم النفايات على الكورنيش الجنوبي في اللاذقية بعد عطلة نهاية الأسبوع، ودعوات لتعزيز الوعي البيئي للحفاظ على هذا المتنفس العام. تفاوت أسعار الخضر بين سوق الهال وأسواق المفرق في مدينة حماة، ودائرة حماية المستهلك تقول إنها تنظم الضبوط اللازمة بحق المخالفين.

0: يعاني سكان مناطق في ريف دمشق من انقطاع التيار الكهربائي نتيجة استمرار سرقات الكابلات والمحولات والأبراج، ما يعرقل استقرار التغذية الكهربائية ويفرض تكاليف كبيرة لإعادة إصلاح الشبكة وإعادة الخدمة.
1: يخاطر عمال طوارئ الكهرباء بحياتهم يوميا لإعادة التيار لآلاف السكان في ريف دمشق إثر انقطاعات متكررة سببها عصابات سرقة محترفة ومسلحة أحيانا تحرم الأهالي من الخدمة وتضاعف معاناتهم.
2: والله الكهرباء هون عندنا يعني كل أسبوع كل يوم بشكل ليلي، يعني كل يوم في سرقات عندنا بالحارة هون، وعم نلاحقهم. هاي الكابل عندك هون مسروق تمام، يعني على أنا على البيت نحن هون مشان ما يسروه، وعم نتعرض أحيانا لأطلاق نار من وراء الحرامية يعني أكثر من مرة.
1: في الكسوة وحدها التهمت السرقات نحو 20 كيلو مترا من الكابلات خلال عام ونصف، ما جعل جهود الصيانة مستنزفة أمام تلاحق الحوادث.
3: المشاكل الكبيرة اللي بتسببها لسرقة الكابلات النحاسية الجهد المضني الذي يعاني منه عمال الطوارئ في عمليات صيانة هذه واستبدال أماكن السرقة، مما يؤثر على الشبكة حيث أنه عملية التبديل والوصل فما تؤثر على الشبكة سلبا، بالإضافة إلى قلة المقدرات حيث أن كل مقدرات قسم كهرباء الكسوة يتم صرفها في مناطق السرقة.
1: لم تقتصر السرقات على الشبكات العادية، بل طالت خطوط ومراكز وأبراج التوتر العالي، ما يفرض أعباء مالية ضخمة ويستلزم وقتا وجهدا مضاعفا لإعادة التأهيل.
4: تتركز عمليات السرقة في المنطقة الجنوبية والمنطقة الشرقية من محافظة دمشق وريفها. بلغ حجم الخسائر بالنسبة لخطوط التوتر العالي 500 طن مرس ألمنيوم فولاذ، وعدد أبراج التوتر التي تعرضت لعمليات التخريب فاق 100 برج. كلفة البرج حوالي 25,000 دولار. أما بالنسبة لمراكز التحويل تعرض عمليات سرقة تفوق 50 مركز، منها 25 مركز تحويل خاص بمضخات المياه. طبعا عملية إعادة التأهيل تحتاج إلى فترة زمنية طويلة وتحتاج إلى عبء مالي يفوق كمية المسروقات. طبعا بعد التنسيق مع الجهات المعنية تم ضبط العديد من اللصوص الذين كانوا يقومون بعمليات سرقة ممنهجة، وتم ضبط عدد كبير من معامل الصهر التي تقوم بشراء المادة المسروقة من اللصوص وتقوم بإعادة تدويرها.
1: هذا التخريب والتدمير والأساليب المبتكرة في السرقة التي قد يؤدي أي خطأ فيها إلى الموت صعقا، يشير إلى امتلاك اللصوص للخبرة والوقت الكافيين لتنفيذ جرائمهم.
5: سرقات كابلات الكهرباء ما تزال مستمرة إلى جانب سرقات كابلات الاتصالات لأسباب متعددة، ويعد المتضرر المباشر قبل خزينة الدولة آلاف المواطنين الذين يطالبون بجهود أكبر لإنهاء هذه الظاهرة. حازم عوض، تلفزيون سوريا، دمشق.
0: تنضم إلينا ماريت عبيد، مراسلة تلفزيون سوريا من دمشق. ماريت، مرحبا بك. هل هناك تقديرات لحجم هذا التخريب والسرقة للكابلات والبنية التحتية المتعلقة بالكهرباء؟
6: نعم محمد، حقيقة بحسب الجهات المعنية أنه تم سرقة أو التخريب في أكثر من 100 برج كهربائي، بالإضافة أيضا إلى التخريب في أكثر من 50 مركز للمحولات الكهربائية. طبعا مشكلة سرقة الكابلات وتخريبها سواء كابلات الاتصالات أو كابلات الكهرباء حتى هي مشكلة أو ظاهرة موجودة في العديد من مناطق دمشق وخاصة في أريافها مثل الكسوة صحنايا، وأيضا انتشرت بكثرة في الفترة الأخيرة في مناطق الدويلعة وكشكول والطبالة ودمشق القديمة يعني بشكل كبير. طبعا من خلال التحقيقات الأولية وأيضا كما تم الكشف عن أعمال التخريب السابقة التي كانت تستهدف سرقة كابلات الاتصالات، أن هذه التخريب أو هذه الأعمال تنفذها عصابات أو مجموعة من الأشخاص، منها يعني من يقصد هدف التخريب ويعني قطع الاتصالات عمدا عن المواطنين، يعني ليدعو أو يلزم المواطنين بشراء بعض خدمات الخدمات من التزويد بالاتصالات يعني. وتبين بعد التحقيقات أن هذه العصابات تابعة إلى شركات أو يعني تزود بالإنترنت يعني، لكن هي شركات غير نظامية يعني، وخاصة أنها يعني تقوم بالترويج لمنتجاتها أو لخدمة الاتصالات يعني بطريقة غير نظامية أبدا، بطريقة يعني تعمل على التخريب في عدد من المناطق. أيضا يعني كان هناك وانتشرت في الفترة الأخيرة سرقات كابلات الكهرباء بشكل شبه يومي تقريبا، ويعني مما أدى هذا إلى انقطاع التيار الكهربائي في عدد من مناطق دمشق وخاصة في أريافها، يعني أحيانا تجاوز قطع الكهرباء يوم أو يومين بشكل متواصل بسبب خروج المحولات الكهربائية عن الخدمة. وكما سمعنا في التقرير يعني يوميا يكون هناك عمليات إصلاح من قبل شركة الكهرباء لهذه يعني الأسلاك التي طالها التخريب، وحتى الكابلات التي تمت سرقتها يعني بشكل يومي، وهذا مما يتسبب أيضا بخطورة على حياة يعني الذين يقومون بإصلاحها. أيضا يعني هذا يقطع خدمة الكهرباء وخدمة الإنترنت.
0: إلى أي درجة يؤثر ذلك على التغذية الكهربائية؟
6: نعم يعني محمد، كما يعني تحدثت أنه في الفترة الماضية كان هناك قطع للتيار الكهربائي بشكل متواصل لمدة يوم أو يومين أو حتى 3 أيام. أيضا يعني كما حدث في السابق في منطقة الدويلعة ودمشق القديمة بالكامل، حين أيضا تمت سرقة كابلات الاتصالات، يعني حينها تم قطع الإنترنت على المنطقة لمدة أسبوع تقريبا، وتزامن هذا القطع مع امتحانات التعليم الأساسي والشهادة الثانوية. يعني حقيقة هذا أدى إلى تضرر كبير يعني في المنطقة، وأيضا مطالبات كبيرة. يعني كما نعلم أن اليوم خدمة الإنترنت هي خدمة أساسية يتم عن طريقها الكثير من الأمور، حتى منهم إنه منهم من يعمل عن طريق شبكة الإنترنت. يعني حقيقة أعمال التخريب تتسبب بالعديد من الاستياءات من قبل المواطنين، تتسبب بالعديد من تعطيل الأعمال يعني وبسبب خروج الخدمة. أيضا هناك مطالبات يعني بالتجديد الأمني ويعني التجديد في العمليات الأمنية التي تستهدف إلقاء القبض على هذه المجموعات وهذه العصابات. وكما تحدث أو كما ذكر في التقرير أنها يعني تعود هذه العصابات، منها من يعود إلى شركات تزويد بالإنترنت لتروج لمنتجاتها بطريقة غير نظامية، ومنها من تقوم ببيع هذه الكابلات أو المواد التي تتم سرقتها.
0: سرقة الكابلات تسببت بحالات صعق كهربائي، صحيح ماريا؟
6: نعم محمد، وهذا يعني موضوع موجود منذ أشهر حقيقة، تتسبب بصعق كهربائي أيضا يعني تؤدي إلى خلل في الأسلاك، وبعض الأسلاك يعني يتم تصليحها في أيام، لكن بعض يعني الأعطال، وبحسب شركة الكهرباء أنها يعني تستغرق أيام طويلة لإعادة إصلاحها.
0: إلى أي درجة الإجراءات الحكومية يعني استطاعت التعامل مع هذا الملف، أم أنها ما تزال ظاهرة مستفحلة؟
6: نعم محمد، يعني الإجراءات الحكومية حقيقة تستجيب وتتعامل مع كل ظاهرة على حدة. يعني كما حدث في السابق في منطقة الدويلعة، مباشرة باشرت التحقيقات وتم إلقاء القبض على عصابة مؤلفة من نساء وأطفال ورجال، ويعني تم ضبط الوضع في المنطقة في هذه الفترة بعد إلقاء القبض على العصابة، لكنها حقيقة هي ظاهرة مستمرة منتشرة، يعني تتطلب تجديد أمني مكثف حتى يعني لا تعاود هذه المجموعات إلى هذه الأعمال. طبعا يعني وبعد التحقيقات تبين أنها هي عصابات متشعبة منتشرة في عدد من المناطق، يعني حقيقة يتم ضبط منطقة حتى يعني تمارس هذه الأعمال في منطقة أخرى.
0: شكرا لك ماريا عبيد، مراسلة تلفزيون سوريا من دمشق. يشهد الكورنيش الجنوبي في اللاذقية إقبالاً كثيفاً مع نهاية كل أسبوع، إلا أن هذا الإقبال يرافقه تراكم للنفايات التي يتركها بعض الزوار، ما يؤثر في نظافة المكان ويجدد الدعوات إلى تعزيز الوعي البيئي والحفاظ على هذا المتنفس العام.
7: بعد انتهاء حملة النظافة التي أطلقتها محافظة اللاذقية والتي استمرت لمدة 4 أيام، جرى من خلالها حملة تنظيف شاملة لكل أحياء المدينة بما فيها المواقع السياحية. اليوم موجودين بالكورنيش الجنوبي اللي هو واحد من أهم المواقع السياحية، وهذا المكان تحديداً بيتم من خلاله أخذ الصور التذكارية للسياح. سنقوم برصد واقع النظافة قبل وبعد عطلة نهاية الأسبوع.

بعد 24 ساعة من الازدحام الشديد من قبل الأهالي والسياح، رجعنا لنفس المنطقة اللي صورنا منها مبارح لحتى نستكمل عملية المقارنة ما بين الأمس واليوم بما يخص واقع نظافة في الكورنيش الجنوبي.

0: في عالم عتشيل وتحب السلة، وفي عالم ولا شيء عم ننظف طلع النظافة وكل شيء، بس عم يزيد العالم في عالم عم كب ما حدا بيقول شيء، عم يكبوا ويمشوا. هي بدنا بس العالم إنه يحط إيد بإيد واحدة وننظف سوا مع بعضنا، لازم نحط إيدنا بإيد واحدة، نظافة حلوة بس بدها العالم تفهم.
1: بالأول كانوا يكبوا بالطريق وهيك، هلا خفت الصراحة يعني، صاروا عم بيكبوا بالسلة وكل شيء، حرام شوفت عيني وهيك. الحمد لله رب العالمين شوي شوي عم تحسن. في عالم ما عم تتبع وفي عالم عم تتبع، حاسب كل واحد والله ورأيه. في عالم بتكب بالسلة وفي عالم بتكب بالأرض كتير يعني، أكتريته عم بيجي الوسخ من السيارات يعني هو ومشيان. منطقة سياحية بعالم تجي من برا بتاخذ صورة وهيك والماشي يعني، هي كل واحد إذا بيشلف محرمة بتعبي البلد كله وسخ وهيك، مثل ما شايف أنت بعينك والله ما عم نلحق تنظيفونه.
2: المقارنة بين المشهدين تعطينا فكرة واضحة عن مدى التزام الأهالي بموضوع النظافة الشخصية، وأنه نجاح الحملة ما بيتوقف على الأشخاص اللي قاموا فيها، هي مسؤولية الجميع وبتتطلب تكاتف من الجميع حتى نترك المكان أنظف.
3: ضم إلينا هاشم العبدالله مراسل تلفزيون سوريا من اللاذقية. هاشم، شاهدنا في التقرير يعني قمامة في الكورنيش الجنوبي في الشارع، هل المشكلة في نقص الحاويات أم في عدم التزام بعض الزوار؟
4: نعم محمد، لا يختصر الموضوع فقط على الكورنيش الجنوبي بل عدة مناطق سياحية، وذلك يعني ليس فقط بموضوع متعلق بالإمكانيات، قلة الحاويات أو عدم يعني ترحيل القمامة من هذه المناطق، لكن هذه المناطق السياحية التي يعني تشهد خلال أيام العطل على وجه التحديد إقبالا من قبل الأهالي إن كان من مدينة اللاذقية أو حتى من الزوار القادمين إليها، لكن للأسف يعني خلال في بعض هذه المناطق الكورنيش الجنوبي وحديقة الحرش وغيرها حتى وصولا إلى الكورنيش الغربي، إن تحدثنا عن مدينة اللاذقية أو حتى عن محيطها في المدينة الرياضية، بعض يعني الأهالي يتركون خلفهم يعني بعض المخلفات يعني إن كان من الأطعمة أو بعض المشروبات يتركونها مكانهم، لا هناك يعني لا يكون التزام بوضع تلك القمامة في الأماكن المخصصة لها. طبعا في معظم هذه الأماكن هي مزودة بحاويات أو قمامة موجودة إن كانت كبيرة أو حتى من الحاويات القمامة الصغيرة المنتشرة على طول الكورنيش أو المناطق السياحية الموجودة، لا سيما الحملة التي قامت بها محافظة اللاذقية إن كان المتطوعين ودوائر رسمية ومنظمات مجتمع مدني وأيضا الدفاع المدني وصحفيين وغيرهم بالحملة الأخيرة بأيدينا نحافظ عليها، والتي شملت معظم المناطق السياحية داخل المدينة وغيرها للحفاظ على مدينة اللاذقية. لكن بعض الشوارع التي يعني بعد تنظيفها بشكل كامل في اليوم التالي يعني شهد هناك يعني ما زال بعض الأشخاص يعني يرمون القمامة من كان في الشارع أو حتى من يعني سياراتهم باتجاه الشارع، أو لا يلتزمون بوضع تلك القمامة بالمناطق المخصصة لها أو الأوقات المخصصة لها لترحيلها. هناك يعني يقول الأهالي يجب تطبيق مبدأ المخالفة لكل من يعني يقوم برمي القمامة في غير أماكنها، وبذلك بالفعل بلدية اللاذقية بدأت بتطبيق الفعلي لبعض المحلات التي تقوم برمي القمامة بالقرب من محلاتهم ولا يضعونها في الحاوية، وتقريبا يعني المخالفة يعني ما يقارب 500,000 ليرة سورية طبعا.
3: لكن ما نشاهده في الصور هاشم هو يعني قمامة مرمية في الشوارع، ولذلك السؤال إلى أي درجة يعني تطبيق المخالفات ربما ليس فقط على أصحاب المحلات وإنما على زوار آخرين يمكن أن يجدي نفعاً.
4: بالفعل يعني هو يعني تطبيق مبدأ المخالفات ليس فقط على أصحاب المحلات ولكن في كافة المحلات أو كافة المواقع السياحية، يجب أن يكون هناك لجان مختصة من البلدية ترافقها شرطة البلدية وأن تكون منتشرة في معظم المناطق السياحية. طبعا هذا مطلب الأهالي يعني على موضوع النظافة يعني خلال تقارير أعددناها سابقا، وهذا التقرير كان هناك مطالبة بوجود مخالفات ولجان تتابع المواقع السياحية وتخالف وضع نظام مخالفات، أي أحد يترك وراءه أي مخلفات أو يترك وراءه زجاجات أو أكياس أو غيره يتم مخالفته، أو حتى يعني حتى وإن كان ما زال موجودا في المكان، هي عبارة عن يعني تحتاج إلى زيادة في الوعي وأيضا لتطبيق مبدأ المخالفات.
3: زيادة الوعي، هل هناك أي مبادرات ربما أهلية حتى في لزيادة الوعي؟
4: نعم، يعني كانت المبادرة التي ذكرتها يعني استمرت لأربعة أيام، وشارك فيها قسم كبير من الأهالي إن كانوا متطوعين منظمات مجتمع مدني، وأيضا كان هناك توزيع بروشورات وأيضا حملات على السوشيال ميديا تتحدث عن أهمية النظافة والحفاظ على المدينة والمواقع السياحية، وكان هناك يعني تجاوب كبير، لكن هذا الأمر يحتاج إلى استمرارية ويحتاج إلى

0: حملات دائمة وأيضا بزيادة الوعي، إن كان بروشورات أو وضع اللافتات في المناطق السياحية والمناطق التي يعني تشهد ازدحاما في أيام العطل وغيرها، أي أن الأمر يعني يكون متكاملا إن كان من الأهالي أو حتى من قبل البلدية وكافة يعني الشرائح في المجتمع.
1: إلى أي درجة يعني وجود القمامة يؤثر أيضا؟ لأن نحن في موسم سياحي، يعني في دخلنا في فصل الصيف، وبالتالي إلى أي درجة هذا يؤثر أيضا، وربما حتى يؤثر على الناحية الصحية والبيئية؟
0: يعني بالفعل يعني نحن مقبلين على شهر صيف، هناك تجمع للقمامة في بعض المناطق التي تتحول إلى مكبات، وذلك يؤدي إلى انتشار الحشرات وانتشار الأمراض بطبيعة الحال، وخصوصا بين المناطق السكنية والتي ما زال كثير منها إن كان في منطقة الرمل الشمالي وشاليهات ومناطق مختلفة من المدينة. البلدية تقول أنها تقوم على ترحيل هذه المكبات، لكن يعني في الحقيقة هناك نقص في المعدات، وأيضا يعني هناك أوقات لترحيلها يعني لها دور مثلا بالأسبوع مرة واحدة أو مرتين، هناك بهذه المدة التراكم، وهناك أهالي لا يلتزمون أيضا برمي القمامة في المناطق المخصصة لها داخل هذه الحاويات، ما يؤدي إلى انتشار المكبات ويرهق أيضا عمال النظافة. أما في المواقع السياحية أيضا هناك يعني شاهدنا خلال بعد عيد الأضحى والازدحام الكبير الذي شهدته الشواطئ السورية، كان هناك نعم. يعني الكثير من المخلفات تركوها خلفهم، وكان هناك حملات بعضها على هذه الشواطئ وحملات ووضع لافتات وتنظيف الشاطئ من جديد مع استمرار عملية التوعية والتي تتطلب المزيد من الجهد، إن كانت توعية للأهالي أو نشر فرق بهذه المناطق السياحية للحفاظ على النظافة.
1: شكرا لك هاشم العبد الله، مراسل تلفزيون سوريا من اللاذقية. تشهد أسعار الخضروات تفاوتاً بين سوق الهال وأسواق المفرق في مدينة حماة، إذ ترتفع الأسعار مع انتقالها من البيع بالجملة إلى المستهلك، ما يزيد الأعباء على الأسر ويثير مطالبات بتشديد الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار.
2: من الأعلى تظهر حركة سوق الهال المتواصلة في حماة، صناديق تفرز وتنقل وأسعار تعرض بشكل مباشر وواضح. هنا تبدأ الخضار بأرقام منخفضة، لكن ما إن تغادر هذا المكان حتى ترتفع الأسعار تدريجيا في الأسواق الشعبية.
3: يعني كل شيء غالي، يعني اليوم مثل البندورة تكون رخيصة كتير، 7.5 و10 و11 و12، كل واحد بيبيع كيفه. مروق هلأ أنت بهذا الصف، كل واحد بحط سعر، ما في أسعار محددة، ما في. بدها حل جذريا، الدولة لازم تتدخل بأسرع وقت.
4: فواكه الإنتاج بلادنا، الخوخ، الدرائن مثلا ب 13 12 15 18، الموز المستورد أرخص منه ب 12 و13 و14.
2: ومع تزايد شكاوى المواطنين من الغلاء، يبرز واقع مختلف داخل الأسواق، حيث تختلف الأسعار تبعا للنوعيات والفاقد وطريقة التسعير، وهي تفاصيل لا يراها المستهلك لكنها تصنع الفارقة بين الجملة والمفرق.
5: يعني الأسعار لأنه عم يكون وجه شكل وقت عم يبيعونا يا بسوق الهال، وتحت عم ينزل السعر تبعتنا، إنه إجباري عم ننقي كذا نوعية، في نوع أول، في نوع ثاني، في نوع ثالث، وقت بدنا نحسب على مثلا أنت اللي على البندورة 4000، وقت بيطلع معك معفص، بيطلع معك نوع ثالث ونوع ثاني، صار إجباري بدك تعلي مشان تعوض خسارتك، بيصير عندك أي بيع غير هيك بده يصير عندك خسارة.
2: وبينما يوضحه الباعة حول الفاقد وفروق الأوزان وما يلاحظه المواطن من تغير يومي في الأسعار، تبرز الحاجة لرقابة تتابع حركة البيع وتضمن الالتزام بالتسعيرة، وهو ما تعمل عليه حماية المستهلك في متابعة الأسواق ومعالجة الشكاوى.
6: تقوم المديرية بمتابعة الفعاليات التجارية بما يتعلق بالخضار والفواكه انطلاقا من الفلاح وصولا إلى المستهلك النهائي من خلال حلقات الوساطة التجارية، تاجر الجملة ومن ثم تاجر المفرق، بحيث يتم الإعلان عن الأسعار بشكل واضح ومقروء وبالعملتين القديمة والجديدة، وفي حال ورود شكوى من أحد المواطنين تقوم المديرية بمعالجتها من خلال تكليف أحد الدوريات، يتم تنظيم الضبط اللازم بصاحب المحل بمخالفة البيع بسعر زائد عن السعر الرائج للمادة في السوق.
2: تغير الأسعار بين الجملة والمفرق يعكس واقع متقلبا داخل الأسواق، ويضع المستهلك أمام خيارات أصعب. وما هذا التفاوت؟

0: يبقى دور المتابعة الميدانية أساسيا لضمان وضوح التسعير واستقرار حركة البيع.
1: في المشهد اليومي لأسواق حما تتبدل أسعار الخضار تبعا للمكان والظروف، ومع هذا التفاوت يبقى ضبط السوق هو الأساس للحفاظ على استقرار الأسعار وقدرة المواطنين على الشراء. ياسر روح، تلفزيون سوريا، مدينة حما.
2: انضم إلينا عراق زين، مراسل تلفزيون سوريا من حما. عراق مرحبا بك. وجود تفاوت بالأسعار بين الجملة والمفرق أمر طبيعي، لكن البعض يقول هناك فرق كبير. ما نسبة هذا الفرق؟ هل يشمل جميع الأسواق، جميع الأصناف؟
3: في الحقيقة هناك يعني تفاوت في الأسعار بشكل ملحوظ، بين خصوصا أسعار الخضروات بين سوق الهار وسوق الخضار، بالإضافة أيضا إلى سوق يعني الأسواق والمحلات التجارية في الأحياء الشعبية. يعني قد يكون هذا التفاوت ملحوظا بشكل كبير، وقد يكون مضاعفا بالضعف أو ضعفين أو ثلاث أضعاف في بعض الأحيان أو في بعض الأصناف وبعض الأنواع، خصوصا في بعض أسعار الفواكه. على سبيل المثال هناك البندورة يعني تكون في سوق الهالب حوالي 3000، في سوق خبر هناك قل في حوالي 4000، في بعض الأحياء الشعبية تكون بحوالي 7000 و8000. يعني هذا التفاوت له عدة أسباب. السبب الأول هو أنه غياب الرقابة التموينية والغياب أيضا ضبط الأسعار يعني من قبل حماية رجال التموين وحماية التجارة الداخلية وحماية المستهلك. يعني هذه اللجان التي تقوم بضبط الأسعار ليست متواجدة في كل الأوقات، يعني وفي حال وجودها يكون ضبط الأسعار يعني مقاربة للأسعار التي تضعها هذه اللجان، وتكون يعني مناسبة لما يتطلبه السوق. يعني في بعض الأوقات تكون الأسعار مرتفعة وهو بسبب قلة الطلب بسبب كثرة الطلب وبسبب يعني قلة المادة الموجودة خصوصا في أول الموسم أو في آخر الموسم وغير ذلك. كل عمل في غياب هذه اللجان يعني التي تمر على الأسواق بشكل دائم، يعني يستغل بعض الباعة هذا الأمر ويقومون بتسعير الخضار بما يرونه مناسبا وما يرونه يعني وقد يكون محقق الباع يعني في هذا الموضوع. هو انه بعض المواد مثل البندوره او مثل الفواكه، يعني خصوصا الفواكه التي تكون مرتفعه الثمن مثل المشمش والدراق وغير ذلك، يعني هناك يحدث بعض الفقد بسبب النقل من الريف الى المدينه. في هذا الوقت يعني بعض المواد وبعض الخضروات لا تتحمل هذه المسافات حتى تبقى على جودتها، انما تخف جودتها وفي بعض الاحيان يقوم الباعة بإتلافها، وهو ما يسبب يعني خساره في وزن هذه المواد التي يشترونها من سوق الهار.
2: طيب يعني عراقي هي الحل، هل يجب تشديد الرقابه من مديرية التجارة وحماية المستهلك، أم أنه طرق مثلا حفظ الخضار والفواكه ربما تكون أفضل؟ وكيف ينعكس كل ذلك أيضا على إقبال المواطنين على الشراء؟
3: في الحقيقة أولا موضوع الرقابة يعني هو يحتاج رقابة دائمة بشكل يعني 24 ساعة، لأنه وبشكل كبير، خصوصا أن هذه المحلات وهذا النوع من السلع التي تباع وهو الخضروات موجود بكثرة وفي كل الأحياء الشعبية وفي كل الأماكن، يعني خصوصا أنها مواد غذائية تحتاجها المواطنون. هناك أيضا أمر يعني هذا الأمر قد يكون مكلفا لهم، قد يكون متعبا وقد لا يستطيعون ضبط الأسواق بشكل كامل، إلا أنه في بعض الأحيان التي تم تقديم شكوى من قبل المواطنين إلى مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك تقوم هذه المديرية بضبط المخالفين ودفع يعني إنذارهم بغرامات مالية، وقد وفي بعض الأحيان قد يكون هذا السعر هو سعر مناسب. هناك أمر آخر أيضا كما ذكرت أنه طريقة حفظ الخضروات وطريقة حفظ الفواكه ليس كل الباعة لديهم يعني القدرة على إحضار برادات من أجل تخزين هذه الخضروات وتخزين هذه الفواكه، خصوصا مع انقطاع التيار الكهربائي. يعني يحتاج كل محل لبيع الخضروات يحتاج إلى منظومة طاقة شمسية وبرادات لحماية هذه الخضروات، وبالتالي من أجل تعويض خسارته، وهو طبعا هذه الخسارة يتحملها المواطن لأنه البائع لن يبيع بخسارة بشكل يعني بشكل معروف يعني. من أجل تعويض هذه الخسائر يقوم بفرز هذه الخضروات وفرز هذه الفواكه

0: الى نوع اول وثاني وثالث واتلاف فاضيه، وبالتالي ما سيخسره هذا البائع سيحمله على الخضروات التي سيبيعها، وبالتالي سيكون هناك يعني عبء كبير على المواطنين، على المواطنين الذين يشترون يعني مضطرين من اجل يشتروا هذه السلع وهذه الخضروات، خصوصا انه في هذه الفترات يعني حتى اليوم لم تصرف الزيادات النوعيه التي كان ينتظرها المواطنون، وبالتالي هناك يعني ضعف في القوه الشرائيه في الاسواق بشكل عام.
1: نعم.
0: هناك يعني ضعف في الاقبال على هذه على شراء هذه المواد، خصوصا المواد مثل الفواكه التي يعني يستطيعون الاستغناء عنها، الا لانهم لا يستطيعون الاستغناء عن الخضروات التي يحتاجونها بشكل يومي وضروري ايضا.
1: شكرا لك عراق زين ومراسل تلفزيون سوريا من حماة. مستمرون معكم في برنامج عين سوريا، وتتابعون فيه بعد الفاصل. مجلس مدينة حلب يطلق مشروع البازارات الأسبوعية، والهدف الحد من الانتشار العشوائي للبسطات في الشوارع.
2: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: تحليل لأبرز المباريات وكيف سيتابع الجمهور السوري المنافسات. سنعيش هذه الأجواء في برنامج شوط إضافي مونديال 2026 على شاشة تلفزيون سوريا الأولى والثانية يومياً الساعة 3 ظهراً بتوقيت دمشق.
1: دستور بلق فيها حجم فيها
2: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالي
3: لها التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
4: السياسات الاقتصادية الحالية لح تترك أثر كتير.
5: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة
6: البيانات دقيقة.
7: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

0: مرحبا بكم من جديد. أطلق مجلس مدينة حلب مشروع البازارات الإسبوعية في مناطق المديرية الخامسة في المدينة بهدف تنظيم عمل الباعة الجوالين والحد من الانتشار العشوائي للبسطات في الشوارع والمرافق العامة.
1: للحد من انتشار البسطات العشوائية في شوارع مدينة حلب، أطلق مجلس المدينة مشروع البازارات الإسبوعية، والذي يهدف للحد من انتشار هذه الإشغالات وتنظيم عمل البسطات في مواقع مخصصة، ويوفر ويحافظ على انسيابية الحركة المرورية، ويوفر في الوقت ذاته فرصة عمل لأصحاب البسطات. للحديث أكثر معنا المهندس حسام فاعل، عضو المكتب التنفيذي في مجلس مدينة حلب. مرحبا بك أستاذ حسام، حدثنا أكثر عن هدف هذا المشروع وآلية عمله.
2: حياكم الله، شكرا جزيلا لوجودكم اليوم. اليوم نحن بالحمدانية بالموقع الأول بمواقع الأسواق الشعبية الأسبوعية في المديرية الخامسة والكتلة الخامسة. تم تفعيل هذا المشروع يعني بعد انتظار طويل وتخطيط طويل وتجهيزات وتحضيرات. اليوم نحن بمرحلة تجريبية، ونتمنى من كل الأهالي، ونتمنى من كل

0: وإلزامهم في هذه المواقع.
1: شكرا، شكرا لك أستاذ حسام. إذن يأمل مجلس مدينة حلب أن يكون هذا المشروع خطوة أولى للحد من انتشار البسطات العشوائية والإشغالات في مدينة حلب، بالإضافة لدعم أصحاب المهن الصغيرة. من بازار الحمدانية في مدينة حلب، عمار مرجان، تلفزيون سوريا.
2: معنا الآن إبراهيم الخطيب مراسل تلفزيون سوريا من حلب. إبراهيم مرحبا بك، هلا شرحت لنا بمزيد من التفصيل ما الذي يعني هذا السوق البازار، 7 مواقع 7 أيام بالأسبوع، متى سيبدأ العمل؟
3: مساء الخير محمد. حقا هو مسار آخر لحل مشكلة البسطات في مدينة حلب، لنقرب الفكرة بشكل أكبر للمشاهدين. ماذا تعني هذه الفكرة وماذا يعني فعليا تنظيم الأسواق الذي يجري العمل عليه حاليا في مدينة حلب؟ مجلس مدينة حلب والمحافظة بدأوا قبل فترة ببحث مشكلة انتشار البسطات وتواجدها في أماكن تسبب ازدحامات. بعض هذه البسطات غير منظمة وبعضها الآخر يعني منظمة لكن ليس بالشكل المطلوب، فبدأت فعليا العمل على مسارين. المسار الأول وما حدثنا عليه يعني مجلس مدينة حلب خلال الفترة الماضية عندما كنا نعد تقريرا حول مشكلة البسطات وتأثيرها على المدينة بشكل عام، وأيضا تأثيرها على من يعتاشون من خلال هذه يعني الفرص من العمل. بدأوا فعليا بحلين. الحل الأول هو أن يتم فعليا إقامة يعني أسواق منظمة تنقل من إليها البازارات أو البسطات العشوائية الموجودة في المدينة. ونحن نتحدث عن حلب، نتحدث مثلا عن سوق باب جنين، هذا السوق المعروف في المدينة الذي يعتبر مقصد لأهالي مدينة حلب، وأيضا فرصة لعمل أكثر من 700 عائلة تقوم ببسط المستلزمات وحاجيات الأهالي في هذه المنطقة، وتقوم من خلالها بتأمين صلة وصل بين البائع وبين المشتري الذي لا يدفع فعليا، البائع لا يدفع أجار محل، ليس لديه هذا الالتزام الكبير الذي تشكله الأعباء المالية للمحل التجاري، وبالتالي يمكن للأهالي عبر هذه الأسواق السابقة كسوق باب جنين مثالا أن تقوم بشراء المواد والمستلزمات اليومية بسعر أبسط وأقل، حتى أن البعض يصف هذه الأسواق بأنها أسواق الفقراء، يعني بالنسبة لأنهم يستطيعون من خلالها أن يشتروا ما لا يمكن شراؤه من بعض المحال التجارية. هذه مشكلة تم حلها عبر إيجاد أسواق منظمة ينقل إليها هذه الأسواق بشكل كامل، ويتم تخصيص محال لكل بسطة من البسطات الموجودة، ويكون هناك حقا تنظيم تبتعد فيه هذه الأسواق عن مراكز المدينة وتبتعد عن حركة السير والاختناقات الموجودة حاليا. هناك حل آخر أو مشكلة أخرى تواجه مدينة حلب، وهي وجود بسطات في أماكن عشوائية لا يمكن جمعها في أسواق على غرار المشهد الأول، وبالتالي بدأ المسار الثاني وهو تشكيل بازارات. هذه البازارات هي فرصة يعني فكرة معروفة إن كان في تركيا وإن كان في مناطق ريف حلب. في ريف حلب بشكل يومي هناك بازار يقوم أصحاب البسطات بالتنقل من مدينة إلى مدينة أو من بلدة إلى بلدة، يقومون ببسط هذا البازار في عنادان ثم في حريتان ثم في ترفعت وهكذا، وبالتالي فرصة العمل متوفرة، وأيضا يمكن للأهالي أن يحققوا ما يحققونه ماديا من فائدة وتوفير عبر الفكرة التي شرحناها سابقا. لكن هذه الفكرة تجرب اليوم في مدينة حلب عبر وجود هذه البازارات ضمن أحياء المدينة بشكل أساسي. لذلك بدأت حقيقة المديرية الخامسة في مجلس مدينة حلب بتطبيقها حاليا بشكل تجريبي. اليوم تم افتتاح سوق الحمدانية بعد أن تم خلال الفترة الماضية النشر وإبلاغ أصحاب البسطات الموجودة في مدينة حلب بأن البازارات سوف تكون بشكل أسبوعي 7 أيام في الأسبوع، كل يوم سوف يكون البازار موجودا في منطقة معينة. اليوم في حلب في الحمدانية، يوم غد سوف يكون موجود في حلب جديدة، بعد يومين سوف يكون مثلا في كذا وكذا وهكذا، حتى يتم فعليا الاستفادة 7 أيام لأصحاب البسطات، ولكن عبر انتقالهم إلى البازارات، وعبر أن تكون هذه البازارات الأسبوعية فرصة للأهالي للوصول إلى ما يحتاجونه من مواد عبر يعني خطة كما ذكرت توفر الكثير من المال، وأيضا تمكن أصحاب العمل من أصحاب البسطات من عدم فعليا أن يتم قطع رزقهم بشكل كامل عبر إلغاء فكرة البسطات العشوائية والعربيات المتنقلة وغيرها ممن باتت فعليا يعني تؤدي إلى مشاكل في مدينة حلب. هذه النقطة الرئيسية. نجحت الخطة التجريبية في المديرية الخامسة، سوف يتم تطبيقها أيضا في باقي مناطق مدينة حلب.
2: باختصار في النهاية، ما مدى استجابة الباعة الجوالين لذلك، وهل سيشمل ذلك يعني أصناف متعددة أم فقط خضروات وفواكه؟
3: لا، بالنسبة للبازارات سوف أجيب القسم الأخير من السؤال، لا تشمل كل شيء، يعني ممكن في البازارات حاليا في بازار الحمدانية يمكن هناك ألبسة، هناك أحذية، هناك خضروات، هناك لحوم، هناك كل شيء موجود.
2: نعم.
3: أما مدى استجابة الأهالي فهذا الأمر عائد بشكل أساسي إلى عدم وجود تكلفة مادية، عدم وجود رسوم على هذه البازارات، وهذا الأمر أكد عليه مجلس المدينة. والنقطة الثانية أن يكون هناك أيضا يعني تنظيم وحفظ لحقوق الأهالي.

0: البيع، أقصد بأن يتمكنوا فعلا من المنافسة ومن أن يتنقلوا بشكل جيد خلال أيام الأسبوع. وهذه الفكرة ستحقق لهم أن مورد رزقه مستمر، وتحقق لمجلس المدينة أنه تمكن فعلا من ضبط العشوائية السابقة في البسطات وفي العربيات المتجولة وغيرها من نقاط. وهذه حقا هي لب عمل البازارات المتنقلة الموجودة في ريف حلب والمعروفة سابقا، والتي يتم تطبيقها حاليا في مدينة حلب بشكل أساسي، والتي نجحت اليوم على ما قال مجلس مدينة حلب سوف يتم تعميمها بشكل كامل. وهناك نقطة مهمة حقيقة سوف يحققها هذا الملف، لابد من الإشارة إليه، أن ملف النظافة على مجلس المدينة سيقوم مجلس المدينة بتخصيص موظفين خاصين يقومون بإزالة، على ما قالوا طبعا، بإزالة الأوساخ المتراكمة بعد أن يتم فض البازار وعودة الباعة الجوالين أو الباعة المستثمرين الموجودين في هذا البازار إلى بيوتهم.
1: شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات إبراهيم الخطيب، مراسل تلفزيون سوريا من حلب. أعلن رئيس اللجنة المركزية لمتابعة موسم تسويق القمح عبد الوهاب السفر أن إجمالية كميات القمح المستلمة في جميع المحافظات بلغ 860 ألف طن مع استمرار عمليات التسويق. وأوضح السفر أن الكميات المستلمة في محافظة الحسكة وحدها وصلت إلى نحو 300 ألف طن، متوقعا تجاوز إنتاجها مليون طن خلال الموسم الحالي. وأشار السفر إلى افتتاح مراكز استلام إضافية وتنظيم عمليات الشحن بين المراكز والصوامع، إضافة إلى إجراءات رقابية شملت كف عدد من المسؤولين وإحالتهم للجهات المختصة.

0: ينضم إلينا هيثم شلش المهندس الزراعي من الحسكة. أستاذ هيثم مرحبا بك، كيف يمكن تقييم هذه مستوى هذه الكميات التي جرى استلامها من القمح؟
1: طيب هيك تمام؟ رأس العين أو بسوريا بشكل عام هي 860 ألف طن، منها كان حصة محافظة الحسكة 300 ألف طن خلال هذا الموسم، وما زالت عملية التسويق وعملية الحصاد مستمرة إلى هذه اللحظة، حيث تتم استلام الحبوب ضمن عدة مراكز موجودة في المناطق أو في كل منطقة أو بكل مركز يتم استلام. الرقم يتجاوز ال 12 ألف طن أو يزيد أو ينقص بشكل يومي يعني.
0: طب أستاذ هيثم، يعني بالمقارنة مع السنوات السابقة هل هذا رقم جيد؟ لا،
1: الأرقام الموجودة حاليا هي أرقام ممتازة صراحة، يعني تتجاوز عدة أضعاف من السنوات السابقة. كانت نحن اليوم شفنا يتجاوز المليون طن، بينما كانت 900 ألف السنة الماضية والسنوات اللي كانت والسنوات السابقة. فالموسم الحمد لله ممتاز، أفضل من جميع المواسم السابقة إن شاء الله.
0: وإلى أي درجة يعني هذا المستوى يلبي احتياجات سوريا؟
1: الإنتاج إن شاء الله يكون يتجاوز المليون طن أو أكثر، حيث يعني من المتوقع أن يتجاوز هذا الموسم بحدود المليونين ونصف طن، حيث يغطي تقريبا كل غالبية احتياجات سوريا اللي هي تحتاج سنويا بحدود 4 مليون طن. فإن شاء الله يكون هذا الموسم إن شاء الله يتجاوز هذه الأرقام ونكون من الدول المصدرة والمكتفية إن شاء الله.
0: لأنه يعني تعلم أستاذ هيثم، منظمة الفاو تقول بأنه نصف سكان سوريا لديهم انعدام حاد في الأمن الغذائي، وبالتالي هل هذا يعني الموسم يبشر بأن نتجاوز هذه المسألة؟
1: إن شاء الله هذا الموسم إن شاء الله نتجاوز هاي العقبة اللي كانت تواجه سوريا بخلال السنوات الماضية، من جفاف، من الحروب والصراعات اللي كانت تشهد البلد. إن شاء الله هاي السنة تكون سنة خير، وإن شاء الله نتجاوز هاي المرحلة ومرحلة وإن شاء الله نكون نغير كلام الفاو، وإن شاء الله نبشركم بموسم إن شاء الله ممتاز.
0: قبل مدة تعلم كان هناك احتجاجات من كثير من المزارعين بالنسبة لأسعار القمح، إلى أي درجة الآن يعني هل يمكن القول تجاوزنا هذه المشكلة أم ما يزال هناك مشكلة تتعلق بمستحقات المزارعين؟
1: المشكلات بشكل عام تم تجاوزها،

0: وتم استيعابها وتم حلها من قبل الحكومه من ناحيه الاسعار، حيث ما كانت غير مناسبه للمزارع، ولكن الاسعار ممتازه وممتازه بالوقت الراهن، ويعني تغطي التكاليف، والحمد لله يعني تم تجاوز جميع العقبات والاحتجاجات من قبل المزارعين، وان شاء الله تكون لنهايه الموسم ان شاء الله ما يكون في اي عقبات او اي احتجاجات او اي مشاكل بالنسبه للمزارعين.
1: شكرا لك هيثم شلاشة المهندس الزراعي من الحسكة. باشرت الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في دير الزور بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة لطفولة يونيسف تنفيذ مشروع لإعادة تأهيل واستبدال شبكات الصرف الصحي في مدينة الميادين بريف المحافظة الشرقي. قالت وزارة الطاقة إن المشروع يستهدف نحو 175 ألف نسمة من سكان المدينة والمناطق المحيطة بها، على أن تستمر أعمال التنفيذ مدة شهرين. وأضافت الوزارة أن المشروع يسهم في معالجة المشكلات الناجمة عن تقادم بعض الشبكات القائمة وتعزيز كفاءتها التشغيلية، ما ينعكس إيجابا على الواقع الصحي والبيئي. انضم إلينا المهندس عبد المنعم العبد الله، مدير الاستثمار والصيانة في الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي من دير الزور. أستاذ عبد المنعم مرحبا بك. إلى أي درجة هذا المشروع يعني يسهم في حل المشاكل في الميادين والمناطق المحيطة بها؟
2: حياكم الله وبياكم وأهلا وسهلا بكم، الله يعطيكم العافية. أولا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا بالنسبة إلى المشروع يخدم مدينة الميادين بشكل كبير جدا، وايضا قسم من قريه الطيبه التي كانت تعاني سابقا بالانسدادات والاختناقات، كون هو شريان رئيسي لمدينه الميادين.
1: هو يعني يتضمن اعاده تاهيل استبدال، هل سيكون شبكات جديده فيه او كيف بالضبط؟
2: نعم، هو استبدال شبكه خط مياه رئيسي بما يقارب 2.5 كيلو متر بقطر 800 سنتيمتر، طبعا من المصب الرئيسي على نهر الفرات حتى حي العمران، طبعا استبدال بشكل كامل وإعادة ردم وإنشاء ريجارات، وأيضا يرافقها خطين رديفين من أجل التنفيذ الوصلات الاشتراكات المنزلية. طبعا كل خط مرافق له بما يقارب 1800 متر بقطر 22 سنتيمتر ونص.
1: الآن هي ما حجم المشكلات الموجودة في هذا القطاع في المنطقة؟
2: طبعا هذا الخط هو مثل ما قلت لك هو الشريان الرئيسي الثاني لمدينة مياه الميادين، عن لم يستهدف سابقا بسبب قربه من نهر الفرات، حيث كان الطرف المطل تحت سيطرة قوات قسد، ولكن الآن تعرف الجزيرة رجعت إلى أهلها والحمد لله رب العالمين بفضل الله. وباشرت الشركة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة الطفولة يونيسف بأعمال إعادة تأهيل واستبداله بشكل كامل.
1: يعني ما هو عموما البنية التحتية في الميادين إلى أي درجة تحتاج إلى مشاريع من هذا النوع؟
2: بالنسبة لشبكة مياه الميادين طبعا نسبة الانسدادات فيها بما يقارب 70 إلى 75% بشكل عام.
1: ويعني الحديث عن 175 ألف مستفيد من المشروع يشمل كل السكان في المنطقة؟
2: تماما يشمل كافة السكان بما يقارب 170 ألف مستفيد، كونه هو الشريان، قلت لك هو الشريان الرئيسي الثاني لمدينة مياه الميادين، طبعا قسم من مدينة الطيبة المجاور لمدينة الميادين.
1: شكرا جزيلا لك المهندس عبد المنعم العبد الله، مدير الاستثمار والصيانة في الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي من دير الزور. أعلنت محافظة حمص إعادة فتح طريق حمص حماء الرئيسي بشكل كامل واستئناف الحركة المرورية عليه، وذلك بعد الانتهاء من أعمال الصيانة والترميم لجسر معمل الإسمنت قرب مدينة الرستن بريف المحافظة. بيّنت المحافظة أنه بناء على إعادة فتح طريق حمص حماة فلا حاجة للمرور عبر التحويلة المؤقتة التي كانت معتمدة خلال فترة تنفيذ أعمال الصيانة، داعية إلى اعتماد المسار الرئيسي لحركة السير بين حمص وحماة بالاتجاهين.

أفاد الدفاع المدني باستجابة فرقه ل 179 حريقا في عموم المحافظات ليوم أمس الجمعة. أوضح الدفاع المدني أن الحرائق توزعت بين 11 حريقا في الحقول والمحاصيل الزراعية و 168 حريقا متفرقا، مبينا أن فرقه أخمدت الحرائق وبردت أماكنها دون تسجيل أي إصابات بين المدنيين، في حين اقتصرت الأضرار الناجمة عن هذه الحرائق على الخسائر المادية. أعلنت محافظة دمشق توقيع مذكرة تفاهم مع شركة المجموعة المشتركة للمقاولات وصرح القابضة وشركة شام القابضة بهدف استكمال تنفيذ البنية التحتية المتكاملة والخدمات الذكية في مشروع ماروتا سيتي. أوضحت المحافظة أن المذكرة تمهد للبدء بالأعمال الميدانية الخاصة باستكمال البنى التحتية، مؤكدة أن المذكرة تأتي في إطار تضافر الخبرات بين الجهات المشاركة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين. ختام برنامج عين سوريا، إلى اللقاء.

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24 على 24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك.
2: كتير مشرق، تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين.
1: لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير.
2: أي تغيير؟
1: شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي.
2: استني استني،
1: شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار.
2: أنا شايفة تقسيم ولا مركزية وفيدرالية.
1: يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟
2: يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني.
1: يي إيه والله،
2: أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخذ ورد على تلفزيون سوريا والثانية.
1: استنوها.
3: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك بسواعد أبنائها

بروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.

حقي بيك العظم. حقي بيك العظم رجل الإدارة والاقتصاد، أول رئيس لدولة دمشق، وأول رئيس وزراء للجمهورية السورية. ولد حقي بيك العظم عام 1864 في مدينة دمشق. ينتمي لأسرة العظم التي يرجع تاريخها ل400 عام، حيث كان لأفرادها دور بارز معظم الأحيان في السلطة والإدارة في دمشق وحماة والمعرة. درس العظم في مدرسة الآباء العزاريين وأجاد اللغات العربية والتركية والفرنسية. كان مسؤولاً عن المصالح العقارية في دمشق في عهد العثمانيين، ثم تم نقله إلى الأستانة ليرأس المصالح العقارية. بعدها انتقل العظم إلى مصر وزيراً للمعارف. انتسب العظم إلى جمعية الاتحاد والترقي التركية، وفي العام 1909 نفذت الجمعية انقلاباً على السلطان عبد الحميد الثاني وعزلته من السلطة. وعلى إثر هذا الانقلاب عاد العظم من مصر إلى اسطنبول واستلم منصب المفتش العام في وزارة الأوقاف. لبث العظم سنتين في اسطنبول، ثم انشق عن جمعية الاتحاد والترقي بسبب سياسات التتريك، والتي أفضت إلى تهميش مكونات السلطة العثمانية من عرب وغيرهم. عاد العظم مجدداً إلى مصر ودعا من هناك إلى تطبيق مبدأ اللامركزية الإدارية، فصدر عليه حكم بالإعدام. مع بدء الانتداب الفرنسي على سوريا عين العظم رئيساً لدولة دمشق عام 1920، وقد ركز اهتمامه على تحسين الإدارة، فأدخل بعض التحسينات مثل عمل المساجين مقابل المال. بعد حوالي العام من تسلمه منصبه في حزيران عام 1921، نفذ العظم والمفوض الفرنسي هنري غورو زيارة إلى الجولان الذي كان تابعاً لدولة دمشق حينها. وفي الطريق انهمر وابل من الرصاص على السيارة التي كانت تقلهما، فأصيب العظم بثلاث رصاصات في شفته وذراعه وفخذه، وقد أدت هذه الحادثة إلى تعزيز الثقة بين العظم والفرنسيين. مع إعلان الاتحاد الفيدرالي بين الدول السورية عام 1922، تقلصت صلاحيات العظم لتصبح مقتصرة على فيدرالية دمشق فقط. وبعد إعلان الاتحاد بين حلب ودمشق استقال العظم من مناصبه عام 1925. بعد سلسلة من الاضطرابات بعد معاهدة الصداقة الفرنسية السورية، تم الاتفاق على أن يشكل العظم حكومة جديدة عام 1932 مناصفة بين المعتدلين والوطنيين. فشلت الحكومة بعد عام، فشكل حكومة ثانية فشلت كذلك بعد عام. عاد العظم

إلى مصر بعد انتهاء دوره السياسي، وبقي فيها إلى وفاته عام 1955، حيث دفن في مسقط رأسه دمشق. ترك حقي العظم وراءه مجهوداً إدارياً وعلمياً لا يمكن إقفاله، ليس بداية بكتابه عام 1902 تاريخ حروب الدولة العثمانية مع اليونان، وليس نهاية بجهوده الإدارية في الوزارات التي أسسها.

أهلا بكم مشاهدينا في هذه الحلقة الجديدة من ريبوست، ونتناول فيها أبرز القضايا والمواضيع التي جذبت اهتمام رواد وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية. أهلا بكم. شهد حي الوعر في مدينة حمص استنفارا أمنيا وإطلاق نار استمر لفترة من الوقت، ما أثار حالة من القلق بين السكان وتساؤلات حول طبيعة ما يجري داخل الحي. واتضح لاحقا أن أصوات إطلاق النار التي سمعت في الحي كانت ناجمة عن عملية أمنية استهدفت خلية متورطة بأعمال سرقة وسط المسلح، دلعت فيها اشتباكات بين عناصر الأمن وأفراد الخلية في أثناء تنفيذ العملية. وقالت السلطات إن العملية جاءت في إطار ملاحقة مطلوبين متهمين بارتكاب عمليات سطو وسرقة. الحادثة نفسها لا تعتبر حدثا مفصليا عن مسرح الأحداث في حمص، فالتوتر الأمني يطفو على السطح بين الحين والآخر إثر تحركات لعصابات مشابهة وعمليات السرقة أو حوادث ثأر وأحداث أخرى ذات بعد سياسي ربما. لكن الحادثة نفسها أيقظت قضية جذرها أوسع من حدث أمني قد يكون بسيطا من حيث الهيكل، فحوادث السرقة تقع في أي بلد في العالم، والعمليات الأمنية قد تكون يومية في معظم بلدان العالم، لكن طبيعتها في سوريا قد يراها البعض مرتبطة بسنوات طويلة من الأبعاد السياسية والاجتماعية في ظل سيطرة نظام الأسد على المحافظة بعد عام 2014 وحتى 2024. الحدث نفسه لم تنتج عنه إحصائية رسمية لنتيجة العملية حتى لحظة كتابة هذه الحلقة، لكن حسابات إخبارية تحدثت عن أن عنصرا من قوى الأمن أصيب خلال المواجهات مع العصابة، في حين أن مقطعا مصورا نشره حساب مراسل الأمن الداخلي في حمص يظهر اللحظات الأولى لعملية السرقة التي وقعت في مدينة حمص مأخوذة من كاميرا مراقبة في الشارع، وهي العصابة نفسها التي انتهى بها المطاف تحت وطأة عملية أمنية. دعونا نشاهد.

إذن هذه واحدة من السرقات في مدينة حمص، وكما لاحظنا بأن العصابة مسلحة، وعندما كشف أمرها من قبل المدنيين وحاولوا القبض عليها وجهت باتجاههم الأسلحة من قبل العصابة، وأصبح مثل ما بيقولوا ضرب عصايب. مديرية الأمن الداخلي في حمص نشرت توضيحا مساء أمس، نقلا عن قيادة الأمن الداخلي في المحافظة، أعلنت عن وجود عملية أمنية في حي البعر، وحمل المنشور توضيحا حول أن أصوات إطلاق النار سمعت في حي البعر تعود إلى تنفيذ عملية أمنية لملاحقة خلية متورطة في أعمال السرقة والسطو المسلح، مؤكدة على أن الأوضاع تحت السيطرة ولا تستدعي القلق، كما دعت المواطنين إلى تجنب الاقتراب من موقع العملية، وذلك حفاظا على سلامتهم والاعتماد على القنوات الرسمية لاستقاء المعلومات وتجنب تداول الأخبار غير الموثوقة. الموضوع هذا حل اليوم من بين القضايا الأكثر تفاعلا على وسائل التواصل الاجتماعي، وتفاعل معه سوريون على نطاق واسع. نستعرض سوية بعض من هذه التعليقات. ابتسام قالت على صفحتها في فيسبوك: نداء لوزير الداخلية بضرورة سحب السلاح العشوائي والمنفلت بيد من هب ودب، ولا عاقبة للأمر تحمد. وأيضا هنا حساب لأحمد كتب: حمص صارت مليانة حرامية وما بيمشوا بدون سلاح، وبس غابت الشمس بتعج الحرامية، لأنه مدينة أشباح بتصير، يلي عم تنسرق سيارته وعم بينكسر البلور تبعه ما بيسترجي يحكي من شان السيد الحرامي ما يقوسه. أيضا هنا حساب قال: لازم فرض هيبة الدولة ورجال الأمن ورجال الشرطة، يعني يلي بيمسكوا معه أي نوع من السلاح غرامة مالية عالية وحبس طويل. السلاح المنفلت في أيدي الأطفال وزعران يزهق أرواح ويؤثر على أمن البلد والمواطن. أيضا هنا عمار الحموي كتب على حسابي في فيسبوك: هاي السلاح بإيد المدنيين هيك بيعملوا أكتر، أولاد عمره بين 14 و15 سنة حامل سلاح وماشية. مشاهدينا، هل تتذكرون قرار منع حفل غنائي في دار الأوبرا بدمشق، والذي تصدر الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وكنا قد تناولناه في حلقة يوم أمس من برنامج ريبوست. هذا الجدل لم يبقى في إطار خبر ثقافي على وسائل التواصل الاجتماعي، بل تحول إلى قضية أثارت نقاشا واسعا حول العلاقة بين الفن والسياسة، ودور المؤسسات الثقافية في التعامل مع مواقف الفنانين السابقة. واستمرت ارتدادات الموقف حتى أن وزير الثقافة محمد ياسين صالح تصدر منصات التواصل الاجتماعي بعد انتشار مقطع مصور له يشرح أسباب عدم السماح للفنان شادي جميل بإحياء حفل على مسرح دار الأوبرا. وقال الوزير في المقطع: إن من دعم أو مجد النظام السوري المخلوع لا يحق له الوقوف على أحد أهم المسارح الرسمية في البلاد قبل تقديم اعتذار للشعب السوري، معتبرا أن المؤسسات الثقافية لا يمكن أن تتجاهل مواقف شخصيات عامة ارتبطت بالمرحلة السابقة. جزء واسع من رواد وسائل التواصل الاجتماعي أشادوا بموقف الوزير وأعادوا نشر المقطع المصور، بينما ربطه سوريون آخرون بمشاهد يعتقدون أنها شعبوية اعتادوا على رؤيتها من الوزير، رابطين المشهد الأخير بمقاطع سابقة اتهم فيها الوزير بالظهور بهدف الاستعراض. الوزير ظهر في مقطع مصور علق فيه على إلغاء حفل المطرب شادي جميل الذي كان مقرراً إقامته على خشبة دار الأوبرا في دمشق، وتوعد بمحاسبة الجهة التي منحت الموافقات والتي تجاهلت تعميماً سابقاً للوزارة، يقضي بمنع من مدح نظام الأسد من إقامة الفعاليات. دعونا نشاهد هذا المقطع وماذا قال الوزير.

0: مكانه بشار الأسد ليس له مكانه.
1: والله يا أخي يلي أعطيك موافقة خالف تحبيب أنا مطلق. يقول هذا التحبيب كل من مدح نظام البراميل لا يحق له الوقوف على خشب الدار الأبيض. فإذا أخونا هذا اللي عم تحكوه عن مادح بشار الأسد يعتذر من الشعب السوري بعدين يجيني لا تكلمني بخسائر مالية وتتجاهل اللي أعطاك الموافقة لازم يتحاسب. يلي أعطاك الموافقة لازم يتحاسب. ما بيصير واحد مادح بشار الأسد يطلع عندي على خشبة مسرح أو على خشبة دار الأبيض. أنا آسف بس هاي قوانين هذا شيء مكتوب. الله وين وين
2: هذا المقطع الذي شاهدناه هو متابعينا تم تداوله بشكل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي وهناك الكثير ممن مدحوا تصرف وزير الثقافة وقالوا بأن الخسائر المالية التي تحدث عنها هذا المتعهد والذي تحدث بعين وقحة كما وصفها البعض عن خسائر مالية وهو تجاهل جميع ما قدمه الشعب السوري من تضحيات ودم للحصول على الحرية. وهناك من قال بأن هناك فساد داخل وزارة الثقافة والتي منحت هذا الترخيص وطالبوا الوزير وجميع الوزراء بالتحقق من الموظفين الذين ما زالوا على رأس عملهم والذين لهم قضايا وسمعة فساد منذ زمن النظام المخلوع. وقبل انطلاق هذه الحلقة بنحو ساعة نشرت منصة إعلامية محلية تسجيلا مصورا للمغني شادي جميل يرد فيه على وزير الإعلام وحول التساؤلات المطروحة لمنع حفلته في دار الأوبرا قائلا إنه حصل على ترخيص للحفل من معاون وزير الثقافة. دعونا نستمع إلى ماذا قال شادي جميل.
3: إذا هذا شيء بيبرد لهم قلبهم فليكن. أنا ما عملت شيء غلط، كل الناس هتفت وهذاك الوقت. شو السبب إلغاء الحفل؟ لسا أنا ما تبلغت رسميا. وإذا السيد الوزير ارتأى أنه تلغى الحفل نحن تحت القانون ما عندنا مشكلة. اللي بيشوفه السيد وزير الثقافة نحن بننفذه إذا هذا شيء بيريحهم. شو السبب؟ مين وراء؟ ما بعرف. والحفل مرخص من نقابة الفنانين، من إدارة الأوبرا، ومن معاون السيد الوزير الثقافة، وإلا ما كان بنزل ولا إعلان لو ما إخدين ترخيص. أنا هديك السنة من بعد ما افتتح معرض دمشق الدولي السيد الرئيس أحمد الشرع أنا افتتحت المعرض بأول حفل، وكمان طالعوا لي هالفيديوهات القديمة اللي أنا بعتبرها مرحلة وانتهت. نحن اليوم خلاص هديك المرحلة انتهت، ونحن اليوم عم نبني سوريا الجديدة، فلازم ننسى هذيك المرحلة ومنفتح صفحة جديدة. بالنهاية هي بلدي والشعب السوري إله فضل علي، فأنا عايش بسوريا ماني يعني ما كنت مستعد أنا أهاجر لأني أنا ضده، لا أبدا. هي بلدي، هذا شعبي اللي عمل شادي جميل واللي إله الفضل على شادي جميل، فأنا ما بدي أطلع من البلد. فطالما أنا عايش بالبلد بدي أمشي تحت قوانينهم وقراراتهم وبيصفقوا من صفة. يا أما كنت أطب شنتيتي وأهاجر، أنا ضد الهجرة، ما بتبهدل ببلاد الاغتراب، أنا سوري وما بموت إلا بسوريا، أنا سوري وحلبي. لي الشرف إذا غنيت بدار الأوبرا أو ما غنيت، هي بلدي وبشوف حالي فيها، ما عندي مشكلة أبدا.
2: هذا التسجيل الصوتي لقي هجوما كبيرا على شادي جميل وعلى معاون وزير الثقافة الذي منحه هذه الرخصة لإقامة الحفل في دار الأوبرا. هناك من بدأ يستعرض ويعيد تداول مقطع فيديو ظهر لشادي جميل منذ زمن النظام المخلوع وقبل سقوطه بنحو العام، وهو في مقابلة مع إحدى المنصات التي كانت تابعة للنظام المخلوع، وهو يقول بأنه غير مقيم في سوريا ومقيم في كندا. وقال أيضا بأنه عندما يأتي إلى سوريا يجلس في الفندق رغم أنه لديه بيتين أو ثلاثة بيوت في حلب، وذلك لتوفر الخدمات، وهو ما ينافي ما قاله الآن شادي جميل بأنه لم يخرج من سوريا علما بأنه كان مقيم في كندا ويأتي إلى سوريا لإحياء الحفلات فقط. وهناك من قال لماذا سمحت لشادي جميل بافتتاح معرض دمشق الدولي في دورتها الأولى بعد سقوط النظام والآن تمنعوه؟ وهناك من قال هناك وزراء كانوا

في حقبة النظام المخلوع، لماذا هم موجودين؟ هذه الآراء الكثيرة يتم تداولها بشكل كبير وحالة من الشد على وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن بحسب المعطيات فهناك الهجوم كبير على شادي جميل، وهناك من قال بأن جميع أو معظم ما تحدث فيه هو كذب وهو لن يكون ويظهر على المسارح الرسمية على دماء الشعب السوري. طبعاً هذه القضية حلت من بين المواضيع الأكثر تفاعلاً كما ذكرت على وسائل التواصل الاجتماعي، ولنستعرض بعضاً من هذه التعليقات التي ذكرتها. هنا حساب قال: مع أنه محمد حمشو وفادي صقر كانوا يغنوا عتابة لبشار. وأيضاً طارق قال: كل الاحترام والتقدير لحضرتك على هالجواب الرائع، أنت بجوابك عملت كرامة لكل شهيد وأم شهيد قتلهم بشار، بس في ممثلين قالوا بشار ورجعوا على سوريا ورجعوا للفن، ولا كأنه صار شيء، يا ريت القانون يكون صارم على كل شخص. طبعا هذا التعليق يخص ما جاء به تصريح وزير الثقافة. وهناك أيضا حساب آخر لفارس علق قائلا: والله يا معالي الوزير كتير عم يصير تجاوزات ومحسوبيات ورشاوي بكل الوزارات، ويا ريت كل وزير يراقب الفساد بوزارته. زيد: الصيف الماضي غنى نفس الشخص بمعرض دمشق الدولي، وين كان السيد الوزير؟ والله هذا الخبر مو منيح لجيل التسعينيات، ولكن بدنا نقوله. إذا كنت من مواليد التسعينيات وشعرت مؤخراً أن آلام الظهر أصبحت ضيفاً دائماً، أو أن النوم صار أهم من السهر، فربما تعتقد أن الأمر مجرد مزحة يتداولها أبناء جيلك على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن للأسف يا صديقي ومن جيل التسعينيات ممن تشاهدني الآن، اسمع، دراسة علمية حديثة دفعت البعض للتساؤل: هل يشيخ جيل التسعينيات فعلاً بوتيرة أسرع من الأجيال التي سبقته؟ أثارت دراسة حديثة نشرت في مجلة نيتشر ميديسينا الطبية اهتماماً واسعاً، بعدما وجدت أن الأجيال الأحدث ومن بينها مواليد التسعينيات تظهر لديها مؤشرات شيخوخة بيولوجية أعلى مقارنة بالأجيال السابقة عند العمر نفسه. نعم، لا تتحدث الدراسة هنا عن التجاعيد أو الشيب، بل عن ما يعرف بالعمر البيولوجي، أي الحالة الفعلية للجسم من الداخل بناء على مؤشرات صحية مرتبطة بالالتهابات ووظائف الأعضاء والتمثيل الغذائي. واعتمد الباحثون يا أصدقائي في جيل التسعينيات على تحليل بيانات أكثر من 160 ألف شخص من الولايات المتحدة وبريطانيا، ووجدوا أن الأجيال الحديثة تبدو أكبر بيولوجياً من الأجيال السابقة عند المقارنة في العمر نفسه. وبالطبع شدد الباحثون على أن النتائج لا تعني أن جميع مواليد التسعينيات يشيخون أسرع، ولا تثبت وجود سبب مباشر وراء ذلك، بل تشير إلى ارتباط قد يكون مرتبطاً بعوامل كالسمنة وقلة النشاط البدني واضطرابات النوم والأنظمة الغذائية الحديثة وغيرها من التغييرات التي شهدها نمط الحياة خلال العقود الأخيرة. هذه القضية ورغم أنها طبية تخصصية، ولكنها بالفعل تلامس جيل ما زال شاباً، يعني العمر 30 سنة و36 سنة يعتبر شاب. الشيب لم يقترب إلى شعره يا أصدقائي ممن تسمعونني إلا القلة القليلة منكم، ولكن الحالة الجسدية تخون. لنستمع ونشاهد بعض التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي. معتز، ماذا قال معتز؟ فعلا أنا عمري 35 سنة بالهوية، بس بالإحساس الجسدي اللي بيصلي جنبي بالجامع عمره 70 سنة عنده صحة أحسن مني، ضايل لي شوي وباخد الكرسي معي على المسجد. مصطفى ماذا قال؟ والله كان قلبي حاسسني أنه الموضوع فيه شيء بيولوجي

شيء طبيعي. أما ياسين يا أخي بتحس إن نحسم لاحق جيلنا بكل شيء، حتى في قصة الشيخوخة السريعة قلنا نصيب. رومانسية كتبت يلا خلصت الدراسات أو خلصت الدراسات، تركت كل شيء ومسكت بجيل التسعينيات، بقينا تسونامي ويأجوج ومأجوج وبنختم المصايب. الحمد لله دائما وأبدا ولسه مكملين، عندها إصرار. أما علي ماذا كتب؟ ويوجد دراسة أخرى تقول إن مولدي التسعينيات بعدهم مش عارفين شو بدهم يصيروا لما يكبروا.

0: قبل أيام لعب المنتخب الأرجنتيني ضد نظيره النمساوي وفاز بالمباراة، لكن في سوريا كان هناك إيقاع آخر حول الحدث، إذ تجمع المشجعون واحتفلوا بذلك. لكن أكثر ما جذب اهتمام رواد وسائل التواصل الاجتماعي هو ظهور شخص بمقطع مصور يقول إنه هو ميسي، ما أثار موجة من التفاعل حول المقطع، وتفاعل السوريون مع الحدث منهم من استبعد الشبه قائلين إن الشاب يشبه ميسي فقط بلون اللباس الذي يرتديه لا أكثر. خلونا نشوف يشبه ميسي ولا لا.
1: دييغو كيفك؟
2: هلا،
1: شو الأخبار؟
2: كاميرا واوا
1: كاميرا. شو رأيك بالماتش اليوم؟
2: ماتش حلو كتير، زعلت إني ميسي روح ضربة جزاء، بس عادي أي لاعب عالمي احتمال يضيع، بس جاب جول وعوضها.
1: طب ليش أنت بتشجع الأرجنتين؟ لأنك تشبه ميسي؟
2: بشبه ميسي الصراحة، بشبه ميسي من قبل تشجع برشلونة والأرجنتين على أيام باتستوتا وريكيلمي والناس أيام.
1: أبدا أبو دييغو خط أحمر،
2: عم وعم الناس.
1: أبدا أعطينا واحدة
2: كاميرا
1: تشجيع حماسي. أيوة،
2: وهي لهولندا.
0: ميسي النسخة السورية كما قال البعض في التعليقات. منذ سقوط النظام المخلوع شهدت سوريا انفتاحا سياحيا لافتا لم تشهده البلاد منذ عقود، إذ بدأ السياح الأجانب يتوافدون من شتى أنحاء العالم لاكتشاف كنوز سوريا التاريخية والحضارية التي طالما اشتاقوا إليها، من تدمر إلى اللاذقية ومن أسواق حلب العريقة إلى قلاع المشرق. باتت سوريا وجهة تستقطب السياح والمهتمين بالتاريخ الذين كانوا يحلمون بزيارتها. وفي هذا المقطع يبادر أحد السوريين إلى التحدث مع سائحين أستراليين صادفهما في الطريق من دمشق إلى تدمر، مستفسرا عن الوجهة وأصل هؤلاء. في مشهد بسيط يعكس الترحيب الشعبي السوري بالزوار الأجانب القادمين لاكتشاف البلد من جديد بعد فرار الأسد. لنتابع.
3: جرب عدد السياح من استراليا كانوا بتدمر.
4: تدمر
3: الان وين؟
4: دمسكس.
3: دمسكس الشام. شوف ما شاء الله على المطار. اول مشكله صيني، يعني هذا ماشيين 250 كيلو ما شاء الله. والله يا ابو حامد على ضمير ما اروح بيه، يعني على ضمير 30 كيلو ما اروح بيه. والله جود حبيبي.
4: تمام
3: الحمد لله.
0: يعني كثير من التعليقات عم بتشيد بعودة السياح، وبالفعل الشعب السوري مبسوط بعودة السياح إلى سوريا، سواء كان العرب الذين لهم حصة كبيرة في قلوب السوريين وخاصة أبناء الخليج العربي، وكذلك من جميع دول العالم. وفي متابعة لما تحدثنا عنه سابقا بشأن رموز النظام المخلوع في شوارع دمشق، عاد صانع المحتوى نور حلبي بفيديو جديد كشف فيه عن محادثته مع رئيس بلدية ساروجة، الذي أبلغه بأن البلدية ستخصص ميزانية لإزالة رموز النظام المخلوع. ولم يقتصر حديث حلبي على هذا الخبر، بل أشار إلى مستجدات إيجابية أخرى، من بينها إعادة تأهير 50 مدرسة في إدلب، وإعادة فتح الرحلات الجوية بين دمشق وأمستردام، في إشارة إلى أن البلاد تسير نحو التعافي رغم التحديات. وهو ما جذب اهتمام رواد وسائل التواصل الاجتماعي. المتابع
5: حابب يكون عنوان هذا الفيديو في أمل. ليش؟ ركزوا معي. من يومين نشرت فيديو وسلطت الضوء على رموز النظام البائد اللي إلى الآن لم تتم إزالتها من المحلات والواجهات، وبفضل من الله ثم دعمكم صوتنا وصل وبتقرر بلدية ساروجة بتشميع 27 محل ما التزموا بإزالة هاي الرموز، وهاي بعد الصور لألون وهنن عم يشمعوا المحلات. وهذا المحل وعدة

0: محلات تانية. فالشكر لله وشكر كتير كبير كمان لكم على دعمكم، لولا دعمكم صوتنا ما عم يوصل وما عم نقدر نعمل تغيير وأثر جميل. في أخبار حلوة كتير رح أحكي لكم إياها بعد شوي. المهم، بعتت رسالة لرئيس بلدية ساروجا وقلت له إنه عندي استفسار بخصوص محلات اللي شمعتوها، ليش البلدية والمحافظة يعني إنه ما بتدهنها بهذا المعنى؟ فكان جوابه: عليكم السلام، يسعد مساك أستاذ نور، نقوم مرشات مديرية دوائر الخدمات. والمهم بشكل عام باختصار إنه هنن رح يمشوا بهذا الأمر، رح يخصصوا ميزانية بسيطة لحتى يشيلوا هاي الرموز. بحكم عنوان الفيديو في أمل، ففي خبر
1: يعد سعر الوقود في سوريا من أرخص الأسعار في المنطقة، وهو ما يستغرب منه كثير من الزوار المغتربين العائدين، غير أن الثمن المنخفض لا يعني دائما جودة عالية، إذ يشكو بعض السوريين من رداءة نوعية الوقود المتاح وما يخلفه من أعطال في محركات سياراتهم، وهذا ما عاشه صاحب هذا المقطع بنفسه حين أضر البنزين السوري بسيارته وتسبب لها في أعطال لم يكن يتوقع. نتابع.
2: لا تدوس، كل مرة بقول علوش لا تدوس، بس ما هالمرة لا تدوس يا نور.
3: شوف هي الجيمس تبعي، أولت مبارح حبيت لبنزين من كازي على استراد نهر عيشي. هي الطرمبة مشيت عليها 30 كيلومتر، وكالة جبناها من الشركة. تمام، شف لي المي بالبنزين هلا 95 لتر كبيناه طبعا على جنب السيارة، اللي تعال نفسها الطرمبة اللي راحت على الكب $500 حق طرمبة. بدنا ننظف بخاخة، بحط منظف بخاخ، ونقبل بنزين، نجيب بنزين جديد من قفا. هي التعباية شو من قلنا كازية، الله لا يبارك لكم مثل عادة.
1: نهاية حلقة ريبوست اليوم، شكرا لكم مشاهدين على طيب المتابعة.

0: بلا تجربه عارفه في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بلق فيها بحجم الاختيار.
1: ورايك بمسار العداله الاعتقادي؟
2: مثل هالتقرير كانه في تضارب بالمؤشرات الاقتصاديه السورية.
3: السياسات الاقتصاديه الحاليه رح تترك اثر كثير.
4: لازم يكون بسوريا في شفافيه اكبر وخاصه
5: البيانات الدقيقه.
6: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.
7: الحقيقة لا تكمن دائما فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
8: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولا. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءا مساهما في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.

الحصادة الأمريكية MQ-9 Reaper أخطر المسيرات المقاتلة في العالم. كيف دخلت تركيا نادي الكبار وتحولت للاعب رئيسي بسوق المسيرات العسكرية؟ نوتبوك الام أداة ذكاء اصطناعي بتعطيك القدرة على التحدث مع مصادرك سواء كانت نصية أو صوتية وحتى مقاطع الفيديو. الزملاء في جوجل أطلقوا أداة جديدة بتطبيق جيميناي بتسمح للمستخدمين بسهولة من التحقق من أي صورة عندهم ويتأكدوا إذا كانت هي الصورة أصلية أو منتجة بالذكاء الاصطناعي. الشركة قالت أنه بإمكان المستخدمين رفع أي صورة داخل التطبيق وطرح سؤال مثل هل أنشئت هذه الصورة بالذكاء الاصطناعي، وبعدها بيتم التحقق عبر تقنية Synth ID اللي بتعتمد على علامات مائية رقمية غير مرئية مدمجة داخل المحتوى. جوجل قالت عندهم النية للتوسع لنطاق التحقق ليشمل صيغ أخرى مثل الفيديو والصوت، مع إمكانية إتاحة هي الإمكانيات لمنصات تانية مثل محرك البحث. طبعاً كل هي الخدمة مبنية على إمكانيات نموذج جوجل الأحدث لتوليد الصور نانو بانانا برو، ويلي أطلقته جوجل أواخر نوفمبر وعمل أداء خرافي لدرجة جوجل نفسها عملوا دليل للاستخدام الأمثل لتوليد صور احترافية مثل تحديد الرؤية عبر توضيح عناصر القصة والموضوع والمشهد وحتى الأسلوب. بعدين فيكم تنتقلوا لتحسين التفاصيل التقنية مثل نسب الأبعاد بالكاميرا وزوايا الإضاءة ودمج النصوص وفرض الدقة الواقعية بالرسومات والمخططات، بالإضافة لتوضيح كيفية استخدام الصور المرجعية وتحديد دورها بدقة. الدليل متاح باللغة الإنجليزية وأنا راح أترك لكم رابطه بوصف الحلقة على اليوتيوب وبالتعليقات على فيسبوك. أهلا فيكم بدكتور تيك ويلا نبلش. بمنتصف 2023 أعلنت جوجل عن تول جديدة اسمها نوتبوك الام، وبعد سنة تقريباً صارت متاحة لكل المستخدمين عالمياً. وصدقني وقت تعرفت عليها لأول مرة كنت حريص جداً ما أحكي عنها لحدا، كنت معتبر حالي ملاقي كنز ممكن يغير وجه الدراسات العليا والأبحاث والصحافة وكتير قصص تانية. نوتبوك الام باختصار هي دفتر ملاحظات بفكر، يعني فولدرك المليان ملفات PDF وورد وباوربوينت، ويلي خايف تفتحه أو ما عارف من وين تبلش فيه بكل بساطة ترفع كل هالملفات لنوتبوك الام وتبلش تسأله أي سؤال ببالك وهو بجاوبك وبيرتب أفكارك. بس انتبه، الجواب ما رح يكون عام أو من مصادر تانية، لا أبدا، نوتبوك الام ما بجاوبك إلا من المصادر اللي انت رفعت له إياها، وهي نقطة قوته الأهم. يعني كلنا بنكون عم نبحث عن موضوع معين وبيطلع معنا ملفات ولينكات وفيديوهات كتيرة ومتنوعة، وطبعا مو معقول نحضرهم أو نقراهم أو نتصفحهم كلهم. هي المهمة العسيرة بحلها نوتبوك الام، حط له هالمواد كلها واسأله أي سؤال بدك ياه وهو بيتصرف. ومو بس هيك، نوتبوك الام بيعطيك الإمكانية لتضيف كل

اللينكات اللي عندك للمصادر وحتى روابط اليوتيوب بيفرغها وبيتعامل معها كمصدر. يعني وقت تسأل عن العلاقة بين الخبر اللي بالمقال الصحفي وبين موضوع فيديو اليوتيوب رح يعرف يجاوبك ويفند لك الحكاية كاملة. فمثلا إذا أخذنا من بودكاست دفين

مع بعضهم. وإذا مفكر عزيزي إنه القصة بتخلص هون، فخليني أقولك إنه جوجل أضافت ميزتين عبقريات هن الأوديو أوفرفيو والفيديو أوفرفيو. الأولى بتحول مصادرك لبودكاست مفصل بتسمعه وأنت بطريقك للبيت، أما الثانية فبتعمل فيديو موجز مع صوت وسلايدات. وطبعاً جوجل ما رح يفوتها تضيف خدمات للمهام اليومية مثل إعداد التقارير أو الملخصات وحتى الخرائط الذهنية، وكل هاد من مصادرك وحدهم بس. وحبايبي الطلاب ركزوا، حتى كويزات واختبارات تجريبية فيكن تعملوا عبر نوتبوك الأم. نوتبوك الأم متوفر بنسختين مجانية كافية ووافية ومدفوعة كجزء من باقة الذكاء الاصطناعي من جوجل، بتضاعف حدود المصادر والأسئلة وتوليد الصوت والفيديو. نوتبوك الأم كمان بيدعم لحد هاي اللحظة 80 لغة مختلفة حول العالم، واللغة العربية واحدة منهم. ولكن الخبر الجيد انه نوتبوك الام ما رح يستخدم ملفاتنا لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، سواء كنت بتستعمل خطط مجانية او خطط مدفوعة. اهمية هاي الاداة برأيي انها بتحارب التشتيت وبتحول كترة المصادر لاجراء قابل للتنفيذ، بتختصر الوقت وبترفع من جودة القرار. وسواء عزيزي ان كنت طالب، صحفي، باحث او حتى مدير فريق، فنوتبوك الام آلة سرد معرفي بتساعدك تشوف مشروعك بمنظار ازكى. تخيل عزيزي يكون معك مدرب شخصي، خبير صحي، مدرب لياقة بدنية، وأخصائي تغذية، كلهم مجتمعين على معصمك مثل أي ساعة. هي بكل بساطة الساعات الذكية، الصناعة اللي تعدت مفهوم الأناقة والكماليات وتحولت لرفيق ضروري بكل جوانب حياتك وإنتاجيتك ورفاهيتك وحتى صحتك. الساعات الذكية ورغم صغر حجمها فهي بتحتوي على مجموعة مذهلة من المستشعرات المتطورة، مثل مستشعرات قياس الأكسجين بالدم، ومستشعرات تخطيط القلب، ومستشعرات مراقبة معدل ضربات القلب، واللي كلها مجتمعة بتعطيك إمكانية للإطلاع على وظائف جسمك الحيوية على مدار الساعة، بالإضافة للأكسلوروميتر وجيروسكوب باروميتر وجي بي اس. هلأ عزيزي إذا ما عرفت شو هدول، فالأكسلوروميتر هو مقياس للتسارع بيحسب سرعتك، والجيروسكوب بيقيس سرعة الدوران، أما الباروميتر فهو لقياس الارتفاع بالاعتماد على ضغط الهواء. وهدول الثلاثة مع الجي بي اس بيخلوا الساعة تحس بالحيز ثلاثي الأبعاد للمكان اللي هي فيه. الساعات الذكية فيها كمان مايكروفون ومكبر صوت منشان تمكنك من إجراء المكالمات، و NFC للدفع، وفي أجيال بتدعم الإيسيم وكمان مقاومة للماء. بس هاد كله ما بيهمنا، اللي بيهمنا كيف نوظف هاي الإمكانيات والبيانات اللي بتوصلنا من الساعة بالشكل الأمثل. يعني القصة مو إشعار وصلك وشفته، أو حدا بعت لك رسالة وحسنت تقراها، أو مكالمة ترد عليها، لا، على الإطلاق ربط الساعات الذكية مع تطبيقات تتبع التغذية والنظام الغذائي بيخلق نظام شامل لإدارة الصحة. صار عندنا تطبيقات تضبط تلقائياً أهداف السعرات الحرارية اليومية بناءً على مستويات نشاطك الفعلية والسعرات المحروقة أثناء التدريبات أو حتى حركتك اليومية، بالإضافة لتحليل مفصل لنوعية وطبيعة القيم الغذائية اللي بتتناولها كل يوم. يعني ساعتك الذكية فيها تساعدك على فهم الصورة الكاملة للطاقة الداخلية والخارجية بجسمك، الشيء اللي بيخلي إدارة الوزن عملية وقابلة للتحقيق. طبعاً حبايبنا عشاء اللياقة البدنية، الساعات الذكية جزء أساسي من ستايل حياتهم، وبيعتبروها مدربين شخصيين ومحللي بيانات. عندك أنظمة مثل جارمن وأمازفيت بيقدموا تتبع خاص للأنماط الرياضية، وممكن يلبوا تخصصات لياقة بدنية محددة. ولأنه الصحة ما بتكمل بدون نوم كافي ومريح، فالساعات الذكية بيراقبوا دوراتك الليلية، بيحللوا جودة النوم وتقلب النبض القلب تبعك. ومع تقنيات الذكاء الاصطناعي صرنا نشوف أنظمة مراقبة التوتر وتوصيات بتمارين للتنفس عند الحاجة. وهلأ عزيزي إذا كنت متحمس للياقة البدنية أو مهووس بالأرقام أو ببساطة حابب تحسن من جودة حياتك الصحية، الساعات الذكية بتعطيك مساحة وأريحية مدعومين علمياً لفهم وتحسين حياتك ونظمك الصحية بطرق قبل كم سنة عن جد كانت مستحيلة. كل اللي عليك تحدد أهداف واقعية وتلتزم فيها، والساعة بتتحول لنظام حياة بخبرك إمتى تتحرك وإمتى تاكل وإمتى تنام. الدايت والوزن والأكل الصحي والكالوريز كلها قصص بتشغل بالنا بعد كل وجبة مو قبلها. بناكل وبنشبع وبعدها منحس بتأنيب الضمير ومنضيع بين نصائح المجربين.

واللي عارفين وبين الكيتا والصيام المتقطع وبكرة ببلش دايت واليوم فري ودوامة ما بنخلص منها. بس بعصر الذكاء الاصطناعي صار الموضوع أسهل بكثير. منصات كثيرة وتطبيقات متعددة صارت تقدم خدمات متنوعة مبنية على تحليل مجموعة ضخمة من البيانات وربطها ومطابقتها مع بياناتك الشخصية ليقدموا لك الخلطة الخاصة فيك لتبدأ الهيلثي لايف اللي بتحلم فيها. فمثلا عندك تطبيق كرونوميتر عنده قاعدة بيانات ضخمة جدا وموثوقة وبتستند على مصادر رسمية مثل الـ USDA بيساعدك تحسب الكالوريز بشكل دقيق وبيتابع معك البروتينات والدهون والكربوهيدرات وغيرهم من الفيتامينات ومعادن بطريقة بتناسب حتى الرياضيين ويلي عندهم حساسية تجاه بعض الأغذية. النسخ المجانية منه ممتازة بتوفر تقارير أسبوعية عن غذائك وين قصرت وبشو لازم تلتزم وفي كمان تربطه مع ساعتك الذكية. أما النسخ الجولد فهي لمهووسي التغذية ومحبي التحليل العميق للبيانات لأنها بتفتح مزايا احترافية وأدوات دقيقة مثل مؤقت الصيام والمخططات الغذائية الخاصة وتقارير غذائية طويلة الأمد وغيرها كتير، بالإضافة لأنه سعرها منافس جداً $60 تقريباً للاشتراك السنوي. أما تطبيق ماي فيتنس بال اللي يعتبر واحد من أفضل تطبيقات تتبع التغذية والدايت بيمتلك قاعدة بيانات ضخمة للأغذية بتساعدك تحسب احتياجاتك اليومية من السعرات الحرارية وبيساعدك تسجل كل شيء بتاكله على مدار اليوم. فبالإضافة لتتبع دقيق للعناصر الغذائية من البروتين والدهون والكربوهيدرات فيه تكامل ممتاز مع أجهزتك الذكية مثل فيتبيت وأبل هيلث، بالإضافة للساعات الذكية وغيرها، الشيء اللي بيخلي سهل جداً مراقبة نومك ونشاطك اليومي. ولكن يعاب عليه غياب دعم اللغة العربية والخدمات والنسخ المجانية صارت محدودة نسبياً، ولكنهم وفروا اشتراكات رمزية حالياً حجم الخدمات فيها جيد جداً مقابل السعر. طبعاً هي التطبيقات مفيدة جداً وفعالة، ولكن كلها لازم تكون بالتكامل مع استشارة ونصائح أخصائي التغذية. بعالم تتسارع فيه وتيرة التطور التكنولوجي طبيعي جداً نشوف انعكاس هذا التطور على الميدان العسكري، وأحياناً كثيرة الصناعات الدفاعية هي اللي بتقود هذا التطور. وهون بتبرز الطيارات المسيرة القتالية الدرونز اللي شهدت خلال القرن الماضي طفرات وتحولات كبيرة خلتها اليوم قوة مرعبة غيرت مفهوم الحروب الحديثة، من تجارب بسيطة بهدف المراقبة خلال فترة الحرب العالمية الأولى لأسراب تتعاون ذاتياً اليوم ترسم مسارها، بتتعرف بصرياً على أهدافها وبترسل بياناتها لحظياً لمراكز القيادة وبتتخذ قرارات حساسة بساحة المعركة مدعومة بخوارزميات الذكاء الاصطناعي. الدرونز صارت رمز للتفوق الجوي. الولايات المتحدة الأمريكية بتتصدر المشهد ولفترة طويلة كانوا محتكرين صناعة وتطوير هي الطائرات وبعدهم لليوم محتلين الصدارة، خصوصاً بوجود شركات عملاقة مثل جنرال أوتوميكس، نورثروب جرومان ولوكهيد مارتن. بالمقابل دول تانية طلعت على الساحة مثل الصين وإيران وروسيا ومؤخراً تركيا اللي انضمت لنادي كبار ملاك وصناع الدرونز المقاتل عبر شركة بايكار. كمان إسرائيل لاعب رئيسي بسوق الدرونز وعندهم خبرة كبيرة بالطائرات التكتيكية عبر مجموعة من الشركات. وإذا بدنا نستعرض بعض الطائرات فأول من يجب ذكره هي أسطورة الدرون المسلح الأمريكي وعموده الفقري الـ MQ-9 ريبر أو الحصادة من صناعة جنرال أوتوميكس الأمريكية. استطلاع وبقاء طويل وتسليح دقيق مثل صواريخ الهيلفاير وقنابل موجهة. بآخر آب أغسطس الماضي نفس الشركة جنرال أوتوميكس أجرت أول طلعة جوية لأحدث طائراتها الـ YFQ-42A واللي صممت خصيصاً لترافق طائرات الـ F-35 والـ F-22 وتكون بمثابة جناح ذكي بيشغلها الذكاء الاصطناعي وبيديرها قادة الـ F-35 ومهمتها تحمي الـ F-35 وتسبقها بالمهام الخطرة، يعني ما راح تشن غارات على أهداف أرضية، لا، الهدف من هي المقاتلة هو المهام والمواجهات الجوية ولهيك بتشوفها مزودة بصواريخ جو جو من طراز MRAM اللي يعتبر معيار عالمي في الاشتباك الجوي. وبعيداً بالطبقات الارتفاعات الشاهقة بتحلق طائرات الاستطلاع العملاقة مثل RQ-4 Global Hawk من إنتاج نورثروب جرومان اللي بيطيروا على ارتفاع 18 ألف متر تقريباً ولأكثر من يوم كامل. ولكن

تكلفة حي الطائرات مرتفعة جداً، حوالي 220 مليون دولار للطائرة الوحدة. الصين قدمت طائرات الوينغ لونغ اللي أثبتت فعالية قتالية كبيرة مع سعر مميز جداً بين المليون والاثنين مليون دولار حسب الجيل، واللي يعتبر رخيص جداً مقارنة بالحصاد الأمريكية اللي سعرها 30 مليون دولار. سعر الطائرة الصينية وفعاليتها خلاها مطلوبة جداً، وفعلاً الصين باعت منها لحد اللحظة لأكثر من 10 دول. أما بايركتار تي بي 2 التركية يلي أذهلت العالم بقدراتها القتالية خصوصاً في النزاعات الأخيرة بأكثر من منطقة حول العالم، واللي تعدد المهام من أهم ميزاتها من استطلاع للمراقبة للضربات الجوية الدقيقة وحتى الحرب النفسية، لأنه التي بي 2 بتصور ضرباتها الجوية. ضيف عليهم سعر مناسب وبتاخذ الخلطة السحرية لأكثر الدرونز المسلحة مبيعاً في العالم. التي بي 2 صارت موجودة بأكثر من 30 دولة حول العالم. ولكن عزيزي، في نوع مختلف من الدرونز واللي يسمى انتحاري، مثل الغالي علينا شاهين اللي تكلفتها منخفضة جداً وما بتتجاوز عشرات آلاف الدولارات، بس رغم هيك هن مرهقين جداً لدفاعات الخصوم وبيستنزفوها. مؤخراً بالحرب الروسية الأوكرانية صرنا نشوف تسليح للدرونز التجاري الصغير المعروف باسم الـ FPV المخصص للتصوير ويلي قيمتهم مئات الدولارات بس. التطور المستمر بعالم الطائرات العسكرية المسيرة مش مجرد نقلة نوعية بالتكنولوجيا العسكرية، لا، هو أداة بتعيد رسم ملامح الحروب المستقبلية، ومع دمج قدرات الذكاء الاصطناعي بهذا النوع من المقاتلات رح نشوف تغيير جذري بمسار الصراعات القادمة. ولكن عزيزي، هي الطائرات اللي شايفها أداة تجسس وقتل، النوع التجاري أو المدني منها له جانب مضيء جداً، يمكن استخدامها بعمليات الإنقاذ وتوصيل المساعدات بوقت الكوارث، وكمان تستخدم بالزراعة والسينما والهندسة وغيرهم. واللي بدي أختم فيه إنه الدرونز مثلها مثل كل التقنيات، يمكن استخدامها كسلاح ويمكن استخدامها لرفاهية الناس. الهدف من التقنية دائماً هو تحسين حياة المجتمع. باختصار، ما في تقنية شريرة بحد ذاتها، لكن للأسف في استخدام شرير. بما أننا صرنا بجو المعارك والحروب، فضروري نحكي عن مصطلح الصواريخ الموجهة، اللي حول فكرة القصف والاستهداف من تخمين أعمى بدمر كل المنطقة المحيطة بالهدف لحركات شطرنج دقيقة ومحسوبة. وما تفكر عزيزي أنه كلمة صاروخ موجه شيء كيوت ولطيف، لا إطلاقاً، هي أسلحة فتاكة حرفياً. فينا نفهم طبيعة هي الصواريخ من اسمها، وهي قذائف عندها القدرة على تعديل مسارها خلال الطيران لتتعقب هدفها بدقة مخيفة. يعني ببساطة هي أسلحة ذكية تعرف طريقها لوحدها وبتصححه تلقائياً بالاعتماد على أنظمة توجيه متطورة. وأنظمة التوجيه متعددة متنوعة، وأشهرها التوجيه بالليزر. وهون الهدف يضاء بشعاع ليزر مشفر ما بيشوفه غير الصاروخ، اللي بيلحق انعكاس الضوء عن الهدف بدقة بتوصل لأقل من متر واحد. ويمكن إضاءة شعاع الليزر هاد من طائرات أو درونات تانية، أو ببساطة عبر شخص متواجد على الأرض. وأشهر مثال عن التوجيه بالليزر هو صاروخ الهيلفاير، واللي يعتبر رمز للضربات الدقيقة. عندك كمان التوجيه الراداري، وهاد له نوعين. الأول هو التوجيه النشط، وهون الصاروخ بيرسل موجات الرادار الخاصة فيه وبيلحق الصدى اللي بيصدر عن الهدف، الشيء اللي بيخلي الصاروخ مستقل تماماً. يعني عزيزي، اطلق الصاروخ وانسى، هو لحاله بيتصرف، مثل ما بيعمل صاروخ الأمرام الأمريكي الشهير. أما التوجيه شبه النشط، فمنصة الإطلاق سواء كانت سفينة أو طائرة هي اللي بترسل موجات الرادار، والصاروخ بيتبع ارتدادها عن الهدف، مثل صاروخ الدفاع الجوي الروسي الشهير بوك. وعندك التوجيه بالأشعة تحت الحمراء، هي الصواريخ بتتعقب الحرارة اللي بتصدر عن محركات الطائرات أو المركبات أو أي مصدر حراري تاني. وهذا النظام مخيف وخطير، لأن الصاروخ سلبي ما بتصدر عنه ولا إشارة. وأيقونة هذا النوع هو السايد ويندر الأمريكي اللي مرتبط بالمعارك الجوية. ولكن الأكثر إثارة للإعجاب هو التوجيه بالأقمار الصناعية، وهون بيكون الصاروخ مزود بنظام GPS ونظام الملاحة بالقصور الذاتي وجايروسكوب ومقاييس تسارع، كلها مجتمعة بتضمن تتبع موقعه وتصحيح أي انحراف بمسار الصاروخ.
وما في حدا بجسد هي التقنية أفضل من صواريخ التوماهوك الأسطورية اللي عندها القدرة على إصابة أهدافها على بعد أكثر من 1200 كيلومتر. كل هذا الحرص على تطوير الصواريخ من شان تقليل حجم الدمار والأضرار الجانبية مثل ما بتدعي الدول المصنعة، بس أنا بعتقد أنه السبب والدافع الرئيسي وراء الاستمرار بتطوير هاي الصواريخ هو اقتصادي بحت، cost per effect، يعني تقليل عدد الطلعات الجوية وكمية الأسلحة المستخدمة، شيء بيشبه تحويل الضربات الجوية لعمليات جراحية دقيقة وسريعة. ولأنه مو كل شيء وردي، الصواريخ الموجهة بتتأثر بالتشويش على الجي بي اس، وعندك الليزر محتاج لخط رؤية واضح منسميه line of sight، وكمان هذا النوع من الصواريخ ما بيحب لا المطر ولا الغبرة، وحتى الرادار ممكن يتعرض لخداع الكتروني، منقول عنه الالكترونيك وورفير. بس بظل التطورات الكبيرة بتقنيات الذكاء الاصطناعي بتوقع نشوف قفزات مرعبة بمجال صناعة الأسلحة. مفهوم الحروب تغير تماماً عن الشيء اللي كنا نعرفه، وصرنا نشوف اليوم معارك بتبدأ وبتنتهي بدون جيوش أو معارك برية عنيفة وطاحنة، أسلحة تقاد من قواعد عسكرية بتبعد آلاف الكيلومترات عن مواقع المعارك، واللاعب الأهم بهي المعارك هي الدرونز، سواء المقاتلة أو الانتحارية، وأحياناً كثيرة عم نشوف تسليح لدرونز مش عسكرية أساساً، وإنما مخصصة للتصوير أو ببساطة مخصصة للعب والتسلية. ولكن بيضل في أنواع أيقونية بتمتلك إمكانيات مرعبة عندها القدرة على تغيير الموازين بشكل كامل، ومن أشهر هي الأمثلة هي الحصاد الأمريكية MQ-9 والبيرقطار التركية TB-2. MQ-9 Reaper اسم على مسمى، حاصدة أرواح مخيفة طولها تقريباً 11 متر وعرض الجناحين بيوصل لأكثر من 20 متر، بتطير على ارتفاع 15000 متر، تقريبا نفس ارتفاع طائرات الاف 16، يعني اللي بدهم يستهدفوه لا بيشوفها ولا بيسمع صوتها، وعندها القدرة على الطيران بشكل مستمر لمدة 27 ساعة متواصلة، بتشيل حمولة بتوزن 1700 كيلوغرام. أما قائمة تسليحها فطويلة، بس أهمها صواريخ الهيلفاير ومجموعة من القنابل الموجهة بالليزر وسبع منصات للذخائر تبع الهجوم المباشر، شيء من قريب وهيك على الخفيف. أما التقنية فشو بدي أحكي لكم، مجموعة متقدمة متكاملة من أجهزة الاستشعار عن بعد، كاميرات مراقبة متعددة الأطياف، كاميرات بصرية عالية الدقة، بالإضافة لرادار متعدد الأوضاع منسميه Synthetic Aperture Radar. تقنية الرادار هي أكيد رح يكون لنا وقفة معها بحلقاتنا القادمة، بس تكامل تقنيات الاستشعار عن بعد هي اللي ذكرتها بيعطي الحصاد الأمريكية القدرة على تحديد أهدافها من مسافة 18 كيلو متر، يعني اللي راح تستهدفه ما له حل غير يختفي تحت الأرض. بالمقابل الأتراك أبهروا العالم بفعالية البيرقطار اللي فعلياً حلت المعادلة المستحيلة، كفاءة عالية جداً بسعر معقول، طولها 6 متر ونص وعرض الجناحين 12 متر، بتطير على ارتفاع تقريباً 7000 متر وعندها القدرة على رفع 700 كيلوغرام، ولكن حمولتها الفعالة 150 كيلوغرام، مسلحة بأربع ذخائر ذكية محلية الصنع وموجهة بالليزر. البيرقدار مزودة بأجهزة كمبيوتر متطورة بتساعدها على الإقلاع والهبوط وتخطيط المسارات بشكل آلي، وحتى تحت الظروف الحرب الإلكترونية والتشويش الطيارة بفضل حوسبتها الجيدة نسبياً أثبتت فعالية كتير كبيرة. اللي تفتقر له البيرقدار التركية هو القوة القتالية المرعبة اللي تمتلكها حصاد الأمريكية، ولكن تكلفتها المنخفضة واللي تقدر بحوالي 5 مليون دولار واللي تعتبر جزء بسيط من تكلفة المقاتل الأمريكية بخليها تتجاوز فرق القوة والحمولة، ولكن بسبب الحملة الإعلامية الذكية جدا تحولت البيرقدار لرمز للحروب الحديثة، بفضلها ارتفعت مكانة تركيا عالميا بسوق مصدري السلاح. وللحظة تصوير هي الحلقة، تركيا باعت هي الطائرة لأكثر من 30 دولة حول العالم، ولكن فرق القوة عم يتوسع بفضل تطورات المتسارعة بالذكاء الاصطناعي. الأمريكان طوروا جيل جديد من MQ-9 عبر برامج مثل Agile Condor، بمكنها من الطيران المستقل والتعرف الأوتوماتيكي على الأهداف واتخاذ القرارات بشكل كامل وقت بينقطع الاتصال مع القاعدة. بالأخير الطيارتين بيمثلوا فلسفتين مختلفات تماماً، بين الهيمنة التكنولوجية والقوة المرعبة، وبين تمكين الدول من تحصين نفسها بأسعار بسيطة كفاءة عالية. دكتور
وهيك منكون وصلنا لنهاية دكتور تيك لهذا الأسبوع. بتمنى تكونوا استفدتوا منها واستمتعتوا فيها وتأكدتوا أنه التقنية ما عادت خيار، على العكس التقنية صارت أسلوب حياة، ونحن هون موجودين لنعزز حضور الأدوات الذكية ونسخرها لخدمة حياتك اليومية. وإذا فاتتك شي فقرة من فقرات دكتور تيك فمن خلال هذا الكود فيك توصل لبلاي ليست دكتور تيك على يوتيوب، وإذا في شيء معين حابب نحكي عنه بحلقاتنا القادمة فمن هون من خلال هذا الكود فيك تتواصل معي بشكل مباشر عبر إنستغرام. سلام.

0: تحليل لأبرز المباريات وكيف سيتابع الجمهور السوري المنافسات. سنعيش هذه الأجواء في برنامج شوط إضافي مونديال 2026 على شاشة تلفزيون سوريا الأولى والثانية يومياً الساعة 3 ظهراً بتوقيت دمشق.
1: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
2: في البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوج برائحة البشر.
3: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
4: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
5: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

أهلا بكم مشاهدينا في النشرة السابعة من تلفزيون سوريا، نبدأها بالعناوين. العثور على مقبرة جماعية في ريف حماة الشرقي، وقيادة الأمن الداخلي تقول إنها تضم رفاتا وجماجم بشرية تعود لعدة أشخاص. مقتل ثلاثة أشخاص بينهم طفل من جراء الألغام في حمص وإدلب، وإصابة اثنين آخرين بجروح مختلفة. هيئة المنافذ تعلن إحباط سلسلة محاولات لتهريب المواد المخدرة والعملات والآثار، والمضبوطات تتجاوز 2 مليون حبة كبتاغون خلال النصف الأول من العام الجاري. سوريا ترسل فريق إنقاذ إلى فنزويلا للمشاركة في أعمال البحث والإنقاذ، ووزارة الطوارئ تقول إن الخطوة تعد مهمة الإنقاذ الأولى لها خارج الحدود.

0: أهلا بكم في التفاصيل. أعلنت قيادة الأمن الداخلي في حماة العثور على مقبرة جماعية في ريف المحافظة الشرقي تعود إلى فترة حكم النظام المخلوع. ونقلت مديرية إعلام حماة عن قيادة الأمن الداخلي أن دوريات من شرطة منطقة صوران تحركت إلى إحدى المزارع في محيط بلدة كفراع عقب ورود معلومات عن وجود مقبرة في الموقع، مشيرة إلى أنه تم العثور على رفات بشرية مجهولة الهوية تضم جماجم بشرية وبقايا ألبسة عسكرية يعتقد أنها تعود لثوار كانوا يقاتلون آنذاك. وبحسب المديرية فلقد عملت الجهات المعنية على انتشال الرفات من الموقع وتحديد هويات الضحايا واستكمال التحقيقات. ومن حماة ينضم إلينا مراسل تلفزيون سوريا عراق زينو. أهلا بك معنا عراق. عراق، هل لديك معلومات أكثر حول هذه المقبرة؟
1: مرحبا. في الحقيقة عثرت قوى الأمن الداخلي في محافظة حماة وتحديدا في منطقة صوران بعد ورود بلاغ من قبل أحد الأشخاص عن وجود رفات بشرية في منطقة كفراع بالقرب من منطقة صوران في ريف حماة الشرقي. هذه المقبرة تعود إلى سنوات الثورة السورية، حيث كانت تتواجد قوى النظام المخلوع في تلك المنطقة وميليشياته. في تلك الفترات يعني لطالما كانت يعني تقوم هذه الميليشيات بارتكاب المجازر وارتكاب مجازر فظيعة، إن كانت للمدنيين أو إن كانت من قبل إن كانت على الثوار الذين كانوا يقاتلون في تلك الفترات في هذه المناطق. يعني في الحقيقة هناك هذه المجزرة أو هذا المقبرة ليست هي الأولى من نوعها. قامت يعني قوى وميليشيات النظام المخلوع بارتكاب الكثير من المجازر، وكانت تدفن الضحايا في تلك المناطق يعني فور ارتكاب المجزرة، حتى يعني لا تقوم باعتقال أشخاص أو نقلهم إلى مناطق أخرى، إنما كانت تقوم في هذه المجازر فور يعني فور سيطرتها على المنطقة، وكانت تقوم بها بشكل فوري ومستعجل، خصوصا هذه المجزرة التي حصلت في تلك المنطقة في منطقة كثرة تحديدا. يعني كانت هناك يعني قامت قوات النظام باقتحامها وبعد معارك ضارية، وقد يكون هذه الرفات هناك يعني تعود لثوار كانوا يسيطرون على منطقة كثرة وكانوا يواجهون قوات النظام المخلوع. بعد ذلك يعني قامت قوات النظام المخلوع بقتل هؤلاء الأشخاص ودفنهم في تلك المنطقة لإخفاء آثار الجريمة. على ما يبدو كان كما يعني أخبرنا بعض المصادر بأنهم قاموا بدفن قتلهم ودفنهم على عجالة، حيث أنهم لم يكن لديهم الوقت لنقلهم.

0: اعتقالهم او تحقيق معهم. قوى الامن الداخلي اليوم ضربت طوقا امنيا مباشرا فورا بعد وصولها الى المنطقه هناك، وقامت بحمايه المنطقه بعد انتشال الرفات من الرفات الجثث التي كانت موجوده هناك، وتقوم حاليا باستكمال التحقيقات من اجل الوصول الى معلومات قد تدل على اصحاب هذه الجثث، وقد وايصال ايصال يعني بياناتهم الشخصيه الى اهلهم بعد تحديدهم. هذا الاجراء هو اجراء امني يعني مطلوب من اجل عدم العبث بالادله التي توصل الى معلومات، يعني بالاضافه الى انه يعني هناك حرمه للاموات الذين يعني قد يتم العبث بهم او اخفاء هذه الادله ان كان بشكل مقصود او بشكل غير مقصود.
1: شكرا جزيلا لك عراق زينو، كنت معنا من حما. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بانسحاب قوة الاحتلال من قرية جملة في ريف درعا الغربي بعد توغل استمر قرابة ساعتين، وكانت القوة بحسب مراسلنا مؤلفة من 9 آليات عسكرية محملة بالجنود دخلت القرية ونفذت عمليات تفتيش لمنازل المدنيين قبل أن تنسحب من المنطقة. وتأتي هذه الانتهاكات على وقع تواصل الاعتداءات الإسرائيلية في محافظتي القنيطرة ودرعا، حيث يشن الاحتلال توغلات متكررة بشكل يومي، كما يعتدي على المزارعين ورعاة الأغنام وينفذ حملات دهم لمنازل المدنيين. هذا وقال مراسل تلفزيون سوريا إن قوة الاحتلال الإسرائيلي توغلت باتجاه قرية عين العبد بريف القنيطرة، وأوضح مراسلنا أن قوة الاحتلال نصبت حاجزا في القرية وفتشت أحد المنازل. ويأتي هذا الانتهاك في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية في جنوب سوريا ولا سيما في محافظة القنيطرة، حيث تشن بشكل متكرر عمليات توغل واختطاف بحق مدنيين فضلا عن عرقلة وصول المزارعين إلى أراضيهم. أفادت مراسلة تلفزيون سوريا بمقتل رجل وزوجته من جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب في قرية سمكة شرق إدلب. وفي حمص أوضح مراسلنا أن طفلا فارق الحياة وأصيب 2 آخران بجروح مختلفة من جراء انفجار لغم من مخلفات الحرب في منطقة السخنة بريف المحافظة. وكانت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث حذرت في وقت سابق من أن الألغام ومخلفات الحرب ما تزال من أخطر التحديات التي تواجه سوريا، مشيرة إلى أن البلاد تعيش فوق بحر من الألغام والذخائر غير المنفجرة، ما يجعلها من بين أكثر الدول تضررا بهذا الخطر. ومن حمص ينضم إلينا مراسلنا أنور أبو الوليد، أهلا بك معنا أنور. أنور، لو تحدثنا عن تفاصيل وفاة الطفل وإصابة 2 آخرين.
2: كاترين، تحية لك والسادة المشاهدين. بالفعل انفجار جديد في منطقة السخنة، المنطقة الواقعة في أقصى ريف حمص الشرقي وفي منطقة بادية كانت تواجد فيها كميات كبيرة جدا من الألغام غير المنفجرة بسبب طبيعة المنطقة التي خاضت حروبا كثيرة وكانت مسرحا لعدة عمليات عسكرية ولأيضا سيطرة مختلفة من قبل أكثر من جهة خلال سنوات الثورة السورية. هذه النتائج نلاحظها الآن من خلال تكرار مثل هذه الحوادث في منطقة السخنة. هذا الحادث ليس الأول من نوعه، تكررت الحوادث خلال الفترات الماضية، ولكن حادث اليوم أدى إلى وفاة طفل والإصابة 2 آخرين، حالتهم الآن مستقرة وتم نقلهم إلى مشافي مدينة حمص، ولكن يعني هي حالات تتكرر بشكل دائم في هذه المنطقة، وهذه الحالات دائما ما تكون نتيجة الذخائر غير المنفجرة، الذخائر التي يقترب منها أحيانا الأطفال وأحيانا رعاة الأغنام وأحيانا الناس الذين يكونوا متواجدين في هذه المناطق وتنفجر بهم الألغام بسبب طبيعة أعمالهم ما يتعلق بالزراعة ما يتعلق
1: أنوار. ومع انتشار هذه الألغام، هل هناك أي فرق هندسية تقوم بإزالة هذه الألغام؟
2: كاترين. نعم بطبيعه الحال كاترين هناك الكثير من الاعمال التي تقوم بها فرقه الدفاع المدني، خصوصا الفرق المتعلقه بازاله الاغصان غير المبكره، ولكن هذه الجهود تبقى قاصره عن تدارك الكميات الضخمه جدا من هذه الالغام غير المنفجره، وبالتالي توصي دائما المدنيين بعدم الاقتراب من الاجسام المشبوهه بتجنب الوصول الى هذه المناطق التي كانت خطوط جبهات خلال سنوات طويله ولا تعمل مستمره.

0: في تلك المنطقة، ولكن تبقى غير مكتملة وتبقى دائما مرهونة باستجابة المدنيين من خلال الدعوات ومثل هذه التحذيرات التي تصدرها الجهات المتوسطة.
1: شكرا جزيلا لك أنور أبو الوليد، كنت معنا من حمص. شهد حي الوعر في مدينة حمص توترا أمنيا على خلفية عملية أمنية نفذتها قوى الأمن الداخلي ضد خلية متورطة بجرائم السطو المسلح والسرقة، ما أعاد تسليط الضوء على سلسلة من الحوادث الأمنية التي شهدتها المحافظة خلال الشهر الجاري وسببت حالة قلق بين المدنيين.
2: حوادث أمنية متكررة تسجلها محافظة حمص في مشهد يعكس تعقيدات متزايدة أمام الجهات المختصة وسط قلق شعبي متنام من تداعيات هذه التطورات على الاستقرار العام والحياة اليومية في المدينة وريفها. آخر هذه الحوادث تمثل باشتباك مسلح في حي الوعر قرب مستشفى الوليد، حيث تعرضت دورية للأمن الداخلي في أثناء قيامها بمهامها ليلاً لهجوم من خلية متورطة بأعمال سرقة وسطو مسلح، حيث أقدم أحد أفرادها على رمي قنبلة يدوية ما أسفر عن إصابة عناصر من الدورية قبل قتله والقبض على أحد شركائه. هذا التطور لم يكن منفصلاً عن سياق أمني أوسع، إذ سبقها بأيام اشتباك مماثل في حي المريجة أودى بحياة أحد عناصر الشرطة العسكرية متأثراً بإصابته، بجانب إصابة ثلاثة عناصر خلال ملاحقة مطلوب أمني في حادثة أخرى بالحي ذاته. وفي مؤشر إضافي على تصاعد حدة التحديات الأمنية، سجلت المحافظة حادثة لافتة منتصف الشهر الجاري تمثلت بتعرض دورية للمباحث الجنائية لمحاولة عرقلة في أثناء تنفيذ مهمة رسمية لحجز مركبة مسروقة قبل أن يعمد من بحوزته المركبة إلى إحراقها، في حين أوقفت القوى الأمنية المتورطين وفتحت تحقيقاً لمعرفة الملابسات. وبين كل هذه التطورات تبقى حمص أمام اختبار أمني متجدد يضع الجهات المعنية أمام مسؤولية مضاعفة لحفظ الأمن، بينما ينتظر السكان ترجمة هذه الجهود إلى نتائج ملموسة تمنع تكرار هكذا حوادث وترجع الأمن والاستقرار للمحافظة.
1: أعلنت إدارة الجمارك العامة إحباط محاولات تهريب المخدرات والعملات المزورة والقطع الأثرية والمعادن الثمينة خلال النصف الأول من العام الجاري، وأوضحت إدارة الجمارك العامة أن المضبوطات شملت 1,343,722 حبة كبتاجون و 153 كيلوغراما من الكوكايين و 40 كيلوغراما من الحشيش. وأضافت الإدارة أن عمليات الضبط شملت أيضاً مصادرة عملات مزورة وأسلحة وذخائر وإحباط تهريب قطع أثرية إلى جانب كميات من الذهب والفضة. ومن دمشق تنضم إلينا مراسلتنا مريات تعباد، أهلاً بك معنا مريات. مريات، حدثينا عن عملية التهريب التي أحبطتها إدارة الجمارك.
3: نعم كاترين، يعني حقيقة أيضا من المضبوطات 266 قطعة من الأثار وأيضا 122 قطعة من الأسلحة والذخائر بما فيها الأسلحة المتوسطة والخفيفة، كما أيضا شملت هذه المضبوطات 4.712 جرام من الذهب وأيضا 27.43 كيلوغرام من الفضة، كما تضمنت أيضا هذه المضبوطات عملات مزورة سواء من العملة السورية أو من الدولار أو من القطع الأجنبية كانت تعد للتهريب إلى خارج البلاد. طبعا هذه العمليات الأمنية كانت تتم عن طريق التنسيق والتعاون بين عدد من الجهات المعنية وهي وحدات مكافحة المخدرات والحرس الحدودي.

0: وقوى الأمن الداخلي، بالإضافة إلى الهيئة العامة للآثار والمتاحف. طبعا يعني كان أيضا هناك خلال هذا العام تنسيق وتعاون مع الدول المجاورة في مسألة ضبط الحدود وإحباط محاولات التهريب، حيث أولت الحكومة السورية في حواراتها مع الدول المجاورة على سبيل المثال لبنان الأردن أن تكون مسألة الحدود وضبط الحدود من أولوياتها. طبعا أيضا كان هناك عمليات تم تنفيذها أو عمليات مشتركة تم تنفيذها بالتعاون مع الحرس الحدودي للدول المجاورة. طبعا كان آخر هذه العمليات العملية المشتركة التي نفذتها وحدات مكافحة المخدرات السورية بالتعاون مع وحدات المخدرات في المملكة، مكافحة المخدرات في المملكة الأردنية الهاشمية، والتي أسفرت عن ضبط 150 ألف حبة من الكبتاجون كانت مخبأة ومعدة للتهريب عن طريق معبر جابر الحدودي. أيضا تم إلقاء القبض على المتورطين وبدأت التحقيقات معهم تمهيدا لإحالتهم إلى القضاء المختص. طبعا كان هناك أيضا العديد من العمليات الأمنية المشتركة بين سوريا وبين الدول المجاورة. طبعا تؤكد الهيئة العامة للمنافذ والجمارك أن الهدف من هذه العمليات، وتؤكد أيضا استمرارها في هذه الجهود في إطار حماية المجتمع، أيضا تشدد الأمن والحماية وضبط الحدود البرية والبحرية والجوية.
1: شكرا جزيلا لك ماريتا عبيد، كنت معنا من دمشق. أعلنت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث عن إرسال فريق إنقاذ دولي للمشاركة في أعمال البحث والإنقاذ والاستجابة الإنسانية للمتضررين بعد الزلزال الذي ضرب فنزويلا. وأوضحت الوزارة أن المهمة تأتي بالشراكة مع فريق الإنقاذ الدولي في قوة الأمن الداخلي في دولة قطر، مشيرة إلى أنها تعد المهمة الأولى التي تشارك سوريا فيها بفريق إنقاذ دولي للاستجابة لكارثة خارج حدودها. هذا وارتفعت حصيلة ضحايا الزلزالين المزدوجين في فنزويلا إلى أكثر من 920 قتيلا ووفق أحدث البيانات الرسمية. حول الموضوع ينضم إلينا منير مصطفى، مدير الدفاع المدني في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث من دمشق. أهلا بك معنا أستاذ منير، حدثنا بالبداية عن هذا الفريق الذي ذهب إلى فنزويلا.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم وبالأخوة المشاهدين جميعا. في الحقيقة هذا الفريق يتألف من 15 محترف من فرق الإنقاذ الدولي، من يعني خاض كل تجارب البحث والإنقاذ في سوريا منذ انطلاق الثورة السورية وحتى هذه اللحظة، وأيضا خاض غمار الاستجابة لزلزال المدمر الذي ضرب شمال غرب سوريا وجنوب تركيا. فهؤلاء الأشخاص هم من خاضوا كل هذه التجارب ويحملون تجارب كبيرة حتى يستطيعوا من خلالها أن يقدموا مساعدة في العاصمة كاراكاس في فنزويلا. طبعا تم توجيه من فخامة السيد الرئيس أحمد الشرع وبالتنسيق الكامل مع وزارة الخارجية طبعا وبتواصل مباشر مع قوة الأمن الداخلي الوطني في دولة قطر الشقيقة مع قوة الخوية، هناك تنسيق كامل من أجل أن يكون هناك مشاركة بين الفريقين ليقدموا ما يستطيعون تقديمه من إنقاذ الأرواح في فنزويلا. طبعا هذه المرة الأولى التي يساهم فيها فريق دولي من سوريا ليساهم بإنقاذ وتقديم يعني خدمة البحث والإنقاذ وسحب العالقين من تحت الإنقاذ في خارج الحدود السورية وخارج داخل سوريا. طبعا كما تعلمون وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث هي وزارة مستحدثة، يعني لا يزال عمرها لم يتجاوز سنة ونصف حتى الآن، هي تم استحداثها بعد وصول يعني الثوار إلى دمشق بعد سقوط نظام الأسد. هذه الوزارة استطاعت خلال هذه الفترة القصيرة أن تنشئ فريق دولي قادر للتدخل في دول الجوار وقادر لتقديم قادر أن يقدم المساعدة في دول الجوار. شعار اتخذه هذا الفريق منذ انطلاق الثورة السورية وهو مستمد من القرآن الكريم، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. هذا الشعار لا زال كل فريق الدفاع المدني في وزارة الطوارئ والكوارث يحمل هذا الشعار في داخله، يحمله في قلبه، وهو مستعد أن يقدم إنقاذ الحياة وإنقاذ الروح على امتداد دول العالم بالكامل، بالإضافة إلى تقديم هذه الخدمة داخل الأراضي السورية.
1: طيب أستاذ منير، ما هي طبيعة مهمة هذا الفريق وكم يوم سيبقى هناك؟
2: هلا الحقيقة طبيعة مهمة

0: هذا الفريق هو العمل على عمليات البحث والإنقاذ وسحب العالقين من تحت الأنقاض، هي مشابهة كثيرا للعمليات التي نفذتها هذه هذا نفذها هذا الفريق في الداخل السوري بعد زلزال شباط عام 2023، وهو شبيه أيضا بشكل كثير وكبير لكل حالات القصف التي كان ينتهجها نظام الأسد وتخلف وراءها عالقين تحت الأنقاض، ويقوم فريق الدفاع المدني في ذلك الوقت الخوازبيضاء بسحب العالقين من تحت الأنقاض. أما عن المدة المتوقعة، حقيقة لا نستطيع أن نتكلم الآن عن المدة المتوقعة، لأنه هذا ينعكس بشكل مباشر حسب إجراءات الميدان وحسب يعني التحركات وحسب وضع العالقين تحت الأنقاض. فالمدة اليوم لا نستطيع أن نتحدث عنها، قد تكون لأيام وقد تكون لأسابيع، وهذا الأمر يعني هو يعكسه دائما الاستجابة الميدانية على الأرض والتنسيق المباشر مع الدفاع المدني الموجود في كاراكاس في العاصمة الفنزويلية، وبالتنسيق مع الفرق الدولية التي وصلت تباعا إلى فنزويلا. نحن نتكلم عن أول 72 ساعة، ونحن دائما كنا نتحدث عنها في زلزال شباط المدمر في سوريا. أول 72 ساعة هي ساعات ذهبية يمكن الوصول فيها للعالقين تحت الأنقاض وهم على قيد الحياة، وبعد 72 ساعة الأولى يعني تكون فرصة النجاة تنخفض إلى مستوى أقل، وهذا للأسف يعني سيكون يعني بعض الأشخاص الموجودين تحت الأنقاض قد يفارقوا الحياة. فالوصول بشكل مستعجل وبشكل سريع لتقديم هذه المساعدة هو سيكون كفيل إن شاء الله بمنح حياة جديدة للكثير من العالقين تحت هذه الأنقاض، وهذا ما نتمناه إن شاء الله بالتعاون مع أخوتنا في الخوية أخوة الأمن الداخلي في قطر.
1: وهل تم إرسال أي مساعدات مع هذا الفريق؟
0: هلا في الحقيقة هناك مساعدات تم إرسالها من دولة قطر باتجاه، هي مساعدات إنسانية تم إرسالها باتجاه العاصمة كاراكاس في فنزويلا. بالنسبة لسوريا هناك يعني الفريق الذي تم إرساله فريق من الخبراء، هو فريق مجهز بالمعدات الشخصية التي تستطيع وبشكل فعال أن تقدم خدمة الإنقاذ وسحب العالقين من تحت الأنقاض. كما تعلمين يعني سوريا حتى الآن يعني هي تعاني من يعني خلينا نقول ما بعد الحرب من أزمة حقيقية لا زالت موجودة داخل سوريا، لا زالت تعاني من أزمة إنسانية حقيقية في المخيمات، ولا زال العمل جاري من أجل التخلص من يعني هذه المعوقات التي هي للأسف كانت موجودة خلف الحرب على مدة 14 سنة. ولكن هذه الحرب وهذه الأزمة أكسبت فرق البحث والإنقاذ، فرق وزارة الطوارئ والكوارث أكسبتهم خبرة قوية، قادرين على أن يشاركوا هذه الخبرة مع أشقائهم في كاراكاس، قادرين أن يشاركوا هذه الخبرات مع أشقائهم حول العالم. هذه الخبرات دائما ستوضع باتجاه يعني إنقاذ الروح وسحب العالقين من تحت الأنقاض. نسأل الله أن يمكن هذا الفريق بأن يكون قادر على مساعدة أهله في كاراكاس في فنزويلا، ونسأل الله أن تكون الأزمات يعني لا تكون موجودة في أي دولة من دول العالم، ولا نضطر يعني أن نكون متواجدين في أي مكان في العالم إلا يعني بزيارات طبيعية وليست ضمن الكوارث.
1: شكرا جزيلا لك منير مصطفى، مدير الدفاع المدني في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، كنت معنا من دمشق.
0: شكرا.
1: منحت وزارة الخارجية الأمريكية الاعتماد القنصلي للسفارة في واشنطن في خطوة تمهد لاستئناف تقديم الخدمات القنصلية وفق الإجراءات والأنظمة المعتمدة، وفق ما ذكر مدير الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية. وعقد الاجتماع بين القنصل السوري في واشنطن أحمد الملاتي ومسؤولين في مكتب الشؤون القنصلية والمكتب القانوني بوزارة الخارجية الأمريكية لبحث الجوانب القانونية والإجرائية المرتبطة بمباشرة الخدمات القنصلية وآليات تصديق الوثائق الرسمية والتحقق من صحتها. من جانبها قالت السفارة السورية إن منح الاعتماد القنصلي يمثل خطوة مهمة نحو استئناف الخدمات القنصلية، بما يسهم في تسهيل إنجاز المعاملات القنصلية للمواطنين السوريين المقيمين في الولايات المتحدة وفق الإجراءات والأنظمة المعتمدة. أكدت المملكة المتحدة استمرار دعمها لجهود العدالة الانتقالية في سوريا، مشددة على أن تحقيق العدالة للناجين من التعذيب ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات يمثلان ركيزة أساسية لمستقبل البلاد. وقالت البعثة البريطانية إلى سوريا في منشور عبر منصة فيسبوك بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب إن الدعم البريطاني للجنة العدالة والمساءلة الدولية يسهم

0: في جمع الأدلة على الجرائم المرتكبة في سوريا وحفظها وإعداد ملفات القضايا بما يمهد لإجراء التحقيقات والمحاكمات، مشيرة إلى أن عددا من هذه الملاحقات القضائية بدأ بالفعل. أعربت وزارة الخارجية عن إدانة سوريا للهجوم الإيراني على البحرين بعدد من الطائرات المسيرة، وشددت الوزارة على أن الهجوم الإيراني يعد انتهاكاً لسيادة البحرين وأمنها واستقرارها، كما يعد تهديداً لأمن المنطقة، مؤكدة وقوف سوريا إلى جانب البحرين ودعمها للإجراءات التي تتخذها المملكة للحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها. أوصت اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المشتقات النفطية بتعديل أسعار بعض المشتقات النفطية بعد إجراء دراسة فنية واقتصادية، وبحسب وزارة الطاقة جاءت التوصية بعد عقد اللجنة اجتماعا ناقشت خلاله المؤشرات المتعلقة بأسعار المشتقات النفطية وتكاليف التوريد والتشغيل وانعكاسات المتغيرات المحلية والعالمية على السوق. وأشارت الوزارة إلى أن اللجنة رفعت توصياتها إلى وزير الطاقة لاتخاذ القرار بشأنها. سجلت الليرة ارتفاعا أمام الدولار بسعر 13,000 ليرة للشراء و 13,100 ليرة للمبيع وفق تداولات اليوم. ووفق آخر نشرة صادرة عن مصرف سوريا المركزي أمس الجمعة، بلغ سعر صرف الدولار الواحد 11,300 ليرة للعملة القديمة و 113 ليرة للعملة الجديدة، وذلك للمصارف العاملة وشركات ومكاتب الصرافة وسعر صرف الحوالات الخارجية والأفراد. انخفض سعر جرام الذهب من عيار 21 قيراطا في السوق بمقدار 200 ليرة مقارنة بسعره الذي سجله أول أمس الخميس. ووفق النشرة الصادرة عن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة، بلغ سعر جرام الذهب من عيار 21 قيراطا 15,300 ليرة للمبيع و 15,000 ليرة للشراء، وسجل جرام الذهب من عيار 18 قيراطا 13,100 ليرة للمبيع و 12,800 ليرة للشراء. بدأت وزارة المالية إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2027 على أن ينجز قبل نهاية الربع الثالث من العام وفق ما أعلنت الوزارة. وأكد وزير المالية محمد يسر برنية أن المشروع يركز على تطوير آليات إعداد الموازنة وتنفيذها وتعزيز التحول الرقمي ورفع كفاءة إدارة الموارد العامة. وأوضح برنية أن الموازنة تمثل الأداة الأساسية لتنظيم الأنشطة المالية في المؤسسات العامة بما يدعم كفاءة الإنفاق وتحقيق الأهداف الاقتصادية للدولة. يعاني سكان مناطق في ريف دمشق من انقطاع التيار الكهربائي نتيجة استمرار سرقات الكابلات والمحولات والأبراج، ما يعرقل استقرار التغذية الكهربائية ويفرض تكاليف كبيرة لإعادة إصلاح الشبكة وإعادة الخدمة.
1: يخاطر عمال طوارئ الكهرباء بحياتهم يوميا لإعادة التيار لآلاف السكان في ريف دمشق إثر انقطاعات متكررة سببها عصابات سرقة محترفة ومسلحة أحيانا تحرم الأهالي من الخدمة وتضاعف معاناتهم.
2: والله الكهرباء هون عندنا يعني كل أسبوع كل يوم بشكل ليلي، يعني كل يوم في سرقات عندنا بالحارة هون، وعم نلاحقهم. هاي الكابل عندك هون مسروق تمام، يعني على أنا على البيت نحن هون مشان ما يسروه، وعم نتعرض أحيانا لإطلاق نار من وراء الحرامية يعني أكثر من مرة.
1: في الكسوة وحدها التهمت السرقات نحو 20 كيلو مترا من الكابلات خلال عام ونصف، ما جعل جهود الصيانة مستنزفة أمام تلاحق الحوادث.
3: المشاكل الكبيره اللي بتسببها لسرقه الكابلات النحاسيه الجهد المضني الذي بيعاني منه عمال الطوارئ.

0: في عمليات صيانة هذه واستبدال أماكن السرقة، مما يؤثر على الشبكة، حيث أنه عملية التبديل والوصل فما تؤثر على الشبكة سلبا، بالإضافة إلى قلة المقدرات، حيث أن كل مقدرات قسم كهرباء الكسويت سيتم صرفها في مناطق السرقة.
1: لم تقتصر السرقات على الشبكات العادية، بل طالت خطوط ومراكز وأبراج التوتر العالي، ما يفرض أعباء مالية ضخمة ويستلزم وقتا وجهدا مضاعفا لإعادة التأهيل.
2: تتركز عمليات السرقة في المنطقة الجنوبية والمنطقة الشرقية من محافظة دمشق وريفها. بلغ حجم الخسائر بالنسبة لخطوط التوتر العالي 500 طن مرس ألمنيوم فولاذ، وعدد أبراج التوتر التي تعرضت لعمليات التخريب فاق 100 برج. كلفة البرج حوالي 25,000 دولار. أما بالنسبة لعدد لمراكز التحويل التي تعرضت لعمليات سرقة تفوق 50 مركز، منها 25 مركز تحويل خاص بمضخات المياه. طبعا عملية إعادة التأهيل تحتاج إلى فترة زمنية طويلة وتحتاج إلى عبء مالي يفوق كمية المسروقات. طبعا بعد التنسيق مع الجهات المعنية تم ضبط العديد من اللصوص الذي كانوا يقومون بعمليات سرقة ممنهجة، وتم ضبط عدد كبير من معامل الصهر التي تقوم بشراء المادة المسروقة من اللصوص وتقوم بإعادة تدويرها.
1: هذا التخريب والتدمير والأساليب المبتكرة في السرقة التي قد يؤدي أي خطأ فيها إلى الموت صعقا، يشير إلى امتلاك اللصوص للخبرة والوقت الكافيين لتنفيذ جرائمهم.
3: سرقات كابلات الكهرباء ما تزال مستمرة إلى جانب سرقات كابلات الاتصالات لأسباب متعددة، ويعد المتضرر المباشر قبل خزينة الدولة آلاف المواطنين الذين يطالبون بجهود أكبر لإنهاء هذه الظاهرة. حازم عواض، تلفزيون سوريا، دمشق.
4: أعلنت الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة دمشق عن تنفيذ مشروع في مدينة الكسوة بريف دمشق، تمثل بتمديد خط فونت بقطر يبلغ 350 ملمترا، وذلك تمهيدا لاستثمار خزان الجبل. وأوضحت الشركة أن أعمال المشروع الذي جاء بالتعاون مع منظمة أوكسفام البريطانية وشملت تنفيذ إصلاحات نقطية على شبكة المياه واستبدال صمامات ومعالجة مشكلات التسرب في عدد من المواقع، وأشارت إلى أن المشروع يأتي في إطار تأمين الضغط الكافي واللازم لإيصال المياه إلى الأحياء التي كانت تعاني سابقا من ضعف أو انقطاع بالمياه، لافتة إلى أن عدد المستفيدين من المشروع بلغ نحو 150 ألف نسمة. أقر مجلس التعليم العالي قرارا يقضي بإضافة بند جديد يتعلق بتعيين الخريجين الأوائل في الجامعات الحكومية والذين انقطعوا عن الدراسة الجامعية لأسباب تتعلق بمشاركتهم بالثورة السورية، حيث تم إدراجهم ضمن شاغلي وظيفة معيد وفقا للقرار رقم 400 الصادر بتاريخ الأول من آذار من العام الجاري. وأفادت وزارة التعليم بأن القرار تضمن أيضا إلغاء شرط العمر من الشروط المتعلقة بتعيين الخريجين الأوائل في الجامعات الحكومية، ما يسهم في فسح الطريق أمام عدد أكبر من الكفاءات للانضمام لمسيرة التعليم العالي في سوريا. أطلقت وزارة السياحة في مدينة اللاذقية برنامج نرتقي من الأساس، الهادف إلى دعم وتأهيل الفنادق من فئتي النجمة والنجمتين، وذلك ضمن خطة تستهدف إعادة تأهيل المنشآت الفندقية ورفع مستوى الخدمات السياحية.
5: هذه البرامج هي بتكامل بعض البعض لبناء هذا القطاع المهم. وجهة النظر هي أدوات الشراكة مع أصحاب المصلحة من أجل بناء هذا القطاع.
6: إطلاق برنامج نرتقي من الأساس هو برنامج بيستهدف فنادق النجمة والنجمتين. تم إطلاق البرنامج من فترة سابقة في مدينة دمشق، واليوم حاليا رح يتم إطلاق البرنامج بمدينة اللاذقية وطرطوس وحمص. هذا البرنامج بيستهدف هو فنادق النجمة والنجمتين مثل ما ذكرنا، من أجل إعادة ترميمه والنهوض بالواقع الحالي لهي الفنادق اللي تضررت على مدى 14 عام مضت. في عنا مجموعة من الشركاء الاستراتيجيين، في برامج تمويل خاصة، برامج استشارية خاصة من أجل النهوض بالواقع الخدمي ضمن هاي الفنادق
5: من بنوك أو شركات.
4: هذا وتحدث مدير سياحة اللاذقية فادي نظام لتلفزيون سوريا عن الإقبال على المواقع السياحية في محافظة اللاذقية مع بداية الموسم الصيفي، وعن الاستعدادات لإطلاق عدد من المشاريع الاستثمارية السياحية.

0: السياحية خلال الفترة المقبلة من الموسم؟
1: طبعا احنا في نهاية كل شهر يتم تقديم إحصائية من الفنادق. هذا الشهر كان في إقبال بنسبة أكثر من 40 ل 50% زيادة عن العام الماضي بأعداد سياح.

0: إلي ضمن رؤية وزارة السياحة هو تطوير الخط الاستثماري بالتعاون مع هيئة الاستثمار والمحافظة والجهات المعنية. في رؤى لدى وزارة السياحة لتطوير وتقديم مشاريع سياحية من مستوى عالي جدا. في مشروع هو يتم دراسته، مشروعين استراتيجيين سيتم إعلان عنه إن شاء الله لاحقا من قبل وزارة السياحة.
1: يشهد الكورنيش الجنوبي في اللاذقية إقبالا كثيفا مع نهاية كل أسبوع، إلا أن هذا الإقبال يرافقه تراكم للنفايات التي يتركها بعض الزوار، ما يؤثر في نظافة المكان ويجدد الدعوات إلى تعزيز الوعي البيئي والحفاظ على هذا المتنفس العام.
2: بعد انتهاء حملة النظافة التي أطلقتها محافظة اللاذقية والتي استمرت لمدة 4 أيام، جرى من خلالها حملة تنظيف شاملة لكل أحياء المدينة بما فيها المواقع السياحية. اليوم موجودين بالكورنيش الجنوبي اللي هو واحد من أهم المواقع السياحية، وهذا المكان تحديداً بيتم من خلاله أخذ الصور التذكارية للسياح. سنقوم برصد واقع النظافة قبل وبعد عطلة نهاية الأسبوع.

بعد 24 ساعة من الازدحام الشديد من قبل الأهالي والسياح، رجعنا لنفس المنطقة اللي صورنا منها مبارح لحتى نستكمل عملية المقارنة ما بين الأمس واليوم بما يخص واقع نظافة في الكورنيش الجنوبي.

0: فانا عم تشيل وتحب السله، وفي عالم ولا شيء عم ننظف طلع النظافه وكل شيء، بس عم يزيد العالم في عالم عم كب، ما حدا بيقول شيء، عم يكبوا ويمشوا. هي بدنا بس العالم انه نحط ايد بايد وحده وننظف سوا مع بعضنا، لازم نحط ايدنا بايد وحده، نظافه حلوه بس بدها عالم تفهم.
1: بالاول كانوا يكبوا بالطريق وهيك، هلا خفت الصراحه يعني. صاروا عم بيكبوا بالسله وكل شيء، حرام شوفت عيني وهيك. الحمد لله رب العالمين شوي شوي عم تحسن. في عالم ما عم تتبع وفي عالم عم تتبع، حاسب كل واحد والله ورأيه. في عالم بتكب بالسله وفي عالم بتكب بالارض كثير، يعني اكثريتهم عم بيجي الوسخ من السيارات يعني هو ومشيان. منطقه سياحيه عم تجي من برا بتاخذ صوره وهيك والماشي، يعني هي كل واحد اذا بيشلف محرمه بتعبي البلد كلها وسخ وهيك، مثل ما شايف انت بعينك والله ما عم نلحق تنظيفونه.
2: المقارنة بين المشهدين تعطينا فكرة واضحة عن مدى التزام الأهالي بموضوع النظافة الشخصية، وأنه نجاح الحملة ما بيتوقف على الأشخاص اللي قاموا فيها، هي مسؤولية الجميع وبتتطلب تكاتف من الجميع لحتى نترك المكان أنظف.
3: بدأت في جامعة حلب أعمال المؤتمر الدولي 24 للجمعية الطبية السورية الأمريكية سامز، بمشاركة وزارية وأكاديمية وأطباء وباحثين من داخل سوريا وخارجها. ويحمل المؤتمر عنوان الارتقاء بالرعاية الصحية واستعادة الأمل، ويبحث مسارات التعاون لتوفير رعاية صحية عالية الجودة ومستدامة في سوريا، ويهدف إلى تمكين الكفاءات الطبية وبناء شراكات علمية تدعم استدامة القطاع الصحي. ويستمر المؤتمر 3 أيام، يركز على تطوير التعليم الطبي وتعزيز التحول الصحي عبر إدخال بروتوكولات علاجية حديثة للمشافي التعليمية وتفعيل الأبحاث المشتركة لدعم تعافي القطاع الطبي. أعلن رئيس اللجنة المركزية لمتابعة موسم تسويق القمح عبد الوهاب السفر أن إجمالية كميات القمح المستلمة في المحافظات بلغ 860 ألف طن مع استمرار عمليات التسويق. وأوضح السفر أن الكميات المستلمة في محافظة الحسكة وصلت إلى نحو 300 ألف طن، متوقعا تجاوز إنتاجها 1 مليون طن خلال الموسم الحالي. وأشار السفر إلى افتتاح مراكز تسلم إضافية وتنظيم عمليات الشحن بين المراكز والصوامع، إضافة إلى إجراءات رقابية شملت كف يد عدد من المسؤولين وإحالتهم للجهات المختصة.

0: عاد مئات الناجين إلى المكان الذي شهد سنوات من الاعتقال والتعذيب والإعدام بعد 46 عاما على مجزرة تدمر، زيارة استثنائية جمعت رفاق السجن بعد عقود، واصطحبت خلالها كثيرون أبناؤهم ليشهدوا المكان الذي صاغ جزءا من تاريخهم، قبل أن تمتد الرحلة إلى موقع يعتقد أنه يضم رفات آلاف الضحايا في مقبرة جماعية ما تزال بلا معالم.
1: ساروا إليه بأقدامهم، لكن هذه المرة عادوا إليه محررين، حاملين معهم ذكريات نصف أعمارهم التي قضوها في سجن تدمر، ليحيوا الذكرى 46 للمجزرة.
2: أنا تميت 15 سنة. المجرم رفعت الأسد وجاب عصابته لهون وفات على المهاجع وصفى كل المساجين. هدول المساجين كان في قسم منهم الناس محكومين وقسم ناس مو محكومين، ولين الأغلبية.
1: بين جدران السجن القديمة واللئيمة كما يصفها سجناء سابقون، اجتمع نحو 600 ناج منه، وبين زنازينه وفي ساحة الإعدام قدموا من مختلف المحافظات السورية، والتقى بعضهم برفاقهم للمرة الأولى منذ أن غادروا السجن قبل عقود.
3: كنت سجان واعتقلت من كثر ما كنت أخدم المساجين. الله طايفر الحق، إن شاء رفعت الأسد وشالوا كل شيء ضابط إله، والحمد لله خدمت خدمتي واسترحت، وما بي سجين ما أنا خدمه.
1: الحافلات التي قطعت مئات الكيلومترات لم تكن تقل الناجين وحدهم، بل حملت أبنائهم أيضا ليتعرفوا على الجريمة من مسرحها الحقيقي.
4: والله البابا على طول كان يحكي لنا أيام الأحداث، يعني يحكي لنا الأحداث اللي بتصير معه وكذا، كنا نحكي بالهمس، يعني كنا ما نستجي نحكي. بس هلأ لما بعد ما صار التحرير يعني حبيت عن جد أنه هالفرصة أنه اجتني لحتى أشوف عن جد شو كان بابا عايش. يعني سبحان الله، يعني الشيء قد ما عرفنا نحن ما الشعور غير، يعني شعور بابا حتى هو عم يحكي لي بحسه بيسترجعه وكأنه هلأ عايشه.
5: إلا الذين صبروا.
1: قد لا تتكرر هذه الفعالية لإحياء الذكرى، أو قد لا يشهدها كثير من الحاضرين مرة أخرى، فمعظمهم تقدموا في السن وأثقلتهم الأمراض.
6: نحن بعد تحقيق النصر وبعد ما أخذنا الترخيص الدائم حبينا نعمل هالفعالية. هي إحياء لذكرى مجزرة تدمر التي قتل فيها حوالي تقريبا 1000 شهيد.
1: هنا تحت وطأة الشمس القاسية لا تتجه هذه الحشود إلى جبل عرفة رغم تشابه المشهد، بل يقتحمون التلال والوديان بحثا عن الموقع الحقيقي لوادي عويمر أو عويضة كما يسميه الناجون في أطراف تدمر، والذي ضم رفات أكثر من 30,000 سجين أعدموا ودفنوا فيه من دون وجود أي معالم تدل على هذه المقبرة الجماعية.
7: كانوا من الصالحين.
8: ذاكرة قاسية وألم يرفض النسيان، لكنهم أصروا على إحيائها لتكون رسالة تخليد تحكي ما جرى للأجيال القادمة. تلفزيون سوريا عهد صليبي، سجن تدمر.
0: أعلن وزير الداخلية التركي مصطفى تشيفيتشي إعفاء السوريين الخاضعين للحماية المؤقتة من شرط الحصول على إذن عمل لمزاولة أعمالهم في تركيا، وذلك تلبية لاحتياجات سوق العمل. وأشار تشيفيتشي إلى أن نحو ثلث السوريين الخاضعين للحماية المؤقتة ولدوا في تركيا، مؤكدا أن ملف الهجرة لم يعد ينظر إليه باعتباره قضية مؤقتة، بل قضية ذات أبعاد اجتماعية وديمغرافية طويلة الأمد. وأوضح الوزير أن عدد العائدين طوعا إلى سوريا منذ عام 2016 تجاوز 1,434,000 شخص، في حين يبلغ عدد السوريين المشمولين بالحماية المؤقتة في تركيا 2,259,000 شخص، مشيرا إلى أن التطورات الأخيرة في سوريا أسهمت في تسريع وتيرة العودة الطوعية. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ ضربات عسكرية ضد أهداف داخل إيران، مشيرة إلى أن الضربات جاءت رداً على هجوم بطائرة مسيرة استهدف سفينة تجارية في أثناء عبورها من مضيق هرمز. وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن الطائرات الأمريكية استهدفت مواقع إيرانية لتخزين الصواريخ والطائرات المسيرة، إلى جانب مواقع

رادارية ساحلية، مؤكدة أن العملية جاءت عقب هجوم نفذته إيران ضد سفينة شحن في أثناء مغادرتها مضيق هرمز بمحاذاة السواحل العمانية. من جهته قال الحرس الثوري الإيراني إنه قصف نقاط تمركز للقوات الأمريكية في المنطقة، كما اتهم في بيان واشنطن بنقض التزاماتها في مذكرة التفاهم المبرمة بين الطرفين. أثار التوقيع على اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل في واشنطن ردود فعل متباينة داخل لبنان، وانقسمت الآراء بين داعم للاتفاق ورافض له، حيث اعتبر الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم الاتفاق منعدم الوجود ويمثل تنازلا عن السيادة اللبنانية، وأشار إلى ضرورة تطبيق مندرجات مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية في أي اتفاق، مضيفا أن ربط الانسحاب الإسرائيلي بنزع سلاح الحزب يتجاوز كل الخطوط الحمراء. بدوره حذر رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري من الفتنة في لبنان، داعيا إلى ضبط النفس وعدم الانجرار إليها. في المقابل عد الرئيس اللبناني جوزيف عون الاتفاق كخطوة أولى نحو استعادة سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، كما أشار إلى أنه لن يكون بعد اليوم احتلال ولا أسرى ولا تبعية ولا وصاية على حد تعبيره. في حين أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أن الاتفاق يهدف إلى تحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية واستعادة سيادة الدولة عليها، بما يتيح عودة السكان إلى مناطقهم وإطلاق أعمال إعادة الإعمار.

بدوره قال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول إن الاتفاق بين إسرائيل ولبنان يمنح الأمل ويعزز أمن الدولتين ويفتح فرصة لحل صراع استمر لعقود. وشدد وزير الخارجية الألماني أن احتكار الدولة اللبنانية لاستخدام القوة أمر حاسم، مؤكدا دعم بلاده لتنفيذ الاتفاق بين إسرائيل ولبنان. هذا ودعا جميع الأطراف المعنية لا سيما حزب الله إلى التصرف بشكل بناء. هذا وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بشن طائرة مسيرة إسرائيلية غارة على منطقة النبطية الفوقة في جنوب لبنان رغم توقيع الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل. وأضافت الوكالة اللبنانية أن الجيش الإسرائيلي توغل في اتجاه أطراف بلدة كفر شوبة في قضاء حصبية جنوبي البلاد، موضحة أن ذلك ترافق مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة المتوسطة والثقيلة.

وفي أخبار كأس العالم، حسب منتخب مصر تأهله إلى دور 32 ببطولة كأس العالم لأول مرة في تاريخه بعدما تعادل مع منتخب إيران بنتيجة 1-1 ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة السابعة. وشهدت المباراة تقدم الفراعنة مبكراً بهدف محمود صابر في الدقيقة 5 قبل أن يدرك رامين رضائيان التعادل، وتألق الحارس مصطفى شوبير بتصديه لركلة جزاء وحفاظه على نتيجة بلاده لتحصد مصر المركز الثاني في المجموعة السابعة برصيد 5 نقاط. ودع المنتخب السعودي مونديال كأس العالم بعد تعادله السلبي مع الرأس الأخضر في ختام منافسات المجموعة الثامنة، وبهذا التعادل حجز المنتخب الإفريقي المشارك لأول مرة في النهائيات بطاقة التأهل إلى الدور 32 برفقة إسبانيا بطلة أوروبا التي حسمت صدارة المجموعة بفوزها على الأوروغواي.

أوروغواي، وكان المنتخب السعودي قد تعادل مع أوروغواي في الافتتاح قبل أن يخسر برباعية أمام إسبانيا في الجولة الثانية، وكان بحاجة إلى الفوز على الرأس الأخضر للإبقاء على آماله ليختتم مشواره في ذيل الترتيب بنقطتين فقط. ختام هذه النشرة، شكراً للمتابعة وإلى اللقاء.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
2: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة
3: البيانات دقيقة.
4: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.
2: اربح 1,000,000 ليرة سورية يومياً. توقع نتيجة أبرز مباريات كأس العالم 2026 وادخل السحب اليومي. امسح رمز الكيو آر وشارك الآن. إعلان الفائزين والتوقعات خلال برنامج شوط إضافي مونديال 26 يومياً في الساعة 3:00 ظهراً بتوقيت دمشق على شاشة تلفزيون سوريا والقناة 2.
3: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر. نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبر يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في، وإذا فتح

0: لكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة DVR. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: ألفة الإدلبي قاصة وروائية وكاتبة. ولدت في حي الصالحية بدمشق عام 1912 لأب دمشقي وأم من أصول داغستانية. درست المرحلة الابتدائية بدمشق وانتسبت إلى دار المعلمات. تزوجت في 17 من عمرها وانقطعت عن الدراسة. كانت شغوفة بالأدب منذ طفولتها، فكبت على القراءة والتحصيل الثقافي الذاتي. كتبت قصتها الأولى القرار الأخير عام 1947 وفازت بها في مسابقة أدبية من إذاعة لندن. انتسبت إلى جمعيات ثقافية منذ ثلاثينيات القرن الماضي، منها دوحة الأدب، الندوة، والرابطة الثقافية النسائية، وكان لها دور بارز في النشاط الأدبي النسوي. أنشأت صالوناً أدبياً في منزلها كان يعقد شهرياً تضم أشهر كتاب وكاتبات دمشق. أصدرت مجموعتها القصصية الأولى قصص شامية عام 1954 وتعد من بواكير القصة السورية. أنتجت بعدها قصصاً وروايات، منها وداعا يا دمشق عام 1963، المانوليا في دمشق عام 1964، يضحك الشيطان عام 1974، حكاية جدي عام 1991، ووداع الأحبة عام 1992. اشتهرت روايتها الأولى دمشق يا بسمة الحزن عام 1981 وتحولت إلى مسلسل تلفزيوني عام 1992 وفيلم سينمائي عام 2008. ترجمت أعمالها إلى عدة لغات عالمية منها الإنجليزية والألمانية والإيطالية والفرنسية، وكرمت عربياً وعالمياً. وثقت في كتاباتها ذاكرة دمشق من حكايات وأنثار شعبية وخرافات وعادات وتقاليد. ظلت وفية لدمشق، فكتبت في آخر حياتها الأدبية عادات وتقاليد الحارات الدمشقية القديمة وما وراء الأشياء الجميلة عام 1996. توفيت في دمشق عام 2007 وشيعت من حي الصالحية الذي ولدت فيه.

مساء الخير، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج عين سوريا، ونبحث فيه أبرز الملفات على الصعيدين المحلي والدولي. نستهل ساعتنا الأولى ببحث ما شهدته حمص مؤخرا من حوادث سطو وسرقة، آخرها في حي الوعر وتصاعد القلق الشعبي إزاء هذه الحوادث، وفيما إذا كانت هذه الحوادث تعكس فجوة أمنية في المحافظة. في محورنا الثاني نتناول ملامح نهج سوريا الجديدة في مكافحة تنظيم داعش في ضوء الفعالية التي نظمتها البعثة السورية لدى الأمم المتحدة في نيويورك لعرض رؤية الرسول.

رسمية شاملة لجهود مواجهة التنظيم وتحدياتها. وفي ثالث محاورنا على رأس ساعتنا الثانية نناقش المحظورات الإعلامية الست التي نشرتها وزارة الإعلام وسط تصاعد الجدل فيما إذا كانت خطوة تنظيمية للمهنة أم أنها تفرض قيودا جديدة على العمل الإعلامي. في محورنا الأخير فنتوقف عند تفاصيل اتفاق الإطار الذي وقع بين لبنان وإسرائيل في واشنطن وردود الفعل حوله، ونسأل عن قدرته على فتح مسار نحو التنفيذ الفعلي أم أنه سيبقى حبرا على ورق أمام التعقيدات السياسية والأمنية. مرحبا بكم.

0: شهدت محافظة حمص خلال الشهر الجاري حوادث أمنية تسببت بإصابات في صفوف الأمن الداخلي وتسببت بحالة قلق عند المدنيين، آخرها تعرض دوري للأمن الداخلي في حي الوعر لهجوم من قبل خلية متورطة بأعمال سرقة.
1: حوادث أمنية متكررة تسجلها محافظة حمص في مشهد يعكس تعقيدات متزايدة أمام الجهات المختصة وسط قلق شعبي متنام من تداعيات هذه التطورات على الاستقرار العام والحياة اليومية في المدينة وريفها. آخر هذه الحوادث تمثل باشتباك مسلح في حي الوعر قرب مستشفى الوليد، حيث تعرضت دورية للأمن الداخلي في أثناء قيامها بمهامها ليلاً لهجوم من خلية متورطة بأعمال سرقة وسطو مسلح، حيث أقدم أحد أفرادها على رمي قنبلة يدوية ما أسفر عن إصابة عناصر من الدورية قبل قتله والقبض على أحد شركائه. هذا التطور لم يكن منفصلاً عن سياق أمني أوسع، إذ سبقها بأيام اشتباك مماثل في حي المريجة أودى بحياة أحد عناصر الشرطة العسكرية متأثراً بإصابته، بجانب إصابة ثلاثة عناصر خلال ملاحقة مطلوب أمني في حادثة أخرى بالحي ذاته. وفي مؤشر إضافي على تصاعد حدة التحديات الأمنية، سجلت المحافظة حادثة لافتة منتصف الشهر الجاري تمثلت بتعرض دورية للمباحث الجنائية لمحاولة عرقلة في أثناء تنفيذ مهمة رسمية لحجز مركبة مسروقة قبل أن يعمد من بحوزته المركبة إلى إحراقها، في حين أوقفت القوى الأمنية المتورطين وفتحت تحقيقاً لمعرفة الملابسات. وبين كل هذه التطورات تبقى حمص أمام اختبار أمني متجدد يضع الجهات المعنية أمام مسؤولية مضاعفة لحفظ الأمن، بينما ينتظر السكان ترجمة هذه الجهود إلى نتائج ملموسة تمنع تكرار هكذا حوادث وترجع الأمن والاستقرار للمحافظة.
0: انضم إلينا محمود الجدعان الصحفي من حمص ونوار شعبان قباقيبو الباحث في الشؤون الأمنية والعسكرية معنا من دمشق، مرحبا بكما. أستاذ محمود، هذه الحادثة في حي الوعر ليست عادية أن يستخدم شخص قنبلة، وأيضا هي ليست الأولى من نوعها، إلى أي درجة يؤشر ذلك إلى الانفلات الأمني في حمص؟
2: نعم، مرحبا بكم. في البداية يعني في الحقيقة يمكن أن نقول يعني ليس هناك انفلات أمني بالمعنى الصحيح في مدينة حمص، إنما هذه يعني عصابات متواجدة في كل يعني في كل العالم، ليس فقط في سوريا. إنما ما حصل يعني هي عصابة سرقة وسط مسلح. هذه العصابة كانت يعني متواجدة في حي الوعر، وكان هنالك معلومات استخباراتية بمكان وجودهم، لكن عندما حس عناصر هذه العصابة بوجود عناصر القوى الأمنية قاموا بالهرب، وقام أحد عناصر العصابة بإلقاء قنبلة على العناصر الأمنية، أدى إلى إصابة عنصرين. لكن
0: نعم،

0: موضوع الانفلات الأمني ليس هناك انفلات أمني بالمعنى الصحيح كما ذكرت، فتم تحييد العنصر الذي قام بإلقاء القنبلة على العناصر، وأيضا تم إلقاء القبض على العنصر الآخر. أيضا القوى الأمنية يعني في أثناء الحملة الأمنية على هذه العصابة.
1: نعم، سنعود إليك أستاذ محمود. اسمح لي أتوجه إلى أستاذ نوار لأسأله، هل فعلا هذه الحادثة حادث أمني عابر أم يعني تعبر تؤشر إلى ظاهرة أوسع؟
2: بداية مساء الخير العزيز محمد والضيف الكريم. هلا نقطة أساسية، نحن بدنا ناخذ الحادثة اللي صارت من محورين أساسيين. المحور الأول هو إنه القدرة على جمع المعلومات والقدرة على القيام بعملية أمنية، حلو؟ النقطة الثانية وهي الخصم اللي أنت قمت فيه، هي لم تكن بمجرد عصابة سرقة، أنت عم تحكي على عصابة سرقة مسلحة بشكل وصل إلى القنابل اليدوية، يعني الخيارات عندهم موجودة، وبالتالي أنت عم تتعامل مع نوع من أنواع التحديات اللي هي بتيجي بالفترات السابقة. نقطة جدا أساسية، أكيد في إنجاز أمني عم بيصير على مختلف المستويات، سواء بكشبكات الكابتيكول، سواء بالشبكات الإجرامية، ولكن النقطة الأهم أنه التحدي أكبر، تحدي كبير، وبالتالي نحن مع السباق مع الزمن، نحن بحاجه الى الاستمرار في عمليه تطوير الادوات وتطوير استراتيجيه العمل. كيف يعني تطوير استراتيجيه العمل؟ انت لما بتقوم بعمليه امنيه في منطقه سكنيه اكيد لازم تكون مدروسه من كل التفاصيل وتعرف خصمك بشكل اساسي. احدى اهم واخطر الامور اللي هي في فترات ما بعد النزاع الطويل انه انت عم تتعامل ما عم تتعامل مع شبكات اجراميه بسيطه، قد تكون هي الشبكات الاجراميه هي اصلا كانت شبكات عابره للحدود، قد تكون لها ارتباطات خارجيه، وبالتالي سياق عملها هو وسياق استمراره معقد، واذا هذا الشيء لازم يكون انه سياق التعامل معها لازم يكون معقد اكثر، لانه هي الشبكات عاده ما تبرع في استنباط الادوات اللي هي بتهاجمها، وبالتالي تبني أسلوب آخر بيأمن لعملية الاستمرار، لأنه اللجوء إلى الجريمة سواء كانت السرقة، الخطف، تجارة الكابتيكول هي ما عم تتبعها كهواري، وإنما هي أسلوب حياة وأسلوب عمل، وبالتالي أنت عم تهاجم هي المجموعات بأسلوب عمل وأسلوب استمراريتها، وأكيد هي اللي حتحاول تطور أدواتها سواء دفاعية أو حتى الهجومية أو حتى تحاول تخلق شرخ في البيئة الأمنية، يعني قد تلجأ إلى أعمال توصف بالطائفية من أجل خلق البيئة الأمنية الاستمرارة، البيئة الأمنية الهشة الاستمرارة. أخطر ما يكون بهي المجموعات الإجرامية في هاي الفترات إنه هي بتحاول كمان تعزز الهشاشة الأمنية، وبالتالي أنت تعاملك معها ما لازم يكون فقط أمني بحت عن طريق العمليات الأمنية، جلب المعلومات، تحليل المعلومات، تحليل البيانات، ربطها بشبكات إجرامية أخرى. يعني هي الشبكة الإجرامية تبعت مثلا سرقة السيارات أو سرقة البيوت، إذا صح لها أنه تتعامل مع شبكات إجرامية تشتغل بالكابتيكول رح تقول لا، رح تقول لك إيه. وبالتالي نحن أول خطوة هو تعريف الصحيح لهي المنظومات الإشكالية اللي نحن عم نتعامل معها، وخلق والعثور على الأدوات المناسبة لمعرفته ومعرفة كيف تعمل، كيف تمول، وكيف نهاجمها. ما بنستطيع نحن فقط إنه العمليات الأمنية، بالأخير عناصر الأمن هن من عناصر البلد، وما لازم نحن نقوم بعمليات أمنية سريعة أو مداهمات سريعة من أجل الحصول على النتيجة السريعة. مرات أنت تقصي الحقائق وتقصي المعلومات الصحيحة وتحليلها ممكن يوفر عليك إنه العملية الأمنية الكبيرة ممكن أنت تمسكهم بأضعف حالاتهم، وبالتالي أهم شيء بهالخطوات وبهالمرحلة الحالية وطريقة جمع المعلومات وطريقة تحليل هاي المعلومات.
1: طب أستاذ نوار، لكن يعني السؤال، من أين تحصل هذه المجموعات على الأسلحة؟ تحدث عن قنابل ليس فقط رصاص، يعني مسدسات أو بندقيات.
2: هلأ النقطة الأساسية نحن نعرف أنه مثلا بديسمبر 8/2024 كان في العديد من المواقع العسكرية التي تم نهب منها الأسلحة وغيره وغيره وغيره، ولكن هون برجع لنقطة قلت لك إياها أساسية، إنه هي ليس بالضرورة إنه يكون أصلاً مجموعات إجرامية، قد تكون هي بقايا مجموعات كانت عسكرية، مجموعات عابرة للحدود، قوات رديفة، وبالتالي عندها سلاح. النقطة الثالثة، السوق السوداء موجود، الخطوط يعني لسه البيئة عندك ما أنا 100% مستقرة، وهذا ما غلط. يعني نحن مرة أخرى لما بنقول إنه البيئة الأمنية هشة، نحن ما عم نهمش بأي إجراء أمني عم بيصير أو بأي أداء أمني عم بيصير، بالعكس الإنجازات اللي عم بتصير ممتازة، ولكن نحن لازم نقدر نتخطى هي كلمة ممتازة ونصور نصير أفضل من الممتازة، إنه نحن نفهم البيئة والتهديدات المركبة اللي حواليها. يعني موضوع السوق السوداء بالدول المستقرة أكثر الحصول على السلاح جدا سهل، ولكن أنا موضوع ما لبس توقفني موضوع هو الحصول على القنابل اليدوية، موضوع القنابل اليدوية كخيار عندهم، وبالتالي أنت ما عم تتعامل مع شبكة إجرامية بسيطة، أنت عم تتعامل مع شخصيات أو أفراد كان عنده الخبرة باستخدام هاي الأسلحة أو بيعرفوا أن هاي الأسلحة متى ممكن استخدامها كبديل، واللي بيستخدم القنبلة اليدوية لا سمح الله ممكن يلجأ إلى العبوات ناسا، وبالتالي هذا بيعزز ضرورة تطوير الأدوات الأمنية في محاولة الاستجواب والحصول على معلومات أكثر. نعم. بهي الحالة بالذات تم القبض على أحد المتورطين، وبالتالي هي فرصة ذهبية من أجل الاستجواب والحصول على معلومات أكثر تتعلق بكيفية الحصول على الأسلحة، شو أنواع الجريمة عم يشتغلوا معها، هل هناك شبكات أخرى متورطة وما هو ذلك؟
1: أستاذ محمود، يعني بالمقارنة مع الوضع سابقا إلى أي درجة الآن يعني هناك سلاح منفلت موجود في حمص؟ لأنه يعني حتى أيام نظام الأسد كان هناك قطعان من الشبيحة يرتكبون جرائم طبعا يستخدمون السلاح، لكن يعني بين المواطنين العاديين كان انتشار السلاح محدود إلى درجة بعيدة، ليس كذلك أستاذ محمود؟
0: نعم، يعني في الحقيقة بالنسبة لموضوع السلاح كما ذكر الأخ نوار، يعني ليس من الصعوبة الحصول على السلاح، وخصوصا أن الكتائب العسكرية التي انهارت في عهد نظام الأسد البائد وفي معركة ردع العدوان، يعني هنالك الكثير من الأشخاص ممن دخلوا إلى الثكنات العسكرية وقاموا بنهب السلاح والقنابل اليدوية، وهذا الأمر يعني معروف في كل سوريا يعني حصل، فلذلك يعني السلاح موجود يعني في لدى الناس، والقوى الأمنية تحاول قدر الإمكان أن تحد من انتشار السلاح. يعني لاحظنا بأن انتشار السلاح يعني قد تم يعني ضبطه بنسبة كبيرة جدا في مدينة حمص، يعني مع بداية التحرير كان السلاح منفلت بشكل كبير جدا، إلا أن القوانين والأنظمة التي صدرت عن الأمن الداخلي في مدينة حمص وأيضا عن وزارة الداخلية حدت من انتشار السلاح بشكل كبير. يعني اليوم لا نشاهد عناصر بسلاح في مدينة حمص، أيضا هنالك إجراءات تتم عبر سحب السلاح إن كان هنالك إطلاق سلاح في إطلاق نار في المناسبات والأعراس، وهذا الأمر يتم يعني تطبيقه بشكل حازم. يعني نلاحظ أن تطبيق هذه القوانين في كل المناطق مباشرة، يعني المفارز المتواجدة في الأرياف في المدينة تقوم بضبط السلاح وأيضا بتطبيق القانون مباشرة على كل من يقوم بإطلاق النار. فلذلك يعني عملية ضبط السلاح تتم بشكل تدريجي يعني بنسبة جيدة، يعني يمكن أن نقول أن نسبة 60-70% تم ضبط السلاح في الشوارع، يعني وخصوصا السلاح الثقيل أو السلاح المتوسط، وأيضا في المناسبات والأعراس. يعني مع بداية التحرير كنا نسمع أصوات إطلاق النار من كل حدب وصوب، يعني في كل منطقة في كل حارة، ولكن اليوم يعني أي منطقة يخرج منها إطلاق نار مباشرة الدوريات تكون متواجدة، فلذلك يعني الأمن يعني يستتب بشكل كبير في مدينة حمص. بالنسبة لموضوع الإصابات، يعني الإصابات كما ذكرنا متواجدة في كل أنحاء العالم، والقوى الأمنية مشكورة على جهودها تقوم بشكل كبير بملاحقة العصابات، عصابات السطو، عصابات الخطف، ويعني كان هنالك الكثير من الحوادث التي تم ضبط هذه العصابات، وأيضا تم إلقاء القبض على الفاعلين من الخطف وأيضا السرقة.
1: طيب،
0: يعني أنا حضرت كثير من هذه الأمور في مدينة حمص.
1: أستاذ نوار، هناك نوع آخر من العمليات التي تحصل في حمص تحديدا ولها بعد طائفي، تستهدف تحديدا مناطق تواجد علويين، كيف يجب التعامل مع هذه العمليات؟
2: هلا اي عمليه في اي محافظه سوريه او اي مدينه سوريه تستهدف اي شخص سوري بشكل اجرامي يجب التعامل معه بشكل امني، انه هي جريمه بغض النظر من تستهدف وكيف تستهدف. وفيما يتعلق بهذا الاطار بالذات، هناك انه صحيح حمص مع مع بعد التحرير تماما شهدت العديد من العمليات في مناطق مختلفة مثل حي الادخار وادي الذهب وغيره من هاي المناطق. الارث استاذ محمد الارث اشكالي كان ضخم في بداية الامر، وكان وتم التعامل معه من الناحية الامنية بضبط هاي الاحياء باغلاق مع بداخلها ومخارجها التدقيق على من يدخل عليها. نحن حاليا ما راح نقول انه مرة اخرى ما فينا نتخبى وراء اصبعتنا، الوضع لم يستقر فيما يتعلق بهذه الحوادث ولكن في انخفاض واضح. هون بيجي دور شغلة صارت شبيهة باللي صارت أمس. نحن شاهدنا أمس إطلاق حملة ضد مكافحة المخدرات، هي باشتراك بين وزارة الداخلية وشؤون اجتماعية والصحة. هون بيجي دور أيضا إطلاق حملات توعية بالتعاون ما بين الوزارات السيادية وبين المحافظة بضرورة ليس فقط التعامل مع الجريمة، بضرورة بكافة الإشكاليات. مرات لا ما ضروري يكون الحل توب تو باتوم، يعني من الأعلى إلى الأسفل. مرات الحل من الأسفل إلى الأعلى، يعني مرات الحل ينطلق من المحافظ نفسه، ليس بالضرورة إشراك وزارات. لازم يكون في مبادرات أكثر، لازم يكون في حملات توعية أكثر، لازم يكون في نشاطات أكثر. وهذا الأمر أيضا ينطبق على الجريمة، لأنه كمان إحدى إشكاليات انتشار الجريمة سواء كانت الجريمة المنظمة أو الجريمة العشوائية هو الوضع الاقتصادي. وهم مرة تانية بنلاقي تداخل بين عمل وزارة الأمن، وزارة الداخلية عفوا، وزارة الشؤون الاجتماعية مع المحافظة. وهذا مرة تانية برجعنا مرة أخرى أساسية، أنه نحن لما بنوصف بيئتنا صح بنقول بالصوت العالي أنه نحن أمامنا مرحلة صعبة، وهي أنه خرجنا من نزاع طويل نتج عنه سقوط نظام أمني وقمعي ودموي، وكانت أدواته أمنية وقمعية، وبالتالي التحديات رح تكون عنا كبيرة. نحن لما بنقول عنا التحديات كبيرة سواء كانت على الصعيد الاجتماعي، الصعيد الإجرامي، على كافة الأصعدة، النشاطات الإجرامية وغيرها، بنعرفها صح وبالتالي بنخلق الأدوات الصحيحة. أنا ما فيني أطلع أقول لك لا الوضع لوز بحمص، ما بقدر، ما أنا منطقي إني أقول لك الوضع إنه لوز، لا، بس بقول لك الوضع عم يتحسن. هل عم يتحسن بوتيرة عالية أو بوتيرة مرتفعة؟ لا لسه كمان لا. ليه؟ لأنه أنا بقول لك أنا عندي شايف كتير تهديدات موجودة من الظاهر ومن الباطن، ولكن بنفس الوقت عم أقول لك إنه عم نخلق لأدوات قد تكون أدوات يعني انه فعاله 100% او ادوات هجينه. يعني نحن عم نشوف رتم تصاعدي بالتعامل مع مختلف الاشكاليات، بس اهم شغله ما نبالغ. نحن بنقول انه الوضع كثير صار ممتاز، وضع متحسن، بس طيب. الامور يعني بتشغل كثير.
1: استاذ محمود، ما تاثير انتشار السلاح في حمص على الامن المجتمعي؟
0: نعم، يعني في الحقيقة انتشار السلاح ليس فقط في حمص، يعني في كل أنحاء سوريا تأثيره سلبي على الأمن المجتمعي. يعني هنالك يعني ورثنا إرث يعني من عهد النظام البائد، يعني هنالك جماعات إجرامية لا يمكن أن ننكر هذا، كما ذكر الأخ نوار لا يمكن أن نقول بأن الأمور 100% جيدة، لكن الإرث الذي ورثناه قد يؤثر سلبا في حال انتشار السلاح في المناطق السورية. فلذلك يعني يجب أن يكون هنالك ضبط لانتشار السلاح، وهذا ما تقوم به الأجهزة الأمنية من جهة، وأيضا موضوع تحقيق العدالة الانتقالية. يعني ننتقل إلى موضوع هذا الموضوع المهم، يعني في حال كان هناك سلاح لدى الناس وكان هنالك يعني بعض الأشخاص يعرفون من الشخص الذي أجرم أو الشخص الذي قام بمجازر في مكان معين، فقد يقوم أحدهم بقتل هذا الشخص يعني دون الرجوع إلى القوانين والأنظمة. فلذلك يعني الالتزام بالقوانين والأنظمة وأيضا بالقرارات الأخيرة التي صدرت عن وزارة الداخلية هي الحل للوصول إلى العدالة وأيضا محاسبة من أجرم، وهذا ما يعني نشهده في هذه الأيام بضبط المناطق، أيضا وضع حواجز كما ذكر الأخ نوار على مداخل بعض الأحياء في مدينة حمص، هنالك ضبط لهذا الأمر بشكل كبير جدا كما ذكر، لكن لا يمكن أن يضبط بشكل يعني كامل وأن يكون الوضع كما ذكر جيد جدا بالمستوى المطلوب، لكن الأجهزة الأمنية كما ذكرنا تحاول بالإمكان ضبط هذا الأمر.
1: أستاذ نوار، يعني بعض هذه العصابات يبدو أن هناك مجموعات لديها قوة كبيرة لدرجة أنها تستطيع مواجهة الأجهزة الأمنية، وربما يعني تكون لديها قوة أكبر، وبالتالي هذا يطرح سؤال أيضا من جديد، أنه إلى أي درجة، ما حجم يعني هذه المجموعات، ما ما مدى القوة لديها؟ ما الغطاء الذي منحها هذه السطوة؟
2: الغطاء هو إنه نحن بنرجع هون، بنرجع لمعلومة لشغلة أساسية، إنه هاي المجموعات لما بنقبض على أحد

0: العناصر المتورطة فيها ممكن من التحقيق نفهم الخلفية اللي إجا منها. مثل ما قلت لك إنه قد يكون هو مجموعة عابرة للحدود، قد يكون مجموعة كانت من القوات الرديفة أو حتى من القوات النظامية. بالأخير نحن عم نشهد يعني عمليات سكرمش بيسموه بالمصطلح الإنجليزي، يعني قتال شوارع مثلا يؤمن انسحاب بعضهم، اللجوء إلى القنبلة اليدوية هو من نوع من أنواع الانسحابات التكتيكية، سواء حتى كمان إشكالية حي المريجة وقدرة المتورط على الانسحاب. إذن أنا عم أتعامل مع شخص ليس فقط مجرم. هون بدي أجي النقطة إنه قد يكون بيقول لك الواحد الوضع الاقتصادي قد يخلق الإجرام، لا، أنا عم أتعامل مع شخص هو بالأصل مجرم، يعني لم ما أنه امتحن لأنه والله هو وضعه الاقتصادي صعب، لا، أنا عندي شخص متسلح جيدا، عنده القدرة على التحرك، عنده القدرة على اختيار الأهداف، عنده القدرة على اختيار مثلا مسارات الانسحاب، وبالتالي أنا عم أتعامل مع واحد شخص عم يتكتك العملية. وهون أنا بلجأ إلى أدوات أخرى. أنا ما فيني أدخل بس في عملية أمنية سريعة مداهمة سريعة، لا، إذا أنا خصمي هو ليس بالخصم السهل، ما ضروري يكون بالخصم الصعب، ولكن خصم له خلفية قتالية، وبالتالي التعامل معه لازم يكون كتير حذر، خاصة أنه هي الأخصام عم تأخذ من أحياء سكنية مكتظة ملاذ إلى، يعني ممكن هي العبوة الناسفة تفجر بسيارة، ممكن تفجر مثلا بصهريج مازوت، ممكن تؤدي إلى أذى بحق المدنيين، وبالتالي التعامل معه لازم يكون كتير حذر. لو بأكد على ضرورة دائما جلب المعلومات وتحليل المعلومات بيخليك تلاقي الأدوات الصحيحة بالتعامل مع نوع من أشكال الإجرام.
1: نعم، ينضم إلينا عامر مكاوي المسؤول الأمني في مديرية أمن المنطقة الوسطى من حمص. أستاذ عامر مساء الخير. في البداية، ما حدث في حي الوعر وقبله حوادث أخرى يطرح سؤال عن ما تفسير انتشار السلاح بهذا الشكل، هذا السلاح المنفلت في حمص؟
2: مساء النور أستاذ محمد، الله يبارك فيك. إحنا لابد من وجود هذا الأمر، السلاح المنتشر واللي هو أسبابه مثل ما فضل الأستاذ سبب السكنات اللي تم سرقة السلاح ببداية تحرير البلد، وهذا الشيء نحن لابد الوزارة الداخلية عم تعمل خطط دائما لانتزاع السلاح، ولكن هذا الأمر يحتاج إلى بعض الخطط وبعض الترتيبات اللي نحن إن شاء الله شغالين عليها وحاطين هذا الأمر بالبال، يعني الموضوع متابع بإذن الله.
1: ما هي هذه الإجراءات الحكومية التي اتخذت لمعالجة هذه الظاهرة؟
2: ترى الصوت.
1: ما هي الإجراءات التي اتخذتموها لمعالجة أو مكافحة الانفلات الأمني؟
2: بالضبط. بداية نحن عم يتم جمع معلومات استخباراتية للحد من الأماكن اللي تم سرقة الأسلحة والذخائر المتواجدة بمؤسسات التابعة للدولة السابقة، ونحن أساسا نحن في جماعات عم يتم متابعتها من قبل المؤسسات الاستخباراتية وفرع المعلومات التابع لقيادة الداخلية في حمص، وتم إلقاء القبض على كمية ذخائر معدودة، يعني تم رفعها سابقا، يعني شيء واضح للإعلام كاملة.
1: طيب، هل لديكم يعني إحصائيات تقديرات عن عدد هذه العمليات؟
2: لا، الإحصائيات نحن بشكل يومي في عنا دائما رفع إحصائيات يومية أو حتى أسبوعية، يعني على الدورية حتى شهريا عم تم رفعها لنزودها للقيادة الأمن الداخلي في حمص، بحيث يتم موازنة القيم هل هو على ازدياد ولا على انخفاض، ولكن بفضل الله تم انخفاض ملحوظ لانتشار ظاهرة السلاح المتواجد ضمن مدينة حمص، واللي هو أساساً إحنا على دراية إنه هو كان تأثيره كبير على الفوضى اللي ممكن تصير، وهذا الفوضى لابد من تواجدها في أي بلد خارج من حرب.
1: طب هل زودتنا ببعض التفاصيل، معلومات، أرقام، يعني كيف تقول تراجعت وتيرة هذه العمليات، بينما على الإعلام وعلى مواقع التواصل كل كم يوم في عملية تقريباً اعتداء، قنابل، اشتباكات؟
2: هلا بالنسبة للإحصائيات رقميا هي موجوده، في عنا نحن بفضل الله اكثر من 90% من عمليات السرقه والسطو اللي صار مسلح او ما يسمى بالتشليح على الماره وللعوام، والفضل الله تم القاء القبض على معظم الخلايا، وفي منهم لابد من متابعه باقي افراد الخلايا المتواجده، يعني مثل حدث معنا امبارح بحادثه منطقه الوعر واللي شهد الاعلام كامله، وهذا بفضل من ثم الجهود القيادي والفرع المعلومات اللي استخباراتيا تم مراقبة هاي الخلية في وتحييدها خلال أقل من 48 ساعة. يعني هذا شيء ملحوظ. سابقا خلينا نقول كان يكون في رتم بطيء لبين ما تطورت الكوادر. فرع التأهيل والتدريب ساعد كثير بإنجاز كوادر متطورة استخباراتيا ومعلوماتيا وأمنيا، وهذا الشيء اللي عم يساعدنا دائما بالتطور، لأنه نحن لابد.
1: لكن أستاذ عامر، ما يزال هناك فجوة أمنية في حمص صحيح؟
2: هلا الفجوات الأمنية نحن ما فينا لا تسمى بفجوة أمنية. يعني هلا نحن حالات استثنائية مثل الحالة اللي صارت معنا امبارح بمنطقة حي الوعر لا تسمى هي فجوة، وإنما هو لا، يعني الجرائم هي دائما على تطوير وعلى تحديث.
1: لكن هاي جرائم أستاذ
2: يعني
1: عامر تحدث
2: دولة
1: يعني حتى
2: العالم
1: قبل،
2: لابد من وجود هاي
1: لا.
2: المشاكل وهاي الأخطاء، لابد منها يعني الحالات الخاصة أو الاستثنائية فينا نسميها. ولكن هون بيجي دور الأمن، القوى الأمن. نحن فينا ننظر للمنظور الإيجابي الثاني. نحن في أقل من 48 ساعة تم بفضل الله يعني استخباراتيا وكقوى الأمن الداخلي إلقاء القبض على أفراد العصابي وتحييد إحداهما بعد ما رمى القنبلة على الأخوة في الدورية، والإعلام واضح لهذا الأمر. يعني هذا تطور ملحوظ جدا، وفي ظل يعني الإمكانيات أو الحرب اللي طلعنا منها مؤخرا. يعني هذا يعني في الدولة المتحضرة أو اللي خلينا نقول ما طلعت من حرب تلاقي في وجود لهذا الأمر. ولكن
1: لكن أستاذ عامر، يعني نتحدث عن إلقاء قنابل، هذا ليس أمر عادي. حتى يعني عناصر الأمن يصابون، وقبل أيام كان في بالعباسية، امبارح في بالوعر، وبالتالي يعني هناك مشكلة.
2: مثل ما تفضلت استاذ محمد، نحن على درايه انه اليوم الجريمه هي ما جريمه خلينا نقول ثابته، وانما دائما في تطور للجرائم اللي عم تصير. هذا على نحو العالم اجمع، يعني وليس على سوريا خاصه ولا انه على حمص لانه حمص مثلا تميز، لا، وانما هذا الجرائم موجوده في كل دول العالم للامانه. فاما نحن على موضوع القنابل والرميه، مثل ما حكينا سابقا نحن اساسا الذخائر الموجوده او الاعتاد، وفي اساسا عم يتم تحييد هذا الامر. ومثل ما قلت لك معلوماتيا او استخباراتيا عم يتم تحييد الخلايا بشكل كامل. نحن على درايه بهاي الامور، انه هو الامر من العالم سبحان الله، دائما الانسان او المجتمع يحتاج انه تطور لحظي او فورا. هذا الامر يعني انت طالع من مثل ما اقول طالعين من حرب طويله الامد.
1: طيب كيف يمكن تعزيز العمل الاستخباراتي كي يعني يمنع مثل هذه الحوادث قبل وقوعها؟
2: صحيح. هلا احنا بفضل الله مثل ما بلغتك منذ قليل في عندنا دورات تاهيل تدريب تنسيق مع الاخوه بقياده الامن الداخلي ووزاره الداخليه، عم تنشئ دائما دورات تاهيليه وتدريبيه واعداد كوادر متطوره لمواكبه هذا الامر. فنحن اليوم مثل ما قلت لك يعني الجرائم هي ما انا خلينا نقول جريمه واحد، وانما دائما في استحداث للجرائم. يعني في شيء عندنا اسمه جريمه مستحدثه، هذا شكل تطور دائما. والحمد لله الاخوه بالقياده الامن الداخلي دائما بتوجيهاتهم والدورات التاهيل والتدريب اللي عم تصير عم نواكب التطور، وعم يصير حتى عندنا تقنيات عالي في عندنا، عم يصير يعني حتى نحن هلا بجوز الاعلام عم يشوف فقط الحادثه اللي صارت مثلا مثل هاي تبع تحيي الوعر، ولكن نحن محيدين خلايا سابقا كثير. فهذا شيء بيدل على انه بفضل الله نحن يعني محيدين خلايا من قبل حتى وقوع الحدث.
1: استاذ عامر، سؤال اخير، بعض الحوادث في حمص لديها او لها بعد طائفي، كيف تتعاملون مع هذه الحوادث؟
2: هلا نحن اساسا لا ننظر الى طائفه معينه، وانما ننظر لاستقرار البلد او امن المنطقه. ونحن ممكن يكون في عنا تعداد جغرافي أو جغرافية مدينة حمص تمتاز عن غيرها من المناطق الثانية أو المدن الثانية، ولكن نحن لا يوجد هذا الأمر يعني إحنا عنا. ولكن خلص يعني مثل ما بقولوا النظام يطبق على الجميع، وهذا الأمر الحمد لله بفضل الله يعني قيادة أمن حمص أثبتت هذا الأمر بقوة بفضل الله عز وجل.
1: عامر،
2: وهذا شيء ملحوظ، يعني حتى فينا نقول نقدر ننزل على المجتمع أو على الشارع نلاحظ أنه الأمور بالعكس جدا ممتازة. حتى إذا فينا نراجع في ناس كثير عادت من خارج سوريا إلى سوريا، حتى بيقول لك أنا شو مرجعني غير الأمن والأمان اللي صار.
1: هو المشكلة يعني في مناطق ومناطق. شكرا لك عامر مكاوي، مسؤول أمني في مديرية أمن المنطقة الوسطى من حمص.
2: شكرا لك، حياك.
1: انتهى وقت هذا المحور. نشكر أيضا الضيفين اللذين كان معنا، محمود الجلعانة الصحفي من حمص، ونوار شعبان قباقيبو الباحث في الشؤون الأمنية والعسكرية من دمشق.

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: اربح 1,000,000 ليرة سورية يومياً، توقع نتيجة أبرز مباريات كأس العالم 2026 وادخل السحب اليومي. امسح رمز الكيو آر وشارك الآن. إعلان الفائزين والتوقعات خلال برنامج شوط إضافي مونديال 26 يومياً في الساعة 3:00 ظهراً بتوقيت دمشق على شاشة تلفزيون سوريا والقناة الثانية.
2: لا تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بلق فيها حجم الحياة.
3: ورأيك بمسار العدالة لإستقلال؟
4: التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
5: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
6: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
7: البيانات دقيقة.
8: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

0: نظمت البعثة السورية الدائمة لدى الأمم المتحدة بالتعاون مع مكتبي الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والاتحاد الأوروبي فعالية هي الأولى من نوعها بعنوان من تهديد موروث إلى قيادة وطنية، نهج سوريا الجديدة في مكافحة تنظيم داعش، وذلك في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك الأمريكية، بالتزامن مع استمرار جهود الحكومة والتحالف الدولي في القضاء على التنظيم الذي زاد نشاطه خلال الفترة الماضية.
1: في خطوة تعكس تحولا في المقاربة السورية لملف مكافحة الإرهاب، نظمت البعثة السورية لدى الأمم المتحدة بالتعاون مع مكتب مكافحة الإرهاب والاتحاد الأوروبي فعالية في نيويورك بعنوان من تهديد موروث إلى قيادة وطنية، عكست توجها رسميا لتثبيت موقع سوريا كشريك فاعل في الجهود الدولية ضد تنظيم داعش. وبالتوازي تؤكد الحكومة السورية أنها تمضي في استعادة زمام المبادرة عبر عمليات أمنية مشتركة وتنسيق مع الشركاء الدوليين، مع تعزيز قدرات أجهزتها الاستخبارية وملاحقة الخلايا النائمة في وقت تواجه فيه تحديات معقدة، أبرزها ملف المقاتلين الأجانب ومنهم الأوزبك والأوروبيون، إضافة إلى ثغرات في بعض المناطق. غير أن هذا المسار يصطدم بواقع ميداني معقد، إذ شهدت سوريا خلال هذا العام موجة جديدة من نشاط التنظيم بعد سلسلة هجمات استهدفت مؤسسات حكومية وبنية تحتية، حيث نفذ خلال أسبوع واحد 4 هجمات على الأقل، طالت حافلات عسكرية وصهاريج نفط

0: في إطار ما تصفه واشنطن بجهود مستمرة لعرقلة نشاط التنظيم ومنع هجماته. وبين مسار رسمي يسعى لتعزيز الشراكة الدولية وضغط عسكري متواصل وواقع أمني لا يزال هشاً في بعض المناطق، تبقى نتيجة المواجهة مفتوحة على قدرة هذه الجهود في الحد من عودة التنظيم وتثبيت الاستقرار.
1: انضم إلينا الآن ضياء قدور، الخبير الأمني والاستراتيجي من دمشق، وعبد الله الحمد، الباحث المختص بالجماعات الإسلامية من دمشق. مرحبا بكما أستاذ ضياء. إذا بعثة سوريا في الأمم المتحدة تقيم فعالية عن نهج سوريا الجديدة بمكافحة تنظيم داعش، ما أبرز ملامح هذا النهج؟
2: مساء الخير أستاذ محمد، تحياتي لك ولتلفزيون سوريا على الاستضافة لجميع المشاهدين والضيف الكريم. يعني كما ذكر تقريركم، هذا تحول لافت في طريق التعاطي الدولي السوري مع قضية مكافحة الإرهاب. هذا يعتبر أول يعني فعالية تنظمها سوريا في مكان كبير مثل مقر الأمم المتحدة في هذا الإطار. ودعني أوضح بعض النقاط فيما يتعلق بهذا الموضوع. اليوم الإدارة السورية حقيقة حققت بدون أي مجاملات، حققت إنجازات نسبية فيما يتعلق بقضية مكافحة الإرهاب، على الرغم من الصعود الذي شاهدناه خلال الأسابيع القليلة الماضية. بحسب ما أشار تقريركم، ربما أكثر من 5 إلى 6 أو 10 هجمات قادها التنظيم ضد يعني قدرات حكومية أو مسؤولين حكوميين أو حتى بنى تحتية، لكن هذا في المنظور الأمني لا يعتبر عودة صريحة لتنظيم داعش. تنظيم داعش ما يزال مهزوم إقليميا، ما زال يعتمد على خلايا نائمة تستغل الثغرات وتستغل الفرص. الكثير من المحللين في الخبراء الشأن الأمني وصفوا بهذا الصعود بأنه عبارة عن إعادة معايرة، إعادة معايرة لتنظيم داعش رغم الهزائم الميدانية التي مني بها. اليوم داعش بات لديه بيئة مختلفة للنشاط في سوريا، خاصة بعد سقوط النظام، أعاد تشكيل وجوده وأعاد انتشاره في بعض المناطق المدنية، ويحاول حقيقة التكيف مع الواقع الجديد. في المقابل أيضا هناك جهود حثيثة لا يمكن إنكارها، وهناك اعتقالات نوعية، وهناك يعني ملاحقات وحملات استباقية تقودها الإدارة السورية. علينا أن ندرك نقطة أستاذ محمد، أن قضية مكافحة الإرهاب هي عبارة عن استراتيجية طويلة الأمد. في هذا الطريق قد تواجهك الكثير من العراقيل والمطبات، لكن أيضا من خلال الجهود المستمرة والجهود الحثيثة يعني ستصل إلى نتيجة بالتأكيد. الأهم من كل ذلك أن الظروف الموضوعية اليوم لتواجد داعش في سوريا تقريبا انتهت كليا، ومع تقدم سوريا في عملية إعادة الإعمار وبناء القدرات الاقتصادية، أعتقد أن التنظيم سيواجه صعوبة كبيرة جدا في إعادة عمليات التوطين أو إعادة عمليات التجنيد كما يقال. اليوم داعش والمنظومة الإرهابية حقيقة باتت تبتكر أساليب جديدة من خلال اللجوء إلى الإنترنت، استخدام الذكاء الصناعي وغيرها من المواقع أو الأساليب الأخرى لاستجلاب المتعاطفين والاستجلاب أيضا يعني المريدين من عناصرها لي، وأيضا تستغل ربما بعض التوترات التي تحدث في دمشق. بعض كما تعلم داعش تبنى نهجا جديدا ضد الإدارة السورية الجديدة، خاصة بعد صعودها إلى السلطة في ديسمبر من عام 2024، وحاول توجيه ضربات تستهدف رمزية الدولة وتستهدف شرعية الدولة، لكن كان هناك مواجهات حثيثة ومستمرة. نذكرك فقط بأول مواجهة حدثت بعد سقوط النظام، كان هناك محاولة لتفجير مقام ديني كبير في قلب العاصمة دمشق، تصدت لها الإدارة السورية الجديدة من خلال التعاون المستمر مع يعني أو التعاون تبادل المعلومات الاستخباراتية مع الولايات المتحدة ومع التحالف الدولي. اليوم سوريا مع انضمامها إلى التحالف الدولي ومع يعني أن أصبحت الدولة 90 في هذا التحالف، ومع تنسيقها الوثيق مع القوى الإقليمية خاصة مع تركيا، مع الأردن، ومع المملكة العربية السعودية والعراق أيضا، أعتقد أنها باتت في مستوى يؤهلها حقيقة لأن تخطو خطوة كبيرة جدا في إطار القضاء على هذا التنظيم والخلاص منه. لكن هذه كما ذكرت لك خطوة استراتيجية طويلة المدى، قد تواجهنا الكثير من

0: مع الطبات قد تواجهنا الكثير من يعني المصاعب. طيب. وربما الأحداث الأليمة التي قد تحدث في الطريق، لكن الجهود الأمنية والضغط الأمني المستمر هو من سيساهم حقيقة في القضاء على هذا التنظيم.
1: لكن هل أستاذ عبد الله المقاربة الأمنية وحدها تكفي لمواجهة تنظيم؟
2: مساء الخير أستاذ محمد، تحية لك ولجميع السادة المشاهدين ولضيفك الكريم. الدولة السورية تعمل على أكثر من مسار في هذا الموضوع، ليس فقط المسارات الأمنية، إنما أيضا تتجه إلى يعني مسارات سياسية من بينها دمج ميليشيات قسد ضمن الدولة السورية، وهذا يخفف من أماكن تواجد داعش خصوصا في مناطق العشائر التي يعني ربما استقطبتها داعش أثناء فترة الاضطهاد التي يعني تعرضت لها من حكم ميليشيات قسد على مدى 10 سنوات. أيضا الوضع الاقتصادي الذي تحاول الدولة السورية اليوم رفع المستوى الاقتصادي وجذب الاستثمارات ما يؤمن فرص عمل جديدة للشباب. أيضا النهج أو الخطاب الديني الذي تتبعه الدولة السورية وهو الخطاب الوسطي، بالإضافة إلى استقطاب بعض قادة الرأي وقادة المجتمع، كل ذلك يخفف يعني من نهج داعش ومن نهج استقطاب داعش. لكن يبقى المسار الأمني والمسار العسكري هو المسار الأول، خصوصا أن سوريا وقعت العام الماضي اتفاقية الانضمام إلى محاربة داعش. هذا يعني بأن سوريا باتت شريكا عربيا وإقليميا ودوليا في محاربة هذا التنظيم. أيضا هذا يعكس الرغبة الدولية والرغبة الإقليمية في دعم جهود الدولة السورية كشريك وكفاعل ويعني محرك أساسي لرسم الأحداث وخصوصا مكافحة الإرهاب في المنطقة. هذا يعني بأن دور سوريا لن يكون فقط الدور داخل الحدود السورية، إنما دور إقليمي. أيضا الدولة السورية قامت بخطوات هامة من بينها توقيع اتفاقيات تفاهم مع دول الجوار سواء كان لبنان أو تركيا أو العراق أو المملكة الأردنية الهاشمية. أيضا قامت بسلسلة من البرامج التدريبية مع الدول المختصة وعلى رأسها المملكة العربية السعودية. أيضا الدولة السورية اليوم تسعى إلى التسليح واستجرار التكنولوجيا، خصوصا أنها باتت شريك كما قلنا مع 89 دولة في العالم في محاربة داعش. هذا يفتح أفق ومسارات أمنية للتعاون وللحصول على الداتا. لذلك الدولة السورية اليوم تسير وفق أكثر من مسار للوصول إلى نقاط ارتكاز تساعد من خلالها على محاربة تنظيم داعش وحد من نشاطه، خصوصا أن تقرير القيادة المركزية الوسطى الذي القيادة المركزية يعني وقائدها الأدميرال كوبر في الشهر الماضي تحدث في تقرير مفصل أمام مجلس النواب الأمريكي بأن هناك انحسار في عملية داعش إلى أكثر من 70%، بأن هناك نشاط ملحوظ وتقدم للقوات الحكومية السورية، وخير شاهد ودليل على ذلك هو تسليم القواعد الأمريكية للقوات السورية. هذا يعكس كما تحدث ضيفك الكريم بأن الدولة السورية اليوم بدأت فعلا في اتخاذ مسار عملي على أرض الواقع، بالإضافة كما تحدثنا إلى المسارات الاقتصادية والاجتماعية والفكرية والدينية.
1: طب أستاذ عبد الله، بالإشارة إلى القيادة الوسطى الأمريكية، الولايات المتحدة والتحالف الدولي يستهدفون ليس فقط داعش بل تنظيمات أخرى مثل حراس الدين، وبالتالي هذا يطرح السؤال، هل مكافحة الإرهاب تشمل داعش وحدها أم تنظيمات أخرى أيضا؟
2: بالتأكيد الإرهاب تعريفه عالميا معروف، وهو القيام بأي أعمال إرهابية أو أي أعمال تخريبية تؤدي إلى القتل والدمار والتهجير واستهداف البنية المجتمعية. لذلك هناك تعريف واضح وهناك تفاهمات عربية وإقليمية وحتى من الأمم المتحدة. لذلك أتى النشاط اليوم السوري كنشاط أول كما تحدث ضيفك الكريم على المستوى الأممي ليعكس الرغبة السورية في محاربة الإرهاب والتطرف، خصوصا أن هناك بعض القوى الإرهابية التي تحاول أن تتستر تحت يعني أعباء بعض المقاتلين أو ضمن الفصائل الثورية للدخول ضمن الأجهزة الأمنية والعسكرية، وخير الدليل على ذلك ما حدث أثناء عملية تدمر. لكن الدولة السورية لا تزال تتابع ذلك وهي بحاجة إلى دعم سواء كان عربي أو إقليمي أو حتى من الولايات المتحدة على مستوى التكنولوجيا، على مستوى الداتا، على مستوى التجهيزات العسكرية. لذلك ضمن الإطار الزمني وكما تحدث ضيفك الكريم، أنا برأيي إنجازات كبيرة حققتها الدولة السورية في هذا المجال ليس فقط في مكافحة داعش إنما مكافحة الإرهاب والعناصر المتطرفة. أيضا رأينا قيام يعني عناصر من الأمن العام ضمن العام والنصف منذ سقوط النظام البائد وانتصار الثورة السورية، كيف قاموا بأكثر من عملية سواء كان ضد تنظيم داعش أو ضد التنظيمات المتطرفة أو حتى بعض الحركات الاجتماعية التي تحاول فتح الباب لهذه التنظيمات المتطرفة للدخول وضرب المجتمع السوري.
1: طيب أستاذ ضياء، حين تتعاون الحكومة السورية مع الجهات الدولية في موضوع مكافحة الإرهاب، كيف تنظر سوريا يعني الرسمية إلى جماعات أخرى موازية؟ لأنه بالنسبة للمعايير الدولية كما ذكرت للضيف، الولايات المتحدة تستهدف مثلا حراس الدين، تنظيم حراس الدين، الإيغور بالنسبة للصين، الأوزبك بالنسبة

0: بالنسبة لروسيا، الجهاديين الفرنسيين بالنسبة لفرنسا، بالتالي تعريف الإرهاب يعني لديه هناك معايير دولية له، لكن ماذا عن المعايير المحلية؟ كيف تنظر سوريا إلى مختلف هذه الجماعات؟
1: نعم، هذا حقيقة سؤال مهم ويجب التعريج عليه وشرحه. هناك تعريفات مختلفة للإرهاب، وكل دولة تصنف جماعات على أنها إرهابية، وبالضرورة ليست هذه الجماعات قد تكون إرهابية بالنسبة للدول الأخرى، لكن سوريا تتعامل وفق مصالحها الخاصة، مصالحها الوطنية حقيقة، مصالح سوريا. فيما يتعلق بقضية المقاتلين الأجانب أو حراس الدين، حراس الدين يعني هم كانوا جزء من عملية استهداف تقودها الولايات المتحدة حتى قبل سقوط النظام، يعني كانت عملية مستمرة. بعضهم ربما لا ينتمي إلى تنظيم الدولة، ربما بعضهم مؤيد للقاعدة أو لديه أفكار متطرفة متشددة، يعني يمتلك نوع من النشاطات التي تعتبر بالنسبة للولايات المتحدة أو حتى للإدارة السورية الجديدة أنها خطرة أو غير متسقة اليوم مع السياق أو مع التوجهات الجديدة التي يعني باتت تتبناها الدولة السورية. اليوم التوجهات الإدارة السورية تتجه أكثر فأكثر نحو تعزيز الاستقرار، إعادة بناء الدولة، وبدء عملية إعادة الإعمار، وأيضا تعزيز العلاقات الخارجية. وبالتالي من انطلاقا من هذه المبادئ التي اليوم تتبناها الدولة السورية، فهي تسعى إلى تحقيق أهدافها ومصالحها ومكافحة كل تحرك أو كل نشاط أو حتى كل يعني ربما تهديد إرهابي ينطلق من أراضيها.
0: لكن يعني كيف ستتعاون مثلا علاقاتها مع يعني هذه الفعالية، وتحدثت عن دور أممي وأوروبي في تقديم الدعم لسوريا في مكافحة الإرهاب. طيب هم لديهم معايير للإرهاب لا تشمل فقط داعش، وهذا يطرح من جديد هذا السؤال، ما الذي ستفعله الحكومة السورية؟
1: نعم، هذا سؤال مهم. وسوريا يعني سوريا قدمت، لا ننسى أستاذ محمد أن سوريا تعاونت مع العراق، والعراق بتنسيق وبوساطة من الولايات المتحدة قبل أن يتسلم عدة آلاف من المقاتلين الذين كانوا في مخيم الهول، صنفتهم الولايات المتحدة بأنهم خطيرين، وربما سوريا في ذاك الوقت لم تكن قادرة على التعامل بسبب يعني نقص في البنية التحتية، عدم وجود مرافق احتجاز كافية، وأيضا لديها تعاون مع دول مختلفة بما في ذلك فرنسا وغيرها من الدول. لكن المصالح الوطنية للدولة السورية، اليوم سوريا تتعامل مع هذا الملف من باب ثلاث مسارات. أول مسار هو مسار إعادة الدمج، كما تعلم هناك الكثير من المقاتلين الأجانب الذين باتوا ضمن الهياكل العسكرية، والذين قبلوا أن يندمجوا بشكل تام وتخلوا عن أهدافهم العابرة الحدود، وقبلوا بالمبادئ التي باتت تتبناها الدولة السورية. هناك مسار آخر يعتمد على ربما المراقبة الأمنية الصارمة، ربما الاعتقال والاحتجاز، ربما بعض الترحيل. وهنا يجب أن نسأل سؤال، اليوم لدينا العديد من المحتجزين الإرهابيين الذين ربما ينتمون إلى عشرات الجنسيات وعددهم ربما بالآلاف، لماذا لا تقبل دولهم بإعادة ترحيلهم إلى تلك البلدان؟ وهذه مشكلة كانت تعاني منها قسد قبل أن يتم حلها، كانت ترفض هذه الدول الأجنبية بما في ذلك فرنسا وإيطاليا إعادة ترحيلهم، تريد بقائهم ضمن الدولة، ضمن الجغرافيا السورية، وهذا حقيقة يشكل خطر على يعني الاستقرار السوري ويشكل تكاليف. وبالتالي التنسيق والتعاون مع هذه الدول ينطلق من هذا الإطار، أنه اليوم سوريا بحاجة دعم، بحاجة تنسيق، بحاجة تعاون تبادل استخبارات في هذا الإطار فيما يتعلق بمكافحة هؤلاء المقاتلين، والتنسيق مستمر وحثيث حقيقة مع هذه الدول. ولولا التنسيق ربما كان هناك ثغرات استطاع التنظيم، خاصة التنسيق مع الولايات المتحدة في هذا الإطار. لا ننسى أن الولايات المتحدة شنت بعد أن قتل جنديين أمريكيين في تدمر، شنت عملية عين الصقر في مدينة تدمر، أدى ذلك إلى تدمير الكثير من البنى التحتية. وبناء على التنسيق الاستخباراتي نجحت الإدارة السورية بتنفيذ العديد من الاعتقالات النوعية، مثلا اعتقل في يوم واحد والي حوران والي دمشق، وقبل ذلك خلال الأيام القليلة أو الأسابيع القليلة الماضية اعتقل قيادي كبير في داعش يسمى عبد التصنيع، كان مسؤول عن صناعة العبوات والمتفجرات. وبالتالي هناك إنجازات نوعية تحقق على الأرض لا يمكن إنكارها، لكن هل هذا يكفي؟ أنا لا أعتقد أنه يكفي. اليوم التهديد الإرهابي لداعش وما حدث خلال الأسابيع القليل الماضي 5 إلى 6 عمليات وربما أكثر من ذلك، يؤكد أنه داعش كتهديد إرهابي قابل لإعادة التنشيط، وبالتالي هو تهديد إرهابي مستمر يتطلب ضغطا أمنيا مستمرا من خلال الأجهزة الأمنية السورية الجديدة في وزارة الداخلية أو الاستخبارات السورية. وأعتقد اليوم رئيس هيئة الاستخبارات أو جهاز الاستخبارات السوري مشارك في هذه الفعالية التي تقام اليوم في نيويورك، وأيضا زيادة رفع مستوى التنسيق والتعاون الأمني مع مختلف دول الجوار. لكن سوريا من خلال تعاملها مع هذه القضية هي تنطلق من مبادئها ومصالحها الخاصة، ومن خلال يعني نهجها اليوم القائم على إعادة تثبيت الاستقرار وإعادة بناء الدولة وإعادة الأعمار وتوسيع علاقاتها.
0: طيب أستاذ عبد الله، كيف يمكن وقف تجنيد أي محاولات تجنيد جديدة ضمن داعش أو أي جماعة إرهابية؟
2: بالتأكيد، أولا داعش ليس فقط مجموعة من المقاتلين أو ليس فقط عقيدة، هو امتزاج ما بين أفكار متطرفة عابرة للحدود، بالإضافة إلى تمويل كبير وتشغيل لبعض الأموال في بعض الدول، بالإضافة إلى يعني مجموعات عسكرية تعمل على الأرض وتقوم بعمليات إرهابية واختراقات أمنية. لذلك لابد أن يكون العمل على عدة مستويات. أولا يعني إيقاف هذا الباب، إيقاف باب التجنيد، وكما قلنا اليوم أنا برأيي دخول قسد واندماجها ضمن الدولة السورية هذا رأيي يعني قطع شوطا كبيرا في المناطق التي كانت تستغلها تنظيم داعش، وهي المناطق الحدودية ما بين سوريا والعراق والتي كان ينشط فيها تنظيم قسد وكان يضغط فيها على الأهالي والعشائر العربية. أيضا رفع السوية التعليمية هذا عامل مهم، وإدخال يعني بعض المواد الثقافية وأيضا بعض الفقرات ضمن المناهج الدينية هذا ضروري جدا، بالإضافة إلى يعني نوع من الحركات التشاورية ما بين المجتمع المدني وما بين الحركات وما بين المكون العشائري وبين الدولة السورية للوصول إلى تفاهمات وندوات وجلسات حوارية. هذا أيضا يؤسس إلى باب مهم جدا، وهو إغلاق دخول داعش عبر يعني حقيقة بعض العناصر أو بعض الناشطين الذين يتسترون خلف الدين. أيضا المسار الاقتصادي مسار هام جدا يجب أن تعمل عليه الدولة السورية، خصوصا في منطقة الجزيرة العربية السورية التي تعاني من حالة اقتصادية سيئة جدا، وهذا أنا برأيي متاح جدا كون هذه المنطقة اليوم هي خزان اقتصادي هام، سواء كان من حيث النفط أو حيث الغاز أو حيث القمح أو حيث الزراعات أو حتى حيث وجود المياه، ورأينا قبل فترة فيضان نهر الفرات. لذلك يمكن الاستثمار اقتصاديا وفتح باب الاستثمارات ما يؤدي إلى عمل الكثير من الشباب ودخولهم ضمن سوق العمل وإبعادهم عن الأفكار المتطرفة، بالإضافة إلى يعني خلال أيام ربما سيعقد مجلس الشعب، لابد من إنشاء حزمة من التشريعات والقوانين في هذا الصدد يعني تكون قاسية جدا، وبذات الوقت تفتح الباب أمام المجتمعات المدنية والمنظمات العالمية ذات الصلة للوصول والقيام بنشاطات على أرض الواقع تحد من هذه التحركات وتحد من تغلغل داعش فكريا وإنسانيا.
0: بالحديث عن القوانين أستاذ ضياء، كيف يتم التعامل مع داعش أو أي جماعة إرهابية؟ ما الأساس القانوني؟ ما التشريعات؟ ما القوانين التي يستند إليها؟
1: نعم، هذا سؤال مهم أستاذ محمد. حقيقة يعني لم أرصد أنه صدر قانون في التقارير الحديثة جديد يتعلق فيما يتعلق يعني محاكمة العناصر المتورطين في تهديدات أمنية مقادمة من قبل تنظيم داعش، والقوانين القديمة تم إلغائها كليا حتى نكون بالصورة، خاصة قانون عام 2012 ومحاكمات الإرهاب التي كان يعتمدها النظام كما تعلم كغطاء لمعاقبة السوريين. لكن بحسب يعني معلوماتي وبحسب ما يعني أعلم اليوم، المحاكمات فيما يتعلق بمتهمي داعش بالتحديد تتم وفق القانون الوطني السوري، يعني وفق كما يقال قانون العقوبات الجنائية الفردية، كون كما تعلم يعني الجناء أو يعني الجريمة أو الجناية التي يقوم بها عنصر تنظيم داعش هي تقع على الجغرافيا السورية، ومن حق الدولة السورية من خلال محاكمها الخاصة ومحاكمها المحلية أن تقوم بمحاكمة هؤلاء وفق قوانينها الخاصة وفق قوانينها يعني التي يعني اليوم تمتلك ربما معايير عادلة وربما قاسية بعض الشيء فيما يتعلق بالتعامل مع هؤلاء. وبالتالي اليوم هناك إطار تنتهجه الدولة السورية، وربما هناك بعض المحاكم الخاصة التي تشرف عليها وزارة العدل ووزير العدل المظهر الويس أعتقد فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب وفيما يتعلق بمحاكمة عناصر متهمين بالانضمام إلى تنظيم داعش، وإلى أن كما ذكر الضيف إلى أن تعقد يعني أولى جلسات مجلس الشعب ويتم إجراء أو يعني وضع تشريعات خاصة ويزيد مستوى التنسيق ربما التعاون الدولي في هذا الإطار. وأعتقد أن الإدارة السورية تمتلك خبرة يعني ولديها محاكمها التي كانت تتعامل مع متهمين في تنظيم داعش ولديها خبرة في مكافحة هذا التنظيم والتعامل معهم.

0: لكن هناك نقطة مهمة جدا فيما يتعلق بمكافحة التنظيم. صحيح اليوم المسار الأهم والأولي الذي يعني تتبعه الإدارة السورية هو أمني استخباراتي في مكافحة هذا التنظيم، لكن الأهم هو مسار الطويل الأمد الذي يجب أن يتبع، وهذا أجده اليوم بدأ المسار فيه من خلال ثلاث مسارات. المسار الأول هو إعادة الدمج وإعادة التأهيل خاصة في المخيمات والسجون. اليوم لا ننسى أن هناك جهود تبذل من قبل إدارة التوجيه المعنوي وبقية المؤسسات الأخرى ذات الصلة في وزارة العدل في السجون وفي المخيمات لإعادة التأهيل وإعادة يعني دمج هؤلاء ضمن المجتمع السوري. وأيضا يجب إعادة النظر في المناهج التعليمية وأيضا إعادة تشكيل الخطاب الديني، وهذا يعني الأهم حقيقة فيما يتعلق بمكافحة هذا التنظيم خاصة على يعني المستوى الأبعد. وأيضا الجذور الأخرى المتعلقة بتنمية الإرهاب هي يعني التمييز، الفقر، البطالة، ربما بعض المناطق الشرقية التي ما تزال تعاني منها وغيرها من الأسباب الأخرى، الجذور الاقتصادية. كل ذلك إذا بدأت عملية إعادة الأعمار وبدأت عملية التعافي في سوريا، أعتقد رويدا رويدا ستتخلص سوريا من هذا التنظيم، ونبدأ يعني يمكن أن نقول أننا بدأنا ووضعنا الخطوة الأولى على مسار الإنهاء الكلي والتام لهذا التنظيم.
1: طيب دقيقة أخيرة أستاذ عبد الله، ما دور التعليم والمؤسسات الدينية في مكافحة الفكر المتطرف؟
2: يعني هما الخطوتان الأساسيان اللتان يعتمدان عليهما أي دولة في العالم محاركة لمحاربة أي أفكار متطرفة أو أي أفكار إرهابية. بالتأكيد اليوم مناط بوزارة التعليم السورية، وزارة التربية والتعليم، إصدار مناهج جديدة أو تعديل المناهج القديمة بما يتواءم مع الخطاب الديني الذي تحدث عنه ضيفك، الذي اليوم الدولة السورية بصدد إعادة تقييمها وإعادة إنتاجه من جديد بما يتناسب مع حاجات الدولة السورية دون الخروج عن الضوابط الشرعية. أيضا اليوم الاستعانة كما قلنا خبرات هامة سواء كان على المستوى الداخلي أو على المستوى الخارجي للمشاركة في برامج تنموية مرادفة إلى البرامج التعليمية ومرادفة إلى الخطاب الديني، تدعم اليوم دمج هؤلاء الشباب في المجتمع رويدا رويدا سواء كان اقتصاديا أو اجتماعيا أو رياضيا. لذلك المطلوب اليوم من الدولة السورية كما قلنا بعد البرلمان القيام بحزمة تشريعات هامة تفتح الباب أمام هذه النشاطات وأمام هذه المسارات لتصبح على أرض الواقع وتحد إلى حد بعيد أو إلى يعني تساهم في إلى حد بعيد في وقف هذا التفكير المتطرف وهذا الفكر العابر للحدود، خصوصا أن الدولة السورية اليوم في العهد الجديد حاولت في أكثر من مجال ونجحت وحققت خطوات استباقية على المستوى الأمني وعلى المستوى العسكري وعلى المستوى السياسي.
1: شكرا لكم عبد الله الحمد، الباحث المختص بالجماعات الإسلامية من دمشق، وضياء قدور، الخبير الأمني والاستراتيجي من دمشق. بعد الفاصل مشاهدين، على رأس الساعة نبحث في موضوع المحظورات الإعلامية التي أعلنت عنها وزارة الإعلام.

الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

0: أثار نشر وزارة الإعلام لعدد من البنود تحت عنوان المحظورات الست للنشر جدلا حول الإطار القانوني للخطوة وإمكانية تقييده لحرية التعبير والتدخل في مجال العمل الإعلامي، في حين اعتبرت الوزارة أن الخطوة تأتي في إطار توعوي استرشادي وحسب.
1: حوادث أفرزتها مواقع التواصل الاجتماعي تفتح باب الجدل العميق مجددا حول حدود حرية التعبير في سوريا الجديدة ومدى قدرة القوانين المعمول بها حالياً على حماية حقوق العاملين والناشطين في المجال الإعلامي دون تعد على النسيج الاجتماعي أو إخلال بالنظام العام. وفي صدارة الحدث تطرح وزارة الإعلام ممنوعات عدة تحت مسمى المحظورات الست، متضمنة مفاهيم عامة تتعلق بمنع نشر وثائق تخص الأمن والجيش والإساءة للأديان وخطاب الكراهية وانتهاك الخصوصية والتشهير ومنع نشر الأخبار الكاذبة والمس بالآداب العامة. الوزارة أكدت أن التعميم الصادر عنها يأتي في سياق توعوي استرشادي ويهدف لتنظيم العمل الإعلامي وتعزيز المسؤولية المهنية بإطار قانوني وأخلاقي يوازن بين حرية التعبير والالتزام بالقوانين، وصفة التفسيرات حول المحظورات الست بأنها غير دقيقة ولا تهدف لفرض قيود إضافية على حرية الرأي والتعبير. بيد أن الإطار القانوني للمحظورات الست ما يزال محاطا بالتكهنات، خاصة عند الحديث عن قوانين من عهد النظام المخلوع تطل برأسها اليوم بوصفها قوانين معمولة بها دون أن تشمل تفاصيل ملموسة تحدد الحد الفاصل بين حرية العمل الإعلامي وما يمس أمن الدولة وحقوق الآخرين، وهو ما تزامن مع حوادث توقيف ارتبطت بالجرائم الإلكترونية ما دفع وزارة العدل لتشكيل لجان قانونية لإعادة دراسة قوانين من ضمنها قانون الجرائم الإلكترونية. يبقى أن وزارة الإعلام التي طرحت المحظورات الست كانت قد طرحت مدونة سلوك الإعلاميين قبل ذلك في شهر شباط الفائت، فهل تشهد البلاد توجها نحو تدخل أوسع في العمل الإعلامي في ظل غياب إطار قانوني واضح يضع خطوط فصل واضحة بين الممنوع والمسموح؟
0: انضم إلينا الآن يعرب العيسى الصحفي من دمشق وعلي عيد الكاتب والصحفي من باريس. مرحبا بكما أستاذ يعرب، هل تشكل المحظورات الإعلامية فعلا تقييدا للعمل الإعلامي في سوريا؟
2: يعني لا أعتقد أن بإمكانها أن تشكل أي شيء، يعني ليست هذه مهام وزارة الإعلام أصلا، هو يعني تعميم استرشادي كما ورد في التقرير لديكم، لأن وزارة الإعلام أولا لا تمتلك أدوات إنفاذ لقراراتها لتعاميمها. يعني ماذا ستفعل وزارة الإعلام؟ هذا تعميم تستطيع وزارة الإعلام أن تعممه على المؤسسات التابعة لها، يعني وهي لديها جريدة الثورة والإخبارية يعني، أما بقية الإعلام فهو خارج عن نطاق سلطتها. ثانيا وهي النقطة الأهم، أن المحظورات الستة هي واردة في القانون العام، في قانون العقوبات العام، يعني منذ بقانون العقوبات العام الصادر في عام 49 هناك أعتقد خمسة من ستة محظورات واردة في قانون من عام 49، وبقانون الجريمة الإلكترونية تم إكمال هذه المحظورات. ثالثا أن مدونة السلوك الإعلامي التي نسبتها وزارة الإعلام لنفسها تتضمن هذه المبادئ، وهي قائمة على أساس ميثاقي، قائمة على أساس طوعي، يختار الإعلاميون التوقيع عليها أو المؤسسات الإعلامية الالتزام بهذه المعايير. يعني نقول التحريض، خطاب الكراهية، كلها واردة في القانون العام. من يعني المسؤول أو من يملك سلطة إنفاذ هذا القانون هي السلطات القضائية، يعني وزارة العدل. هذه مسألة تتعلق بوزارة العدل وليس بوزارة الإعلام أساسا. يعني ماذا تستطيع أن تفعل وزارة الإعلام الإعلام إذا ما خالف أحد ما هذه المحظورات؟ ماذا تستطيع أن تفعل؟ تحيله إلى القضاء بوصفها من ليس لها صفة، ليست نيابة عامة لتحيله إلى القضاء، تشتكي تحيله إذن مثل أي مواطن سوري. فالأمر ليس كما يبدو أنه بالغ الأهمية، هو نوع من التذكير للإعلاميين القريبين من دوائر المؤسسات الحكومية أو من في حكمهم، تذكرهم وزارة الإعلام بهذه المبادئ التي طيب. هي مبادئ من أخلاقيات من أساسيات المهنة.
0: سنعود تفصيلا إلى هذه المبادئ، لكن أخذ رأي أستاذ علي، إذا كان الأمر ليس بالغ الأهمية هكذا، ما الهدف إذن من تعميم هذه المحظورات الستة من قبل وزارة الإعلام؟
3: مساء الخير. الحقيقة يعني لا أستطيع القول أنه ليس صحيحا أن المسألة خارج إطار الاسترشاد، طالما أن الوزارة عبر زميلنا مدير الشؤون الصحفية في الوزارة قال ذلك. لكن عندما تقوم وزارة الإعلام بتعميم فيديو من هذا النوع يتضمن في بعض العبارات أو بعض النقاط منه ما مفاده تجريم أو ما مفاده يمنع أو هذه اللغة الزجرية التي تحيل إلى قوانين سيئة السمعة في سوريا، ومنها قانون الجريمة المعلوماتية عام 2022. وبعض الحقيقة بعض البنود أيضا تحيل إلى ذكريات مؤلمة بالنسبة للسوريين. يعني طالما أننا نقول أن هذه النقاط الستة الاسترشادية أو الإرشادية تستند إلى ثلاثة أشياء رئيسية، هي مدونة السلوك وقانون الإعلام والقوانين الأخرى الموجودة في سوريا، إذا هل نحن اليوم في قطاع الإعلام مثلا وزارة الإعلام تعتمد قانون الجريمة الإلكترونية أو الجريمة المعلوماتية كأساس في تعاملها مع البيئة الصحفية؟ وهل ترى الوزارة أن هذا القانون الذي على أساسه تم تخويف المجتمع السوري هو قانون صالح اليوم، صالح لأن يكون مصدرا على سبيل المثال لتوعية الصحفيين؟ ثم هل هو دور الوزارة من حيث المبدأ التسويق، هل النقاط الستة تأتي في إطار الإعلام التوجيهي الذي تقوم به مثلا الوزارة؟ أليس من السؤال، أليس من الحري مثلا أن تكون الوزارة أو أن تقدم الوزارة مقابل ذلك مجموعة من المقترحات أو مجموعة من السياقات التي تتحدث عن حقوق الصحفي في الوصول إلى المعلومة، عن ضرورة أن يقوم المسؤولون في مختلف مفاصل الدولة باعتبارها مؤسسة رسمية، ولا يمكن لأي صحفي مستقل فرضا حتى لأي صحفي يعمل في مؤسسات الحكومة أو الإعلام الوطني أن ينفذ أو أن يحصل على معلومة؟ هناك مئات القضايا التي تنعدل فيها أو تتراجع فيها مستوى الشفافية. يعني هناك قضايا أعتقد معقدة في هذه المسألة. أنا أعتقد، دعني أسأل السؤال بشكل آخر، هل وراء هذه النقاط الإرشادية التي تم ترويج لها ومن ثم طرح بعض الجمل أو العبارات في إطار الشرح أن هناك قانون يجري تحضيره، كيف يجري تحضير هذا القانون؟ من الذي يشارك في تحضير هذا القانون؟ على أي شيء يتم الاستناد؟ طالما أن مجلس الشعب لم يتشكل بعد، ما هي اللجنة؟ لماذا على سبيل المثال فجأة تخرج المعلومات بأن هناك من يكتب قانونا في الإعلام؟ من يشارك من أصحاب المصلحة اليوم في كتابة هذا القانون؟ أيضا نريد إجابات على هذا السؤال.
0: طيب، يعني أستاذ يعرب، هذه النقاط الستة قلت بعضها يعني طبيعي مثل خطاب الكراهية، حظر مثلا خطاب الكراهية، لكن هناك بند مثلا يتحدث عن الآداب العامة، المس بالآداب العامة. طيب، من يحدد ما هي الآداب العامة؟ ما هي هذه الآداب العامة؟ ليس هناك تعريف، وبالتالي يخشى البعض أن يتخذ مثل هذا البند ذريعة لتكميم أفواه صحفيين تحت حجة والله إنه هذا يمس بالآداب العامة. أليس هذا يعني خوفا مبررا أستاذ يعرب؟
2: صحيح صحيح صحيح. في السؤال الأول أنا أجبت عن التعميم وعن القانون كنصوص. المشكلة دائما تكمن في التفسير، في ما معنى الآداب العامة. هذا أمر يعني له مثلا في سوريا له 20 مليون تعريف. يعني هذه أشياء لا يمكن أن يترك لسلطة تنفيذية أن أيا كانت، يعني وزارة الإعلام بكادرها الحالي أو بكادر آخر أو بوزير آخر، أو هذه مسائل يقرها القضاء، يحسم فيها القضاء. أنا أميل دائما إلى أن ما هو موجود في القانون العام لا داعي ولا مصلحة وطنية بأن يصدر في قانون خاص. يعني حتى قانون الإعلام، ماذا سيتضمن قانون الإعلام؟ سيتضمن بنود وأشياء ونقاط موجودة في القانون العام، ربما كما تفضل أستاذ علي بأنه كان من الأجدل الآن أن تعمل وزارة الإعلام على استصدار قانون للحصول، حق الحصول على المعلومة. هذا أكثر أهمية من كل ذلك يعني الآن. لكن التفسير هو ما معنى التحريض، ما معنى الآداب، ليس فقط الآداب، كل البنود. يعني في ناس تعتقد مثلا، تقول فعل ذلك لكنه ابن الثورة، هذا موضوع آخر، هذا موضوع، أو هذا كذا، أو هذا من منطقة كذا، أو من طائفة كذا، أو كان يعمل كذا. هذه أشياء هي اختلاف تفسيرات، القانون يحسمه القانونيون. هذه مسائل متعلقة بالمحاكم، بقضاة، صاح المتضرر يذهب إلى القضاء، صاحب المصلحة يذهب إلى القضاء. القانون العام يحدد الضوابط، يحدد سقف أدنى، سقف حد أدنى وسقف أعلى لكل واحدة من هذه المخالفات، ويترك التقدير، وهناك عوامل مشددة وعوامل مخففة. وطبعا شهدنا في الفترة الماضية الكثير من يعني المواد الإعلامية أو مواد على السوشيال ميديا تخرق هذه القوانين، ومضت الأمور دون أي إجراء، دون عقاب. يعني هناك مواد إعلامية أدت بالمعنى الحرفي للكلمة إلى دم، يعني عمليات تحريض حقيقية أدت إلى دم، إلى سفك دماء سوريين. الآن يبدو لأن المشهد في المجتمع بدأ يصبح أكثر هدوءا، نتناقش الآن بهذه الطريقة. أما موضوع التفسير فهو موضوع مطاط دائما. نحن لم نتفق على الكتب السماوية، يعني نحن البشر لا نتفق على الكتب السماوية في جميع الأديان، حتى نتفق على تعميم من وزارة الإعلام السورية ماذا يعني، وما هي حدود، وما هي الآداب العامة، وما هي
0: بالحديث. هذه نقطة مهمة، موضوع التفسير والاختلاف أستاذ علي. يعني مثلا يتحدثون في ضمن المحظورات الستة عن خطاب الكراهية. طيب البعض يقول هناك مثلا مؤثرون مقربون من السلطة ينشرون خطاب كراهية ليل نهار ولا يحاسبهم أحد، بل يشاركون، يدعون إلى تكريمات ومناسبات رسمية ومؤتمرات أحيانا، وبالتالي هذا يطرح سؤال أنه على من إذن الحظر؟ يعني هذا يشكك بمصداقية الحظر كله، ما رأيك أستاذ علي؟
3: من حيث المبدأ هناك مشكلة أساسية، هي وجود ما يشبه فوضى في البيئة التنظيمية للإعلام، كيوس. يعني لحد اللحظة نحن يعني لا نعلم على أي قوانين نستند. هناك عملية تشبه عملية الدحرجة في التعامل مع كثير من القضايا. يعني دعنا نرى ما سيحصل غدا لكي نقرر على أساسه أو يبنى على شيء مقتضى. وهذا الحقيقة يعبر عن عدم وجود خطة متماسكة وعدم وجود حوار أساسا على الطاولة بين المعنيين بالقطاع. وهذا ليس رأيا بالمعنى القطعي، لأن هناك نوع من التواصل، هناك نوع من الاجتماعات. على سبيل المثال مدونة السلوك التي شاركت فيها الأستاذ يعرب وكنت أنا موجودا فيها، شارك مئات الصحفيين وتناقشوا على مختلف المستويات، وبالتالي خرجت، لكن كانت ضمن إطار غير ملزم وإطار تنظيم ذاتي. لكن المشكلة اليوم أننا لا نعرف على أي شيء نستند. يعني في حالة التوقيف أحد الناشطين قبل فترة على خلفية قضية تتعلق بنوع من المساءلة المالية. عملية التوقيف من حيث المبدأ قامت على أساس أنه دعوة تخص يعني قضية نشر، وبالتالي كل القوانين اليوم في الدول، سواء في الدول الحديثة أو خلينا نتحدث عن الجارة التركية، لأنه كثير من المسؤولين اليوم يتحدثون وهل النموذج التركي سيء؟ لا، النموذج التركي جيد إلى حد ما، وأن كنا نطمح إلى نموذج أفضل. يعني لا يمكن توقيف أي شخص بسبب نشره محتوى ربما يتضمن نوع من المساءلة على قضايا مالية، وبالتالي أغلب حالات الفساد التي تحصل هي تحصل بخلفيات مالية مثلاً، هاي أكبر المشكلات بالإعلام. لذلك أصحاب النفوذ والأشخاص الذين يتأثرون على سبيل المثال بالحملات التي تتعرض لهم أو التي تكشف عن معلومات جديدة أو التي تطالبهم تضعهم في مركز إحراج، وهم يملكون القوة بتوظيف محامين، يملكون القوة مثلاً أو النفس الطويل في إزعاج صحفيين. يعني رجل أعمال عنده مليار دولار قادر على أن يضع 5 محامين ويقارعون أحد الصحفيين لشهور أو لسنوات، بالتالي ممكن للصحفي أن يخسر مهنته وحياته، بينما رجل أعمال جالس خلف كرسيه وخلف مكتبه، ومثل ما بيقولوا الحسابة بتحسب، يعني لن يخسر شيئا. لذلك لابد من حماية الصحفيين، لابد من سن قوانين تحمي الصحفيين، لابد من الانتباه أنه لا يمكن التعامل مع قضايا النشر حتى مع الناشطين الذين أصبحوا اليوم جزءا من البيئة الإعلامية، وهذا باعتراف وزارة الإعلام، لا يمكن التعامل معهم كمجرمين، يعني إلا إذا كان هناك خطأ كبير يتم التعامل معه لاحقا وتقييمه على أساس أنه ارتكب الخطأ أم لم يرتكب هذا خطأ أو غير خطأ. ثم التعرض للشخصيات العامة بكل قوانين العالم فيه الكثير، الحقيقة فيه الكثير من السير على يعني في المنطقة القريبة من المنطقة الحمراء، لأنه دائما يعني follow the money، يتبع المال.
0: هذه من هو أستاذ علي، يعني ربما هذا يطرح سؤال أنه هل وزارة الإعلام يعني يفترض أن تحمي الإعلاميين أم هي بالعكس تحمي آخرين تضيق على الإعلاميين؟ يعني كيف يمكن فهم الدور الذي تقوم به وزارة الإعلام، وما هي المرجعية القانونية يعني للوزارة؟
3: الحقيقة هذا هو السؤال الكبير. يعني اليوم وزارة الإعلام افترضنا جدلا أنه يعني لم يتم إلغاء وزارة الإعلام كما قيل، وبالتالي أخذت الدور الذي يمكن أن تأخذه أي هيئة ناظمة أخرى. ما مهمة الهيئات الناظمة للإعلام؟ هيئات تنظيم القطاع مهمتها الحقيقة العمل على قوانين تقنية تضمن حسن سير عمل المؤسسات الإعلامية، تضمن حق الصحفي في الوصول إلى المعلومات، تنظيم التراخيص. أما القضايا كما تحدث أستاذ يعرض، القضايا الخاصة بالجريمة، القضايا الخاصة مثل قانون الجريمة المعلوماتية، هذا يتعلق بعمليات اختراق، بعمليات سطو إلكتروني، عمليات سلب، عمليات إلى آخره، لكن أنا يتضمن أن يأتي ضمن نقاط تنشرها وزارة الإعلام على أساس أنه هذا الأمر مرتبط بالإعلام. أنا سأعيد وأذكر، أمس كنت أتحدث على إحدى القنوات، سأعيد وأذكر أن قانون الجريمة المعلوماتية الصادر عام 2022 تسبب في رعب شديد في الشارع السوري، ليس فقط لدى الإعلاميين. لذلك وصل الأمر بالسوريين إلى إطلاق اسم شو اسمه على الدولار، لأن هذا القانون، وهذه النقطة بالمناسبة تم التعرض لها بالنقاط الستة، أعتقد بالنقطة الخامسة، أنه ما يؤثر على الوضع المالي للبلاد. طيب إذا صحفي بكرة عمل أو قام بإنجاز تحقيق استقصائي تبين فيه أنه هناك عمليات سلب أو نهب أو فساد، أو مثلا انتقد فيه أداء شام كاش على سبيل المثال، شام كاش مقربة من دوائر صنع القرار في البلد، من الذي سيعتبر هذا الكلام هو عبارة عن إساءة للنظام المالي للبلد أو كشف عن معلومات تحتاج إلى تدقيق ومتابعة ومساعدة، وهي معلومات قد تفيد الدولة وتساعد في الكشف عن أخطاء؟ يعني لا أحد يريد إعلامنا اليوم للتشهير والإساءة والتضليل. نحن نبحث عن إعلام شريك في التنمية، نحن نبحث عن إعلام شريك الدولة في الكشف في المساءلة، في متابعة قضايا الانتهاكات، في الدفاع عن الشرائح الضعيفة والمهمشة. هذا هو دور الإعلام. إذن أن تتحدث عن القوانين الزجرية بهذا الشكل، هذه عملية تخويف وأخصاء حقيقة، يعني لن ينتج عنها إلا هذا الجدل الحاصل. طالما أن ليست هناك عملية وافية للشرح وتبيان ما طبيعة القوانين التي تكتب، من يشارك فيها، الأخذ رأي الصحفيين فيها، الخبراء المتخصصين شارك فيها، أشخاص قضاة محامين لديهم تخصصات في قضايا الإعلام والنشر إلى آخره.
0: طيب، نحن فقط ننوه بأننا تواصلنا مع وزارة الإعلام، وكنا نود أن يكون هناك مسؤول من وزارة الإعلام كي يشرح لنا يعني فكرة هذه المحظورات، ويشرح للمشاهدين بمزيد من التفصيل وللعاملين في المجال الإعلامي، لكن للأسف لم نتلقى رد من الوزارة.
3: والله لذلك أنا أريد أن

0: أقول أستاذ محمد، يعني وجودي أنا والأستاذ يعرب اليوم يعني كان يحتاج وجود شخص مسؤول من وزارة الإعلام يعني كي نفهم أكثر عن المسألة.
1: طبعا تواصلنا معهم لكن للأسف يعني لم نتلقى رد، لا نعرف ما السبب. أستاذ يعرب، في هذه يعني في ظل هذا المعطى، كيف يمكن حماية وضمان يعني حماية الصحفيين؟ أشار أستاذ علي لنقطة أنه قد يستخدم بعض النافذين مثلا رجال أعمال أو غيرهم هذه المعطيات مثل محظورات الست أو حتى غيره، قانون الجريمة الإلكترونية، كي يلاحق يعني ويضيق على صحفيين، وبالتالي كيف يمكن حماية العمل الصحفي؟
2: يعني قال نصرنا أخانا مظلوما فكيف ننصره ظالما، قال برده عن ظلمه. أنا حقيقة وقد يعني أبدو مناقضا لمهنتي وبجوز اختلف أنا وصديقي الأستاذ علي، بأنه الآن في هذه الفترة من الحياة السورية أنا مع بعض الصرامة في تطبيق هذه القوانين، لأن هناك فوضى يعني ليست دائما بسوء نية. يعني اليوم من يسمي نفسه صحفيا أو صانع محتوى أو كذا حقيقة لا يعرف حدود ما يحق له. هناك تجاوز على أبسط بديهيات الإعلام، يعني يستسهل الناس قول أي شيء عن أي أحد في أي وقت. بعض القضايا لا بأس، طبعا هذه تقييمة أعود وأقول هو تقييمة وتقديرة يجب أن يعود للقضاء لجهات محايدة، لكن يعني أن نحن نسير على حد خطر بين واديين، وادي الفوضى في الرأي ونشر الشائعات وقول أي كلام وانتهاك الخصوصية والإساءة إلى الناس والجماعات والأفراد وكل شيء، وبين حرية الصحفي. يعني عملية التوازن هي عملية صعبة، وبالطبع ليست مهمة وزارة الإعلام، يعني هذه ليست، لا نحمل وزارة الإعلام هذه المسؤولية، هي مسألة أكبر منها بكثير، مسألة تتعلق بالوعي المجتمعي. أنا أميل أكثر إلى مدونات السلوك أو مواثيق الشرف المهني أو التوعية أو إلى آخره، وطبعا في حالات المخالفة اللجوء إلى القانون. حرية الصحفي اليوم يعني مسألة على امتداد العالم، هذا سؤال مطروح اليوم، لأنه يسبقه أسئلة أكثر أهمية. هو تعريف الصحفي اليوم، من هو الصحفي في عصر السوشيال ميديا اليوم؟ ما الفارق بين يعني صحفي محترف يعمل في مؤسسة مرخصة أو كذا أو عضو في نقابة أو دراسة أو كذا، وبين أي شخص آخر يقرر أن يصبح صانع محتوى ويصبح لديه جمهور كبير ويكون له تأثير في الرأي العام؟ يعني ما الحدود، ما تعريف الصحفي الذي نريد أن نقاتل من أجل توسيع مساحة حريته؟
1: طيب أستاذ يعرف يعني هذا السياق ألا يفترض
2: الكبرى وفي سوريا، بس جملة تفضل تفضل تفضل.
1: كنت أريد أن أسألك عن ذلك، يعني والعمل الصحفي، أنه ألا يفترض أنه يكون في هيئات ناظمة لا تتبع للسلطة أو يعني للسلطة التنفيذية، يعني مثلا اتحادات نقابات للصحفيين هي من تقوم يعني بتحديد الصحفيين، وأيضا
2: يعني النقابات
1: وتدافع أيضا عن
2: حقوقهم. والاتحادات ليس لديها نعم يعني ليس من مهام هذه الأعمال النقابية عموما أو هي تعتبر مؤسسات مجتمع مدني، يعني ليس لديها سلطات، هي تشكل جماعات ضغط كما تسمى لوبيات، هي تطالب، هي ترفع الصوت، هي تحشد، يعني هذا دور النقابات. طبعا الأهم بمهنة مثل مهنتنا الأهم هو مدونات السلوك ومواثيق الشرف المهني وهذا النوع من الأنشطة. وبدأ العمل مدونة السلوك اللي تفضل الأستاذ علي ذكرها، يعني هي بدأت بمبادرة من مؤسسات مدنية، من مؤسسات مجتمع مدني، من مجموعة من الصحفيين السوريين، وبدأ وعقدت اجتماعات وورش وتجولوا في المحافظات، ثم حين صدرت بدأ الأمر وكأن وزارة الإعلام أصدرت مدونة سلوك. وزارة الإعلام يعني ليس لها أن تصدر مدونة سلوك، هذه ليست مهمة وزارة الإعلام،

0: وزارة الإعلام هي تمثل الدولة، يعني تمتلك سلطة تمثيل الدولة في الإشراف على هذا القطاع وتنظيمه. ليست مهمة وزارة الإعلام أن تصدر مذكرة سلوك. كنا أنا والأستاذ علي وزملائنا والأستاذ أكرم وكلياتنا كنا في اللجان، يعني بالمراحل الأولى وبلجان الصياغة. أنا حين تم الاجتماع الإطلاق لم أحضر، اعتذرت عن الإطلاق، ومن دعاني قلت له لأن وزارة الإعلام وضعت يدها على المدونة، أنا لن أكمل هذه المهمة، يعني مهمة صياغة المدونة، ولن أحضر إطلاقا. يعني هي تقوم بدور ليس دورها. طبعا نقابات الصحفيين أنا أعول كثيرا على أن تلعب دور، لكنها تحتاج أولا إلى ترتيب بيت الداخلي. نحن لدينا عدة تنظيمات للصحفيين، وأنت تعرف أستاذ محمد يعني نحن عندنا أكثر من نقابة للصحفيين، يعني ما بين نقابة ورابطة وكذا، أكثر من تجمع للصحفيين بشمال شرق، بدمشق، بتركيا، بأوروبا. أسف. توحيد هذه الأجسام الصحفية في جسم واحد هو خطوة أولى أساسية وضرورية جدا لتستطيع أن تقوم بدورها. يعني نعم. يعني يمكن الأستاذ علي في تنظيم غير التنظيم الذي أنت فيه والذي أنا فيه.
1: طيب.
0: فأولا يجب توحيد هذه الأجسام، يعني يسميها أجسام لأن تسمياتها القانونية وأماكن عملها ونطاقات عملها ورؤيتها لنفسها متباينة وليست متطابقة.
1: دقيقة أخيرة أستاذ علي،
0: عندها تبدأ ب تفضل.
1: نعم، تبقى لنا دقيقة واحدة أسأل أستاذ علي فيها بالختام. أشار أستاذ يعرب إلى نقطة مهمة، أنه نحتاج إلى بعض القواعد في ظل حالة انفلات وفعلا خطاب كراهية وتحريض وما إلى ذلك، لكن دون تقييد للعمل الإعلامي. كيف يمكن الموازنة وتحقيق ذلك في دقيقة أستاذ علي؟
2: بالأساس القوانين أو البيئة التنظيمية هي تعتبر أداة حماية للصحفيين. يعني عندما تبنى على أساس الاهتمام ببيئة إعلامية متطورة وحديثة تفيد الدولة وتفيد الجمهور، لذلك هي تكون قوانين عصرية تساهم في حماية الصحفي نفسه، تساهم في حماية الحقيقة، تساهم في خدمة الجمهور، وبنفس الوقت تستطيع أن ترفع عن الدولة كتف محاولة دعم وبناء سرديات في مواجهة سرديات أخرى. إذن هذا هو الهدف الأساسي من القوانين. لذلك أنا أحث وزارة الإعلام مشكورة اليوم على العمل أكثر فأكثر على استكمال العمل على البيئة الصحفية، استكمال العمل على القوانين، بذل جهد كبير الحقيقة اليوم أمامنا في تشكيل مجلس الشعب، منتظر أن يكون هناك قانون عصري يشارك فيه متخصصون وصحفيون أصحاب مصلحة، ولا بأس أن يكون هذا تحت يعني تحت إشراف الوزارة دعنا نقول، لكن دون تدخل سافر بإدخال نصوص على سبيل المثال تؤذي الصحفيين أو تؤدي إلى تأخر مهنة الصحافة في سوريا وتراجعها. حققت الدولة السورية أو المنظومة الصحفية في سوريا اليوم تقدما لافتا، وكان هذا بفضل خطوات اتخذت على المستوى الحكومي على مستوى الدولة، أدت إلى قفزة ب 41 درجة على سلم التقييم الخاص بمنظمة مراسلون بلا حدود. لا نريد أن نتراجع، ليس لأننا نبحث فقط عن ترتيب وعن
1: نعم.
2: تقارير منظمات دولية، لأننا نبحث عن بيئة صحفية تسهم الحقيقة في بناء هذا البلد، وتسهم في الكشف عن الخلل والفساد، وتدعم توجهات الدولة في بناء دولة عصرية ومزدهرة.
1: شكرا جزيلا لكم علي عيد الكاتب والصحفي من باريس، ويعرب العيسى الصحفي من دمشق. في محورنا القادم نبحث اتفاق الإطار الذي وقع بين لبنان وإسرائيل وفي إمكانية نجاحه.

مساء الخير. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل توصلت إلى إطار اتفاق يمكن من إنهاء الصراع مع لبنان. أضاف نتنياهو أن الولايات المتحدة ولبنان وافقتا على بقاء القوات الإسرائيلية في المنطقة الأمنية في جنوب لبنان، لافتا إلى أن العمل يجري على تدمير البنى التحتية لحزب الله في جنوب لبنان. وأشار نتنياهو إلى أن الجيش الإسرائيلي سيطر على منطقة شقيف في جنوب لبنان وسيبقى فيها، وأوضح أنه أعطى الجنود الإسرائيليين حرية الحركة لصد أي تهديد. هذا ولاقى الاتفاق الإطاري الموقع في واشنطن بين لبنان وإسرائيل ردود فعل متباينة في الداخل اللبناني، إذ انقسمت الآراء بين داعم للاتفاق ورافض له، حيث اعتبر الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم الاتفاق منعدم الوجود ويمثل تنازلا عن السيادة اللبنانية، وأشار إلى ضرورة تطبيق مندرجات مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية في أي اتفاق، مضيفا أن ربط الانسحاب الإسرائيلي بنزع سلاح الحزب يتجاوز كل الخطوط الحمراء. بدوره حذر رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري من الفتنة في لبنان، داعيا إلى ضبط النفس وعدم الانجرار إليها. في المقابل عد الرئيس اللبناني جوزيف عون الاتفاق كخطوة أولى نحو استعادة سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، كما أشار إلى أنه لن يكون هناك بعد اليوم احتلال ولا أسرى ولا تبعية ولا وصاية على حد تعبيره. في حين أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أن الاتفاق يهدف إلى تحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية واستعادة سيادة الدولة عليها، بما يتيح عودة السكان إلى مناطقهم وإطلاق أعمال إعادة الإعمار.

0: انضم إلينا الآن دكتور عمران زهوة، الأكاديمي والمحلل السياسي من بيروت، وأسعد بشارة، الكاتب والمحلل السياسي من بيروت أيضا. مرحبا بكما دكتور عمران. إذن حزب الله أعلن رفضه لهذا الاتفاق الإطاري بعد توقيعه، ووصفه على لسان أمينه العام نعيم قاسم بأنه تنازل عن السيادة. كيف سيتعامل الحزب مع هذا الاتفاق؟
1: أولا تحية طيبة لضيفك وللمشاهدين الكرام ولكم أيضا، يعني بالطبع هذه يعني الاتفاقية التي تكلموا عنها، لا أعتقد أن الاتفاقية يعني هي بحق لبنان هي جيدة. أولا من ما يعني نحن جربنا لجنة الميكانيزم على مدى 15 شهرا، وكان الإسرائيلي يعربد ويفعل ما يشاء، واليوم نحن نتحدث عن أولا لا يوجد جدول زمني، ثانيا الحديث عن الخروج من منطقتين يحددها حتى الإسرائيلي ومن ثم يحدد المناطق الأخرى والجدول الزمني، بالإضافة إلى الأهم في هذا الاتفاق هو الحديث عن سلاح المقاومة تحديدا، يعني ماذا يريد الإسرائيلي والأمريكي؟ هل يريد حرب أهلية في لبنان؟ أنطلق من كلام الرئيس بري عندما قال إن هذا الاتفاق إنما هو اتفاق فتنة، هو فعلا اتفاق فتنة.
0: لكن دكتور عمران، يعني بهذه الحالة وكأن حزب الله يهدد بإشعال حرب داخلية يعني من أجل رفض هذا الاتفاق.
1: سيد الكريم لم أتكلم بعد عن الحرب الداخلية، أقول ما يريده الأمريكي والإسرائيلي، لا أقول ماذا يريده، ماذا تريد المقاومة. المقاومة بالطبع يعني بحسب معلوماتي وكخبير إن صح التعبير ومتابع، لا أعتقد أن من كان يريد الحرب الأهلية في لبنان هي المقاومة، أو تحديدا هو حزب الله، أو تحديدا هي الطائفة الشيعية. يعني من يستطيع لا يريد، ومن لا يريد يستطيع، للأسف هذا كانت المعادلة في لبنان. لكن أقول اليوم الجيش اللبناني هو من كل الطوائف ومن كل المذاهب. ماذا سيفعل الجيش اللبناني؟

0: يقف مع لبنان ويقف مع إسرائيل؟ لا بالطبع، هو يقف مع
1: لكن دكتور
0: إسرائيل
1: عمران،
0: بكل
1: يعني اسمح
0: الإطار.
1: لي، يعني هذا الكلام في النهاية ما الذي تملكه الدولة اللبنانية من خيارات؟ يعني هناك قوة غاشمة إسرائيلية، طيب في أمر واقع يجب التعامل معه، تجاهل ذلك يسبب المزيد من الكوارث في لبنان.
0: أحسنت، واقع. أين هو الواقع؟ الواقع أنت لديك سلاح وهذا السلاح يريده الجميع، لماذا لم تفاوض من هذا الباب؟ لماذا لم تفاوض على السلاح بينما أعطت المقاومة الحق للرئيس بري بالإضافة إلى رئيس الجمهورية التفاوض على هذا السلاح تحديدا؟ لماذا لم تذهب إلى المفاوضات بيد قوية؟ ماذا كان لديك؟ بالإضافة إلى هل اليوم نتحدث عن المسار الإيراني الأمريكي، لماذا لم نتشبث حتى في هذه الاتفاقية؟ كان البند الأول في هذا الاتفاق هو لبنان، وكتب لبنان 3 مرات بالاسم. أما اليوم نتحدث عن 14 بند، لا أرى ولا أي بند ممكن أن ينصف لبنان. بالإضافة هل سيقبل الجنوب بغض النظر عن المقاومة؟ دع اليوم المقاومة ومسؤوليتها وقرارها، بل أتحدث اليوم أنا كجنوبي، أنا متى أستطيع أن أذهب إلى قريتي؟ من الذي سيضمن وبعد كم عام إن صح التعبير؟ لذلك اليوم هذا عدو غاشم، هذا عدو توسعي. لا أعتقد، لا أمريكا كما كان في السابق، أمريكا وفرنسا هما الراعيان، لا يوجد راعي. هذا نتنياهو هو متفلت ويفعل ما يريد ويفعل ما يشاء.
1: هو ليس تقييم لإسرائيل دكتور عمران، لكن يعني على الطرف الآخر كمان هناك من يرى أنه أساساً سلاح حزب الله هو المشكلة، وهو من يعني أدخل لبنان في أتون هذه الحرب كرمى لإيران. سأعود إليك
0: بجملة مختصرة إذا سمحت لي، بجملة مختصرة ماشي. الشيخ بشير الجميل كان رئيس جمهورية وكان هناك مقاومة، وقال طالما هناك احتلال هناك مقاومة، ولا نسلم سلاحنا طالما هناك مقاومة. لذلك نفس الشيء، هذا الجنوب المتروك منذ عام 48، من الذي كان يدافع عنه؟ نحن حاربنا العثمانيين وحاربنا الفرنسيين.
1: خلينا دعنا دكتور عمران بموضوع الاتفاق، ونسأل أستاذ أسعد عن رأيه في ذلك. أستاذ أسعد مساء الخير مرة جديدة. الحقيقة يعني ما قاله دكتور عمران يقوله كثيرون أيضا تعقيبا على هذا الاتفاق الإطاري، بأنه ينحاز إلى إسرائيل ضد حزب الله، يعني حتى كأن الدولة اللبنانية تنحاز بذلك، لأنه الجيش اللبناني سيتعامل مع الجيش الإسرائيلي لكنه سيعمل على نزع سلاح حزب الله، وهناك من يرى فيه أيضا تنازلا عن السيادة للدولة اللبنانية. ما رأيك أستاذ أسعد؟
2: صراحة يجب أن إعادة تعريف كل المفاهيم والتي تطرح، وكأن هناك يعني لا يوجد دولة في لبنان، لا يوجد شرعية في لبنان. لقد اعتاد الكثير من الناس على أن يتصرفوا وكأن هذه أرض سائبة، هذا مسرح إقليمي للاستثمار. والآن الاختلاف الكبير أن هناك دولة في لبنان تفاوض باسم لبنان ولمصلحة لبنان، لأجندة لبنانية. وما هي الأجندة اللبنانية بالتفاوض؟ هي الانسحاب الإسرائيلي الكامل من لبنان وبسط سيادة الدولة الكاملة. من يمكنه أن
1: يعني قبل قليل صرح نتنياهو بعد هذا الاتفاق بأنه سيبقى في مناطق في جنوب لبنان.
0: طبعا صحيح
1: أستاذ أسعد.
2: الموضوع المنطقة الصفراء هذه مرتبطة ببسط سيادة الدولة. يقولون أنه لماذا لا تفاوض دولة بموقع قوة بالنسبة لسلاح حزب الله؟ وهل وضع حزب الله سلاحه بيد الدولة لكي تقول انسحاب إسرائيل مقابل سحب السلاح؟
0: نعم، وضعه، وكان الأمين العام واضح، وكان هناك تصريح علني بهذا الموضوع، والأستاذ ورئيس مجلس النواب هو أيضا تكلم بهذا الموضوع.
1: طيب نسمع أستاذ أسعد، لأنه أيضا أستاذ أسعد الطرف الآخر يقول يعني وجود سلاح الحزب هو بسبب
2: أصولا لإدارة الحوار. اسمح لي محد
1: يعني الوقت لك أستاذ أسعد، لأنه بس لكن فقط لتوضيح هذه النقطة. يقول أنصار الحزب أن السلاح موجود بسبب الاعتداءات الإسرائيلية. تفضل أستاذ أسعد.
2: لا، لم يحصل مطلقا ولن يحصل، يعني ما لا نزيد على حزب الله في تأكيده أن هذا السلاح أبدي مؤبد، وظيفته إقليمية وداخلية، وهو بلسان أصحابه ليس لأن ينزع بل لأن يبقى تحت أي عنوان، عنوان القتال في سوريا، التكفيريين، مقاومة ضد إسرائيل، الحوثي اليمن، العراق حشد شعبي. هذا سلاح زرعته إيران ليبقى، ولم يحصل أي التزام ولو بنسبة 1 بالمليون من حزب الله للدولة بأن فاوضوا
1: صح أستاذ أسعد. هو المشكلة
2: وإذا حصلتم على انسحاب إسرائيلي فالسلاح ليس مهما، المهم الآن

0: نسحب إسرائيل من لبنان وننشر الجيش على الحدود. ما هو اتفاق الإطار؟ اتفاق الإطار هو بسط سيادة الدولة طبقا لقراراتها في آب، لأنه لا يوجد دولة في العالم، إلا إذا أنا كنت فاهم أمر الدول بطريقة خطأ، لا يوجد دولة في العالم لا عربية ولا بأوروبا ولا بأمريكا تقبل بإزدواجية سلاح تحت أي عنوان، تحت أي عنوان. فهذا وضع يجب أن يعود إلى بناء دولة حقيقية، لأن الاستمرار بإزدواجية السلاح وإزدواجية القرار، يجب أن يكون هناك جيش واحد، قرار واحد، حكومة واحدة، انتخابات تفرض قوى سياسية، هذا هو الوضع الطبيعي.
1: لكن هذه السيادة ألا تنتقص منها إسرائيل؟ يعني حتى البند الخامس في الاتفاق يذكر وكأن دخول إسرائيل إلى الجنوب اللبناني كان دفاعا عن النفس ضد تهديدات حزب الله، وكأنه يشرعن ما قامت به إسرائيل من تهجير وقتل لآلاف اللبنانيين.
0: أعطني خبيرا سياسيا من اليابان لكي يراقب عملية الإسناد التي قام بها حزب الله عام 2023، ماذا سيقول إذا كان محايدا؟ من الذي بدأ؟ من الذي بدأ؟ الذي بدأ هو حزب الله وورط لبنان بحرب طاحنة ليس قادر على تحملها رغم كل التحذيرات. طيب لو أن إسرائيل عدو ونحن نقول هذا الكلام، هل نغمض أعيننا عن الوقائع ونقول هذا عدو سيريد أن يعتدي مجانا؟ لا، لم يحصل هذا الأمر. 2006 كانت إسرائيل قد انسحبت تماما، اسمح لي، كانت انسحبت تماما، كان لدى لبنان فرصة ذهبية ليصون حدوده ويمنع أي اعتداء وتبقى الحدود آمنة نهائيا.
1: طيب
0: لكن 2006 قام بعملية الأسد، 2023 رغم التحذيرات لا تقوم بهذه العملية، أن إسرائيل متوثبة للحرب بعد 27، قام بعملية الإسناد بطلب
1: طيب.
0: من طهران.
1: طيب الحديث عن طهران، اسمح لي أستاذ أسعد،
0: دعماً لحزب الله.
1: يعني هذه نقطة مهمة دكتور عمران، سأسألك عن موضوع إيران لأنه هذه نقطة مهمة أيضا. ربما كان ملاحظا دكتور عمران غياب تعليق رسمي إيراني على هذا الاتفاق الإطاري، إلى ما يؤشر ذلك برأيك؟
2: أولاً يعني دعني بس يعني أنشط ذاكرة الأستاذ أسعد، يعني أين كان حزب الله قبل 82؟ ها واحد. اثنين، أين كانت الدولة اللبنانية منذ عام 48؟ أين كان كل من يتحدث عن السيادة لغاية اليوم عندما احتلت الأراضي؟
1: طيب دكتور عمران، لكن هذا حديث يطول، دعنا نناقش مسألة الاتفاق الإطاري.
2: أناقش معك، ولكن ألم يخرج نتنياهو ويقول أني أريد أن أحتل 8 دول؟ قالها بالأمم المتحدة بأهم مركز في العالم. هذا واحد. اثنان، هذا التوسع، ماذا حدث في سوريا ولماذا أخذ 3 محافظات في سوريا؟ عن ماذا نتحدث؟ نتحدث عن عدو وبعد شوي حنقول هذا العدو رحيم ولا، ونحن في لبنان نحن من اعتدينا عليه، هذا غير صحيح. تلالك فرشوبة، مرتفعات شبعة وتلالك فرشوبة والغجر، هذه يا أستاذ أسعد أليست مناطق لبنانية؟ أيمتى حررت؟ لم تحرر لغاية اليوم. لذلك بالعودة طيب إلى السؤال،
1: خلينا نسمع، دعنا أستاذ أسعد أستأذنك نسمع دقيقة من دكتور عمران وأعود أستاذ أسعد.
2: لا أريد أن أدخل بجدال. لذلك اليوم الإيراني قالها وكان واضح، كتبها 3 مرات وقال عراقجي صرح أن لبنان بالاسم سمية، ووزير الباكستاني أيضا قال ذلك، والسعودي كان أيضا على شاهد على ذلك، والتركي والتركي والقطري صرح، الجميع صرح بذلك. لماذا نحن لم نتمسك بهذه الاتفاقية؟ لا أعلم لماذا. أنا اليوم إذا أريد
1: لكن دكتور عمران، بس باختصار بموضوع يعني الاتفاقية، أليست هذه أقل الشرور؟ يعني ما الذي تريد من لبنان أن يفعله؟ أن يمضي إلى
2: أقل الشرور؟ أن أعطي المحتل صك براءة. اليوم لا أستطيع، أنا كمواطن جنوبي، أنا يعني بيتي هدم وأنا طبيب، أنا ليس لي علاقة لا بالسياسة ولا شيء، كاتب وباحث سياسي نعم، ولكن لا لا لا لا أنتمي لا لهذا ولا لذاك. لذلك اليوم هدم بيتي، منزلي نتنياهو، ماذا أقول؟ أنا اليوم لا أستطيع أن أرفع دعوة، حتى أدري أنها لن تصل إلى شيء، ولكن الدولة اللبنانية قامت اتفاق يمنع الدولة اللبنانية أن ترفع دعوة على الإسرائيلي منذ عام 48، ونحن نهجر ونقتل، تدمر منازلنا وتدمر بيوتنا. ماذا فعلنا اليوم؟ لذلك اليوم إيران، نعم كان الاتفاق يجب أن يتمسك به اللبناني، ويجب أن يكون الهدف واحد. يعني أنا اليوم أصل عن إلى الهدف المنشود الذي أريده وتريده المقاومة ويريده الجنوبيون.
1: طيب.
2: نحن لم نخلق لأجل القتال.
1: نعم.
2: نحن
1: نريد، وصلت الفكرة دكتور عمران،
2: حدودنا آمنة ولا نريد الإسرائيلي أن يعتدي علينا.
1: طيب.
2: ما هي الضمانة؟ وقل للأستاذ أسعد أن يعطيني فقط جدول زمني أمتى ستخرج إسرائيل.
1: طيب خلينا دعنا

0: الأستاذ أسعد، في ظل هذه المعطيات وهذا الرفض من الحزب، ما مدى صلابة هذا الاتفاق؟ هل يمكن أن ينجح؟ ما فرص نجاح الاتفاق الإطاري أم أنه سيبقى حبرا على ورق؟ أستاذ أسعد.
1: يا دكتور عمران، أنا ابن الجنوب وأنا أعرف تماما. هل هذا الغرام بالقتال من أجل الوصول إلى القدس هو مسؤولية لبنانية ومسؤولية الطائفة الشيعية بأن تسحق بهذه الطريقة؟ من كان يقول أليس السيد
0: طيب نصر الله؟ اسمح لي فقط كي نستفيد من الوقت الآن أستاذ أسعد، هل سينجح هذا الاتفاق؟
1: كفى تزويرا للتاريخ، يعني هذا مشروع هجومي وليس مشروع دفاع عن لبنان. أما أنتم، أما الجنوب،
2: متى أقدمت المقاومة على الهجوم؟
0: طيب دائما كانت دكتور عمران وأستاذ أسعد، أستأذنكما كي لا يعني نبقى في جدال وليس موضوعنا، موضوعنا هو الاتفاق الإطاري. أستاذ أسعد، ما فرص نجاح هذا الاتفاق في ظل هذه المعطيات، في ظل إصرار إسرائيل حسب التصريحات الأخيرة لنتنياهو على البقاء في الجنوب اللبناني ورفض حزب الله بالوقت نفسه لهذا الاتفاق؟
1: يا أستاذ يا حبيبي، قل له للدكتور عمران، نحن الحدود اللبنانية في العام 2000 مع إسرائيل أصبحت مثل حدود سيناء والأردن مع إسرائيل، ولا تلقط رصاص ولكن بدون اتفاق سلام. ما هو كان وضعا مثاليا؟ لماذا نقوم بحرب 2006؟ لماذا
2: نقوم بحرب 2020؟
0: لكن أستاذ أسعد يعني في ظل هذا الرفض، ألا يعني ليس هناك خطر الآن على لبنان في حدوث فتنة فعلا داخلية واقتتال داخلي؟
1: الفتنة هي بحروب بين طوائف وليس بدولة تريد أن تقول الأمر للجيش. إذا كانوا يحبون الجيش، هذا الجيش يفترض أن يكون له الأمر على كل الأراضي اللبنانية. لا يوجد شيء اسمه مقاومة أو ميليشيا مسلحة خارج الدولة.
0: طيب أستاذ أسعد، يعني تتوقع أن ينجح هذا الاتفاق؟ ويعني حسب بنود الاتفاق أنه ستمضي العملية، هناك خطوات لاحقة، ربما سيحدث تطبيع وسلام، وبالتالي تتوقع ذلك؟
1: لك لا نريد لا التطبيع ولا السلام، نريد الانسحاب الإسرائيلي وعودة أهالي الجنوب. هذا ممكن من خلال تزامن ما بين سيطرة الدولة على قرارها وأرضها والانسحاب الإسرائيلي. بإسرائيل يوجد لديها مطامع في الضفة الغربية حقيقية وخطيرة، يوجد لديها مطامع بالتوسع ربما في سوريا. في لبنان الوضع مختلف، هناك اعتبارات أمنية وليس توسع جغرافي.
0: انتهى الوقت.
1: الاعتبارات الأمنية إذا وجدت الدولة في لبنان،
2: أعيدك إلى الثورة الفرنسية وكل الثورات التي حصلت في العالم، القانون الدولي يقول.
0: انتهى الوقت، اسمحوا لي.
2: طالما هناك احتلال،
0: وصلت الفكرة أستاذ أسعد.
1: اسمعني شوية حبيبي، اسمعني شوية.
0: مع الأسف انتهى الوقت. جملة واحدة
2: حقائق يا حبيبي، شو بدي؟
0: جملة واحدة أستاذ أسعد.
2: في احتلال أو لا، هذا عدو أو لا؟ إذا كان عدو يجب على كل لبنان أن يتصدى لهذا العدو.
0: أعتذر منكم، انتهى الوقت. شكرا جزيلا لكما، الأستاذ أسعد بشارة الكاتب والمحلل السياسي من بيروت، والدكتور عمران زهوة الأكاديمي والمحلل السياسي من بيروت. عذرا منكما ضيفي الكريمين، لكن انتهى الوقت. شكرا لكم مشاهدينا على المتابعة، وإلى اللقاء.

0: لها تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بيلق فيها حجم الخيار.
1: ورأيك بمسار العدالة الاعتقال؟
2: لها التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
3: السياسات الاقتصادية الحالية لح تترك أثر كتير.
4: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
5: البيانات دقيقة.
6: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

0: أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون، نبكي عليه والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
2: في البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوجة برائحة البشر.
3: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما انك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
4: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
5: اللي بتتعذب الروح هي

أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24. وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي. استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم ولا مركزية وفيدرالية. يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني. يي ايه والله، أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية. استنوه.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.
2: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى، بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
3: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات

0: تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: فروغ فرغزاد شاعرة وسينمائية إيرانية، ولدت في طهران عام 1934، وكان والدها عسكريا محترفا. تركت المدرسة في الصف التاسع والتحقت بمعهد للفنون النسوية. تزوجت في سن 16 من الكاتب والفنان الساخر بورويز شابور، وانفصلا بعد عامين فقط وأنجبا طفلا وحيدا. حرمت من ابنها الوحيد كاميار شابور، وكان لذلك أثر واضح في أدبها. نشرت ديوانها الأول بعنوان الأسير عام 1955، وخصت ابنها بأهم قصائدها قصيدة لك. عانت صراعا عائليا واجتماعيا بسبب حملها أفكارا نسوية متمردة على المجتمع الذكوري. سافرت إلى أوروبا عام 1958 وتعرفت إلى المخرج جولستان، وشاركت في أفلام نالت جوائز عالمية أشهرها البيت الأسود الذي يتناول حياة مرضى الجذام. في عام 1963 نشرت ديوان ميلاد جديد، والذي يعد علامة فارقة في تاريخ الشعر الحديث في إيران. من أعمالها الشعرية العصيان، الجدار، لنؤمن ببداية فصل البرد. منع شعرها من التداول في إيران بعد وصول الخميني إلى السلطة عام 1979. تعد أشهر شعراء إيران في القرن العشرين، وقد ترجمت أعمالها إلى العربية ومعظم اللغات العالمية. احتفى نقاد عالميون بتجربتها، وأنتج عنها أكثر من فيلم وثائقي. تسببت رسائلها الغرامية مع المخرج جولستان، والتي نشرت بعد وفاتها، بنقمة عليها في المجتمع الإيراني. توفيت بحادث سيارة غامض عام 1967، ولم تكشف ملابسات موتها حتى الآن.

0: رغم مرور أكثر من 18 شهراً على سقوط الأسد ونظامه، فإن معظم قوانينه ما زالت سارية حتى اليوم، وليس ببعيد ذلك النقاش الحاد الذي أشعله اعتقال عدد من الناشطين استناداً إلى قانون الجرائم الإلكترونية، القانون ذاته الذي صاغه النظام المخلوع أداة للملاحقة والتضييق، وقبله كان الجدل حول قانون الاستملاك والمرسوم 66 وغيرها كثير. فلماذا ما زالت هذه القوانين سارية؟ ومن يتحمل مسؤولية بقائها؟ هل تكفي حجة استمرارية الدولة واستقرارها مبرراً للإبقاء على مراسيم صيغت في الأصل لتضييق الحريات وسلب الحقوق؟ أم أنه ثمة أسباب أخرى تجعل تغيير هذه القوانين أصعب مما يبدو؟ في المنتدى هذه الليلة مشاهدينا نفتح هذا الملف ونبحث الأسباب التي أبقت على هذه القوانين والأدوات القانونية الممكنة لتغييرها عبر ثلاثة محاور. هل القوانين السارية استمرارية للدولة أم امتداد للنظام السابق؟ ماذا يقول الإعلان الدستوري في هذا الشأن؟ وكيف تتعامل العدالة الانتقالية مع القوانين السارية؟ البداية مشاهدينا مع الزميل أمير رضوان وهذا التقرير.
1: مع سقوط النظام السابق برز سؤال حول القوانين السابقة وضرورة تعديلها، ما فجر جدلا واسعا في الأوساط السورية ومواقع تواصلها حول القوانين الناظمة في البلاد وإجراءات تطبيقها، حيث ما تزال معظم القوانين والأنظمة المتعلقة بها إضافة إلى كثير من الإجراءات الإدارية السابقة معتمدة في محاكم ومؤسسات الدولة السورية الجديدة بعد أكثر من عام ونصف العام على التحرير. جاء الإعلان الدستوري صريحا حول القوانين السابقة، حيث نص في المادة رقم 51 منه على ما يلي: يستمر العمل بالقوانين النافذة ما لم يتم إلغاؤها أو تعديلها. وبناء على ذلك اعتبرت القوانين النافذة في عهد النظام البائد سارية حتى اللحظة، وتم إلغاء المحاكم الاستثنائية. لكن في المقابل يرى فريق أن بعض تلك القوانين وإجراءاتها القانونية تحولت إلى حالة كيدية خاصة فيما يتعلق بقانون الجرائم الإلكترونية وتوقيف الأشخاص بناء على شكوى دون سند قانوني واضح، وهو ما يترك جذورا لسياسة النظام البائد في سوريا الجديدة. بينما يرى فريق آخر أن المرحلة الانتقالية تحتمل مثل تلك الالتباسات، والتعامل بالقوانين السابقة امتداد محايد لاستمرار الدولة، ولدى الدولة الجديدة صلاحيات بإلغاء القوانين والأنظمة المرتبطة بالنظام السابق والمسيئة للدولة وفق منهج تشريعي بعد انعقاد جلسات المجلس التشريعي الجديد، ووفقا للسلطات الثلاث: السلطة التشريعية أم القضائية أم هيئة مستقلة. وبين هذا وذاك نطرح اليوم أسئلة كثيرة حول المرحلة الانتقالية وظروفها القانونية والتشريعات السابقة وكيفية العمل بها أو إلغائها، ومن هو صاحب الحق في ذلك الإصدار والإلغاء.
0: إذن مشاهدينا، لمناقشة هذا الموضوع يسعدني أن يكون معي الليلة كل من المحامي الأستاذ فادي كردوس الخبير القانوني ضيفي من دمشق، معنا أيضا الأستاذ همام عرابي المحامي والناشط الحقوقي من دمشق أيضا، ومعنا أيضا الأستاذ جلال الحمد الباحث في العدالة الانتقالية وحقوق الإنسان ضيفي من باريس، ورحب بكم جميعا. أستاذ فادي دعني أبدأ معك، ولنبدأ من مناقشة ما جرى أو ما نص عليه في الإعلان الدستوري.

0: الإعلان الدستوري أبقى على استمرارية القوانين النافذة عدا القوانين الاستثنائية التي هي بشكل أساسي تتعارض أصلاً مع روح الإعلان نفسه المتعلقة بحقوق الإنسان بمكافحة الإرهاب والتي سنها النظام السابق. لكن فجأة رأينا أن هناك قوانين رغم تعارضها مع الإعلان الدستوري ما زالت تطبق، كما رأينا في بعض الحالات المتعلقة بالجرائم الإلكترونية على سبيل المثال. إلى أي مدى غير الإعلان الدستوري البيئة القانونية في سوريا؟ وما الذي ألغي من هذه القوانين السابقة؟ وما الذي ما زال ساريا اليوم؟
1: مساء الخير وشكرا لك للاستضافة وللضيوف الكرام.
0: أهلا بك.
1: أول شغلة بالنسبة لموضوع استمرارية القوانين، حتما بكل مرحلة انتقالية وقت الخروج سواء كان من نزاعات أو من أنظمة استبدادية أنت بحاجة لاستمرارية القوانين، لأنه وإلا بتوصل إلى فراغ دستوري وفراغ تشريعي. بس الأساس هو اللي بدنا ننطلق منه هو التفريق الحقيقة اللي كنا اللي عاشوه السوريين خلال 70 سنة الماضية. ما كان في تفريق بين النظام والدولة. الدولة ككيان كمؤسسات يجب أن تبقى، القوانين الناظمة لهي الدولة بمؤسساتها يجب أن تبقى، هي بنسميها القوانين البنيوية، القانون المدني، أصول المحاكمات، القوانين المختلفة. ومنفرق بين النظام السياسي اللي هو كنظام هو كسلطة لإدارة هي الدولة. اليوم فعندي أنا اليوم قوانين الثانية اللي هي قوانين اللي هي أدوات. هل هي هاي الأدوات اللي أنتجها النظام البائد وهل كان عم يستعملها كأدوات ضد المواطن؟ فالمعيار كتير بسيط، هل اليوم هاي القوانين تسعى لحماية المواطن من السلطة اللي هي بتدير الدولة، أم هي تسعى لحماية أو لبسط سيادة هي السلطة ضد المواطن؟ فطالما عندي هذا المعيار كتير بسيط، فاليوم أنا القوانين الأساسية لازم تبقى، لأنه لازم يبقى يضل في عندي استمرارية تشريعية للدولة وبنية الدولة ومؤسساتها، والقوانين الثانية لازم تنلغى. فاليوم أنا ليش إجا هذا القانون؟ وظيفة هذا القانون، من يخدم هذا القانون؟ إذا عم يخدم المواطن لازم يبقى، إذا ما عم يخدم المواطن لازم
0: من يقرر أستاذ
1: ينلغى أو يوقف العمل.
0: من يقرر ما الذي يخدم المواطن؟ وطالما هناك بعض القوانين التي لا تخدم المواطن وتقمعه ربما أو تحد من حريته، لماذا لم تلغى؟
1: يفترض انه كانت تلغى. اليوم اذا انا بدي الحق الاعلان الدستوري بمختلف مواده من 49 ل 51، اليوم بدي الغي القوانين الاستثنائيه والقوانين اللي بتحد من حريه المواطن والقوانين اللي ممكن توصل لاعتقال تعسفي او الحق بالتجمع السلمي او اي نوع من انواع من هي القوانين، يجب ان تلغى، تعتبر هي قوانين استثنائيه، هي اداه بيد الحكومه اللي هي ممكن تستخدمها. والأساس يعني أنت اليوم بتطرحي بمحور معين موضوع العدالة الانتقالية، أساس هاي المواد هي أنه نحن ننتقل من ضمن الإصلاح المؤسساتي لعدم استعمال هاي الأدوات، هاي القوانين لإعادة إنتاج سلطة ممكن هي تكون ضد المواطن او تقيد حريته.
0: هلا نحن فيما اعلن
1: نوع من انواع الحريات،
0: فيما اعلن عن السلطه التنفيذيه حتى اليوم، هل الغي اي من القوانين التي تعتبر استثنائيه؟ نتحدث هنا ربما عن قانون الطوارئ، قانون مكافحه الارهاب، لا ادري ان كان هناك غيرها تعتبر قوانين استثنائيه.
1: لا طبعا تم إلغاؤهم، ولكن مثلا مثل قانون الجرائم الإلكترونية ولا أي نوع من أنواع القوانين، اليوم أنا بدي أضمن حق المواطن بالتعبير. حتى الست محظورات اللي صدرت مبارح عن وزارة الإعلام مشكورة، ولكن اليوم اليوم نحن كمان بحاجة معايير ما تكون الكلمات فضفاضة. يعني كنا بالسابق كتير من السوريين تم اعتقالهم بحجة إضعاف الشعور القومي أو النيل من هيبة الدولة. اليوم عم نرجع نشوف بضمن المحظورات معايير فضفاضة، لازم تحديد ماهية هذه المعايير.

0: لحتى ما يتم إساءة استخدامه أو مين هن كيف بيتم التشهير بالأشخاص أو كيف بيتم الموضوع الخصوصية عبر وسائل التواصل الاجتماعي. كثير مهم نحدد المعايير.
1: طيب يعني يعني كمان من
0: أجل غير عليها
1: من أجل غير المختصين أستاذ فادي, ما الذي يعتبر قانونا استثنائيا؟ يعني لأنه مختصة وأعتقد أنه معظم المشاهدين أيضا غير مختصين, يعني قانون الجرائم الإلكترونية يعتبر قانونا استثنائيا, ما هو القانون الاستثنائي وما هو القانون العادي حتى نفهم أنه ما الذي يلغى وما الذي يتم العمل به وما الذي يجري؟
0: كثير من القوانين هي مانا قوانين استثنائية بس تم إيقاف العمل ببعض موادها لأنه هي مثلا لم تعد ما عاد في إمكانية لتطبيقها بالوقت الحالي, سواء كان ببعض القوانين اللي هي كانت تدرج المكتب النقابات المهنية مثلا بقوانين نقابة تنظيم مهنة المحاماة, هي ألغيت كلها لعدم وجود خلص انتهى حزب البعث. موضوع الجرائم الإلكترونية في بعض المواد ممكن انه هي توقف او عدم الاخذ بها, والدليل انه هي طلع قرار من او طلع تعميم من وزاره العدل, وطلع كمان موضوع المحظورات من وزاره الاعلام, الدليل انه هن ما عادوا رح ياخذوا تقريبا بكل القانون الجرائم الالكترونيه, وهذا شيء منيح.
1: طيب يعني وشكرا لك على توضيح هذه النقطه, يعني خاصه المتعلقه بالجرائم الالكترونيه, لانه كان هناك حديث انه حتى المحظورات التي صدرت عن وزارة الإعلام صدرت بالاعتماد أو بالاستناد إلى قانون النشر الصادر أصلاً زمن النظام المخلوع, فكان يعني من المفيد أيضاً توضيحها من طرفك.
0: يعني برجع بقول اليوم مو كل القوانين اللي صدرت بفترة السبعين سنة فترة النظام البائد بمرحلتينه هي قوانين فينا دغري بدنا نلغيها لأنه هذا بيأثر على سير الدولة, وكمان ما ممكن أنه نحن نعتمدها مثل ما هي, بدنا نشوف
1: جميل.
0: هل
1: يعني
0: هي أدوات
1: يعني سنناقش ذلك باستفاضة ربما خلال الحلقة. أستاذ همام مرحبا بك من جديد, ما هو المعيار الذي يتم اتباعه في سوريا اليوم لإلغاء قوانين أو إبقاء أخرى؟ يعني كما شرح الأستاذ فادي مطولا هناك بالفعل ما ألغي عن طريق وزارة العدل أو حتى بمراسيم صادرة عن الرئيس أحمد الشرع, وهناك ما بقي نافذا وتسبب للأمانة يعني ببعض الإشكالات ببعض المظالم حتى خلال هذه الفترة, ما المعيار الذي اتبع؟ لماذا هناك قوانين ما زالت نافذة وهي تتعارض مع روح الإعلان الدستوري نفسه؟
2: في الواقع القوانين الصادرة في النظام السابق وما قبله لا تتعلق بشخص من أصدره, بل تتعلق ببنية وكيان الدولة وضمان استمرار عملية مؤسسات الدولة بفاعليتها. جميعنا يذكر أنه في الأيام الأولى للسقوط أصبح هناك فوضى في الفراغ التشريعي والأمني. عملية تعديل القوانين هي انعكاس للحالة الاجتماعية المطلوبة. القول أن هذا القانون جائر أو غير جائر يتعلق بالواقع الاجتماعي المفروض, مثلا التعامل بالدولار كان من القوانين الاستثنائية والمحرمة, يحد من حريات المواطنين والحرية الاقتصادية, وكان التعامل بالفعل قائم وكان سيفا على المواطنين, تم إلغاؤه بالإعلان الدستوري. بعض القوانين الاستثنائية لم يتم إلغائها لعدم وجود بنية تسمح بإلغائها, مثل قانون الإيجارات هو قانون استثنائي واستثناء من القواعد العامة. المعيار هو الحالة الاجتماعية التي تفرض هذا التغيير القانوني الذي يجب أن يأتلف بمتطلبات المواطنين. بالنسبة لقانون جريمة المعلومات القانون الجريمة الإلكترونية, القانون مطبق في جميع دول العالم, عندما يصدر قانون لا يصدر بشخص من أصدره بشار الأسد, بشار الأسد لا علاقة له بهذا القانون. كذلك القوانين الأخرى مثل قانون العقوبات صدر سنة 1949, والقانون المدني مأخوذ من القانون الفرنسي. التعديل الذي سيطرأ على أي قانون سيطرأ تدريجيا ولا يمس جوهر الدولة وكيانها. إذا رجعنا إلى قانون العقوبات مثلا, نجد تعريف جريمة القتل أو تعريف جريمة السرقة هو معرف منذ بدء البشرية وحتى الآن, القتل قتل والسرقة سرقة, لا يمكن ألعب بهذه المعايير. كذلك القانون المدني، إذا رجعنا للمادة الأولى تنص على أنه يطبق تعليمات، يطبق هذا القانون، وفيما لم يرد عليه نص تطبق أحكام الشريعة الإسلامية، وإذا اختلفت المذاهب في الشريعة الإسلامية يطبق المذهب الراجح في المذهب الحنفي. إذن هناك مرجعية، ما دام الشريعة الإسلامية هي الأساس في بعض القوانين، لا مجال للقول أن هناك واجب لتغييرها لأنها
1: تتعلق يعني
2: بأساس
1: هما
2: الدولة.
1: هذه النقطة مفهومة، لكن يعني لا أدري إلى أي مدى تنسحب على موضوع قوانين الجرائم الإلكترونية على سبيل المثال. يعني لن تنهار الدولة لو ألغي هذا القانون سيء الصيت والذي اعتقل إثره
2: لا يمكن
1: بشار الأسد كثيرين. يعني أيضا المرسوم 66 مثلا، المرسوم 66 نعلم أنه يعني هناك مظالم
2: بالنسبة لقانون الجرائم الإلكتروني.
1: تفضل.
2: دعيني أوضح نقطة حول موضوع قانون الجرائم الإلكترونية. قانون الجرائم الإلكترونية ليس مادة واحدة وإنما عدة مواد. المادة الوحيدة التي كانت فضفاضة ويستخدمها النظام الساقط كسيف على الشعب السوري هي النيل من هيبة الدولة. لا يمكن أن ينال الواحد من هيبة الدولة منشور على الإنترنت. الباقي المواد، قانون الجرائم الإلكترونية فيما يتعلق بالذم والقضح أو تهكير الحسابات أو انتحال الصفة أو إلى آخره، هي مواد مطبقة في جميع قوانين العالم وليس في سوريا فحسب. حتى إنه عندما يصدر قانون سابقا تؤخذ القوانين المقارنة في الدول الأخرى كأساس لها ولا يتم بناؤه من الصفر، بمعنى كانت النظام يدخل بعض الفقرات في المواد القانونية بأي قانون التي تناسب هواه حتى
1: يعني المشكلة ليست بالنص، المشكلة بمن يطبق النص. المشكلة بمن يطبق النص. طيب يعني لو تجيبني على حالات أخرى غير موضوع الجرائم الإلكترونية، المرسوم 66 والذي تبنى عليه مظالم كبيرة بالنسبة لقطاع واسع من السوريين في دمشق على سبيل المثال.
2: المرسوم 66 لا مجال للبحث بموضوع المرسوم 66 لأن هناك حقوق مكتسبة أصبحت للغير بموجب القانون المذكور، بمعنى إنما عندما تم إنشاء محاضر تنظيمية وتم بيع الشخص الشقق بهذه المحاضر من شخص لآخر وشخص لآخر وجميعهم اشتروا بحسن نية، كيف لي أن أقلب المنظومة القانونية الآن؟ من المتعذر عمليا أن أقوم بقلب الأمور رأسا على عقب. هذه من الكوارث التي سبب بها النظام الساقط أساسا، وبالتالي الواقع يفرض نفسه. لا مجال أن أمس الحقوق المكتسبة للمواطنين الذي اشتروا عقارات بحسن نية بالمزادات وقاموا بإنشاء أبنية وأبراج وأقول لهم أريد أن أفسخ العقود معكم، وهم باعوا الشقق التي تملكوها للغير والغير باعها للغير. هناك استحالة قانونية واستحالة مادية. أيضا بالنسبة لقانون الاستملاك حتى كما يقال، الاستملاكات جرى منذ 70 و80 سنة أو أكثر، فمالك العقار الأساسي وورثته وورثة ورثته لم يعودوا موجودين. المشاريع الاستملاكية قد تمت في الواقع على أرض الواقع.
1: يعني هو أنا لا أريد أن أسهب في شرح هذه القوانين، لكن يعني ما تريد قوله أن هناك مبررات قانونية وواقعية لكل ما يتم تطبيقه الآن من ترسانة الأسد القانونية. يعني.
2: تمام هنا.
1: طيب.
2: هنا تماما هناك بنية وحقوق مكتسبة الآخرين لا يمكن أن المساس بها إطلاقا بموجب أي تعديل، وإلا ستصبح فوضى لا نهاية لها.
1: طيب جميل. هو أنا يعني حقيقة لدي المزيد من الأمثلة لكن سأذهب إليها في المحور التالي في موضوع المخاطر، أنه إذا كان هناك مظالم تترتب الآن فمن هو المسؤول عنها وكيف يمكن حلها. أستاذ جلال مرحبا بك من جديد. الأولوية خلال مرحلة انتقالية هل هي لمصالح المواطنين كما تحدثنا منذ قليل ولمبادئ الثورة يعني ما يريده السوريون خلال هذه المرحلة من حريات وإلى آخره، أم لضمان استقرار الدولة؟ يعني كان هناك خشية من أنه يكون هناك انهيار تشريعي في جسد الدولة ولذلك تم الإبقاء على هذه القوانين. هناك من يقول أنه إلى حين انعقاد مجلس الشعب.
3: طيب مساء الخير لك وللمشاهدين المحترمين، شكرا على الاستضافة وأيضا للزملاء الكرام.
1: شكرا لك.
3: الضيوف، هدف أي مرحلة انتقالية هدفها السامي هو أن من اسمها أن تنتقل من بالبلاد من حال إلى حال، بمعنى أن تقطع تماما مع الماضي، وهذا هو صلب مفهوم عدم التكرار، بمعنى أن نحدث تغييرا جذريا في مخيال الدولة، الدولة التي كانت تقتل، تنتهك، تقبل الفساد، تقبل حكم الفرد، تقبل سيطرة العائلة، تقبل سيطرة مجموعة صغيرة على الثروة، إلى وضع جديد تحرم فيه الدولة كل هذه التصرفات والإجراءات. هذا الهدف السامي لأي مرحلة انتقالية. طيب، ماذا يحدث اليوم في سوريا؟ من حيث المبدأ، المراحل الانتقالية تتحمل وتقبل إجراءات استثنائية، هذا مفهوم جدا. تأخر تشكيل السلطات التشريعية، وجود اضطرابات، وجود بقايا أو مخلفات للنزاع السابق، هذا مفهوم جدا. اعتمدت السلطة الحالية مسألة استمرار القوانين لاستمرار الدولة، وهذا أيضا مفهوم ومعمول به الكثير من الحالات.

0: آلات. وبناء عليه استمرت القوانين، أو استمرت معظم القوانين باستثناء القوانين الاستثنائية كما نص الإعلان الدستوري. ولكن السلطة تدخلت في مكان آخر، عدلت على قوانين معينة، أحدثت هيئات وربطتها برئاسة الجمهورية، خرقت قوانين مثل قانون تنظيم مهنة المحاماة، قانون السلطة القضائية، والقانون المدني وقوانين أخرى. طيب ليش صار هيك؟ من وجهة نظري، منذ بداية سقوط النظام سيطرت السلطة الحالية على النقابات، سيطرت على الفضاء العام. كان من المهم استمرار بعض القوانين الأسدية، ليست القوانين لها علاقة مباشرة بالحاكم، هي قوانين أسدية، حتى لو قوانين أحدثت قبل الأسد هي عدلت الكثير من المرات خلال حكم الأسدين على مزاج الأسد وعلى قياس الأسد، لذلك هي قوانين أسدية بامتياز. وبالتالي هي أبقت على هذه القوانين بعد أن سيطرت على النقابات، بعد أن عينت مجلس الشعب، وهيأت جوا عاما يشرع في المستقبل بما لا يناقض ما تريده السلطة الحالية. ومن جهة أخرى تدخلت عبر المراسيم، عبر القرارات، عبر يعني أدوات معينة، رغم أن الإعلان الدستوري لا يعطي حق التشريع لأي جهة غير مجلس الشعب. إذن هذا عدم التدخل أو استمرارية القوانين هي لم تكن وفق التطبيق الحالي لمدة حوالي سنة ونصف إلا عبارة عن هيمنة على الشأن العام، واستمرار للهيمنة من خلال أدوات تشريعية لم ينص عليها الإعلان الدستوري. مثلا بمرسوم تشريعي تعدل قانون الاستثمار، مثلا عين قاضي في محكمة النقض على خلاف المعايير المحددة في قانون السلطة القضائية، عدل بقرار من وزير الداخلية أو صدر تعميم من وزير الداخلية يناقض قانون تنظيم مهنة المحاماة بما يتعلق بحق الدفاع، أحدثت عدد من الهيئات مثل هيئة التنمية الاقتصادية، هيئة التربية والتعليم، المنافذ والجمارك إلى آخره، وربطت برئاسة الجمهورية من خلال مراسيم، عدلت طبيعة علاقة الهيئة العامة للطيران لترتبط برئاسة الجمهورية مع أنها صادرة بقانون، وهذا التعديل يستوجب قانون ولا يحق التشريع إلا لمن يحق له التشريع واللي هو مجلس الشعب، هذه عدلت بمرسوم من قبل رئيس الجمهورية الانتقالي والذي لا يملك يعني لا يملك الحق في التشريع. إذا تدخلت من دون لم تتدخل في القوانين الاستثنائية فقط، السلطة تدخلت بما يعزز هيمنة السلطة التنفيذية وأبقت على القوانين الأسدية. نحن لا نتكلم فقط عن مرسوم 66 ولا فقط عن قوانين الجرائم الإلكترونية، نتحدث عن قانون الجمعيات، مهم جدا قانون الجمعيات. أكثر من ذلك، وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أصدرت تعميما تشدد فيه على أكثر المواد يعني جدلية، تشدد على أن منظمة الجمعيات يجب أن تنتبه إلى هذه المواد، لم تشدد على القانون كله بكل مواده، لا، على ما هو الأكثر تقييدا لحرية عمل الجمعيات. مثلا قانون التظاهر والنشر، النشر تكلمتم عنه، قانون التظاهر أيضا التزمنا بالقوانين الأسدية التي تتطلب ترخيصا وموافقة من وزارة الداخلية وإلى آخره. إذا السلطة كانت يمكن لها أن تتدخل وتوقف، على الأقل تجمد هذه بمراسيم بما استخدمته من أدوات، أن تجمد هذه المواد إلى حين وجود مجلس شعب
1: ولماذا
0: وإحداث
1: لم
0: قوانين
1: تتدخل؟
0: جديدة وتغيير القوانين الحالية.
1: يعني
0: ولكن
1: هناك تسييس في التعامل مع المنظومة القانونية؟
0: فكرة استمرارية القوانين لاستمرارية الدولة حقيقة يعني حق
1: أريد به.
0: أريد به باطل، وهو ما يحصل في سوريا اليوم.
1: طيب، يعني سأنقل هذه النقطة لك أستاذ فادي، هل تعتقد بالفعل أنه يتم التعامل من باب سياسي مع هذه القوانين الموجودة؟ ولا أنه لا، نحن أصلاً أمامنا فرصة، يعني نحن الآن في مرحلة ضيقة وأمامنا فرصة أنه ما إن والله انعقد مجلس الشعب حتى يمكن له تغيير كثير من هذه التشريعات؟
2: الحقيقة أنا مع كل ما قاله الضيف الكريم بالنسبة لموضوع من يحق له التشريع. الإعلان الدستوري واضح بأنه رئيس الجمهورية المرحلة الانتقالية بحق له إصدار قرارات رئاسية ولوائح تنظيمية، وبالتالي حق التشريع هو من صلاحية المجلس التشريعي. الخوف هو أنه اليوم ما لا يعني في استمرار

0: قرارية لازم تبقى بالقوانين البنية التحتية والبنيوية للدولة، إلغاء للقوانين القمعية. اليوم دور السلطة الانتقالية أو بالمرحلة الانتقالية اللي هي رح تستمر 5 سنين، ما فينا نقول إنه البطء الشديد، ولا فينا نقول التسرع الشديد اللي هو ممكن يؤدي لحالات معينة، ولكن الخوف هو إنه هي الحالة تتحول من مرحلة انتقالية إلى مرحلة دائمة، وبالتالي اليوم أنا عم بستعمل نفس هاي القوانين كأدوات لحول المرحلة من مرحلة انتقالية لمرحلة دائمة. اليوم معناتها أنا ما عم بلتزم نوعا ما بالإعلان الدستوري. مثل ما تفضل الضيف الكريم، صار في إنشاء هيئات عامة، صار في أمانات عامة أنشأت، هذه كانت تحتاج إلى قوانين. كان من الممكن أيضا بغض النظر عن الرأي القانوني صاحب الحق بالتشريع أو لا، كان ممكن التدخل عبر مراسيم، سواء لا إيقاف العمل ببعض القوانين اللي هي بالفعل تم، سواء كانت صادرة قبل سنة 70 أو بعد، بينما تم تعديلها أو اللي صدرت بعدين تم تفصيلها قياسا على دكتاتورية معينة واستبداد معين، وبالتالي هاي المواد لازم تتوقف حتى ما يصير في أي نوع من أنواع التقييد للمواطنين السوريين بشكل عام. اليوم إذا أنا عندي قانون مثلا موضوع القوانين العقارية، هي لازم استمراريتها وإلا بتوصل لفراغ. ببداية المرحلة بعد التحرير كان في إيقاف لكل عمليات الانتقال الملكية، الملكية حق مصان بالدستور. وصلنا بعدين لمرحلة لا مانع، بعدين رجعنا للموافقة الأمنية. اليوم هي نوع من الإجراءات الاستثنائية اللي بتقيد حقوق المواطن، لازم إنه هي توقف أو يصير في وضوح بإجراءاتها، ليش عم بتصير هاي المواضيع، وهل هي تستعمل كأدوات ولا لا.
1: مين اللي لازم يوضح هاي الأشياء أستاذ فادي؟ عم تقول لازم يكون في وضوح
0: باستعمالاتها. الجهة اللي هي عم تصدر الجهة طبعاً جزء من دور السلطة بقيادة الدولة بالمرحلة الانتقالية، جزء من ضمن المعايير هو معايير الشفافية، إنه أنا اليوم أنا بعرف هاي الأمور كيف عم تصير. اليوم ما ممكن إنه أنا في شخص فرضاً ممكن يصير في عليه اعتقال أو توقيف من دون توضيح، ليش، هل هو في كان في مذكرة توقيف صادرة، هل يعني كثير أمور لازم السلطة هي اللي توضحها للسوريين للجمهور.
1: تعتقد أنه في منطقة رمادية الآن بموضوع استخدام التشريع، بموضوع التوقيفات التي تحدث، يعني حتى الأحكام القضائية، هل تعتقد أنه نحن بهذه الفترة يعني كنا في منطقة رمادية في الاستخدام القانوني في سوريا وفي استخدام ترسانة القوانين في سوريا؟
0: ما فيني أقول في بمنطقة رمادية، بس هي لازم توضيح هاي المعايير بشكل كتير أوضح من هيك. إلغاء إجراءات استثنائية، إلغاء قوانين قمعية، إلغاء تقييد، الالتزام بكل ما ورد بالإعلان الدستوري
1: الصادر. ما الذي يجب أن يلغى فورا يعني بتقديرك خلال هذه المرحلة وقبل انعقاد مجلس الشعب؟ ما الذي ينبغي على الرئيس أن يصدر فيه مراسيم أو أن يكون هناك تعميمات من وزارة العدل بإلغائه؟
0: بتخيل هي وزارة العدل مو هي السلطة اللي هي بتشرع في كتير قوانين، هي ممكن أنه يصير في عليها إلغاء من مختلف الوزارات. برجع بقول المعيار هو هل هي القوانين تستعمل لحماية حقوق المواطن باتجاه الدولة أو العكس. إذا كانت تستعمل لحماية فهي يجب أن تبقى، إذا كانت العكس فيجب أن تلغى بغض النظر مين الجهة التي أصدرت هي القوانين.
1: يعني المشكلة يعني أنت تعود به هنا إلى السؤال الذي سألتك إياه في الجولة الأولى من الأسئلة، وهو من الذي يحدد؟ لأنه حتى هذا موضوع فضفاض، يعني موضوع المصلحة موضوع فضفاض. أستاذ همام، يعني سأنقل إليك هذا النقاش الذي جرى بين الأستاذ فادي والأستاذ جلال، يعني وضوحاً أنه هناك مشكلة، يعني كان هناك استخدام من قبل الرئيس

0: مدى الشرع لي يعني في إصداره للمراسيم قام بإلغاء ربما بعض القوانين بتعديل حتى تشكيل هيئات بتشكيل صناديق يعني غير حتى قانون الاستثمار على سبيل المثال كان أدخلت بعض التعديلات عليه. لماذا استخدم هذه الصلاحيات في مكان وامتنع عن استخدامها في مكان آخر؟ وهل يمكن تقدير موضوع المصلحة التي تحدث عنها الأستاذ فادي عبر رئيس الجمهورية فقط في مرحلة انتقالية؟
1: الواقع عندما يصدر قانون معين بتعديل أو إلغاء أو إنشاء يصدر انعكاس للحالة الاجتماعية ومتطلبات المرحلة، وإلا نصبح أمام فراغ دستوري وفراغ تشريعي. وجود فراغ تشريعي مسألة خطيرة، بمعنى أبسط أصدر الرئيس الشرع قانون عفو، هل يمكن أن أقول ليس من صلاحيات إصداره وأبقي المساجين في الذين ثبت صلاحهم في السجون إلى حين تشكيل مجلس شعب؟ هذا لا يعقل. طبيعة المرحلة والأسباب الموجبة على أرض الواقع والواقع الاجتماعي هو الذي يفرض وجود قانون أو تعديل قانون أو إنشاء هيئة أو إغلاق هيئة، وإلا سنصبح في حالة فراغ وفوضى. بمعنى إذا لم يكن هناك تشريع، هل يمكن أن أعطل مؤسسات الدولة وحقوق المواطنين وحرياتهم إلى الأبد لحين إصدار مجلس شعب؟ وبمعنى آخر، حتى حين إصدار مجلس شعب لا يعول المواطن كثيرا على تغيير جوهري بجميع القوانين، ليست جميع القوانين ممكن تغييرها، يمكن النظر بتعديلات بسيطة لبعض المواد التي تمس الحقوق أو الحريات أو لا تأتلف الواقع الجديد، ولا يمكن أن نقول هناك ثورة تشريعية ستقلب القوانين رأسا على عقب. هناك بنية أرضية على أرض الواقع هي التي تظهر الحاجة إلى تبديل قانون من عدمه. بمعنى إذا نظرنا إلى قانون الإيجارات مثلا، بإمكاننا أن نقول إخلاء المأجور السكني، أما المأجور التجاري مثلا شكل هناك حقوق مكتسبة للآخرين لا يمكنهم مباشرة، ممكن على مرحلة تدريجية أنهي العلاقة بين المالك والمستأجر بمأجور تجاري. أما أن أقوم بإلغاء الفروغ وهو قبل سقوط النظام قام بشراء فروغ عقار بمليون دولار مثلا، هذا لا يمكن، يحدث هزة اجتماعية وهزة لدى المجتمع ويضعف ثقة المواطن بالدولة كلها. التغيير يمكن أن يكون بطيئا وتدريجيا بالقوانين بما حتى نصل إلى الحالة المثالية، أما أن نقوم بتبديل كامل البنية القانونية هذا غير مقبول.
0: لا، هو نحن لا نتحدث عن تبديل كامل البنية القانونية، لكن عن تعديل بعض القوانين التي خاصة التي تتعلق بموضوع الحريات، التي تتعلق ببعض الحقوق. مثلا هناك مشكلة الآن في موضوع توفية المفقودين أو المختفين قسريا في سوريا، قرأت تحقيقا على موقع درج يعني أخذ إحدى الحالات وقال إنه حتى اليوم يوفى المفقود على طريقة بشار الأسد، يعني حتى إن كانت صورته موجودة مع صور قيصر على سبيل المثال، وهناك كل الأدلة على أنه هو شهيد لا يسمى شهيدا، وهذا يمس بحقوق العائلة. أنا أتيك فقط بأمثلة أستاذ همام، لأنه يمكن أن نضرب أمثلة في كلا الاتجاهين.
1: لا، بالنسبة للمفقودين هناك طريق قانوني لا يمكن أن تجاوزه، هناك مبادئ شرعية لا يمكن أن تجاوزها، يجب أن يكون هناك شهود، يجب على عدم وجوده وأنه فعلا مفقود. لا تكفي صورة ضوئية وردت في صحيفة معينة أن أقوم بتوفية شخص ونقل أملاكه إلى ورثته. لا يمكن للهيئة العامة للمفقودين على الشبهة أن تقوم بتوفية الأشخاص ونقل تطليق زوجاتهم ونقل حقوقهم للغير. العملية قد تكون بطيئة ولكنها تسير بشكل صحيح. فيما يتعلق بالحقوق والحريات، حتى نكون صريحين، في قانون الجرائم الإلكترونية على سبيل المثال أصبح لكل مواطن محكمة خاصة يحاكم أي شخص يود ويصدر الحكم عليه عبر الإنترنت ويبثه ويثير الفوضى. يجب أن يكون هناك معيار وضوابط محددة في التعبير عن حرية الرأي والحكم على الأشخاص. هناك مؤسسات قانونية، هناك محاكم مفتوحة، لا يجب على الشخص أن يحاكم أي شخص يراه وفق المعيار الذي يراه وينشر عنه على الإنترنت، وعندما يتم توقيفه يقول إنكم تحاكمونني على قانون بشار الأسد. هذا الأمر غير مقبول، وإلا سنصبح في حالة
0: يعني هو للأمانة هذا ممكن. يعني هذا ما يحدث ليس فقط فيما يتعلق بموضوع حرية الرأي والتعبير أو الجرائم الإلكترونية، لكن يعني في كثير من السياقات نسمع فعلا هذا التعليق أنه وكأن الأسد هو من يحكمون الآن. يعني في نهاية هذه المداخلة أستاذ همام، هل تعتقد أن هناك تسييس في ما يعدل من القوانين وما لا يعدل، وفي استخدام سلطة

0: إصدار المراسيم لدى الرئيس أحمد الشرع بحيث قد يفضي الأمر
1: ليس هناك تسييس.
0: يعني فقط دعني أكمل السؤال كما تفضل الأستاذ جلال، يعني هناك مخاوف أنه قد يفضي الأمر إلى تثبيت هذه السلطة بشكل قانوني وباستخدام القوانين الموجودة دون أن نستطيع أن نغير على ذلك لاحقا.
1: ولماذا لن نستطيع تغيير ذلك لاحقا ما دام سيتم إنشاء مجلس شعب وسيتم طرح تعديل أي قانون
0: متى إنشاء
1: أمام
0: مجلس الشعب؟ يعني لا أريد أن أدخل لا أريد أن أدخل الآن في جدلية مجلس الشعب المعين أستاذ همام. نحن بعيدون جدا عن انتخاب مجلس الشعب.
1: طيب لا، كما وضحت لي حضرتك هناك القانون عندما يصدر أو المرسوم انعكاس للحالة الاجتماعية الواقعة على أرض الواقع، لا يصدر بدون أسباب موجبة، وبالتالي ترك فراغ تشريعي هذا أمر مرفوض، ولأنه سيثير الفوضى في حال عدم وجود تشريع. وليس بالإمكان أن أتزرع أن مجلس الشعب غير موجود ليقرر القانون، ليس مسلطة الرئيس إصدار القانون. إذا لم يقم الرئيس بسد هذه الثغرة، من سيقوم بسده؟ إذا كان أعلى رأس في السلطة لن يقوم بسد هذا الفراغ المطلوب، من سيقوم بسده؟ يعني العملية تتطلب بعض المرونة حسب طبيعة المرحلة التي تمر فيها سوريا، وإلا سنقوم بهدم الدولة بكاملة.
0: يعني هو للأمانة الخلاف ليس حول إصدار المراسيم، على الأقل خلافنا في هذه الحلقة ليس حول أحقية إصدار المراسيم، بل أنه يعني هناك من يقول بأنه هذه المراسيم تعيد هيكلة قطاعات كاملة مثل النفط والطيران والطاقة على سبيل المثال، لكن عند مراجعة بعض القوانين التي يتحدث عنها السوريين يعني تحاول أن تتجنب هذا الموضوع. أستاذ جلال، يعني هل فعلا أنه الخط الفاصل دقيق جدا بين يعني أن يحدث هناك فراغ تشريعي وأن تراجع هذه القوانين المهمة كي لا يكون هناك مظالم خلال هذه الفترة أو حتى

0: بس أعتذر من المخرج، أن دائما مخرجي برامج تلفزيون سوريا عندهم معاناة معي بسبب الحركة،
1: لا بس
0: فأعتذر منهم
1: الصورة
0: بسبب
1: واضحة،
0: الحركة.
1: الصورة واضحة وكله تمام،
0: إيه
1: تفضل.
0: طيب، أنا بدي أطرح سؤال للجمهور، ليس رد على الزملاء المحترمين. هل حل مؤسسة الجيش ومؤسسة الأمن بشخطة قلم لا يحدث خلل في توازن الدولة؟ هل التسريح التعسفي لآلاف الموظفين، هل التسريح التعسفي لقضاة وتعيين آخرين لا يملكون شهادة في الحقوق في القانون لا يحدث خلل في توازن الدولة؟ رئيس الدولة الانتقالي هو من وضع الإعلان الدستوري، ليش ما كلف حاله بالتشريع في ظل غياب السلطة التشريعية إلى حين انعقادها؟ هناك أسئلة كبيرة لا يمكن أن نتجاوزها بسهولة. هناك طعن في قلب الدولة بشخطة قلم عم تصير. طيب، من سيؤسس للتشريع مستقبلا؟ هناك سلسلة اليوم يعني يتم إنشائها وستستكمل مع مجلس الشعب. السيطرة على النقابات، السيطرة على المجتمع المدني من خلال قانون الجمعيات 93 لعام 58 والتجديد عليه وتعيين مجلس الشعب. اليوم لدينا يعني إطار يسمح بتشريع على مزاج معين أو على قياس معين، وبالتالي لا نستطيع اليوم التعويل كثيرا على مجلس
1: هل
0: الشعب
1: هناك
0: القادم.
1: إثباتات على ذلك أستاذ جلال؟
0: دون إثباتات، مجلس الشعب عين وفق المرسوم 143.
1: لأنه ما وضحه الأستاذ
0: المجتمع
1: همام أنه هناك حاجة، أنه هناك يعني حاجة للمجتمع في فترة معينة هي من تحرك المشرع الذي هو الآن رئيس
0: جايك على
1: الجمهور.
0: هاي النقاط، جايك على هاي النقاط نقطة نقطة. مجلس الشعب عين، عمل الجمعيات المجتمع المدني وفق قانون مقيد صار له عمره أكثر من 60 سنة. من يقدر المصلحة يا أستاذة؟ هل يقدرها رئيس لوحده وحكومة لا تجتمع؟ أم يقدرها حوار وطني جامع لا ينجز ب6 ساعات؟ ما هي القوانين التي يجب أن تبقى خلال المرحلة الانتقالية، وما هي القوانين التي يجب أن تتدخل المرحلة الانتقالية؟ هذا سؤالك، تتدخل المرحلة الانتقالية لتجميدها. هذا سؤال جاوب عليه الناس، مش الرئيس هو من يقدر الحالة الاجتماعية والظرف الاجتماعي، مش الرئيس هو من يقدر متطلبات المرحلة. قرارات التسريح التعسفي للقضاة يا عزيزتي طلعت باسم أو تحت شعار المصلحة العامة. ما هي المصلحة العامة؟ من قدر المصلحة العامة لتسريح قضاة بخرق لقانون السلطة القضائية؟ لا نعرف، لا نعرف. غير أننا نرجع إلى ما قلته في بداية المداخلة يا عزيزتي، أننا اليوم أمام حالة من إعادة إنتاج الأدوات. أنا لا أقارن النظام الحالي بالنظام السابق، النظام السابق لا ما راح يجي مثله نهائيا، يجوز بحياة السوريين كلها،
1: لا لا لا أحد يعقد هذه المقارنة
0: ولكن
1: على الإطلاق.
0: لا يمكن، نعم، ولكن إعادة أدوات إنتاج الأدوات التي تبقي سلطة لأطول مدة ممكنة. شو بدك بأنه يعطى الرئيس كل الصلاحيات، حكومة تخترق كل القوانين؟ وزارة الخارجية أصدرت قانون للتحكم بالحياة السياسية بالقانون 53 لعام 2025، القرار عفوا، والذي أحدث الأمانة العامة للشؤون السياسية. الحديث عن تنظيم
1: وألغيت
0: الشأن
1: ومن ثم ألغيت،
0: يتطلب
1: أليس
0: قانون.
1: كذلك؟ على الورق على الأقل
0: لا لا
1: ألغيت،
0: لا، ما في إلغاء، لا لا لا، لسه إلى
1: حلت.
0: الآن ما في شيء رسمي، ما في شيء رسمي، لم يصدر شيء رسمي. حلت أم لم تحل في الكواليس لا نعلم، ما في شيء رسمي. ولكن سابقة هذه يا نور، سابقة أن تصدر وزارة قرار يتحكم بالشأن العام كامل، هذه يتطلب قانون أيضا. لذلك نحن أمام إعادة إنتاج أدوات خطيرة جدا، يجب الانتباه لها، ويجب عدم قطع هذه المراحل ونقول يا طيب صار عندنا مجلس شعب، طيب ماشي الحال اليوم، ما شاء الله عم نطلع عندك ونسب ونحكي وماشي الحال. ايه بس كمان في حالات، يعني ما في حالات اعتقال الحمد لله يعني، ولكن الدولة لا تزال تقبل الاعتقال، لا تزال تقبل التخويف، لا يزال من قصوا شوارب الدروز موجودين في الشوارع وموجودين في الإعلام، ما يزال من روجوا وأنكروا خطف النساء أو من أنكروا قتل العلويين موجودين في التلفزة وموجودين في الشوارع، بينما يجرم فقط

0: من ينكر سردية الأسد أو من يؤيد سردية الأسد. هناك اليوم لدينا محاكم في مسار العدالة الانتقالية من دون قانون، من دون قانون عدالة انتقالية. عم نجيب ناس ونعتقلهم، هم متهمين، هم غالبا وفق كل ما وثقناه كسوريين منتهكين
1: يعني برأيك
0: ومرتكبين
1: كان
0: لجرائم
1: ممكن
0: دولية.
1: قانون، لأنه هذا أيضا واحد من الجدليات، أنه كان يمكن تمرير قانون العدالة الانتقالية بدون انتظار مجلس الشعب؟
0: ليش ما مرروا؟
1: وهل
0: طيب
1: كنتم، طيب
0: الرئيس عنده
1: معلش
0: قانون
1: أستاذ
0: الاستثمار.
1: جلال، لو مرروا كان سيكون هناك اعتراضات أنه الرئيس قد مرر قانونا وسيكون هناك مراجعات قانونية عليه، ويعني يمكن ستظهر معي لو حدث ذلك وتعترض أيضا على الموضوع.
0: طيب ليش؟ تمام كويس، ليش عدل القوانين وليش يعني تجاهل قوانين أخرى؟ ليش عدل قانون الاستثمار؟ على
1: يعني
0: سبيل
1: هذا
0: المثال،
1: نحن نعود إلى موضوع
0: ليش
1: تقديره،
0: مثلا
1: يعني
0: أصدر
1: تقديره
0: المرسوم
1: للمصلحة
0: 113
1: العامة.
0: للصندوق السيادي؟ ليش أصدر المرسوم 112 لصندوق التنمية؟ ليش أصدر المرسوم 115 للمجلس الأعلى للتنمية
1: طيب
0: الاقتصادية؟ ليش أصدر المرسوم 148 للمجلس الأعلى للتربية والتعليم برئاسته؟ هذه أسئلة كبيرة يا عزيزتي، كلها تعود إلى فقدان لحظة الحوار بين السوريين التي اختزلت ووضعت كل القرار عند مجموعة من الأشخاص، أدت إلى أننا نناقش هذه الكوارث اليوم في هذه الحلقة.
1: هو يعني يتبقى معي حوالي 6 دقائق، فسأحاول أن أذهب بجولة سريعة للأسئلة. أستاذ فادي، هل هناك ضمانة أنه ما يحدث الآن إذا شكل سلبيات، إذا شكل بعض المظالم، مثل المثال الذي ذكرته أنا منذ قليل، أنه من يتم توفيته على أنه وفاة عادية وهو مختفي قسريا وهناك إثباتات على أنه قتل تحت التعذيب، فهل سيكون له حقوق لاحقا، لعائلته حقوق، هل سيحتسب ذلك، وإلى آخره موضوع الملكيات، مواضيع كثيرة، حتى أحكام يمكن أن تصدر تجاه حرية التعبير. كيف يمكن تجاوز ذلك؟ يعني هل يمكن حتى الهيئات التي تحدثنا عنها على سبيل المثال، يحق مثلا لمجلس الشعب أن يراجعها، أن يراجع ما أصدره الرئيس خلال هذه الفترة؟
2: خلينا نرجع، يعني نحن كل الوقت عم ندور حول حلقه تقريبا مفرغه، كل حدا عم بيتشارك بوجهه نظره، ولكن صلب الموضوع هو هل في اراده للدوله، للسلطه التي تدير الدوله، للنظام السياسي بالوصول لبناء دوله حقيقيه بعد انتهاء هاي المرحلة الانتقالية ولا لا؟ إذا عم نقول إيه، عم نفترض إنه إيه، فاليوم دور المجلس التشريعي وقت اللي يتم تعيينه بغض النظر، فهو رح يقر، يفترض إنه يقر كل هاي القوانين أو المراسيم اللي صدرت، اللي هي غير ما أنا مراسيم تشريعية، مراسيم رئاسية اللي هي صدرت خلال كل المرحلة السابقة، ممكن يكون بتعديلها، ممكن يكون بإلغائها، ولكن الدور الأساسي بالانتقال، بالمرحلة الانتقالية لمرحلة بناء الدولة، لنوصل لدولة، معظم ما بعرف إذا معظم السوريين نتمنى دولة مدنية ديمقراطية ذات تعددية سياسية فيها تشاركية في الحكم، طالما بدنا نوصل معناتها نحن لازم نضمن الحريات السياسية، الحريات الفكرية، نوصل لمرحلة يكون فيها تحضير لانتخابات بالفعل انتخابات حرة، انتخابات نزيهة، انتخابات ديمقراطية، سواء على مستوى مجلس الشعب أو يعني اللي أنا هلا بسميه مجلس
1: هذا
2: التشريعي،
1: ممكن بالبيئة
2: أو سواء
1: القانونية
2: على
1: الموجودة؟
2: مستوى الانتخابات بالبيئة الحالية، لا بده يصير في عليها أكيد فيها تعديل،
1: طيب
2: أكيد يعني. فاليوم نحن بدنا نوصل لهي المرحلة، البطء إنه وصلنا سنة ونص، التسرع ممكن أوقات كتير ما يفيد، والبطء الشديد ممكن يمدد المرحلة الانتقالية ويحول المرحلة الانتقالية لمرحلة دائمة، هذا هو الأساس، غير هيك فما رح يصير في أي تغيير.
1: يعني شكرا على طرحك لسؤال وعلى يعني الإجابة أيضا فيما قلته المتضمنة لسؤالي، وسأعيد السؤال عليك أستاذ همام، هل تعتقد أن هناك بالفعل إرادة لهذا التغيير الذي تفضل به الأستاذ فادي، وتهيئة البيئة الاجتماعية نفسها التي تفضلت بحاجتها الآن إلى بعض التشريعات والقوانين، تهيئتها للمضي قدما في مرحلة الانتقال، خاصة أنه تأخرنا، يعني في تجارب أخرى مثل تونس خلال عامين كانوا قاطعين شوط أكبر من سوريا بكثير تشريعيا.
3: الواقع الإرادي موجودة ونحن نسير على الطريق الصحيح. أي قانون يصدر ممكن الآن في المرحلة الانتقالية ممكن مجلس الشعب بعد تأسيسه أن يعيد مناقشته ويعيد صياغته ويزيل أي التباس وجد فيه إن وجد، وبالتالي ليس هناك أي مخاوف ما دام هناك حكمة وهناك أسس موضوعية بإصدار أي قانون أو قرار بالوضع الحالي لمعالجة الواقع الراهن، فلا خوف يمكن أن نبثه في المجتمع أن المرحلة الانتقالية لا تسير بالشكل الصحيح. على المواطن أن يطمئن أن الأمور تسير على ما يرام وأن كل شيء سيكون بخير. الدولة تمضي قدما يوما بعد يوم نحو الأفضل. الموضوع يحتاج إلى بعض الصبر ولا يحتاج إلى إثارة الضجة الإعلامية لماذا أصدر هذا المرسوم ولماذا أصدر هذا القرار ولم يصدر هذا القرار. هناك هيئة تشاورية عند السيد الرئيس عندما يصدر قانون أو يصدر مرسوم
1: مع هذا
3: هيئة
1: أستاذ
3: لا يحدثها بناء على
1: يعني ما فيك تسلبنا حقنا بأنه نعمل ضجة إعلامية حول ما يحدث أيا كان ما يحدث في البلد. أستاذ هما بموازات ما تتفضل به، هل هناك لجان تعمل أيضا على إعادة صياغة القوانين من أجل أن يكون المضي في مجلس الشعب سريعا؟ يعني هل يجري العمل على ذلك الآن؟ لأنه كما تفضل الأستاذ فادي حتى الشفافية مفقودة.
3: لا ليست مفقودة، سأعطيك تصريح هنا، هناك لجان قانونية تقوم بكل دائرة بإعادة صياغة القوانين، وأنا عضو في اللجنة القانونية في نقابة المحامين، وعرض علينا قانون للعدالة الانتقالية ويتم إجراء عليه بعض التنقيحات، يتم بحثه كلمة كلمة وحرف حرف حتى لا ينال من أي مخاوف قد تثار أمام الرأي العام. العملية تحتاج إلى دراسة وتأني، نحن نقوم ببناء دولة ولا نفتح بقالية. الموضوع يحتاج بعض التروي، الرئيس عندما يصدر أي قرار يصدر بناء على هيئة تشاورية وليس على رؤية في المنام. طيب. وحتى يقوم الشارع ويقول ليس من حقه إصدار هذا القرار وليس من حقه إصدار هذا القانون.
1: اعذرني فقط أنه بقي دقيقتين أستاذ جلال، من يملك شرعية إعادة تعريف القانون في المرحلة الانتقالية؟ يعني سأعود إليك بثواني في النهاية أستاذ فادي لأنه عن جد الوقت ينفد.
0: بالتجربة المغربية عزيزتي كانت صلب الانتقال من حال إلى حال مع بقاء النظام السياسي نفسه هو أن الحوار منذ عام 91 وحتى اليوم ما بين المجتمع المدني والحركة السياسية المغربية والعائلة المالكة لم ينقطع حتى في أسوأ الظروف. هذه كلمة السر، ما يحصل اليوم يقول بأنه لا يوجد أي إرادة سياسية. هل يعلم أي أحد منا ماذا يفعل صندوق التنمية؟ هل يعلم أي أحد منا ماذا يقوم به الصندوق السيادي الذي افتتح بالأمس أو أول أمس موقعه الإلكتروني الفضيحة؟ يعني هناك ثغرات كبيرة، وبالأخير نقول لا يحق لأحد أن يعترض على إصدار الرئيس لمرسوم حتى لو لم يعجبنا المرسوم، لأن الرئيس لديه يعني الحكمة ولديه الرؤية ولديه القدرة ولديه الشرعية ولديه الصلاحيات ولديه
1: هو قيل أنه هناك هيئة استشارية ليس لوحده.
0: هذا مين الهيئة الاستشارية ومين الجاب الهيئة الاستشارية؟ وين الناس من الهيئة الاستشارية؟ هذا لا يؤدي إلى بناء دولة يا عزيزتي. طالما الدولة تعيد إنتاج مفاهيم الخوف ومفاهيم التغييب وتنكر مفاهيم المساءلة ومفاهيم المتابعة ومفاهيم التشاركية، فبالتالي نحن أمام استمرار للدولة السابقة.
1: أستاذ فادي عشر ثواني تفضل إن كان لديك إضافة أو تعديل على ما تفضل.
2: الحقيقة بس أنا بدي أكد شكرا بدي أكد على موضوع، يعني أنا قلت البيئة القانونية غير متوافرة، ولكن بدي أكد على أنه عم يتم التحضير. لا أنا عضو بأكثر من لجنة لتعديل عدد من القوانين، عم يتم التحضير فيها. في صعوبات جمة بالتحضيرات هي أو تعديلات هي القوانين، في تحديات كبيرة سواء كانت من قلة الخبرة أو مجرد أنه أنا أقول أنه أنا هذا المشروع القانون اللي ممكن كان يصدر أو التعديل تم بداية، يعني خلينا نقول بلشوا يشتغلوا عليه هذا المشروع بمثلا قبل 8/12/24، معناتها هذا أنا ما لازم أقبله. في كتير تحديات، ولكن إيه عم بينشغل على بيئة، ما فيني أنا أنكر عم بينشغل على بيئة، وأنا عضو بأكثر من
1: لجنة وبانتظار النتائج أكيد
2: ولكن في تحديات
1: النتائج، ونتمنى رفع الظلم عنا الجميع. أشكركم
0: إن شاء الله. الشعب الرئيس لديه حق النقض، يعني
2: شكرا.
0: طيب الرئيس لديه حق النقض،
1: خلاص
0: شكرا.
1: يعني ننتظر إن شاء الله جميع النتائج ويعني نناقش أول بأول حتى موضوع مجلس الشعب. أشكركم شكرا جزيلا المحامي فادي كردوس الخبير القانوني ضيفي من دمشق، الأستاذ همام عرابي المحامي والناشط الحقوقي ضيفي من دمشق أيضا، والأستاذ جلال الحمد الباحث في العدالة الانتقالية وحقوق الإنسان ضيفي من باريس. مشاهدينا شكر موصول لكم، على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: الحقيقة لا تكمن دائما فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبر يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا صناع التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش.

0: توجع ميت.
1: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
2: اللي بتتعذبه الروح هي

0: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى. ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك.
1: كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين.
0: لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير.
1: أي تغيير؟
0: شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي.
1: استني استني،
0: شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار.
1: أنا شايفة تقسيم، ولا مركزية وفيدرالية.
0: يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟
1: يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني.
0: يي إيه والله،
1: أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية.
0: استنوها.
2: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. كاميرا الناس. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

مساء الخير وأهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية من تلفزيون سوريا. نبدأها بالعناوين. العثور على مقبرة جماعية في ريف حماة الشرقي، والأمن الداخلي يقول إن الرفات ربما تعود لثوار كانوا يقاتلون في المنطقة. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في ريف القنيطرة الجنوبي وتنصب حاجزا في قرية عين العبد. اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المشتقات النفطية توصي بتعديل أسعار المحروقات وترفع توصياتها إلى وزير الطاقة لاتخاذ القرار. ارتفاع عدد ضحايا الزلزال المزدوج في فنزويلا إلى 1430 ضحية، وسوريا ترسل فريقا للمشاركة في أعمال البحث والإنقاذ.

0: أهلا بكم في التفاصيل. أعلنت قيادة الأمن الداخلي في حماة العثور على مقبرة جماعية في ريف المحافظة الشرقي تعود إلى فترة حكم النظام المخلوع. ونقلت مديرية إعلام حماة عن قيادة الأمن الداخلي أن دوريات من شرطة منطقة صوران تحركت إلى إحدى المزارع في محيط بلدة كفراع عقب ورود معلومات عن وجود مقبرة في الموقع، مشيرة إلى أنه تم العثور على رفات بشرية مجهولة الهوية تضم جماجم بشرية وبقايا ألبسة عسكرية يعتقد أنها تعود لثوار كانوا يقاتلون آنذاك. وبحسب المديرية فلقد عملت الجهات المعنية على انتشال الرفات من الموقع وتحديد هويات الضحايا واستكمال التحقيقات. ومن حماة ينضم إلينا مراسل تلفزيون سوريا عراق زينو. أهلا بك معنا عراق. عراق، تفاصيل أوفى حول هذه المقبرة المكتشفة في كفراع.
1: مرحبا. الحقيقة تفاصيل هذه المزرعة اليوم تم هذه المقبرة تم اكتشاف هذه المقبرة اليوم من قبل بعض الأهالي هناك في قرية كفراع في ريف حماة الشرقي بالقرب من قريه صوران، من قرب منطقه صوران. وعلى الفور تم ابلاغ الجهات المعنيه التي باشرت فورا بالذهاب الى المنطقه هناك، وباشرت فورا باتخاذ الاجراءات القانونيه او اتخاذ الاجراءات الامنيه، حيث ضربت يعني طوقا امنيا هناك في المنطقه حول المكان الذي عثروا فيه على المقبره، والتي وثم بعد ذلك قاموا بانشال تلك الجثامين. هذه الجثامين تعد حوالي 4 إلى 5 جثث مجهول الهويه حتى اللحظه. قوى الامن الداخلي يعني ضربت طوقا امنيا ومنعت الاقتراب من اي احد حتى يتم اتخاذ الاجراءات القانونيه اللازمه وهي الاجراءات المعتاده. هذه الجثث تعود ل4 أو 5 عناصر يعتقد انهم من الدول حيث يرتدون اللباس العسكري، خصوصا ان منطقه كفراع بكل قرب من قريه صوران يعني شهدت معارك شديده في فتره ما بين 2017 و2018. ايضا يعني المكان الفكتوري هو هنا التفصيل المهم في هذه القضيه، هو ان مكان العثور على الجثث في تلك المنطقه هو قصر يعود لاحمد الدريش، وهو عضو مجلس الشعب سابقا وقائد لمجموعات دفاع وطني في منطقه صوران وفي منطقه ريف حماة الشمالي وريف حماة

0: الترتيب بشكل عام. وهو ايضا يعني هذه المواد الثانيه وقودها هي الميليشيات، كانت تقوم يعني بتعقيد المنازل، وكانت تقوم بتهجير الاهالي وقصف المناطق، وهي كانت يعني محسوبه على النظام الممنوع، وكانوا يستخدمونها في اقتحامات تحديدا لارتكاب المجازر لحق المدنيين ولحق الثوار الذين كانوا يعني يحصرونهم على قيد الحياه. هناك ايضا مصادر محليه يعني اخبرتنا بهذا الموضوع، بان هذا المكان منذ فتره قاموا يعني ايضا يعني بالعثور على مقبره اخرى، يعني ليس في قصر احمد درويش ولكن هناك في منطقه اخرى. المقابر الجماعيه يعني كل فتره يعني توصل في منطقه ريف حماه الشمالي وريف حماه الشرقي، كل فتره يتم العثور على مقبره، وهو السبب في ذلك ان يعود الى عده اسباب. اولا هناك يعني ضراوه المعارك التي كانت تحدث، الامر الاخر هناك ان هذه الميليشيات كانت تدخل الى مناطق المدنيين وتقوم بارتكاب المجازر ان كان بحق المدنيين او بحق الثوار الذين كانوا يقاومونهم. هناك ايضا يعني هناك امر اخر، هو ان يعني سبب دفن هؤلاء الثوار في تلك المنطقه هو سبب عدم بسبب ضيق الوقت لدى المقاتلين من قبل مقاتلين ميليشيات النظام الممنوع الذين كانوا يقتحمون المناطق طول الضيق الوقت، كانوا يقتلون الأسرى بشكل فوري ويدفنونهم بشكل عادل، خصوصا انهم في هذه المقبره بالتحديد دفنوهم في قصر احمد درويش الذي كان تلك الميليشيا.
1: من حما كنت معنا عراق زينو، شكرا جزيلا لك. هذا وقال مراسل تلفزيون سوريا إن قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلت باتجاه قرية عين العبد بريف القنيطرة، وأوضح مراسلنا أن قوات الاحتلال نصبت حاجزا في القرية وفتشت أحد المنازل. ويأتي هذا الانتهاك في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية في جنوب سوريا ولا سيما في محافظة القنيطرة، حيث تشن بشكل متكرر عمليات توغل واختطاف بحق مدنيين فضلا عن عرقلة وصول المزارعين إلى أراضيهم. عقب سقوط النظام المخلوع، صعدت إسرائيل من تحركاتها العسكرية عبر شن ضربات على مطارات ومواقع عسكرية داخل سوريا والتوغل في المنطقة العازلة، في خرق لاتفاقية فض الاشتباك الموقعة عام 1974. في المادة التالية نتوقف عند أبرز الانتهاكات الإسرائيلية.
2: في الثامن من كانون الأول 2024، وبعد سقوط نظام الأسد، تحركت إسرائيل بسرعة لفرض قواعد اشتباك جديدة في سوريا، ودفنت اتفاقية فض الاشتباك الموقعة عام 1974 التي حافظت على هدوء الجبهة لأكثر من 4 عقود في المنطقة العازلة التي تنتشر فيها قوات الإندوف الأممية لمراقبة تنفيذ الاتفاق على مساحة تتجاوز 235 كيلومتراً مربعاً. شنت إسرائيل أوسع عملية عسكرية استهدفت خلالها مواقع الجيش السوري ودمرت نحو 80% من قدراته القتالية، فيما وصف بأكبر عملية تجريف استراتيجي لجيش دولة في المنطقة حملت اسم سهم باشان. أتبعته بتحركات برية، احتلت القوات الإسرائيلية قمة جبل الشيخ الاستراتيجية وتوغلت داخل الأراضي السورية وصولاً إلى ريف القنيطرة وأجزاء من محافظة درعا. جيش الاحتلال أقام سواتر ترابية ونقاط تفتيش قيدت من خلالها حركة السكان، بالتوازي مع تنفيذ مشروع سوفا 53، وهو ممر تحصيني بطول 2 كيلومتر داخل الأراضي السورية ويضم خنادق ونقاط مراقبة، ويمتد المشروع من منطقة أم العظام والقحطانية مروراً بالحميدية وجبات الخشب وصولاً إلى بلدة حضر ومنحدرات جبل الشيخ. مع الوقت رفعت إسرائيل مستوى التصعيد من عمليات التوغل إلى إقامة بوابات عزل بين القرى، ما يتيح لها التحكم بحركة الدخول والخروج من القرى ويفسح لها المجال عبر إنشاء البوابات بإعادة رسم الفصل الجغرافي، ما يعزز سيطرتها ويكرس وجودها جنوب سوريا.

0: سوريا. ترجمت تلك التحركات بزيارة قام بها رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى المنطقة العازلة جنوب سوريا، قال إنها بهدف التأكد من جاهزية إسرائيل لمنع تكرار أحداث 7 أكتوبر من الجانب السوري ومنع أي تهديدات أمنية محتملة بحسب وصفه. وقد اعتبرت الزيارة انتهاكاً صارخاً للسيادة السورية، ما أثار موجة واسعة من الاستنكارات العربية والدولية.
1: أفادت مراسلة تلفزيون سوريا بمقتل رجل وزوجته من جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب في قرية سمكة شرقي إدلب. وفي حمص أوضح مراسلنا أن طفلا فارق الحياة وأصيب 2 آخران بجروح مختلفة من جراء انفجار لغم من مخلفات الحرب في منطقة السخنة بريف المحافظة. وكانت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث حذرت في وقت سابق من أن الألغام ومخلفات الحرب ما تزال من أخطر التحديات التي تواجه سوريا، مشيرة إلى أن البلاد تعيش فوق بحر من الألغام والذخائر غير المنفجرة، ما يجعلها من بين أكثر الدول تضرراً بهذا الخطر. شهد حي الوعر في مدينة حمص توتراً أمنياً على خلفية عملية أمنية نفذتها قوى الأمن الداخلي ضد خلية متورطة بجرائم السطو المسلح والسرقة، ما أعاد تسليط الضوء على سلسلة من الحوادث الأمنية التي شهدتها المحافظة خلال الشهر الجاري وسببت حالة قلق بين المدنيين.
2: حوادث أمنية متكررة تسجلها محافظة حمص في مشهد يعكس تعقيدات متزايدة أمام الجهات المختصة وسط قلق شعبي متنام من تداعيات هذه التطورات على الاستقرار العام والحياة اليومية في المدينة وريفها. آخر هذه الحوادث تمثل باشتباك مسلح في حي الوعر قرب مستشفى الوليد، حيث تعرضت دورية للأمن الداخلي في أثناء قيامها بمهامها ليلاً لهجوم من خلية متورطة بأعمال سرقة وسطو مسلح، حيث أقدم أحد أفرادها على رمي قنبلة يدوية، ما أسفر عن إصابة عناصر من الدورية قبل قتله والقبض على أحد شركائه. هذا التطور لم يكن منفصلاً عن سياق أمني أوسع، إذ سبقها بأيام اشتباك مماثل في حي المريجة أودى بحياة أحد عناصر الشرطة العسكرية متأثراً بإصابته، بجانب إصابة 3 عناصر خلال ملاحقة مطلوب أمني في حادثة أخرى بالحي ذاته. وفي مؤشر إضافي على تصاعد حدة التحديات الأمنية، سجلت المحافظة حادثة لافتة منتصف الشهر الجاري تمثلت بتعرض دورية للمباحث الجنائية لمحاولة عرقلة في أثناء تنفيذ مهمة رسمية لحجز مركبة مسروقة قبل أن يعمد من بحوزته المركبة إلى إحراقها، في حين أوقفت القوى الأمنية المتورطين وفتحت تحقيقاً لمعرفة الملابسات. وبين كل هذه التطورات تبقى حمص أمام اختبار أمني متجدد يضع الجهات المعنية أمام مسؤولية مضاعفة لحفظ الأمن، بينما ينتظر السكان ترجمة هذه الجهود إلى نتائج ملموسة تمنع تكرار هكذا حوادث وترجع الأمن والاستقرار للمحافظة.
1: أفاد الدفاع المدني باستجابة فرقه ل 179 حريقاً في عموم محافظات البلاد ليوم أمس، وأوضح الدفاع المدني أن الحرائق توزعت بين 11 حريقاً في الحقول والمحاصيل الزراعية و 168 حريقاً متفرقاً، مبيناً أن فرقه أخمدت الحرائق وبردت أماكنها دون تسجيل أي إصابات بين المدنيين، في حين اقتصرت الأضرار الناجمة عن هذه الحرائق على الخسائر المادية. أعلنت إدارة الجمارك العامة إحباط محاولات تهريب المخدرات والعملات المزورة والقطع الأثرية والمعادن الثمينة خلال النصف الأول من العام الجاري. وأوضحت إدارة الجمارك العامة أن المضبوطات شملت 1,343,722 حبة كبسة

0: الهكتاجون و 153 كيلوغراما من الكوكايين و 40 كيلوغراما من الحشيش. وأضافت الإدارة أن عمليات الضبط شملت أيضا مصادرة عملات مزورة وأسلحة وذخائر وإحباط تهريب قطع أثرية إلى جانب كميات من الذهب والفضة. كشف تقرير الأمم المتحدة العالمي للمخدرات لعام 2026 عن تغيرات في سوق الكبتاجون في الشرق الأوسط عقب التطورات التي شهدتها سوريا أواخر عام 2024. وأوضح التقرير الصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن الاضطرابات في السوق أدت إلى ارتفاع أسعار حبوب الكبتاجون وتبدل أنماط الإتجار والتعاطي، حيث تضاعف سعر القرص في بعض المناطق. وأشار التقرير إلى أن هذا الارتفاع قد يدفع بعض المتعاطين إلى التحول نحو مادة الميثامفيتامين التي تشهد بدورها انتشارا متزايدا في المنطقة. أعلنت الهيئة الوطنية للمفقودين إطلاق المشاورات الوطنية حول المبادئ الحاكمة لقانون شؤون المفقودين والمختفين قسرا. وقالت الهيئة إن هذه المشاورات سيبنى عليها مشروع القانون، مشيرة إلى أنها تهدف إلى الاستماع إلى التجارب والآراء والمقترحات بما يسهم في بلورة المبادئ والأسس التي سيقوم عليها مشروع القانون. كما دعت الهيئة عائلات المفقودين وروابطهم والخبراء ومنظمات الضحايا والمجتمع المدني والجهات المعنية إلى التسجيل للمشاركة في هذه المشاورات، لافتة إلى أن التسجيل يستمر حتى 10 تموز المقبل. حول الموضوع ينضم إلينا عاصي حلاق المستشار القانوني في الهيئة الوطنية للمفقودين من إدلب. أهلا بك معنا أستاذ عاصي. أستاذ عاصي، بداية يعني بما ينص الخبر عليه أنه سيتم إشراك أيضا أهالي المفقودين في هذه الجلسات، لماذا؟
1: أهلا وسهلا بكم، مساء الخير. الحقيقة نعم، مشاركة ذوي المفقودين هي خطوة أساسية في هذه المشاورات الوطنية لتأسيس مرحلة تهدف إلى إصدار مشروع قانون يخص المفقودين بالكامل، يحدد محاوره من خلال نصوص مواد هذا القانون. فمشاركة الأهالي هي شيء أساسي وضروري، بحيث أنهم يملكون الخبرات العملية التي نستطيع من خلالها صياغة قانون يصون حقوقهم وكرامتهم وينظم عمل اختيار هذا القانون، من حيث يضع إطار وطني موحد في ضبط عملية البحث وكشف المصير وتحديد الهوية.
0: ولكن يعني إشراك الأهالي أيضا، هل يعني لإصدار أي قانون أليس من المفروض أن يكون بإشراك المختصين والمعنيين بإصدار القانون؟
1: نعم، هنا الحقيقة نود أن من خلال منبركم هذا أن نوجه كلمة للمشاركين لذوي المفقودين. لا يشترط أن يكون المشارك خبيرا قانونيا مختصا، فقط أصحاب المشكلة هم ذاتهم ذوي المفقودين، هم العائلات التي تملك الخبرات التي لا يملكها أحد سواهم، هم من خاضوا المعاناة والتجربة المريرة عبر سنوات طويلة. لذلك نحن كهيئة وطنية المفقودين نهدف إلى مشاركتهم شخصيا، لأنهم الخبرة التي يملكونها قد لا نجدها عند الخبراء والمختصين والقانونيين. هم نريد منهم المشاركة وإدلاء دلوهم بشكل أساسي، فالقانون هذا يبنى على مشاركتهم فعلا، لأن فيه الخبرة، فيه الخبرة العملية وفيه التجربة وفيه ما نحتاج إليه تحديدا في صياغة مشروع القانون.
0: هل هناك أي جدول زمني حتى نصل إلى صياغة هذا المشروع؟
1: سيدتي لنكون صريحين، يعني المرحلة الآن هي مرحلة مشاورات وتسجيل فقط، يعني لا يوجد الآن تحديد جدول زمني. المهم أن تكون المشاركة حقيقية، المهم أن تكون المشاركة فعالة، أن تعبر فعلا عن رؤية وطنية لمعالجة الأمر وصياغة مشروع القانون. فالتسرع هنا لا يخدم الحقيقة. هذا موضوع حساس جدا، قد يفضي التسرع فيه إلى ثغرات تضر بالعائلات إلى عقود. الجدول الزمني قد يحدد لاحقا، لكن الآن نحن أمام مرحلة ليس فيها جدول زمني، ربما يكون لاحقا.
0: شكرا جزيلا لك عاصي حلاق، المستشار القانوني في الهيئة الوطنية للمفقودين، كنت معنا من إدلب.
1: شكرا جزيلا.
0: أكدت المملكة المتحدة استمرار دعمها لجهود العدالة الانتقالية في سوريا، مشددة على أن تحقيق العدالة للناجين من التعذيب ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات يمثلان ركيزة أساسية لمستقبل البلاد. وقالت البعثة البريطانية إلى سوريا في منشور عبر منصة فيسبوك بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، إن الدعم البريطاني للجنة العدالة والمساءلة الدولية يسهم في جمع الأدلة على الجرائم المرتكبة في سوريا وحفظها وإعداد ملفات القضايا، بما يمهد لإجراء التحقيقات والمحاكمات، مشيرة إلى أن عددا من هذه الملاحقات القضائية بدأ بالفعل. منحت وزارة الخارجية الأمريكية الاعتماد القنصلي للسفارة في واشنطن في خطوة تمهد لاستئناف تقديم الخدمات القنصلية وفق الإجراءات والأنظمة المعتمدة، وفق ما ذكر مدير الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية. وعقد الاجتماع بين القنصل السوري في واشنطن أحمد المالاتي ومسؤولين في مكتب الشؤون القنصلية والمكتب القانوني بوزارة الخارجية الأمريكية لبحث الجوانب القانونية والإجرائية المرتبطة بمباشرة الخدمات القنصلية وآليات تصديق الوثائق الرسمية والتحقق من صحتها. من جانبها قالت السفارة السورية إن منح الاعتماد القنصلي يمثل خطوة مهمة نحو استئناف الخدمات القنصلية، بما يسهم في تسهيل إنجاز المعاملات القنصلية للمواطنين السوريين المقيمين في الولايات المتحدة وفق الإجراءات والأنظمة المعتمدة. أعربت وزارة الخارجية عن إدانة سوريا للهجوم الإيراني على البحرين بعدد من الطائرات المسيرة، وشددت الوزارة على أن الهجوم الإيراني يعد انتهاكا لسيادة البحرين وأمنها واستقرارها، كما يعد تهديدا لأمن المنطقة، مؤكدة وقوف سوريا إلى جانب البحرين ودعمها للإجراءات التي تتخذها المملكة للحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها. أعلن وزير المالية محمد يسر برنية إطلاق منصة إصدار براءة الذمة الضريبية لأغراض الاستيراد إلكترونيا. وأوضح الوزير في منشور على منصة فيسبوك أن الخطوة تأتي في إطار مساعي التحول الرقمي وتطوير الخدمات المالية الحكومية الرقمية وتحديث الخدمات المالية والضريبية والحد من الفساد من خلال توفير بيئة أكثر شفافية ووضوحا في إنجاز المعاملات. أوصت اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المشتقات النفطية بتعديل أسعار بعض المشتقات النفطية بعد إجراء دراسة فنية واقتصادية. وبحسب وزارة الطاقة، جاءت التوصية بعد عقد اللجنة اجتماعا ناقشت خلاله مؤشرات المتعلقة بأسعار المشتقات النفطية وتكاليف التوريد والتشغيل وانعكاسات المتغيرات المحلية والعالمية على السوق. وأشارت الوزارة إلى أن اللجنة رفعت توصياتها إلى وزير الطاقة لاتخاذ القرار بشأنها. ومن دمشق تنضم إلينا ماريت عبيد مراسلة تلفزيون سوريا. أهلا بك معنا ماريت. ماريت، هل هناك أي معلومات حول ما هي المشتقات التي سيتم تعديل أسعارها؟
2: نعم، مرحبا كاترين. حقيقة إلى حد هذه اللحظة لم تصدر لائحة الأسعار أو لائحة أسعار المشتقات النفطية بعد وضع التسعيرة الجديدة، إنما فقط واليوم بعد الاجتماع تم رفع هذه اللائحة وهذه التوصيات إلى وزير الطاقة.

0: الطاقة طبعا من المتوقع وبحسب المعلومات أنها سوف تشمل جميع المشتقات النفطية. أيضا كان هناك شائعات بأن تقول بأن الأسعار سوف تنخفض وتحدد بالليرة السورية، وذلك بعد انخفاض أسعار النفط عالميا. أيضا كانت هناك معلومات بأن الانخفاض سيكون بنحو 30% تقريبا، يعني بنسبة الزيادة التي شهدتها أسعار المشتقات النفطية في الفترة الماضية، والتي حقيقة أثقلت كاهل المواطن. طبعا اليوم الجلسة كان هناك معلومات بداية بأنه سوف يكون هناك جلسة أو اجتماع للجنة الدائمة لتحديد أسعار المشتقات النفطية، وتم عقد هذا الاجتماع اليوم برئاسة معاون وزير الطاقة لشؤون النفط وبمشاركة ممثلي الجهات الحكومية والاقتصادية المعنية. طبعا من خلال هذه الجلسة تمت مناقشة المؤشرات المتعلقة بتكاليف التوريد والتشغيل وانعكاسات المتغيرات المحلية والعالمية على السوق، وأيضا تحقيق التوازن بين استخدامه وبين توفير المواد البترولية. طبعا إلى هذه اللحظة لم تصدر التسعيرة الجديدة كما تحدثت، ولكن تم رفع التوصية إلى وزير الطاقة. طبعا يعني حقيقة كاترين، الوقود إلى حد هذه اللحظة ما تزال يعني تقبل أصحاب المنشآت الوقود، يعني البيع والدفع بقطع الدولار. أيضا يعني بعض محطات الوقود ما تزال تبيع المحروقات حسب سعر الصرف يوم الأربعاء، أي قبل انخفاض أو قبل بدء الدولار بالانخفاض وارتفاع قيمة الليرة السورية. حقيقة الشارع السوري الآن ينتظر التسعيرة الجديدة، والتي من المتوقع أنها سوف تكون يوم الأحد، وأنها أيضا سوف تنخفض من خلالها الأسعار. وحتى أن يعني بعض المواطنين ينتظرون يوم غد لشراء المشتقات النفطية، وخاصة أن الفترة الأخيرة يعني شعر المواطن بالفروقات المعيشية بعد رفع أسعار المحروقات بنسبة 30%.
1: ماريا تعبيد، كنت معنا من دمشق، شكرا جزيلا لك. بدأت وزارة المالية إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2027 على أن ينجز قبل نهاية الربع الثالث من العام وفق ما أعلنت الوزارة. وأكد وزير المالية محمد يسر برنية أن المشروع يركز على تطوير آليات إعداد الموازنة وتنفيذها وتعزيز التحول الرقمي ورفع كفاءة إدارة الموارد العامة. وأوضح برنية أن الموازنة تمثل الأداة الأساسية لتنظيم الأنشطة المالية في المؤسسات العامة، بما يدعم كفاءة الإنفاق وتحقيق الأهداف الاقتصادية للدولة. أعلنت الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة دمشق عن تنفيذ مشروع في مدينة الكسوة بريف دمشق، يتمثل بتمديد خط فونت بقطر يبلغ 350 مليمترا، وذلك تمهيدا لاستثمار خزان الجبل. وأوضحت الشركة أن أعمال المشروع الذي جاء بالتعاون مع منظمة أوكسفام البريطانية وشملت تنفيذ إصلاحات نفطية على شبك أو نقطية على شبكة المياه واستبدال صمامات ومعالجة المشكلات التسرب في عدد من المواقع. وأشارت إلى أن المشروع يأتي في إطار تأمين الضغط الكافي واللازم لإيصال المياه إلى الأحياء التي كانت تعاني سابقا من ضعف أو انقطاع بالمياه، لافتة إلى أن عدد المستفيدين من المشروع بلغ نحو 150 ألف نسمة. أقر مجلس التعليم العالي قرارا يقضي بإضافة بند جديد يتعلق بتعيين الخريجين الأوائل في الجامعات الحكومية والذين انقطعوا عن الدراسة الجامعية لأسباب تتعلق بمشاركتهم بالثورة السورية، حيث تم إدراجهم ضمن شاغلي وظيفة معيد وفقا للقرار رقم 400 الصادر بتاريخ 1 آذار من العام الجاري. وأفادت وزارة التعليم بأن القرار تضمن أيضا إلغاء شرط العمر من الشروط المتعلقة بتعيين الخريجين الأوائل في الجامعات الحكومية، ما يسهم في فسح الطريق أمام عدد أكبر من الكفاءات للانضمام لمسيرة التعليم العالي في سوريا. أطلقت وزارة السياحة في مدينة اللاذقية برنامج نرتقي من الأساس، الهدف إلى دعم وتأهيل الفنادق من فئتي النجمة والنجمتين، وذلك ضمن خطط تستهدف إعادة تأهيل المنشآت الفندقية ورفع مستوى الخدمات السياحية.
2: هاي البرامج هي بتكامل بعضها البعض بناء على القطاع المهم. وجهة النظر هي أدوات الشراكة مع أصحاب المصلحة من أجل بناء هذا القطاع.
3: إطلاق برنامج نرتقي من الأساس هو برنامج بيستهدف فنادق النجمة والنجمتين. تم إطلاق البرنامج من فترة سابقة في مدينة دمشق، واليوم حاليا رح يتم إطلاق البرنامج بمدينة اللاذقية وطرطوس وحمص. هذا البرنامج بيستهدف هو فنادق النجمة والنجمتين مثل ما ذكرنا، من أجل إعادة ترميم والنهوض بالواقع الحالي لهي الفنادق اللي تضررت على مدى 14 عام مضت. في عنا مجموعة من الشركاء الاستراتيجيين، في برامج تمويل خاصة، برامج استشارية خاصة من أجل النهوض بالواقع الخدمي ضمن هاي الفنادق
2: من بنوك أو شركات استشارية أو حتى أصحاب.
1: هذا وتحدث مدير سياحة اللاذقية فادي نظام لتلفزيون سوريا عن الإقبال على المواقع السياحية في محافظة اللاذقية مع بداية الموسم الصيفي، وعن الاستعدادات لإطلاق عدد من المشاريع الاستثمارية السياحية خلال الفترة المقبلة من الموسم.
4: طبعا احنا في نهاية كل شهر يتم تقديم إحصائية من الفنادق. هذا الشهر كان فيه إقبال بنسبة أكثر من 40-50% زيادة عن العام الماضي بأعداد سياح، وخاصة من الدول العربية الشقيقة، وخاصة من المملكة الأردنية الهاشمية. أعداد السياح في تزايد ملحوظ كان خلال بعد عيد الأضحى المبارك خلال الشهر الماضي، وأكيد متوقعين نسب التزايد بنسب أكبر خلال فترة شهر 7-8 اللي بتكون الهاي سيزون بموسم السياح، وخاصة بعد انتهاء من عطلة الامتحانات الثانوية والجامعات. على بالنسبة للمشاريع الاستثمارية، أكيد ضمن رؤية وزارة السياحة هو تطوير الخط الاستثماري بالتعاون مع هيئة الاستثمار والمحافظة والجهات المعنية. في رؤى لدى وزارة السياحة لتطوير وتقديم مشاريع سياحية من مستوى عالي جدا. في مشروع هو يتم دراسته، مشروعين استراتيجيين سيتم إعلان عنه إن شاء الله لاحقا من قبل وزارة السياحة.
1: ومن اللاذقية ينضم إلينا مراسل تلفزيون سوريا هاشم العبدالله. أهلا بك معنا هاشم. هاشم، هل هناك معلومات حول كيف سيتم تنفيذ هذا البرنامج؟
5: نعم كاترين، طبعا وزارة السياحة أطلقت هذا البرنامج اليوم لثلاث محافظات، يعني ليس هو فقط لمحافظة اللاذقية، هو للاذقية وطرطوس وحمص. كان اجتماع ل كل الفنادق السياحية النجمة والنجمتين في اللاذقية. طبعا يعني تم وضع خطة شاملة لهذا البرنامج، وذلك عبر تسهيل وتأمين قروض عبر بعض البنوك، وهي يعني مذكرة أو تم استجابه عن طريق وزارة السياحة للارتقاء بواقع الفنادق في المحافظات الثلاثة. طبعا هو انطلق قبل فترة في محافظة دمشق، والآن يعني في الثلاث محافظات القادمة هنا في اللاذقية وطرطوس وحمص، وبعدها في حلب ومحافظات أخرى. يعني الغاية كما تقول وزارة السياحة هو الارتقاء بواقع هذه الفنادق وتحسين البنية التحتية والتي تضررت خلال السنوات الماضية، وحتى أنها لم يكن هناك سياح، وأنها خلال الفترة القادمة سيتم يكون هناك تصنيفات ومعايير. أصحاب الفنادق يعني كانوا يعني يقولون أنهم لا يستطيعون تجهيز البنية التحتية لفنادقهم أو الارتقاء للمعايير التي تطلبها وزارة السياحة. اليوم تقول لهم وزارة السياحة ونقل عن وزارة السياحة أنها ستقوم بجلب القروض لهم، وهي قروض يعني ميسرة وتوسيع فرص الاستثمار، بما لا يتأثر هذه الفنادق وأرباع هذه الفنادق على قروض بعيدة المدى أو طويلة المدى، بحيث يتم إعادة تهيئة هذه الفنادق لكي تحقق الجودة يعني أقل ما يمكن مثلها مثل دول الجوار الموجودة، إن كان تركيا ولبنان والأردن.
1: طيب هاشم، هل يتم الحديث عن مدة زمنية لتنفيذ هذا البرنامج؟
5: نعم، يعني هناك مدة زمنية لمدة شهر ليقدم صاحب المنشأة السياحية بعد هذا الإعلان يقدم رؤية للبنك الذي سيتعاقد معه لوزارة السياحة، ومن ثم سيتم يعني العمل على هذه الرؤية يعني نقاط يعني يصل لها والطرفين بقرض ميسر وفرص استثمارية يعني ميسرة، بحيث يعني لا ترهق صاحب المنشأة السياحية ويعني يقوم بتجهيز هذه البنية. وهناك مدة، بعد تجاوز هذه المدة يعني لن يكون هناك أي يعني فندق يعني من فئة النجمة أو النجمتين يعني لن يكون موجود أو لن يحصل على الترخيص ما لم يعني يلبي بعض المعايير. يعني تقول وزارة السياحة هي يعني بالأساس يعني تقوم بهذه الخطوة لارتقاء بواقع السياحة وواقع الفنادق يعني إلى مرحلة تخدم السياح، إن كان السياح المحليين أو حتى السياح العرب والأجانب.
1: شكرا جزيلا لك هاشم العبد الله، كنت معنا من اللاذقية. عاد مئات الناجين إلى المكان الذي شهد سنوات من الاعتقال والتعذيب والإعدام بعد 46 عاما على مجزرة تدمر. زيارة استثنائية جمعت رفاق السجن بعد عقود، واصطحب خلالها كثيرون أبنائهم ليشاهدوا المكان الذي صاغ جزءا من تاريخهم، قبل أن تمتد الرحلة إلى موقع يعتقد أنه يضم رفات آلاف الضحايا في مقبرة جماعية ما تزال بلا معالم.
6: ساروا إليه بأقدامهم، لكن هذه المرة عادوا إليه محررين، حاملين معهم ذكريات نصف أعمارهم التي قضوها في سجن تدمر، ليحيوا الذكرى 46 للمجزرة.
7: أنا تميت 15 سنة. المجرم رفعت الأسد وجاب عصابته لهون وفات على المهاجع وصف كل المساجين. هدول المساجين كان في قسم منهم الناس محكومين وقسم ناس مو محكومين، ولين الأغلبية.
6: بين جدران السجن القديمة واللئيمة كما يصفها سجناء سابقون، اجتمع نحو 600 ناج منه، وبين زنازينه وفي ساحة الإعدام قدموا من مختلف المحافظات السورية، والتقى بعضهم برفاقهم للمرة الأولى منذ أن غادروا السجن قبل عقود.
8: كنت سجان واعتقلت من كثر ما كنت أخدم المساجين. الله طايفر الحق، إن شاء رفعت الأسد وشالوا كل شيء ضابط إله، والحمد لله خدمت خدمتي واسترحت، وما بي سجين ما أنا خدمه.
6: الحافلات التي قطعت مئات الكيلومترات لم تكن تقل الناجين وحدهم، بل حملت أبنائهم أيضا ليتعرفوا على الجريمة من مسرحها الحقيقي.
9: والله البابا على طول كان يحكي لنا أيام الأحداث، يعني يحكي لنا عن الأحداث اللي بتصير معه كذا، كنا نحكي بالهمس يعني كنا ما نستجيب.

0: أثقلتهم الأمراض.
1: نحن بعد تحقيق النصر وبعد ما أخذنا الترخيص الدائم حبينا نعمل هالفعالية هي. الفعالية هي هي إحياء لذكرى مجزرة تدمر التي قتل فيها حوالي تقريبا 1000 شهيد.
0: هنا تحت وطأة الشمس القاسية لا تتجه هذه الحشود إلى جبل عرفة رغم تشابه المشهد، بل يقتحمون التلال والوديان بحثا عن الموقع الحقيقي لوادي عويمر أو عويضة كما يسميه الناجون في أطراف تدمر، والذي ضم رفات أكثر من 30,000 سجين أعدموا ودفنوا فيه من دون وجود أي معالم تدل على هذه المقبرة الجماعية.
2: كانوا من الصالحين.
3: ذاكرة قاسية وألم يرفض النسيان، لكنهم أصروا على إحيائها لتكون رسالة تخليد تحكي ما جرى للأجيال القادمة. تلفزيون سوريا عهد صليبي، سجن تدمر.
4: أعلنت المؤسسة السورية للبريد إعادة تفعيل خدمة استقبال الطرود البريدية الدولية اعتبارا من يوم الأربعاء القادم عبر مكتب المبادلة البريدية في مطار دمشق الدولي. وأوضح مدير المؤسسة عماد الدين حمد أن استئناف استقبال الطرود البريدية يشكل محطة مهمة في استعادة ارتباط سوريا بالشبكة البريدية العالمية، موضحا أن المؤسسة أعادت تأهيل مكتب المبادلة بما يسهم في توسيع خدمات البريد ودعم التجارة الإلكترونية عبر الحدود. أعلن وزير الداخلية التركي مصطفى تشيفيتشي إعفاء السوريين الخاضعين للحماية المؤقتة من شرط الحصول على إذن عمل لمزاولة أعمالهم في تركيا، وذلك تلبية لاحتياجات سوق العمل. وأشار تشيفيتشي إلى أن نحو ثلث السوريين الخاضعين للحماية المؤقتة ولدوا في تركيا، مؤكدا أن ملف الهجرة لم يعد ينظر إليه باعتباره قضية مؤقتة بل قضية ذات أبعاد اجتماعية وديمغرافية طويلة الأمد. وأوضح تشيفيتشي أن عدد العائدين طوعا إلى سوريا منذ عام 2016 تجاوز 1,434,000 شخص، في حين يبلغ عدد السوريين المشمولين بالحماية المؤقتة في تركيا 2,259,000 شخص، مشيرا إلى أن التطورات الأخيرة في سوريا أسهمت في تسريع وتيرة العودة الطوعية. شارك باحثون من عدة جامعات سوريا في مؤتمر دولي حول سياسات الصين والتحولات الاستراتيجية في الشرق الأوسط، إلى جانب باحثين من دول عربية أخرى. ويناقش المؤتمر الذي تنظمه أكاديمية العلاقات الدولية في إسطنبول أوراقا بحثية يقدمها أكثر من 60 باحثا حول استراتيجيات بكين وإعادة تشكيل النفوذ الدولي في المنطقة.
5: أهم توصية على مستوى الوطن العربي اللي هي عقيدة التوازن الاستراتيجي وتبنيها.
6: مؤتمر اليوم اللي بيحكي عن الاستراتيجية الصينية في الشرق الأوسط، إذا أنا عم بحكي عن عدد باحثين بحكي عن عدد تخطى من قبلت أوراقهم تخطى العدد 60، بتحكي عن جنسيات أعتقد يعني وفق ما تسعفني فيه الذاكرة لا يوجد أي جنسية عربية لم تقدم ورقة بحثية ولن يكون لها أي مشاركة. جميع أو خلينا نقول أغلب الدول العربية شاركت بأوراق بحثية من خلال أساتذة جامعات ومتخصصين في هذا الشأن الصيني من عدد من جامعات حلب، وفي منهم موجودين أصلا كجهات منظمة في الشراكة لهذا المؤتمر، جامعة دمشق، جامعة حلب، جامعة إبلة، جامعة قرطبة، وفي مركز رواد. وما يميز هذا المؤتمر البث المباشر لمدة 3 أيام من قاعات جامعة قرطبة اللي مقرها في حلب، وهذا ما يعطي مؤشر باهتمام الجامعات السورية أيضا بمختلف تخصصاتهم لنوعية هذا المؤتمر ووعيهم بأهمية هيك مؤتمرات دولية.
4: أعلن أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ ضربات عسكرية ضد أهداف داخل إيران، مشيرة إلى أن الضربات جاءت ردا على هجوم بطائرة مسيرة استهدف سفينة تجارية في أثناء عبورها من مضيق هرمز. وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن الطائرات الأمريكية استهدفت مواقع إيران.

الإيرانية لتخزين الصواريخ والطائرات المسيرة إلى جانب مواقع رادارية ساحلية، مؤكدة أن العملية جاءت عقب هجوم نفذته إيران ضد سفينة شحن في أثناء مغادرتها مضيق هرمز بمحاذاة السواحل العمانية. من جهته قال الحرس الثوري الإيراني إنه قصف نقاط تمركز للقوات الأمريكية في المنطقة، كما اتهم في بيان واشنطن بنقض التزاماتها في مذكرة التفاهم المبرمة بين الطرفين. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل توصلت إلى إطار اتفاق يمكن من إنهاء الصراع مع لبنان. وأضاف نتنياهو أن الولايات المتحدة ولبنان وافقتا على بقاء القوات الإسرائيلية في المنطقة الأمنية في جنوب لبنان، لافتا إلى أن العمل يجري على تدمير البنى التحتية لحزب الله في جنوب لبنان. وأشار نتنياهو إلى أن الجيش الإسرائيلي سيطر على منطقة الشقيف في جنوب لبنان وسيبقى فيها، وأوضح أنه أعطى الجنود الإسرائيليين حرية الحركة لصد أي تهديد. هذا وأثار التوقيع على اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل في واشنطن ردود فعل متباينة داخل لبنان، وانقسمت الآراء بين داعم للاتفاق ورافض له، حيث اعتبر الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم الاتفاق منعدم الوجود ويمثل تنازلا عن السيادة اللبنانية، وأشار إلى ضرورة تطبيق مندرجات مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية في أي اتفاق، مضيفا أن ربط الانسحاب الإسرائيلي بنزع سلاح الحزب يتجاوز كل الخطوط الحمراء. بدوره حذر رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري من الفتنة في لبنان، داعيا إلى ضبط النفس وعدم الانجرار إليها. في المقابل عد الرئيس اللبناني جوزيف عون الاتفاق كخطوة أولى نحو استعادة سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، كما أشار إلى أنه لن يكون بعد اليوم احتلال ولا أسرى ولا تبعية ولا وصاية على حد تعبيره. في حين أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أن الاتفاق يهدف إلى تحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية واستعادة سيادة الدولة عليها، بما يتيح عودة السكان إلى مناطقهم وإطلاق أعمال إعادة الإعمار. بدوره قال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول إن الاتفاق بين إسرائيل ولبنان يمنح الأمل ويعزز أمن الدولتين ويفتح فرصة لحل صراع استمر لعقود. وشدد وزير الخارجية الألماني أن احتكار الدولة اللبنانية لاستخدام القوة أمر حاسم، مؤكدا دعم بلاده لتنفيذ الاتفاق بين إسرائيل ولبنان. هذا ودعا جميع الأطراف المعنية لا سيما حزب الله إلى التصرف بشكل بناء.

0: هذا وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بشن طائرة مسيرة إسرائيلية غارة على منطقة النبطية الفوقة في جنوب لبنان رغم توقيع الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل. وأضافت الوكالة اللبنانية أن الجيش الإسرائيلي توغل في اتجاه أطراف بلدة كفر شوبة في قضاء حصبية جنوبي البلاد، موضحة أن ذلك ترافق مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة المتوسطة والثقيلة. أعلن رئيس البرلمان الفنزويلي أن عدد الوفيات من جراء الزلزالين المتتاليين اللذين هزا البلاد الأسبوع الماضي ارتفع إلى 1430 قتيلا. وقال رئيس البرلمان الفنزويلي إن 3200 آخرين أصيبوا بجروح مختلفة، في حين أصبح أكثر من 3000 شخص أصبحوا بلا مأوى من جراء الزلزالين. أعلنت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث في سوريا عن إرسال فريق إنقاذ دولي للمشاركة في أعمال البحث والإنقاذ والاستجابة الإنسانية للمتضررين بعد الزلزال الذي ضرب فنزويلا. وأوضحت الوزارة أن المهمة تأتي بالشراكة مع فريق الإنقاذ الدولي في قوة الأمن الداخلي الخويا في قطر، مشيرة إلى أنها تعد المهمة الأولى التي تشارك سوريا فيها بفريق إنقاذ دولي للاستجابة لكارثة خارج حدودها. وكانت الحكومة الفنزويلية أعلنت عن وصول 1600 فرد من فرق الإنقاذ الأجنبية للمساعدة في البحث عن ناجين من زلزالين مدمرين ضربا البلاد. هذا وقال مدير الدفاع المدني السوري منير مصطفى لتلفزيون سوريا إن 15 عنصرا محترفا من عناصر الدفاع اتجهوا إلى العاصمة الفنزويلية كاراكس للمساعدة باحتواء أثار الزلزال، موضحا أن الفريق ساهم في عمليات الإنقاذ في زلزال شباط عام 2023 الذي ضرب شمالي سوريا وجنوب تركيا.
1: في الحقيقة هذا الفريق يتألف من 15 محترف من فرق الإنقاذ الدولي، ممن يعني خاض كل تجارب البحث والإنقاذ في سوريا منذ انطلاق الثورة السورية وحتى هذه اللحظة، وأيضا خاض غمار الاستجابة لزلزال المدمر الذي ضرب شمال غرب سوريا وجنوب تركيا. فهؤلاء الأشخاص هم من خاضوا كل هذه التجارب ويحملون تجارب كبيرة حتى يستطيعوا من خلالها أن يقدموا مساعدة في العاصمة كاراكاس في فنزويلا.

حسم منتخب مصر تأهله إلى الدور 32 ببطولة كأس العالم لأول مرة في تاريخه بعدما تعادل مع منتخب إيران بنتيجة 1-1 ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة السابعة. وشهدت المباراة تقدم الفراعنة مبكرا بهدف محمود صابر في الدقيقة الخامسة قبل أن يدرك رامين رضائيان التعادل، وتألق الحارس مصطفى شوبير بتصديه لركلة جزاء وحفاظه على نتيجة بلاده لتحصد مصر المركز الثاني في المجموعة السابعة برصيد 5 نقاط. ودع المنتخب السعودي مونديال كأس العالم بعد تعادله السلبي مع الرأس الأخضر في ختام منافسات المجموعة الثامنة، وبهذا التعادل حجز المنتخب الإفريقي المشارك لأول مرة في النهائيات بطاقة التأهل إلى الدور 32 برفقة إسبانيا بطلة أوروبا التي حسمت صدارة المجموعة بفوزها على الأوروغواي. وكان المنتخب السعودي قد تعادل مع أوروغواي في الافتتاح قبل أن يخسر

برباعية أمام إسبانيا في الجولة الثانية، وكان بحاجة إلى الفوز على الرأس الأخضر للإبقاء على آماله ليختتم مشواره في ذيل الترتيب بنقطتين فقط. كما ودع المنتخب العراقي رسمياً منافسات كأس العالم لكرة القدم 2026 بخسارته أمام نظيره السنغالي بخماسية نظيفة في ختام مباريات المجموعة التاسعة، وبهذه النتيجة تذيل العراق جدول الترتيب من دون نقاط بعد خسارته الثالثة على التوالي، في حين رفعت السنغال رصيدها إلى 3 نقاط في المركز الثالث بانتظار نتائج المجموعات الأخرى للتأهل إلى الدور 32. هذا وأصبح العراق 8 المنتخبات المغادرة من الدور الأول والرابع عربيا في مشاركته الثانية بكأس العالم بعد نسخة المكسيك عام 1986. نهاية هذه النشرة، شكرا للمتابعة، تصبحون على خير.

0: في كل زاوية من هذا البلد. هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
1: كاميرا الناس.
0: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
2: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
3: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

نادين غورديمير ولدت جنوبية إفريقيا عام 1923 وتوفيت فيها عام 2014. روائية عالمية رسخت أدبها لمناهضة العنصرية والتمييز بكل أشكاله. حازت جائزة نوبل للأدب عام 1991 وجائزة مان بوكر عام 1974. لها 15 رواية و15 مجموعة قصصية وبعض الكتب في النقد الأدبي. نشرت مجموعتها القصصية الأولى فحيح الحية الخافت عام 1952. نشرت أول رواية طويلة لها بعنوان أيام الكذب عام 1953. من ألقابها سيدة الأدب الإفريقي وكاتبة الضمير، ووصفت نفسها بالإفريقية البيضاء. ربطتها علاقة قوية بالزعيم نيلسون مانديلا وسلطت الضوء على كفاحه ضد التمييز العنصري. عانت اضطهاد سلطات بلادها بسبب مواقفها المناهضة للتمييز العنصري. ناصرت القضية الفلسطينية وكانت وثيقة العلاقة بالثقافة العربية. اهتمت بأدب نجيب محفوظ وكتبت مقدمة الترجمة الإنجليزية لكتابه أصداء السيرة الذاتية. تناولت في روايتها بلد آخر معاناة الشباب العربي المهاجر في أمريكا. من أعمالها المترجمة للعربية ضيف شرف، قوم غولاي، العالم البرجوازي الزائل، بلد

آخر. دعت إلى مناصرة معتقلي الرأي وتصنيف أي اعتداء على الحريات كعدوان على الإنسانية. تم منع بعض رواياتها نحو 10 سنوات في بلدها، إلا أنها وصلت إلى العالمية.

مساء الخير، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج عين سوريا، ونبحث فيه أبرز الملفات على الصعيدين المحلي والدولي. نستهل ساعتنا الأولى ببحث ما شهدته حمص مؤخرا من حوادث سطو وسرقة، آخرها في حي الوعر وتصاعد القلق الشعبي إزاء هذه الحوادث، وفيما إذا كانت هذه الحوادث تعكس فجوة أمنية في المحافظة. في محورنا الثاني نتناول ملامح نهج سوريا الجديدة في مكافحة تنظيم داعش في ضوء الفعالية التي نظمتها البعثة السورية لدى الأمم المتحدة في نيويورك لعرض رؤية رسمية شاملة لجهود مواجهة التنظيم وتحدياتها. وفي ثالث محاورنا على رأس ساعتنا الثانية نناقش المحظورات الإعلامية الست التي نشرتها وزارة الإعلام وسط تصاعد الجدل فيما إذا كانت خطوة تنظيمية للمهنة أم أنها تفرض قيودا جديدة على العمل الإعلامي. في محورنا الأخير فنتوقف عند تفاصيل اتفاق الإطار الذي وقع بين لبنان وإسرائيل في واشنطن وردود الفعل حوله، ونسأل عن قدرته على فتح مسار نحو التنفيذ الفعلي أم أنه سيبقى حبرا على ورق أمام التعقيدات السياسية والأمنية. مرحبا بكم.

0: شهدت محافظة حمص خلال الشهر الجاري حوادث أمنية تسببت بإصابات في صفوف الأمن الداخلي وتسببت بحالة قلق عند المدنيين، آخرها تعرض دوري للأمن الداخلي في حي الوعر لهجوم من قبل خلية متورطة بأعمال سرقة.
1: حوادث أمنية متكررة تسجلها محافظة حمص في مشهد يعكس تعقيدات متزايدة أمام الجهات المختصة وسط قلق شعبي متنام من تداعيات هذه التطورات على الاستقرار العام والحياة اليومية في المدينة وريفها. آخر هذه الحوادث تمثل باشتباك مسلح في حي الوعر قرب مستشفى الوليد، حيث تعرضت دورية للأمن الداخلي في أثناء قيامها بمهامها ليلاً لهجوم من خلية متورطة بأعمال سرقة وسطو مسلح، حيث أقدم أحد أفرادها على رمي قنبلة يدوية ما أسفر عن إصابة عناصر من الدورية قبل قتله والقبض على أحد شركائه. هذا التطور لم يكن منفصلاً عن سياق أمني أوسع، إذ سبقها بأيام اشتباك مماثل في حي المريجة أودى بحياة أحد عناصر الشرطة العسكرية متأثراً بإصابته، بجانب إصابة 3 عناصر خلال ملاحقة مطلوب أمني في حادثة أخرى بالحي ذاته. وفي مؤشر إضافي على تصاعد حدة التحديات الأمنية، سجلت المحافظة حادثة لافتة منتصف الشهر الجاري تمثلت بتعرض دورية للمباحث الجنائية لمحاولة عرقلة في أثناء تنفيذ مهمة رسمية لحجز مركبة مسؤولية

0: مطروقة قبل أن يعمد من بحوزته المركبة إلى إحراقها، في حين أوقفت القوى الأمنية المتورطين وفتحت تحقيقاً لمعرفة الملابسات. وبين كل هذه التطورات تبقى حمص أمام اختبار أمني متجدد يضع الجهات المعنية أمام مسؤولية مضاعفة لحفظ الأمن، بينما ينتظر السكان ترجمة هذه الجهود إلى نتائج ملموسة تمنع تكرار هكذا حوادث وترجع الأمن والاستقرار للمحافظة.
1: انضم إلينا محمود الجدعان الصحفي من حمص، ونوار شعبان قباقيبو الباحث في الشؤون الأمنية والعسكرية معنا من دمشق، مرحبا بكما. أستاذ محمود، هذه الحادثة في حي الوعر ليست عادية، أن يستخدم شخص قنبلة، وأيضا هي ليست الأولى من نوعها، إلى أي درجة يؤشر ذلك إلى الانفلات الأمني في حمص؟
2: نعم، مرحبا بكم. في البداية يعني في الحقيقة يمكن أن نقول يعني ليس هناك انفلات أمني بالمعنى الصحيح في مدينة حمص، إنما هذه يعني عصابات متواجدة في كل يعني في كل العالم، ليس فقط في سوريا. إنما ما حصل يعني هي عصابة سرقة وسط مسلح. هذه العصابة كانت يعني متواجدة في حي الوعر، وكان هنالك معلومات استخباراتية بمكان وجودهم، لكن عندما حس عناصر هذه العصابة بوجود عناصر القوى الأمنية قاموا بالهرب، وقام أحد هذه أو أحد عناصر العصابة بإلقاء قنبلة على العناصر الأمنية، أدى إلى إصابة عنصرين. لكن على
1: نعم،
2: موضوع الانفلات الأمني ليس هنالك انفلات أمني بالمعنى الصحيح كما ذكرت، فتم تحييد العنصر الذي قام بإلقاء القنبلة على العناصر، وأيضا تم إلقاء القبض على العنصر الآخر. أيضا القوى الأمنية يعني في أثناء الحملة الأمنية على هذه الإصابة.
1: نعم، سنعود إليك أستاذ محمود، اسمح لي أتوجه إلى أستاذ نوار لأسأله، هل فعلا هذه الحادثة حادث أمني عابر، أم يعني تؤشر إلى ظاهرة أوسع؟
3: بداية مساء الخير العزيز محمد والضيف الكريم. هلأ نقطة أساسية، نحن بدنا نأخذ الحادثة اللي صارت من محورين أساسيين. المحور الأول هو أنه القدرة على جمع المعلومات والقدرة على القيام بعملية أمنية، حلو؟ النقطة الثانية وهي الخصم اللي أنت قمت فيه، هي لم تكن بمجرد عصابة سرقة، أنت عم تحكي على عصابة سرقة مسلحة بشكل وصل إلى القنابل اليدوية، يعني الخيارات عندهم موجودة، وبالتالي أنت عم تتعامل مع نوع من أنواع التحديات اللي هي بتيجي بالفترات الصعبة. نقطة جدا أساسية، أكيد في إنجاز أمني عم بيصير على مختلف المستويات، سواء بشبكات الكابتيكول سواء بالشبكات الإجرامية، ولكن النقطة الأهم أنه التحدي أكبر، تحدي كبير، وبالتالي نحن على مع سباق مع الزمن، فعلا مع سباق مع الزمن، نحن بحاجة للاستمرار في عملية تطوير الأدوات وتطوير استراتيجية العمل. كيف يعني تطوير استراتيجية العمل؟ أنت لما بتقوم بعملية أمنية في منطقة سكنية أكيد لازم تكون مدروسة من كل التفاصيل وتعرف خصمك بشكل أساسي. إحدى أهم وأخطر الأمور اللي هي في فترات ما بعد النزاع الطويل أنه أنت عم تتعامل ما عم تتعامل مع شبكات إجرامية بسيطة، قد تكون هي الشبكات الإجرامية هي أصلاً كانت شبكات عابرة للحدود، قد تكون إلى ارتباطات خارجية، وبالتالي سياق عملها هو وسياق استمرارها معقد، وإذا هذا الشيء لازم يكون أنه سياق التعامل معها لازم يكون معقد أكثر، لأنه هي الشبكات عادة ما تبرع في استنباط الأدوات اللي هي بتهاجمها، وبالتالي تبني أسلوب آخر بيأمن لعملية الاستمرار، لأنه اللجوء إلى الجريمة سواء كانت السرقة الخطف تجارة الكابتيكول هي ما عم تتبعها كهواري، وإنما هي أسلوب حياة وأسلوب عمل، وبالتالي أنت عم تهاجم هي المجموعات بأسلوب عمل وأسلوب استمراريتها، وأكيد هي اللي حتحاول تطور أدواتها سواء دفاعية أو حتى الهجومية أو حتى تحاول تخلق شرخ في البيئة الأمنية. يعني قد تلجأ إلى أعمال توصف بالطائفيه من اجل خلق البيئه الامنيه الاستمراره، البيئه الامنيه الهشه الاستمراره. اخطر ما يكون بهي المجموعات الاجراميه في هي الفترات انه هي بتحاول كمان تعزز الهشاشه الامنيه، وبالتالي انت تعاملك معها ما لازم يكون فقط امني بحت عن طريق العمليات الامنيه، جلب المعلومات، تحليل المعلومات، تحليل البيانات، ربطها بشبكات اجراميه اخرى. يعني هي الشبكه

0: الاجراميه تبعت مثلا سرقه السيارات او سرقه البيوت، الا اذا صح لها انه تتعامل مع شبكات اجراميه تشتغل بالكابتيكول رح تقول لا، رح تقول لك ايه. وبالتالي نحن اول خطوه هو تعريف الصحيح لهي المنظومات الاشكاليه اللي نحن عم نتعامل معها، وخلق والعثور على الادوات المناسبه لمعرفتها ومعرفه كيف تعمل، كيف تمول، وكيف نهاجمها. ما بنستطيع نحن فقط انه العمليات الامنيه، بالاخير عناصر الامن هن من عناصر البلد، وما لازم نحن نقوم بعمليات امنيه سريعه او مداهمات سريعه من اجل الحصول على النتيجه السريعه. مرات انت تقصي الحقائق وتقصي المعلومات الصحيحه وتحليلها ممكن يوفر عليك انه العمليه الامنيه الكبيره ممكن انت تمسكهم باضعف حالاتهم. وبالتالي اهم شيء بهالخطوات وبهالمرحله الحاليه هو طريقه جمع المعلومات وطريقه تحليل هي المعلومات.
1: طب أستاذ نوار، لكن يعني سؤال، من أين تحصل هذه المجموعات على الأسلحة؟ تحدث عن قنابل ليس فقط رصاص، يعني مسدسات أو بندقيات.
0: هلأ النقطة الأساسية، نحن بنعرف أنه مثلاً بديسمبر 8/2024 كان في العديد من المواقع العسكرية التي تم نهب منها الأسلحة وغيره وغيره وغيره. ولكن هون برجع لنقطة قلت لك إياها أساسية، إنه هي ليس بالضرورة إنه يكون أصلاً مجموعات إجرامية، قد تكون هي بقايا مجموعات كانت عسكرية، مجموعات عابرة للحدود، قوات رديفة، وبالتالي عندها سلاح. النقطة الثالثة، سوق السوداء موجود، الخطوط يعني لسه البيئة عندك ما أنا 100% مستقرة، وهذا ما غلط. يعني نحن مرة أخرى لما بنقول إنه البيئة الأمنية هشة، نحن ما عم نهمش بأي إجراء أمني عم بيصير أو بأي أداء أمني عم بيصير، بالعكس الإنجازات اللي عم بتصير ممتازة، ولكن نحن لازم لنقدر نتخطى هي كلمة ممتازة ونصير أفضل من الممتازة، إنه نحن نفهم البيئة والتهديدات المركبة اللي حواليها. يعني موضوع السوق السوداء بالدول المستقرة أكثر، الحصول على السلاح جدا سهل، ولكن انا موضوع ما بس توقفني موضوع هو الحصول على القنابل اليدويه، موضوع القنابل اليدويه كخيار عندهم. وبالتالي انت ما عم تتعامل مع شبكه اجراميه بسيطه، انت عم تتعامل مع شخصيات او افراد كان عندهم خبره باستخدام هي الاسلحه، او بيعرفوا انه هي الاسلحه متى ممكن استخدامها كبديل، واللي بيستخدم القنبله اليدويه لا سمح الله ممكن يلجا الى العبوات ناسا. وبالتالي هذا بيعزز ضرورة تطوير الأدوات الأمنية في محاولة الاستجواب والحصول على معلومات أكثر.
1: نعم.
0: بهذه الحالة بالذات تم القبض على أحد المتورطين، وبالتالي هي فرصة ذهبية من أجل الاستجواب والحصول على معلومات أكثر تتعلق بكيفية الحصول على الأسلحة، شو أنواع الجريمة عم يشتغلوا معها، هل هناك شبكات أخرى متورطة، وما هو الحل.
1: أستاذ محمود، يعني بالمقارنة مع الوضع سابقا، إلى أي درجة الآن يعني هناك سلاح منفلت موجود في حمص؟ لأنه يعني حتى أيام نظام الأسد كان هناك قطعان من الشبيحة يرتكبون جرائم، طبعا يستخدمون السلاح، لكن يعني بين المواطنين العاديين كان انتشار السلاح محدود إلى درجة بعيدة، ليس كذلك أستاذ محمود؟
2: نعم، يعني في الحقيقة بالنسبة لموضوع السلاح كما ذكر الأخ نوار، يعني ليس من الصعوبة الحصول على السلاح، وخصوصا أن الكتائب العسكرية التي انهارت في عهد نظام الأسد البائد وفي معركة ردع العدوان، يعني هنالك الكثير من الأشخاص ممن دخلوا إلى الثكنات العسكرية وقاموا بنهب السلاح والقنابل اليدوية، وهذا الأمر يعني معروف في كل سوريا يعني حصل. فلذلك يعني السلاح موجود يعني في لدى الناس، والقوى الأمنية تحاول قدر الإمكان أن تحد من انتشار السلاح. يعني لاحظنا بأن انتشار السلاح يعني قد تم يعني ضبطه بنسبة كبيرة جدا في مدينة حمص. يعني مع بداية التحرير كان السلاح منفلت بشكل كبير جدا، إلا أن القوانين والأنظمة التي صدرت عن الأمن الداخلي في مدينة حمص وأيضا عن وزارة الداخلية حدت من انتشار السلاح بشكل كبير. يعني اليوم لا نشاهد عناصر بسلاح في مدينة حمص. أيضا هنالك إجراءات تتم عبر سحب السلاح إن كان هنالك إطلاق سلاح في إطلاق نار في المناسبات والأعراس، وهذا الأمر يتم يعني تطبيقه بشكل حازم. يعني نلاحظ أن تطبيق هذه القوانين في كل المناطق مباشرة، يعني المفارز المتواجدة في الأرياف في المدينة تقوم بضبط السلاح وأيضا بتطبيق القانون مباشرة على كل من يقوم بإطلاق النار. فلذلك يعني

0: عملية ضبط السلاح تتم بشكل تدريجي يعني بنسبة جيدة، يعني يمكن أن نقول أن نسبة 60 إلى 70% تم ضبط السلاح في الشوارع، يعني وخصوصا السلاح الثقيل أو السلاح المتوسط، وأيضا في المناسبات والأعراس. يعني مع بداية التحرير كنا نسمع أصوات إطلاق النار من كل حدب وصوب، يعني في كل منطقة في كل حارة، ولكن اليوم يعني أي منطقة يخرج منها إطلاق نار مباشرة الدوريات تكون متواجدة. فلذلك يعني الأمن يعني يستتب بشكل كبير في مدينة حمص. بالنسبة لموضوع الإصابات، يعني الإصابات كما ذكرنا متواجدة في كل أنحاء العالم، والقوى الأمنية مشكورة على جهودها، تقوم بشكل كبير بملاحقة العصابات، عصابات السطو، عصابات الخطف، ويعني كان هنالك الكثير من الحوادث التي تم ضبط هذه العصابات، وأيضا تم إلقاء القبض على الفاعلين من الخطف وأيضا السرقة.
1: طيب
0: يعني أنا حضرت كثير من هذه الأمور في مدينة حمص.
1: أستاذ نوار، هناك نوع آخر من العمليات التي تحصل في حمص تحديدا ولها بعد طائفي، تستهدف تحديدا مناطق تواجد علويين. كيف يجب التعامل مع هذه العمليات؟
2: هلا اي عمليه في اي محافظه سوريه او اي مدينه سوريه تستهدف اي شخص سوري بشكل اجرامي يجب التعامل معه بشكل امني انه هي جريمه، بغض النظر من تستهدف وكيف تستهدف. وفيما يتعلق بهذا الاطار بالذات، هناك انه صحيح حمص مع بعد التحرير تماما شهدت العديد من العمليات في مناطق مختلفة مثل حي الادخار، وادي الذهب وغيرها من هذه المناطق. الارث استاذ محمد، الارث اشكالي كان ضخم في بداية الامر، وتم التعامل معه من الناحية الامنية بضبط هذه الاحياء، باغلاق مداخلها ومخارجها، التدقيق على من يدخل عليها. نحن حاليا ما رح نقول انه مرة اخرى ما فينا نتخبى وراء اصبعتنا. الوضع لم يستقر فيما يتعلق بهذه الحوادث، ولكن في انخفاض واضح. هون بيجي دور شغله صارت شبيهه باللي صارت امس. نحن شهدنا امس اطلاق حمله ضد مكافحه المخدرات، هي باشتراك بين وزاره الداخليه والشؤون الاجتماعيه والصحه. هون بيجي دور ايضا اطلاق حملات توعيه بالتعاون ما بين الوزارات السياديه وبين المحافظه، بضروره ليس فقط التعامل مع الجريمه، بضروره بكافه الاشكاليات. مرات لا، ما ضروري يكون الحل توب تو باتوم، يعني من الاعلى الى الاسفل. مرات الحل من الاسفل الى الاعلى، يعني مرات الحل ينطلق من المحافظه نفسها، ليس بالضروره اشراك وزارات. لازم يكون في مبادرات اكثر، لازم يكون في حملات توعيه اكثر، لازم يكون في نشاطات اكثر. وهذا الامر ايضا ينطبق على الجريمه، لانه كمان احدى اشكاليات انتشار الجريمه، سواء كانت الجريمه المنظمه او الجريمه العشوائيه، هو الوضع الاقتصادي. وهم مره ثانيه بنلاقي تداخل بين عمل وزاره الامن، وزاره الداخليه عفوا، وزاره الشؤون الاجتماعيه مع المحافظه. وهذا مرة ثانية برجعنا مرة أخرى أساسية، إنه نحن لما بنوصف بيئتنا صح ونقول بالصوت العالي إنه نحن أمامنا مرحلة صعبة، وهي إنه خرجنا من نزاع طويل نتج عنه سقوط نظام أمني وقمعي ودموي، وكانت أدواته أمنية وقمعية، وبالتالي التحديات رح تكون عنا كبيرة. نحن لما بنقول عنا التحديات كبيرة، سواء كانت على الصعيد الاجتماعي، الصعيد الإجرامي، على كافة الأصعدة، النشاطات الإجرامية وغيرها، بنعرفها صح، وبالتالي بنخلق الأدوات الصحيحة. أنا ما فيني أطلع أقول لك لا الوضع لوز بحمص، ما بقدر، ما أنا منطقي أني أقول لك الوضع إنه لوز، لا، بس بقول لك الوضع عم يتحسن. هل عم يتحسن بوتيرة عالية أو بوتيرة مرتفعة؟ لا، لسه كمان لا. ليه؟ لأنه أنا بقول لك أنا عندي شايف كثير تهديدات موجودة من الظاهر ومن الباطن، ولكن بنفس الوقت عم أقول لك إنه عم نخلق له أدوات، قد تكون أدوات يعني انه فعاله 100% او ادوات هجينه. يعني نحن عم نشوف رتم تصاعدي بالتعامل مع مختلف الاشكاليات، بس اهم شغله ما نبالغ. نحن بنقول انه الوضع كثير صار ممتاز، وضع متحسن، بس
1: طيب.
2: لسه الامور يعني بتشغل كثير.
1: استاذ محمود، ما تاثير انتشار السلاح في حمص على الامن المجتمعي؟
0: نعم، يعني في الحقيقة انتشار السلاح ليس فقط في حمص، يعني في كل أنحاء سوريا تأثيره سلبي على الأمن المجتمعي. يعني هنالك يعني ورثنا إرث يعني من عهد النظام البائد، يعني هنالك جماعات إجرامية لا يمكن أن ننكر هذا، كما ذكر الأخ نوار. لا يمكن أن نقول بأن الأمور 100% جيدة، لكن الإرث الذي ورثناه قد يؤثر سلبا في حال انتشار السلاح في

0: في المناطق السورية. فلذلك يعني يجب أن يكون هنالك ضبط لانتشار السلاح، وهذا ما تقوم به الأجهزة الأمنية من جهة، وأيضا موضوع تحقيق العدالة الانتقالية. يعني ننتقل إلى موضوع هذا الموضوع المهم، يعني في حال كان هناك سلاح لدى الناس، وكان هنالك يعني بعض الأشخاص يعرفون من الشخص الذي أجرم أو الشخص الذي قام بمجازر في مكان معين، فقد يقوم أحدهم بقتل هذا الشخص يعني دون الرجوع إلى القوانين والأنظمة. فلذلك يعني الالتزام بالقوانين والأنظمة وأيضا بالقرارات الأخيرة التي صدرت عن وزارة الداخلية هي الحل للوصول إلى العدالة، وأيضا محاسبة من أجرم. وهذا ما يعني نشهده في هذه الأيام بضبط المناطق، أيضا وضع حواجز كما ذكر الأخ نوار على مداخل بعض الأحياء في مدينة حمص، هنالك ضبط لهذا الأمر بشكل كبير جدا كما ذكر، لكن لا يمكن أن يضبط بشكل يعني كامل، وأن يكون الوضع كما ذكر جيد جدا بالمستوى المطلوب، لكن الأجهزة
1: طيب
0: الأمنية كما ذكرنا تحاول قدر الإمكان ضبط هذا الأمر.
1: أستاذ نوار، يعني بعض هذه العصابات يبدو أن هناك مجموعات لديها قوة كبيرة لدرجة أنها تستطيع مواجهة الأجهزة الأمنية، وربما يعني تكون لديها قوة أكبر، وبالتالي هذا يطرح سؤال أيضا من جديد، أنه إلى أي درجة، ما حجم يعني هذه المجموعات، ما مدى القوة لديها، ما الغطاء الذي منحها هذه السطوة؟
2: الغطاء هو ان نحن بنرجع هون، بنرجع لمعلومه لشغله اساسيه، ان هي المجموعات لما بنقبض على احد العناصر المتورطه فيها ممكن من التحقيق نفهم الخلفيه اللي اجى منها. مثل ما قلت لك انه قد يكون هو مجموعه عبر الحدود، قد يكون مجموعه كانت من القوات الرديفه او حتى من القوات النظاميه. بالاخير نحن عم نشهد يعني عمليات سكرمش بسموه بالمصطلح الانجليزي، يعني قتال شوارع مثلا يؤمن انسحاب بعضهم، اللجوء الى القنبله اليدويه هو من نوع من انواع الانسحابات التكتيكيه، سواء حتى كمان اشكاليه حي المريجه وقدره المتورط على الانسحاب. اذا انا عم اتعامل مع شخص ليس فقط مجرم، هون بدي اجي النقطه انه قد يكون بيقول لك الواحد الوضع الاقتصادي قد يخلق الاجرام، لا، انا عم اتعامل مع شخص هو بالاصل مجرم، يعني لم ما انه امتهن لانه والله هو وضعه الاقتصادي صعب، لا، انا عندي شخص متسلح جيدا، عنده القدره على التحرك، عنده القدره على اختيار الاهداف، عنده القدره على اختيار مثلا مسارات الانسحاب، وبالتالي انا عم اتعامل مع واحد شخص عم يتكتك العمليه. وهون انا بلجا الى ادوات اخرى، انا ما فيني ادخل بس في عمليه امنيه سريعه، مداهمه سريعه، لا، اذا انا خصمي هو ليس بالخصم السهل، ما ضروري يكون بالخصم الصعب، ولكن خصم له خلفية قتالية، وبالتالي التعامل معه لازم يكون كتير حذر، خاصة أنه هي الأخصام عم تأخذ من أحياء سكنية مكتظة ملاذ لها، يعني ممكن هي العبوة الناسفة تفجر بسيارة، ممكن تفجر مثلا بصهريج مازوت، ممكن تؤدي إلى أذى بحق المدنيين، وبالتالي التعامل معه لازم يكون كتير حذر. بأكد على ضرورة دائما جلب المعلومات وتحليل المعلومات بيخليك تلاقي الأدوات الصحيحة بالتعامل مع نوع من أشكال الإجرام.
1: نعم، ينضم إلينا عامر مكاوي المسؤول الأمني في مديرية أمن المنطقة الوسطى من حمص. أستاذ عامر مساء الخير. في البداية، ما حدث في حي الوعر وقبله حوادث أخرى يطرح سؤال عن ما تفسير انتشار السلاح بهذا الشكل، هذا السلاح المنفلت في حمص؟
3: مساء النور أستاذ محمد، الله يبارك فيك. الحين لابد من وجود هذا الأمر، السلاح المنتشر واللي هو أسبابه مثل ما فضل الأستاذ سبب السكنات اللي تم سرقة السلاح ببداية تحرير البلد، وهذا الشيء نحن لابد الوزارة الداخلية عم تعمل خطط دائما لانتزاع السلاح، ولكن هذا الأمر يحتاج إلى بعض الخطط وبعض الترتيبات اللي نحن إن شاء الله شغالين عليها وحاطين هذا الأمر بالبال، يعني الموضوع متابع بإذن الله.
1: ما هي هذه الإجراءات الحكومية التي اتخذت لمعالجة هذه الظاهرة؟
3: ترى الصوت.
1: ما هي الإجراءات التي اتخذتموها لمعالجة أو مكافحة الانفلات الأمني؟
3: بالضبط، بداية نحن عم يتم جمع معلومات استخباراتية للحد من الأماكن اللي تم سرقة الأسلحة والذخائر المتواجدة بمؤسسات التابعة للدولة السابقة، ونحن أساساً نحن في

0: جماعات عم يتم متابعتها من قبل المؤسسات الاستخباراتية وفرع المعلومات التابع لقيادة الداخلية في حمص، وتم إلقاء القبض على كمية ذخائر معدومة، يعني تم رفع سابقا، يعني شيء واضح للإعلام كاملة.
1: طب هل لديكم يعني إحصائيات تقديرات عن عدد هذه العمليات؟
0: الإحصائيات نحن بشكل يومي في عنا دائما رفع إحصائيات يومية أو حتى أسبوعية، يعني على الدورية، حتى شهريا عم نتم رفعها لنزودها للقيادة الأمن الداخلي في حمص، بحيث يتم موازنة القيم، هل هو على ازدياد ولا على انخفاض. ولكن بفضل الله تم انخفاض ملحوظ لانتشار ظاهرة السلاح المتواجد ضمن مدينة حمص، واللي هو اساسا احنا على درايه انه هو كان تاثيره كبير على الفوضى اللي ممكن تصير، وهذا الفوضى لابد من تواجدها في اي بلد خارجي من حرب
1: طب هل
0: طويله
1: زودتنا
0: وحرب
1: ببعض التفاصيل، معلومات، ارقام؟ يعني كيف تقول تراجعت وتيره هذه العمليات، بينما على الاعلام وعلى مواقع التواصل كل كم يوم في عمليه تقريبا، اعتداء، قنابل، اشتباكات؟
0: هلا بالنسبه للاحصائيات رقميا هي موجوده في عندنا، نحن بفضل الله اكثر من 90% من عمليات السرقه والسطو اللي صار مسلح او ما يسمى بالتشليح على الماره وللعوام، والفضل الله تم القاء القبض على معظم الخلايا، وفي منهم لابد من متابعه باقي افراد الخلايا المتواجده، يعني مثل حدث معنا امبارح بحادثه منطقه الوعر واللي شهد الاعلام كامله، وهذا بفضل الله من ثم الجهود القيادي والفرع المعلومات اللي استخباراتيا تم مراقبة هاي الخلية في وتحييدها خلال أقل من 48 ساعة، يعني هذا الشيء ملحوظ. سابقا خلينا نقول كان يكون في رتم بطيء، لبين ما تطورت الكوادر، فرع التأهيل والتدريب ساعد كثير بإنجاز كوادر متطورة استخباراتيا ومعلوماتيا وأمنيا، وهذا الشيء اللي عم يساعدنا دائما بالتطور، لانه نحن لابد
1: لكن أستاذ
0: من
1: عامر، ما
0: الجرئيين
1: يزال
0: ان
1: هناك فجوة
0: نستخلص.
1: أمنية في حمص، صحيح؟
0: هلا الفجوات الامنيه نحن ما فينا لا تسمى بفجوه امنيه، يعني هلا نحن حالات استثنائيه مثل الحاله اللي صارت معنا امبارح بمنطقه حي الوعر لا تسمى هي فجوه، وانما هو لا، يعني الجرائم هي دائما على تطوير وعلى تحديث،
1: لكن هاي
0: وهذا الشيء
1: جرائم أستاذ
0: يعني
1: عامر
0: باي
1: تحدث
0: دوله
1: يعني
0: بالعالم
1: حتى قبل،
0: لابد من وجود هاي
1: لا
0: المشاكل وهاي الاخطاء، لابد منها، يعني الحالات الخاصة أو الاستثنائية فينا نسميها، ولكن هون بيجي دور الأمن، القوى الأمن، نحن فينا ننظر للمنظور الإيجابي الثاني، نحن في أقل من 48 ساعة تم بفضل الله يعني استخباراتيا وكقوى الأمن الداخلي إلقاء القبض على أفراد العصابة وتحييد إحداهما بعد ما رمى القنبلة على الأخوة في الدورية، والإعلام واضح لهذا الأمر، يعني هذا تطور ملحوظ جدا، وفي ظل يعني الامكانيات او الحرب اللي طلعنا منها مؤخرا، يعني هذا يعني بالدوله المتحضره او اللي خلينا نقول ما طلعت من حرب تلاقي في وجود لهذا الامر،
1: لكن
0: ولكن
1: أستاذ عامر يعني نتحدث عن إلقاء قنابل، هذا ليس أمر عادي، حتى يعني عناصر
0: صحيح.
1: الأمن يصابون، وقبل أيام كان في بالعباسية، امبارح في بالوعر، وبالتالي يعني هناك مشكلة.
0: مثل ما تفضلت استاذ محمد، نحن على درايه انه اليوم الجريمه هي ما جريمه خلينا نقول ثابته، وانما دائما في تطور للجرائم اللي عم تصير، هذا على نحو العالم اجمع، يعني وليس على سوريا خاصه ولا انه على حمص لانه حمص مثلا تميز، لا، وانما هذه الجرائم موجوده في كل دول العالم للامانه. فاما نحن على موضوع القنابل والرميه، مثل ما حكينا سابقا نحن اساسا الذخائر الموجوده او الاعتاد، وفي اساسا عم يتم تحييد هذا الامر، ومثل ما قلت لك معلوماتيا او استخباراتيا عم يتم تحييد الخلايا بشكل كامل. نحن على درايه بهاي الامور، انه هو الامر من العالم سبحان الله، دائما الانسان او المجتمع يحتاج انه تطور لحظي او فورا. هذا الامر يعني انت طالع من مثل ما اقول طالعين من حرب طويله الامد،
1: طيب
0: فخلينا نقول نحن
1: كيف يمكن تعزيز العمل الاستخباراتي كي يعني يمنع مثل هذه الحوادث قبل وقوعها؟
0: صحيح. هلا احنا بفضل الله مثل ما بلغتك منذ قليل في عندنا دورات تأهيل تدريب تنسيق مع الاخوه بقياده الامن الداخلي ووزاره الداخليه، عم تنشئ دائما دورات تأهيليه وتدريبيه واعداد كوادر متطوره لمواكبه هذا الامر. فنحن اليوم مثل ما قلت لك يعني الجرائم هي ما انا خلينا نقول جريمه واحده، وانما دائما في استحكام.

0: احداث للجرائم. يعني في شيء عندنا اسمه جريمه مستحدثه، هذا شكل تطور دائما. والحمد لله الاخوه بالقياده الامن الداخلي دائما بتوجيهاتهم والدورات التاهيل والتدريب اللي عم تصير عم نواكب التطور، وعم يصير حتى عندنا تقنيات عالي، في عندنا عم يصير يعني حتى نحن هلا بجوز الاعلام عم يشوف فقط الحادثه اللي صارت مثلا مثل هاي تبعت حي الوعب، ولكن نحن محيدين خلايا سابقا كثير. فهذا شيء بيدل على انه بفضل الله نحن يعني محيدين خلايا من قبل حتى وقوع الحدث.
1: استاذ عامر، سؤال اخير، بعض الحوادث في حمص لديها او لها بعد طائفي، كيف تتعاملون مع هذه الحوادث؟
0: هلا نحن اساسا لا ننظر الى طائفه معينه، وانما ننظر لاستقرار البلد او امن المنطقه. ونحن ممكن يكون في عندنا تعداد جغرافي او جغرافيه مدينه حمص تمتاز عن غيرها من المناطق الثانيه او المدن الثانيه، ولكن نحن لا يوجد هذا الامر يعني احنا عندنا، ولكن خلص يعني مثل ما بقولوا النظام يطبق على الجميع. وهذا الامر الحمد لله بفضل الله، يعني قياده امن حمص اثبتت هذا الامر بقوه بفضل الله عز وجل.
1: عامر،
0: وهذا شيء ملحوظ، يعني حتى فينا نقول ان نقدر ننزل على المجتمع او على الشارع نلاحظ انه الامور بالعكس جدا ممتازه. حتى اذا فينا نراجع في ناس كثير عادت من خارج سوريا الى سوريا، حتى بيقول لك انا شو مرجعني غير الامن والامان اللي صار.
1: هو المشكله يعني في مناطق
0: صعيد
1: ومناطق.
0: جميع
1: شكرا لك عامر مكاوي، مسؤول امني في مديريه امن المنطقه الوسطى من حمص.
0: شكرا لك، حياك.
1: انتهى وقت هذا المحور. نشكر أيضا الضيفين اللذين كان معنا، محمود الجدعان الصحفي من حمص، ونوار شعبان قباقيبو الباحث في الشؤون الأمنية والعسكرية من دمشق. في محورنا القادم نبحث في رؤية الحكومة السورية في مكافحة داعش بعد تنظيم دمشق فعالية في نيويورك بهذا الشأن.
2: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
3: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: نظمت البعثة السورية الدائمة لدى الأمم المتحدة بالتعاون مع مكتبي الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والاتحاد الأوروبي فعالية هي الأولى من نوعها بعنوان من تهديد موروث إلى قيادة وطنية، نهج سوريا الجديدة في مكافحة تنظيم داعش، وذلك في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك الأمريكية، بالتزامن مع استمرار جهود الحكومة والتحالف الدولي في القضاء على التنظيم الذي زاد نشاطه خلال الفترة الماضية.
1: في خطوة تعكس تحولاً في المقاربة السورية لملف مكافحة الإرهاب، نظمت البعثة السورية لدى الأمم المتحدة بالتعاون مع مكتب مكافحة الإرهاب والاتحاد الأوروبي فعالية في نيويورك بعنوان من تهديد موروث إلى قيادة وطنية، عكست توجهاً رسمياً لتثبيت موقع سوريا كشريك فاعل في الجهود الدولية ضد تنظيم داعش. وبالتوازي تؤكد الحكومة السورية أنها تمضي في استعادة زمام المبادرة عبر عمليات أمنية.

0: مشتركة وتنسيق مع الشركاء الدوليين، مع تعزيز قدرات أجهزتها الاستخبارية وملاحقة الخلايا النائمة، في وقت تواجه فيه تحديات معقدة أبرزها ملف المقاتلين الأجانب ومنهم الأوزبك والأوروبيون، إضافة إلى ثغرات في بعض المناطق. غير أن هذا المسار يصطدم بواقع ميداني معقد، إذ شهدت سوريا خلال هذا العام موجة جديدة من نشاط التنظيم بعد سلسلة هجمات استهدفت مؤسسات حكومية وبنية تحتية، حيث نفذ خلال أسبوع واحد 4 هجمات على الأقل، طالت حافلات عسكرية وصهاريج نفط وشاحنات، فضلاً عن مقار قيادية وشخصيات قضائية، ما يعكس انتقاله إلى عمليات نوعية مركزة. وفي المقابل تواصل الولايات المتحدة والتحالف الدولي الضغط العسكري، إذ نفذت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم 10 الغارات الجوية استهدفت قيادات في التنظيم، كان آخرها قبل أيام بإعلان القضاء على قيادي بارز شمال غربي سوريا، في إطار ما تصفه واشنطن بجهود مستمرة لعرقلة نشاط التنظيم ومنع هجماته. وبين مسار رسمي يسعى لتعزيز الشراكة الدولية وضغط عسكري متواصل وواقع أمني لا يزال هشاً في بعض المناطق، تبقى نتيجة المواجهة مفتوحة على قدرة هذه الجهود في الحد من عودة التنظيم وتثبيت الاستقرار.
1: انضم إلينا الآن ضياء قدور، الخبير الأمني والاستراتيجي من دمشق، وعبد الله الحمد الباحث المختص بالجماعات الإسلامية من دمشق. مرحبا بكما أستاذ ضياء. إذا بعثة سوريا في الأمم المتحدة تقيم فعالية عن نهج سوريا الجديدة بمكافحة تنظيم داعش، ما أبرز ملامح هذا النهج؟
2: مساء الخير أستاذ محمد، تحياتي لك ولتلفزيون سوريا على الاستضافة لجميع المشاهدين والضيف الكريم. يعني كما ذكر تقريركم، هذا تحول لافت في طريق التعاطي الدولي السوري مع قضية مكافحة الإرهاب. هذا يعتبر أول يعني فعالية تنظمها سوريا في مكان كبير مثل مقر الأمم المتحدة في هذا الإطار. ودعني أوضح بعض النقاط فيما يتعلق بهذا الموضوع. اليوم الإدارة السورية حقيقة حققت بدون أي مجاملات، حققت إنجازات نسبية فيما يتعلق بقضية مكافحة الإرهاب، على الرغم من الصعود الذي شاهدناه خلال الأسابيع القليلة الماضية بحسب ما أشار تقريركم، ربما أكثر من 5 إلى 6 أو 10 هجمات قادها التنظيم ضد يعني قدرات حكومية أو مسؤولين حكوميين أو حتى بنى تحتية، لكن هذا في المنظور الأمني لا يعتبر عودة صريحة لتنظيم داعش. تنظيم داعش ما يزال مهزوم إقليميا، ما زال يعتمد على خلايا نائمة تستغل الثغرات وتستغل الفرص. الكثير من المحللين في الخبراء الشأن الأمني وصفوا بهذا الصعود بأنه عبارة عن إعادة معايرة لتنظيم داعش رغم الهزائم الميدانية التي مني بها. اليوم داعش بات لديه بيئة مختلفة للنشاط في سوريا، خاصة بعد سقوط النظام، أعاد تشكيل وجوده وأعاد انتشاره في بعض المناطق المدنية،

0: في هذا الطريق قد تواجهك الكثير من العراقيل والمطبات، لكن أيضا من خلال الجهود المستمرة والجهود الحثيثة يعني ستصل إلى نتيجة بالتأكيد. الأهم من كل ذلك أن الظروف الموضوعية اليوم لتواجد داعش في سوريا تقريبا انتهت كليا، ومع تقدم سوريا في عملية إعادة الإعمار وبناء القدرات الاقتصادية أعتقد أن التنظيم سيواجه صعوبة كبيرة جدا في إعادة عمليات التوطين أو إعادة عمليات التجنيد كما يقال. اليوم داعش والمنظومة الإرهابية حقيقة باتت تبتكر أساليب جديدة من خلال اللجوء إلى الإنترنت، استخدام الذكاء الصناعي وغيرها من المواقع أو الأساليب الأخرى لاستجلاب المتعاطفين والاستجلاب أيضا يعني المريدين من عناصرها لي، وأيضا تستغل ربما بعض التوترات التي تحدث في دمشق. بعض كما تعلم داعش تبنى نهجا جديدا ضد الإدارة السورية الجديدة، خاصة بعد صعودها إلى السلطة في ديسمبر من عام 2024، وحاول توجيه ضربات تستهدف رمزية الدولة وتستهدف شرعية الدولة، لكن كان هناك مواجهات حثيثة ومستمرة. نذكرك فقط بأول مواجهة حدثت بعد سقوط النظام، كان هناك محاولة لتفجير مقام ديني كبير في قلب العاصمة دمشق، تصدت لها الإدارة السورية الجديدة من خلال التعاون المستمر مع يعني أو التعاون تبادل المعلومات الاستخباراتية مع الولايات المتحدة ومع التحالف الدولي. اليوم سوريا مع انضمامها إلى التحالف الدولي ومع يعني أن أصبحت الدولة 90 في هذا التحالف، ومع تنسيقها الوثيق مع القوى الإقليمية خاصة مع تركيا مع الأردن ومع المملكة العربية السعودية والعراق أيضا، أعتقد أنها باتت في مستوى يؤهلها حقيقة لأن تخطو خطوة كبيرة جدا في إطار القضاء على هذا التنظيم والخلاص منه. لكن هذه كما ذكرت لك خطوة استراتيجية طويلة المدى، قد تواجهنا الكثير من المعطبات، قد تواجهنا الكثير من يعني المصاعب وربما الأحداث الأليمة التي قد تحدث في الطريق، لكن الجهود الأمنية والضغط الأمني المستمر هو من سيساهم حقيقة في القضاء على هذا التنظيم.
1: لكن هل أستاذ عبد الله المقاربة الأمنية وحدها تكفي لمواجهة تنظيم؟
2: مساء الخير أستاذ محمد، تحية لك ولجميع السادة المشاهدين ولضيفك الكريم. الدولة السورية تعمل على أكثر من مسار في هذا الموضوع، ليس فقط المسارات الأمنية، إنما أيضا تتجه إلى يعني مسارات سياسية من بينها دمج ميليشيات قسد ضمن الدولة السورية، وهذا يخفف من أماكن تواجد داعش خصوصا في مناطق العشائر التي يعني ربما استقطبتها داعش أثناء فترة الاضطهاد التي يعني تعرضت لها من حكم ميليشيات قسد على مدى 10 سنوات. أيضا الوضع الاقتصادي الذي تحاول الدولة السورية اليوم رفع المستوى الاقتصادي وجذب الاستثمارات ما يؤمن فرص عمل جديدة للشباب. أيضا النهج أو الخطاب الديني الذي تتبعه الدولة السورية وهو الخطاب الوسطي، بالإضافة إلى استقطاب بعض قادة الرأي وقادة المجتمع، كل ذلك يخفف يعني من نهج داعش ومن نهج استقطاب داعش. لكن يبقى المسار الأمني والمسار العسكري هو المسار الأول، خصوصا أن سوريا وقعت العام الماضي اتفاقية الانضمام إلى محاربة داعش. هذا يعني بأن سوريا باتت شريكا عربيا وإقليميا ودوليا في محاربة هذا التنظيم. أيضا هذا يعكس الرغبة الدولية والرغبة الإقليمية في دعم جهود الدولة السورية كشريك وكفاعل ويعني محرك أساسي لرسم الأحداث وخصوصا مكافحة الإرهاب في المنطقة. هذا يعني بأن دور سوريا لن يكون فقط الدور داخل الحدود السورية إنما دور إقليمي. أيضا الدولة السورية قامت بخطوات هامة من بينها توقيع اتفاقيات تفاهم مع دول الجوار سواء كان لبنان أو تركيا أو العراق أو المملكة الأردنية الهاشمية. أيضا قامت بسلسلة من البرامج التدريبية مع الدول المختصة وعلى رأسها المملكة العربية السعودية. أيضا الدولة السورية اليوم تسعى إلى التسليح واستجرار التكنولوجيا، خصوصا أنها باتت شريك كما قلنا مع 89 دولة في العالم في محاربة داعش. هذا يفتح أفق ومسارات أمنية للتعاون وللحصول على الداتا. لذلك الدولة السورية اليوم تسير وفق أكثر من مسار للوصول إلى نقاط ارتكاز تساعد من خلالها على محاربة تنظيم داعش وحد من نشاطه، خصوصا أن تقرير القيادة المركزية الوسطى الذي القيادة المركزية يعني وقائدها الأدميرال كوبر في الشهر الماضي تحدث في تقرير مفصل أمام مجلس النواب الأمريكي بأن هناك انحسار في عملية داعش إلى أكثر من 70%، بأن هناك نشاط ملحوظ وتقدم للقوات الحكومية السورية، وخير شاهد ودليل على ذلك هو تسليم القواعد الأمريكية للقوات السورية. هذا يعكس كما تحدث ضيفك الكريم بأن الدولة السورية اليوم بدأت فعلا في اتخاذ مسار عملي على أرض الواقع، بالإضافة كما تحدثنا إلى المسارات الاقتصادية.

0: والاجتماعية والفكرية والدينية.
1: طب أستاذ عبد الله، بالإشارة إلى القيادة الوسطى الأمريكية، الولايات المتحدة والتحالف الدولي يستهدفون ليس فقط داعش بل تنظيمات أخرى مثل حراس الدين، وبالتالي هذا يطرح السؤال: هل مكافحة الإرهاب تشمل داعش وحدها أم تنظيمات أخرى أيضا؟
0: بالتأكيد الإرهاب تعريفه عالميا معروف، وهو القيام بأي أعمال إرهابية أو أي أعمال تخريبية تؤدي إلى القتل والدمار والتهجير واستهداف البنية المجتمعية. لذلك هناك تعريف واضح، وهناك تفاهمات عربية وأقليمية وحتى من الأمم المتحدة. لذلك أتى النشاط اليوم السوري كنشاط أول كما تحدث ضيفك الكريم على المستوى الأممي، ليعكس الرغبة السورية في محاربة الإرهاب والتطرف، خصوصا أن هناك بعض القوى الإرهابية التي تحاول أن تتستر تحت يعني أعباء بعض المقاتلين أو ضمن الفصائل الثورية للدخول ضمن الأجهزة الأمنية والعسكرية، وخير الدليل على ذلك ما حدث أثناء عملية تدمر. لكن الدولة السورية لا تزال تتابع ذلك، وهي بحاجة إلى دعم سواء كان عربي أو أقليمي أو حتى من الولايات المتحدة على مستوى التكنولوجيا، على مستوى الداتا، على مستوى التجهيزات العسكرية. لذلك ضمن الإطار الزمني وكما تحدث ضيفك الكريم، أنا برأيي إنجازات كبيرة حققتها الدولة السورية في هذا المجال، ليس فقط في مكافحة داعش إنما مكافحة الإرهاب والعناصر المتطرفة. أيضا رأينا قيام يعني عناصر من الأمن العام ضمن العام والنصف منذ سقوط النظام البائد وانتصار الثورة السورية، كيف قاموا بأكثر من عملية سواء كان ضد تنظيم داعش أو ضد التنظيمات المتطرفة أو حتى بعض الحركات الاجتماعية التي تحاول فتح الباب لهذه التنظيمات المتطرفة للدخول وضرب المجتمع السوري.
1: طيب أستاذ ضياء، حين تتعاون الحكومة السورية مع الجهات الدولية في موضوع مكافحة الإرهاب، كيف تنظر سوريا يعني الرسمية إلى جماعات أخرى موازية؟ لأنه بالنسبة للمعايير الدولية كما ذكرت للضيف، الولايات المتحدة تستهدف مثلا حراس الدين، تنظيم حراس الدين، الإيغور بالنسبة للصين، الأوزبك بالنسبة لروسيا، الجهاديين الفرنسيين بالنسبة لفرنسا. بالتالي تعريف الإرهاب يعني لديه هناك معايير دولية له، لكن ماذا عن المعايير المحلية؟ كيف تنظر سوريا إلى مختلف هذه الجماعات؟
2: نعم، هذا حقيقة سؤال مهم ويجب التعريج عليه وشرحه. هناك تعريفات مختلفة للإرهاب، وكل دولة تصنف جماعات على أنها إرهابية، وبالضرورة ليست هذه الجماعات قد تكون إرهابية بالنسبة للدول الأخرى. لكن سوريا تتعامل وفق مصالحها الخاصة، مصالحها الوطنية حقيقة، مصالح سوريا. فيما يتعلق بقضية المقاتلين الأجانب أو حراس الدين، حراس الدين يعني هم كانوا جزء من عملية استهداف تقودها الولايات المتحدة حتى قبل سقوط النظام، يعني كانت عملية مستمرة. بعضهم ربما لا ينتمي إلى تنظيم الدولة، ربما بعضهم مؤيد للقاعدة أو لديه أفكار متطرفة متشددة، يعني يمتلك نوع من النشاطات التي تعتبر بالنسبة للولايات المتحدة أو حتى للإدارة السورية الجديدة أنها خطرة أو غير متسقة اليوم مع السياق أو مع التوجهات الجديدة التي يعني باتت تتبناها الدولة السورية. اليوم التوجهات الإدارة السورية تتجه أكثر فأكثر نحو تعزيز الاستقرار، إعادة بناء الدولة، وبدء عملية إعادة الإعمار، وأيضا تعزيز العلاقات الخارجية. وبالتالي من انطلاقا من هذه المبادئ التي اليوم تتبناها الدولة السورية، فهي تسعى إلى تحقيق أهدافها ومصالحها ومكافحة كل تحرك أو كل نشاط أو حتى كل يعني ربما تهديد إرهابي ينطلق من أراضيها.
1: لكن يعني كيف ستتعاون مثلا علاقاتها مع يعني هذه الفعالية، وتحدثت عن دور أممي وأوروبي في تقديم الدعم لسوريا في مكافحة الإرهاب. طيب هم لديهم معايير للإرهاب لا تشمل فقط داعش، وهذا يطرح من جديد هذا السؤال: ما الذي ستفعله الحكومة السورية؟
2: نعم، هذا سؤال مهم. وسوريا يعني سوريا قدمت، لا ننسى أستاذ محمد أن سوريا تعاونت مع العراق، والعراق بتنسيق وبوساطة من الولايات المتحدة قبل أن يتسلم عدة آلاف من المقاتلين الذين كانوا في مخيم الهول، صنفتهم الولايات المتحدة بأنهم خطيرين، وربما سوريا في ذاك الوقت لم تكن قادرة على التعامل بسبب يعني نقص في البنية التحتية، عدم وجود مرافق احتجاز كافية، وأيضا لديها تعاون مع دول مختلفة بما في ذلك فرنسا وغيرها من الدول. لكن المصالح الوطنية للدولة السورية، اليوم سوريا تتعامل مع هذا الملف من باب ثلاث مسارات. أول مسار هو مسار إعادة الدمج. كما تعلم هناك الكثير من المقاتلين الأجانب الذين باتوا ضمن هيكل الهياكل العسكرية، والذين قبلوا أن يندمجوا بشكل تام وتخلوا عن أهدافهم العامة.

0: عبر الحدود وقبلوا بالمبادئ التي باتت تتبناها الدولة السورية. هناك مسار آخر يعتمد على ربما المراقبة الأمنية الصارمة، ربما الاعتقال والاحتجاز، ربما بعض الترحيل. وهنا يجب أن نسأل سؤال: اليوم لدينا العديد من المحتجزين الإرهابيين الذين ربما ينتمون إلى عشرات الجنسيات وعددهم ربما بالآلاف، لماذا لا تقبل دولهم بإعادة ترحيلهم إلى تلك البلدان؟ وهذه مشكلة كانت تعاني منها قسد قبل أن يتم حلها. كانت ترفض هذه الدول الأجنبية بما في ذلك فرنسا وإيطاليا إعادة ترحيلهم، تريد بقائهم ضمن الدولة، ضمن الجغرافيا السورية، وهذا حقيقة يشكل خطر على يعني الاستقرار السوري ويشكل تكاليف. وبالتالي التنسيق والتعاون مع هذه الدول ينطلق من هذا الإطار، أنه اليوم سوريا بحاجة دعم، بحاجة تنسيق، بحاجة تعاون تبادل استخبارات في هذا الإطار فيما يتعلق بمكافحة هؤلاء المقاتلين، والتنسيق مستمر وحثيث حقيقة مع هذه الدول. ولولا التنسيق ربما كان هناك ثغرات استطاع التنظيم، خاصة التنسيق مع الولايات المتحدة في هذا الإطار. لا ننسى أن الولايات المتحدة شنت بعد أن قتل جنديين أمريكيين في تدمر، شنت عملية عين الصقر في مدينة تدمر، أدى ذلك إلى تدمير الكثير من البنى التحتية. وبناء على التنسيق الاستخباراتي نجحت الإدارة السورية بتنفيذ العديد من الاعتقالات النوعية. مثلا اعتقل في يوم واحد والي حوران والي دمشق، وقبل ذلك خلال الأيام القليلة أو الأسابيع القليلة الماضية اعتقل قيادي كبير في داعش يسمى عبد التصنيع، كان مسؤول عن صناعة العبوات والمتفجرات. وبالتالي هناك إنجازات نوعية تحقق على الأرض لا يمكن إنكارها. لكن هل هذا يكفي؟ أنا لا أعتقد أنه يكفي. اليوم التهديد الإرهابي لداعش وما حدث خلال الأسابيع القليلة الماضية، 5 إلى 6 عمليات وربما أكثر من ذلك، يؤكد أنه داعش كتهديد إرهابي قابل لإعادة التنشيط. وبالتالي هو تهديد إرهابي مستمر يتطلب ضغطا أمنيا مستمرا من خلال الأجهزة الأمنية السورية الجديدة في وزارة الداخلية أو الاستخبارات السورية. وأعتقد اليوم رئيس هيئة الاستخبارات أو جهاز الاستخبارات السوري مشارك في هذه الفعالية التي تقام اليوم في نيويورك، وأيضا زيادة رفع مستوى التنسيق والتعاون الأمني مع مختلف دول الجوار. لكن سوريا من خلال تعاملها مع هذه القضية هي تنطلق من مبادئها ومصالحها الخاصة، ومن خلال يعني نهجها اليوم القائم على إعادة تثبيت الاستقرار وإعادة بناء الدولة وإعادة الأعمار وتوسيع علاقاتها.
1: طيب أستاذ عبد الله، كيف يمكن وقف تجنيد أي محاولات تجنيد جديدة ضمن داعش أو أي جماعة إرهابية؟
2: بالتأكيد، أولا داعش ليس فقط مجموعة من المقاتلين أو ليس فقط عقيدة، هو امتزاج ما بين أفكار متطرفة عابرة للحدود، بالإضافة إلى تمويل كبير وتشغيل لبعض الأموال في بعض الدول، بالإضافة إلى يعني مجموعات عسكرية تعمل على الأرض وتقوم بعمليات إرهابية واختراقات أمنية. لذلك لابد أن يكون العمل على عدة مستويات. أولا يعني إيقاف هذا الباب، إيقاف باب التجنيد، وكما قلنا اليوم أنا برأيي دخول قسد واندماجها ضمن الدولة السورية هذا يعني قطع شوطا كبيرا في المناطق التي كانت تستغلها تنظيم داعش، وهي المناطق الحدودية ما بين سوريا والعراق والتي كان ينشط فيها تنظيم قسد وكان يضغط فيها على الأهالي والعشائر العربية. أيضا رفع السوية التعليمية هذا عامل مهم، وإدخال يعني بعض المواد الثقافية وأيضا بعض الفقرات ضمن المناهج الدينية هذا ضروري جدا، بالإضافة إلى يعني نوع من الحركات التشاورية ما بين المجتمع المدني وما بين الحركات وما بين المكون العشائري وبين الدولة السورية للوصول إلى تفاهمات وندوات وجلسات حوارية. هذا أيضا يؤسس إلى باب مهم جدا، وهو إغلاق دخول داعش عبر يعني حقيقة بعض العناصر أو بعض الناشطين الذين يتسترون خلف الدين. أيضا المسار الاقتصادي مسار هام جدا يجب أن تعمل عليه الدولة السورية، خصوصا في منطقة الجزيرة العربية السورية التي تعاني من حالة اقتصادية سيئة جدا، وهذا أنا برأيي متاح جدا كون هذه المنطقة اليوم هي خزان اقتصادي هام، سواء كان من حيث النفط أو حيث الغاز أو حيث القمح أو حيث الزراعات أو حتى حيث وجود المياه، ورأينا قبل فترة فيضان نهر الفرات. لذلك يمكن الاستثمار اقتصاديا وفتح باب الاستثمارات ما يؤدي إلى عمل الكثير من الشباب ودخولهم ضمن سوق العمل وإبعادهم عن الأفكار المتطرفة، بالإضافة إلى يعني خلال طيب. أيام ربما سيعقد مجلس الشعب، لابد من إنشاء حزمة من التشريعات والقوانين في هذا الصدد، يعني تكون قاسية جدا وبذات الوقت تفتح الباب أمام المجتمعات المدنية والمنظمات العالمية ذات الصلة للوصول والقيام بنشاطات على أرض الواقع تحد من هذه التحركات وتحد من تغلغل داعش فكريا وإنسانيا.
1: بالحديث عن القوانين أستاذ ضياء، كيف يتم التعامل مع داعش أو أي جماعة

0: مع إرهابية؟ ما الأساس القانوني؟ ما التشريعات؟ ما القوانين التي يستند إليها؟
1: نعم، هذا سؤال مهم أستاذ محمد. حقيقة يعني لم أرصد أنه صدر قانون في التقارير الحديثة جديد يتعلق فيما يتعلق ب يعني محاكمة العناصر المتورطين في تهديدات أمنية مقادمة من قبل تنظيم داعش. والقوانين القديمة تم إلغائها كليا حتى نكون بالصورة، خاصة قانون عام 2012 ومحاكمات الإرهاب التي كان يعتمدها النظام كما تعلم كغطاء لمعاقبة السوريين. لكن بحسب يعني معلوماتي وبحسب ما يعني أعلم، اليوم المحاكمات فيما يتعلق بمتهمي داعش بالتحديد تتم وفق القانون الوطني السوري، يعني وفق كما يقال قانون العقوبات الجنائية الفردية، كون كما تعلم يعني الجناء أو يعني الجريمة أو الجناية التي يقوم بها عنصر تنظيم داعش هي تقع على الجغرافيا السورية، ومن حق الدولة السورية من خلال محاكمها الخاصة ومحاكمها المحلية أن تقوم بمحاكمة هؤلاء وفق قوانينها الخاصة وفق قوانينها يعني التي يعني اليوم تمتلك ربما معايير عادلة وربما قاسية بعض الشيء فيما يتعلق بالتعامل مع هؤلاء. وبالتالي اليوم هناك إطار تنتهجه الدولة السورية، وربما هناك بعض المحاكم الخاصة التي تشرف عليها وزارة العدل ووزير العدل مظهر الويس أعتقد فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب وفيما يتعلق بمحاكمة عناصر متهمين بالانضمام إلى تنظيم داعش، وإلى أن كما ذكر الضيف إلى أن تعقد يعني أولى جلسات مجلس الشعب ويتم إجراء أو يعني وضع تشريعات خاصة ويزيد مستوى التنسيق ربما التعاون الدولي في هذا الإطار. وأعتقد أن الإدارة السورية تمتلك خبرة يعني ولديها محاكمها التي كانت تتعامل مع متهمين في تنظيم داعش ولديها خبرة في مكافحة هذا التنظيم والتعامل معه. لكن هناك نقطة مهمة جدا فيما يتعلق بمكافحة التنظيم. صحيح اليوم المسار الأهم والأولي الذي يعني تتبعه الإدارة السورية هو أمني استخباراتي في مكافحة هذا التنظيم، لكن الأهم هو مسار الطويل الأمد الذي يجب أن يتبع، وهذا أجده اليوم بدأ المسار فيه من خلال ثلاث مسارات. المسار الأول هو إعادة الدمج وإعادة التأهيل خاصة في المخيمات والسجون. اليوم لا ننسى أن هناك جهود تبذل من قبل إدارة التوجيه المعنوي وبقية المؤسسات الأخرى ذات الصلة في وزارة العدل في السجون وفي المخيمات لإعادة التأهيل وإعادة يعني دمج هؤلاء ضمن المجتمع السوري. وأيضا يجب إعادة النظر في المناهج التعليمية وأيضا إعادة تشكيل الخطاب الديني، وهذا يعني الأهم حقيقة فيما يتعلق بمكافحة هذا التنظيم خاصة على يعني المستوى الأبعد. وأيضا الجذور الأخرى المتعلقة بتنمية الإرهاب هي يعني التمييز، الفقر، البطالة، ربما بعض المناطق الشرقية التي ما تزال تعاني منها وغيرها من الأسباب الأخرى، الجذور الاقتصادية. كل ذلك إذا بدأت عملية إعادة الأعمار وبدأت عملية التعافي في سوريا أعتقد رويدا رويدا ستتخلص سوريا من هذا التنظيم، ونبدأ يعني يمكن أن نقول أننا بدأنا ووضعنا الخطوة الأولى على مسار الإنهاء الكلي والتام لهذا التنظيم.
0: طيب دقيقة أخيرة أستاذ عبد الله، ما دور التعليم والمؤسسات الدينية في مكافحة الفكر المتطرف؟
2: يعني هما الخطوتان الأساسيان اللتان يعتمدان عليهما أي دولة في العالم محاركة لمحاربة أي أفكار متطرفة أو أي أفكار إرهابية. بالتأكيد اليوم مناط بوزارة التعليم السورية وزارة التربية والتعليم إصدار مناهج جديدة أو تعديل المناهج القديمة بما يتواءم مع الخطاب الديني الذي تحدث عنه ضيفك، الذي اليوم الدولة السورية بصدد إعادة تقييمه وإعادة إنتاجه من جديد بما يتناسب مع حاجات الدولة السورية دون الخروج عن الضوابط الشرعية. أيضا اليوم الاستعانة كما قلنا بخبرات هامة سواء كان على المستوى الداخلي أو على المستوى الخارجي للمشاركة في برامج تنموية مرادفة إلى البرامج التعليمية ومرادفة إلى الخطاب الديني تدعم اليوم دمج هؤلاء الشباب في المجتمع رويدا رويدا سواء كان اقتصاديا أو اجتماعيا أو رياضيا. لذلك المطلوب اليوم من الدولة السورية كما قلنا بعد البرلمان القيام بحزمة تشريعات هامة تفتح الباب أمام هذه النشاطات وأمام هذه المسائرات لتصبح على أرض الواقع وتحد إلى حد بعيد أو إلى يعني تساهم في إلى حد بعيد في وقف هذا التفكير المتطرف وهذا الفكر العابر للحدود، خصوصا أن الدولة السورية اليوم في العهد الجديد حاولت في أكثر من مجال ونجحت وحققت خطوات استباقية على المستوى الأمني وعلى المستوى العسكري وعلى المستوى السياسي.
0: شكرا لكم عبد الله الحمد الباحث المختص بالجماعات الإسلامية من دمشق، وضياء قدور الخبير الأمني والاستراتيجي من دمشق. بعد الفاصل مشاهدين على رأس الساعة نبحث في موضوع المحظورات الإعلامية التي أعلنت عنها وزارة الإعلام.

سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذبه الروح هي الم

سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.

0: أثار نشر وزارة الإعلام لعدد من البنود تحت عنوان المحظورات الست للنشر جدلا حول الإطار القانوني للخطوة وإمكانية تقييده لحرية التعبير والتدخل في مجال العمل الإعلامي، في حين اعتبرت الوزارة أن الخطوة تأتي في إطار توعوي استرشادي وحسب.
1: حوادث أفرزتها مواقع التواصل الاجتماعي تفتح باب الجدل العميق مجددا حول حدود حرية التعبير في سوريا الجديدة ومدى قدرة القوانين المعمول بها حالياً على حماية حقوق العاملين والناشطين في المجال الإعلامي دون تعد على النسيج الاجتماعي أو إخلال بالنظام العام. وفي صدارة الحدث تطرح وزارة الإعلام ممنوعات عدة تحت مسمى المحظورات الست، متضمنة مفاهيم عامة تتعلق بمنع نشر وثائق تخص الأمن والجيش والإساءة للأديان وخطاب الكراهية وانتهاك الخصوصية والتشهير ومنع نشر الأخبار الكاذبة والمس بالآداب العامة. الوزارة أكدت أن التعميم الصادر عنها يأتي في سياق توعوي استرشادي ويهدف لتنظيم العمل الإعلامي وتعزيز المسؤولية المهنية بإطار قانوني وأخلاقي يوازن بين حرية التعبير والالتزام بالقوانين، وصفة التفسيرات حول المحظورات الست بأنها غير دقيقة ولا تهدف لفرض قيود إضافية على حرية الرأي والتعبير. بيد أن الإطار القانوني للمحظورات الست ما يزال محاطا بالتكهنات، خاصة عند الحديث عن قوانين من عهد النظام المخلوع تطل برأسها اليوم بوصفها قوانين معمولة بها دون أن تشمل تفاصيل ملموسة تحدد الحد الفاصل بين حرية العمل الإعلامي وما يمس أمن الدولة وحقوق الآخرين، وهو ما تزامن مع حوادث توقيف ارتبطت بالجرائم الإلكترونية ما دفع وزارة العدل لتشكيل لجان قانونية لإعادة دراسة قوانين من ضمنها قانون الجرائم الإلكترونية. يبقى أن وزارة الإعلام التي طرحت المحظورات الست كانت قد طرحت مدونة سلوك الإعلاميين قبل ذلك في شهر شباط الفائت، فهل تشهد البلاد توجها نحو تدخل أوسع في العمل الإعلامي في ظل غياب إطار قانوني واضح يضع خطوط فصل واضحة بين الممنوع والمسموح؟
0: ينضم إلينا الآن يعرب العيسى الصحفي من دمشق وعلي عيد الكاتب والصحفي من باريس. مرحبا بكما أستاذ يعرب، هل تشكل المحظورات الإعلامية فعلا تقييدا للعمل الإعلامي في سوريا؟
2: يعني لا أعتقد أن بإمكانها أن تشكل أي شيء، يعني ليست هذه مهام وزارة الإعلام أصلا، هو يعني تعميم استرشادي كما ورد في التقرير لديكم، لأن وزارة الإعلام أولا لا تمتلك أدوات إنفاذ لقراراتها لتعاميمها.

0: يعني ماذا ستفعل وزارة الإعلام؟ هذا تعميم تستطيع وزارة الإعلام أن تعممه على المؤسسات التابعة لها، يعني وهي لديها جريدة الثورة والإخبارية يعني، أما بقية الإعلام فهو خارج عن نطاق سلطتها. ثانيا وهي النقطة الأهم، أن المحظورات الستة هي واردة في القانون العام، في قانون العقوبات العام، يعني منذ بقانون العقوبات العام الصادر في عام 49 هناك أعتقد خمسة من ستة محظورات واردة في قانون من عام 49، وبقانون الجريمة الإلكترونية تم إكمال هذه المحظورات. ثالثا أن مدونة السلوك الإعلامي التي نسبتها وزارة الإعلام لنفسها تتضمن هذه المبادئ، وهي قائمة على أساس ميثاقي، قائمة على أساس طوعي، يختار الإعلاميون التوقيع عليها أو المؤسسات الإعلامية الالتزام بهذه المعايير. يعني نقول التحريض، خطاب الكراهية، كلها واردة في القانون العام. من يعني المسؤول أو من يملك سلطة إنفاذ هذا القانون هي السلطات القضائية، يعني وزارة العدل. هذه مسألة تتعلق بوزارة العدل وليس بوزارة الإعلام أساسا. يعني ماذا تستطيع أن تفعل وزارة الإعلام إذا ما خالف أحد ما هذه المحظورات؟ ماذا تستطيع أن تفعل؟ تحيله إلى القضاء بوصفها من ليس لها صفة، ليست نيابة عامة لتحيله إلى القضاء، تحيله إذن مثل أي مواطن سوري. فالأمر ليس كما يبدو أنه بالغ الأهمية، هو نوع من التذكير للإعلاميين القريبين من دوائر المؤسسات الحكومية أو من في حكمهم، تذكرهم وزارة الإعلام بهذه المبادئ التي طيب. هي مبادئ من أخلاقيات، من أساسيات المهنة.
1: سنعود تفصيلا إلى هذه المبادئ، لكن أخذ رأي أستاذ علي، إذا كان الأمر ليس بالغ الأهمية هكذا، ما الهدف إذن من تعميم هذه المحظورات الستة من قبل وزارة الإعلام؟
2: مساء الخير. الحقيقة يعني لا أستطيع القول أنه ليس صحيحا أن المسألة خارج إطار الاسترشاد، طالما أن الوزارة عبر زميلنا مدير الشؤون الصحفية في الوزارة قال ذلك. لكن عندما تقوم وزارة الإعلام بتعميم فيديو من هذا النوع، يتضمن في بعض العبارات أو بعض النقاط منه ما مفاده تجريم أو ما مفاده يمنع، أو هذه اللغة الزجرية التي تحيل إلى قوانين سيئة السمعة في سوريا، ومنها قانون الجريمة المعلوماتية عام 2022. وبعض الحقيقة بعض البنود أيضا تحيل إلى ذكريات مؤلمة بالنسبة للسوريين. يعني طالما أننا نقول أن هذه النقاط الستة الاسترشادية أو الإرشادية تستند إلى ثلاثة أشياء رئيسية، هي مدونة السلوك وقانون الإعلام والقوانين الأخرى الموجودة في سوريا. إذن هل نحن اليوم في قطاع الإعلام مثلا وزارة الإعلام تعتمد قانون الجريمة الإلكترونية أو الجريمة المعلوماتية كأساس في تعاملها مع البيئة الصحفية؟ وهل ترى الوزارة أن هذا القانون الذي على أساسه تم تخويف المجتمع السوري هو قانون صالح اليوم، صالح لأن يكون مصدرا على سبيل المثال لتوعية الصحفيين؟ ثم هل هو دور الوزارة من حيث المبدأ التسويق، هل النقاط الستة تأتي في إطار الإعلام التوجيهي الذي تقوم به مثلا الوزارة؟ أليس من سؤال، أليس من الحري مثلا أن تكون الوزارة أو أن تقدم الوزارة مقابل ذلك مجموعة من المقترحات أو مجموعة من السياقات التي تتحدث عن حقوق الصحفي في الوصول إلى المعلومة، عن ضرورة أن يقوم المسؤولون في مختلف مفاصل الدولة باعتبارها مؤسسة رسمية، ولا يمكن لأي صحفي مستقل فرضا حتى لأي صحفي يعمل في مؤسسات الحكومة أو الإعلام الوطني أن ينفذ أو أن يحصل على معلومة؟ هناك مئات القضايا التي تنعدل فيها أو تتراجع فيها مستوى الشفافية. يعني هناك قضايا أعتقد معقدة في هذه المسألة. أنا أعتقد، دعني أسأل السؤال بشكل آخر، هل وراء هذه النقاط الإرشادية التي تم ترويج لها ومن ثم طرح بعض

0: الجمل أو العبارات في إطار الشرح أن هناك قانون يجري تحضيره. كيف يجري تحضير هذا القانون؟ من الذي يشارك في تحضير هذا القانون؟ على أي شيء يتم الاستناد؟ طالما أن مجلس الشعب لم يتشكل بعد، ما هي اللجنة؟ لماذا على سبيل المثال فجأة تخرج المعلومات بأن هناك من يكتب قانونا في الإعلام؟ من يشارك من أصحاب المصلحة اليوم في كتابة هذا القانون؟ أيضا نريد إجابات على هذا السؤال.
1: طيب يعني أستاذ يعرب، هذه النقاط الستة قلت بعضها يعني طبيعي، مثل خطاب الكراهية، حظر مثلا خطاب الكراهية، لكن هناك بند مثلا يتحدث عن الآداب العامة، المس بالآداب العامة. طيب من يحدد ما هي الآداب العامة؟ ما هي هذه الآداب العامة؟ ليس هناك تعريف، وبالتالي يخشى البعض أن يتخذ مثل هذا البند ذريعة لتكميم أفواه صحفيين تحت حجة والله إنه هذا يمس بالآداب العامة. أليس هذا يعني خوفا مبررا أستاذ يعرب؟
2: صحيح صحيح صحيح. في السؤال الأول أنا أجبته عن التعميم وعن القانون كنصوص. المشكلة دائما تكمن في التفسير، في ما معنى الآداب العامة. هذا أمر يعني له مثلا في سوريا له 20 مليون تعريف، يعني هذه أشياء لا يمكن أن يترك لسلطة تنفيذية أن أيا كانت، يعني وزارة الإعلام بكادرها الحالي أو بكادر آخر أو بوزير آخر، أو هذه مسائل يقرها القضاء، يحسم فيها القضاء. أنا أميل دائما إلى أن ما هو موجود في القانون العام لا داعي ولا مصلحة وطنية بأن يصدر في قانون خاص. يعني حتى قانون الإعلام، ماذا سيتضمن قانون الإعلام؟ سيتضمن بنود وأشياء ونقاط موجودة في القانون العام، ربما كما تفضل أستاذ علي بأنه كان من الأجدل الآن أن تعمل وزارة الإعلام على استصدار قانون للحصول، حق الحصول على المعلومة. هذا أكثر أهمية من كل ذلك يعني الآن. لكن التفسير هو ما معنى التحريض، ما معنى الآداب، ليس فقط الآداب، كل البنود. يعني في ناس تعتقد مثلا تقول فعل ذلك لكنه ابن الثورة، هذا موضوع آخر، هذا موضوع، أو هذا كذا، أو هذا من منطقة كذا، أو من طائفة كذا، أو كان يعمل كذا. هذه أشياء هي اختلاف تفسيرات. القانون يحسمه القانونيون، هذه مسائل متعلقة بالمحاكم، بقضاة. المتضرر يذهب إلى القضاء، صاحب المصلحة يذهب إلى القضاء. القانون العام يحدد الضوابط، يحدد سقف أدنى، سقف حد أدنى وسقف أعلى لكل واحدة من هذه المخالفات، ويترك التقدير، وهناك عوامل مشددة وعوامل مخففة. وطبعا شهدنا في الفترة الماضية الكثير من يعني المواد الإعلامية أو مواد على السوشيال ميديا تخرق هذه القوانين، ومضت الأمور دون أي إجراء، دون عقاب. يعني هناك مواد إعلامية أدت بالمعنى الحرفي للكلمة إلى دم، يعني عمليات تحريض حقيقية أدت إلى دم، إلى سفك دماء سوريين. الآن يبدو لأن المشهد في المجتمع بدأ يصبح أكثر هدوءاً، نتناقش الآن بهذه الطريقة. أما موضوع التفسير فهو موضوع مطاط. طيب. دائماً نحن لم نتفق على الكتب السماوية، يعني نحن البشر لا نتفق على الكتب السماوية في جميع الأديان، حتى نتفق على تعميم من وزارة الإعلام السورية ماذا يعني، وما طيب. هي حدود، وما هي الآداب العامة، وما هي
1: بالحديث. هذه نقطة مهمة، موضوع التفسير والاختلاف أستاذ علي. يعني مثلا يتحدثون في ضمن المحظورات الستة عن خطاب الكراهية. طيب البعض يقول هناك مثلا مؤثرون مقربون من السلطة ينشرون خطاب كراهية ليل نهار ولا يحاسبهم أحد، بل يشاركون، يدعون إلى تكريمات ومناسبات رسمية ومؤتمرات أحيانا، وبالتالي هذا يطرح السؤال أنه على من

0: إذن الحظر؟ يعني هذا يشكك بمصداقية الحظر كله، ما رأيك أستاذ علي؟
1: من حيث المبدأ هناك مشكلة أساسية، هي وجود ما يشبه فوضى في البيئة التنظيمية للإعلام، كيوس. يعني لحد اللحظة نحن يعني لا نعلم على أي قوانين نستند. هناك عملية تشبه عملية الدحرجة في التعامل مع كثير من القضايا. يعني دعنا نرى ما سيحصل غدا لكي نقرر على أساسه أو يبنى على شيء مقتضى. وهذا الحقيقة يعبر عن عدم وجود خطة متماسكة وعدم وجود حوار أساسا على الطاولة بين المعنيين بالقطاع. وهذا ليس رأيا بالمعنى القطعي، لأن هناك نوع من التواصل، هناك نوع من الاجتماعات. على سبيل المثال مدونة السلوك التي شارك فيها الأستاذ يعرب وكنت أنا موجودا فيها، شارك مئات الصحفيين وتناقشوا على مختلف المستويات، وبالتالي خرجت لكن كانت ضمن إطار غير ملزم وإطار تنظيم ذاتي. لكن المشكلة اليوم أننا لا نعرف على أي شيء نستند. يعني في حالة التوقيف أحد الناشطين قبل فترة على خلفية قضية تتعلق بنوع من المساءلة المالية، عملية التوقيف من حيث المبدأ قامت على أساس أنه دعوة تخص يعني قضية نشر. وبالتالي كل القوانين اليوم في الدول، سواء في الدول الحديثة أو خلينا نتحدث عن الجارة التركية، لأنه كثير من المسؤولين اليوم يتحدثون وهل النموذج التركي سيء؟ لا، النموذج التركي جيد إلى حد ما، وأن كنا نطمح إلى نموذج أفضل. يعني لا يمكن توقيف أي شخص بسبب نشر محتوى ربما يتضمن نوع من المساءلة على قضايا مالية. وبالتالي أغلب حالات الفساد التي تحصل هي تحصل بخلفيات مالية مثلاً، هاي أكبر المشكلات بالإعلام. لذلك أصحاب النفوذ والأشخاص الذين يتأثرون على سبيل المثال بالحملات التي تتعرض لهم أو التي تكشف عن معلومات جديدة أو التي تطالبهم تضعهم في مركز إحراج، وهم يملكون القوة بتوظيف محامين، يملكون القوة مثلاً أو النفس الطويل في إزعاج صحفيين. يعني رجل أعمال عنده مليار دولار قادر على أن يضع 5 محامين ويقارعون أحد الصحفيين لشهور أو لسنوات، بالتالي ممكن للصحفي أن يخسر مهنته وحياته، بينما رجل أعمال جالس خلف كرسيه وخلف مكتبه، مثل ما بيقولوا الحسابة بتحسب، يعني لن يخسر شيئاً. لذلك لابد من حماية الصحفيين، لابد من سن قوانين تحمي الصحفيين، لابد من الانتباه أنه لا يمكن التعامل مع قضايا النشر حتى مع الناشطين الذين أصبحوا اليوم جزءا من البيئة الإعلامية، وهذا باعتراف وزارة الإعلام، لا يمكن التعامل معهم كمجرمين، يعني إلا إذا كان هناك خطأ كبير يتم التعامل معه لاحقا وتقييمه على أساس أنه ارتكب الخطأ أم لم يرتكب هذا خطأ أو غير خطأ. ثم التعرض للشخصيات العامة بكل قوانين العالم فيه الكثير، الحقيقة فيه الكثير من السير على يعني في المنطقة القريبة من المنطقة الحمراء، لأنه دائما يعني فولو دماني يتبع المال. هذه من القضايا.
0: هو أستاذ علي، يعني ربما هذا يطرح سؤال، أنه هل وزارة الإعلام يعني يفترض أن تحمي الإعلاميين أم هي بالعكس تحمي آخرين، تضيق على الإعلاميين؟ يعني كيف يمكن فهم الدور الذي تقوم به وزارة الإعلام، وما هي المرجعية القانونية يعني للوزارة؟
1: الحقيقة هذا هو السؤال الكبير. يعني اليوم وزارة الإعلام افترضنا جدلا أنه يعني لم يتم إلغاء وزارة الإعلام كما قيل، وبالتالي أخذت الدور الذي يمكن أن تأخذه أي هيئة ناظمة أخرى. ما مهمة الهيئات الناظمة للإعلام؟ هيئات تنظيم القطاع مهمتها الحقيقة العمل على قوانين تقنية تضمن حسن سير عمل المؤسسات الإعلامية، تضمن حق الصحفي في الوصول إلى المعلومات، تنظيم التراخيص. أما القضايا كما تحدث أستاذ يعرب، القضايا الخاصة بالجريمة، القضايا الخاصة مثل قانون الجريمة المعلوماتية، هذا يتعلق بعمليات اختراق، بعمليات سطو الكتروني، عمليات سلب، عمليات الى اخره، لكن ان يتضمن ان ياتي ضمن نقاط تنشرها وزاره الاعلام على اساس انه هذا الامر مرتبط بالاعلام. انا ساعيد واذكر، امس كنت اتحدث على احدى القنوات، ساعيد واذكر ان قانون الجريمه المعلوماتيه الصادر عام 2022 تسبب في رعب شديد في الشارع السوري، ليس فقط لدى الاعلاميين. لذلك وصل الأمر بالسوريين إلى إطلاق اسم شو اسمه على الدولار، لأن هذا القانون، وهذه النقطة بالمناسبة تم التعرض لها بالنقاط الستة، أعتقد بالنقطة الخامسة، أنه ما يؤثر على الوضع المالي للبلاد. طيب إذا صح في بكرة عمل أو قام بإنجاز تحقيق استقصائي تبين فيه أنه هناك عمليات سلب أو نهب أو فساد، أو مثلا انتقد فيه أداء شام كاش على سبيل المثال، شام كاش مقربة من دوائر صنع القرار في البلد، من الذي سيعتبر هذا الكلام هو عبارة عن إساءة للنظام المالي للبلد أو كشف عن معلومات تحتاج إلى تدقيق ومتابعة ومساعدة، وهي معلومات قد تفيد الدولة وتساعد في الكشف عن أخطاء؟ يعني لا أحد يريد إعلامنا اليوم للتشهير والإساءة والتضليل. نحن نبحث عن إعلام شريك في التنمية، نحن نبحث عن إعلام شريك الدولة في الكشف، في المساءلة، في متابعة قضايا الانتهاكات، في الدفاع عن الشرائح الضعيفة والمهمشة. هذا هو دور الإعلام. إذن أن تتحدث عن القوانين الزجرية بهذا الشكل، هذه عملية تخويف وأخصاء حقيقة، يعني لن ينتج عنها إلا هذا الجدل الحاصل، طالما أن ليست هناك عملية وافية للشرح وتبيان ما طبيعة القوانين التي تكتب، من يشارك فيها، الأخذ رأي الصحفيين فيها، الخبراء المتخصصين شارك فيها، أشخاص قضاة محامين لديهم تخصصات في قضايا الإعلام والنشر إلى آخره.
0: طيب، نحن فقط ننوه بأننا تواصلنا مع وزارة الإعلام، وكنا نود أن يكون هناك مسؤول من وزارة الإعلام كي يشرح لنا يعني فكرة هذه المحظورات، ويشرح للمشاهدين بمزيد من التفصيل وللعاملين في المجال الإعلامي، لكن للأسف لم نتلقى رد من الوزارة.
1: والله لذلك أنا أريد أن أقول أستاذ محمد، يعني وجودي أنا والأستاذ يعرب اليوم، يعني كان يحتاج وجود شخص مسؤول من وزارة الإعلام يعني كي نفهم أكثر عن المسألة.
0: طبعا تواصلنا معهم، لكن للأسف يعني لم نتلقى رد، لا نعرف ما السبب. أستاذ يعرب، في هذه يعني في ظل هذا المعطى، كيف يمكن حماية وضمان يعني حماية الصحفيين؟ أشار أستاذ علي لنقطة أنه قد يستخدم بعض النافذين مثلا رجال أعمال أو غيرهم هذه المعطيات مثل محظورات ست أو حتى غيره، قانون الجريمة الإلكترونية، كي يلاحق يعني ويضيق على صحفيين، وبالتالي كيف يمكن حماية العمل الصحفي؟
2: يعني قال نصرنا أخانا مظلوما فكيف ننصره ظالما، قال برده عن ظلمه. أنا حقيقة وقد يعني أبدو مناقضا لمهنتي، وبجوز اختلف أنا وصديقي الأستاذ علي، بأنه الآن في هذه الفترة من الحياة السورية أنا مع بعض الصرامة في تطبيق هذه القوانين، لأن هناك فوضى يعني ليست دائما بسوء نية. يعني اليوم من من من من من يسمي نفسه صحفيا أو صانع محتوى أو كذا، حقيقة لا يعرف حدود ما يحق له. هناك تجاوز على أبسط بديهيات الإعلام، يعني يستسهل الناس قول أي شيء عن أي أحد في أي وقت. بعض القضايا لا بأس، طبعا هذه تقييمة أعود وأقول هو تقييمة وتقديرة يجب أن يعود للقضاء لجهات محايدة، لكن يعني أن نحن نسير على حد خطر بين واديين، وادي الفوضى في الرأي ونشر الشائعات وقول أي كلام وانتهاك الخصوصية والإساءة إلى الناس والجماعات والأفراد وكل شيء، وبين حرية الصحفي. يعني عملية التوازن هي عملية صعبة، وبالطبع ليست مهمة وزارة الإعلام، يعني هذه ليست لا نحمل وزارة الإعلام هذه المسؤولية، هي مسألة أكبر منها بكثير، مسألة تتعلق بالوعي المجتمعي. أنا أميل أكثر إلى مدونات السلوك أو مواثيق الشرف المهني أو التوعية أو إلى آخره، وطبعا في حالات المخالفة اللجوء إلى القانون. حرية الصحفي اليوم يعني مسألة

0: قال لي على على على امتداد العالم. هذا سؤال مطروح اليوم لأنه يسبقه أسئلة أكثر أهمية، هو تعريف الصحفي اليوم. من هو الصحفي في عصر السوشيال ميديا اليوم؟ ما الفارق بين يعني صحفي محترف يعمل في مؤسسة مرخصة أو كذا أو عضو في نقابة أو دراسة أو كذا، وبين أي شخص آخر يقرر أن يصبح صانع محتوى ويصبح لديه جمهور كبير ويكون له تأثير في الرأي العام؟ يعني ما الحدود، ما تعريف الصحفي الذي نريد أن نقاتل من أجل توسيع مساحة حريته؟
1: طيب أستاذ يعرف يعني هذا السياق
0: هذه من الإشكاليات الكبرى وفي سوريا. بس جملة تفضل.
1: كنت أريد أن أسألك عن ذلك، يعني والعمل الصحفي أنه لا يفترض أنه يكون في هيئات ناظمة لا تتبع للسلطة أو يعني للسلطة التنفيذية، يعني مثلا اتحادات نقابات للصحفيين هي من تقوم يعني بتحديد الصحفيين، وأيضا
0: يعني النقابات
1: وتدافع أيضا عن حقوقهم.
0: والاتحادات ليس لديها نعم يعني ليس من مهام هذه الأعمال النقابية عموما أو هي تعتبر مؤسسات مجتمع مدني يعني ليس لديها سلطات، هي تشكل جماعات ضغط كما تسمى لوبيات، هي تطالب، هي ترفع الصوت، هي تحشد، يعني هذا دور النقابات. طبعا الأهم بمهنة مثل مهنتنا الأهم هو مدونات السلوك ومواثيق الشرف المهني وهذا النوع من الأنشطة. وبدأ العمل مدونة السلوك اللي تفضل الأستاذ علي ذكرها، يعني هي بدأت بمبادرة من من من مؤسسات مدنية، من مؤسسات مجتمع مدني، من مجموعة من الصحفيين السوريين، وبدأ وعقدت اجتماعات وورش وتجولوا في المحافظات، ثم حين صدرت بدأ الأمر وكأن وزارة الإعلام أصدرت مدونة سلوك. وزارة الإعلام يعني ليس لها أن تصدر مدونة سلوك، هذه ليست مهمة وزارة الإعلام. وزارة الإعلام هي تمثل الدولة، يعني تمتلك سلطة تمثيل الدولة في الإشراف على هذا القطاع وتنظيمه. ليست مهمة وزارة الإعلام أن تصدر مذكرة سلوك. كنا أنا والأستاذ علي وزملائنا والأستاذ أكرم وكلياتنا كنا في اللجان يعني بالمراحل الأولى وبلجان الصياغة. أنا حين تم الاجتماع الإطلاق لم أحضر، اعتذرت عن الإطلاق، ومن دعاني قلت له لأن وزارة الإعلام وضعت يدها على المدونة، أنا لن أكمل هذه المهمة، يعني مهمة صياغة المدونة، ولن أحضر إطلاقا. يعني هي تقوم بدور ليس دورها. طبعا نقابات الصحفيين أنا أعول كثيرا على أن تلعب دور، لكنها تحتاج أولا إلى ترتيب بيت الداخلي. نحن لدينا عدة تنظيمات للصحفيين، وأنت تعرف أستاذ محمد يعني نحن عندنا أكثر من نقابة للصحفيين، يعني ما بين نقابة ورابطة وكذا، أكثر من تجمع للصحفيين بشمال شرق، بدمشق، بتركيا، بأوروبا أسف. توحيد هذه الأجسام الصحفية في جسم واحد هو خطوة أولى أساسية وضرورية جدا لتستطيع أن تقوم بدورها. يعني يعني يمكن الأستاذ علي في تنظيم غير التنظيم الذي أنت فيه والذي أنا فيه.
1: طيب.
0: فأولا يجب توحيد هذه الأجسام، يعني يسميها أجسام لأن تسمياتها القانونية وأماكن عملها ونطاقات عملها ورؤيتها لنفسها متباينة وليست متطابقة.
1: دقيقة أخيرة أستاذ علي،
0: عندها تبدأ تفضل.
1: نعم، تبقى لنا دقيقة واحدة أسأل أستاذ علي فيها بالختام. أشار أستاذ يعرب إلى نقطة مهمة، أنه نحتاج إلى بعض القواعد في ظل حالة انفلات وفعلا خطاب كراهية وتحريض وما إلى ذلك، لكن دون تقييد للعمل الإعلامي، كيف يمكن الموازنة وتحقيق ذلك في دقيقة أستاذ علي؟
2: بالأساس القوانين أو البيئة التنظيمية هي تعتبر أداة حماية للصحفيين، يعني عندما تبنى على أساس الاهتمام ببيئة إعلامية متطورة وحديثة تفيد الدولة وتفيد الجمهور، لذلك هي تكون قوانين عصرية تساهم في حماية الصحفي نفسه، تساهم في حماية الحقيقة، تساهم في خدمة الجمهور، وبنفس الوقت تستطيع أن ترفع عن الدولة كتف محاولة دعم وبناء سرديات في مواجهة سرديات أخرى. إذن هذا هو الهدف الأساسي من القوانين، لذلك أنا أحث وزارة الإعلام مشكورة اليوم على العمل أكثر

0: أكثر على استكمال العمل على البيئة الصحفية، استكمال العمل على القوانين. بذل جهد كبير حقيقة اليوم أمامنا في تشكيل مجلس الشعب، منتظر أن يكون هناك قانون عصري يشارك فيه متخصصون وصحفيون أصحاب مصلحة، ولا بأس أن يكون هذا تحت يعني تحت إشراف الوزارة دعنا نقول، لكن دون تدخل سافر بإدخال نصوص على سبيل المثال تؤذي الصحفيين أو تؤدي إلى تأخر مهنة الصحافة في سوريا وتراجعها. حققت الدولة السورية أو المنظومة الصحفية في سوريا اليوم تقدما لافتا، وكان هذا بفضل خطوات اتخذت على المستوى الحكومي على مستوى الدولة، أدت إلى قفزة بواحد وأربعين درجة على سلم التقييم الخاص بمنظمة مراسلون بلا حدود. لا نريد أن نتراجع، ليس لأننا نبحث فقط عن ترتيب وعن تقارير منظمات دولية، لأننا نبحث عن بيئة صحفية تسهم الحقيقة في بناء هذا البلد، وتسهم في الكشف عن الخلل والفساد، وتدعم توجهات الدولة في بناء دولة عصرية ومزدهرة.
1: شكرا جزيلا لكما. علي عيد الكاتب والصحفي من باريس، ويعرب العيسى الصحفي من دمشق. في محورنا القادم نبحث اتفاق الإطار الذي وقع بين لبنان وإسرائيل وفي إمكانية نجاحه.

مساء الخير. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل توصلت إلى إطار اتفاق يمكن من إنهاء الصراع مع لبنان. أضاف نتنياهو أن الولايات المتحدة ولبنان وافقتا على بقاء القوات الإسرائيلية في المنطقة الأمنية في جنوب لبنان، لافتا إلى أن العمل يجري على تدمير البنى التحتية لحزب الله في جنوب لبنان. وأشار نتنياهو إلى أن الجيش الإسرائيلي سيطر على منطقة شقيف في جنوب لبنان وسيبقى فيها، وأوضح أنه أعطى الجنود الإسرائيليين حرية الحركة لصد أي تهديد. هذا ولاقى الاتفاق الإطاري الموقع في واشنطن بين لبنان وإسرائيل ردود فعل متباينة في الداخل اللبناني، إذ انقسمت الآراء بين داعم للاتفاق ورافض له، حيث اعتبر الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم الاتفاق منعدم الوجود ويمثل تنازلا عن السيادة اللبنانية، وأشار إلى ضرورة تطبيق مندرجات مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية في أي اتفاق، مضيفا أن ربط الانسحاب الإسرائيلي بنزع سلاح الحزب يتجاوز كل الخطوط الحمراء. بدوره حذر رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري من الفتنة في لبنان، داعيا إلى ضبط النفس وعدم الانجرار إليها. في المقابل عد الرئيس اللبناني جوزيف عون الاتفاق كخطوة أولى نحو استعادة سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، كما أشار إلى أنه لن يكون هناك بعد اليوم احتلال ولا أسرى ولا تبعية ولا وصاية على حد تعبيره. في حين أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أن الاتفاق يهدف إلى تحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية واستعادة سيادة الدولة عليها، بما يتيح عودة السكان إلى مناطقهم وإطلاق أعمال إعادة الإعمار.

0: انضم إلينا الآن دكتور عمران زهوة الأكاديمي والمحلل السياسي من بيروت، وأسعد بشارة الكاتب والمحلل السياسي من بيروت أيضا. مرحبا بكما دكتور عمران. إذن حزب الله أعلن رفضه لهذا الاتفاق الإطاري بعد توقيعه، ووصفه على لسان أمينه العام نعيم قاسم بأنه تنازل عن السيادة. كيف سيتعامل الحزب مع هذا الاتفاق؟
1: أولا تحية طيبة لضيفك وللمشاهدين الكرام ولكم أيضا، يعني بالطبع هذه يعني الاتفاقية التي تكلموا عنها، لا أعتقد أن الاتفاقية يعني هي بحق لبنان هي جيدة. أولا من ما يعني نحن جربنا لجنة الميكانيزم على مدى 15 شهرا، وكان الإسرائيلي يعربد ويفعل ما يشاء، واليوم نحن نتحدث عن أولا لا يوجد جدول زمني، ثانيا الحديث عن الخروج من منطقتين يحددها حتى الإسرائيلي ومن ثم يحدد المناطق الأخرى والجدول الزمني، بالإضافة إلى الأهم في هذا الاتفاق هو الحديث عن سلاح المقاومة تحديدا، يعني ماذا يريد الإسرائيلي والأمريكي؟ هل يريد حرب أهلية في لبنان؟ أنطلق من كلام الرئيس بري عندما قال إنها هذا الاتفاق إنما هو اتفاق فتنة، هو فعلا اتفاق فتنة.
0: لكن دكتور عمران، يعني بهذه الحالة وكأن حزب الله يهدد بإشعال حرب داخلية يعني من أجل رفض هذا الاتفاق.
1: سيد الكريم لم أتكلم بعد عن الحرب الداخلية، أقول ما يريده الأمريكي والإسرائيلي، لا أقول ماذا يريده، ماذا تريد المقاومة. المقاومة بالطبع يعني بحسب معلوماتي وكخبير إن صح التعبير ومتابع، لا أعتقد أن من كان يريد الحرب الأهلية في لبنان هي المقاومة، أو تحديدا هو حزب الله، أو تحديدا هي الطائفة الشيعية. يعني من يستطيع لا يريد، ومن لا يريد يستطيع، للأسف هذا كانت المعادلة في لبنان. لكن أقول اليوم الجيش اللبناني هو من كل الطوائف ومن كل المذاهب. ماذا سيفعل الجيش اللبناني؟ هل سيجوز

0: الذي تملكه الدولة اللبنانية من خيارات؟ يعني هناك قوة غاشمة إسرائيلية، طيب في أمر واقع يجب التعامل معه، تجاهل ذلك يسبب المزيد من الكوارث في لبنان.
1: أحسنت، واقع. أين هو الواقع؟ الواقع أنت لديك سلاح وهذا السلاح يريده الجميع، لماذا لم تفاوض من هذا الباب؟ لماذا لم تفاوض على السلاح بينما أعطت المقاومة الحق للرئيس بري بالإضافة إلى رئيس الجمهورية التفاوض على هذا السلاح تحديدا؟ لماذا طيب. لم تذهب إلى المفاوضات بيد قوية؟ ماذا كان لديك؟ بالإضافة إلى اليوم نتحدث عن المسار الإيراني الأمريكي، لماذا لم نتشبط حتى في هذه الاتفاق؟ كان البند الأول في هذا الاتفاق هو لبنان، وكتب لبنان 3 مرات بالاسم. أما اليوم نتحدث عن 14 بند، لا أرى ولا أي بند ممكن أن ينصف لبنان. بالإضافة، هل سيقبل الجنوب بغض النظر عن المقاومة؟ دع اليوم المقاومة ومسؤوليتها وقرارها، بل أتحدث اليوم أنا كجنوبي، أنا متى أستطيع أن أذهب إلى قريتي؟ من الذي سيضمن وبعد كم عام إن صح التعبير؟ لذلك اليوم هذا عدو غاشم، هذا عدو توسعي. لا أعتقد، لا أمريكا كما كان في السابق، أمريكا وفرنسا هما الراعيان، لا يوجد راعي. هذا طيب. نتنياهو هو متفلت ويفعل ما يريد ويفعل ما يشاء. طيب
0: هو ليس تقييم لإسرائيل دكتور عمران، لكن يعني على الطرف الآخر كمان هناك من يرى أنه أساسا سلاح حزب الله هو المشكلة، وهو من يعني أدخل لبنان في أتون هذه الحرب كرمى لإيران. سأعود إليك
1: بجملة مختصرة إذا سمحت لي، بجملة مختصرة ماشي. الشيخ بشير الجميل كان رئيس جمهورية وكان هناك مقاومة، وقال طالما هناك احتلال هناك مقاومة، ولا نسلم سلاحنا طالما هناك مقاومة. لذلك نفس الشيء، هذا الجنوب المتروك منذ عام 48، من الذي كان يدافع عنه؟ نحن حاربنا العثمانيين وحاربنا الفرنسيين.
0: خلينا دعنا دكتور عمران بموضوع الاتفاق، ونسأل الأستاذ أسعد عن رأيه في ذلك. أستاذ أسعد مساء الخير مرة جديدة. الحقيقة يعني ما قاله دكتور عمران يقوله كثيرون أيضا تعقيبا على هذا الاتفاق الإطاري، بأنه ينحاز إلى إسرائيل ضد حزب الله، يعني حتى كأن الدولة اللبنانية تنحاز بذلك، لأن الجيش اللبناني سيتعامل مع الجيش الإسرائيلي لكنه سيعمل على نزع سلاح حزب الله، وهناك من يرى فيه أيضا تنازلا عن السيادة للدولة اللبنانية. ما رأيك أستاذ أسعد؟
2: صراحة يجب أن إعادة تعريف كل المفاهيم والتي تطرح، وكأن هناك يعني لا يوجد دولة في لبنان، لا يوجد شرعية في لبنان. لقد اعتاد الكثير من الناس على أن يتصرفوا وكأن هذه أرض سائبة، هذا مسرح إقليمي للاستثمار. والآن الاختلاف الكبير أن هناك دولة في لبنان تفاوض باسم لبنان ولمصلحة لبنان، لأجندة لبنانية. وما هي الأجندة اللبنانية بالتفاوض؟ هي الانسحاب الإسرائيلي الكامل من لبنان وبسط سيادة الدولة الكاملة. من يمكنه أن
0: يعني قبل قليل صرح نتنياهو بعد هذا الاتفاق بأنه سيبقى في مناطق في جنوب لبنان.
1: طبعا صحيح
0: أستاذ أسعد.
2: الموضوع المنطقة الصفراء هذه مرتبطة ببسط سيادة الدولة. يقولون أنه لماذا لا تفاوض دولة بموقع قوة بالنسبة لسلاح حزب الله؟ وهل وضع حزب الله سلاحه بيد الدولة لكي تقول انسحاب إسرائيل مقابل سلاح؟
1: نعم وضعه، وكان الأمين العام واضح، وكان هناك تصريح علني بهذا الموضوع، والأستاذ ورئيس مجلس النواب هو أيضا تكلم بهذا الموضوع.
0: طيب نسمع أستاذ أسعد، لأنه أيضا أستاذ أسعد الطرف الآخر يقول يعني وجود سلاح الحزب هو بسبب
2: أصولا لإدارة الحوار. اسمح لي محد
0: يعني الوقت لك أستاذ أسعد، لأنه بس لكن فقط لتوضيح هذه النقطة. يقول أنصار الحزب إن السلاح موجود بسبب الاعتداءات الإسرائيلية. تفضل أستاذ أسعد.
2: لا، لم يحصل مطلقا ولن يحصل، يعني ما لا نزيد على حزب الله في تأكيده أن هذا السلاح أبدي مؤبد، وظيفته إقليمية وداخلية، وهو بلسان أصحابه ليس لأن ينزع بل لأن يبقى تحت أي عنوان، عنوان القتال في سوريا، التكفيريين، مقاومة ضد إسرائيل، الحوثي اليمن، العراق حشد شعبي، هذا سلاح زرعته إيران ليبقى. ولم يحصل أي التزام ولو بنسبة 1 بالمليون من حزب الله للدولة بأن فاوضوا
0: صح أستاذ أسعد. هو المشكلة
2: وإذا حصلتم على انسحاب إسرائيلي فالسلاح ليس مهما، المهم الآن أن نسحب إسرائيل من لبنان وننشر الجيش على الحدود. ما هو اتفاق الإطار؟ اتفاق الإطار

0: هو بسط يد الدولة طبقا لقراراتها بآب، لأنه لا يوجد دولة في العالم، إلا إذا أنا كنت فاهم أمر الدول بطريقة خطأ، لا يوجد دولة في العالم لا عربية ولا بأوروبا ولا بأمريكا تقبل بإزدواجية سلاح تحت أي عنوان، تحت أي عنوان. فهذا وضع يجب أن يعود إلى بناء دولة حقيقية، لأن الاستمرار بإزدواجية السلاح وإزدواجية القرار، يجب أن يكون هناك جيش واحد، قرار واحد، حكومة واحدة، انتخابات، تفرض قوى سياسية. هذا هو الوضع الطبيعي.
1: لكن هذه السيادة ألا تنتقص منها إسرائيل؟ يعني حتى البند الخامس في الاتفاق يذكر وكأن دخول إسرائيل إلى الجنوب اللبناني كان دفاعا عن النفس ضد تهديدات حزب الله، وكأنه يشرع ما قامت به إسرائيل من تهجير وقتل لآلاف اللبنانيين.
0: أعطني خبيرا سياسيا من اليابان لكي يراقب عملية الإسناد التي قام بها حزب الله عام 2023، ماذا سيقول إذا كان محايدا؟ من الذي بدأ؟ الذي بدأ هو حزب الله وورط لبنان بحرب طاحنة ليس قادرا على تحملها رغم كل التحذيرات. طيب لو أن إسرائيل عدو ونحن نقول هذا الكلام، هل نغمض أعيننا عن الوقائع ونقول هذا عدو سيريد أن يعتدي مجانا؟ لا، لم يحصل هذا الأمر. 2006 كانت إسرائيل قد انسحبت تماما، اسمح لي، كانت انسحبت تماما، كان لدى لبنان فرصة ذهبية ليصون حدوده ويمنع أي اعتداء وتبقى الحدود آمنة نهائيا.
1: طيب
0: لكن 2006 قام بعملية الأسد، 2023 رغم التحذيرات لا تقوم بهذه العملية، أن إسرائيل متوثبة للحرب بعد 27، قام بعملية الإسناد بطلب
1: طيب.
0: من طهران.
1: طيب الحديث عن طهران، اسمح لي أستاذ أسعد،
0: دعماً لحزب الله.
1: يعني هذه نقطة مهمة دكتور عمران، سأسألك عن موضوع إيران لأنه هذه نقطة مهمة أيضا. ربما كان ملاحظا دكتور عمران غياب تعليق رسمي إيراني على هذا الاتفاق الإطاري، إلى ما يؤشر ذلك برأيك؟
2: اولا يعني دعني بس يعني انشط ذاكره الاستاذ اسعد، يعني اين كان حزب الله قبل 82؟ ها واحد. اثنين، اين كانت الدوله اللبنانيه منذ عام 48؟ اين كان كل من يتحدث عن السياده لغايه اليوم عندما احتلت الاراضي؟
1: طيب دكتور عمران، لكن هذا حديث يطول، دعنا نناقش مساله الاتفاق الاطاري.
2: أناقش معك، ولكن ألم يخرج نتنياهو ويقول أني أريد أن أحتل 8 دول؟ فقالها بالأمم المتحدة بأهم مركز في العالم. هذا واحد. اثنان، هذا التوسع، ماذا حدث في سوريا ولماذا أخذ 3 محافظات في سوريا؟ عن ماذا نتحدث؟ نتحدث عن عدو، وبعد شوي حنقول هذا العدو رحيم ولا، ونحن في لبنان نحن من اعتدينا عليه. هذا غير صحيح. تلال كفرشوبة، مرتفعات شبعة وتلال كفرشوبة والغجر، هذه يا أستاذ أسعد أليست مناطق لبنانية؟ أيمتى حررت؟ لم تحرر لغاية اليوم. لذلك بالعودة طيب. إلى السؤال،
1: خلينا نسمع، دعنا أستاذ أسعد أستأذنك، نسمع دقيقة من دكتور عمران وأعود أستاذ أسعد.
2: لا أريد أن أدخل بجدال. لذلك اليوم الإيراني قالها وكان واضح، كتبها 3 مرات وقال عراقجي صرح أن لبنان بالاسم سمية، ووزير الباكستاني أيضا قال ذلك، والسعودي كان أيضا على شاهد على ذلك، والتركي والتركي والقطري صرح، الجميع صرح بذلك. لماذا نحن لم نتمسك بهذه الاتفاقية؟ لا أعلم لماذا. أنا اليوم إذا أريد،
1: لكن دكتور عمران، بس باختصار بموضوع يعني الاتفاقية، أليست هذه أقل الشرور؟ يعني ما الذي تريد من لبنان أن يفعله؟ أن يمضي إلى
2: أقل الشرور؟ أن أعطي المحتل سك براءة. اليوم لا أستطيع، أنا كمواطن جنوبي، أنا يعني بيتي هدم وأنا طبيب، أنا ليس لي علاقة لا بالسياسة ولا شيء، كاتب وباحث سياسي نعم، ولكن لا لا لا لا أنتمي لا لهذا ولا لذاك. لذلك اليوم هدم بيتي، منزلي نتنياهو، ماذا أقول؟ أنا اليوم لا أستطيع أن أرفع دعوة، حتى أدري أنها لن تصل إلى شيء، ولكن الدولة اللبنانية قامت اتفاق يمنع الدولة اللبنانية أن ترفع دعوة على الإسرائيلي منذ عام 48، ونحن نهجر ونقتل، تدمر منازلنا وتدمر بيوتنا. ماذا فعلنا اليوم؟ لذلك اليوم إيران، نعم كان الاتفاق يجب أن يتمسك به اللبناني، ويجب أن يكون الهدف واحد. يعني أنا اليوم أصل عن إلى الهدف المنشود الذي أريده، وتريد المقاومة ويريد الجنوبيون.
1: طيب.
2: نحن لم نخلق لأجل القتال.
1: نعم.
2: نحن
1: نريد، وصلت الفكرة دكتور عمران،
2: حدودنا آمنة ولا نريد الإسرائيلي أن يعتدي علينا.
1: طيب.
2: ما هي الضمانة؟ وقل للأستاذ أسعد أن يعطيني فقط جدول زمني أمتى ستخرج إسرائيل.
1: طيب خلينا دعنا نسأل أستاذ أسعد، في ظل هذه المعطيات وهذا الرفض من الحزب، ما مدى صلابة هذا الاتفاق؟ هل يمكن أن

0: ينجح؟ ما فرص نجاح الاتفاق الإطاري أم أنه سيبقى حبرا على ورق؟ أستاذ أسعد.
1: يا دكتور عمران، أنا ابن الجنوب وأنا أعرف تماما، هل هذا الغرام بالقتال من أجل الوصول إلى القدس هو مسؤولية لبنانية ومسؤولية الطائفة الشيعية بأن تسحق بهذه الطريقة؟ من كان يقول أليس السيد
0: طيب
1: حسن نصر الله؟
0: اسمح لي فقط لكي نستفيد من الوقت الآن أستاذ أسعد، هل سينجح هذا الاتفاق؟
1: كفى تزويرا للتاريخ، يعني هذا مشروع هجومي وليس مشروع دفاع عن لبنان. أما أنتم، أما الجنوب،
2: متى أقدمت المقاومة على الهجوم؟
0: طيب أستاذ دكتور عمران وأستاذ أسعد، أستأذنكما كي لا يعني نبقى في جدال وليس موضوعنا، موضوعنا هو الاتفاق الإطاري. أستاذ أسعد، ما فرص نجاح هذا الاتفاق في ظل هذه المعطيات، في ظل إصرار إسرائيل حسب التصريحات الأخيرة لنتنياهو على البقاء في الجنوب اللبناني ورفض حزب الله بالوقت نفسه لهذا الاتفاق؟
1: يا أستاذ يا حبيبي، أقول له دكتور عمران، نحن الحدود اللبنانية في العام 2000 مع إسرائيل أصبحت مثل حدود سيناء والأردن مع إسرائيل، ولا تلقط رصاص ولكن بدون اتفاق سلام. ما هو كان وضعا مثاليا؟ لماذا نقوم بحرب 2006؟ لماذا
2: نقوم بحرب 2020؟
0: لكن أستاذ أسعد، أستاذ أسعد، يعني في ظل هذا الرفض، ألا يعني ليس هناك خطر الآن على لبنان في حدوث فتنة فعلا داخلية واقتتال داخلي؟
1: الفتنة هي بحروب بين طوائف وليس بدولة تريد أن تقول الأمر للجيش. إذا كانوا يحبون الجيش، هذا الجيش يفترض أن يكون له الأمر على كل الأراضي اللبنانية. لا يوجد شيء اسمه مقاومة أو ميليشيا مسلحة خارج الدولة.
0: طيب أستاذ أسعد، يعني تتوقع أن ينجح هذا الاتفاق؟ ويعني حسب بنود الاتفاق أنه ستمضي العملية، هنا خطوات لاحقة، ربما سيحدث تطبيع وسلام، وبالتالي تتوقع ذلك؟
1: لا نريد لا التطبيع ولا السلام، نريد الانسحاب الإسرائيلي وعودة أهالي الجنوب. هذا ممكن من خلال تزامن ما بين سيطرة الدولة على قرارها وأرضها والانسحاب الإسرائيلي. بإسرائيل يوجد لديها مطامع في الضفة الغربية حقيقية وخطيرة، يوجد لديها مطامع بالتوسع ربما في سوريا. في لبنان الوضع مختلف، هناك اعتبارات أمنية وليس توسع جغرافي.
0: انتهى الوقت.
1: الاعتبارات الأمنية، الاعتبارات الأمنية، إذا وجدت الدولة في لبنان
2: أعيدك إلى الثورة الفرنسية وكل الثورات التي حصلت في العالم، القانون الدولي.
0: انتهى الوقت، اسمحوا لي.
2: طالما هناك احتلال،
0: وصلت الفكرة أستاذ أسعد.
1: اسمعني شوية حبيبي، اسمعني شوية.
0: مع الأسف انتهى الوقت. جملة واحدة، جملة، جملة واحدة.
2: حقائق يا حبيبي، شو بدي؟
0: جملة واحدة أستاذ أسعد.
2: في احتلال أو لا؟ هذا عدو أو لا؟ إذا كان عدو يجب على كل لبنان أن يتصدى لهذا العدو.
0: أعتذر منكما، انتهى الوقت، شكرا جزيلا لكما. الأستاذ أسعد بشارة الكاتب والمحلل السياسي من بيروت، والدكتور عمران زهوة الأكاديمي والمحلل السياسي من بيروت. عذرا منكما ضيفي الكريمين، لكن انتهى الوقت، شكرا لكم مشاهدينا على المتابعة وإلى اللقاء.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.
2: اربح 1,000,000 ليرة سورية يومياً. توقع نتيجة أبرز مباريات كأس العالم 2026 وادخل السحب اليومي. امسح رمز الكيو آر وشارك الآن. إعلان الفائزين والتوقعات خلال برنامج شوط إضافي مونديال 26 يومياً في الساعة 3:00 ظهراً.

0: بتوقيت دمشق على شاشة تلفزيون سوريا والقناة الثانية.
1: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع على تلفزيون سوريا.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر. فاتح المدرس رسام وشاعر وقاص سوري، ولد في قرية حريتان بريف حلب عام 1922 لأب عربي وأم كردية. قتل والده وهو صغير، فانتقل في سن الثامنة للعيش عند أعمامه في حلب. درس في مدارس حلب وتخرج من بيروت مدرسا للغة الإنجليزية. برزت موهبته في الرسم منذ الطفولة، كما كتب الشعر والقصة ولقب شاعر الرسامين ورسام الشعراء. أوفد إلى روما عام 1956 لدراسة الفنون الجميلة، وتتلمذ على يدي الرسام الإيطالي الشهير جنتليني. نال شهادة الدكتوراه من أكاديمية الفنون الجميلة في باريس عام 1972. عين أستاذاً للدراسات العليا في كلية الفنون الجميلة بدمشق عام 1977. ترأس نقابة الفنون الجميلة لمدة 11 عاماً. كان الفيلسوف الفرنسي جان بول سارتر من معجبيه، فأشاد بفنه وترجم له عدة قصائد إلى الفرنسية. يعد فاتح المدرس رائد الفن التشكيلي السوري ومن رموز الفن العربي والعالمي. اقتنى رؤساء ومشاهير عالميون لوحاته، مثل الرئيس الفرنسي جاك شيراك والرئيس الألماني فالتر تشيل والمفكر جان بول سارتر وآخرين. أنتج آلاف اللوحات بين عامي 1947 و1997، وشارك في معارض فردية وجماعية في أوروبا وأمريكا وكندا والدول العربية. ترك في إرثه مجموعتين شعريتين، القمر الشرقي على شاطئ الغرب عام 1962 والزمن السيء عام 1985، ومجموعة قصصية بعنوان عود النعنع عام 1981، وكتب

ثلاثية العار للسينما عام 1973، حاز جوائز عالمية كبرى، منها الجائزة الأولى لأكاديمية روما عام 1960، والميدالية الذهبية لمجلس الشيوخ الإيطالي عام 1962، وجائزة شرف بينالي سان باولو عام 1963، وجائزة الدولة للفنون الجميلة بدمشق عام 1986، وجائزة الدولة للفنون الجميلة في الأردن. توفي عام 1999 ودفن في دمشق بجوار الشاعر نزار قباني.

0: أهلا بكم مشاهدينا في هذه النشرة الإخبارية من تلفزيون سوريا، نبدأها بأبرز العناوين. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل بآليات عسكرية في قريتي جملة وعبدين بريف درعا الغربي بالتزامن مع إطلاق قنابل مضيئة في سماء المنطقة. الهيئة الوطنية للمفقودين تطلق المشاورات الوطنية حول المبادئ الحاكمة لقانون شؤون المفقودين والمختفين قسرا، وتدعو عائلة المفقودين والجهات المعنية للمشاركة فيها. وزارة الطاقة تقر توصيات اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية وتصدر نشرة الأسعار الجديدة. الجيش الأمريكي ينفذ ضربات في منطقة مضيق هرمز ويقول إنها تأتي ردا على هجوم إيراني استهدف ناقلة تجارية يوم السبت. في التفاصيل، أفاد مراسل تلفزيون سوريا بتوغل قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية عابدين بريف درعا الغربي، وأوضح المراسل أن دورية مؤلفة من 4 ناقلات جند خرجت من ثكنة الجزيرة غربي قرية معرية في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي، مرت بالحي الغربي للقرية قبل أن تسلك الطريق الزراعي الشمالي متجهة نحو قرية عابدين. وفي السياق ذاته، رصد المراسل توغلا لدورية إسرائيلية أخرى في قرية جملة بريف درعا الغربي تزامن مع إطلاق قنابل مضيئة فوق القرية. في سياق متصل، قال مراسل تلفزيون سوريا أن قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلت باتجاه قرية عين العبد بريف القنيطرة. وأوضح مراسلنا أن قوات الاحتلال نصبت حاجزا في القرية وفتشت أحد المنازل. وتأتي هذه الانتهاكات في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية في جنوب سوريا، حيث تشن بشكل متكرر عمليات توغل واختطاف بحق مدنيين فضلا عن عرقلة وصول المزارعين إلى أراضيهم. عقب سقوط نظام المخلوع، صعدت إسرائيل من تحركاتها العسكرية عبر شن ضربات على مطارات ومواقع عسكرية داخل سوريا والتوغل في المنطقة العازلة في خرق الاتفاقية فض الشباك الموقعة عام 1974. في المادة التالية مشاهدينا نتوقف عند أبرز الانتهاكات الإسرائيلية.
1: في الثامن من كانون الأول 2024 وبعد سقوط نظام الأسد، تحركت إسرائيل بسرعة لفرض قواعد اشتباك جديدة في سوريا ودفنت اتفاقية فض الاشتباك الموقعة عام 1974 التي حافظت على هدوء الجبهة لأكثر من 4 عقود في المنطقة العازلة التي تنتشر فيها قوات الإندوف الأممية لمراقبة تنفيذ الاتفاق على مساحة تتجاوز 235 كيلومتراً مربعاً. شنت إسرائيل أوسع عملية عسكرية استهدفت خلالها مواقع الجيش السوري ودمرت نحو 80% من قدراته القتالية، فيما وصف بأكبر عملية تجريف استراتيجي لجيش دولة في المنطقة حملت اسم سهم باشان. أتبعته بتحركات برية، احتلت القوات الإسرائيلية قمة جبل الشيخ الاستراتيجية وتوغلت داخل الأراضي السورية وصولاً إلى ريف القنيطرة وأجزاء من محافظة درعا. جيش الاحتلال أقام سواتر ترابية ونقاط تفتيش قيدت من خلالها حركة السكان بالتوازي مع تنفيذ مشروع سوفا 53، وهو

0: وممر تحصيني بطول كيلومترين داخل الأراضي السورية، ويضم خنادق ونقاط مراقبة، ويمتد المشروع من منطقة أم العظام والقحطانية مروراً بالحميدية وجبات الخشب، وصولاً إلى بلدة حضر ومنحدرات جبل الشيخ. مع الوقت رفعت إسرائيل مستوى التصعيد من عمليات التوغل إلى إقامة بوابات عزل بين القرى، ما يتيح لها التحكم بحركة الدخول والخروج من القرى، ويفسح لها المجال عبر إنشاء البوابات بإعادة رسم الفصل الجغرافي، ما يعزز سيطرتها ويكرس وجودها جنوب سوريا. ترجمت تلك التحركات بزيارة قام بها رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى المنطقة العازلة جنوب سوريا، قال إنها بهدف التأكد من جاهزية إسرائيل لمنع تكرار أحداث 7 أكتوبر من الجانب السوري، ومنع أي تهديدات أمنية محتملة بحسب وصفه. وقد اعتبرت الزيارة انتهاكاً صارخاً للسيادة السورية، ما أثار موجة واسعة من الاستنكارات العربية والدولية.
1: أعلنت قيادة الأمن الداخلي في حماة العثور على مقبرة جماعية في ريف المحافظة الشرقي تعود إلى فترة حكم النظام المخلوع. ونقلت مديرية إعلام حماة عن قيادة الأمن الداخلي أن دوريات من شرطة منطقة صوران تحركت إلى إحدى المزارع في محيط بلدة كفراع عقب ورود معلومات عن وجود مقبرة في الموقع، مشيرة إلى أنه تم العثور على رفات بشرية مجهولة الهوية تضم جماجم بشرية وبقايا ألبسة عسكرية يعتقد أنها تعود لثوار كانوا يقاتلون آنذاك. وبحسب المديرية فلقد عملت الجهات المعنية على انتشال الرفات من الموقع وتحديد هويات الضحايا واستكمال التحقيقات. شهد حي الوعر في مدينة حمص توتراً أمنياً على خلفية عملية أمنية نفذتها قوى الأمن الداخلي ضد خلية متورطة بجرائم السطو المسلح والسرقة، ما عاد تسليط الضوء على سلسلة من الحوادث الأمنية التي شهدتها المحافظة خلال الشهر الجاري وسببت حالة قلق بين المدنيين.
2: حوادث أمنية متكررة تسجلها محافظة حمص في مشهد يعكس تعقيدات متزايدة أمام الجهات المختصة وسط قلق شعبي متنام من تداعيات هذه التطورات على الاستقرار العام والحياة اليومية في المدينة وريفها. آخر هذه الحوادث تمثل باشتباك مسلح في حي الوعر قرب مستشفى الوليد، حيث تعرضت دورية للأمن الداخلي في أثناء قيامها بمهامها ليلاً لهجوم من خلية متورطة بأعمال سرقة وسطو مسلح، حيث أقدم أحد أفرادها على رمي قنبلة يدوية، ما أسفر عن إصابة عناصر من الدورية قبل قتله والقبض على أحد شركائه. هذا التطور لم يكن منفصلاً عن سياق أمني أوسع، إذ سبقها بأيام اشتباك مماثل في حي المريجة أودى بحياة أحد عناصر الشرطة العسكرية متأثراً بإصابته، بجانب إصابة 3 عناصر خلال ملاحقة مطلوب أمني في حادثة أخرى بالحي ذاته. وفي مؤشر إضافي على تصاعد حدة التحديات الأمنية، سجلت المحافظة حادثة لافتة منتصف الشهر الجاري تمثلت بتعرض دورية للمباحث الجنائية لمحاولة عرقلة في أثناء تنفيذ مهمة رسمية لحجز مركبة مسروقة قبل أن يعمد من بحوزته المركبة إلى إحراقها، في حين أوقفت القوى الأمنية المتورطين وفتحت تحقيقاً لمعرفة الملابسات. وبين كل هذه التطورات تبقى حمص أمام اختبار أمني متجدد يضع الجهات المعنية أمام مسؤولية مضاعفة لحفظ الأمن، بينما ينتظر السكان ترجمة هذه الجهود إلى نتائج ملموسة تمنع تكرار هكذا حوادث وترجع الأمن والاستقرار للمحافظة.
1: أفادت مراسلة تلفزيون سوريا بمقتل رجل وزوجته من جرائم انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب في قرية سمكة شرقية إدلب. وفي حمص أوضح مراسلنا أن طفلا فارق الحياة وأصيب 2 آخران بجروح مختلفة من جرائم

بالانفجار رغم من مخلفات الحرب في منطقة السخنة بريف المحافظة. وكانت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث حذرت في وقت سابق من أن الألغام ومخلفات الحرب ما تزال من أخطر التحديات التي تواجه سوريا، مشيرة إلى أن البلاد تعيش فوق بحر من الألغام والذخائر غير المنفجرة، ما يجعلها من بين أكثر دول تضررا بهذا الخطر. أعلنت إدارة الجمارك العامة إحباط محاولات لتهريب المخدرات والعملات المزورة والقطع الأثرية والمعادن الثمينة خلال النصف الأول من العام الجاري. وأوضحت إدارة الجمارك العامة أن المضبوطات شملت 1,343,722 حبة كبتاجون و 153 كيلوغراما من الكوكايين و 40 كيلوغراما من الحشيش. وأضافت الإدارة أن عمليات الضبط شملت أيضا مصادرة عملات مزورة وأسلحة وذخائر وإحباط تهريب قطع أثرية إلى جانب كميات من الذهب والفضة. كشف تقرير للأمم المتحدة العالمي للمخدرات لعام 2026 عن تغيرات في سوق الكبتاجون في الشرق الأوسط عقب التطورات التي شهدتها سوريا أواخر عام 2024. وأوضح التقرير الصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن الاضطرابات في السوق أدت إلى ارتفاع أسعار حبوب الكبتاجون وتبدل أنماط الإتجاري والتعاطي، حيث تضاعف سعر القرص في بعض المناطق. وأشار التقرير إلى أن هذا الارتفاع قد يدفع بعض المتعاطين إلى التحول نحو مادة الميثامفيتين التي تشهد بدورها انتشارا متزايدا في المنطقة. أعلنت الهيئة الوطنية للمفقودين إطلاق المشاورات الوطنية حول المبادئ الحاكمة لقانون شؤون المفقودين والمختفين قسرا. وقالت الهيئة إن هذه المشاورات سيبنى عليها مشروع القانون، مشيرة إلى أنها تهدف إلى الاستماع إلى التجارب والآراء والمقترحات بما يسهم في بلورة المبادئ والأسس التي سيقوم عليها مشروع القانون. كما دعت الهيئة عائلات المفقودين وروابطهم والخبراء ومنظمات الضحايا والمجتمع المدني والجهات المعنية إلى التسجيل للمشاركة في هذه المشاورات، لافتة إلى أن التسجيل يستمر حتى 10 تموز المقبل. قال وزير الداخلية أنس خطاب إن رسالة اليوم إلى الناجين وذوي الضحايا وكل السوريين أن عهد الإفلات من العقاب قد ولى بحسب تعبيره. وأضاف خطاب في منشور له في ذكرى 46 لمجزرة سجن تدمر أن الحكومة ماضية في ملاحقة المجرمين وتقديمهم للقضاء سعيا لطي صفحة تلك الحقبة المظلمة إلى غير رجعة والمضي نحو ترسيخ الأمن وبناء دولة المؤسسات. أكدت المملكة المتحدة استمرار دعمها لجهود العدالة الانتقالية في سوريا، مشددة على أن تحقيق العدالة للناجين من التعذيب ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات يمثلان ركيزة أساسية لمستقبل البلاد. وقالت البعثة البريطانية إلى سوريا في منشور عبر منصة الفيسبوك بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب إن الدعم البريطاني للجنة العدالة والمساءلة الدولية يسهم في جمع الأدلة على الجرائم المرتكبة في سوريا وحفظها وإعداد ملفات القضايا بما يمهد لإجراء التحقيقات والمحاكمات، مشيرة إلى أن عددا من هذه الملاحقات القضائية بدأ بالفعل. منحت وزارة الخارجية الأمريكية الاعتماد القنصلي للسفارة في واشنطن في خطوة تمهد لاستئناف تقديم الخدمات القنصلية وفق الإجراءات والأنظمة المعتمدة وفق ما ذكر مدير الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية. وعقد الاجتماع بين القنصل السوري في واشنطن أحمد الملالتي ومسؤولين في مكتب الشؤون القنصلية والمكتب القانوني بوزارة الخارجية الأمريكية لبحث الجوانب القانونية والإجرائية المرتبطة بمباشرة الخدمات القنصلية وآليات تصديق الوثائق الرسمية والتحقق من صحتها.
من جانبها قالت السفارة السورية إن منح الاعتماد القنصلي يمثل خطوة

0: مهمة نحو استئناف الخدمات القنصلية بما يسهم في تسهيل إنجاز المعاملات القنصلية للمواطنين السوريين المقيمين في الولايات المتحدة وفق الإجراءات والأنظمة المعتمدة. أعربت وزارة الخارجية عن إدانة سوريا للهجوم الإيراني على البحرين بعدد من الطائرات المسيرة. وشددت الوزارة على أن الهجوم الإيراني يعد انتهاكا لسيادة البحرين وأمنها واستقرارها، كما يعد تهديدا لأمن المنطقة، مؤكدة وقوف سوريا إلى جانب البحرين ودعمها للإجراءات التي تتخذها المملكة للحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها. أقر وزير الطاقة محمد البشير توصيات اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية عقب اجتماعها الاستثنائي ودراسة المعطيات الفنية والاقتصادية لسوق الوقود. أتضمنت الأسعار الجديدة خفضا يتراوح بين 14 و20% على البنزين والديزل وأسوانة الغاز المنزلي والصناعي. وأكد الوزير أن القرار يأتي في إطار المراجعة الدورية للأسعار بما يعزز استقرار السوق ويضمن توفر المواد البترولية لصالح المواطن والاقتصاد الوطني. من جانبه أوضح مدير الاتصال الحكومي في وزارة الطاقة أحمد السليمان أن قرار تعديل أسعار المشتقات النفطية جاء بناء على دراسة فنية واقتصادية دقيقة أوصت بها اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية مراعاة للمتغيرات التي تشهدها الأسواق العالمية وانعكاساتها على قطاع الطاقة في سوريا. أشار السليمان إلى أن اللجنة ستواصل اجتماعاتها بصورة منتظمة لمواكبة التطورات وتطورات أسعار النفط ومشتقاته عالميا، إلى جانب دراسة المؤشرات الاقتصادية المحلية بما يكفل اتخاذ قرارات مدروسة تحقق استقرار السوق وتضمن استدامة توفر المشتقات النفطية. ولفت السليمان إلى أن آلية التسعير باتت تعتمد على المراجعة الدورية المرنة، إذ يعدل السعر صعودا أو هبوطا وفق معايير وبيانات واضحة تحقيقا للعدالة والشفافية وخدمة لمصلحة المواطن والاقتصاد الوطني. وكانت اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المشتقات النفطية أوصت بتعديل أسعار بعض المشتقات النفطية بعد إجراء دراسة فنية واقتصادية. وبحسب وزارة الطاقة جاءت التوصية بعد عقد لجنة اجتماع ناقشت خلاله المؤشرات المتعلقة بأسعار المشتقات النفطية وتكاليف التوريد والتشغيل وانعكاسات المتغيرات المحلية والعالمية على السوق. وأشارت الوزارة إلى أن اللجنة رفعت توصياتها إلى وزير الطاقة لاتخاذ القرار بشأنها. أعلن وزير المالية محمد ياسر برنية إطلاق منصة إصدار براءة الذمة الضريبية لأغراض الاستيراد إلكترونيا. وأوضح الوزير في منشور له على منصة الفيسبوك إن الخطوة تأتي في إطار مساعي التحول الرقمي وتطوير الخدمات المالية الحكومية الرقمية وتحديث الخدمات المالية والضريبية والحد من الفساد من خلال توفير بيئة أكثر شفافية ووضوحا في إنجاز المعاملات. بدأت وزارة المالية إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2027 على أن ينجز قبل نهاية الربع الثالث من العام وفق ما أعلنت الوزارة. وأكد وزير المالية محمد ياسر برنية أن المشروع يركز على تطوير آليات إعداد الموازنة وتنفيذها وتعزيز التحول الرقمي ورفع كفاءة إدارة المواد العامة. وأوضح برنية أن الموازنة تمثل الأداة الأساسية لتنظيم الأنشطة المالية في المؤسسات العامة بما يدعم كفاءة الإنفاق وتحقيق الأهداف الاقتصادية للدولة. يعاني سكان مناطق في ريف دمشق من انقطاع التيار الكهربائي نتيجة لاستمرار سرقات الكابلات والمحولات والأبراج، ما يعرقل استقرار التغذية الكهربائية ويفرض تكاليف كبيرة لإعادة إصلاح الشبكة وإعادة الخدمة.
1: يخاطر عمال طوارئ الكهرباء بحياتهم يوميا لإعادة التيار لآلاف السكان في ريف دمشق إثر انقطاعات متكررة سببها عصابات سرقة محترفة ومسلحة أحيانا تحرم الأهالي من الخدمة

0: تضاعف معاناتهم.
1: والله الكهرباء هون عندنا يعني كل أسبوع كل يوم بشكل ليلي، يعني كل يوم في سرعات عندنا بالحارة هون، وعم نلاحقهم. هاي الكبل عندك هون مسروق تمام، يعني على أنا على البيت نحن هون مشان ما يسروه، وعم نتعرض أحيانا لأطلاق نار من وراء الحرامية يعني أكثر من مرة.
0: في الكسوة وحدها التهمت السرقات نحو 20 كيلو مترا من الكابلات خلال عام ونصف، ما جعل جهود الصيانة مستنزفة أمام تلاحق الحوادث.
2: المشاكل الكبيرة اللي بتسببها لسرقة الكابلات النحاسية الجهد المضني الذي يعاني منه عمال الطوارئ في عمليات صيانة هذه واستبدال أماكن السرقة، مما يؤثر على الشبكة، حيث أنه عملية التبديل والوصل فما تؤثر على الشبكة سلبا، بالإضافة إلى قلة المقدرات، حيث أن كل مقدرات قسم كهرباء الكسوة يتم صرفها في مناطق السرقة.
0: لم تقتصر السرقات على الشبكات العادية، بل طالت خطوط ومراكز وأبراج التوتر العالي، ما يفرض أعباء مالية ضخمة ويستلزم وقتا وجهدا مضاعفا لإعادة التأهيل.
3: تتركز عمليات السرقة في المنطقة الجنوبية والمنطقة الشرقية من محافظة دمشق وريفها. بلغ حجم الخسائر بالنسبة لخطوط التوتر العالي 500 طن مرس ألمنيوم فولاذ، وعدد أبراج التوتر التي تعرضت لعمليات التخريب فاق 100 برج. كلفة البرج حوالي 25,000 دولار. أما بالنسبة لعدد لمراكز التحويل التي تعرضت لعمليات سرقة تفوق 50 مركز، منها 25 مركز تحويل خاص بمضخات المياه. طبعا عملية إعادة التأهيل تحتاج إلى فترة زمنية طويلة، وتحتاج إلى عبء مالي يفوق كمية المسروقات. طبعا بعد التنسيق مع الجهات المعنية تم ضبط العديد من اللصوص الذي كانوا يقومون بعمليات سرقة ممنهجة، وتم ضبط عدد كبير من معامل الصهر التي تقوم بشراء المادة المسروقة من اللصوص وتقوم بإعادة تدويرها.
0: هذا التخريب والتدمير والأساليب المبتكرة في السرقة التي قد يؤدي أي خطأ فيها إلى الموت صعقا، يشير إلى امتلاك اللصوص للخبرة والوقت الكافيين لتنفيذ جرائمهم.
4: سرقات كابلات الكهرباء ما تزال مستمرة إلى جانب سرقات كابلات الاتصالات لأسباب متعددة، ويعد المتضرر المباشر قبل خزينة الدولة آلاف المواطنين الذين يطالبون بجهود أكبر لإنهاء هذه الظاهرة. حازم عواض، تلفزيون سوريا، دمشق.
5: أعلنت الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة دمشق عن تنفيذ مشروع في مدينة الكسوة بريف دمشق، تمثل بتمديد خط فونت بقطر يبلغ 350 مليمتر، وذلك تمهيدا لاستثمار خزان الجبل. وأوضحت الشركة أن أعمال المشروع الذي جاء بالتعاون مع منظمة كوسفاوم البريطانية وشملت تنفيذ إصلاحات نفطية على شبكة المياه واستبدال صمامات ومعالجة مشكلات التسرب في عدد من المواقع. وأشارت إلى أن المشروع يأتي في إطار تأمين الضغط الكافي واللازم لإيصال المياه إلى الأحياء التي كانت تعاني سابقا من ضعف أو انقطاع بالمياه، لافتة إلى أن عدد المستفيدين من المشروع بلغ نحو 150,000 نسمة. أقر مجلس التعليم العالي قرارا يقضي بإضافة بند جديد يتعلق بتعيين الخريجين الأوائل في الجامعات الحكومية والذين انقطعوا عن الدراسة الجامعية لأسباب تتعلق بمشاركتهم بالثورة السورية، حيث تم إدراجهم ضمن شاغلي وظيفة معيد وفقا للقرار رقم 400 الصادر بتاريخ 1 آذار من العام الجاري. وأفادت وزارة التعليم بأن القرار تضمن أيضا إلغاء شرط العمر من الشروط المتعلقة بتعيين الخريجين الأوائل في الجامعات الحكومية، بما يسهم في فسح الطريق أمام عدد أكبر من الكفاءات للانضمام إلى مسيرة التعليم العالي في سوريا. أطلقت وزارة السياحة في مدينة اللاذقية برنامجا نرتقي من الأساس، الهدف إلى دعم وتأهيل الفنادق من فئتي النجمة والنجمتين، وذلك ضمن خطة تستهدف إعادة التأهيل للمنشآت الفندقية ورفع مستوى الخدمات السياحية.
6: كانت هذه البرامج هي بتكامل بعض البعض لبناء هذا القطاع المهم. وجهة النظر هي أدوات الشراكة مع أصحاب المصلحة من أجل بناء هذا القطاع.
7: إطلاق برنامج نرتقي من الأساس هو برنامج بيستهدف فنادق النجمة والنجمتين. تم إطلاق البرنامج من فترة سابقة في مدينة دمشق، واليوم حاليا رح يتم إطلاق البرنامج بمدينة اللاذقية وطرطوس وحمص. هذا البرنامج بيستهدف هو فنادق النجمة والنجمتين مثل ما ذكرنا، من أجل إعادة ترميمه والنهوض بالواقع الحالي لهي الفنادق اللي تضررت على مدى 14 عام مضت.

0: في عنا مجموعة من الشركاء الاستراتيجيين، في برامج تمويل خاصة، برامج استشارية خاصة من أجل النهوض بالواقع الخدمي ضمن هاي الفنادق
1: من بنوك أو شركات استشارية أو حتى أصحاب
2: هذا. وتحدث مدير سياحة اللاذقية فادي نظام لتلفزيون سوريا عن الإقبال على المواقع السياحية في محافظة اللاذقية مع بداية الموسم الصيفي، وعن استعداداته لإطلاق عدد من المشاريع الاستثمارية السياحية خلال الفترة المقبلة من الموسم.
3: طبعا نحن في نهاية كل شهر يتم تقديم إحصائية من الفنادق. هذا الشهر كان فيه إقبال بنسبة أكثر من 40-50% زيادة عن العام الماضي بأعداد سياح، وخاصة من الدول العربية الشقيقة، وخاصة من المملكة الأردنية الهاشمية. أعداد السياح في تزايد ملحوظ كان خلال بعد عيد الأضحى المبارك خلال الشهر الماضي، وأكيد متوقعين نسب التزايد بنسب أكبر خلال فترة شهر 7-8 اللي بتكون الهاي سيزون بالموسم السياحي، وخاصة بعد انتهاء من عطلة الامتحانات الثانوية والجامعات. هلا بالنسبة للمشاريع الاستثمارية، أكيد ضمن رؤية وزارة السياحة هو تطوير الخط الاستثماري بالتعاون مع هيئة الاستثمار والمحافظة والجهات المعنية. في رؤى لدى وزارة السياحة لتطوير وتقديم مشاريع سياحية من مستوى عالي جدا. في مشروع هو يتم دراسته، مشروعين استراتيجيين سيتم إعلان عنه إن شاء الله لاحقا من قبل وزارة السياحة.
2: استقبل مرفا اللاذقية باخرة شحن ضخمة على متنها 400 آلية ثقيلة، ويعكس وصول هذه الباخرة العملاقة تطورا متسارعا في قدرة المرفا وجاهزيته التشغيلية ومستوى الخدمات المقدمة لشركات الشحن والتجارة.
4: وصلت إلى مرفا اللاذقية الباخرة جراند إنجلترا القادمة من إيطاليا، والتي تحمل ما يقارب 400 سيارة شحن بالإضافة إلى آليات هندسية ثقيلة. وهذه الباخرة تعد من البواخر الضخمة والحديثة والتي تتميز بمواصفات قياسية، ومنها يعني هذه المواصفات أنها صديقة للبيئة وتعمل بالكامل بتقنيات الطاقة النظيفة، والتي يعني تتسع إلى يعني حوالي 14 طابقا مكونة، بالإضافة إلى طولها بما يقارب 220 مترا وتتسع لحوالي 9000 سيارة. وتقول إدارة المرفا أن وصول السفن الكبيرة والبواخر إلى مرفا اللاذقية هذا يعني أنها تؤكد الجاهزية التشغيلية لأرصفة المرفا وقدرتها على استيعاب أحدث سفن الملاحة الدولية، وتعيد لمرفا اللاذقية دوره الحيوي والاستراتيجي باستقبال السفن الحديثة والمتطورة ودوره في دعم الاقتصاد الوطني. لتلفزيون سوريا هاشم العبد الله، مرفا اللاذقية.
2: تشهد أسعار الخضروات تفاوتا بين سوق الهال وأسواق المفرق في مدينة حماة، إذ ترتفع الأسعار مع انتقالها من البيع بالجملة إلى المستهلك، ما يزيد الأعباء على الأسر ويثير مطالبات بتجديد الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار.
5: من الأعلى تظهر حركة سوق الهال المتواصلة في حماة، صناديق تفرز وتنقل وأسعار تعرض بشكل مباشر وواضح. هنا تبدأ الخضار بأرقام منخفضة، لكن ما إن تغادر هذا المكان حتى ترتفع الأسعار تدريجيا في الأسواق الشعبية.
6: يعني كل شيء غالي، يعني اليوم مثل البندورة تكون رخيصة كتير، 7.5 و10 و11 و12، كل واحد بيبيع كيفه. مروق هلأ أنت بهذا الصف كل واحد بحط سعر، ما في أسعار محددة، ما في. بدها حل جذريا، الدولة لازم تتدخل بأسرع وقت.
7: فواكه الإنتاج بلادنا، الخوخ، الدرائن مثلا ب13 12 15 18، الموز المستورد أرخص منه ب12 و13 و14.
5: ومع تزايد شكاوى المواطنين من الغلاء يبرز واقع مختلف داخل الأسواق، حيث تختلف الأسعار تبعا للنوعيات والفاقد وطريقة التسعير، وهي تفاصيل لا يراها المستهلك لكنها تصنع الفارق بين الجملة والمفرق.
8: يعني الأسعار لأنه عم يكون وجه شكل وقت عم يبيعونا إياه بسوق الهال، وتحت عم ينزل السعر تبعتنا إنه إجباري عم ننقي كذا نوعية، في نوع أول، في نوع ثاني، في نوع ثالث. وقت نحن بدنا نحسب على مثلا أنت اللي على البندورة 4000، وقت بيطلع معك بعفص، بيطلع معك نوع ثالث ونوع ثاني، صار إجباري بدك تعلي بشان

0: عوض خسارتك، بده يصير عندك اي بيع غير هيك بده يصير عندك خساره.
1: وبينما يوضحه الباعة حول الفاقد وفروق الاوزان وما يلاحظه المواطن من تغير يومي في الاسعار، تبرز الحاجة لرقابة تتابع حركة البيع وتضمن الالتزام بالتسعيرة، وهو ما تعمل عليه حماية المستهلك في متابعة الأسواق ومعالجة الشكاوى.
0: تقوم المديرية بمتابعة الفعاليات التجارية بما يتعلق بالخضار والفواكه انطلاقا من الفلاح وصولا إلى المستهلك النهائي من خلال حلقات الوساطة التجارية، تاجر الجملة ومن ثم تاجر المفرق، بحيث يتم الإعلان عن الأسعار بشكل واضح ومقروء وبالعملتين القديمة والجديدة. وفي حال ورود شكوى من أحد المواطنين تقوم المديرية بمعالجتها من خلال تكليف أحد الدوريات. يتم تنظيم الضبط اللازم بصاحب المحل لمخالفة البيع بسعر زائد عن السعر الرائج للمادة في السوق.
1: تغير الأسعار بين الجملة والمفرق يعكس واقع متقلبا داخل الأسواق ويضع المستهلك أمام خيارات أصعب. وما هذا التفاوت؟ يبقى دور المتابعة الميدانية أساسيا لضمان وضوح التسعير واستقرار حركة البيع.
2: في المشهد اليومي لأسواق حماة تتبدل أسعار الخضار تبعا للمكان والظروف، ومع هذا التفاوت يبقى ضبط السوق هو الأساس للحفاظ على استقرار الأسعار وقدرة المواطن على الشراء. ياسر روح، تلفزيون سوريا، مدينة حماة.
3: أطلق مجلس مدينة حلب مشروع البزرة الأسبوعية في مناطق المديرية الخامسة في المدينة بهدف تنظيم عمل الباعة الجوالين والحد من الانتشار العشوائي للبسطات في الشوارع والمرافق العامة.
4: للحد من انتشار البسطات العشوائية في شوارع مدينة حلب، أطلق مجلس المدينة مشروع البازارات الأسبوعية والذي يهدف للحد من انتشار هذه الإشغالات وتنظيم عمل البسطات في مواقع مخصصة، ويوفر ويحافظ على انسيابية الحركة المرورية، ويوفر في الوقت ذاته فرصة عمل لأصحاب البسطات. للحديث أكثر معنا المهندس حسام فاعل، عضو المكتب التنفيذي في مجلس مدينة حلب. مرحبا بك أستاذ حسام، حدثنا أكثر عن هدف هذا المشروع وآلية عمله.
5: حياكم الله، شكرا جزيلا لوجودكم اليوم. اليوم نحن بالحمدانية بالموقع الأول بمواقع الأسواق الشعبية الأسبوعية في المديرية الخامسة والكتلة الخامسة. تم تفعيل هذا المشروع يعني بعد انتظار طويل وتخطيط طويل وتجهيزات وتحضيرات. اليوم نحن بمرحلة تجريبية، ونتمنى من كل الأهالي ونتمنى من كل الباعة المتجولين أنه يلتزموا بهذا المواقع لحماية لهم، يعني بسبع مواقع على سبع أيام على على على مساحة المديرية الخامسة. في المديريات الأخرى والكتل الأخرى هناك أسواق شعبية دائمة ليست أسبوعية. كل هناك خصوصية لكل موقع. بدنا يتم إجراء دوريات حول الموقع وفي المواقع الأخرى لمنع أي تجاوزات وإشغالات وبسطات وبائعين متجولين وإلزامهم في هذه المواقع.
4: شكرا لك أستاذ حسام. إذن يأمل مجلس مدينة حلب أن يكون هذا المشروع خطوة أولى للحد من انتشار البسطات العشوائية والإشغالات في مدينة حلب، بالإضافة لدعم أصحاب المهن الصغيرة. من بازار الحمدانية في مدينة حلب، عمار مرجان، تلفزيون سوريا.
3: بدأت في جامعة حلب أعمال المؤتمر الدولي 24 للجمعية الطبية السورية الأمريكية سامز بمشاركة وزارية وأكاديمية وأطباء وباحثين من داخل سوريا وخارجها. ويحمل المؤتمر عنوان الارتقاء بالرعاية الصحية واستعادة الأمل، ويبحث مسارات التعاون لتوفير رعاية صحية عالية الجودة ومستدامة في سوريا، كما يهدف إلى تمكين الكفاءات الطبية وبناء شراكات علمية تدعم استدامة القطاع الصحي. ويستمر المؤتمر 3 أيام ويركز على تطوير التعليم الطبي وتعزيز التحول الصحي عبر إدخال بروتوكولات علاجية حديثة للمشافي التعليمية وتفعيل الأبحاث المشتركة لدعم تعافي القطاع الطبي. أعلن رئيس اللجنة المركزية لمتابعة موسم تسويق القمح عبد الوهاب السفر إن إجمالي كميات القمح المستلمة في المحافظات بلغ 860 ألف طن مع استمرار عمليات التسويق.

0: وأوضح السفر أن الكميات المستلمة في محافظات الحسكة وصلت إلى نحو 300 ألف طن، متوقعا تجاوز إنتاجها 1 مليون طن خلال الموسم الحالي. وأشار إلى افتتاح مراكز تسلم إضافية وتنظيم عمليات الشحن بين المراكز والصوامع، إضافة إلى إجراءات رقابية شملت كف أيدي عدد من المسؤولين وإحالتهم للجهات المختصة. عاد مئات الناجين إلى المكان الذي شهد سنوات من الاعتقال والتعذيب والإعدام بعد 46 عاما على مجزرة تدمر. زيارة استثنائية جمعت رفاق السجن بعد عقود، اصطحب خلالها كثيرون أبناءهم ليشهدوا المكان الذي صاغ جزءا من تاريخهم، قبل أن تمتد الرحلة إلى موقع يعتقد أنه يضم رفات الآلاف من الضحايا في مقبرة جماعية ما تزال بلا معالم.
1: ساروا إليه بأقدامهم، لكن هذه المرة عادوا إليه محررين، حاملين معهم ذكريات نصف أعمارهم التي قضوها في سجن تدمر، ليحيوا الذكرى 46 للمجزرة.
2: أنا تميت 15 سنة. المجرم رفعت الأسد وجاب عصابته لهون وفات على المهاجع وصفى كل المساجين. هدول المساجين كان في قسم منهم الناس محكومين وقسم ناس مو محكومين، ولين الأغلبية.
1: بين جدران السجن القديمة واللئيمة كما يصفها سجناء سابقون، اجتمع نحو 600 ناج منه وبين زنازينه وفي ساحة الإعدام، قدموا من مختلف المحافظات السورية، والتقى بعضهم برفاقهم للمرة الأولى منذ أن غادروا السجن قبل عقود.
3: كنت سجان واعتقلت من كثر ما كنت أخدم المساجين. الله طايفر الحق، إن شاء رفعت الأسد وشالوا كل شيء ضابط إله، والحمد لله خدمت خدمتي واسترحت، وما بي سجين ما أنا خدمه.
1: الحافلات التي قطعت مئات الكيلومترات لم تكن تقل الناجين وحدهم، بل حملت أبنائهم أيضا ليتعرفوا على الجريمة من مسرحها الحقيقي.
4: والله البابا على طول كان يحكي لنا أيام الأحداث، يعني يحكي لنا عن الأحداث اللي بتصير معه وكذا، كنا نحكي بالهمس، يعني كنا ما نستجي نحكي. بس هلأ لما بعد ما صار التحرير يعني حبيت عن جد أنه هالفرصة أنه أجتني لحتى أشوف عن جد شو كان بابا عايش. يعني سبحان الله، يعني الشيء قد ما عرفنا نحن ما الشعور غير، يعني شعور بابا حتى هو عم يحكي لي بحسه بيسترجعه كأنه هلأ عايشه.
5: إلا الذين صبروا.
1: قد لا تتكرر هذه الفعالية لإحياء الذكرى، أو قد لا يشهدها كثير من الحاضرين مرة أخرى، فمعظمهم تقدموا في السن وأثقلتهم الأمراض.
6: نحن بعد تحقيق النصر وبعد ما أخذنا الترخيص الدائم حبينا نعمل هالفعالية. هي إحياء لذكرى مجزرة تدمر التي قتل فيها حوالي تقريبا 1000 شهيد.
1: هنا تحت وطأة الشمس القاسية لا تتجه هذه الحشود إلى جبل عرفة رغم تشابه المشهد، بل يقتحمون التلال والوديان بحثا عن الموقع الحقيقي لوادي عويمر أو عويضة كما يسميه الناجون في أطراف تدمر، والذي ضم رفات أكثر من 30,000 سجين أعدموا ودفنوا فيه من دون وجود أي معالم تدل على هذه المقبرة الجماعية.
7: كانوا من الصالحين.
8: ذاكرة قاسية وألم يرفض النسيان، لكنهم أصروا على إحيائها لتكون رسالة تخليد تحكي ما جرى للأجيال القادمة. تلفزيون سوريا عهد صليبي، سجن تدمر.
0: أعلنت المؤسسة السورية للبريد إعادة التفعيل خدمة استقبال الطرود البريدية الدولية اعتبارا من يوم الأربعاء القادم عبر مكتب المبادلة البريدية في مطار دمشق الدولي. وأوضح مدير المؤسسة عماد الدين حمد أن استئناف استقبال الطرود البريدية يشكل محطة مهمة في استعادة ارتباط سوريا بشبكة البريدية العالمية، موضحا أن المؤسسة أعادت تأهيل مكتب المبادلة بما يسهم في توسيع خدمات البريد ودعم التجارة الإلكترونية عبر

0: ذات أبعاد اجتماعية وديمغرافية طويلة الأمد، موضحا أن عدد العائدين طوعا إلى سوريا منذ عام 2016 تجاوز 1,434,000 شخص، في حين يبلغ عدد السوريين المشمولين بالحماية المؤقتة في تركيا 2,259,000 شخص، مشيرا إلى أن التطورات الأخيرة في سوريا أسهمت في تسريع وتيرة العودة الطوعية. شارك باحثون من عدة جامعات سورية في مؤتمر دولي حول سياسات الصين والتحولات الاستراتيجية في الشرق الأوسط، إلى جانب باحثين من دول عربية أخرى. ويناقش المؤتمر الذي تنظمه أكاديمية العلاقات الدولية في اسطنبول أوراقا بحثية يقدمها أكثر من 60 باحثا حول استراتيجيات بكين وإعادة تشكيل النفوذ الدولي في المنطقة.
1: أهم توصية على مستوى الوطن العربي اللي هي عقيدة التوازن الاستراتيجي وتبنيها.
2: مؤتمر اليوم اللي بيحكي عن الاستراتيجية الصينية في الشرق الأوسط، إذا أنا عم بحكي عن عدد باحثين بحكي عن عدد تخطى من قبلت أوراقهم تخطى العدد 60، بتحكي عن جنسيات أعتقد يعني وفق ما تسعفني فيه الذاكرة لا يوجد أي جنسية عربية لم تقدم ورقة بحثية ولن يكون لها أي مشاركة، جميع أو خلينا نقول أغلب الدول العربية شاركت بأوراق بحثية من خلال أساتذة جامعات ومتخصصين في هذا الشأن الصيني من عدد من جامعات حلب، وفي منهم موجودين أصلا كجهات منظمة في الشراكة لهذا المؤتمر، جامعة دمشق، جامعة حلب، جامعة إبلة، جامعة قرطبة، وفي مركز رواد. وما يميز هذا المؤتمر البث المباشر لمدة 3 أيام من قاعات جامعة قرطبة اللي مقرها في حلب، وهذا ما يعطي مؤشر باهتمام الجامعات السورية أيضا بمختلف تخصصاتهم لنوعية هذا المؤتمر ووعيهم بأهمية هيك مؤتمرات دولية.
0: أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ ضربات استهدفت منظومات المراقبة العسكرية وشبكات الاتصالات ومواقع الدفاع الجوي ومستودعات الطائرات المسيرة وقدرات زرع الألغام داخل إيران. وأوضحت القيادة أن إيران أتيحت لها فرصة للالتزام باتفاق وقف إطلاق النار، غير أنها رفضت ذلك وشنت هجوما بطائرة مسيرة أصابت ناقلة نفط صباح اليوم. وأكدت القيادة المركزية أن ضرباتها جاءت ردا مباشرا على استمرار العدوان الإيراني على الملاحة التجارية في مضيق هرمز. أرحب بضيفي عادل محمود المحلل السياسي معي من عمان، أهلا ومرحبا بكم سيد عادل. دعني بداية أبدأ معك سيد عادل بقراءتكم لما جرى اليوم برأيكم هل نحن أمام انهيار يعني لهذا الاتفاق، اتفاق وقف الحرب، أم مجرد تعثر في تنفيذ هذا الاتفاق سيد عادل؟
3: صباح الخير أخي جمال لك ولجميع المشاهدين. يعني منذ فترة وأنا أردد عقلاتكم الكريمة وسائل الإعلام أن الحرب ستكون في الصيف الساخن أثناء انشغال العالم بكأس العالم، دعك من موضوع الاتفاق، لم يجد اتفاق، هي كانت مذكرة لتثبيت حالة لا حرب لا سلم. دعك أيضا من المبادرة الإيرانية بموضوع استهداف السفن والرد الأمريكي هو لليوم الثاني، ونحن خلال الساعات القادمة ربما على حجم الضربة والدولة الجديدة ما بعد البحرين نقيس الأمور أننا في بداية نقول نهاية حالة الجمود لا حرب لا سلم، لأن الخيار العسكري بالنهاية للنظام الإيراني هو بالنسبة للبرنامج الأمريكي هو سيكون الفاصل، لأن إذا دخلنا في تفاصيل المذكرة كل ملف معقد وكل ملف فيه ألغام سياسية. يعني التعثر إذا ذهبنا بالإطار العام أنه تعثر نتيجة ماذا؟ يعني قدمت الولايات المتحدة الأمريكية وإيران خطوة وتبنى عليها المواقف، رفع الحصار الأمريكي ورفع حصار إيران على مضيق هرمز. الحرب هي حرب ممرة، يعني ليست موضوع ميليشيات ولا باليستي ولا نووي. أمريكا تريد التموضع وإيران تريد التشبث بورقة المساومة لعدم

0: الذهاب إلى اتفاق في تنازلات تعتبر استسلام سياسي. يعني القصة تكمن هنا. وعليه ألا نذهب كثيرا بموضوع أن هذه الضربات للضغط السياسي، أي ضغط سياسي طالما نحن لم نشهد صور مذكرة إنشائية، متوقع موضوع سقوط المذكرة وليس الاتفاق، لأنها الشروط واضح للولايات المتحدة الأمريكية بالنسبة للجانب الإيراني الذي المرشد وضع كما ذكرنا الزملاء قبل يومين، وضع نافذة أو نقول خيط رفيع للعودة، أنه لا يريد الاتفاق، لكن ترك
1: لكن
0: ذلك
1: عموما
0: بيد
1: سيد عادل، الطرفان حتى يعني الامريكي وحتى الايراني وحتى سواء الوسطاء بطبيعه الحال يعني اعربوا عن تفاؤلهم بمذكره التفاهم التي تم الحديث عنها اليوم. ما الذي يدفع بشكل او باخر سواء الولايات المتحده او حتى ايران الى الاخلال باحد بنود هذا يعني هذه المذكره؟
0: أخي جمال. يعني نحن في بداية المذكرة، لم يطبق منها شيء. هذا الواقعية السياسية تقول لك، أنا حين أشرت أن إيران ذهبت إلى تكتيك سياسي حين أشار المرشد أنه ترك لكابينة الحكم السياسية الخارجية والرئيس الإيراني، لكن بالمقابل أن يكون مطالب المصالح العليا الإيرانية، لكن داخل إيران واضح هناك تفاهم. يعني هذا يعتبر تبادل أدوار لكن كل من لون واحد. هي إيران تخشى صحيح تهرول إلى الخروج من كابوس، نقول ما حصل الحرب الأخيرة التي دمرت اقتصادها، الدفاعات الجوية البحرية، لكن لاحظ إيقاع الضربات. هي لو ليست ضربات نقول فقط محدودة، هي تدريجيا. إذا أشرنا إلى كلمات الرئيس الأمريكي قبل قليل والبنتاغون القيادة الوسطى الأمريكية، هنالك عملية أكبر من أمس. يعني إذا إيران سترد أوسع ردا على ما حصل الليلة، نتحدث عن 4 مناطق. إذا نحن أمام هدف إيراني للهروب، لأن الاتفاق الدبلوماسي الذي أشار إليه ترامب، نأخذ نموذج الموضوع الأموال المجمدة، هي مشروطة تكون المشتريات من الولايات المتحدة الأمريكية لإنعاش الشعب الإيراني وليس إنعاش الدولة الإيرانية. هذا يعتبر ملف لغم سياسي. نأتي إلى موضوع آخر، يعني نفكك المذكرة أو إطار ما يسمى الإطار للوصول إلى تفاهم سياسي. هنالك الملف النووي المؤجل، هذا يعتبر شوف الحلول المجزأة الدبلوماسية المجزأة لن تؤدي إلا كل نقول فترة ويكون هناك عودة للقتال فترة، إذا لا يوجد ثقة، وأيضا باب الخيار العسكري مفتوح. الرجل ترامب كان واضح
1: طيب
0: أثناء مفاوضات مصر
1: اليوم سيد عادل يعني
0: لن يعود المتفاوضين، ثم أشار إلى تدمير إيران إذا لم يصل الاتفاق. إذا الخيار العسكري مطروح، ولكن إيران لا تريد الذهاب إلى الخيار الدبلوماسي، هذا
1: نعم
0: واضح من العمليات
1: في حال كان الخيار العسكري مطروح، لكن أريد أن أؤكد على هذه النقطة بالتحديد اليوم سيد عادل. يعني إذا كانت إيران هي من خرقت الاتفاق بحسب الرواية الأمريكية اليوم، ما الذي يمكن أن يدفع إيران يعني إلى القيام بهذا بخرق هذا الاتفاق وهذه المذكرة بعد أيام قليلة من الحديث عنها والحديث عن توقيع هذه المذكرة؟
0: شوف ترامب يخنق إيران في العملية العسكرية والعملية السياسية. يعني هي تعلم علم اليقين، إذا ذهبت إلى الدخول في الملفات المؤجلة هذا الرجل تحديدا ترامب لن تخرج معه بنتيجة رابح رابح، بمعنى الاستفزاز الإيراني لا يراد فيه البحث عن أدلة. يعني واضح الحرس الثوري الإيراني استفز بموضوع تغيير مسار هرمز، أمريكا وإيران أدخلوا المضيق بقواعد اللعبة، تغيرت هنالك الرسوم المجاني مؤقت، يعني ما بعد 60 يوم ستدفع الدول. إذا نحن أمام تكمن المشكلة الحقيقية داخل إيران. داخل إيران إن ذهبت الولايات المتحدة الأمريكية إلى المفاوضات الجميع ينتعش إيجابيا، إذا ذهبت أمريكا إلى التصعيد العسكري ستذهب إيران إلى العملية العسكرية. إذا كيف يتم يعني تفكيك هذا الملف الشائك؟ يعني مفاوضات القرن تعتبر، نحن أمام يعني تحايل أو نقول مخادعة للدخول بمذكرة، يعني مذكرة من أجل الوصول إلى
1: هو
0: المفاوضات.
1: يعني
0: يعني ماذا
1: قبل نعم قبل قليل سيد عادل تحدث الرئيس الأمريكي أشار بمعرض تصريحات إلى أنه قد تأتي نقطة لن نكون قادرين فيها على التصرف بعقلانية، وسنجبر على إكمال المهمة عسكريا اليوم. يعني دلالة هذه التصريحات برأيكم كيف يمكن أن تفهم مع تلويح الرئيس الأمريكي أيضا بالحديث عن الخيار العسكري؟
0: شوف، أنا بسطت للمشاهدين أن الولايات المتحدة الأمريكية بالمفتوح هي برامج أمريكية. ترامب كشخصية كاريزما هو متردد في تنفيذ البرنامج الأمريكي من خلال بوابة الخيار العسكري. يعني ذكرنا لوسائل الإعلام ونحب التسلسل أن هذا الصيف سيكون آخر صيف للنظام الإيراني. الولايات المتحدة الأمريكية ليس لديها طرف من الوقت للمماطلات الإيرانية العقلية السجادة. لا نريد الدخول في التفاصيل لحيث يسكن الشيطان، نريد العناوين الاستراتيجية إلى أين تتجه الأمور. يعني منذ الأسبوع الماضي والجميع ذاهب إلى المسكنات والإنعاش، طبعا اقتصاد المنطقة، سكان المنطقة، يعني هناك كان نقول استقبال دافئ، لكن يحتوي داخله قلق، قلق على أمن الخليج، يكون اتفاق مسلوق على الصعيد الدبلوماسي، قلق إذا ذهبت الأمور للخيار العسكري.
1: طيب
0: يعني كل الحاجات.
1: يعني سيد عادل، دعني أختم معك بهذا التساؤل اليوم بالنسبة لي، يعني ما جرى وما يجري عموما، هل للموقف الإسرائيلي بطبيعة الحال دور بهذه المعطيات الحالية؟
0: شوف، الملف الإيراني أمريكي خالص، لا تستطيع إسرائيل التعدي على المصالح العليا الأمريكية. يعني لنخرج من هذا الباب، لكن أوجد معادلة قبل المذكرة بأيام، معادلة الضاحية مقابل شمال إسرائيل. في حال إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية دخلت على معادلة قصف إيران وإيران تقصف الخليج ويراد عملية الحرب الشاملة والتي أتوقعها أنا، ستذهب إسرائيل إلى جذب إيران أو من داخل إيران يعمل مع الفوضى في المنطقة إلى قصف هدف صيد ثمين مثلا، وهذا لن يؤثر على الاتفاق اللبناني الإسرائيلي كحكومة. هناك تم تسجيل مفاوضات نتيجة حرب إيران تعتبر إسرائيليا إنجاز تاريخي كما أشار نتنياهو وكاتس، وأيضا أنا أعتقد فصل المسارات تم سياسيا وعسكريا، وإلا أين إيران عن الجنوب اللبناني؟ دعك، ضربوا الضاحية وذهبوا إلى سويسرا. هذا يدلل أن فتح هذه النافذة للدخول الإسرائيلي، وإن كانوا لا يحتاجوا إلى مبررات، لكن أحيانا يراد أن تكون الحبكة صحيحة. يعني هناك تكتيك عالي المستوى لهذه الحرب، يعني خطوة تبنى عليها المواقف. لا نريد أن نقول غدا ستكون الحرب الشاملة، لكن هي تدريجيا لإلغاء ما تم يعني لكسب الوقت ونجحت في موضوع التلاعب بموضوع لا حلف لا حرب لا سلم. لكن إيران مجبرة بشكل أو بآخر إلى الدخول إلى الحرب لإنهاء الملف الإيراني بشكل نهاية عسكرية.
1: نعم، أشكرك جزيل الشكر عادل محمود المحلل السياسي، كنت معي من عمان. قالت الرئاسة اللبنانية أن الرئيس جوزيف عون تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هنأه فيه على توقيع اتفاق الإطار مع إسرائيل. وأكد عون خلال الاتصال أن الدولة اللبنانية ستتحمل مسؤولياتها كاملة في تنفيذ الاتفاق، معربا عن أمله في أن تسهم واشنطن في منع أي خرق له وضمان الوفاء بجميع الالتزامات المترتبة على إسرائيل، وأن تضغط على إسرائيل الانسحاب من الأراضي التي تحتلها في الجنوب اللبناني. هذا وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل توصلت إلى إطار اتفاق يمكن من إنهاء الصراع مع لبنان. أضاف نتنياهو أن الولايات المتحدة ولبنان وافقتا على بقاء القوات الإسرائيلية في المنطقة الأمنية في جنوب لبنان، لافتا إلى أن العمل يجري على تدمير البنى التحتية لحزب الله في جنوبي لبنان. أشار نتنياهو إلى أن الجيش الإسرائيلي سيطر على منطقة الشقيف في جنوبي لبنان وسيبقى فيها، وأوضح أنه أعطى الجنود الإسرائيليين حرية الحركة لصد أي تهديد. هذا وأثار التوقيع على اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل في واشنطن ردود فعل متباينة داخل لبنان، وانقسمت الآراء بين داعم للاتفاق ورافض له، حيث اعتبر الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم الاتفاق منعدم الوجود ويمثل تنازلا عن السيادة اللبنانية، وأشار إلى ضرورة تطبيق مندرجات مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية في أي اتفاق، مضيفا أن ربط الانسحاب الإسرائيلي بنزع سلاح الحزب يتجاوز كل الخطوط الحمراء. بدوره حذر رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري من الفتنة في لبنان، داعيا إلى ضبط النفس وعدم الانجرار إليها. في المقابل عد الرئيس اللبناني جوزيف عون الاتفاق كخطوة أولى نحو استعادة سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، كما أشار إلى أنه لن يكون بعد اليوم احتلال ولا أسرى ولا تبعية ولا وصاية على حد تعبيره. في حين أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أن الاتفاق يهدف إلى تحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية واستعادة سيادة الدولة عليها، بما يتيح عودة السكان إلى مناطقهم وإطلاق أعمال إعادة الإعمار. ختام هذه النشرة، دمتم بخير.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.
2: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت، والكهرباء رح ترجع 24/24. وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى. ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير إذا ما في كهرباء ومي؟ استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم، ولا مركزية وفيدرالية. يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني. يي إيه والله، أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية. استنوه.

أهلا بكم مشاهدينا في هذه الحلقة الجديدة من ريبوست، ونتناول فيها أبرز القضايا والمواضيع التي جذبت اهتمام رواد وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية. أهلا بكم. شهد حي الوعر في مدينة حمص استنفارا أمنيا وإطلاق نار استمر لفترة من الوقت، ما أثار حالة من القلق بين السكان وتساؤلات حول طبيعة ما يجري داخل الحي. واتضح لاحقا أن أصوات إطلاق النار التي سمعت في الحي كانت ناجمة عن عملية أمنية استهدفت خلية متورطة بأعمال سرقة وسط المسلح، اندلعت فيها اشتباكات بين عناصر الأمن وأفراد الخلية في أثناء تنفيذ العملية. وقالت السلطات إن العملية جاءت في إطار ملاحقة مطلوبين متهمين بارتكاب عمليات سطو وسرقة. الحادثة نفسها لا تعتبر حدثا مفصليا عن مسرح الأحداث في حمص، فالتوتر الأمني يطفو على السطح بين الحين والآخر إثر تحركات لعصابات مشابهة وعمليات السرقة أو حوادث ثأر وأحداث أخرى ذات بعد سياسي ربما. لكن الحادثة نفسها أيقظت قضية جذرها أوسع من حدث أمني قد يكون بسيطا من حيث الهيكل، فحوادث السرقة تقع في أي بلد في العالم، والعمليات الأمنية قد تكون يومية في معظم بلدان العالم، لكن طبيعتها في سوريا قد يراها البعض مرتبطة بسنوات طويلة من الأبعاد السياسية والاجتماعية في ظل سيطرة نظام الأسد على المحافظة بعد عام 2014 وحتى 2024. الحدث نفسه لم تنتج عنه إحصائية رسمية لنتيجة العملية حتى لحظة كتابة هذه الحلقة، لكن حسابات إخبارية تحدثت عن أن عنصرا من قوى الأمن أصيب خلال المواجهات مع العصابة، في حين أن مقطعا مصورا نشره حساب مراسل الأمن الداخلي في حمص يظهر اللحظات الأولى لعملية السرقة التي وقعت في مدينة حمص مأخوذة من كاميرا مراقبة في الشارع، وهي العصابة نفسها التي انتهى بها المطاف تحت وطأة عملية أمنية. دعونا نشاهد.

إذن هذه واحدة من السرقات في مدينة حمص، وكما لاحظنا بأن العصابة مسلحة، وعندما كشف أمرها من قبل المدنيين